0: حين يتكلم العقل تطير الأفكار بعيدا على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
1: محراب الفكر،
0: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤمنين.

0: آنسة يرافقكم فيها الأسعد العياري.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد. طبقت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في هذا الموعد الجديد مع الفكر والإبداع. إذن سعداء الليلة أن يكون ضيفنا أحد صناع الأدب، كاتب تونسي مثل ما ذكرنا، أثث المشهد الثقافي برؤية مغايرة، جعل من القلم والورقة مرآة تعكس هموم الراهن وأيضا ترسم ملامح المستقبل. يسعدني كثيرا استضافة الكاتب الأديب التونسي الأستاذ محمد الخالدي لنفتح معه كتاب العمر ونبحر في كواليس مشروعه الأدبي. أستاذ محمد الخالدي، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
2: مساء النور وشكرا على الاستضافة.
1: العفو، سعيد جدا بحضورك معنا. في الطرف الآخر من الصوت يشاطرني ضوء المحراب الناقد والشاعر أحمد شاكر بنضية، مدير بيت الشعر التونسي. مساء الخير.
3: مساء المودة، مساء المحبة، تحياتي ليك دكتور الأسعد، تحياتي إلى كل مستمعي إذاعة المنستير، وتحياتي إلى الشاعر والأديب الكبير أستاذنا الأستاذ محمد الخالدي.
1: نعم، إذن قبل أن ننطلق أستاذ محمد في الحوار، حبذا لو أقدم يعني سيرة موجزة لضيفنا الأستاذ محمد الخالدي. الأستاذ محمد الخالدي هو شاعر وروائي ومترجم من مواليد المتلوي بالجنوب الغربي، له اهتمام خاص بالتصوف الإسلامي والديانات الشرقية كالبوذية والهندوسية والطاوية، وقد كتب عنها وترجم منها نصوصا كثير. ضيفنا أقام في بغداد بين سنتي 1972 و1983، حصل على الإجازة في اللغة العربية وأدابها، وأيضا على الماجستير في الاختصاص نفسه من الجامعة المستنصرية. ربطته أثناء إقامته الطويلة في بغداد علاقات وطيدة بمعظم الرموز الثقافية من كتاب وشعراء وموسيقيين وفنانين تشكيليين. عمل محرر في مجلة رأي بغداد، هذه المجلة التي كانت ناطقة بالفرنسية وكانت تصدرها دار المأمون للترجمة، ثم عين مديرا لتحريرها. ساهم ضيفنا في المشهد الثقافي العراقي وأثر فيه من خلال ترجماته وتأثر به أيضا، كان عضو لجنة القراءة في مجلة الأقلام العريقة ومحرر مساهم في مجلة أفاق عربية لعدة سنوات. في العام 1983 انتقل للإقامة بجنيف في سويسرا، قضى 10 سنوات أنجز خلالها أطروحة الدكتوراه حول تأثير الأساطير اليهو مسيحية والإغريقية الرومانية في الشعر العربي الحديث. لم يتمكن من مناقشتها لظروف خارجة عن إرادته. ضيفنا عمق معارفه بالفلسفات والديانات الشرقية لينتهي إلى حقيقة مفادها أن كل التجارب الروحية الكبرى تنتمي إلى أصل مشترك واحد. عاد ضيفنا إلى تونس في مطلع التسعينيات من القرن الماضي ليواجه ضروبا من القمع والحصار، أهونها حرمانه من العمل طيلة 20 عام. سنة 2010 وبعد سقوط النظام عين مديرا لبيت الشعر التونسي، تحديدا من سنة 2012 إلى سنة 2017، وكان هذا التعيين نوع من رد الاعتبار. ضيفنا يعيش من كتاباته وترجماته، نشر إنتاج الأدب والفكر والترجمات في كبريات الصحف والدوريات التونسية والعربية في تونس، أذكر منها مجلة الحياة الثقافية، رحاب المعرفة، جريدة الصحافة، أيضا جريدة الصباح، الشارع المغاربي، أيضا في العالم العربي مجلة الأقلام، مجلة أفاق عربية، جريدة الثورة، جريدة مجلة الإفباء الأسبوعية، مجلة الثقافة العراق، مجلة الأدب هي كتابات معاصرة لبنان، مجلة إبداع أخبار الأدب مصر، مجلة عمان بالأردن، مجلة الكرمل بفلسطين، والقدس العربي بلندن. في رصيد ضيفنا عشرات الحوارات، بعضها مطول في الصحف والمجلات التونسية والعربية، أذكر البعض منها وجها لوجه، كان له حوار مع الكاتب والناقد العراقي ماجد السمرائي، أيضا مع الروائي كامل الرياحي. أعماله الشعرية والسردية حظيت باهتمام الباحثين من تونسيين وعرب لنيل درجتي الدكتوراه والماجستير في الأدب، أذكر الباحث الجزائري عبد الحميد بن نهيبة الذي أفرد حيز واسع في أطروحته الموسومة الخطاب الصوفي وآليات التأويل قراءة في الشعر المغاربي المعاصر. أيضا ضيفنا بعد قليل الدكتور التونسي الطيف شنهي، اهتم أيضا وأفرد له أطروحة ماجستير صدرت سنة 2013 تحت عنوان بحث في تطريزية شعر محمد الخالدي، وأيضا أطروحة الدكتوراه تحول النص الشعري قصا في كتابات محمد الخالدي، نقشها تحديدا سنة 2012 بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بصفاقس. ضيفنا أيضا خصه الدكتور اللي بيكون ضيفنا بعد قليل، الشاعر والناقد فتح النصري، بأكثر من دراسة حول عواليمه الشعرية. هناك العديد الآن من الدارسين في تونس وخارجها بصدد أعداد رسائل الماجستير والدكتوراه تتناول المدونة الشعرية والسردية. لضيفنا أذكر باختصار بعض الأعمال التي صدرت له في الشعر: الأسفار المحترقة، كل الذين يجيئون يحملون اسمي، المرائي والمراقي، سيدة البيت العالي، مباهج، وطن الشاعر، من يدل الغريب، قصائد الشبيه، ديوان مدينة الأنقاض، أطوار من سيرة الشبيه، الرافل في أسمائه، مرائيه ومراقيه، الأميرة ما تزال تنتظر في شوفتها. في الرواية له سيدة البيت العالي، رحلة السالك إلى المقام الأسمى وما جاوره من ممالك، الحفيدة، الملامية، الأوتاد، فصوص الرغبة، الإقامة في الجنة، وهذه ستصدر قريب. وفي السيرة له ما تجلوه الذاكرة، ما لا يمحوه النسيان. وفي الترجمة له العديد من الدراسات المترجمة: الديمقراطية ما بعد الشمولي، صدرت سنة 2006 في طرابلس، قصائد الشبق المعطر في تونس 2008، أيضا التنين المجنح، نصوص طاوية ستصدر قريبا، ومسلات للشاعر الفرنسي فيكتور سيغالان يصدر قريبا. وفي الدراسات له الإبداع والتجربة الروحية، رؤية مغاير. صراحة أنا سعيد جدا بضيفي الكريم، لاحظت أنه سيرة ذاتية، يعني حاولت قدر المستطاع اختصارها، لكن بالفعل حبيت أن يعني نقتبس منها بعض هذه الإشارات لكي يعرف المستمع الكريم أنه تونس لها قامات ولها أيضا العديد، يعني لها أسماء وازنة في المشهد الثقافي التونسي والعربي. أستاذ محمد، أجدد لك التحية من جديد.
2: شكرا، وسعيد جدا بأن يشاهم كل من شاكي بن ضيا والدكتور طيفيني والدكتور حسن نصفي.
1: نعم.
2: هذه الأمسية
1: الرائعة. نعم. أستاذي محمد، نبدأ بسؤال البدايات وتشكل الوعي الأدبي. الأكيد أنه لكل كاتب له شرارة أولى، هذه الشرارة التي تجعله يشعل هذا الشغف بالكلمة. كيف كانت البدايات وما هي الملامح الأولى التي شكلت وعي محمد الخالدي الأدبي والفكري؟
2: باختصار شديد،
1: نعم،
2: يمكن أن أتحدث عن ثلاث مراحل أساسية بشكل تكوين وتجربتك. المرحلة الأولى مرحلة التكوين الأولى والنشأة، وهي الأساس في اعتقادي. أنا كنت من طفولتي، منذ طفولتي كنت أهتم بالشعر، أهتم بالأدب، أهتم بالقصائد المغناة، أهتم، وكان بي هوس للقراءة، قراءة كل شيء، من في ذلك روايات البوليسية. فهذا طبعا إضافة للمجلات، فشفت في سن المائدة المبكرة يعني رموز شعرية عالمية. على رأس بودلير، رسم الأدب الغربي، وفي الأدب في الشعر العربي يخبو شبك. طبعا هناك من يعرف تجربة الشاعرين، هناك تشابه كبير بين تجربة الشاعر الفرنسي وتجربة يخبو شبك، تقريبا في أكثر من جانب. وأيضا بالتوازي مع ذلك، ربما كنت الوحيد في المغرب العربي ككل. رأت لي رموز أيضا شعراء رمزيين لبنانيين. هم إضافة ليس أبو شبكة، أخطر الصغير، أمين نخلة، وشعراء أخرى أقل شعراء. يعني قلت في أكثر من مرة، التكوين الأول أنا مدين به هؤلاء الشعراء. الشبي لم أتأثر به، قرأت رؤولك لم أتأثر به قدر ما تأثرت به هؤلاء الشعراء. لأدي هناك حتى شعراء المهجر قرأتهم مبكرا، لكن أيضا عتق أدفن بعد برؤية أكثر نضجا، لكن الشعراء اللي تأثرت بهم هم شعراء المدرسة الرمزية اللبنانية. ذكرت بعض منهم، وهي كانت تقريبا اللبنة الأساسية في تكوين الأولى. المحطة الثانية أكيد بغداد. ويطول الحديث عن سنوات في قضية في بغداد، سواء عن دراستي سواء عن الرموز الكبيرة التي التقيت بها وربطت بهم علاقة صداقة ومودة. فكان تكويني حقيقة لنقول كانت تكون ولادي جديدة. لأنه ما اكتشفت من الأشياء التي يعني انبهرت بها الموسيقى تحديدا العود مدرسة البغدادية في العود وأول الفنون التشكيلية والمسرح بالدرجة الثالثة. هذه أنا عندما ذهبت إلى بغداد لم تكن لي هذه التجربة أو المعرفة بهذه الفنون. الموسيقى العود مثلا أنا أعطي الأطرش لكن شفت قارة اسمها المدرسة البغدادية في الموسيقى في العود، وشفت أيضا عمالقة في الفنون التشكيلية رسما ونحتا وخطا وسيراميكا إلى آخره. وهنا بدأت فعلا مرحلة ثانية. المرحلة الثالثة هي قامت أيضا مدة طويلة نسبيا في قلب أوروبا في جنيف.
1: في جنيف سويسرا تحديد.
2: فتحت كنت محملا باهتماماتي بالتصوف الإسلامي لكن فتحت على الديانات الشرقية، وكانت هذا من أهم مؤثر في تجربتي ككل، تجربتي ليس فقط الإبداعية الكتابية وإنما في حتى في تجربتي الحياتية. وكتبت كما ذكرت يعني في التقديم كتبت نصوص كثيرة عن وتجربت منها عن الديانات الشرقية. وحقيقة من يجهل هذه الثقافة يجهل ثقافة ثلاثة أرباع البشرية. وأنا سعيد لأني اهتممت بهذه الثقافة يعني في فترة سنين مبكرة يعني.
1: صحيح. أستاذ محمد، الأكيد يعني هذه المراحل أو يمكن دعني أقول البدايات يعني كانت بدايات ومنطلقات مختلفة، وكان فيها السفر يعني هو أهم عنصر أعتقد، تجربة تونس ثم تجربة بغداد ثم تجربة جنيف بسويسرا تحديدا. سؤالي قبل أن أفسح المجال لضيفي الشاعر أحمد شاكر بن ضيّة، يعني من خلال السفر يعني لاحظت أنك توازن في أعمالك الأدبية سواء كانت الشعرية أو النقدية أو حتى أيضا الروائية، أنك توازن بين الواقعية التونسية وبين الأبعاد الإنسانية الكونية. يعني كيف استطعت أستاذ محمد أن تطوع خصوصيتك انتمائك العربي التونسي لتخاطب القارئ في أبعاده الكونية؟
2: هذه سواء الإبداع الحقيقي هو الإبداع يجب أن يكون له بعد كون. حتى لو انطلقت من خصوصيتك هذه الخصوصية تتخذ بعدا كونيا، ورأينا ذلك في الروايات، رواية أمريكا اللاتينية مثلا كلها تنطلق من واقع أمريكا اللاتينية لكنها أصبحت عالمية. الانطلاق من مثلا تجربة المكان. المكان حاضر جدا في شعري، والمكان تحديدا عندي مجموعة من اسم وطن الشاعر، عندي سير اسمه أتلو ذكر ما لا ينحون فيه.
1: صحيح.
2: هي مرتبط بمكان هو المتلو تحديدا بادية المتلو يعني الصحراء والبادية، لكن مرتبط بالمكان والزمان أيضا. وكانت حاضرة هذه في تقييم كتاباتي الأخرى. هناك أمكنة أيضا نائية مثل حضور الجزيرة العربية موجود في شعري بشكل متواتر. في المقابل لا تجد مثلا أمكنة أنا لم أستحضر مثلا جنيف إلا في رواية. رواية الأوتاد نادر أو الرواية الأخيرة في خصوص الرغبة. لكن المكان الأول مكان الطفولة يظل مازلت مسكون به وسأظل مسكون به يعني.
1: أفسح المجال لضيفي الشاعر والناقد أحمد شاكر بن ضيّة، أجدد لك التحية وشكرا جزيلا على تنسيق هذا اللقاء وإعداده. شاعر أحمد شاكر بن ضيّة.
3: العفو دكتور لسعد، الشكر كل الشكر لكم على تسليط الضوء على تجربة مهمة، تجربة وازنة من التجارب التونسية التي يعني نجحت في أن تشع عربيا وعالميا، وهي تجربة الشاعر الكبير محمد خالدي. والحقيقة أنا ديما نكون سعيد خاصة بالنسبة للمبدعين الكبار اللي ربما ما ياخذوش حظهم من الانتباه ومن الاهتمام الإعلامي خاصة، يعني مثلا الشاعر والأديب محمد خالدي يعني يلقى في حظ في الدراسات الأكاديمية، ربما في المقالات النقدية تونسيا وعربيا، ولو انه يعني يبقى ديما يعني الطموح اكبر من المنجز. ولكن مثل هذه الفرص التي تسلط فيها يعني يسلط فيها برنامج مهتم بالفكر وبالآداب، يعني مهتم بالتجارب التونسية الحقيقية، الضوء على شاعر أنا في تقديري من أهم الشعراء والأدباء التونسيين التي تفخر بهم، تفخر بهم تونس وتزهر بأعمالهم الساحة المدونة الأدبية. حقيقة محمد خالدي عرفته أول لقاء يعني عرفت فيه محمد خالدي كان على ما أذكر 2009-2008 نحاول إن شاء الله من خلنيش الذاكرة، كان قد استضيف في ملتقى على ما أذكر في بن عروس، وكان استضافته في إطار لقاء قدم فيه الدكتور الشاعر والناقد فتحي النصري مداخلة حول تجربة محمد الخالدي، وعلى ما أذكر قدم كتابا جماعيا يتحدث عن تجربة محمد الخالدي.
1: هو معنا مباشرة الدكتور فتحي النصري الشاعر والناقد. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك دكتور فتحي النصري.
4: مساء الخير صديقي الأسعد، تحياتي لصديقي الشاعر أحمد شكر من ضيع. قاعد نسمع فيه طوى في قاعد يقول،
1: هو بمجرد أنه ذكر اسمك خطوة موجود معنا.
3: تحياتي ليك تحياتي ليك شعالنا.
4: عايشك أحمد، حيكم الزوز واللي قاعد يقول فيه بطبيعة عن محمد الخالدي، يعني كلام شاعر عارف بأهمية شعر آخر.
1: نعم دكتور فتح النصري، أنت يعني نجد أنك اهتممت كثيرا، يعني كتبت العديد من الدراسات حول العوالم الشعرية لضيفنا الأديب الكاتب والشاعر محمد الخالدي.
4: محمد الخالدي يعني مثل ما ذكر الشاعر أحمد شكر من ضمن أهم الأصوات الشعرية يعني في تونس.
1: نعم.
4: يعني له تجربة يعني شعرية خاصة، له أسلوبه الخاص، فردته هو المطلوب يعني من الشاعر.
1: نعم.
4: ان يكون شعره شهادة يعني على بصمته الخاصة وعلى اضافته للشعرية التونسية والعربية. محمد خالدي عرفته في بداية التسعينيات حينما جاء من سويسرا التي اقام فيها يعني زمنا، اظن اقام فيها 8 سنوات.
1: نعم.
4: يعني في تلك المناسبة يعني أطلعني يعني هو كان أول لقاء في اتحاد الكتاب في بداية الثانيات، وأطلعني على مخطوط ضخم يعني يضم عدد من المجموعات الشعرية لم ينشر منها بعد في ذلك الوقت أي مجموعة. هو سبق له أن نشر مجموعتين شعريتين يعني في حينما كان مقيما في العراق.
1: نعم.
4: قبل أن ينتقل إلى أوروبا وإلى سويسرا.
1: نعم.
4: تحديدا يعني المجموعة الأولى بعنوان قراءة الأصفار المحترقة، والمجموعة الثانية هذه صدرت سنة 74 يعني محمد خالدي من الشعراء.
1: نعم.
4: الذين بدأوا الكتابة يعني في بداية السبعينيات.
1: نعم.
4: ثم المجموعة الثانية كل الذين يجيئون
1: يحملون اسمي. نعم.
4: وصدرت أيضا ببغداد سنة 78.
1: نعم.
4: يعني هاتين المجموعتين تمثلين بداية محمد الخالد الشعرية حينما كان يعني في شعري أقرب إلى النزوع الواقعي الملتزم ذي الميولات القومية الاشتراكية. وبعد ذلك يعني في المخطوط الضخم الذي أطلعني عليه آنذاك في بداية الثانيات، غير محمد الخالدي تقريبا يعني أسلوبه في الكتابة وتوجهه الفني يعني ب 180 درجة كما يقال. هذا المخطوط في أهم المجموعات التي صدرت ابتداء بعد ذلك، ابتداء من أواسط الثانيات، البراء والمراقي وسيدة البيت العالي،
1: مباهج أيضا،
4: مباهج ووطن الشعر،
1: تحصلت على جائزة أبو القاسم الشابي وطن الشعر.
4: نعم. وطن الشعر،
1: نعم، في سنة 2003 سنة 2003 وطن الشعر تحصلت على جائزة أبو القاسم الشاب.
4: تحصلت على جائزة، نعم. على ما أتذكر كانت منصفة مع الشاعر يوسف رزوقة. يعني هذا المخطوط كان يضم هذه المجموعات الشعرية التي ذكرت، يعني المرائي والمراقي وسيدة البيت العالي التي هي مجموعة شعرية ثم حولها بعد ذلك إلى رواية، ديوان مباهج، وطن الشعر، قصائد الشبيه. يعني المرائي والمراقي يغلب عليها التوجه الصوفي كما يدل على ذلك العنوان، ومحمد الخالدي من الشعراء الذين استلهموا التصوف ووظفوا الخطاب الصوفي في أشعارهم. سيدة البيت العالي مجموعة شعرية تدور على امرأة أو على صورة امرأة لم تزل مستبدة بذاكرة الشعر، وهي ربما تحيل على امرأة لها أصول يعني في الواقع، امرأة مرجعية إذا شئنا. محمد الخالدي هو الذي يذكر ذلك في أظن في تصديره لروايته سيدة البيت العالي. مباهج أيضا يعني مدارها على الجسد، ولكن حتى عندما يتكلم عن العشق في سيدة البيت العالي أو في مباهج يجد أيضا هذا النفس الصوفي. وطن الشعر أيضا كما يدل على ذلك العنوان، هذه المجموعة جمع فيها القصائد التي لها علاقة بالأرض، بالجنوب الغربي، بالحجارة، بالرمال، بالطير، وكثيرا ما تتخذ القصائد في هذه المجموعة أبعادا رمزية، كان ملاحقة الطائر الأخضر على ما أذكر أنه قصيدة بهذا العنوان، هي ملاحقة المطلق أو المستحيل. قصائد الشبيه أيضا ذات نفس صوفي. محمد خالدي من الشعراء التونسيين الذين نزعوا في كتاباتهم الشعرية إلى اجتراح أسلوب شعري جديد وتلقيح لغتهم الشعرية من خلال استلهام الخطاب الصوفي. وسواء كان موضوع القصيدة في علاقة مباشرة بمعاني التصوف، أو كان موضوع القصيدة يدور على المرأة أو على الأرض والحجارة والطير أو على الجسد، فالموضوع مهما كان دائما عند محمد الخالدي يصب إلى نوع من الشوق إلى المطلق، إلى نوع من النزوع إلى المطلق، وينتهي بما كان الموضوع ينتهي إلى غرض من العلاقة بالعالم، يعني أشبه بعلاقة المتصوف بالعالم.
1: جميل، شكرا لك دكتور فتحي النصري. الشاعر أحمد شاكر بن ضيق، ونحن نواصل الغوص في المشروع الأدبي والفكري لضيفنا الأستاذ محمد الخالدي. نتحدث يمكن هنا عن ما تتميز به اللغة الأدبية لضيفنا الأستاذ محمد الخالدي، أجد فيها كثير من الرصانة، كثير من الشاعرية، أيضا كثير من التفكيك، وأيضا كثير من الجرأة، وهذا نجده أيضا في الكتابات السردية وأيضا حتى في الكتابات النقدية.
3: أنا نحب نشكر الدكتور وقبل كل شيء الشاعر الكبير أيضا فتحي النصري، لأنه فتحي النصري أيضا من الشعراء التونسيين اللي نفتخر بهم، شعراء في قيمة عالية جدا، بالإضافة إلى يعني صفته النقدية والأكاديمية، هو قبل ذلك وبعده شاعر كبير. وفي الحقيقة أكون سعيد جدا لما أستمع إلى شاعر يعترف لشاعر بمكانته وبقيمته، وهذا ما نحتاجه في الساحة الشعرية التونسية أن يتحب الشعراء وأن يعترف لبعضهم ب يعني بقيمة ما يكتبون وما ينجزون، لأنه في النهاية هذا هو ما يقدم بالمدولة الشعرية وبتونس. شكرا له جزيل الشكر على هذا الرقي وعلى هذا النبل، ومحمد الخالدي أيضا يستحق الحقيقة. أنا أحب أقول اللي الفرصة الجيدة التي ربما يكون القارئ محظوظ بالتقاطها هي أن يطلع على تجربة محمد الخالدي شعرا وسردا. لأنه وأنا يعرف الجميع أنني مولع كقارئ، مولع بقدرة المبدع الأديب كاتبا روائيا كان أو شاعرا، بقدرته على مسك زمان الخيط الناظم في نفسه، يعني أن البناء في النص قدرة على يعني السيطرة على اللعبة وهذا النحت والهندسة والتي يتداخل فيها الطبع مع الصنع. محمد الخالدي يقوم بهذه العملية على مستوى تجربة كاملة. يعني لما تقرأ محمد الخالدي شعرا فإنك محتاج أنك تقرأ ربما مجموعة شعرية، محتاج أنك تقرأ مجاميع قبلها
1: صحيح،
3: حتى تتمكن من فتح مغاليق ربما بعض ما في هذا النص الذي بين يديك. كذلك عندما تقرأه سردا، ويعني محمد الخالدي انتقاله بين الشعر والسرد هو انتقال سلس، لأنه في نفس الموقف أنا أتبنى أنه الشاعر الكاتب بصفة عامة اختياره شكل من أشكال جنس من أجناس الكتابة الأدبية يبقى اختيارا، يعني ما نتصورش اللي مفروض أنه يكون شاعر يولد شاعر فلا يمكنه أن يكون مثلا روائيا أو العكس أنه الروائي لا يمكنه أن يكون شاعرا.
1: صحيح.
3: يعجز شخص ما لأنه لم يطور من ذاته، لكن من استطاع أن يكتب وأن ينتج وأن يبدع منتجا إبداعيا أدبيا في جنس معين، لا أعتقد أنه بالدربة وبالمعرفة وبالاجتهاد والتجريب أنه سيحجز عن دخولي أو عن اكتشافي أو عن التجريبي في جنس آخر.
1: طيب خلنا نأخذ رأي ضيفنا الأستاذ محمد الخالدي. أستاذ محمد الخالدي، تعليقك على ما ورد في شهادة الدكتور فتحي نصري وأيضا الشاعر أحمد شاكر بن ضيه، وفي ذات السياق يعني نريد إجابة حول يعني كيف استطعتم يعني أن تجدوا هذا الخيط الناظم الذي يربط بين مختلف أشكال الكتابة شعرا ورواية وأيضا دراسات نقدية.
5: أنا فصلت في هذا الموضوع في مناسبات كثيرة في خبراتي أو في مقالات. أنا في سن مبكرة كبير تنبعت أو كنت أعرف أدركت أن الشاعر في الأصل الشاعر هو من يكتب الرواية.
1: جميل.
5: عطف ما مشهور لعنا احنا في العالم العربي. كبار شعراء الروائيين العالميين هم في الاصل شعراء كبار. والامثلة على ذلك لا تحصى يعني. ما حدث هو ان هؤلاء الروائيين ترجمناهم كروائيين ولم نترجم كشعراء. خذ مثال ذلك يعني كازانزاكي اليوناني.
1: نيكولاس كازانزاكس نعم.
5: اليوناني الأعظم في النصف الأول من القرن العشرين. يعني إلى درجة أنه عاد كتابة الأوديسة في 33,000 333 بيت. لكن نحن ترجمناها وعرفناها روائيا. وقص على ذلك يعني.
1: أذكر هنا قول له مأثورة جدا، يعني هل أنت متيم حبا أعلم أن أحد أسلافك يحمحم بداخلك، يعني يعتبر أن هناك أصوات عديدة تحمحم بداخلنا، هي صوت الشاعر والروائي والناقد وما إلى ذلك. نعم.
5: أتحدث عن فيكتور هيوغو حتى يعني روائيين لا وحين يحدث العكس. أراغون معروف أكثر في فرنسا كروائي عظيم يعني. احنا عرفناه كشاعر من خلال مجنون إلزة
1: وعينها إلزة نعم.
5: لكن هو بالأصل كتب رواية وروايات الشيوعيون الكومونيست من أشهر روايات الفرنسية يعني. أنا انتبهت لهذه المسألة المبكرة عندما اكتشفت الأدب من اللاتيني أثناء إقامة في بغداد. تلزمت مقابلات ونصوص وفصول من الروايات. ظل هذا الهاجس إلى أن بدأت أتحول في كتابة الشعرية أخيرا بدأت تنحو منحا فرديا حيث أنا فطغت هذه المنحة على قصائدي وجدت نفسي توقعيا أكتب سرد يعني كتبت شعر ثم انتقلت به إلى الرواية والعلم عن رواياتي ظهرت حتى مؤخر رحلة السالك هي مكتوبة قبل 42 سنة يعني ذلك الظروف الخاصة وما واجهته لم يكن بإمكاني حتى رقنا يعني الملامين مكتوبة لي أكثر من 65 سنة فترة قبل سنوات يعني قبل المختبر هذا الجواز وهذه كل شكل أصبحت هجمة على الرواية المشروع الروائي هو يعود إلى أكثر من 40 سنة لأني انتبهت لأن الروائيين الكبار هم أيضا شعراء
1: طيب.
5: ما نتصور لا شعر والرواية الروائي
1: خليني ناخذ رأي أستاذنا دكتور فتح النصري بخصوص هذا الموضوع الذي ذكرته منذ قليل أستاذنا محمد الخالتي.
6: أولا أود أن أشكر أحمد شكر بن بيع على الكلمة اللطيفة التي قالها في شخصي. مسألة
1: وهو قليل من الكثير الذي تستحقه أستاذنا صراحة.
6: عايش عايش. بالنسبة لحي صديق العزيز الشاعر الكبير محمد خالد. أن يكتب الشعر رواية يعني أمر طبيعي جدا. أصلا الفنون هي متداخلة ومتفاعلة وواحدة ومعصمة الجبران مثلا شاعر وسير ورسام فالشاعر يكتب رواية طبيعي لأن الفن في نهاية الأمر هو يقوم على البناء القدرة على البناء يعني أن تشكل من أجزاء يعني متفرقة مختلفة متناثرة كلا واحدا هذا ينطبق على القصيدة وينطبق على الرواية الذي يستطيع أن يبني القصيدة يستطيع أن يبني رواية ولكن بشرط أن من هو الشاعر القادر على كتابة الرواية هو الذي له تجارب وعوالم خاصة وعندما ننظر في تجربة محمد الخالد نجد أولا أن الشعر هو ينزع إلى السرد لأن هو يروي ثمة حكايات موجودة حكاية سيد البيت العالي في شعري عندما نقرأ محمد الخالد نشعر أن هناك عوالم هناك تجارب ثاوية في القصائد ونتوقع منه أن يكتب الرواية وفعلا هذا ما فعله ونجد أن هناك عوالم تصل بين الكون الشعري والأعمال الروائية من سيد البيت العالي يتلقى المجموعة الشعرية حولها إلى رواية بالطبع ما الذي خول له ذلك أنه يصدر في العملين يعني الشعري والروائي عن نفس التجربة أيضا نجد أن تجاربه الصوفية وعلاقته بالتصوف التي نجدها يعني في دوينه الشعرية نجدها أيضا في عمله الروائي الذي تحصل يعني تحصل عنه على جائزة زرق الثقافة الآن يعني العاملين
1: رواية الأوتاد تحصلت على جائزة يعني المعرض الوطني للكتاب سنة 2018 نعم
6: صحيح
1: نعم.
6: رواية الأوتاد نعم. التي أشرت إليها
1: نعم
6: فلما أن يكتب محمد الخالدي الرواية فهذا طبيعي
1: نعم.
6: ومتوقع والبطلاء يعني على تجربته الشعرية يدركوا أنه يمكن أن تفضي إلى الرواية وهذا ما حدث.
1: جميل شكرا جزيلا دكتور فتح النصري كنا سعداء جدا بهذه الشهادة والمشاركة معنا والأكيد بأننا سنلتقي في مواعيد إذاعية وإبداعية لاحقة على أثير موجات إذاعة المنستير شكرا جزيلا.
6: شكرا تحياتي لضيفك الكريم محمد خالدي وضيفك الآخر الشاعر صديق العزيز
1: أستاذ محمد. يشكر فيك دكتور فتحي وجهلك تحية. نعم طيب مستمعين الكرام نعود لمواصلة محراب الفكر لهذه الليلة. يبقى معنا ضيفنا الأديب التونسي محمد الخالدي وأيضا الشاعر والناقد أحمد شاكر بن ضيا. شكرا لمشاركة الدكتور فتحي النصري. وفي الجزء الثاني سيكون معنا الكاتب والناقد الطيف شنهي. كونوا معنا متابعة طيبة الجميع. سنعود بعد قليل.
7: محراب
0: حين يتكلم العقل تطير الأفكار بعيدا على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
7: محراب الفكر
0: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة يرافقكم فيها الأسعد العياري.

وتمنعي، فالشعر وحي تمنع واللحن

وتحكمي.

0: نواصل مستمعينا الكرام حصة الليلة من برنامج محراب الفكر على أثير موجات إذاعة المونستير. أجدد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين وأيضا المبدعين، وأجدد تحياتي لضيفنا الكريم الأديب التونسي الكاتب والشاعر محمد الخالدي. مرحبا بك من جديد أستاذ محمد.
1: مرحبا مرة أخرى ومرحبا بالأصدقاء.
0: نعم، في الطرف الآخر من الصوت الشاعر والناقد أحمد شاكر بن ضيّة. مساء الخير من جديد أحمد.
2: مساء المحبة ومساء الإبداع.
0: طيب شاعر أحمد محمد الخالدي، استمعت منذ قليل إلى ناظم الغزالي، والأكيد أن هذا النغم أعادك إلى هناك، يعني إلى بغداد، حيث الذاكرة وهي مكتظة بالعديد من التفاصيل، يعني التفاصيل اليومية وأيضا الأدبية، تفاصيل الحراك اليومي وأيضا الحراك الثقافي والأدبي في بغداد العراق.
1: من الصعب أن يبرأ الإنسان من مدينة كبغداد.
0: يعني صحيح،
1: لم أبرأ منها، مثلما لم أبرأ من طفولتي ولم أبرأ. هناك أشياء تحملها معك أو يعني تلتحم بك التحاما كليا، يعني فما تزال روائح الألوان الأصوات كلها عايشة، تعيش داخلي لنفعل مرحلة تكوين الصلبة في تجربتي يعني كمبدع وكإنسان أيضا. حتى في تجربتي حتى العاطفية بغداد أكيد حاضر في كل شيء، وأنا خاصة حضوري ليس فقط من خلال المقام العراقي، أحيانا من خلال الكتابة استماع المقام العراقي، وخاصة استماع إلى عمالقة العزف العود شريف محي الدين حيدر، جميل بشير، قول جميلة، وسلمان شكر. أحيانا أنا عندما استعصي عليه العبارة أو سلمان شكر هو من يفتح لي باب العرش.
0: جميل،
1: يكفي أن أستمع لسلمان شكر ينفتح باب العرش. فأنا تقريبا في معجون بكل حالات ببغداد كلها يعني.
0: نعم أستاذ محمد، وأنت تتحدث يعني أراني وأن الكتابة بالنسبة إليك وكأنها هي محاولة لإعادة صياغة هذا الوجدان الذي تحمله، وأيضا الكتابة هي تحدد يعني المسار نحو كيف يمكن أن نعيش بهذا الوجدان في المستقبل.
1: وبالتأكيد أنا ما قلت في حوار مطول في جيد الصباح عام هو في النهاية أنا لم أكتب إلا سيرة، سواء في رواية وحتى الترجمة جزء من سيرة، صدقني لأن النصوص التي ترجمتها لها علاقة بتجربة روحية مثلا. فبالتالي كل ما كتبت هو تقريبا أنا أكتب سيرتي بكل مرة بطريقة يعني. ولذلك هناك أقبية سرية تصل كتابات السردية بالشعرية بالتنظيرية، وخير من يتحدث من عن هذه الأقبية هو صديقنا الدكتور طيب شني.
0: الدكتور نرجو أن يكون معنا في الاستماع، نحاول الاتصال به ولكن للأسف الشديد يعني الهاتف لا يستجيب، سنكرر الاتصال مرة أخرى، وأن كان يستمع إلينا نرجو أن يتواصل معنا الدكتور الطيف شني. أستاذ محمد، قبل أن نستمع إلى قراءة شعرية بطبيعة الحال ونحن في حضرة الشاعر محمد الخالدي، أتوجه بسؤالي إلى ضيفنا الناقد والشاعر أحمد شاكر بن ضي. لو شاعر أحمد، لو نتحدث يمكن عن معظم الأسئلة الواردة في كتابات ضيفنا الأستاذ محمد الخالدي، نجدها أسئلة تتعلق بالهوية، وأيضا أو يمكن هي أسئلة تطرح إشكالات، تطرح أسئلة الهوية والذاكرة، وكأني بهذه الأسئلة يعني احتلت حيز مهم يعني في ما كتبه ضيفنا الأديب محمد الخالدي شعرا ونثرا وأيضا وسردا ونقدا أيضا. يعني كيف يمكن أن نتناول يعني هذه الجدلية بين الماضي والحاضر في مختلف هذه النصوص؟
2: في الحقيقة أنا نعتبر أن محمد الخالدي رحالة بشكل ما، يعني هو يغادر لا يقيم في مكان إلا ليغادره، يعني هذه الحالة تقريبا هي حالة إقامة محمد الخالدي في العالم، حالته الشعرية، هويته الإبداعية. هذا هو منبع الأسئلة التي يطرحها محمد الخالدي في يعني في عوالمه الأدبية، شعرا كانت أو رواية. فمحمد الخالدي في الواقع غادر بيته في المتلوي إلى العراق، وغادر بيته في العراق إلى سويسرا، وغادر بيته في سويسرا عائدا إلى تونس. رحال هذا الرجل لا يستقر في مكان ولا يستكين.
0: ريني شارل الشاعر الفرنسي يقول: نحن لا نقطن إلا في الأماكن التي نغادرها.
2: بالضبط هذا ما كنت سأقوله، لأنه في النهاية هذا الرجل يعني لا يغادر مكانا إلا ليقطن فيه بشكل ما، يقطن فيه يعني أدبيا
0: مجازا، يعني
2: يعني لا يغادر مكانا إلا ليثبت له مقاما في نصوصه الغزيرة شعرا ورواية.
0: صحيح.
2: لم ينجح شيء في جعله يسكن أو يستقر غير الكتاب. الكتابة وحدها كانت بيته ومستقره الذي لم يغادره قط. ولذلك أتقاطع معك في اقتراح هذه القولة للشاعر الفرنسي نيشار: لا نقطن في الشعر إلا المكان الذي نغادره. وعلى فكرة بين قوسين، أنا القولة هذه أول ما عرفتها وأول ما عرفت من خلالها الشاعر رينيشار هو من خلال تقديم يعني تصدير مجموعتك الشعرية. هذا ما ترحل عني،
0: صدرت سنة 97،
2: محظوظ يعني منها نسخة في التسعينات.
0: جميل، يعني ذكرتني بهذه الذكريات. وهذه المجموعة الشعرية أيضا، لا أذيع لك سر أيضا لضيفي أستاذنا محمد الخالدي، في نفس السنة التي أصدر فيها ضيفي المرائي والمراقي سنة 1997.
2: ممتاز جدا.
0: يعني وأذكر أن الغلاف، غلاف المرائي والمراقي، كان الغلاف أصفر هكذا، وهو نفس لون الغلاف. هذا ما ترحل عني. نعم.
2: فعلا يعني محمد الخالدي في الحياة هو رحالة، رحالة في اطلاعاته أيضا، يغادر مقاما ليكتشف آخر، يعني مستكشف متحول غير مستقر. يعني هذا القلق الأدبي الذي يعيشه أيضا إنسانيا، رغم أنه تو محمد الخالدي يعني في حياته، يعني أشعر أو ألمس أنه يميل إلى السكينة والاستقرار. بعد وأنا ديما نقول سي محمد، أنت رأوا الاستقرار اللي تميل له تو، هو رأوا نتاج أنك شبعت من العالم. جميل. شبعت من من من من السفر ومن الاكتشاف ومن سبر أغوار الحياة في الجغرافيا. ولكن محمد الخالدي ما زال إلى حد الآن ما زال يتعلم ويستكشف الفنون والإبداع، وهو هذا الشغف هو ما يجعل محمد الخالدي يعني ثريا على مستوى الغزارة أو الحاجة الإبداعية، وكذلك فريد في عوالمه التي نجح أن يصنع لها خطا خاصا به. بصنا هذيك إيش بكري قلت، وأنا وافق الدكتور فتحي النصري فيما قاله. محمد الخالدي يعني من الأدباء والمبدعين والفنانين القلائل الذين نجحوا في أن يخلقوا عوالم خاصة بهم.
0: نعم. في هذا السياق شاعر أحمد، لو نتحدث عن المشروع الأدبي لضيفنا محمد الخالدي، هل تعتقد أنه اكتمل المشروع الأدبي لمحمد الخالدي بمختلف، دعني أقول بمختلف أشكاله وأنماطه في مستوى الكتاب؟
2: اكتمل أي ما نتصورش كلمة اكتمل دقيقة في مسألة تجربة أو مشروع لفنان ومبدع. هو في المطلق العمل الفني لا يكتمل. والتجربة الفنية لا تكتمل إلا بنهاية الشاعر أو الكاتب، يعني بموته. إن شاء الله ربي يطولنا في أنفاس محمد الخالدي ولا يقف، لأنه يعني يكتمل تجربة مبدع، يعني أنه يقف عن يعني يمسك عن القلم، يمسك عن الكتابة، وتقف تجربته ويموت إبداعيا بشكل ما قبل أن يموت فيزيائيا. فلا أعتقد أن تجربة محمد الخالدي قد اكتملت، على الأقل لا أعتقد أنه ما زال لم يعد في صدره أو في خياله ما يقول، بل بالعكس محمد الخالدي كل يوم أشعر وأنا دوما ما أحاول أن أستحثه وأستفزه للحديث وأطرح بعض المسائل ربما يعني أحتاج أن أعرفها من محمد الخالدي. أنا كي أول ما عرفت محمد الخالدي وطبعا اطلعت على تجربته وطلعت على ما يكتب وما يدرس ويدرس حول محمد الخالدي في الوطن العربي وفي بعض الجامعات العربية، فانتابني شعور أن هذا الرجل وهو من القامات الكبيرة وكأني أمام محمود درويش محمود أو مظفر النواب أو أمام على فكرة بعض الشعراء الكبار ما كانوا أصدقاء يجلسوا مع بعضهم كما سعد يوسف
0: عبد الوهاب البياتي أيضا
2: بالضبط. يعني كنت وصلت مع سعد يوسف ويعني كنت ربطتهما بعد سنوات طويلة من يعني من الغياب عن بعضهما. وسعد يوسف يعني حكى لي انه محمد الخالدي كان من اعز الاصدقاء الذين يجالسهم، يعني رجل في قيمه الكبار. كنت دوما اطرح هذا السؤال يعني الحضور السحري نتاع الادباء الكبار هذوما كيف يمكن ان تكون عوالمهم اليوميه؟ شنو روتينه اليومي؟ كيف يعيش؟ شنو فضائته الخاصه؟ متى يكتب؟ كيف يكتب؟ من اين يعني يلتقط هذه الالتقاطات التي يعني تدهشنا؟ فمحمد الخالدي يعني بالنسبة لي نافذة على عوالم الكتاب الكبار، لأنه يعني تقريبا من أكثر يعني الكتاب اللي في قيمته هو اللي نشمت نقرب منهم بهذا الشكل ونشمت نطلع ونتسلل إلى عوالمهم الخاصة ونعرف العالم السحري هذاك. وأعرف أن تجربة محمد الخالدي وإن وصلت مرحلة من النضج ومن الحرفية ومن الجودة يعني مرتبة عالية، إلا أن هذه التجربة ما زال لديها ما تقوله وما زالت لم تكتمل. وأعتقد أن محمد الخالدي أيضا ما زال يحلم بنصه الأفضل.
0: نعم أستاذ محمد، استمعت تحدثت يمكن على المشروع الأدبي الذي طبخ على نار هادئة على امتداد سنوات طويلة، ولكن عندما أتأمل على عطفا على ما كان يقول الشاعر والناقد أحمد شاكر بن ضيه أجد أنه من بين هناك إصدارات يعني تنتظر أن أو مؤلفات تنتظر أن تصدر قريبا، التنين المجنح، مسلات للشاعر الفرنسي فيكتور سيغانا يصدر قريبا، أيضا في الدراسات صدرت هذه يعني

0: كتب شعر. ثم أنا عندي مشاريع في ما بدأتها في ومضيت ويت فيها شوطا لباس به. عندي روايتين جاهزات، يعني واحدة جاهزة تماما والأخرى قد تكون جاهزة من أنا في الصيف.
1: جميل.
0: عندي ترجمة، عندي مشروع عادة كتابة أخرى اللي ما تجلو الذاكرة ما لا يمحو النسيان لكن بصيغة أخرى. وعندي في ذهني أيضا سأخص الموسيقى، لأن عندي قصائد كثيرة تتحدث عن الموسيقى أو قراءة لأعمال موسيقية. والآن أجمع ما كتبت في الموسيقى وأضيف إليها قصائد أخرى لأكتب ولتكون ذلك تشكل ديوان المقامات.
1: جميل. لو نسمع بعد إذنك أستاذنا محمد خالدي إلى ما تيسر من شعرك، يعني تقرأ علينا وعلى السادة المستمعين في سهرة الليلة مقطعا أو قصيدة من اختيارك.
0: أمس أقل من مجموعتي الأخيرة.
1: نعم.
0: كما جرت العادة قصيدة أيضا الأسماء، ونشرت وأنا عادة لا أنشر في فيسبوك لكن الزول عند رغبة ناشري صديقنا مهدي نشرت هذه القصيدة وقصيدة أخرى وكان تفاعل ما شاء الله يعني.
1: نعم.
0: الأسماء. أسمائي كفر من يستمطرها، من يتهجاها، من يفتح بعض مغالقها، من يولم الأحرف وهي توهج، مذ نقشت في ألواح من يشب وعقيق، في بادية من مغو وحصن، كي يتهجاها الخلق إذا تاهوا، ما أكثر أسمائي أرفل فيها، لا فيها فتفيء إلي وتلبسني، أشم الملكوت وما فيه بأسمائي، وأعد خرائط للأراضين، وأعطيها أسمائي، أصنع في السر تقاويمي وأحملها أسمائي. أتوضأ بالنور وأنتعل الريح، تمر رخاء أو عاصفة، أسرج نحو الفجر القطبي الغيمات، أقول لقرص الشمس تخفف تنكشف الشمس، وللقمر المزهور تنحى، ينخسف القمر المزهور لتسطع أسمائي في كل سماء، ما أكثر أسمائي ألبسها وأغيرها أنا ومتى شئت، وما أكثرني فيها أسمائي.
1: الله الله، جميل جميل.
0: من العفو في تعليق بسيط على شاكي، كنت حدث على الترحال. فترات السفر بالنسبة لي على الأقل، تحدث عن تجربتي، لا يهمني الآن هو السفر الداخلي يعني.
1: صحيح. جميل.
0: سفر الروح يعني.
1: جميل.
0: وهو أعمق وأكثر فتنة وأكثر فراعا من الحالة على الأرض يعني.
1: نعم. جميل. هناك سفر آخر بودي أن أتفاعل معك في إطاره، وهو سفر النص الإبداعي إلى الأرضية النقدية. سؤالي هنا يتعلق بالحركة النقدية الأدبية في تونس وأيضا في العالم العربي. سؤالي أستاذنا، هل بالفعل الحركة النقدية في تونس والعالم العربي أنصفت المبدع، أم أنها ما زالت إلى حد الآن، أو أنها تخلفت عن ملاحقة الإبداع، خاصة أنه هناك العديد من الدراسات النقدية التي كتبت حول المنجز الأدبي لضيفنا الأستاذ محمد الخالد، لكن سؤالي هنا، هل أنصفتك الحركة النقدية، أم أنها ما تخلفت يمكن عن ملاحقة ما أبدعته من إصدارات؟
0: إجمالا يعني أعتقد أن أكثر من كتب من درس أكاديميا هو العبد لله.
1: صحيح.
0: يعني كتب طريح في المغرب، من الجزائر، في الجزائر واحدة تسعة طريح يعني أخيرها غدا ستناقش الطالبة الجزائرية، غدا ستناقش طروح.

0: دكتوراه حول أعمال يعني.
1: جميل.
0: قبل فترة طالب تونسي أيضا ناقش ماجستير بعد اللغات في الأردن في يعني في تونس فقط حدود 10 طروحات يعني بين ماجستير خاصة يعني عدا الطروحات العامة. يعني أكاديمية أنا حقيقة طبعا عندي مختص كامل يعني طيب شنو يكاد يكون مختص في تجربتي
1: نعم
0: هذا الجانب مهم يعني أنا راضي عنه تمام لكن ثم ما يسمى بعض الحضور الإعلامي الإعلام الحقيقة مزيف في علاقات أنا شخصيا مثلا صعب أن تراني في قناة من القنوات
1: صحيح
0: يعني مش ممكن إذا هذا ليس مجال يعني لكن مهم أن هناك من يقدرون تجربة كتبوا عنها مثل فتح
1: نصر
0: لكن إجمالا النقد تحكمه علاقات تحكمه هناك شلالية بغيضة جدا وحرف نقاد دكاترة احترام الدكاترة الأخرين يكتبون عن كل شيء عنده مداخله في معشوين يكتب على واحد من ما تجمع حتى لو لا يسوي شيء يعني هذه يعني
1: صاروا بمثابه تجار استاذنا الكريم يعني مقاله يعني يدور بها من مكان الى مكان اخر فقط ينحي اسم الكاتب وعنوان الكتاب
0: يعني التظاهر في مدينه كذا يكتب على واحد من المنظمين ولا من يعني وهكذا هذا السخف يعني أنا بعيد عنه كل البعد يعني.
1: جميل خلينا نأخذ رأي ضيفنا الناقد والشاعر أحمد شاكر بن ضيب بخصوص الحركة النقدية وعلاقتها بالحركة الإبداعية هل فما إنصاف للمبدع أم أنه النقد ما زال متأخرا بعض الشيء عن قطار الإبداع
2: هو أنه النقد متأخر عن قطار الإبداع هذا مش كلامنا نحن هذا كلام عديد النقاد
1: نعم
2: وعديد الدارسين للأدب التونسي خاصة في علاقة بالأدب التونسي وربما هذا يعود إلى إشكاليات عديدة يطول فيها التفصيل من بيناتها ربما حاجة الجامعات إلى إعادة النظر في النصوص التي تقترح وتطرح في يعني البرامج الجامعية وربما أيضا حاجة مخابر البحث
1: وفي رسائل البحث أيضا سواء الماجستير أو الدكتوراه لماذا مثلا تجربة مثل هذه الأستاذ محمد الخالدي يعني نعتز بها ونتشرف كثير لماذا يعني نكرر في ذات المواضيع التي قتلت بحثا ما زلنا إلى حد الآن ندرس في مع احتراماتي يعني أسماء بعض الشعراء نزار قباني مثلا أحلام مستغانمي وما إلى ذلك عنا في تونس ما شاء الله
2: هو بالضبط والأسعد هو المسألة راهي يعني عميقة جدا تعود إلى حتى لو يعني المسألة تعود حتى ربما إلى المستوى الابتدائي
1: صحيح.
2: يعني أنت اليوم إذا كان تلميذك في سنواته الأولى أول ما بدأ القراءة والكتابة لا تعرفه بأسماء مبدعيه وبمن يمثلونه إبداعا وفنا ومن يعبرون عن يعني هذا الوطن ومن يحملون لواء الإبداع فيه فكيف سيحترم هؤلاء وكيف سيحترمهم وهو لا يعرفهم
1: صحيح.
2: كيف
1: صحيح.
2: سيحترم إبداعهم وهو لم يقرأ لهم أو على الأقل لم تورطه بشكل ما في قراءتهم وفي معرفتهم يعني هذه المسألة تبدأ منذ يعني السنوات الأولى في الابتدائي منذ النصوص الأولى نختار أدباء وكتاب احنا عندنا كتابنا ما شاء الله يعني الساحة الأدبية تسخر بكتاب يكتبون لكل الأجيال وكل الفئات العمرية يعني وبهذا الشكل يعني لما تلميذ في الثانوي يعني تبقى يعني في البكالوريا يبقى لا في البكالوريا عديت على على على, على يعني حتى كنا ناخذ تونس نشدوا اسماء
1: محمود المسعدي فقط
2: بالضبط
1: هكذا موجود فقط
2: تلك الشجرة التي تحجب الغابة
1: عن الأستاذ محمد الخالدي الشاعر الراحل محمد الغزي رحمه الله الدكتور فتحي نصري أيضا هذه يعني نصوص تونسية تستحق أن تدرج في البرامج الرسمية
2: بالضبط هذا جزء من الموضوع
1: آخر
2: كما كنت تتحدث وإن شاء الله هذا يعني ما يكونش يعني هو القاعدة خلينا نقول اللي هو شاذ وإن كان يعني الشاذ هو الأكثر يعني هو ربما معروف أكثر لأنه باين في الصورة، لأنه هو ما نراه في الملتقيات وفي بعض المهرجانات وغيره. ربما هذه المنطقة الشيالي واللي قال عليه محمد الخالدي وهذه الإخوانيات وهذا يعني المجاملات وكذا وغيرها، عشان نقول مجاملات باش ما نقول زادة في مستوى آخر ربما أصبحت مصدر تماعش ومصدر كذا. نعرف بعض بعض القامات حتى الأسماء الكبيرة اللي يعني معروفة في النقد واللي معروف زادة عليها أنها بشكل ما بعض الكتابات ربما تلقى عليها يعني أجور بشكل أو بآخر. يعني هذا هذا هذا هذا جزء من العلة.
1: نعم صحيح.
2: لكن هذا طالما كان موجود وسيظل موجود راه، لأن يعني احنا ما نجموش نحكيه على الساحة الثقافية كلها من الملائكة ومن الأنقياء.
1: صحيح.
2: هذا موجود.
1: واضح. خليني في هذا الإطار شاعر أحمد نستغل فرصة لضيفي الكريم الأستاذ محمد الخالدي. سؤالي أستاذ محمد يتعلق حول أو هو سؤال حول واقع الحراك الثقافي والأدبي في تونس اليوم، يعني كيف ترى إلى هذا إلى واقع الحراك الثقافي، وهل ما زال بالفعل الأدب قادر على أن يؤثر في الوعي المجتمعي؟
0: هناك إهان بوجود حركة ثقافية.
1: نعم.
0: إهان. تظاهرات ليس فيها عمق وإلى آخره. فبين ما أنا أسمي عليك التظاهرات سبكتاكل فرجة. لكن هل هناك فعلا ثقافة؟
1: نعم.
0: هناك سؤال. التظاهرات في الموسيقى في الأجواء، لكن والتظاهرات الأمسيات والندوات هي تقريبا نوع من المكياج فقط يعني
1: للزينة والبهرج يعني
0: بهرج. هل فعلا في عمق ثقافي؟ لا تصور. بدليل أن يعني شوف مثل حركة النقد المتخلفة، الكتاب المعزوم، الشلالية، يعني مش يعني نحن نحتاج إلى تنقيب أو إلى صناعة ثقافة حرفية. مش بارز بارز أو سبيتاكل. وهذا حقيقة من هذا المفهوم الثقافة إنزالها إنزال إلى مستوى السبيتاكل والفرجة هو من عقود واستمر واستمر إلى الآن. يعني صار جزء، صار ثقافة تعني الفرجة وتعني البارز، وسنظل نعاني منها يعني.
1: أيضا أستاذ محمد، نحن في عصر الرقمنة، في عصر الذكاء الاصطناعي ومواقع التواصل الاجتماعي، هل تعتقد أنه في ظل يعني هذا العالم الجديد دور الكاتب تغير بالمقارنة مع ما كانت أدواره في السابق؟
0: على كل الآن أنت من الجيل فاتته الذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
0: لكن أعتقد الجيل القادم أكيد تأثر بالغا يعني. ولا نتخيل كيف ستكون. أنا قرأت قبل اليوم بولندية أو بولونية ماخر جايز نوبل أو شيء.
1: نعم.
0: ألجا إلى الذكاء الاصطناعي في كتابة الرواية. مثلا كيف سنميز بعد ذلك بين ما يكتبه الذكاء الاصطناعي وبين ما يكتبه الإنسان يعني.
1: نعم.
0: لا أدري ما يمكن سيكون عالم آخر للنعيشة، ولكن لا أتخيل يعني أو يكون نوع آخر أو تتغير الذائق. أكيد الذائق
1: تتغير يعني. نعم. لو طلبت منك أستاذنا محمد الخالدي توجيه رسالة أو نصيحة يعني للأقلام الشابة في تونس أو أيضا حتى في الوطن العربي، الأقلام التي ما زالت تتلمس خطواتها الأولى في عالم الكتابة وأيضا عالم النشر.
0: أنا هذا سبت هذا السؤال. أنا سعيد وفخور أني راعيت جيل كما عدد لباس به من شعراء الآن أسماء معروفة على الساحة. منذ عودتي في التسعينيات وكنت المرحوم طالع أمامي، كان هو أيام الشعرية عنده، كنت نحضر واكتشفت أسماء لباس بها. ثم بعد ذلك بالحداد الملتقيات واحد أسماء، لا أريد أن أذكر بعض عدد كبير من الأسماء. كنت وراء ورعيتهم والآن هم أسماء معروفة جدا. وإذا كان لدي من نصيحة اكتبوا ولكن تقرأوا أكثر مما تكتبون.
1: نعم.
0: تقرأوا أكثر مما تكتبون. يعني الكتابة هي تمرين صحيح لكن إذا كانت قراءاتك محدودة فلا أعتقد أن الكتابة ستكون متميزة. وما ينقصنا مع الأسف وهناك تلقى نصوص وأنا سمعت عاني من فقر الدم. ليش؟ لأن الصحابة لا يقرأ أو يقرأ الأدب فقط أو يقرأ إذا هو قاس يقرأ القصة أو الرواية إذا هو يقرأ ولا يقرأ الشعر. أعرف الروائيين بالنسبة لي الشعر حاجة لا تعني شيء له. كيف أنت الروائي يعني؟ كيف تكتب الروائي؟ لا يعني يقول الشعر حاجة الرواية هل قراءة الشعر؟ أعتقد الروائيين في العالم كما قلت في البداية كانوا شعراء كبار لكن يعني أنا كشاعر قبل نقرأ الرواية نقرأ كل حتى الرواية بدون شيء قرأته يعني نهتم بالأنثروبولوجيا بتاريخ الديانات بالموسيقى بالفنون التشكيلية هذه كلها تدخل روافد مثلي الكاتب الذي ليس له هذه الكلمات تظل نصوصه أو كتاباته سقيمة وخالية يعني كما قلت
1: عن فقر الدم. سؤالي الموالي قبل أن أحيل الكلمة للشاعر والناقد أحمد شاكر بن ضيّة، سؤالي يتعلق يمكن بهذا المنزع الصوفي الذي يطغى على كل المنجز الأدبي لضيفنا الأديب محمد الخالدي سواء في الشعر طلعت على البعض منه في الشعر وأيضا في الرواية وحتى في الدراسات الفكرية. أعتقد أنه التصوف يعني هذه النزعة الروحية الصوفية يعني ليست فقط هي مجرد استعمال أو استهلاك لألفاظ تنتمي إلى معجم صوفي بقدر ما هي رؤية تبشر يمكن برؤية جديدة أو رؤية مغايرة للحياة، هي سلوك أيضا سلوك يومي للإنسان في تعامله مع الأشياء ومع المحيطين به.
0: هذا أيضا موضوع أنا كتبت فيه وتحدثت فيه. يعني التجربة الروحية ليست التجربة الروحية لن تكون شاملة. وهناك موضة عندي في مقالة في كتاب الإبداع والتجربة الروحية المقالة الأولى بهذا العنوان تحدثت فيها بالتفصيل. يعني جيت في مرحلة من المراحل بدأ النقاد والشعراء يتحدثون عن المنح الصوفي أو الشعر الصوفي. لماذا؟ لأن الشعراء كانوا يستخدمون الرواة خاصة بعض الرواة كانوا يستخدمون بعض الرموز إلى جانب الرموز مثلا التوراتية والمسيحية أو رموز أخرى كالمتنبه استخدموا أو أقحموا أسماء متصوفة مثل مسرع عبد الصبور وأدونيس والبياتي. فتوهم البعض أن هناك تيار صوفي والحقيقة لا. كنت الكتابة الصوفية أن تكون منطلقة تنطلق من تجربة حقيقية
1: صحيح
0: حياتية.
1: نعم.
0: عندي مثلا مرحلة مراحل شعراء تونس وغير تونس أدخلوا القاموس الصوفي.
1: نعم.
0: مرحلة القاموس الصوفي قاموس له سطوته.
1: نعم. بمجرد أنك تذكر العباءة الجبة لست أدري ماذا فتصبح القصيدة قصيدة صوفية.
0: قاموس صوفي قاموس يعني الذئب ولو كما قلت صفوته لكن هذا لا يكفي. تستعير لغة المتصوفة لا يجب أن تكون أنت لديك أن تكتب لغتك الوحيد بلغتك يعني.
1: صحيح جميل.
0: أنا ما حاولت أن أفعله.
1: صحيح. شاعر أحمد شاكر بن ضيّة تفضل لك الكلمة إن كان لك سؤال توجهه إلى ضيفنا الأديب محمد الخالدي قبل أن ندخل إلى الركن الأخير وهو من خارج النص. وهي من خارج النص هي أستاذ محمد هي أسئلة قصيرة تتطلب إجابات مختزلة يعني. تفضل شاعر أحمد.
2: والحقيقة السؤال الوحيد لمحمد الخالدي كنت قد سألته وسألته مرارا
1: محمد. نعم.
2: يعني وأنا في الحقيقة هو سؤال إنكاري لأني أغبطه على هذه القدرة في أن يعني يجلس لساعات في أوقات معينة يحددها هذه الطقوس يعني المقدسة للكتابة.
1: نعم.
2: هذه العادات التي دأب على يعني الالتزام بها محمد الخالدي منذ أكثر من 20 سنة أو 30 سنة على الأقل منذ وجوده في تونس. فهذه القدرة على الاستمرار في الالتزام بهذه الطقوس والكتابة تصبح يعني حال يعني حاجة حياتية. محمد خالدي إذا كان ما يكتبش ما يجلسش إلى طاولة الكتابة مرة على الأقل في الأسبوع، يعني حتى من التوتر يتوتر. ولو تكلم محمد الخالدي لو تزعجه في وقت الكتابة ينزعج فعلا، يعني لأنك أنت دخلت يعني احنا كأصدقاء مقربين لي ومناش برشا نعرف أوقات الكتابة عند محمد الخالدي، نعرف أوقات الخلوة متاعه. يعني فكيف يمكن لكاتب جاب العالم وشاهد كل تلك الحيوات المتعددة أن يستطيع الجلوس لساعات طوال ليكتب؟ ثم ما اللذة التي يجدها كاتب وهو يعرف أن نصوصه قد لا تجد الحظوة التي تستحق وقد لا تقرأ بالشكل الكافي وقد إن قرأت لا تفهم ولا يعني يغاص في عمقها في زمن يكون فيه هو حي، لعل قارئا بعد 100 سنة أو 50 سنة يستطيع أن ينفذ إلى عمق النص. ما اللذة التي يجدها كاتب وما الجدوى التي يجدها؟ أنا الحقيقة سألت وقت تحدثنا على النشر، قلت له أنا قال لي شفت النشر، قلت له سي محمد أنا من أنا شخص أناني جدا، نقول شنو الدافع أني نبقى جزء كبير من حياتي ننفقه وأنا جالس نكتب إلى الطاولة حتى يستمتع قارئ ما بلذة ما سأستخلصه وأقدره من حياتي ومن معارفي في كتاب دون أن أجد مقابلا يعني في ذلك، لأن حياتي هذه
1: جميلة. هذه التخريجة
2: نخرج نعمل جولة في الغابة على أن نكتب نفس لقارئ قد لا ينفعني في شيء،
1: ولكنك مبدع يعني بالقوة وبالفعل. نعم تفضل. تفضل أستاذ أحمد. أستاذ محمد عفوا.
0: هي بالممارسة أحيانا أو ظروف حياتية يعني تجبرك على نمط معين من الطقوس أو المعك طقوس الكتابة بذات بغداد يعني وقت معين طقوس معينة استمع إلى موسيقية المفضل حسب الحالة واستمرت معي يعني منذ في جنيف نستشير وجئت عندما عدت إلى تونس وحافظت على هذا النمط. مثل ما كنت منذ أكثر من 20 سنة مواظب على أنا مقيم مرابط في المكتبة الوطنية مثل دار الكتب الوطنية، أحيانا يستغربوا الناس الموظفين يغيبوا وأنا الأغيب يعني تحول إلى تصور أشياء كثير تحول إلى طقوس. مثلا كتاب معروفون أو فنانون عندهم طقوس شيء محفوظ مثلا عنده طقوس يعني مشي إلى مقهى كذا يجلس يعود في الساعة الفلانية يعني
1: مقهى الفيشاوي تحديدا في مصر
0: يعني هيك طقوس يعني إذا اختلت اللحظات اختل كل العملية يعني.
1: واضح أستاذ محمد، شكرا لك. ندخل الآن أستاذ محمد إلى الركن الأخير وهو من خارج النص. قلت هي أسئلة في شكل مفردات أو عبارات تتطلب إجابات مختصرة. نبدأ سؤالنا الأول، الكتابة، ماذا تعني الكتابة لضيفنا محمد الخالدي؟
0: الكتابة شرط من شروط الحياة.
1: طيب بماذا يحلم محمد الخالدي؟
0: أحلم
2: شقة خطيرة هذه سمو محمد، شاعر ويرتبك أمام سؤال الحلم.
0: هي فعلا لأنه في النهاية أنا كل أحلام يعني
1: يعني يعطينا حلم من أحلامك.
0: أنا أحلم مثلا أكتب قصيدة، أحلم أنجز كذا، أحلم يعني من أشياء بسيطة إلى الى الحاجات اللي وما لم تتحقق يعني.
1: نعم.
0: الانسان يعيش بالاحلام حتى في اي مرحله من مراحل عمره يعني.
1: نعم.
0: تغير شيء معين وهكذا.
1: نعم. ما الذي يؤلم محمد الخالدي؟ ما الذي يؤلمك؟
0: أشياء كثيرة
1: تؤلمني. من بين هذه الأشياء؟
0: بين هذه الأشياء نقول جهل الإنسان بما هو عليه يعني.
1: نعم.
0: في حال من حالات الجهل العامة يعني.
1: نعم. ما الذي يفرحك؟
0: يفرحني أشياء كثيرة. أنا يفرحني عندما أستمع إلى موسيقي المفضلة. عندما أعود إلى بصق راسي وأذهب إلى البادية وإلى الجبل. خاصة كان الوقت ربيع. استعيد تقريبا طاقتي يعني. ويتفرحني الخبر الصار لأصدقائي وفرح أكثر عندما أنتهي من العمل ولو قصيدة قصيرة. خمس وست أشهر إذا انتهي منها هذه فرحة كبيرة.
1: مدينة المتلوي ماذا تعني بالجنوب التونسي؟
0: هذه في شرايين يعني.
1: وبغداد؟
0: بغداد نفس الشيء يعني. تكون مدن كل نبرة منها يعني. تكون أكثر ما ممكن تسكن فيها. يعني ربما أنتوا عندما كل ما ابتعد عن المكان اللي نشأ فيه وعاش فيه فترة ازداد قربا منه. مثلا متى نستحضر الطفولة في سن معين؟ لا الشاب عمره 20-25 يستحضر طفولة في سن متقدمة. وهكذا يعني كل ما نأينا عن المكان أصبح أكثر قربا منه.
1: واضح.
0: ورغم أن نزورها مرة مرتين في السنة لكنك سنديك تختزل. أشوف أصدقاء يعني أستحضر أجلس مع الناس كبار السن يروون تاريخ المتلوي أو تاريخ القبيلة إلى آخره. هذا في متعة ما بعدها في موجودة في روايتي يعني.
1: واضح. أفضل كتاب قرأته وتعود إليه دائما؟
0: أنا في فترات كان عندي كتاب في شرط الإلهية بحنت
1: وحيدة
0: أعلن مع الأسف تركته في جنان. وثم بعد ذلك وجدته في المكتبة الوطنية. الكتب طبعا ترجمة الأشواق لابن عربي. شارل بودلير وليس أبو شبك فاعل فردوس.
1: واضح. قولة مأثورة أو حكمة أو بيت شعر تؤمن به كثيرا؟
0: بيت شعر
1: يختزل حكمة ويختزل نصيحة ويختزل تجربة إنسانية تعود إليه دائما؟
0: حكمة صينية وبوذية صينية. هذا الكون يقول كشكي أو هو كم شكي ينبع يعني ما هو في يعني
1: كل ما هو
0: تحت يعني بمعنى فلذلك هو عندك الرمز البوذية تاع الين واليانغ. هذه الدائية هي فلسفة كاملة يعني.
1: صحيح.
0: فعلا يستحق التأمل يعني.
1: واضح.
0: ربما شيء أخر لما أستحضرها لكن
1: نعم
0: حضرتني هذه.
1: واضح واضح سيدي الكريم. بماذا ستختم حوارنا هذا أستاذ محمد الخالدي؟ مقطع شعري قبل أن أترك لك كلمة الختام مع ضيفنا الشاعر أحمد شاكر بن ضيف.
0: سأقرأ رصين قصيرين جدا معراج واحد ومعراج اثنين.
1: نعم تفضل.
0: المولى فلما بلغنا السماكين وانكشف السر قال انظروا أبلغنا المقام وأومأ من شرفة فاشرأب المدى كله والسماء جرت أنهر كوثر واعترى الكون وجد فهام فأنا مشى يرتمي النور كهف الملائك في ملأ من ضياء. ومعراج آخر سمونا فلما انتهينا إلى باب طوبى وجزنا طوى قال عينا أبعد المدى شفق لم نطله أبعد النجوم مقام سما لم ننله دعاني وألبسني تاجه طاف بي جنة الخلد قال أقم حيث شئت وكل السماء فضائي وكل البلاد جناني.
1: الله الله جميل شكرا جزيلا.
0: مجموعة المراعي والمراقل.
1: نعم نعم أذكر ذلك. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم الكاتب والشاعر التونسي المتميز المبدع محمد الخالدي، أرجو لك مزيد من النجاح والتوفيق والصحة والسلامة والسعادة. كنت سعيد جدا بهذا الحوار وكان بيودي أنه يطول هذا الحوار الممتع معك، لكن تعرف تلك هي أحكام الوقت والزمن. أترك لكما كلمة الختام. أبدأ أولا أحمد شاكر بن ضي، تفضل صديقي.
3: شكرا دكتور لسعد، شكرا على هذه الفرصة للتواصل بين يعني بيننا وبين الشيخ محمد الخالدي. نحن يعني أحمد شاكر بن ضي وصديقنا الدكتور والشاعر فتحي النصري، تمنيت أن يكون معنا الدكتور.
1: للأسف يعني الرقم الهاتف لا يستجيب، مغلق لاستؤدي. نعم
3: إن شاء الله المناخير.
1: إن شاء الله المناخير أكيد. نعم
3: شكرا
1: نعم.
3: جزيلا لكم. حياتي ليك دكتور لسعد، إنسانا وأكاديميا وخاصة شاعرا، رفعة الشعراء التي تجعلك تسلط الضوء على مثل هذه التجارب المهمة.
1: العفو. شكرا جزيلا للشاعر والناقد أحمد شاكر بن ضي، وبمزيد النجاح والتوفيق. كلمة الختام أستاذ محمد الخالدي.
0: سعدت كثيرا بهذا اللقاء، أشكرك وأشكر من ساهم فيه صديقنا شاكر وصديقنا فتحي النصري. وحقيقة فعلا سعدت لأن نادرا ما استضاف يعني هاي تجربة على حالات. أشكرك شكرا جزيلا.
1: العفو العفو.
0: أتمنى لك التوفيق في مشوارك الإذاعي والأكاديمي والأدب.
1: شكرا سيدي الكريم، كنت سعيد جدا وأرجو لك مزيد من النجاح وأيضا التوفيق والصحة والسلامة. دمتم بخير وسهرة طيبة، إلى اللقاء، مع السلامة. هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختمة هذه السهرة من برنامج محراب الفكر، المحراب الفكر الليلة استضاء بحضور ضيف وقامة أدبية متميزة في تونس وأيضا في الوطن العربي بالمنجز الأدبي الذي أنجزه الكاتب والشاعر محمد الخالدي. إن شاء الله نكون قد وفقنا في حصة الليلة. أيضا الشكر موصول للضيفين الكريمين الناقد والشاعر الدكتور فتحي النصري وأيضا الناقد والشاعر أحمد شاكر بن ضي. أجمل تحية فريق المحراب لهذه الليلة، هيثم والناس تحية ليه في إخراج الحصة تقنيا، كان في خدمتكم ميكروفونين أسعد العيار. دمتم بخير، تصبحون على فرح.

0: العقل تطير الأفكار بعيدا على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
1: محراب الفكر
0: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة، يرافقكم فيها الأسعد العياري.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت

وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

0: سيد الهاني على الموجة 104.7
1: إذاعة المنستير صوت الطرب الأصيل.
2: بلاش العتاب إذا بلاش عتاب يا حبيبي عيش.

0: ابتداء يوم جديد مبارك إن شاء الله، فضع يدك في يد الله ولا تبرح، تفاءل وافتح صدرك للنور والأمل، والله المستعان على كل حال.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
2: إذاعة المنستير
3: بني خلاد، هوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7.
2: إذاعة المنستير
4: 104.7.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ سعد الغامدي يتلو ما تيسر من سورة الإسراء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. اللهم يا مسبب الأسباب، ويا فاتح الأبواب، يا سامع الأصوات، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، اقض حوائجنا كلها، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم يا واهب الأرزاق، افتح لنا أبواب رزقك، ويسر لنا أمورنا، وفرج همومنا، وأسعد قلوبنا. يا رب، من كان في قلبه ألم فخفف عنه، واقض حاجته إن كان بها خيرا له، ولا تجعل حاجاتنا عند أحد من خلقك يا أكرم الأكرمين. اللهم بحق كل اسم هو لك، نسألك أن تجعل القادم أحلى لنا، وأن تحفظ لنا أحبابنا، وتيسر لنا أمورنا، وتزيل عنا همومنا وأحزاننا، وأبعد عنا يا رب كل ما يحزن قلوبنا. اللهم فرج همنا وهم المهمومين من المسلمين، ونفس كربنا وكرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا رب، أنت أعلم بما في قلوبنا، ولكننا لا نرى ما في قلوب الخلق، فاصرف عنا من في قلبه ذرة شر وحقد وكره وغدر وسوء لنا، وجازنا على ما في قلوبنا. اللهم أخرجنا من أشد الضيق إلى أوسع الفرج. اللهم لا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا. اللهم زد قلوبنا أمنا وأمانا وسكينة واطمئنانا. ربنا وتقبل دعاء. يا من لا يزداد على السؤال إلا كرما وجودا، وعلى كثرة الحوائج إلا تفضلا وإحسانا، نسألك ربنا أن تجعلنا ممن استغاثك فأغثته، وإذا دعاك أجبته، وإذا تضرع إليك رحمته، وإذا توكل عليك كفيته، وإذا استعصم بك عصمته، وإذا استهدى بك هديته، وإذا استعان بك أعنته، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنا لا نعلم ما تحمله لنا الأيام، فاجعل بها ما يسر أرواحنا وخواطرنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم أبدل أيام المحن والبلاء والشدة بأيام الفرج والخير والسعادة، وعوضنا خيرا مما فقدنا يا أكرم الأكرمين.

0: بناء الكعبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. صدق الله.

0: نظم قصي مباني الكعبة، وكانت قريش تهاب قطع الشجر في الحرم، فأمرهم بقطعه وقال: إنما تقطعونه لمنازلكم ولخططكم، ولعنة الله على من أراد فسادا. وقام فقطع هو وأعوانه، فقطعت قريش الشجر الذي كانت تزدحم به مكة، وسمح للناس ببناء منازلهم قرب الكعبة، إذ كانوا يبتعدون عنها ليقيموا بالحل احتراما للحرم. وبذلك أعطى مكة شكلها الذي سارت عليه بعد أن كانت لا تعد في عداد المدن. فنظم هذه المباني وجعل منها مدينة تشبه مدن الشام الذي تربى في ربوعه. ثم قام قصي ببناء دار الندوة لتكون مجلسا لأهل قريش يجتمع فيه زعماؤها لتبادل الرأي والمشورة، فكانت مجلسا مباركا يسهم في حل مشكلاتها، وتنشأ فيه الأفكار التي تخدم قريشا كما تخدم أهل مكة. وكان لا يسمح بدخولها إلا لمن بلغ 40 من العمر، أو كان من أبناء قصي، أو كان حكيما مفوها. يقول ابن عباس: كان قصي بن كلاب أول ولد لكعب بن لؤي، أصاب ملكا أطاع له به قومه، فكان شريف أهل مكة لا ينازع فيها، فابتنى دار الندوة وجعل بابها إلى البيت، ففيها يكون أمر قريش كله، وما أرادوا من نكاح أو حرب أو مشورة فيما ينوبهم، حتى أن كانت الجارية تبلغ أن تدرع فيما يشق لها درع إلا فيها، ثم ينطلق بها إلى أهلها، ولا يعقدون لواء حرب لهم ولا في قوم غيرهم إلا في دار الندوة، ولا تخرج غير قريش فيرحلون إلا منها، ولا يقدمون إلا نزلوا فيها تشريفا له وتيمنا برأيه ومعرفة بفضله. وكانت له سدانة البيت والسقاية والرفادة واللواء والندوة وحكم مكة كله، وكان يعشر من دخل مكة سوى أهلها أن يأخذ منها العشرة. وكان قد فرض على قريش ضريبة تسمى ضريبة الرفادة، وذلك لإطعام الحجيج وصون مكة، وذلك كي يجذب القبائل لأداء الحج وزيارة مكة، وكان هذا عاملا من عوامل ازدهار مكة ونجاح رحلاتها التجارية. وقد قال لهم قصي حين أمرهم بالرفادة:
1: إلى الغد. بناء الكعبة.
0: منى محسن، والمخرج قتيبة إبراهيم.

0: هذه المرة استقر إسماعيل.
1: حقا، إنه وجد زوجا صالحة تستطيع أن تكون امرأة رجل مثل إسماعيل.
0: وأعتقد أن بقائي في هذه الأرض لم يعد ضروريا.
1: أصممت على السفر؟
0: تركت تامار تهيئ حوائجنا وسنسافر قبل المغيب.
1: يرافقكم الحارث ولدي وأبناء عمومته، ولن يغادروكم حتى تمر القافلة التي سترافقونها إلى أرض كنعان.
0: لا حاجة لتحملكم هذا العبء، فإني أعرف الطريق ولن أضيع مرة أخرى.
1: لسنا خائفين عليك، ولكنه واجب الجوار والضيافة.
0: أنت كريم يا أبا الحارث.
1: هل رأيت إسماعيل؟
0: أتيت إليك لترافقني إلى بيت إسماعيل.
1: هل سمح لك بالسفر؟
0: كان متأثرا ولكنه سمح لي.
1: ألن تزورنا بعد اليوم؟
0: عسى أن أتمكن. قم بنا، أريد أن أودع إسماعيل.
1: اسبقني أنت إلى هناك وسأدعو الحارث وأطلب منه أن يستعد مع الرجال لمرافقتكم.
0: ألا توفر على رجالك هذه المشقة؟
1: لن أرضى إلا بهذا.
0: شكرا لك على كل حال، فهذا العمل لن يزيدني تعريفا بأخلاقك وكرمك.
1: سأوافيك بعد قليل إلى بيت إسماعيل.

0: كان فراق عيسو صعبا علي يا عبدت.
1: لقد ودعتني تمار باكية، قضينا معهما سنوات جميلة.
0: أصبحنا مسؤولين عن إسماعيل يا عبدت.
1: بل أصبح إسماعيل مسؤولا عنا يا سويد.
0: ماذا تعنين؟
1: كنا نستغرب جميعا انفراد إسماعيل وغيابه المستمر عن الحي.
0: صحيح، استغربنا ذلك.
1: هل تعرف أين كان يذهب؟
0: من أين لي أن أعرف؟
1: أنا عرفت.
0: أنت؟
1: إنما عرفته لم يعد سرا إلا عنك.
0: ولماذا عني؟
1: لأنك لم تحاول أن تعرفه.
0: أتريدين أن أسأل إسماعيل وأتدخل في شؤونه؟
1: كلا، ولكني عرفت ممن يتدخل في شؤون إسماعيل.
0: أتعنين زوجه السيدة؟
1: هي بعينها.
0: ها، وماذا أخبرتك؟
1: كان إسماعيل ينفرد بنفسه بأمر الله تعالى.
0: وما الغاية من ذلك؟
1: أرسل إسماعيل نبيا يا سويد.
0: نبيا؟
1: أجل، بعثه الله نبيا.
0: يا للبشارة الرائعة، هل عرف عيسو بذلك؟
1: أوحي إليه هذا الليل.
0: وسافر عيسو أمس.
1: فلم يعرف عيسو بذلك.
0: لو عرف.
1: وأنا كنت أود لو عرف، فقد كان سيفرح بهذا النبأ.
0: وإلى من بعث إسماعيل يا عبدت؟
1: بعث إلى العرب يا سويد.
0: حقا، لقد أصبح إسماعيل عربيا.
1: وبشره الله بذرية تملك هذه الأرض.
0: كنا ننتظر جميعا حدثا هاما في حياة إسماعيل، وها قد وقع الحدث الهام.
1: وخبر آخر ستفرح به كثيرا.
0: ما هو؟
1: سيدة حامل.
0: صحيح، بشرك الله بالخير.
1: وقد أمر الله إسماعيل أن يبدأ دعوته في قبيلة العماليق.
0: العماليق؟
1: أجل، ولماذا تستغرب؟
0: ولكنهم قوم قساة متمسكون بعبادتهم.
1: إسماعيل ينفذ أمر الله.
0: أخشى أن يصيبه منهم مكروه.
1: توجه إليهم عند الفجر.
0: يجب أن أتبعه وأكون بجانبه.
1: كنت سأقترح عليك ذلك.
0: هيئي فرسي، وسأذهب حالا وراء إسماعيل.

0: سويد، ما وراءك؟
1: مخاوفنا في غير محلها يا عبدة.
0: هل تبعت إسماعيل إلى مضارب العماليق؟
1: تبعته.
0: وهل كان هناك؟
1: رأيت العجب يا عبدة.
0: هات أخبرني.
1: وصلت إلى المضارب فلم أرى أحدا، تقدمت قليلا وإذا أبناء القبيلة كلهم متحلقون حول إسماعيل.
0: لعلهم أساءوا إليه.
1: بالعكس، كان يتحدث إليهم بهدوء وحكمة، يدعوهم إلى عبادة الله وترك عبادة الأصنام.
0: وكيف تلقوا دعوته؟
1: كانوا يستمعون إليه بشغف ولذة، وكان يحدثهم بحرارة وإخلاص.
0: وهل آمنوا؟
1: آمن بعضهم.
0: والآخرون؟
1: الآخرون تفرقوا وهم بين مصدق ومحتار، ولن يطول الوقت حتى يتغلب الإيمان عليهم جميعا.
0: أثلجت صدري يا سويد.
1: رأيت إسماعيل كما لم أره من قبل، كان صوته يتفجر بالإيمان.
0: إنه نبي يا سويد.
1: حقا إنه نبي.
0: وأين إسماعيل الآن؟
1: تركته في بيته.
0: وهل سيعود إلى العماليق؟
1: إننا ذاهبان صباح الغد وسنبقى هناك أياما.
0: وماذا تفعلان هناك؟
1: سنعلمهم الصلاة، ويتابع إسماعيل دعوته للذين لم يستجيبوا بعد.
0: وأنت سترافقه؟
1: طبعا يا عبدة.
0: ولكنك اطمأنيت إلى سلامته.
1: من يسمع إسماعيل لا يملك البعد عنه، أرافقه لأتعلم منه يا عبدة.
0: شوقتني إلى الاستماع.
1: لن تستطيع ترك الدار والأولاد، وستستمعين إلى إسماعيل كثيرا.
0: هل أهيئ لك زادة؟
1: أبدا، فإن المؤمنين من العماليق لا يرضون أن نحمل معنا زادا.
0: بارككما الله يا سويد.
2: تفضل.
3: طاب يومه.
2: أهلا وسهلا بك.
3: هل هذا بيت إسماعيل بن إبراهيم؟
2: هو بيته وبيت أضيافه، تفضل.
3: هل أنت زوجه؟
2: نعم أنا هي، انزل يرحمك الله.
3: وأين إسماعيل؟
2: ذهب في عمل ولن يلبث حتى يعود، تفضل.
3: إني على عجلة من أمري.
2: هل أرضى أن تطرق باب إسماعيل وتذهب هكذا؟ تفضل انزل.
3: أنا أنزل ولكن رفيقي الشيخ لن ينزل.
2: بل تنزلان أنتما الاثنان، أهلا وسهلا بكما.
3: ولكن زوجك ليس هنا.
2: أنا هنا وبيته هنا، تفضلا.
3: بورك بك من امرأة فاضلة.
2: ولماذا لا ينزل رفيقك؟
3: هذا شأنه، فهو يأبى النزول.
2: هل لكما بطعام أو شراب؟
3: إذا تكرمت.
2: بل هو خير الله، يأكله عباد الله.
3: إذا كنا لا نثقل عليك فلا بأس ببعض الطعام.
2: قبل الطعام انزلا واغسلا رأسيكما وشعثكما من أثر السفر.
3: أنا نزلت، أما رفيقي فلا ينزل.
2: إذن آخذ له المقام وهو على راحلته، وأغسل له رأسه ويديه.
3: وهو على راحلته؟
2: طبعا، أهلا وسهلا بكما.
3: وهل عرفتنا يا امرأة إسماعيل؟
2: طبعا عرفتكما.
3: ومن نحن؟
2: ضيوف إسماعيل، وهذا يكفي.
3: أصاب والله إسماعيل هذه المرة.
2: بماذا أصاب؟
3: أحدث نفسي، هل لي أن أخذ هذا الوعاء عنك وأغسل رأس الشيخ ويديه؟
2: أبدا، إنه ضيف إسماعيل وليس ضيفك أنت.
3: غلبتني يا امرأة إسماعيل.
2: سأغسل رأسه ويديه وأحمل له الطعام بنفسي.

0: ما بالك حائرة يا سيدة؟
1: جاءني ضيفان أثارا استغرابي يا امرأة خالي.
0: حدثيني عنهما.
1: كانا شيخا وكهلا. نزل الكهل وبقي الشيخ على راحلته.
0: ومن من الرجلان؟
1: لم أعرف عنهما شيئا.
0: وماذا يريدان؟
1: سألني الكهل عن إسماعيل فقلت له إنه غير موجود، ودعوتهما للنزول فنزل الكهل وحده.
0: والشيخ؟
1: لم ينزل، فأخذت الماء وغسلت له رأسه ويديه، وقدمت له الطعام وأكل الكهل كذلك، وألححت عليهما بالنزول ودخول البيت فلم يفعله.
0: وكيف كانت صفتهما؟
1: كان الكهل فارع الطول ممتلئ الجسم، يبدو أنه تابع للشيخ، فقد كان يذهب إليه ويساره ثم يعود إلي فيكلمني.
0: والشيخ؟
1: الشيخ طويل القامة عريض المنكبين، في وجهه هيبة ووقار.
0: وماذا قالا لك؟
1: لم أكلم الشيخ ولم يكلمني.
0: والكهل؟
1: بعد أن أكلا وغسلا واستراحا قال لي الكهل: أقرئي زوجك سلامنا وقولي له لقد استقامت عتبة بابك.
0: لك البشرى يا سيدة، فقد رضي إبراهيم عن زواجك بإسماعيل.
1: لم أفهم.
0: إن من زارك هو إبراهيم أبو إسماعيل.
1: إبراهيم؟ لم أعرف.
0: لا لوم عليك يا سيدة، فقد فعلت ما يجب عليك.
1: وماذا كان يعني الكهل عندما قال لي إن عتبة بيت إسماعيل قد استقامت؟
0: كان يعني أن إسماعيل قد وجد الزوجة الصالحة التي ستبقى معه مدى الحياة.
1: إبراهيم والد زوجي؟ إبراهيم النبي؟ ليتني عرفته.
0: كنة نبي وزوج نبي، ومن يدري، فقد يبعث الله من ذريتك أنبياء يبنى جرهم.
1: يكفيني رضا إبراهيم وإسماعيل يا أم الحارث.
2: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم.
3: في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا. من شعب الإيمان الجود والسخاء. قال تعالى في سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. كما قال في سورة النساء: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقال تعالى في سورة الحشر: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا.

موسوعة الحج أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في موسوعة الحج.

0: أخي الحاج الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو لك طيب الإقامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويطيب لنا أن نصحبك في وقفات سريعة عبر برنامجنا اليومي موسوعة الحج.
1: موسوعة الحج.
0: أخي الحاج، يوم عرفة هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة، وفيه يتوجه الحجاج من منى إلى صعيد عرفات بعد إشراق الشمس، مرددين في طريقهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك. وهو يوم عظيم وعليه يتوقف الحج، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وفي يوم عرفة يصلي الحجاج الظهر والعصر قصرا وجمعا جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين، وذلك ليتفرغوا للدعاء والعبادة والذكر. ويسن في يوم عرفة للحاج الإكثار من ذكر الله والدعاء والاستغفار وطلب العفو والمغفرة من الله. والسنة استقبال القبلة عند الدعاء لا استقبال جبل الرحمة. ويسن للحاج أن يرفع يديه عند الدعاء لفعله صلى الله عليه وسلم. ويكره صوم يوم عرفة للحاج، كما لا يشرع للحاج صعود جبل الرحمة في عرفات، وأيضا ينبغي له أن يرتفع عن وادي عرنة لأنه ليس من عرفة، ومن وقف في بطن عرنة فإنه لم يقف في عرفة. وعلى الحاج أن يجتهد بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وذلك لأنه من ساعات ومواطن الإجابة. ووقت الوقوف بعرفة يمتد من ما بين زوال شمس يوم عرفة اليوم التاسع من شهر ذي الحجة إلى طلوع الفجر من ليلة النحر. وإن وقف الحاج بعرفة نهارا لزمه البقاء حتى تغيب الشمس، فإن خرج قبل غروبها فحجه صحيح وعليه فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم.
1: موسوعة الحج.

أخي الحاج الكريم، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من موسوعة الحج. حتى الملتقى نتركك في رعاية الله وحفظه، وحجا مبرورا وسعيا مشكورا.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل

صباح الأمل والتفاؤل، صباح تشرق فيه القلوب قبل الشمس وتتعانق فيه الأحلام مع إشراقة يوم جديد. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم في لقاء متجدد من برنامجكم نور الصباح، البرنامج الذي نسعى من خلاله إلى أن نضيء صباحاتكم بالكلمة الطيبة والفكرة الهادفة والابتسامة الصادقة. نتمنى أن يكون هذا اليوم مليئا بالنجاح والسعادة والبركة لكم ولأحبتكم، وأن نرافقكم خلال هذه الدقائق الممتعة بفقرات متنوعة تحمل الفائدة والمتعة والإلهام. فابقوا معنا، معي أنا في التقديم مروى بن عبد الجليل.

0: أن تكشف لنا الأمور في التوقيت الذي تريد، وحاشاك أن تصرف عنا الشرور، ولكنه القلب كل ما أرجو هذه المرة أن يأتيني عوضك كمكافأة يسيرة لا عناء في طريقها ولا بكاء خشية فقدانها، وألا تجعلني أبحر بعدها أميالا في اتجاهات خاطئة.
1: بسم الله الحي، بسم الله القيوم، بسم الله السلام، بسم الله الحفيظ، بسم الله القريب، بسم الله المجيب، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أعوذ بالله مما أخاف وأحذر. الله ربي ولا أشرك به شيئا. عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر كل جبار عنيد وشيطان مريد، ومن شر قضاء السوء، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي، وأستعين بحولك وقوتك، وأستشفع بك إليك. اللهم اشرح لي صدري، واربط على قلبي، ويسر أمري، وبارك لي في رزقي، واكفني ما أهمني بكفايتك، واحفظني بحفظك، واكنفني بمعيتك.
2: نور الصباح.
3: صباح ينعش الآمال فينا، ونحمد فيه رب العالمين، ونرجو الله توفيقا وفضلا بفأل مشرق يعلو الجبين.
4: ربك كريم قادر يغفر ذنوبك لو كانت بالكون.
0: أحبائي المستمعين، لازلتم معنا على أثير إذاعة المنستير، معي أنا مروة بن عبد الجليل في نور الصباح. أكثر العلاقات راحة هي التي لا تجعلك تراقب كل شيء، لا نبرة الصوت، لا وقت الرد، ولا تغير المعاملة فجأة. العلاقة الحقيقية لا تتعبك بالتحليل، ولا تتركك كل ليلة تفكر. الأمان ليس كلاما جميلا، الأمان أن يبقى قلبك هادئا حتى في الغياب.

أعزائي المستمعين، بعض الأشخاص يختارون أن يسيئوا فهمك عمدا، لأن فهمك حقا قد يجبرهم على التغير، وهم ببساطة لا يريدون ذلك. لذا حين تلاحظ أن شخصا ما مصرا على إساءة فهمك، توقف عن استنزاف طاقتك في التبرير ودع الأمور تمضي. استثمر تلك الطاقة في تعديل طريقتك، بل بالتعامل معه، فأنت تستحق أن تفهم لا أن تبرر نفسك دائما.

0: عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: أحباء نور الصباح، ستقابل صورك القديمة، ملابسك القديمة، وكلامك القديم، فابتسم لهم وقدم التحية للشخص الذي كنت عليه. هو لم يكن ساذجا، بل كان صادقا بقدر خبرته البسيطة. لا تتعالى عليه اليوم، فما أنت سوى هو مضافا إليه بعض التجارب.

أعزائي المستمعين، نحتاج أن نتحرر من آراء الآخرين. لم يعجبهم وجودنا، لا بأس. لم يعجبهم أسلوبنا، لا بأس. سيرفضوننا، لا بأس. فكما أن هناك من لا يحبك، هناك من يراك جميل كما أنت. وقتنا أثمن من أن نضيعه في إرضاء من لا يرانا، فلنمنح لمن يقدرنا بصدق ويعرف قيمتنا. أحباء نور الصباح، لا تعقد الحياة. تشتاق لأحد، اتصل به. تريد اللقاء، بادر بالدعوة. تبحث عن الفهم، عبر ووضح. عندك سؤال، اسأل. لا يعجبك شيء، أصلح. يعجبك شيء، عبر عنه. ترغب في شيء، اسعى إليه. تحب شخصا، أخبره. البساطة أعمق مما تظن.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: ما زلنا معكم أعزائي المستمعين على أثير إذاعة المنستير في نور الصباح. كنت أستبعد فكرة أن يحسدك إنسان على رزق لا يستدعي الانتباه، لكن بعدما عرفت مقامات الناس وأدركت اختلاف مراتبهم العقلية، علمت أن الحاسد قد يحسدك حتى على اتزانك النفسي واستقرارك المعيشي وحسن تدبيرك، مع أنه قد يملك رزقا أكثر منك. فاللهم إنا نعوذ بك من شر حاسد إذا حسد.

أعزائي المستمعين، هناك شعور غريب أصبح يلاحظه الكثير مؤخرا، وكأن الوقت لم يعد طبيعيا كما كان. الأيام تمر بسرعة والأسابيع تختفي دون أن نشعر، وكل شيء يبدو متسارعا بشكل مرهق. حين يصبح الإنسان مشغولا طوال الوقت، مرهقا ذهنيا أو يعيش على الوضع التلقائي، يبدأ عقله بتخزين الأيام بشكل متشابه، فتبدو الحياة وكأنها تمر بسرعة مخيفة. لهذا أحيانا المشكلة ليست في الوقت، بل في أننا توقفنا عن الشعور الحقيقي للحياة.

أحب نور الصباح ليست العبرة في أن ترى الظالم تضربه الصواعق لتعرف أنه أخذ جزاءه، فقد يذيقه الله من نفس الكأس في الدنيا فيسلط عليه من هو أشد ظلما منه فيذوق ما أذاق ويجنى عليه كما جنى، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، فلا تستعجل، ما عند الله أدق حسابا وأشد أخذا.

أعزائي المستمعين، جهازك العصبي لا يصبح متوازناً بالصدفة، بل بقدر توازن البيئات التي تعيش فيها يومياً. اختر أشخاصاً يمنحونك شعور الأمان بدل التوتر، واختر أماكن لا تشعر فيها بأنك في حالة دفاع مستمرة، فالجسد يتأثر بما حوله أكثر مما نعتقد. هناك بيئات تجعلك متحفزاً طوال الوقت، تراقب وتتوتر وتستنزفك نفسياً دون أن تشعر، وفي المقابل هناك أماكن وأشخاص يشعر معهما جهازك العصبي أخيراً أنه يستطيع أن يسترخي ويهدأ. الراحة النفسية ليست رفاهية، بل شعور بالأمان.

0: أحب أنور الصباح، حفاظا على طاقتك النفسية، ليس دائما الصمت حكمة، أحيانا يجب أن توضح أن ما قيل لم يعجبك وأن هناك حدودا لا تسمح بتجاوزها. التساهل الزائد مع الوقاحة لا يصنع احتراما، بل يفتح الباب لتجاوزات أكبر. ضع حدودك بهدوء لكن بثبات.
1: تعديت على جنين الدار، لقيت وردك يتبسم ليا. تعديت على جنين الدار، لقيت وردك يتبسم ليا.

بعدك وصدودك ونساني بعدك وصدودك ونساني اللي عملته فيا ونساني اللي عملته فيا.

سجرة وقبلوين هي البشرة لفت العصفور السجرة وقبلوين هي البشرة جاوبني وخنقت العبرة جاوبني وخنقت العبرة.

0: إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج نور الصباح. نشكركم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، ونسأل الله أن يكون صباحكم مليئا بالخير والبركة والنجاح. نتمنى أن نكون قد أضفنا في يومكم شمعة من الأمل، وزرعنا في قلوبكم بذرة من التفاؤل والمحبة. تذكروا دائما أن الكلمة الطيبة صدقة، وأن الابتسامة الصادقة قادرة على صنع يوم أجمل ولمن حولكم. كانت معكم مروة بن عبد جليل في التقديم وسامية مطاوع في الإخراج، على أمل أن نلتقي بكم في موعد جديد وإشراقة جديدة من برنامج نور الصباح. دمتم بخير ودامت أيامكم مشرقة كنور الصباح.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح.

0: أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس زيارة إلى ولاية القيرة، وأن تزامنت مع الاحتفال بحلول رأس السنة الهجرية الجديدة. وتحول رئيس الدولة بالمناسبة إلى معلم فسقية الأغالبة للإطلاع على تقدم أشغال ترميم هذا الفضاء التاريخي والمحيط المباشر له، وهو مشروع كان أذن بانطلاقه في جويلية 2025 تحت إشراف الإدارة العامة للهندسة العسكرية بالتعاون مع المعهد الوطني للتراث. أعلنت وزارة التربية أنه يمكن للمترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بداية من يوم الخميس 18 من شهر جوان يوم غد على الساعة 10 صباحا التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائجهم، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى رقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. انطلقت عمليات تسليم علب مواضيع امتحان شهادة النوفيام إلى المندوبيات الجهوية للتربية استعدادا لانطلاق الاختبارات الكتابية انطلاقا من يوم غد 18 جوان ولمدة 3 أيام، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج النوفيام يوم 6 جويلية القادم. أعلنت جامعة تونس المنار عن التحيين والتطوير الشامل لبرامج التكوين بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس، والذي شمل مراجعة وتطوير البرامج الحالية بما يتيح إدماج مهارات جديدة مطلوبة في عدة مجالات حيوية من أبرزها التمويل والمالية والبنوك والتأمين والتجارة والتمويل الدولي والتسويق والتصرف والمحاسبة وذكاء الأعمال. انطلقت اليوم سفينة تانيت التابعة للشركة التونسية للملاحة من ميناء حلق الواد في اتجاه ميناء مرسيليا الفرنسي إذانا بانطلاق الموسم الصيفي الحالي المخصص لنقل أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج. وبرمجت الشركة خلال الموسم الصيفي الحالي 149 سفرة على متن سفينتي تانيت وقرطاج. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع بشائر الصباح مع الزميل أحمد موسى.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير. اللهم بك أفقنا وعليك توكلنا وبك استعنا، فكن لنا ولا تكن علينا، وارحمنا واهدنا واسترنا يا أكرم الأكرمين.

0: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
1: صباح الخير لكل مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا. صباح الأمل والتفاؤل والعمل في كل صباح جديد. يمنحنا الله فرصة أخرى لنبدأ من جديد، لنصحح ما أخطأنا، ولنقترب أكثر من أحلامنا وأهدافنا. فمهما كانت التحديات التي واجهتنا بالأمس، يبقى اليوم صفحة بيضاء تنتظر أن نملأها بالاجتهاد والعطاء والكلمة الطيبة. اليوم الأربعاء 17 جوان 2026، واللي يوافق هجريا الاثنين محرم 1000

صباح الأفراح والمسرات، صباح الخيرات والبركات. مرحبا بكم مستمعينا من جديد في بشائر الأربعاء. حاولوا اليوم كالعادة باش تنشروا الطاقة الإيجابية، ابتسموا عاونوا بعضكم وبداوا نهاركم بثقة في أنفسكم، وتذكروا ديما أنه ما فما حتى مجهود يضيع، وكل تعب وراه ثمرة، وكل صبر وراه فرحة. والناس اللي وصلت لحلامها ما كانتش أقوى من غيرها، ما كانت أكثر إصرارا على المواصلة. اللهم افتح لنا في هذا الصباح أبواب الخير والرزق التوفيق، وبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا، واجعل هذا اليوم يوم نجاح وسعادة للجميع. اليوم في بشائر الخير من إذاعتي المنسير وبانوراما، جيناكم كالعادة بالإيقاعات التونسية، الأركان، القارة المتعودين بها. في ساعتنا الأولى إن شاء الله باش نرجعوا لأحداث الماضي في حدث في مثل هذا اليوم، من أركان المسجلة أيضا حلم يوم جديد، وفي آخر الساعة باش نعملوا جولة في الصحافة العالمية في صباح بلا حدود. أما في الجزء الثاني الموعد يتجدد مع كالعادة فقرة صغير صغرون وأصوات صغيرات. إن شاء الله في الفقرة هذه نساعتيك في عيشة أحلى، وموضوع جديد اختارت إناس تحكي لنا عليه، ديتوكس الرقمي. نرجع أكثر تفاصيل على الموضوع هذا اللي هو ولا موضوع الساعة، نجم نعتبره بحكم اللي الناس الكل ولاو أكروا للمواقع التواصل الاجتماعي، تبعوا برشا المواقع هذه، برشا وقت على الانترنت، وهذا اللي نجم يأثر حتى على النفسية متاع الشخص. دونك إناس باش تقدم لكم شوية نصائح باش تخليكم محمين أكثر من الاستعمال المفرط للانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. وبعد 7:30 باش نعرفوا جديد الرياضة وكأس العالم في سبور أنفو. أما في ساعتنا الثالثة يتجدد اللقاء مع أستاذ القانون العام والعلوم السياسية عبد السلام الفطناسي في خبر وتعليق، وضيفنا اليوم في الكلمة ليك هو سي سليمان سيدرات رئيس قسم البرامج والتنمية في قصر العلوم بالمنستير، باش ناخذ معه فكرة على الورشات والنوادي الصيفية الموجهة للتلاميذ في العطلة الصيفية تقريبا في الفترة هذه والفترة الأسبوع القادم. يمكن باش نعرفوا أكثر النوادي اللي باش تكون ناشطة والورشات باش تكون حاضرة وعلى ذمة الأولياء والتلاميذ. إن شاء الله موافقين كل من باش يشارك في الورشات والمخيمات الصيفية العلمية، وأكيد فما فائدة كبيرة، وفما الحقيقة نجم نقوله حاجة تعمل كيف كي نشاركوا في الورشات هذه، واستفادة كبيرة نجم تحصل مع صقل لمهارات صغيرات متاعنا واستغلال لوقت الفراغ. دونك باش ناخذوا أكثر تفاصيل على الموضوع هذايا، وباش نعرفوا أنشطة قصر العلوم بالمنستير إن شاء الله في العطلة الصيفية ابتداء من الشهر هذايا حتى آخر الصيف إن شاء الله مع سي سليمان. ونكملوا برنامجنا بأسعار السوق مباشرة من مساكن مع صديقنا وحيد أخصيبة. هذه فقراتنا اليوم إن شاء الله تحصل الإفادة لكل المستمعات والمستمعين، ونقرب لكم المسافات البعيدة من خلال أخبارنا وأجواءنا التونسية فيها الصبحية.

0: على خدك يا وردي مفتح على خدك يا وردي مفتح على خدك.
1: صباح المساء كل عنبر، نهاركم مبروك سعيد مستمعينا وين ما كنتوا. هذه إذاعة الجمهورية التونسية من المنستير ومعكم حتى للتسعة في بشائر الصباح. أعلنت وزارة التجهيز والإسكان عن انطلاق أشغال بالطريق الوطنية رقم واحد على مستوى النقطة الكيلومترية 706 قرب محطة توتال وقبل مفترق شوشة رادس، وذلك في إطار التدخلات المبرمجة إثر حادث انفجار أنبوب الغاز الذي جد بالموقع. وأوضحت الوزارة أن الأشغال انطلقت البارح تتواصل على مدى 7 أيام، حيث سيتم إنجازها خلال الفترة الليلية من الساعة 10 ليلا إلى الساعة 5 صباحا، بهدف الحد من تأثيرها على حركة المرور خلال أوقات الذروة. في هذا السياق سيتم تحويل حركة الجولان عبر نهج الكيمياء بالنسبة لمستعملي الطريق المتجهين نحو وسط العاصمة أو القاصدين مفترق شوشة رادس، وذلك طيلة فترة إنجاز الأشغال. ودعت وزارة التجهيز والإسكان كافة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام الإشارات والعلامات المرورية الموضوعة على عين المكان، إضافة إلى التقيد بتعليمات أعوان المرور والقائمين على الأشغال حفاظا على سلامة الجميع وضمانا لإنسيابية حركة المرور. وتأتي هذه التدخلات في إطار تأمين البنية التحتية ومعالجة الأضرار الناجمة عن الحادث الأخير، بما يضمن سلامة مستعملي الطريق واستمرارية حركة التنقل في أحد أهم المحاور المرورية بالعاصمة. طريق السلامة للجميع، ربي يوصلكم لوجدكم سلامات، خاصة أنتم مستعملي الطريق تسمعوا فينا في الوقت هذا. وأكيد كالعادة عندنا نصائح مرورية في 7:15 تقريبا مع الملازم الأول سوسن نواجع عن المرصد الوطني لسلامة المرور، فقرة شنو رايك. 6:25 مواصلين مع الفقرات وأحوال الطقس كالعادة في الميتيو. اليوم الوضع الجوي ملائم لوجود خلايا رعدية تكون مرفوقة بأمطار بالمناطق الغربية للوسط وللجنوب، واتجاه الرياح يتغير يكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط وبالجنوب. الرياح تكون قوية نسبيا بالجنوب، تتواصل مثيرة لدواوية رملية محلية ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، والبحر مضطرب إلى قليل الاضطراب في كامل الشريط الساحلي. بالنسبة لدرجة الحرارة المتوقعة اليوم في تونس الكبرى في حدود 29 درجة، زغوان 33 درجة، في نابل وسوسة 30 درجة، المهدية 29 درجة، وفي المنستير درجة الحرارة المتوقعة اليوم في حدود 30 درجة. بالنسبة للملاحة والصيد البحري، الريح في كامل الشريط الساحلي تتجه شمالية شرقية، والبحر يكون قليل الاضطراب فمضطرب في منطقة سيرات وخليج الحمامات، وسرعة الريح تكون ما بين 5 إلى 15، توصل محليا ل 15 إلى 20 عقدة. في خليج تونس البحر متموج وسرعة الريح ما بين 10 إلى 20 عقدة، وفي منطقة الشابة البحر قليل الاضطراب وسرعة الريح ما بين 5 إلى 15 عقدة، وبخليج جابس البحر متموج وسرعة الريح من 15 إلى 20 عقدة. أوقات الصلوات لليوم حسب توقيت مدينة المنستير وما جاء وراها: صلاة الصبح مع ماضي 3:21، صلاة الظهر مع نصف نهار و25 دقيقة، صلاة العصر مع 4:07، صلاة المغرب مع 7:37، صلاة العشاء مع 9:25.

0: قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7
1: مع إذاعة المنستير ابدوا صباحكم مع بشائر الخير. بشائر الكلمة الزينة، الأخبار ولقاءات الرياضة ومعها معرض الصحافة ولقاءاتنا توصل لك الأحداث وين ما كان. وغنية الصباح حل معها عينيك
2: صباح الخير والربح
1: ومتعوني
2: وحبابي صباحكم كله خير وتيسير.
1: بشائر صباح ابدأ معها نهارك وزهي بالك كل نهار من 6 ل 9 وصباح الفل للناس الكل. صباح

0: مصباح الفل للناس الكل.
1: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
2: علمتني الحياة أن المال لا رائحة له، ولكنهم نسوا رائحة البخيل التي دونها نتانة القبور. كنت أهزأ بالشيخوخة حتى إذا ما بلغت القمة الأولى من قمم العمر وقفت متحيرا في الطريق المؤدي إلى القمم الأخرى. يقولون إن المعاشرة تؤثر، ولكن الحياة علمتني أن الطبع غلب التطبع، ومكلف الإنسان ضد تباعه متطلب في الماء جذوة ناري. كانت حياتي كفاحا مستمرا ولا تزال جهادا مرا، ومن هذا تعلمت أن لا أيأس ولا أقنط، فكأني دائما أنتظر شيئا فأشمر للحاق به. ولعل هذا هو الذي جعل طريقي لا نهاية لها. لم أكن من تلامذة الحياة النجباء، فسقطت في الامتحان وها أنا أجرر أذيال خيبتي في البشر. أنا أعول كثيرا على المأثور من الكلام القديم شعرا ونثرا، فالشعر العربي مستودع الفكر الإنساني، والأمثال العامة هي زبدة فلسفة البشر، ولا عيب فيها إلا أنها تجمع المحاسن والأضداد. علمتني الحياة أن تقديسنا للقديم يبقينا حيث نحن، ولذلك أراني أهش وأبش للجديد حيث أجده. وبعد التفكير العميق وجدت أن الكذب هو سدى ما ننسجه من أحاديث ولحمته، بدءا من أهلا وسهلا ومرحبا إلى شرفتمونا بزيارتكم. فكلمة نحن مشتاقون تخرج كل ثانية من فم كمغارة أفقى، وحديث المجاملة يتدفق كالشلال في ديسمبر. وقبل وبعد، فأنا لم أتعلم شيئا من مدرسة الحياة في هذا الدور، فعسى أن أكون تلميذا نجيبا في الدهر العتيد.
1: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: صباح الخيرات والبركات، يومكم سعيد مستمعينا. مرحبا بكم ديما معنا في بشائر الخير من إذاعة منسير وبانوراما اف ام. سعداء بتجديد اللقاء بكم وبمرافقتكم وين ما كنتوا في اولى منوعاتنا الصباحيه. نحكي شويه ثقافه وفي اطار الاحتفال باليوم العالمي للموسيقى وتحت اشراف وزاره الشؤون الثقافيه والمندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بالمنستير، ينظم المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالمنستير بالتعاون مع المركب الثقافي بالجهه أمسية فنية وثقافية متنوعة يوم الأحد 21 جوان انطلاقا من الساعة 6:00 مساء بالمركب السياحي مارينا المنستير. يتضمن برنامج الاحتفال عرض موسيقي بعنوان ميتيساج إلى جانب ورشة للرسم مخصصة للآلات الموسيقية، فضلا عن معرض للوحات فنية يبرز إبداعات المشاركين في مختلف المجالات الفنية. ويأتي هذا الاحتفال تأكيدا على المكانة التي تحتلها الموسيقى باعتبارها لغة إنسانية عالمية وجسرا للتواصل بين الثقافات والشعوب، ودورها مهم في تنمية الحس الجمالي والإبداعي لدى الناشئة والشباب. هذا بالنسبة لبرنامج الاحتفال باليوم العالمي للموسيقى، برنامج خاص كما قلنا بمندوبية شؤون ثقافية بالمنستير. واليوم هذا هو يوافق يوم 21 جوان من كل عام، وتظاهرات هذه أكيد من شأنها أن تساهم في تعزيز القدرات الفنية والثقافية للشباب وترسيخ قيم الانفتاح والإبداع والمواطنة، بما يجعل من الثقافة رافدا أساسيا في بناء مجتمع أكثر حيوية وتوازن. مواصلين مستمعينا مع أركان ساعتنا الأولى، وش نصفحوا في الوقت هذا كتاب التاريخ في حدث في مثل هذا اليوم.
1: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
0: في 17 جوان 1579 البحار البريطاني فرانسيس دريك يرسو في ميناء شمال مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، وذلك أثناء دورانه على الأرض، وأعلن ضم كاليفورنيا إلى أراضي الملكة إليزابيث الأولى. في مثل هذا اليوم من سنة 1795 القنصل الفرنسي في القاهرة يقترح على بلاده احتلال مصر عسكريا للمحافظة على المصالح الفرنسية. في سنة 1940 المملكة المتحدة وقوات الحلفاء يضطرون للانسحاب من فرنسا بعد أن استولت قوات ألمانيا النازية على ثلثيها، وشكلت حكومة موالية لها في مدينة فيشي برئاسة فيليب بيتان. في نفس اليوم دول البلطيق الثلاث إستونيا ولاتفيا وليتوانيا يسقطون تحت الاحتلال السوفيتي. في 17 جوان 1944 استقلت أيسلندا عن الدنمارك، وفي مثل هذا اليوم من سنة 1953 اندلعت ثورة عمالية في ألمانيا الشرقية. في 17 جوان 1967 الصين قامت بتجربتها النووية الأولى وفجرت قنبلة هيدروجينية، وفي سنة 1972 تم إلقاء القبض على 5 موظفين في البيت الأبيض لتورطهم في فضيحة ووتر جيت. في سنة 2020 محكمة فرنسية أصدرت حكم بالسجن 4 سنوات على رفعت الأسد الشقيق الأصغر لحافظ الأسد ومصادرة ممتلكاته في فرنسا وأحد أصوله العقارية في لندن، وذلك بتهم تبييض الأموال. وفي المناسبات العالمية، اليوم هو اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف. هذه كانت بعض من أحداث يوم 17 جوان بمرور السنوات ومرور الزمن. نقول كل عام أنتم حين بخير لمواليد هذا اليوم، إن شاء الله تعديوا نهار مميز في برشا أخبار باهية، تقابلوا الناس اللي تحبوهم، وتكون الأحداث في هذا اليوم أحداث مميزة وجيدة بالنسبة لكم، بالنسبة للمستمعين الكل يسمعوا فينا زادة وين ما تكونوا. إن شاء الله تلقاو كان الأبواب مفتوحة وفرص العمل تكون كبيرة وفرص النجاح أيضا تكون ممتازة في نهار اليوم. بعد شوية جولة عالمية في الصحافة الأجنبية من خلال قراءة لبعض العناوين اللي نقرأها في مختلف المواقع في صباح بلا حدود.

0: محال انا نسلم
1: فيه. صباح بلا حدود.
2: جولتنا مع العناوين نبدأوها بموقع روسيا اليوم ونقرأ حملة ترامب الصارمة ضد شركة أنثروبيك تثير قلق المدافعين عن الأمن السيبراني. وعلى نفس الموقع من العناوين نيويورك بوست: ترامب سيسمح لإيران ببيع نفطها بموجب الاتفاق المرتقب يوم الجمعة. على سكاي نيوز نقرأ: اختراق علمي، روبوتات ترصد الخلايا السرطانية الصامدة بعد العلاج. وعلى نفس الموقع نقرأ: أزمة قانونية تلاحق شبيهة شاكرة، الفيفا يحقق وغرامة متوقعة. على موقع صحيفة الشرق الأوسط من العناوين: مصادر أمنية عراقية، هجوم بمسيرة يستهدف معسكرا للمعارضة الإيرانية شرقي أربيل بالعراق. وعلى نفس الموقع نقرأ: إيطاليا ستنشر منظومة دفاع جوي في وسط تركيا. على موقع التلفزيون العربي من العناوين: الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي: الوحدة الوطنية هي الحل الوحيد لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية. وعلى نفس الموقع نقرأ: نتائج عودة حركة الملاحة في مضيق هرمز تظهر في الأسواق الأخيرة. نكمل بصحيفة القدس العربي ونقرأ: خطيب الأقصى: فتح سفارات بالقدس لن يبدل مكانتها وستبقى فلسطينية. وعلى نفس الموقع من العناوين: غرونبرغ يدعو إلى استثمار التهدئة الإقليمية لإحياء العملية السياسية في اليمن. هذا بالنسبة للصحافة العالمية والعناوين اللي نقرأهم في عدد من المواقع الأجنبية. معرض الصحف التونسية كالعادة في 8:30 مع زميلنا هادي عزيز باش يقدم لكم بعض لحظات بعض ثواني موجز أخبار الساعة 7.
3: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير. بصراحة إذاعة تتحب.
1: السابعة صباحا في إذاعة المونستير. أعزائي المستمعين يومكم سعيد، مرحبا بكم.
2: إذاعة المونستير صوت بلادي وحب كبير.
1: أعلنت وزارة التربية أنه يمكن للمترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بداية من يوم غد الخميس على الساعة 10 صباحا التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائجهما، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة لرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. كما انطلقت عمليات تسليم علب مواضيع امتحان شهادة النوفيام إلى المندوبيات الجهوية للتربية استعدادا لإجراء الاختبارات الكتابية التي تنطلق يوم غد الخميس وتستمر لمدة 3 أيام وفق ما أفادت به وزارة التربية. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج امتحان النوفيام يوم 6 جويلية القادم. انطلقت اليوم سفينة تانيت التابعة للشركة التونسية للملاحة من ميناء حلق الواد في اتجاه ميناء مارسيليا الفرنسي إذانا بانطلاق الموسم الصيفي 2026 المخصص لنقل أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج. وقد برمجت الشركة خلال الموسم الحالي الصيفي 149 سفرة على متن سفينتي تانيت وقرطاج. في إطار الاستعدادات لموسم عودة التونسيين المقيمين بالخارج، أعلن مدير الجوازات ووثائق السفر بوزارة الداخلية معز ثابت عن جملة من الإجراءات والخدمات الجديدة رامية إلى تسهيل حصول التونسيين المقيمين بالخارج على جوازات السفر. وأكد أن الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب خصصت فضاء بمقرها بفائدة التونسيين المقيمين بالخارج لاستخراج وتجديد جوازات السفر بصفة فورية، مشيرا إلى أن أجال الحصول على الجواز لا تتجاوز نصف ساعة. أفاد البريد التونسي أنه بإمكان أصحاب البطاقات الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية انطلاقا من يوم أمس، وذلك منذ الساعة 2 بعد الزوال. انعقد بالعاصمة الليبية طرابلس اجتماع لفريق العمل الليبية الجزائرية التونسية المكلف بتأمين الحدود المشتركة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الأمني المشترك. وناقش الاجتماع سبل دعم التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث في تأمين الحدود والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء سيكون في الساعة 7:30 مع عناوين الأخبار التي ستأتيكم مفصلة في الساعة 8 صباحا. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المونستير
4: طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد، الفرحة عمتنا، إن شاء الله نهار سعيد، إن شاء الله نهارك طيب، صباحك وده خير، أنت وكل حبايبك.

أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم من حيث لا تحتسبون. بقلوب مليئة بالتفاؤل والأمل في أن يكون يومنا أفضل من أمسنا، نقبل معكم على هذا الصباح الجديد، سائلين الله أن يجعله مباركا مليئا بالرحمة والمودة، وأن يجعل بلادنا سخاء رخاء. نبسط أكف الدعاء للعلي القدير أن يرفع عنا الوباء والبلاء، وأن يلطف بنا، وأن يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا، وأن يتغمد بواسع رحمته موتانا، وأن يسبل ستره وأمنه على بلادنا، وأن يجمعنا على كلمة سواء.

0: الزغرون مع ريم الهيم.
1: عسلامة، أنا اسمي ياسين، عمري 5 سنوات.
2: أنا كبرت على خاطر نشرب الحليب، هو الحليب يكبر. ما لعبتنا الشوكولاتة بدش تاش، وياخي أنا قلت لها عاشق، كي ماما كي هي تمشي نتوحشها، وبابا كي يمشي نتوحشه، وباكي يمشي هو ساعات يكلمنا، وباكي يكلمنا هو يحبنا، كي يمشي ماما وبابا ونباتوا في دار عزيزي. أنا توا ولد كوكسينير يا أخي، أني نتفرج على بطمان، بطمان هو يطير يوم خفشات، وبعدها هو بطمان هي كي هو طير، فما شكون يحاربوا أشرار ولا وحش ولا أي حد شرير يعاركو. يا أخي خويا احنا نلعبوا بالليجو ساكتين وراكين، بعد هيك كي اني نلعب معه هو يحبني اخويا، اما ساعات ما يحبنيش، واخويا الاخر ديما يضربني. باي باي.

0: تستغرون مع ريم الهيم.
1: عيشة أحلى
2: صباح تفائلوا الموجات الإيجابية اللي يسمعوا فينا الكل، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة وحاضرين كيما كل نهار أربع على الموضوع جديد وموجات إيجابية جديدة. اليوم مش نحكيه على الديتوكس الرقمي، المفهوم هذا يمكن يظهر غريب شوية ولكن نحاول نثبته في تفاصيل نهارنا وتصرفاتنا اليوم مع الشاشات تو نكتشفوا اللي برشا منا قاعدين يعيشوا فيه من غير ما يشعروا. وخليني نسألكم قبل كل شيء، هل تتفكروا آخر مرة قعدتوا فيها نصف ساعة كاملة من غير ما تغزروا الشاشة متاعكم؟ ولا صارت لكم شي قبل تحلوا التليفون باش تشوفوا الوقت حاجة بسيطة ولا حاجة أخرى؟ يعني تلقاوا رواحكم بعد نصف ساعة مازلتوا شادين تليفوناتكم وتتفرجوا فيديوهات وتنبيهات ما كمش هذاك الأساس اللي دخلتوا عليه. وقديش من مرة كنتوا قاعدين مع عائلتكم ولا مع أصحابكم أما وخاخكم مش معاهم؟ إذا جاوبتوا ونتصور الأغلبية بنعم راكم مكمش وحدكم، خاطر اليوم الشاشات ولات محاصرتنا في كل بلاصة لدرجة إنها ولات أول حاجة نشوفوها كان فيه وآخر حاجة قبل ما نرقد. والحكاية هوني ماهوش نقص معلومات، بالعكس عنا فايد كبير برشا يخلي عقلنا يخدم ويفكر من أول دقيقة في النهار لين نغمضوا عينينا. والدراسات في علم النفس الرقمي تأكد إنه هالإفراط هذايا هو السبب الرئيسي للتشتت والإرهاق الذهني وقلة التركيز. ومن هنا بالضبط يظهر مفهوم الديتوكس الرقمي، مش باش نحارب التكنولوجيا بطبيعة ولكن باش نحاول نراجعوا رواحنا نتحكموا فيها خير من اللي هو يتحكم فينا. باش نفهموا الحكاية أكثر، أقل العبد يحتاج راحة كيف كما بدنه. قبل كنا فما لحظات هدوء طبيعية في نهارنا كي نستناو مثلا في حاجة ولا نقعدوا مع العائلة، كنا نقعدوا مع أفكارنا ونرتاح ونخم ونشوفوا حاجات شنو اللي يزيدنا شنو اللي ينقصنا. أما اليوم ولينا نحسوا برشا ثواني فراغ نستعملوا فيها في التليفون، في الفطور، فنبدا نستنى قبل النو مع العائلة مع أصحاب في الشارع، التليفون دي محاض. والعلماء هنا يقولوا اللي لحظات الملل البسيطة والفراغ هذيك كانت مهمة بارشا للمخ، خطر فيها يرتب أفكاره يبدع يرتاح. وكان عبيه كل ثانية بالمحتوى والإشعارات قاعدين نحرموا في عقلنا من الراحة هذه. وساعات مش لازم نعبيه كل دقيقة في حياتنا، ساعات نحتاجه فقط إن نعيشها بهدوء. وهذا الكل قاعد يأثر مباشرة على قدرتنا على التركيز. تلقى روحك تبدأ تقرأ في حاجة يجي إشعار، تبدأ تخدم يطلع لك فيديو، تبدأ تحكي مع شكون تتفقد تليفونك. العقل ولا من غير ما يشعر مهلوس ويفيده التليفون وديما عينيه فيه، يتنقل من حاجة لحاجة ومن غير ما يكمل حتى واحدة زادة يبدأ يتنقل ما بيناتهم الكل، ماذا بيه يشوفهم الكل. وهيك علاش الوقت يبدأ يتعدى ويحس روحه اللي هو تعب واللي هو نهار كامل عنده ما يعمل وهو في الاخر ما عمل حد شيء وبرش حاجات مهمة ما عملهمش. وحتى علاقاتنا للأسف تأثرت، نلقاو عائلة كامل على نفس الطاولة ولا أصحاب القهوة والعيون الكل فيك الشاشات أكثر من العباد اللي قدامك. يعني توصل تحكي مع عبد عن طريق الشاشات أكثر من اللي كتقابله في الحقيقة. لهنا الحضور الرقمي نقصنا من الحضور متاعنا الحقيقي في الحياة. لهنا لازم نوضح حاجة مهمة برشا، اللي الديتوكس الرقمي مش معناتها نرميه التليفون ولا نسكره الانترنت. التكنولوجيا راهي نعمة سهلة حياتنا، أما المطلوب هو الاستعمال الواعي، يعني انك تستعمل تليفونك وقت اللي تحتاجه مش وقت اللي هو يفرض عليك في كل دقيقة. وعلى خاطر هذا ينجم نبداو بخطوات بسيطة وعملية في نهارنا كما عودتكم حاجات بسيطة نجم الناس كل يطبقوها في حياتهم. يعني مثلا اول ربع ساعة بعد ما تفيق حاول ما تمسوش تليفون، احسب ما عندكش، وقبل النوم بنص ساعة كيف ابعد على الشاشات وخلي مخك يرتاح كيف وقت الماكلة خليه من غير تليفون. وقت اللي تبدأ مع عائلتك مع أصحابك عيش اللحظة، اقلبوا التليفون خبيه ما تخليش قدام عينيك. وحتى كنت نجم جرب ساعة في الأسبوع من غير استعمال هالشاشات هذه، خليك معناها حاجة استعمل الحاجات اللي انت قبل كنت متعود بها، تقرأ، تحاول تمشي، تحاول تعمل جلسة هادية مع روحك. لهنا الذكاء العاطفي عنده دور مهم على الاخر، لانه العبد يعرف كيفاش يتصرف وكيفاش يقوم وكيفاش يبعد على الضجيج الرقمي، يسمع اكثر افكاره ويفهم مشاعره ويرجع حاضر بكله مع الناس مش جزئي. في الاخر في الزمن هذايا ولا كل شيء يطلب الانتباه متاعنا. يمكن أكبر قوة وأكبر ثروة اليوم هي أنك تعرف على شنو تركز وقتاش تبعد. الإنسان الذكي هو لا يعرف وقتاش يتصل وقتاش ينفصل وقتاش يستعمل التكنولوجيا وقتاش يعطي العقل وقلبه فرصة باش يرتاح. الديتوكس الرقمي ماهوش حرمان، هو استرجاع للتوازن والتركيز والحضور الحقيقي في حياتنا. هذا هو بالنسبة لموضوع اليوم، كيفاش نعملوا الديتوكس الرقمي، كيفاش نستعملوا التكنولوجيا لمصلحتنا، وكيفاش نستعملوها بالطريقة الصحيحة. إن شاء الله الموضوع عجبكم، وإن شاء الله الاستفادة حصلت، وإن شاء الله تعيشوها أحلى.
1: عيشها أحلى.
3: صباح النور والسرور. 27 دقيقة في ذات المنسير. نسلم على كل المستمعات والمستمعين، خاصة المتفاعلين معنا في صبحية اليوم بالمساجات. تحية كبيرة لمنيرة الحساني اللي كالعادة ديما متفاعلة معنا وتشجع فينا، وأيضا عاملة كيف على الاستوديو خاصة والديكور تبع فينا على غاديو منسير بوانت ان. تحية كبيرة ليك يا منيرة، إن شاء الله نهارك مبروك سعيد. منيا عبد الرحمن كيف سلموا عليها برشا. منيا برحال بشير القريشي، الناس المتنة اللي متفاعلين معنا ويقدمون اقتراحات، ساعات اقتراحات غنائية، ساعات اقتراحات لمواضيع زادة نجم نطرحوها في بشائر الصباح، ونحاول وإحنا من خلال الاجتهادات متاعنا لبي ومعظم الأذواق متاعكم وناخذوا بخاطركم في برشا حاجات. باش نواصلوا مع الفقرات. وشنو رايك؟
1: شنو رايك؟ شنو رايك؟
3: نصائحنا المرورية كالعادة مع الملازم الأول سوسن نواجع من المرصد الوطني لسلامة المرور. سوسن صباح النور والسرور.
4: صباح الخيرات يا أحمد، صباح النور، تحية ليك ولكافة مستمعي بيت المنستير.
3: صلحت الغلطة متاعي نورمالمون.
4: صلحت الغلطة. بريك
3: مرحبا بك يا سوسن. ديما نصائح لمستعملي الطريق، ديما نذكروا ساعات بنفس النصائح على خاطر نعرفوا بالتكرار راه يولي عنا ريفليكس في حاجات معينة، خاصة كنقولوا ما تجري وش نردوا بينا من استعمال الهواتف الجوالة وقت السياقة. على الأقل اللي يسمع فينا هو ما هوش قاعد يطبق في الحاجات هذه، على الأقل يفيق شوية ونجم يلتزم ببعض النصائح والقواعد ويحمي روحه في الطريق، خاصة نحن في وقت متاع تنقل ودرايف تايم نجم نعتبروه بالنسبة للمتابعين متاعنا والمستمعين متاعنا وين ما كانوا. تو باش نحكيو شوية في موضوع عنده علاقة بالطقس هكا ولا
4: ايه؟ نحن ديما سيف ضيف عنا، وانت قلت درايف تايم، يقول لي نحن سيف في تونس ما شاء الله كله درايف تايم،
3: صحيح كل الأوقات فيها استعمال السيارات،
4: كل الأوقات الناس تتنقل ما بين كل شعب الولايات، وإلا ما ماشي للبحر، وإلا باش تمشي تزور عائلتها، وإلا موسم الأفراح والعروسات وما إلى غير ذلك من ما يتسم به فصل الصيف من حركية في الفضاء المروري. ونحن ديما فما كلمة نسمعوها في الصيف معناتها نقول مسكين غلبته السخانة يا خي عمل لك سيدون قضاء وقدر. ديما عنا الكلمة ذيك. نحن عنا ثلاثية اليوم مش نحكيو عليها متلازمة في الفضاء المروري، اللي هي السخانة، السرعة، والحالة الفنية للكهرباء. هذوما ثلاثة حاجات لازمنا ننتبهوا لهم على الاخر كي نبداو نسوقوا، خاصة في فصل الصيف. في مجلة الطرقات التونسية وفي علم الحوادث فما حاجة اسمها العلاقة السببية، معناها فما تراكم تاع أخطاء اللي وصلنا للكارثة، السخانة والسرعة، وأهم حاجة هي التبلفيت في الصيانة نتاع الكهرباء نتاعنا. احنا ديما نبلفطوا وما نعمل ما نتعلموش ان نقوموا بالصيانة تاع الكهرباء الا ما يصير تاع
3: هو مش حكاية تبلفيت اكثر منه ما فماش، معناها ساعات فما ناس ما يتفقدوش سياراتهم جملة، معناها كان وقت فيدونج ولا وقت فيزيتا باش هاكا يفيق شوية وقتها، معناها باش يركح الكهرباء نتاعو الا ما تشيح من الماء، الا ما معناها بالحق يخلي كهربته للاخر.
4: هذاك علاش نحن قلنا انه راه الانسان ما يتفقد الكهرباء نتاعو الا ما تصير الباء، ما يتفقدهاش قبل. خلينا نبداو الساعه بالتدريج. معناها القانون التونسي واضح، شو يقول؟ راه ما يظلم حتى حد. نحن نحكيو على المخالفه نتاع الافراط في السرعه، راهي ماهيش مجرد اختيامي، راهو تجيك جوست في الرادار وكهو. الفصل 84 من مجله الطرقات يعاقب على الافراط في السرعه. علاش؟ خاطر فما قاعده فيزيائيه وقانونيه تقول انه مسافه الوقوف تمشي مع مربع السرعه. هذايا واضح، معناه في قانون الطرقات وقانون السلامه المروريه مصطلح مربع السرعه هو القوه الحركيه اللي تتسبب في مضاعفه مسافه الكبح الفريناج، معناتها حاجه واضحه، كل ما تزيد السرعه كل مسافه التوقف تتضاعف وتنجم حتى إذا كان السرعة تتضاعف على الحدود نتاعها تولي مسيرة التوقف تولي فوكات مش فوادو. هذه حاجة يلزم الناس كل تعرف اللي يعرفها يعرفها اللي ما يعرفهاش لازم يحط في باله أو كل ما ترتفع السرعة كل ما مسافة الوقوف تتضاعف أكثر من المرة وأكثر من المرتين. معناك تجي تجري أنت في السخانة هذه كرهتك تولي قنبلة موقوت ووقت رد الفعل نتاعك كسائق مش يتيح للصفر. زيد عاد نحن معناتها عندنا سخانة في تونس ما شاء الله تبارك الله شمس قوية ما شاء الله عندنا ثروات طبيعية لازمنا نستعملوها في البون سونس معناتها عندنا شمس عندنا شميسة تعمل الكيف أما راهو الشميسة مع الطرقات نتاعنا المعبد يولي يغلي بالسخانة نهار كامل وشمس نقوية تضرب فيه لهنا يدخل الفصل 56 من مجلة الطرقات اللي يفرض على كل سائق تأكد من حالة المركبة وصلاحيتها للجوالات. السخانة شنو تعمل الكره؟ نبدأ بالعجل. السخانة والسرعة هو هواء يولي يتمدد في وسط العجل معناها تولي رهيفة على الأخر وتولي تتنقب ولا تترشق في أي لحظة قابل الانفلاق في أي لحظة العجلة تولي. بالنسبة للفرانات وبالنسبة للموتور راهو زيت الفرانات يسخن والبلاكات دو فران تولي الفاعلية متاحة سمحني ضعيفة تولي ما عادش عندها تأثير تولي تلقى روحك تنزل على الفرانات والكهرباء ما تحبش تاكل
3: ما تجاوبش واضح
4: ما تجاوبش. القانون التونسي لهنا ما عادش يعتبرها قضاء وقدر لهنا يولي يعتبرها جنحة القتل ولا الجرح على وجه الخطأ الناتج عن التقصير والإهماء حسب الفصول 89 ولا حسب الفصول 89 و90 من مجلة الطرقات. معناها الإنسان معناتها في عوض معناتها باش يتفقد كرهبته ويضمن سلامته يولي الله لا يقدر ترسيله يمشي يبحث ويولي يتحمل مسؤولية جزائية ومسؤولية مدنية على خاطر ما قامش بالصيانة الوقائية والدورية للكهرباء نتاعو. وفي الإطار زي بالذات ومن باب نحن كما نقولوا الوقايه خير من العلاج تم السلطات الجهويه تحركت وتم عقد جلسه عمل اللجنه الجهويه للسلامه المروريه في ولايه سوسه تحت اشراف السيد الوالي بسيط رئيس اللجنه الجهويه للسلامه المروريه وبرشا هياكل متداخله حضرت في اللجنه هذه وتم النتيجه كانت انه باش يتم تنظيم عدد زوز حملات فحص فني عرضي حملات فحص فني عرضي للسيارات ودرجات نارية.
3: بيه وقتش هذا؟
4: هذا يمشي مشي مع معدل زوز حملات كل أسبوع في الفترة الصيفية.
3: تري بيان معناها يعني نجم نقولوا بروشينمون قريب باش تنطلق
4: إن شاء الله قريب باش تنطلق في الفترة الصيفية باش يولي باش نلقاو عدد زوز حملات فحص فني عربي راهو مش كان في سوسة كهو راهو الجلسات هذيا باش تشمل كافة ولايات الوسط الشرقي والتنظيم هذايا باش يشمل كافة ولايات الوسط الشرقي اللي هما المستير والمهدية وصفاقس وسوسة. والأهداف من الحملات هذه واضحين في أحمد معناها راهو فما أهداف قانونية الحد من حوادث الطرقات الناتجة عن الأعطال الميكانيكية حماية الفئات الهشة ضمان سلامة الركاب والمشاة مستعملي الطريق من خطر العربات اللي تنجم تفقد معناتها السيطرة نتاعها في أي لحظة كذلك ترسيخ ثقافة الصيانة الوقائية وتغيير عقلية السائق من إصلاح السيارة بعد عطلها إلى الصيانة الدورية لتفادي العطل معناها.
3: أما حبيت نسألك كبار ساوسن اللي ما ينجحش في الفحص الفني العرضي هذايا معناها في الاختبار هذايا شنو العقوبات يمكن اللي ينجم يواجهها؟
4: نحن بتبعدنا حملاتنا راهو حملات المرصد الوطني لسلامة المرور المشتركة مع الجهات الأمنية ومع وكالات النقل البري راهو حملاتنا تكون أكثريتها توعوية وتحسيسية من ردعية ونحن ديما نمهدوا للحملات الردعية خاطر أكيد مش تكون فما حملات ردعية يقوموا بها السلطات الأمنية من حرس وشرطة المرور يقوموا بالحملات الردعية دي باش الناس مش تتفقد كرهبة كلكو سوا الناس اللي معناتها ماهيش قائمة بالفحص الفني نتاعها الناس اللي مركبة أكل حديد ذاك التراشوك الزايدين وزيادة في الكهرباء وما إلى غير ذلك من بلار مكسر من الحالة الفنية للعربة نحن نقوله بصفة شاملة. نحن دورنا هوكا يبدأ معناتها في أن ننبه السواق ونحطهم في الإطار متاع أنه راك مش تعرض روحك المخالفات كبيرة راك مش تعرض روحك مش تعرض صحتك أنت وحياة اللي راكبين معاك للخطر. دونك نحن شو نقوله راو ديما حاول انت استبق الخطا ما تستناش حتى شو يصير تصير الكارثه ولا تصير المصيبه باش تولي تعمل في الفحص الثاني العارض نتاعك الكهرباء نتاعك ولا تتفقدها ولا باش تنقص من السرعه والا باش تخمم في العلاقه الطرديه ما بين السرعه والسخانه والحاله نتاع العربه نتاعك.
3: واضح
4: نسوقوا بشويه نتفقدوا كرهبنا نذكروا ديما راهو في التاني السلامه في العجله الندامه طريق السلامه وان شاء الله نهاركم اسعد لي.
3: شكرا لك يا سوسن يعطيك الصحه. يعطيك الصحه يومك سعيد وطريق السلامه للجميع. لحظات ويلتحق بنا على الإجلاس باش نقدم نقدم لكم عناوين الأخبار قبلها دقيقة صحة.
1: دقيقة صحة.
5: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيوا على الكلف ولا زادا نسميوه الميلازما ولا الماسك دو غروسيس اللي هو يقلق برشا ناس خاصة في فصل الصيف، ونشوفوه الأكثر عند نساء الحبالة ونجم يتواصل بعد الولادة ونجم زادا نشوفوه عند الرجال. شنو هي الأسباب متاع الكلف؟ هي خاصة التعرض للشمس، ما فما زادا أسباب جينية يخلينا نشوفوه الأكثر عند المرأة اللي عندها بشرة سمراء وفي تسكن في أماكن مش مساكنة تونس، فما زادا بعض الدويات وفما زادا الضوء الأزرق ولا اللوميير بلو اللي هي نتيجة التعرض المفرط للتليفون بورتابل ولا ليزورديناتور. كيفاش نجمو نداويه الكلف؟ هو اول حاجه لازم نعديو عند طبيب باش يشخص الحاله، ولازم نعرفوا اللي الدواء يطول يستحق اشهر ويتمثل خاصه في دي كريم بمضات ندهنوا بهم، والا نجمو نعاونوا بعض التقنيات كما التقشير الكيميائي البيلينك ولا تقنيات اخرى. في الاخر نحب ناكد على الوقايه خاصه التعرض للشمس باستعمال القبعات والليزيكرون سولير المراهم اللي تحمينا من الشمس. مع تحيات دكتوره منى قربي.
1: دقيقه صحه.
6: السابعة ونصف صباحا على موج إذاعة المنسير. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. من عناويننا في هذه الوقفة الأخبارية الموجزة، رئيس الجمهورية يؤدي زيارة إلى القيروان تزامنا مع رأس السنة الهجرية ويعاين تقدم أشغال ترميم فسقية الأغالبة. حملات للفحص الفني العرضي للعربات بسوسة لمعاضدة الجهود الوطنية للحد من حوادث الطرقات والرفع من مؤشرات السلامة المرورية. المدير العام لمركزية الألبان بسيدي بوعلي يتعهد بإعادة العمال إلى مراكزهم خلال 4 أشهر ويعلن عودة الإنتاج منتصف السنة القادمة. انطلاق مهرجان مسرح المختبرات في دورته 5 تحت شعار المسرح والفضاءات البديلة بقرب من ولاية نابل. 5 القادم انطلاق التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج البكالوريا. الجيش الإيراني يهدد بالرد على الكيان المحتل بعد استشهاد 4 أشخاص في هجمات على جنوب لبنان. ثلاثية ميسي تقود منتخب الأرجنتين إلى الفوز ب3 أهداف نظيفة على الجزائر وهزيمة قاسية للأردن أمام النمسا ب3 أهداف لهدف. كانت هذه الأخبار في عناوين التفاصيل تأتيكم ضمن أولى النشرات انطلاقا من 8 صباحا. جديد أخبار رياضة بعد قليل مع شوقي الأحمدي.
1: المستير السحلين خميس على الموجة 106.1.
7: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
8: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
9: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
8: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
9: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: صباح الخير لكل مستمعين ومسمعتنا عبر موجة إذاعة المنستير في الأخبار الرياضية. المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي هيرفي رينار وصل اليوم الفجر الى مونتيري بالمكسيك، وين موجود منتخبنا، وكان عقد اليوم اثر وصوله ندوه صحفي للحديث عن تجربته الاولى في تدريب المنتخب الوطني التونسي، وتم تقديمه رسميا للملاعبيه، ثم اشرف على اول حصه تدريبيه له لمنتخبنا. هيرفي رينار كان وصل الى مونتيري في تقريبا نص الليل بتوقيت تونس البارح في الليل، وقال وانه فرحان تري كونتون، ثم توجه مباشره الى نزل اقامه المنتخب الوطني التونسي في مونتيري. رينار كان حاضر في مونديال 2018 مع المنتخب المغربي، وأيضا كان حاضر في مونديال 2022 في قطر مع المنتخب السعودي، وأيضا يحضر الآن في مونديال 2026 في كندا والمكسيك وأمريكا مع المنتخب الوطني التونسي. رينار باش يتحصل نفس الامتيازات اللي كان يتحصل عليها المدرب السابق صبري اللاموشي، وتم الاتفاق مع رينار على فتح المفاوضات بعد نهاية المشاركة في كأس العالم من أجل تعاون طويل المدى بناء على أهداف رياضية محددة، وفي وصول يوم الأمس إلى مونتيري كان معاه معد بدني ومحلل أداء ومدرب حراس مرمى تدريبات المنتخب الوطني التونسي باش تتواصل في نفس توقيت المباراة القادمة باش تكون يوم الأحد القادم في 5 PM أمام المنتخب الياباني. الاتحاد الرياضي المنسير ولجنة فضل النزاعات تواصل بيع الاشتراكات السنوية لكرة القدم الموسم الرياضي الجديد 2026-2027 على منصة اليوسمو جيشي بوانتيان، وأيضا بمقر النادي وبفضاءات أخرى خاصة منها بعض المقاهي المعروفة أنه يتم فيها ترويج الاشتراكات والتذاكر لمباراة الاتحاد الرياضي المنسيري. بالنسبة لأسعار الاشتراكات اللي وضعتها لجنة فضل النزاعات على ذمة أحباء الاتحاد، المدارج المكشوفة بيلوز 100 دينار، مدرج مغطاة الجرداء 200 دينار، المنصة الشرفية لتريبيون بي 400 دينار، المنصة الشرفية الفي اي بي 1,200,000، والاشتراك الذهبي الجولد في اي بي بزوز ملايين، ويمكن صاحبه من دخول لمباريات كرة القدم وأيضا كرة السلة في المنصة الشرفية. مستقبل سليمان كان أصدر أمس بلاغ عبر فيه عن استغرابه الشديد واستنكاره العميق لحالة العبث والارتجال اللي أصبحت تميز طريقة التعامل الجامعة التونسية لكرة القدم، وعلى وجه الخصوص الإدارة الوطنية للتحكيم مع الملفات المعروضة عليها في سلوك يثير عديد التساؤلات المشروعة حول مدى احترام مبادئ الشفافية والحكم الرشيدة وحق الأندية في النفاذ إلى المعلومة المتعلقة بالقرارات التحكيمية اللي تأثر بشكل مباشر نتائج المنافسات الرياضية. والبلاغ هذا جاء على خلفية الطلب اللي كان تقدم به مستقبل سليمان في أواخر شهر أفريل الماضي للإطلاع على التسجيلات الصوتية لتقنية الفار الخاصة بالمقابلة اللي تلعبت يوم 29 أفريل لحساب الجولة 27 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في الكرة الطائرة، المنتخب الوطني التونسي لكرة الطائرة أكابر موجود في منذ يوم الاثنين أو الأمس في إيطاليا، وين يجري تربص أعدادي باش تدخل مباريات ودية أبرزها ضد المنتخب الإيطالي الرديف. منتخبنا للكرة الطائرة أكابر باش يشارك في تصفيات البطولة الإفريقية اللي باش تستضيفها مدينة مكناس في المغرب من 26 جوان إلى 23 جويلية، إلى جانب مشاركة أيضا منتخبات المغرب والجزائر وليبيا. في كرة السلة، تونس باش تكون عاصمة لكرة السلة العربية من خلال احتضان مدينة صفاقس لمنافسات البطولة العربية للشبان والشابات لأقل من 18 عام من 27 جوان إلى 4 جويلية 2026. نرجع الآن لنتائج مقابلات كأس العالم اللي تلعبت يوم الأمس وفجر نهار هذا اليوم. بالنسبة لمقابلات اليوم الفجر، المنتخب الجزائري انهزم أمام المنتخب الأرجنتين 3-0، وبالنسبة للأردن كانت انهزمت أمام النمسا 3-1. الأردن في أول مشاركة لها في كأس العالم. 6 PM باش يكون فيما مقابلة البرتغال والكونغو الديمقراطية، وأيضا في 9 PM الليل انجلترا تواجه كرواتيا. هذا بالنسبه لبقيه برنامج مقابلات اليوم. بالنسبه ليوم الامس ايران كانت تتحدث مع نيوزيلندا 2-2. العراق انهزمت امام النرويج 4-1 وفرنسا فازت امام السنغال 3-1. وكيليان مبابي اللي كان سجل ثنائيه لفائده منتخب بلاد فرنسا يعادل وبالتالي يصبح الهداف التاريخي مبابي للمنتخب الفرنسي ب 58 هدف، وايضا الهدف التاريخي لفرنسا في كأس العالم تسجيله ل 14 هدف إلى حد الآن، وبالتالي يتجاوز أرقام أسطورة البرازيل بيلي، ولكن أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي بتسجيله أيضا أمام المنتخب الجزائري كان سجل زوز أهداف، وبالتالي ثنائية ميسي تخليه يعادل رقم ميروسلاف كلوزو لاعب منتخب الألماني اللي في رصيده 16 هدف، وبالتالي في كأس العالم وبالتالي ليونيل ميسي يصبح في رصيده أيضا 16 هدف في كأس العالم. نهاية الأخبار الرياضية. أجمل تحيات محمد سيدية في الأخراج التقني، تحيات مقدم الميكرو شوقي الحمد. إن شاء الله ملتقانا باش يكون في أخبار الرياضة على نص في نص نهار ودرجين على موجة إذاعة المونستير. أيضا تحيات زميلي أحمد موسى باش يرجع لكم في مواصلة بشير الأربعة حتى 9 متاع الصباح على موجة إذاعة المونستير وبانوراما أفام. أجمل تحياتي شوقي الحمد، إلى اللقاء.

0: 57 دقيقة في إذاعة المنستير، مواصلين معكم اللقاء في بشائر الصباح حتى للتسعة، ومعنا صديق نصر حنا الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي باش ناخذوا فكرة معاه على أحوال الطقس بالنسبة لليوم والأيام القادمة. صباح النور سي سرحان، مرحبا.
1: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك. هذا الصباح
0: الوضع الجوي كيف يكون حسب التوقعات؟
1: الوضع الجوي باش نبداو يعني بحاله الطقس او بالحراره، نحب كونه نحكي على الحراره قبل الظواهر الجويه. علاش؟ خاطر استنسنا بالظواهر الجويه، ولكن الحراره في الحقيقه كي نشوف من الاربعاء للسبت باش تاخونا سقطه صاعدي، ما هيش ارقام كبيره، ولكن من حيث المقارنات كل يوم بيوم الحراره عمال تزيد، وهذا طبيعي بالنسبه لهذه الفتره. لكن الحمد لله المناطق القريبة من البحر، السواحل الشرقية وقرب السواحل والمرتفعات ديما فيها الأرقام مقبولة، ما بين 28 و32 درجة اليوم، بين 33 و38 ببقية الجهات، وصل حتى 42 بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محلين. استنسنا بالظواهر الجوية، صباحا هناك استقرار، العشية تظهر وتتشكل الخلايا الرعدية اليوم بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، غدوة تعديل بسيط بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، هناك خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار. في الحقيقة الأمطار ما هيش كبيرة برشا. باقي يوم الغد الخميس الحرارة القصوى باش تزيد شوية، ما بين 30 و 34 قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 35 و40 ببقية الجهات، وتوصل حتى 42 بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محلين. الجمعة والسبت استقرار تام في العوامل الجوية، ولكن الملفت للانتباه هو تغير الاتجاهات الشرقية، تصبح اتجاهات جنوبية للريح، وهذا عامل أساسي ومهم يدفع بالحرارة إلى الارتفاع. ارتفاع باش يكون بمعدل درجة أو درجتين، ما هيش أرقام تفوت أو تتجاوز الأربعين، ولكن تسخن مقارنة بالأربعة والخميس. نأمل كونا ما نسجلوش أرقام كبيرة، نستحفظ على رواحنا، نتقي حرارة الشمس، نعرف كيفاش نتعاملوا مع الأجواء الحارة. بالنسبة للبحر أكيد الحيطة والانتباه تبقى ضرورة قصوى مهما تكون حالة البحر. اليوم باش يكون قليل الاضطراب، لكن العشية فما موجة بمنطقة سرات، يعني السواحل الشمالية فما شوية موجة، غدوة بحر مضطرب لمحلين شديد الاضطراب بالشمال، تحديدا ديما بمنطقة سرات فما موجة بحر قليل الاضطراب ببقية السواحل. كل ما نقدمه كل ما نعود إلى الاستقرار وبحر هادئ إلى قليل الاضطراب في نهاية الأسبوع السبت لغاية يوم الأحد. لكن مهما تكون حالة البحر لا للمجازفة، ردوا بالنا على رواحنا، إن شاء الله يتعدينا الصيف
0: إن شاء الله
1: آمن. نتريثوا سواء في السياقة، نعرفوا في الصيف فما تحركات كبيرة نحو الاصطياف والذهاب إلى البحر، ديما النصايح متاعنا خذوها بعين الاعتبار، تبعوا كل التحيينات الموجودة في موقع الويب للمعهد الوطني للرصد الجوي، معلومة ديما جاهزة للناس الكل.
0: يعطيك
1: صحة، إن شاء الله سلامة للناس الكل كذلك.
0: نشكرك، يومك سعيد سي سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي. نشربوا برشا ماء، نبعدوا على الأوقات تاع الذروة الحرارية في التنقلات وفي العمان، وكالعادة نرجو السلامة للجميع. بعد شوية الأخبار مع الجلاسي.
2: إشهار
3: 90 دقيقة جرحة، 90 دقيقة فرحة، والمرة هذه مع النسور الآخر لحظة. المنتخب مشجعين وبفي بربي طائرين، ما لضمن على الفرجة في المونديال بتخيو دي بي، وعدي الابونمون تاعك على bi.net.n ولا كلمنا على 71 100 440. بي، الانترنت معنا خير.

0: الشهر
1: الكوب دي مونجيت ومعها تبدا الكادوه سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرى. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
2: الثامنه صباحا على موج اذاعه المنستير. وتقديم لنشرة الأخبار لهذا اليوم وهذه عناوينها. رئيس الجمهورية في زيارة إلى القيروان تزامنا مع رأس السنة الهجرية ويعاين تقدم أشغال ترميم فسقيات الغالبة. حملات للفحص الفني العرضي للعربات بسوسة لمعادلة الجهود الوطنية للحد من حوادث الطرقات والرفع من مؤشرات السلامة المرورية. غدا انطلاق التسجيل في خدمة الإرسالية القصيرة للحصول على نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا. صباح الخير من المقدمة للتفاصيل. رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس زيارة إلى ولاية القيروان عاين خلالها تقدم الأشغال المتعلقة بتهيئة فسقيات الغالبة تحت إشراف الإدارة العامة للهندسة العسكرية. كما تحول رئيس الدولة إلى سور مدينة القيروان الذي استكملت أشغال ترميمه بالكامل بعد أن انهار جزء منه وتصدعت أجزاء أخرى. والتقى رئيس الجمهورية خلال الزيارة بعدد من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم مؤكدا على أن العمل مستمر دون انقطاع من أجل تحقيق مطالب الشعب التونسي في كل القطاعات وفي كل المجالات وفق ما جاء في مقطع فيديو نشر على صفحة رئاسة الجمهورية.
3: لا أعتقد في وقت قياسي بعد ما كانت في وقت من الأوقات مزبلة وتم اكتشاف عديد الأثار اللي كانت مغمورة لمدة سنوات وسنوات وتم في الأشغال السور تم ترميمه والحمد لله زاد في وقت قياسي. العمل الجاري والتوفير الاعتمادات في كل المجالات إن شاء الله كل المشاريع لابد من إزالة كل العقبات أمام تحقيقها في أقرب الأوقات لأن الكثيرين يضعون العقبات باسم الإجراءات وعدم تحمل المسؤولية.
2: تنطلق خلال الأسبوع الأخير من شهر جوان الجاري حملات للفحص الفني العرضي للعربات تتواصل إلى أواخر شهر أوت في إطار معاضدة الجهود الوطنية للحد من حوادث الطرقات والرفع من مؤشرات السلامة المرورية حسب تصريح رئيس الفرع الإقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني للسلامة المرورية يمن الشطي. وأكد الشطي عقب جلسة عمل انعقدت في مقر ولاية سوسة تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد حوادث المرور في الوسط الشرقي وفي ولاية سوسة على حد سواء ناتج أساسا عن عدم احترام قواعد السلامة المرورية معلنا الاتفاق على إعداد رزنامة عمل مشتركة لتنظيم حملات فحص فني عرضي للعربات بمشاركة مختلف المتداخلين.
4: ثم العديد من الظواهر تم رصدها من طرف المرصد خاصة بالنسبة لسيارات التاكسي الجماعي اللي قاعدين يستعملوا في واقع الصدمات الحديدي ولا من شأنه باش يزيد من خطورة الحادث خاصة كيكون الطرف الثاني مترجل وإلا دراجة نارية وإلا سراجة عادية. العديد من العربات الأضواء متاحها تخدمش وخاصة بالنسبة لشاحنتها ثقيلة كيف تكون الأضواء هذه معطلة أو معطبة خاصة الأضواء الخلفية في الليل تنجم تتسبب في العديد من الحوادث اللي سبب متاحها المداهمة من الخلف خاصة في طرقات السيارة. وبالتالي تم الاتفاق مع الوكالة الفنية للنقل البري والإدارة الجهوية للنقل ووحدات حرس وشرطة المرور إلى تنظيم حملات فحص فني عرضي بمعدل زوز حملات أسبوعيا طيلة الفترة الصيفية. في نهاية معناها الحملات هذه سيتم استعراض النتائج متاع الحملات ونسبة معناها العربات المخالفة. مع العلم أن في سنة 2024 في ولاية سوسة تمت مراقبة 186 عربة قينا 46% من العربات هذه عندها معناها مخالفات من ناحية معناها سلامة العربة و 28% من العربات لقيناهم غير حاصلين على شهادة البحث الفني وهذه ظاهرة خطيرة قاعدين نسجلوا فيها في طرقات من غير ما يتم مراقبة معنا أجهزة السلامة فيها أجهزة الفرملة والأضواء وغيرها من الأجهزة.
2: أفاد محسن جبلة الكاتب العام للنقابة الأساسية لمركزية الألبان بسيدي بوالي أن بعض التعقيدات الإدارية عرقلت انطلاق عمليات الصيانة بالمصنع. وأضاف جبلة على هامش وقفة احتجاجية نظمها عمال المركزية أن رئيس المدير العام للشركة تعهد بإعادة العمال إلى مراكز عملهم خلال 4 أشهر على أن تعود مركزية الألبان إلى الإنتاج بين الشهرين مارس وجوان من العام القادم كحد أقصى.
0: الشركه اللي شريتها هي عملت ريتار في ترجيع الخدمه، خاطر احنا وقت تشري المعمل تخطيط الاولاني ما بين جانفي وما بين حتى الجوان باش يتم يقبل الخدمه، لكن كي صار ريتار هذاك علاش صارت وقفه احتجاجيه، وجاء المدير العام وبين للخدمه اللي كونهم راهو ما بين شهرين ونص واربع شهور تكون الخدمه ديسبونيبل في الشركه انت وثم خدمه وش تجي راس الشر وش يجي ليزانجينيير اللي فون فالوريزي القطاع البيت دي ريشونج ويعملوا الكوماند نتاعها هي، وبعدها يقبل الخدمه باش يبدا في ليزونتريتيان نتاع هو. ومن بقدره ربي حسب ما يحكي هو قال معناتها ما بين مارس حتى لجوان اللي هي وش تكون نورمالمون البروديكسيون، خاطر انت والسرعه نتاع لونتريتيان.
2: تتواصل إلى غاية 19 من شهر جوان الجاري بدار الثقافة حسن نزقولي بقربة من ولاية نابل فعاليات مهرجان مسرح المختبرات الذي ينتظم في دورته الخامسة تحت شعار المسرح والفضاءات البديلة، وتتضمن التظاهرة جملة من التربصات والعروض المسرحية تستهدف 32 شابا متكونا بالورشات من 7 مؤسسات لتكوين المسرحي، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للتعارف بين مختلف شباب المختبرات المشاركة في هذا المهرجان المخصص للمختبرات المسرحية بمؤسسات العمل الثقافي. وأوضحت مديرة دار الثقافة حسن نزقولي بقربة زهرة سليمان في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أن الدورة تتضمن ورشات تدريبية عدة تتمثل في 4 مختبرات، هي مختبر الإخراج بالفضاءات البلدية، ومختبر الخطاب الجسدي، ومختبر الصوت وإيقاعية والإيقاعية، ومختبر سينوغرافيا الرقمية. تتواصل إلى غاية 19 من شهر جوان الجاري بقصر المعارض بالكرم فعاليات الدورة الجديدة لمعرض بيك فايف أفريكا 2026، وتجمع تظاهرة أبرز الفاعلين والخبراء في قطاعات الطاقة والاقتصاد الأخضر واللوجستيك والبنية التحتية ضمن برنامج اقتصادي وعلمي يسلط الضوء على فرص الاستثمار والتنمية في أفريقيا. بسمة الحميدي منظمة المعرض والتفاصيل.
5: هذا المعرض بدأ بمعرض واحد والآن صاروا 5 معارض متكاملة، 5 معارض في قطاعات مهمة جدا وثقيلة جدا، وهي النفط والغاز، الطاقات البديلة والمتجددة، البنية التحتية، الطرقات، التنقل الذكي، وأيضا النقل واللوجستيك، ضف عليهم البنوك والشركات التأمين. المعرض هذا يضم 150 مشارك، فيهم العديد، الحضور مهم جدا من دولة ليبيا والجزائر، أجنحة وطنية من بلدان عربية أيضا شقيقة وصديقة لتونس. الهدف الأساسي هو جلب الاستثمار لتونس والانطلاق من تونس كمنصة لإفريقيا، وأيضا القطاعات الثقيلة جدا خاصة قطاع النفط والغاز وقطاع الطاقات البديلة

0: في بلاغ لها أنه يمكن للمترشحين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك بالأحرف اللاتينية ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل المتكون وجوبا من 6 أرقام ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف المتكون أيضا وجوبا من 8 أرقام. في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز: حملات للفحص الفني العرضي للعربات بسوسة لمعضدة الجهود الوطنية للحد من حوادث الطرقات والرفع من مؤشرات السلامة المرورية. لقاؤكم بقسم الأخبار يتجدد بإذن الله في 8:30 مع الهادي عزيز لاستعراضها من العناوين الصادرة في صحف اليوم. الأخبار متواصلة بالتحليل والتعليق مع أحمد موسى.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: بشائر الصباح.

0: 48 دقيقة في إذاعة المنستير وإذاعة بانوراما اف ام. تحية متجددة لكل من يسمع فينا في الوقت هذايا باش نواصلوا معاكم مع الفقرات وخبر وتعليق.
1: خبر وتعليق.
2: خبر وتعليق.
0: سعادتك العادة باستقبال أستاذ القانون العام والعلوم السياسية سي عبد السلام الفطناسي. سي عبد السلام صباح النور والسرور.
3: صباح الفل والياسمين. مرحبا سي أحمد، ودائما تتجدد سعادتي بتجدد اللقاء معك ومع فريق برنامج بشائر الصباح ومع مستمعي ومستمعات إذاعة المنستير الأعزاء الأوفياء.
0: أما لازم تطلع علينا في استوديو جديد حتى مريرة.
3: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أخويا، كل شيء بالبركة أخويا، وإن شاء الله هذا يكون سبيل لتألق وتحسين المضامين والشكل وكل شيء في إذاعة المنستير العريقة إن شاء الله.
0: إن شاء الله يعطيك صحة سي عبد السلام. باش نبداو بالأخبار الأولاني، ورئيس الجمهورية قيس سعيد أدى زيارة غير معلنة إلى القيروان البارح، حيث عاين مدى تقدم أشغال فسقية الأغالبة وهو مشروع تشرف عليه الهندسة العسكرية.
3: هو سي أحمد في الحقيقة أنا الأخبار هذا نحب نعلق عليه من زاويتين، من زاوية عادية وطبيعية، ولكن كذلك من زاوية أخرى باعتبار وأنه فيها انفتاح على تقييم الأداء تاع الحكومة، مش أداء رئيس الدولة، وتوا نبين ذلك تباعا. في مرحلة أولى سي أحمد، وأنه زيارة رئيس الجمهورية إلى مدينة القيروان أولا تزامنت مع حلول رأس السنة الهجرية الجديدة،
0: فما رمزية يعني
3: الزيارة هذه صحيح مرتبطة معناتها بعدة أهداف بما فيها ربما الاحتفال بهذه معناتها
0: المناسبة الدينية،
3: المناسبة اللي هي فيها جانب فلكي ولكن فيها جانب ديني.
0: نعم.
3: في مدينة القيروان المعروفة بهذا العبق ربما التاريخي والروحي والديني، ولكن مع في نفس الوقت هناك تفقد لتقدم أشغال ترميم معلم فسقية الأغالبة، ونعرف احنا انه من المعالم التاريخية ومن المعالم الأثرية المهمة والمهمة جدا في مدينة القيروان، والتي تآكلت إلى حد أنها وصلت إلى مرحلة من التلف الكبير والكبير جدا. في الحقيقة المرجوع هذا والأشغال هذه مهمة ومهمة جدا، علما وأنها تشرف عليها الإدارة العامة للهندسة العسكرية بالتعاون مع المعهد الوطني للتراث. دونك لحد الآن السيارة في مضمونها متميزة، ولكن ربما ما يثير التعليقات وأن الزيارة هذه قام بها رئيس الدولة. أنا في تقديري رئيس الدولة هو قمة هرم الجهاز التنفيذي في الدولة التونسية، وبالتالي دائما بالنسبة لي أنا رئيس الدولة عندما يتحول إلى ولاية من الولايات فعادة جدول أعمال رئيس الدولة وجدول أعمال الزيارة تكون عادة ثرية وثرية جدا، ولكن بالنسبة لي أنا أخويا المهم بالنتيجة، لأنه إتمام أشغال هذه ومعناتها القيام بها على أحسن وجه سي أحمد راهو من شأن المساهمة في تثمين التراث العمراني والثقافي لمدينة القيروان، إضافة إلى تعزيز جاذبيتها الحضارية والسياحية. هذا شكله أو النصف الأول من التعليق. النصف الثاني من التعليق سي أحمد، أنا مانيش ربما مع وأنه رئيس الجمهورية بطمي طميمه يتحول إلى معناتها مدينة أو ولاية من أجل تفقد مشروع مهما كانت مهم، مهما كان مهم كما أشغال ترميم تسقية الأغالبة والاحتفال ربما بحلول رأس السنة الهجرية الجديدة، ولكن طالما أنه قام بالزيارة يعطيه الصحة وبارك الله فيه، لأنه هذا من شأنه ربما التسريع في معناها نسق أشغال ترميم المعلم هذا متاع فسقية الأغالب. المسألة الثانية سي أحمد، علاش نقول في الكلام هذا؟ لأنه مبدئيا يا سي أحمد ريت أنت محسكية التقدم متاع معناتها ترميم معلم فسقية الأغالب ولا غيره أطرود في المهدية وإلا ما نعرفش أنا مشروع معين متاع بحيرة جبلية وإلا متاع سد في أخي، إذا كان أنا كل شيء ما يتحرك وما يتزحزح من بلاصه إلا ما يمسيله رئيس الجمهورية. أنا في تقديري نجم نشكر ونكبر عمل رئيس الجمهورية في هيئة المال، ولكن الاستنتاج المتزامن لذلك ونقيمنا حكومة حكومة ورئيس حكومة وحقائب وزارية قطاعية في الفلاحة وفي التجهيز وفي ثقافة. أنا وقتها نتسائل نقول شنو لزمة الحكومة وشنو لزمة الحقائب الوزارية باش برنامج وإلا أشغال متاع ترميم معلم في سقية لغالبة يلزم كل مرة يمشي رئيس الدولة. هذا الحقيقة.
0: لكن اللي لاحظ به زاد أستاذ عبد السلام اللي كان في من خلال تصريح سيد رئيس الجمهورية كان فما رضا كبير وافتخار حتى بمستوى العمل متاع المشرفين على الأشغال، وهذا يمكن ما لاحظناش في مشاريع أخرى، وهذا يمكن فيه رسائل زاد مهمة جدا.
3: بطبيعة الحال رأسي أحمد نحب دائما كي تبدأ ثم خطوة معينة يعملها رئيس الدولة ولا غيره من المسؤولين في الدولة تكون نتائجها على المستوى الميداني وعلى المستوى الواقعي إيجابية جدا. لأنه زاد رأسي أحمد وشكون واضحين بارك الله فيه رئيس الجمهورية وأنه عهد ومنح مسألة مسؤولية هالترميم هذا أشغال الترميم للإدارة العامة للهندسة العسكرية. لكن الإدارة العامة للهندسة العسكرية قبل تنجم تعمل الزدود وتعمل معناتها معناتها تنجم تعمل كل شيء. دونك بعيد اختيار لك. أنا ماذا بي يكون وزارة التجهيز والهياكل الأخرى تنحو هذا المنحة.
0: وهذه هي الرسالة يمكن اللي حاب يوصلها سيادة رئيس الجمهورية اللي اليوم ماذا بينا نفس المجهود اللي قامت به إدارة الهندسة العسكرية نلقوه في القطاعات الكل وفي الوزارات الكل.
3: ما تنساش يا أحمد هذا أنا معاه على طول القط، ولكن زاد رئيس الدولة هو الذي يعين الحكومة ووزراء يلزم دونك فما منهجية أخرى. المنهجية اللي اعتمدها السيد رئيس الجمهورية منهجية إيجابية في جانب معين، ولكن سي أحمد راهو نجم السيد رئيس الجمهورية تستقبله للوزراء والمسؤولين على هاته. مش كان لا نحكي لك على مسقية الأغالب
0: بصفة عامة
3: مختلف المشاريع الموجودة في البلاد معناها فهمتي، إما بزيارات ميدانية كما اللي قام بها معناها المدينة القيروان أو عبر استدعاء الوزراء و التحاور معهم حول مستوى ونسق تقدم مختلف السياسات العمومية واستخلاص بطبيعة الحال النتائج والمسؤوليات. رئيس الدولة إذا كان حقيبة وزارية ولا وزير ولا مسؤول ما هوش مقنع لا في معناتها أدائه ولا في معناتها مثابرته في مستوى الإشراف على ذلك المرفق وعلى تلك السياسة العمومية القطاعية، ما على رئيس الجمهورية أنه يغير، لأنه رئيس الجولة الجمهورية رأى عنده مسؤولية في هذا الخصوص. ما نتمناه هو أنه كل المشاريع الموجودة في البلاد معناها تكون فيها تقدم ومعناتها كما أشغال ترميم معلم الفسقية الأغالبة، علما كما قلت لك رأى الأشغال هذه تشرف عليها الإدارة العامة للهندسة العسكرية وتلزم الإدارة العامة للأمور العسكرية الأمور الهندسية العادية الموجودة في وزارة التجهيز والإسكان لازم يكون صغير شوية وتزحها لحلوحها شوية ويكون أدائها في مستوى. ونعرف احنا ان عدة مشاريع متاع بنية تحتية تشرف عليها بطبيعة الحال وزارة التجهيز والإسكان. من احنا الأمل متاعنا والهدف متاعنا وانه نسق متاع الخدمة يكون أكثر معناتها جدية وأكثر نجاعة بطبيعة الحال.
0: واضح. نحكي شوية رياضة يمكن ما عودناش المستمعين متاعنا في خبر وتعليق نحكيه على الرياضة، لكن الرياضة اليوم نجم نقوله محل متابعة من الجميع نساء ورجال في تونس بحكم مشاركة المنتخب الوطني التونسي في كأس العالم. للأسف خيبة أمل في مباراة أولى كبيرة ياسر تقلقنا برشا، وصار التغيير في المدرب وفي الإطار الفني بعد صبر اللاموشي نلقاو إيرفي رونار اللي وصل البارح للمكسيك وأشرف على أول حصة تدريبية ومن ندوة صحفية نقطة إعلامية حكي فيها شوية على كيفية التواصل كان مع الجامعة التونسية لكرة القدم وكيفاش قبل العرض هذايا. منش نحكيه رياضة مش نحكيه ويمكن في جوانب أخرى عندها علاقة بالتعيين هذايا بالمعناها الاختيار هذايا. فمشكون حتى من المحللين قال نجم نعتبروه كاريان أنترونور كاريان مدرب. رأيك في الفكرة هذه سي عبد السليم ونعرفك اللي تفهم في الرياضة وتفهم في كل شيء ما شاء الله عليك ومغروم أيضا بكرة القدم.
3: واضح سي أحمد. أولا ساعة هذه ضرورة باعتبار وأنه في الحقيقة أداء المنتخب سواء في المقابلات الودية خاصة المقابلة الثانية وخصوصا الأداء متاعه في المقابلة الأولى في كأس العالم في الحقيقة. معناها أنا كتونسي معناها حسيت بالحرج وحسيت
0: يحشمنا الكل
3: لأنه حبينا ولا كرهنا تونس معناتها أمها نتاع رياضة وتنافس. ما قلنا يجي أمها بسلس كأس العالم في كرة القدم ولكن محترمة في الأداء بصفة عام. يا أحمد صعب ربي قبل ما ندخل في مسألة تغيير المدرب لأنه هذه مسألة في الأخير وكل يمكن أنه نتحكي عليها حتى في دقيقة. يا أحمد لابد من الإقرار وأنه هناك تراجع كبير للرياضة التونسية في أغلب الاختصاصات
0: صحيح.
3: وخاصة خاصة الاختصاصات التقليدية مثل كرة القدم
0: رياضات جماعية
3: خاصة الكرة القدم وكرة اليد لأنه هذوما كرة اليد تعرف احنا كيفاش كنا معناها
0: صحيح.
3: تقريبا عندنا مدة
0: مسيطرين في فريق
3: تعاد برشا حتى على مستوى المنتخب المصري في هذا الخصوص. سي أحمد بينات التراجع هذا يراه أولا نفسروه بتقدم الآخرين في بعض الأحيان أنت تحس بروحك وخرت مش خاطك بدلت في طريقة العمل خاطر غيره كان
0: ما طورت
3: واشتغل وتطور وبالتالي يكون هناك بون كبير ياسر في هذا الخصوص. ولكن كذلك سي أحمد التراجع هذا يفسر بتراجع قطاع الرياضة وغياب استراتيجية العمل من أجل المنافسة الجدية. ونعطيك ثلاثة ولا أربع نقاط صفة برقية سي أحمد أنا كمواطن تونسي عايش في البيت ونشوفهم بعيني. أولا سلطة إشراف تتخبط وليس لديها معناها بالنسبة لي أنا أي تصور لا في رياضة مدرسية ولا في رياضة جامعية ولا في مستوى تغيير قوانين الهياكل الرياضية والجمعيات الرياضية. أنا نشوف البروفيلات اللي قاعدين يتحطوا في وزارة الشباب والرياضة مع احترامي الأشخاص بالنسبة لي أنا نشوفهم آخر ناس ينجموا يطوروا الرياضة في تونس بصفة عامة. مكاتب جامعية عبارة عن خلايا إدارية فاقدة لكل تصور رياضي أو برمج. أنا كنشوف الكتب الجامعي نتاع الكورة اليد حتى نسمعهم يا سي أحمد وسمعتهم أكثر من مرة بما فيهم رئيس الجامعة نتاع كورة اليد وأنا نتاع كورة القدم. معناها آخر حاجة ننتظرها من بروفيلات كما هذوكم باش ينجموا يكون عندهم تصورات واستراتيجيات في تطوير القطاعات الرياضية نتاع مجالاتهم سواء كورة اليد وإلا كرة القدم ولا غيره. قائمين على الجمعيات حتى وإن كان لديهم الشغف يا سي أحمد بالرياضة ولكنهم يتفقدون بمهارات التسيير والبرمجة ويشوفوا فيها في التسيير
0: وطبوريه كل الجمعيات تتخبط في الديون وفي المشاكل المالية
3: وديون إلى غير ذلك. ولكن زادة ثم حاجة أخرى رأي عام رياضي خلينا نحمل واحنا رواحنا زاد المسؤولية شوية سي أحمد رأي عام رياضي انفعالي وعاطفي تهيمن عليه منطلقات الانتماءات الجهوية الضيقة. يجي هذاك الجماعة الجوار يلعب في جمعيته ويقول لك أحسن جوار حتى كان يقبل في التابونتو ولا شفناه في أحمد في بعض التدوينات في الفيسبوك حتى بعض النخب
0: لا في منابر إعلامية في بلاتوه
3: في منابر إعلامية وجاي أنا النقطة الموالية اللي هو الإعلام اللي صراحة خاصة الإعلام الخاص باش نكون دقيق إعلام زبوني معناها يأخذ لمصلحة معناتها دوائر معينة سواء مالية ولا رياضية وهذا بطبيعة الحال من شأنه باش يخليه منخرط في الرداءة ومنطق الفراج بطبيعة الحال هذا كل سيحمد أمره ما يساهم لا في الوعي الرياضي لا لدى الرأي العام
0: ويأجج الأجواء ويقسم معناها حتى تكون معناها نوتر مع يمكن نحكي على مشجع متاع نادي معين يولي يكره النادي الآخر المنافس ليه معناها ما عادش ما يعنيش يولي كره
3: أصلا. شفت العوامل هذه الخلاصة يا أحمد هذه نتيجة وتأسيسا على كل ما تقدم وما سبق ذكره من معطيات واللي بالنسبة لي أنا يا أحمد كان ملاحظ مسألة تغيير الممرن هذه مسألة متاع فيدي فير بالنسبة متاع متفرقات يعني أنا مدرب أنت بهاك جبت مدرب أولا الظروف اللي جابها كما قلت أنت يعطيك صحة في كلمة عبارة كريان مدرب معناها صفقة وإلا متاع وفقة عرفت متاع شيلة بيلة متاع زوز ماتشوات كمل لي هذوما وأخويا قود من كيت الكيت بون ظروف ربما حتى مثل ذلك ولكن مش لازم العاقل هذا لو جاء فما معناتها معناها جاء ثم تمحيص وذا ثم تشاور بين الناس تفهم مش تشاور بين الناس ما تفهمش متى واحد يزكي في هذاك والآخر ماشي مع هذاك إلى غير ذلك. دونك بالنسبة لي أنا بصراحة تقول لي تغيير الممرن ها سيدي علاش نقول لك أنا يا أخويا مالا المكتب الجامعي نجم يكون زاد هو بيدو معناها مسؤول ومسؤولية مباشرة وكبيرة جدا في هذه الكوارث اللي قاعدة صاير نجم نقول لك زاد مثلا سلطة الإشراف بصراحة أشرفت على عديد الخطوات وعديد المراحل في علاقة بالانتخابات.
0: أيوة. وعندها زادة رأيها في اختيار المدربين معناها حتى الاختيار معناها
3: في علاقة بالانتخابات المكتب الجامعي ونعرف وش عملت لسلطة الإشراف باش قال المآل إلى هذا المكتب الجامعي الحالي
0: اللي
3: هو كارثي بالمقاييس الكل. كذلك عندها كلمتها الجوهرية والأساسية في في في في, في امتداد والتعاقد مع مدرب. دونك بالنسبة لي أنا ملزموش
0: نعملوا
3: اسمه سمبتوماتيك نفيه على البر ونعديه. صحيح غيرنا المدرب هذه ضرورة معناتها الله غالب مؤقتة وقوة قاهرة ولتسميها سميها ولكن إذا كان نحب ننهضو يلزم يكون
0: مراجعات كبيرة وتقييم كبير ونعاود
3: تغيير مدرب على تغيير عقلية وتغيير شغل كبير كبير كبير جدا في هذا الخصوص.
0: يعطيك صحة سي عبد السلام، مشكور جدا كالعادة، متميز في كل المواضيع في خبر وتعليق. لحظات ويلتحق بنا هدي عزيز باش يقدم لكم معرض الصحف التونسية.
4: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.
5: مرحبا بكم أعزائي المستمعين، الساعة 8:30 صباحا في معرض الصحف التونسية الصادرة اليوم الأربعاء 17 جوان 2026 الموافق للثاني من شهر محرم أولى أشهر السنة الهجرية 1448. في جريدة الصحافة اليوم نقرأ رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى ولاية القيروان، الاطلاع على تقدم سير أشغال فسقية الأغالبة، الحكومة تسرع في إحداث دور الخدمات الرقمية، التحول الرقمي للإدارة خيار استراتيجي للدولة. ونقرأ في افتتاحية جريدة الصحافة اليوم المخطط التنموي 2026-2030 مقاربة تنموية تقطع مع الماضي. وفي هذا الموضوع مخطط التنمية 2026-2030 في جريدة المغرب اليومية المستقلة يقول هل يكون مآله كسابقه؟ وتواصل العودة الطوعية للمهاجرين الأفارقة. تقول جريدة المغرب مسيرة مرتقبة يوم 20 جوان لمناهضة العنصرية وخطابات الكراهية. وبعد قطاع البنوك والتأمين أعوان البريد يحملون الشارة الحمراء ويهددون بالتصعيد دائما في جريدة المغرب. جريدة الشروق نقرأ فيها أوراق الإصلاح تفضح المستورة، الغش الإلكتروني في البكالوريا يستفحل. فقد أظهرت عمليات إصلاح أوراق البكالوريا أن هناك غشا وقع ولم يتفطن له المراقبون، فتجد أحيانا أجوبة غريبة وأجوبة متكررة في عديد الأوراق، أوراق التلاميذ الذين أدوا البكالوريا في قاعات مختلفة، أو أنك تجد جوابا صحيحا ولكن ليس في مكان السؤال المطلوب. كل هذا يدل على أن ما تم كشفه من الغش يخفي غشا آخر لم يقع التفطن إليها. ونقرأ في جريدة الشروق إصلاح أيضا بإمكانكم أن تطلعوا في شعبة العلوم التجريبية والتقنية في إصلاح اختبار الرياضيات لبكالوريا 2026. ونقرأ لمواجهة تحديات الطفولة المتأخرة دائما في جريدة الشروق، طالبتان تحولان الألعاب الشعبية إلى مشروع تربوي. في جريدة الصباح نقرأ تونس ليبيا الجزائر اجتماع ثلاثي يبحث تأمين الحدود المشتركة. ومساعد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم يقول هذا الأسبوع عرض مخطط التنمية 2026-2030 على البرلمان بغرفتيها. وأيضا نقرأ في أخبار هنا في أخبار الصباح الاقتصادية، مرحلة جديدة في مقاربة انخراط مراكز التكوين المهني في دعم الهجرة الآمنة نحو انتداب أكثر من 2500 من الخريجين للتوظيف في الخارج في أفق سنة 2030. ونقرأ إذن عضو عمادة الأطباء البياطرة، ضرورة توفير الأدوية واللقاحات لحماية الثروة الحيوانية. ودائما في جريدة الصباح في الأخبار الاقتصادية، ارتفاع الصادرات التونسية للخارج بأكثر من 110% نحو جمهورية مصر العربية وب 60% تقريبا نحو المملكة العربية السعودية. تقول جريدة الصباح نجاح استراتيجية تنويع الأسواق والصادرات التونسية تحقق نموا قياسيا. في الرياضة، المنتخب الوطني والفريق القومي التونسي الموجود في مكسيكو لمشاركة في كأس العالم، وبعد خسارته الكبيرة في المقابلة الأولى، المنتخب يغير المدرب. المدرب الجديد يشرع في الإعداد لمواجهة اليابان. إيرفي رينار المدرب الفرنسي الجديد للمنتخب التونسي يقول: لم أفكر طويلا لقبول العرض التونسي، وقال أنه متفائل وبإمكان تحقيق نتائج إيجابية رغم صعوبة المهمة في المقابلتين ضد اليابان وهولندا، منتخبات أطاحت بمدربيها خلال المونديال. تقول جريدة الصباح: تونس ليست الأولى. كانت هذه إذن تقريبا أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الأربعاء 17 جوان 2026 الموافق للثاني من شهر محرم، ثاني أيام العام الجديد، ثاني أيام العام الجديد الهجري 1448 هجرية. بعد قليل يعود إليكم زميلي أحمد دائما في بشائر الصباح.
6: الكاسك ماهيش أكسسوار، عائلتك تستنى فيك في الدار. المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: من خريطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السادسة.

0: 48 دقيقة في إذاعة المؤسسة وإذاعة بانوراما اف ام، واصل معكم اللقاء حتى للتسعة. وقية الاستضافات في الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك. الكلمة ليك.
0: العطلة الصيفية ما هيش مجرد فترة للراحة والترفيه، ما هي زادة فرصة لاكتساب معارف جديدة وتنمية المهارات وصقل المواهب. في هذا الإطار يواصل قصر العلوم بالمنستير دوره في نشر الثقافة العلمية لدى الناشئة من خلال تنظيم مجموعة من النوادي والورشات الصيفية لتجمع بين التعلم والمتعة والاكتشاف. والحديث عن البرنامج العلمي لقصر العلوم في الفترة القادمة، سعيد اللي معانا صديقي سليمان سيدرات، رئيس قسم البرامج والتنمية بقصر العلوم بالمنستير. سي سليمان مرحبا بك وصباح النور.
2: صباح الخيرات. شكرا، شكرا على الاستضافة سي أحمد، شكرا لإذاعة المنستير. مبروك الاستديو الجديد لإذاعة المنستير ولكافة زاد رواد إذاعة المنستير. دونك شكرا على التقديم لبرنامج الصيفي لقصر العلوم بالمنستير. دونك كما سيادتك ذكرت انه قصر العلوم هذه المنارة المعرفية التي تعتني بنشر الثقافة العلمية وتقريب العلوم للناشئ. اليوم يلزم يكون عندها برنامج في العطلة الصيفية باش تستقطب التلاميذ وتستقطب الناشئ وتستقطب الشباب وتستقطب الطلبة، ودورها لا ينحصر فقط على الشريحة هذه العمرية ولكن كافة شرائح المجتمع. دونك ثم برنامج ثري، دونك نستغل الفرصة ونقول لمستمعي إذاعة المنستير أنه برنامج قصر العلوم هذه السنة برنامج ثري بالنوادي.
0: هو في العادة حسب معرفتي وديما عندي هك المصافحة مع ديما حد مسؤول من قصر العلوم مع بداية الصيفة، ديما البرامج الثرية وديما فما المخيمات الصيفية العلمية، ديما فما النوادي والورشات، لكن ظهر لي فما شوية إضافات أخرى، فما شوية أنشطة أخرى، وهذا يمكن
2: نحاول نحسن إن شاء الله من سنة من سنة إلى أخرى. دونك كما قلت سيادتك، المؤسسة دائبت منذ سنوات أنها تعمل برنامج للعطلة الصيفية. البرنامج هذايا يستقطب المتساكنية القراب من قصر العلوم بالمنستير من ولاية المنستير، وكذلك نعرف المنستير هي مدينة سياحية بامتياز، كذلك ما نسيناش الناس المتعدين على مدينة المنستير اللي هم زادا رحبوا بهم
0: الزوار
2: الزوار ويلقاو زادا نصيب من الورشات العلمية. دونك يوميا بقصر العلوم بالمنستير الزائر باش يلقى ورشات علمية. الورشات هذه تعتني بعديد المجالات العلمية من فيزياء، كيمياء، الرياضيات، علم الفلك إلى غير ذلك. وفما النوادي العلمية للإنسان المستقر في مدينة المنستير، دونك النوادي هذه تدوم تقريبا شهر كامل بمعدل حصتين كل أسبوع في مجالات الفيزياء، في مجالات الرياضيات، في مجالات الكيمياء، في علوم الحياة والأرض، في التغيرات المناخية، في علوم الفلك.
0: زدتوا ورشات ونوادي مقارنة بسنوات الفاضلة؟
2: عدنا في التغيرات المناخية، وعدنا زادة نادي آخر اللي يعتمد على مقاربة بيداغوجية جديدة في العالم اللي هي المقاربة البيداغوجية STEAM Science Technology Engineering Art and Mathematics. هي مقاربة تعتمد على عديد المجالات العلمية. دونك الهدف متاعها الأساسي هو بور أسوري وإلا بور إيفي لكوريزيتي باش يخلق عند الطفل مملكة من المعارف المتعددة في عديد المجالات اللي تخوله أنه يصنع أنه يبدع من محيطه القريب لي. دونك هي عديد المجالات العلمية في النادي هذا اسمه جيني ستيم النادي هذا، وأنا ننصح كافة الأولياء أنهم يحطوا ولدهم في أولادهم في النوادي في النادي هذايا، لأنه فيه معارف متعددة وأنه يعلم الطفل على الخلق مهارات متعددة. دونك هذه البوكي متاع النوادي كما قلت
0: في العمورية اليوم اللي عمره بين قداش وقداش نجم يشارك في الورشات؟
2: بين قداش وقداش أنا أقولك أبارتير دو 8 نجم حتى عمره 60 عام مرحبا به. احنا النوادي مفتوحه والا ورشات قصر العلوم واهدافه لكافه شرائح المجتمع، لكن تقريبا من عمر 8 سنوات معناه من مستوى السنه الثالثه رابعه ابتدائي يلقى نصيب من في هذه النوادي وفي الورشات. كذلك الى جانب النوادي والورشات اللي هي يوميا موجوده بقصر العلوم بالمنستير نلقاو كذلك الزيارات المنظمة لقاعة الاكتشافات. هذه القاعة فيها وحدات علمية تفاعلية نحاول من خلالها تقريب بعض المفاهيم في عديد المجالات العلمية
0: مع المؤثرين، واللي وقتها الإداري كيفاش يكون في الصيف
2: بالنسبة لطو احنا مازلنا في الدوبل سيونس دونك هذاك ما عدناش اشكالي. بالنسبة
0: ابارتير من جويلي
2: ابارتير من جويلي باش يكون التوقيت من الساعة 8:30 معنا قصر العلوم مفتوح للزوار حتىش للساعة ثانية ونصف. عديد الورشات مش تكون موجودة في الفترة هذه. آخر ورشة ظهر لي تبدأ مع نصف نهار ونص، دوم تقريبا ساعة. معلومة أخرى زادة نظيفة، أنه القبة الفلكية برشا ناس يسألوا عليها، القبة الفلكية باش تكون مفتوحة يوم الجمعة عن طريق الحجز. دونك أي زائر يحب يجي ينجم يقيد اسمه من بداية الأسبوع، راني نحب نجي نهار الجمعة للقبة الفلكية. دونك مرحبا بالناس الكل، وأي زادة معلومات إضافية نجم نلقاوها على الباج فيسبوك متاع المؤسسة. الباج هذه اسمها ليزيكو دو بالي دي سيونس دو مونستير، ليزيكو دو بالي دي سيونس دو مونستير. دونك نلقاو فيها جميع المعلومات. فما إضافة أخرى باش نزيدها، باش نقول للأولياء، نقول لهم راهي معلي من التسجيل تقريبا تكاد تكون رمزية، معناها النادي العلمي الواحد يمكن ب 35 دينار. دونك إذا كان إنسان
0: اللي هو شهر كامل،
2: شهر كامل
0: بمعدل قدش من
2: زوز حصص في الأسبوع،
0: في الأسبوع
2: دونك 8 حصص في الشهر ب 35 دينار. وعملنا تخفيض للي عامل للي مسجل ولده في أكثر من نادي. دونك زوز نوادي 65 دينار، 3 نوادي 90 دينار، وعشرة أربع نوادي فأكثر ب 110 دينارات. دونك هي تقريبا معاليم رمزية فيها تشجيع على نشر الثقافة العلمية، فيها تشجيع أن نقربوا الناس أو نستقطبهم نحو العلم نحو المعرفة، ونحاولوا أن نحتضنهم ونستقطبهم في المجالات العلمية هذه. دونك هذه تقريبا أهم المحاور الكبرى بالنسبة للنشاط اللي تعود قصر العلوم منذ سنوات أنه يعملوا. عندنا برنامج كذلك، برنامج المخيمات العلمية، باش يكون لنا استضافات
0: اللي هي زادة عادة في قصر العلوم. وباش نأكدوا زادة للمتابعين والأولياء خاصة اللي راهو فما رواد كل عام يحضروا،
2: فما ناس ولات كل عام،
0: معناها باش يوريك معناها الفرحة والمكاسب والمهارات اللي يخرج بها الصغير. يفرح كي راه معناها ناس جدد يتعرف عليهم، يتعلم حاجات جديدة ومهارات جديدة في الجانب العلمي، ويحرص باش يكون موجود في ورشات أخرى في العام اللي من بعد.
2: دونك هذا هو الحق، الهدف نتاع المخيمات العلمية هو تقريب الثقافات، وإلا تقريب الجيل هذايا، وتقريب التلاميذ والطلبة من بعضهم البعض. دونك نلقاو من كافة ولايات الجمهورية، في سنوات نلقاو حتى من خارج البلاد التونسية، نلقاو من الجزائر يجيوا رواد للمخيمات العلمية. المخيمات العلمية هذه بشكون إن شاء الله في شهر جويلية وشهر أوت، ونقولكم تبعونا على صفحة الفيسبوك، نعود نقولها اللي هي ليزيكو دو بالي دي سيونس دو مونستير. إن شاء الله باش يكون عندنا مخيم علمي في شهر جويلية، ويكون عندنا مخيم علمي في شهر أوت كما عودناك. من المخيمات العلمية هذه تدوم تقريبا 5 أيام، يحتضنها قصر العلوم. دونك في النشاط العلمي الكل المسجلين باش يكونوا في قصر العلوم الصبحية الكل، العشية بيان سير فما أنشطة ثقافية، أنشطة ترفيهية، ويكون إن شاء الله الإقامة متاحهم في أحد المركبات الشبابية اللي حرصنا أنها توفر لهم الإقامة والظروف الطيبة.
0: كي تقرب زاد الفترة تلقاو أكثر تفاصيل على المخيمات هذه على الباج ليزيكو دو بالي دي سيونس. به الورشات والنوادي تعتمد أكثر على الجانب التطبيقي ولا النظري؟ هذوما من الأسئلة يمكن الأولياء اللي يطرحوهم باش يعرفوا طبيعة العمل تاع المؤطرين، وشنو باش يلقى المشارك في النوادي.
2: هو قصر العلوم لا يعتمد على مقاربة التلقين، ليس مقاربة عمودية ما بين الملقن والتلميذ، هي مقاربة بيداغوجية أخرى. نعم. دونك علم الأطفال وهم يلعبون. دونك علاش أنا قلت من بكري على النادي جيني ستيم؟ دونك هي مقاربة هذه ستيم ليرنينج هي كيفاش تعلم الصغار في مجالات علمية كبيرة، وتعلم عن طريق المشروع. إذن تلميذ هو اللي يصنع، هو اللي يبدع، لكن المؤطر باش يكون موجود فقط pour assister pour le déroulement نتاع السيونس هذيك، باش يكون المؤطر موجود. عندي حاجة أخرى زادة نحب نضيفها سيد أحمد بعد إذنك. المؤسسة كانت منذ سنة 2023 خدمت على مشروع في إطار تمويل المشاريع مع الاتحاد الأوروبي في برنامج إيراسموس بلس، والحمد لله تحصلنا على منحة محترمة من برنامج سوافي. هذا البرنامج اللي يجري فيه لاجونس ناسيونال دو بروموسيون دو لا ريشيرش، دونك الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي تحت اشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، دونك بتمويل من الاتحاد الأوروبي. وفي هذايا البرنامج فيه عديد الأنشطة، دونك في كامل تراب الجمهورية، الهدف متاعها هو أنك تخلق جيل مبدع، جيل ممتاز. يخلق يعني سيدي سويت. دونك فيه زادة مخيمات علمية باش يكونوا في البرنامج هذا، باش يكونوا في إن شاء الله السنة، في الصيفية متاع السنة والصيفية متاع سنة 2027 في المخيمات العلمية الإضافة هذه أن دخلنا نوع آخر متاع معناها شريحة أخرى عمرية اللي هي الشريحة ما بين 18 و 24 سنة. دونك هي المخيمات العلمية نخدم فيها السنوات الكل قبل ما بين 12 و 18 سنة
0: الصغيرات
2: الصغار السنة. دونك عندنا مخيم آخر ما بين 18 دونك و 24 سنة تقريبا مش تكون
0: حكم الإمكانيات تحسنت شوية للطلبة. مع المنحة
2: بالنسبة للإمكانيات على ذكر الإمكانيات باش نقول راه في المخيمات هذه باش يكون لبريزون شارج إلي توتال دونك ما فماش
0: معلوم
2: مشاركة. دونك المشارك باش يكون باش يجي للمخيم هذايا جميع مصاريفه خلال فترة المخيم مش تكون على حساب هذا البرنامج.
0: السليكسيون صعيبة شوية باش تكون عليكم.
2: والله احنا نتمنى وأن ما نكونوا من كافة ولاد الجمهورية. احنا دونك حمتينا 24 مشارك ماذا بينا يكونوا من كافة ولايات الجمهورية باش تكون التغطية الجهوية لكلها مريقلة ونخدموا على الأساس هذايا بالتنسيق مع وزارة الشباب وبالتنسيق مع وزارة التربية.
0: سؤال أخير، فما قصص نجاح لشباب انطلقوا من نوادي قصر للعلوم تابعوا فيهم اليوم بداوا معاكم يمكن التجربة العلمية الورشات والنوادي وأغرامهم بالعلم والعلوم بصفة عامة بدأ مع قصر العلوم وبعد تبعتوهم شوية وشفتوا وين وصلوا بالغرام هذايا ووصلوا في الأخير سي سليمان؟
2: فما الحق نماذج نتذكرها أنا على الأقل من خلال برنامج من خلال برنامج النوادي وحتى من خلال مهرجان العلوم. المهرجان هذا هو يكون كأنه فيستيفيتي هو اللي تثمين أكل أنشطة هذيك اللي نقوم بها خلال طيلة السنة. فما نعرف شكون اللي شارك بالمشروع الموجود في مساكن دون ذكر الأسماء. كانت الطائرة اللي صنعها من الأول كانت موجودة لنا في قصر العلوم.
0: مهم جدا المتابعة للشباب هذايا وبش يكونوا زادة هما حافز للجيل اللي ينبعد. أو قال سألتك معناها اليوم لازم يكون زادة فما تواصل بين رواد مدينة العلوم أو قصر العلوم في وقت سابق ورواد الجدد على خاطر بالحق مهم جدا نشر الثقافة العلمية عند الناشئ.
2: وكانت زادة فما انطباعات أخرى. كنا احتضننا سنة 2024 المدرسة الصيفية لعلماء الفلك من جميع الدول الأفريقية. كان فيها تكوين رائع جدا في المدرسة هذه وكان لها صدى مغاربي على الأقل نقول موجود. وثم عديد التوانسة اللي تغرموا بعلم الفلك من خلال المدرسة هذه واليوم يقرأوا في مدارس كبرى في علم الفضاء وعلم الفلك عن طريق العلاقات اللي اكتسبوها خلال المدرسة الصيفية هذه.
0: شكرا لك سي سليمان سيدريت.
2: شكرا
0: رئيس قسم البرامج والتنمية بقصر العلوم. نورتنا ونورت استوديو المزيان هذا وجدت زينته انت ما شاء الله عليك
2: من حسن أخلاقك بارك الله فيك.
0: شكرا لك يعطيك الصحة. أسعار السوق. صديقنا وحيد خصيبة كالعادة مباشرة من مساكن في أسعار السوق. وحيد مرحبا بك، صباح النور والسرور.
3: صباح الورد والياسمين يا سيد أحمد ليك والكيفة المستمعين. وهنا اليوم مشينا لكم للسوق. أيوة. وعلى الأقل جبنا لكم حاجة تفرحكم بعد الحزن متاع الشعب التونسي على الكورة. نفرح على الأقل بالأسعار تاع الخضرة والغلة.
0: والله ماذا بينا نفرحوا بالأسعار، احنا الكورة ما نتبعوش برش. أنا أنت عندك فرصة تو باش تفرحنا الناس كل. لا يتفضل.
3: لا يعني جيت اليوم تعرف علاش؟
0: قولي
3: باش نفرح العباد.
0: هاي نار أنت ديما تبارك الله تدخل لنا البهجة معناها في الاستوديو والمستمعين عاملين كيف معاك.
3: لا حتى اللي نحبهم باش نعملوا جو باش ناكلوا ما شاء الله من خيرات ربي كل شيء إلا الحم نبعدوا عليه. فالصيف هذا نبعدوا عليه وكاو
0: به متفقين فيها الحكاية.
3: البطاطا 15%، البصل 12%، فلفل 15%، 18%، البقلوط السمع بتاع الكنيس ب 2400 مش غالي حتى طرف. بالنسبة للطماطم يا سيد أحمد أسمعني مليح، زيد في الفوليوم.
0: نسمع فيك زيد
3: 800 فرنك
0: باه في مساك.
3: شو رأيك؟
0: كاليتي
3: مساكن
0: كاليتي
3: لا كاليتي باهية مقبولة
0: وسيبر
3: كاليتي بدينار. سيبر كاليتي بدينار وكاليتي مقبولة معناها مقبولة عند الناس كل زادة حتى عند صنايعية ب 800. وبدينار الطماطم اللي كانت قبل كانت تتذكر أنا وياك حكينا عليها قلنا ب 3800 بعد العيد. اي معناها الحمد لله نسوان في الطماطم رحت تضمدي بون نوفيل. عندنا الغلة الغلة سيد أحمد الدلاع والبطيخ الدلاع حتى وصل حتى يتباع بالكعبة يا سيد أحمد.
0: به كمل الغلة فيسع فيسع خطر عندي ومضة باش نرجع لك.
3: به عندك الغلة البطيخ من دينار 12%، ثم الخوخ 3500، المشماش 2500، عوينة 2500، والعنب بثمانية دينارات حتى العنب موجود.
0: باه.
3: سيريز 16 دينار الكيلو حبل ملوك. سلة غذائية الحقيقة نتاع غلة موجودة في المرش إن شاء الله إن شاء الله. جست التجار والبياعة يستحفظوا من الشمس ويحطوش من يحطوش في الشمس يحطوش على بعضه مش ما تخمرش. وماذا بينا يا حبة ذا يتحطوا في صندوق كرتون كما حكينا قبل سيد أحمد البلاستيك مضر برشة برشة برشة بالغلة.
0: باه. ما تعلقش نرجعوا لك بعد الومضة الإشهارية هذه.
4: إشهار بقصر المعرض بالساحل معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة وأكسسوارات كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
0: نرجعوا لك يا وحيد يلا.
3: دونك سيد احمد قلنا الغلة موجودة ما شاء الله مش غالية في المتناول ما بين 2500 حتى 3500 البطيخ بدينار دلاع ب 600 ب 800 دلاع الباهي الباهي الباهي بدينار معناها اللي يبدا تقص الصباح يتباع العشية معناها الغلة مش غالية بصراحة. الدجاج زاد سيد احمد صارت فيه مفاجأة كبيرة الجمعة هذه
0: ايوه
3: وصل حتى 3800 و 3900 حياة وفرة كبيرة يقولوا في الدجاج
0: به
3: فما ناس معناها زاد معناها بالحق هربت على اللحم وهربت على العلوش مشيت للدجاج واستنست بالدجاج عرفتك لو واحد باش يمشي لبلاصة ما يحبهاش من لون ما يحبهاش وكي
0: يستنست بالزز اي صحيح فما برشا زاد كانوا ما ياكلوش الدجاج تو اوبليجي زاد راه وما ان شاء الله ما يغليش في اوقات اللي احنا بعد ما نستنسوا به نلقاو رواحنا كيف كيف مانيش خالطين عليه.
3: التونسي اللي تري جونتي تعرف ديما في ساعه يوالف
0: صحيح قلبه كبير
3: مراه ولا راجل في ساعه يوالف وفي ساعه يستنس
0: صحيح
3: وفي الاخر يحصل ما لم يكن في الحسبان
0: هذيك هي ربي قدر الخير.
3: اما بصفه عامه نقولوا احنا توا الدجاج الحم عاد 60 دينار العلوس 42 ل 45 الهبره 38 المخلط معليش اقبال كبير زاد الحم نستناه يمكن بعد غدوة يولي ثم جعلي اقبال بعد نتائج البكالوريا وربي ينجح الجميع وربي يفرح هذا الديار التونسي الكل
0: ان شاء الله.
3: هذا بالنسبه للدجاج واللحم يقعد ود البحر السردينه في حدود 7800 سكومبري 16 حتى 18 دينار مرجان من 14 حتى 16 دينار و800 قرنيط 26 دينار حتى 39 دينار كلب البحر 35 دينار تم البوغا 9 دينارات والحوت هذا الحلوفه كما حكينا عليها ولا تتعوض كلب البحر برشا زاد الكيلو 15400 وتزيد قشر هالك الصياد البياع نتاع الحوت دونك سما امبيونس كبيره في مدينه لكن المرشي اللوطاني زاد عليها حركيه كبيره كبيره اليوم
0: سما
3: الناس قاعده تشري ورجعتك ما ثماش شكل الفوعه نتاع خوف من الاسعار ولا حاجه كما قلت لك باستثناء اللحم العلوش البلدي البقيه الكل كيف المتناول والناس قاعده تقضي وربي ديما الخير
0: أمين.
3: ان شاء الله ديما معك
0: يعطيك الصحه
3: شاعر مزيانه
0: ان شاء الله اخويا
3: صباح مزيانه معك
0: يعطيك الصحه يا وحيد وانت ديما الجوله معك مزيانه برشا في مساكن نشكرك وحيد خصيب على اسعار السوق نذكروا زاد اللي غدوه ابتداء من 10 نتاع الصباح بامكانكم التسجيل في خدمه الارساليات القصيره الاس ام اس من اجل الحصول على نتائج الدوره الرئيسيه للبكالوريا جماعه الباك غدوه يبداو يقيدوا خدمه الاس ام اس تبعثوا اس ام اس على 85005 في باك BAC ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة تعريف الوطنية وإن شاء الله تسمعوا كان الأخبار الباهية في الأيام الجاية وتستقبلوا كان المساجات متاع نجاح محمد سيدية هويدا بن ساسي نجل عطية فريق حصة اليوم من بشائر الصباح كان معكم في الأعداد والتقديم أحمد موسى بعد شوية الأخبار مع علي جلاصي وبعدها صيدلية الأعشاب مع كوثر علي البنباجي وصيدلين عادل الهرقلي نهاركم سعيد وإلى اللقاء.

0: التاسعة صباحا على موج إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: موجز الأخبار. صباح الخير. دعت بلدية وسوسة في بلاغ صادر عن كافة المخالفين إلى المبادرة تلقائياً بإزالة جميع التجاوزات والإشغالات غير القانونية المقامة على ضفتي والحلوف ورفع مختلف الشوائب والمظاهر المخلة بنظافة المنطقة وجماليتها. ويأتي هذا الإجراء تبعاً للمعاينة الميدانية المجراة على مستوى مساحة الارتفاق بواد الحلوف بمنطقة الطفالة والتي أظهرت تعامد عدد من المتسكنين والأجوار المحاذين للوادي الاستيلاء على أجزاء من مساحة الارتفاق عبر إقامة زرائب والقاء فواضل البناء وتربية الحيوانات واستغلال المساحات العمومية بغراسة الأشجار وغيرها من المظاهر المخلة بالترتيب الجاري بها العمل. تنطلق خلال الأسبوع الأخير من شهر جون الجاري حملات الفحص الفني العرضي للعربات لتتواصل إلى أواخر شهر أوت في إطار معاضدة الجهود الوطنية للحد من حوادث الطرقات ورفع من مؤشرات السلامة المرورية، حسب تصريح رئيس الفرع الإقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني للسلامة المرورية يامن الشطي. وأكد الشطي عقب جلسة عمل انعقدت في مقر ولاية سوسة أكد تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد حوادث المرور في الوسط الشرقي وولاية سوسة على حد سواء، ناتج أساسا عن عدم احترام قواعد السلامة المرورية، ومعلنا الاتفاق على إعداد رزنامة عمل مشتركة لتنظيم حملات فحص فني عرضي للعربات بمشاركة مختلف المتدخلين. تتواصل إلى غاية 19 من شهر جوان الجاري بدار الثقافة حسن نزقولي بقربة من ولاية نابل فعاليات مهرجان مسرح المختبرات الذي ينتظم في دورته الخامسة تحت شعار المسرح والفضاءات البديلة. وتتضمن هذه التظاهرة جملة من التربصات والعروض المسرحية تستهدف 32 شابا متكونا بالورشات من 7 مؤسسات لتكوين المسرحي، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للتعارف بين مختلف شباب المختبرات المشاركة في هذا المهرجان المخصص للمختبرات المسرحية بمؤسسات العمل الثقافي. يتسم طقس اليوم الأربعاء بظهور سحب تكون قليلة وتتكاثف تدريجيا بالمرتفعات الغربية للوسط، البحر قليل الاضطراب، ودرجات الحرارة تسجل ارتفاعا طفيفا بالشمال والوسط وتكون في استقرار بالجنوب. أهدى ليونيل ميسي بلاده بداية ناجحة في مشوار الدفاع عن لقب كأس العالم لكرة القدم، إذ سجل ثلاثية قاد بها منتخب الأرجنتين إلى الفوز بثلاثة أهداف نظيفة على الجزائر فجر اليوم في أولى مباريات الفريقين ضمن المجموعة العاشرة، فيما انقاد المنتخب الأردني إلى هزيمة بثلاثة أهداف لهدف أمام المنتخب النمساوي. الأنظار تتجه مساء اليوم انطلاقا من الساعة 9 مساء إلى لقاء المنتخبين الإنجليزي والكرواتي، فيما يلتقي المنتخب البرتغالي الكونغو الديمقراطي انطلاقا من الساعة 6 مساء. أتابعكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 10 صباحا بعد قليل. صيدلية الأعشاب مع كوثر علاقي بومباجي وعادل هرقلي.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنستير،
3: انتم تسمعوا
4: في إذاعة المنستير
3: معكم
4: وين ما كنتم،
3: على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. للكبار على وين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد، قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره، وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.
4: نقدموا الأفضل. إذاعة المنستير، اختياركم لكل الأوقات.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.
5: مرحبا بكم، اليوم نكملوا رحلتنا مع مونديال 2002، أول كأس عالم تلعب في آسيا، نسخة المفاجآت بامتياز. من البداية البطولة هذه كانت مختلفة، 32 منتخب تنظيم مشترك بين كوريا الجنوبية واليابان، وباب مفتوح لعالم جديد من كرة القدم. من أول أدوار بدأت صدمات تتوالى، خروج الأرجنتين، البرتغال، بعدهم إيطاليا، إسبانيا في الأدوار الإقصائية. أما حملت اللقب فكانت الصدمة الأكبر، خرجت بدون متسجل حتى هدف. في المقابل منتخبات ما كانتش مرشحة كتبت التاريخ. كوريا الجنوبية صنعت إنجاز خرافي، وصلت النصف النهائي، وملاحظات التاريخية زاد سنغال وصلت الربع النهائي في أول مشاركة. تركيا فجرت المفاجأة، وصلت للمربع الذهبي وتحصلت على المركز الثالث. زاد شاهدنا آخر هدف ذهبي في تاريخ المونديال. المونديال هذا كان فعل بطولة لا متوقع. نصل للنهائي الكبير، البرازيل ضد ألمانيا في يوكوهاما اليابان، مواجهة بين زوز مدارس من أقوى مدارس كرة القدم في العالم. الكلمة الأخيرة كانت للظاهرة رونالدو، سجل هدف الأول بعد متابعة ذكية داخل المنطقة، وسجل هدف الثاني مستغل خطأ الحارس أوليفر كان، وانتهت المقابلة بانتصار 2-0. البرازيل تتوج باللقب الخامس وتثبت مرة أخرى أنها ملكة كأس العالم. وهيك كان مونديال 2002 بطولة المفاجآت، الصدمات وعودة البرازيل للقمة، بطولة أثبتت أن كرة قدم ما فيهاش مستحيل. إلى اللقاء.
6: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.
7: صيدلية الأعشاب. صيدلية الأعشاب.

صباح الخير ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في موعد جديد من برنامجكم الأسبوعي صيدلية الأعشاب على موجات إذاعة المونستير. والجديد كذلك أنه حصتنا اليوم تبث لأول مرة من الأستوديو الرقمي المرئي الجديد لإذاعة المونستير. صيدلية الأعشاب اللي نكتشف فيها أسرار الطبيعة وفوائدها. اليوم باش نتعرفوا على الملوخية، الأكلة التونسية الشهيرة واللي تعتبر من الأكلات التقليدية وتمثل جزء من التراث الغذائي والثقافي التونسي في المناسبات والأعياد، وخاصة في السنة الهجرية. إن شاء الله سنة جديدة مليئة بالخير الكبير ورزق الوفير والصحة الدائمة. الملوخية النبتة اللي تجمع ما بين المذاق المميز والقيمة الغذائية العالية، والنبتة هذه تنتمي لعائلة النباتات اللي الأوراق تستعمل في التغذية والتداوي الشعبي منذ مئات السنين، وتعتبر من أكثر النباتات الغنية بالعناصر الغذائية المهمة للجسم. وهذا الكل باش نعرفوه اليوم مع الصيدلاني والباحث في مجال الأعشاب الطبية عادل هرقلي. أما من ناحية الفلاحية والتفرقة ما بين الملوخية الجديدة والقديمة، خاصة كي تبدأ مرحية، وكيفية زراعتها والحلوة والمرة، هذا باش نعرفوه مع خبير الفلاحة سي بشير بن عايشة.

0: نجدد التحية إلى كل السادة المستمعين اللي التحقوا بنا الآن على موجات إذاعة المنستير وبرنامج صيدلية الأعشاب. اليوم كما قلت لكم باش نحكيو على الملوخية. أكيد بين البارح واليوم نتصور أنا أغلب ديار تونسية طيبت وإلا باش طيب الملوخية. سي عادل صباح الخير.
1: صباح الخير
0: وعلى عامك مبروك
1: علينا وعليكم. إن شاء الله بالخير والبركة والصحة والعافية.
0: يعيشك. أكليت الملوخية ولا ما زلت؟
1: كي نسكل وكيفاش ما نجمش ناكل الملوخية؟
0: أكيد
1: تلمو اللي هي بها ما نجمش ما نتفاداو ما ناكلوهاش.
0: باهي خلينا نشوفوا مع سي بشير بن عايشة نقولوا له صباح الخير. ألو ألو صباح النور سي بشير. على كل حال إن شاء الله يلتحق بنا سي بشير بن عايشة خبير الفلاحة باش ناخذوا فكرة على نبتة الملوخية كيفاش تزرعها، كيفاش خاصة نتصور الناس كيفاش نفرق يعني بين الملوخية الجديدة والمش جديدة. ساعات تبدأ لونها غامق وساعات تبدأ لونها فاتح وندرى فيها أنواع. واللي هذو ما بعض الأسئلة اللي باش نسألهم سي بشير بن عايشة. خلنا نمشي معاك سي عادة. تول الملوخية نحن بطريقتنا التونسية كنطيبوها نخليوها تغلي ساعات، قلت لين تقر زيتها. في بعض الدول يخليو فيها كاللعابيات، معناتها جوست يغليوها وتبدا كلها لعابيات. فما فرق في القيمه الغذائيه ندرى؟ فما بعض الحاجات بخلاف الفيتامينات واللي نعرفوا نحن الفيتامينات من الحاجات اللي تتبخر بالنار، فما حاجات اخرى تفقدها كي تطيب برشا نحن تخليها حتى 6 سوايع. فما اللي يخليوها تبات ليله كامله على الكانون
1: على على
0: على نار هاديه نقولوا نحن
1: ريتك اللعابيات باش نلقاهم حتى كي نطيبوهم بالطريقه نتاعنا، ماهمش باش يتهلكوا بالنار. هذه الاولانيه. الاشكاليه الوحيده اللي عندنا هي انه الفيتامينات اللي في وسطها باش يمشي. كي نقولوا احنا الفيتامين ا هو مش الفيتامين ا مكون كي يدخل البدن يستقلب ويعطينا فيتامين ا، ونعرفوا الاهميه نتاعو كي يتم ني. هنا باش نعملوا فرق ما بين نبته نتاع الملوخيه كدواء، وبالتالي رحنا باش نستعملوها ك نقولوا احنا غابره نيت.
0: معناتها من الناحيه الطبيه
1: أيوة. تفرق. والا باش نستعملوها للطبخ، راهي كي باش نستعملوها للطبخ بالطريقه العاديه نتاعنا ماهيش باش تفقد
0: برش حاجات
1: واهميتهم المنافع متاع اللعابيات اللي موجودين في وسط النبتة هذه، وعندهم الحاجة اللي نعرفوها الإيجابيات متاع اللعابيات هذو، ما عندهم مفعول إيجابي لحماية المعدة.
0: ورغم أنه كي نحن نطيبوها من اللون نحسوا بيهم اللعابيات، معناتها نفيقوا بيهم. كي نبدأ نهز المغرفة تلقى اللعابيات كيما نشوفهم في مصر مثلا، لكن بعد ما تطيب ما عادش نفيقوا بيهم. برغم هيك يكونوا موجودين
1: ما يتهلكوش.
0: خلينا نشوفوا مع سي بشير شنو هي الملوخيه اللي باش ناخذوها. نرى اللي لونها غامق، نرى اللي لونها بارد، كيفاش نعرفوها؟ ونقولوا صباح الخير سي بشير.
2: اخير مدام كنصر صباح الخير سي عادل، مرحبا بالساده المستمعين.
0: ان شاء الله عامك مبروك سي بشير.
2: ربي يخليكم انتم محب لنا.
0: اي الملوخيه
2: هل نعطيه اسمها احنا نقولوا ملوخيه. اسمها الفرنسي لا كوريت. الاسم العلمي كوركوريس اوليوتوريس. العائلة الخبازية اللي هي الملبسية، شو نلقاو فيها العائلة دي؟ نلقاو فيها الكناوي، نلقاو فيها القطن، نلقاو فيها الكركدي، نلقاو فيها الخبيزة، نلقاو فيها تقريبا كل النباتات اللي فيه مادة لعابية اللي كل الأخت تحكيوا عليها. أصل نبتة دي من الهند. الملوخية دي كان نعرفوا بها هي نبتة سنوية تزرع كل عام وتتقص وبعد تعمل زريعة وبعد نعود ونزرعها. الجذع متاعها مستقيم، طولها يوصل من 50 سنتي حتى 1.20 متر، ما تفرعش برشا. الأوراق متاعها خضرة عاتية بيضاوية على شكل بيضة مستطولة شوية، نواراتها صفر صغيرات. الثمرة متاعها عبارة على قرن صغير طوله 4-5 سنتي
0: كي قرن جبانة
2: جيدة برشا. لا أجود جوية.
0: أي ما أنت قرن حبيت نوضح كيما الجلبينة والفوق.
2: واللون متاعه أخضر داكن، أنا البذور ذي لونها أخضر داكن يميل للزروقية. وتوز أو أماتوريتي وقت اللي توصل قريبة للنضج ذاك القرن ذاك يترشق وحده. ونشوفوا بعدك الإشكال متاع خلط الأوراق بك البذور ذيك يعطيك المرارة ساعات.
0: نتيجة.
2: يقول لك مطعمها مر. المناخ ذي الملوخية شو تحب؟ هي نبتة صيفية. ما تحبش البر، تحب الأماكن المشمسة والمحمية. نجي ونلقاو بالنسبة للماء، الماء تقريبا الملوحة في حدود حتى 4 غرامات تمشي خارقة العادة. البذور نزرعه، معناها عندك البذور هذيك جديدة تنجم تحافظ عليها حتى لمدة 5 سنوات، معناها 5 سنين تزرعها ما فماش حتى إشكال. البذور تتزرع تقريبا غرام في المتر مربع. وقتاش وفنا بلاصة عندك وقتاش؟ من أفريل الماي هذا في الوطن القبلي. وفي من أفريل حتى الأكتوبر هذوما في الواحات في جابس وتوزر ونخطأ.
0: بالله هنا على ذكر سي بشير، على ذكر جابس، علاش الناس تفضل الملوخية كما الحنة متاع جابس على الشيرات الأخرين؟ ندرى التربة، ندرى المناخ هو اللي يعطي.
2: اي بالضبط، هو بعد الفرق هذا هو هذا يطلب الحقيقه اثبات علمي.
0: ايوه
2: أنا يمكن ينجم يكون من المناخ، ينجم يكون من التربه، اما معناها يلزم تخمين المنتوج هذايا. معناها كيما نقولوا نعملوا تسميه مثبته للاصل، ولا معناها مثلا تسميه بيان المصدر، معناها يلزم خدمه عليه وتبين الخصائص اللي تفرق النوع هذا من النوع الاخر، وتولي تعطيه قيمه مضافه، يتباع اغلى، يتباع كان بالاومبالي اكسترا.
1: هو سي بشير المتعارف على النباتات راهي تتاقلم مع الطقس، معناتها كي يتبدل الطقس ويتبدل التربه تتبدل شويه المكونات اللي في وسط النبته، ممكن
0: العناصر الموجوده فيها
1: العناصر تتبدل شويه، ما تكونش معناتها كيما نقولوا كيف كيف ما بين في الوطن القبلي وال ممكن هذه ما ملحوظه برشا.
2: حتى حتى مناطق اخرين تو ولاو في السنوات الاخيره عندك جندوبه والكاف ولاو يزرعوا زاد الملوخي
0: بالرغم من برودة الطقس،
2: بالرغم من برودة الطقس، ولكن يزرعوا في معناها في فترة قريبة، معناها ما تطولش برشا بالنسبة للفترة الزراعة. مثلا في الوطن القبلي، مثلا الوطن في أفريل حتى الماي، وبالنسبة للجابس أفريل حتى الأكتوبر شوف أطول، وبالنسبة للكاف وجندوبة أفريل حتى الأكتوبر كذلك، معناها أنت وأنت والطقس
1: الدنيا سخونة.
2: باهي نجي وتو بالنسبة للجني، عندك شهر ونصف تقريبا 45 يوم بعد البذر في ظروف عادية يبدأ الطقس بارد، تنجم تقعد حتى 75 يوم. وقداش نجمعوها من مرة؟ من 2 إلى 3 مرات. الحشة الأولى تقريبا طولها 20-40 سم، وبعتالي الأوراق ذوكا تتشاح في تشيحوها في الظل، وبعد يرحيوها باش نتحصلوا على مسحوق، على سواء كان يعملوا ربط ولا يحطوها مكان مظلل ويفرشوها على القاع.
0: والمسحوق، خليني آخر سؤال بالنسبة ليك سي بشير، كيفاش نفرق بين الجديدة والقديمة؟ فما اللي تبدلونها فاتح، فما اللي تبدلونها غامق، كيفاش أنا كمواطنة عادية باش نشري؟
2: هو جديدة والقديمة الحقيقة تفرقها إلا باللون، أنا باللون يبدأ
0: داكن. هذا سؤالي، معناتها اللي تبدأ أغمق هي لأجد،
2: اللي تبدأ أغمق هي لأجد.
0: واضح.
2: بالنسبة مش معطيك معناها فرق، خطر احنا تو مثلا الملوخية احنا نعملها مجفة في مصر مثلا يعملوها طازجة
0: ورق وطرية زادة،
2: ثم تحاليل تعملت معناها مقارنة بالنسبة للمجفة ذي بالنسبة للمكونات نتاعها، مثلا البروتينات الطازجة فيها 4%، المجفة فيها 22%، المواد الدسمة الطازجة فيها 50%، والمجفة فيها 2%، والألياف الطازجة فيها 1.5%، والمجفة فيها 11%.
1: هنا بالنسبة لهالكميات اللي قاعدة تزيد على خطر من اللول نزنوها خضر معبية بالماء،
0: بالماء
1: كيف الماء ينقص ولي الميزان متاع الماء يطير
0: واضح علاش.
2: وفما حاجة أخرى بربي مدام حكاية ساعات المرارة ذيك،
0: أي
2: مرارة هي جاي من البذور، والبذور شو فيها؟ فيها مادة اسمها مادة لاكوركورين، وهي يرجع لها طعم المرارة.
0: المرارة
2: وهي يقول لك مرة
0: يعني
2: تخلطت بالبذور متاعها وفيها المادة
0: بالزراعة
2: بالزراعة بالضبط،
1: بدون قص بشير تخلطت راه.
0: ما يوسعوش بالهم، علاش قبل كانوا ياخذوا الملوخية ربط وتتنحى بالورقة وتتنحى هذيك كيما كعبة قدك الفقوس جويدة ولا حاجة ني نعرفها، وهذيك اللي تتنحى
2: لا جويدة برشا جويدة
0: لكن تتنحى بالورقة وقت اللي ياخذوها معناتها باش يبيعوا كمية كبيرة ما يوسعوش بالهم. أكيد
1: صحيح، هنا نوافقك، لكن فما في حاجة أخرى نقولوا، أعليش ما أحنا ما ناخذوش الملوخية ورق ونرحيوها احنا وحدنا.
0: اي هاني قلت لك
1: معناتها موجوده في السوق،
0: ولو انه في الاسواق ما عادش موجوده برشا، قبل كانت موجوده ربط طويل كيما ترى كيما ربطت العطرشيه في الطوله كيكا وهي طويله وتتباع ربط وياخذوهم وينظفوها ويشيحوها.
1: اللي نعرفه في سيره جابس انه تلقى الوقت تقول له اعطيني كيلو ورق يعطيك كيلو ورق يعطيوك
0: مش ورق شيحه
1: ورق شيحه
0: ورق
1: شيحة. وهنا هنا نجلب الانتباه اللي راهي الملحيه يزيدوا لها شويه ملح باش للتصبير. دونك انت باش تولي باش تشري الملح بسوم الملوخيه والفوائد اقل حتى اللي يبدا عنده شويه ضغط دم
0: بالزيد. طيب بلاش ملح هي. طيب بلاش ملح. شكرا لك سي بشير ان شاء الله كل عام.
2: معلومه اخرى
0: تفضل.
2: الفرق بين الملوخيه والحنه خاطرهم يشبهوا البعض ساعات
1: صحيح
2: تاخذ شويه بودر شويه غبره تخلطها بالماء الملوخيه تولي لزجه تحسها محلوله شويه وعندك الحنه تتلم
0: ايواش
2: تنجم تفرقها بالرايحه وبالصبغه نتاع اللون ما لحقك
0: تحطها في يدك
2: تاع صبغك يولي احمر بالنسبه
0: لك. اما اسهل طريقه انك تبلها شويه تشوف الاخرى تولي عندها اللعابيات تسيب والاخرى لا
1: كي تبل تمسها بصبغك صبغك يولي احمر
0: الحنة. شكرا لك سي بشير ان شاء الله كل عام وانت حي بخير ان شاء الله ملتقنا يكون الاسبوع الجاي مع نبته جديده. اي سي عادل
1: لل.
0: نرجع لك ليك انت
1: نبداو بالمكونات طوب نحاولوا بعجاله نعطيو المهم من النبته نتاعنا نتاع اليوم
0: نلقاو في وسط. انا باش نعمل فقره صغيره معاك صحيح ولا غلط خاطر فما بعض المعلومات اللي عند المواطن العادي ياخذها مسلمه انها صحيحه ولا ياخذها مسلمه انها غلطه. انت باش توضح لي صحيح ولا غلط
1: تحب بعض المكونات نعطيه وباش نحاولوا نفسروا نلقاو في وسطها فيتامينات ا و سي و ا وفيتامين بي 9 ريت هذوما الكل احنا نعرفوهم الكل الفيتامين ا ديما نقولوا راهو مربوط بالعيني والرؤيه الليليه ونوعيه الشبكيه الفيتامين سي كمضاد للاكسده فيتامين او زاد كيف مضاد للاكسده والفيتامين بي 9 نعرفوه اللي هو باهي لتكوين الخلايا العصبية نلقاه في وسط الكالسيوم نلقاه في وسط الحديد ونلقاه بوتاسيوم ومغنيسيوم كي نقولوا نلقاه في وسط الكالسيوم معروف الحديد كيف كيف اما كي نقولوا شويه بوتاسيوم راهو مربوط بامراض القلب والشرايين في الايجابي المغنيسيوم كمهدئ للاعصاب ونعرفوا الاهميه نتاعو دونك البروتينات من 4 الى 7% ونلقاه في وسطها الالياف ترى أعطينا شنو عندك صحيح وغلط
0: بالنسبة للملوخية. قبل كل شيء خليني نوضح للسادة المستمعين أنه الملوخية نحن كما قلت في البداية واللي ما سمعناش أنه راه حتى كي نطيبوها ما تفقدش إلا بعض الفيتامينات اللي كنت تحكي عليهم
1: صحيح لكن كي نبداو حاشتنا بالمكونات متاع النبتة كاملة
0: كدواء
1: كدواء نولي ونستعملوا الطريقة العادية هي أنها تتغلى شويه في وسط الماء والا تتكل كغبره كدواء
0: غبره تاكلها وتكون
1: لازم تخلطها في شويه يخرط تنجم تخلطها في اللي تحب انت على اساس انه المكونات نتاعنا الكل تهبط للبدن وباش تولي تعطي المفعولات نتاعها في وسط البدن وتنشوف شنو عندنا مفعولات من بعدش
0: بالنسبه اللي عنده مرض السكري
1: اي
0: ينجم ياكل ملوخيه ولا
1: ينجم
0: بالنسبه لمرض القلب والشرايين مفيده والا لا
1: مفيدة مفيدة باحتراز طبعا عندنا الاحترازات لشكو
0: ضغط الدم
1: كيف كيف مفيدة احنا ديجا كي قلنا بكري امراض القلب والشرايين شنو قلنا قلنا فما مادة البوتاسيوم لكن فما بعض العبيد اللي ياخذوا في بعض الادوية تتفاعل معاهم طريف نحتاط ونعلموا الطبيب نتاعنا وان شاء الله لبس ما تخوفش
0: وبالنسبه للالياف اللي موجوده في الملوخيه
1: أي.
0: حتى بعد طريقه الطبخه نتاعنا تكون موجوده
1: بالطبيعه عندنا نوعين من الالياف انا حصلنا 3 حاجات عندنا الماده اللزجه
0: الالياف
1: اللعابيات الالياف اللي قابله للتحلل والغير قابله للتحلل وهذيك اللي تمشي لنا وتصلح لنا في تعديل السكري وتنشوفهم بعد
0: في الامتصاص وتساعد في الامساك
1: ولا تساعد باش
0: لكن فما برشا ناس تقول لك تولي تعمل لي جريان جوف
1: شوف هنا كيف انت تكثر من الحاجه
0: أيوة.
1: كل حاجه كي تكثر منها باش تولي تعطيك المفعول احنا نقول لك تسهل في الطبيعه وانت تمشي تاخذ مغرفه كبيره نتاع ماكله وتاكلها بالطبيعه باش تولي تجري لك
0: كرش كي تبدا عندك امساك نجم تاخذ مغرفه ملوخيه بودر تحطها في حاجه وتاكلها
1: عليها مغرفه
0: نقصد مغرفه نتاع قهوه انا مش مغرفه
1: علاش مغرفه نتاع قهوه
0: ملا.
1: حتى شطر مش لازم نكثروا فيك الكميه الكبيره على خاطر النبت كلها موجوده عندك ماكش تخسر منها حتى شيء انت احنا كي نطيبوا الملوخيه نتاعنا قداش نحطوا قداش تحط في الفطور كربة بيت
0: انت والعيله
1: خمسه اشخاص
0: تحط 200 غرام
1: ايه؟ وتحط ايه؟ اللي هما قربت اربع خمسه مغارف ايوه. انت تجي تقول لي راني في المره باش نعطيك مغرفه كبيره نتاع ماكله
0: لا مش كبيره ناخذ مغرفه اي مش مشتره مغرفه معناتها ينجم الواحد ياخذ منها لكن باحتراس
1: باحتراس
0: هذا حبيت تقول
1: لازم تمشي بالقديم بالقديم وفي نفس الوقت راه تعاونوا في الجهاز الهضمي في معدته راهي تحمي هيلو وتحيي لك الوجع وك الحراق
0: واللي عنده الحرق
1: تمشي
0: واللي عنده القرح
1: عنده القرح ايه اما سؤالي يطرح نفسه اسكو القرحه باش تقتل جرثومة الهيليكوباكتير بيلوري والا عن باش تحمينا الغشاء الخارجي نتاع المعده نتاعنا وتقصنا من حموضه هو البارتي الثاني هي
0: اللي الأصح
1: أصح
0: خاصة باللعابيات نتاعها
1: باللعابيات نتاعها وحاجة أخرى أنها بصفة عامة هي مضادة للجراثيم بصفة عامة مثلا واحد كلش قام التجري ينجم ياخذ منها ما نقولوش ليه رغريتا ما احناش باش ناخذوا شطر مغارفة باش نوليو ناخذوا كمية ما أقل نقول واحنا الترتوشة نحلوها في نقولوا في شويه ماء ونشربوها ديريكت ما تقلقش تغليها تريب زاد كيف كيف ما تقولش لازم يعني كل لعبيات يبدا قدامك ماده لزجه تولي ايجابيه
0: بالرغم انه انت قلت لي بالنسبه لمرضى السكري ما عندهاش حتى تاثير سلبي
1: ما عندهاش تاثير سلبي
0: ورغم من نفس العائله نتاع الخبيزيه كيما الخبيزه ونحن حكينا على الخبيزه وقلنا راي عندها مفعول سلبي على مريض السكري ياكل منها برشا
1: هنا كي نحكيو على نبته ما نجموش على خاطر عندها مكون كيف كيف هي وياه باش يكون المكون هذاك هو الطاغي احنا نحكيو عليها كمكونات احنا كي نقولوا النبته مضاده للاكسد مضاده للالتهابات ديجا عملنا خطوه كبيره في تعديل السكري كي نلقاو في وسط المغنيسيوم زاد كيف كيف عنده مفعول باش ينحي من التشنجات ونعرفوا احنا التشنجات كي تتم على مده طويله تعطينا الالتهابات وكل الالتهابات كي تتطول تولي تهلك البدن هذاك علاش هي من جمله الحاجات كي نجمو نستعملوها تعطينا نتيجه ايجابيه في تعطيل في تعديل السكري عن طريق التنقيص من الالتهابات وهذا كي تدخل في وسط البدن من داخل
0: هنا فما ناس تقول لك كي ناكل الملوخيه انا نحن قلنا الملوخيه مفيده للمعده
1: ايه؟
0: وتقال فما برشا ناس تقول لك اني تقلقني
1: كيفاش تاكلها صح
0: نحكي انا كان تاكلها بطاطي معناتها الكل ما يرجعش للنبته الملوخيه يرجع للزيوت اللي موجود
1: معناتها كنت كي تنا احنا ناخذوها كان قر زيتها من
0: فوق ايواش
1: هي وكي تقر زيتها مش باش تصعب لك عمليه الهضمه اما بالعكس لو كان ناخذها كنبته كدواء ناخو شطرير مغرفة متاع قهوة ولا كذبابة متاع مغرفة متاع قهوة ونشربها كدواء وكي العادة ماذا بينا ثلاث جماعات ونقصوا ما نكثروش
0: إذا بالنسبة لجميع النباتات
1: أي هذيك قاعدة عامة خلي البدن يرتاح ويتنفس باش يعاود يرجع في فورمة
0: وقلنا عندها تأثير على النظر وانت قلت لي في الفيتا فيها فيتامين
1: أي
0: كيفاش هنا
1: باي سيدي مش الفيتامين أ مش باش باش عنده مفعول هو الفيتامين أ بطبيعته كي يبدا موجود في وسط البدن راه عنده مفعول على بالخصوص احنا نقولوا الناس اللي ما تشوفش
0: في الليل
1: منيح لكن مريض السكري عنده زوز حاجات ايجابيه تعملهم له قبل ما توصل الفيتامين أ خاطر الفيتامين أ باش تولي تلقى الارضيه حاضره شنو تعمل الفيتامين أ احنا قلنا معدل السكري يمشي في الاتجاه الايجابي على خاطر ينقص من الالتهابات الشبكيه كي تبدا عندها مريضه مده سنين ما هي باش تولي العروق منفوخه
0: تتهرى
1: وبالتالي باش يولي كيما نقولوا يتقلق احنا كيف نمشيو في تعديل السكري ونجيبوا ماده الفيتامين ا نحميو التاثيرات الجانبيه السلبيه اللي تنجر على السكري وبالتالي ما نجم يكون كان ايجابي
0: فمش موانع للملوخيه نحكي مش نحكي كماكله نحكي كدواء معناتها انت تو باش تاخذ الملوخيه كدواء بعض الاوراق والا اذا كانت تكون مرحيه ولا وتحطها في مغرفه كما قال سعاد الشتان مخر شطر مغرفه نجمو ناخذوها كدواء. فماش بعض الامراض اللي ما نجموش ناخذوا فيها الملوخيه ولا حتى ناكلوا الملوخيه.
1: باهي، انا سؤال باش نساله لك انت، وانت نحب ناخذ رايك فيه. المراه الحامل تنجم تاخذ الملوخيه؟
0: حسب رايي ما فماش مانع، ما فماش حتى مانع، خاصه كي زدت سمعت توا انها فيها العديد من الفيتامينات والالياف والكل، تصور ما فماش مانع باش تاخذ المراه الحامل.
1: باهي، احنا بالنسبه للمراه الحامل اللي احنا نقولوا بالنسبه قبل ما نوصل للمراه الحامل، بالنسبه للناس اللي عندهم نقولوا احنا الاوجاع في العاده
0: الشهريه،
1: راهي عندها مفعول ايجابي، تعطي استرخاء نتاع عضلات الرحم
0: واسترخاء عضلات البدن. ملا
1: احنا عملنا بشويه بشويه اسمع كي نمشيو، اما باش نحكيو من هاتنا بداو ريت
0: اي ما حكينا على الاسترخاء، معناتها اذا كان تعمل استرخاء للرحم تعمل استرخاء كل عضلات، ساعات الانسان يبدا عنده تشنج.
1: احنا شنو قلنا في وسطها كان تبعتني من الاول، مش نلقاو قلنا في وسطها ماده المغنيسيوم، والمغنيسيوم تنحيش الضغط والستريس، دونك تولين عندها تمشي تتعاون روحها بالناحيه هذه. القهوة زادة كيف كيف مفعول مهدئ ومضاد للأكسدة.
0: احنا تعمل استرخاء للرحم
1: عندها مفعول على الرحم. انا كي نقول لك عندها استرخاء على الرحم ومرأة حامل، ناخذ الريسك اني باش نعطيها للمرأة الحامل
0: في بداية الأشهر،
1: رغم انه ما فماش دراسات تؤكد اللي نبتة الملوخية ما عندهاش مفعول. أنا بصفة احترازية لا ما حشتناش باش ناخذوها. تو تقول لي راك باش تاخذ شوية ملوخية، أما باش تاخذ هذه كغبرة كل يوم
0: كدواء
1: نقول لك لا، هاكا سكرنا الباب
0: به.
1: أما خير نحتاطوا ونسكروا الباب
0: واجب.
1: بالنسبة للناس اللي عندها بعض أمراض القلب والشرايين وتستعمل في بعض الأدوية، أنا منيش باش نذكر الدواء، باش نذكر نبتة نعرفوها اللي هي نبتة الدفلة، وعندها مادة اسمها ديجيتاليك في وسطها، ديجيتالين، هذوما ما نستعملوش معاهم النبتة متاع على خاطر تولي تعطينا اختلال في وجود المادة الفعالة اللي يعطيها لك الطبيب. بهي تقولي سعادة زعمة كيفاش نعمل باش نتفادى الموضوع هذا؟ نقول لك بعد ما تاخذ الدواء نتاعك تنجم حتى بعد بساعتين تاخذ شوي، باش تاخذ شوية ملوخية ما نقولوش لا، اما باش تولي تاخذ لي كدواء بصفه منتظمه ماذا بيا تشوف الطبيب نتاعك. وزاده كيف كيف بعض الادويه ما يعبر عنهم بليزيبيتور دي زونزيم دو كونفيرسيون، كما نقولوا الاساتذه الاطباء والصيادله يعرفوهم، ماذا بينا يتفاداو ما ياخذوهمش. وفما دواء يتسمم كما نقولوا ديغوكسين، هذا معروف زاد كيف كيف ينجموا، فما ريسك انه كما نقولوا انه تصير نوع من التسمم على خاطر كميه ماده الديغوكسين تولي اكثر في
0: كدواء. ايوه خليني نوضح، راه مش باش تاكلوا طرف ملوخيه باش تقول لا هذا فيها تسمم، لا كدواء نحكيوا عليها نحن.
1: وبالناس اللي احنا نقولوا عنده الكلاوي نتاعو تعمل تصنع في الحجر بالدارج، يقول لك والله تربي، دونك هذوما زاد كيف كيف يبعدوا على خاطر في وسطهم ماده الاسيد اوكساليك، وهي تعطي كما نقولوا تقلق. بالنسبة زادة كيف قلنا بك اللي طيح السكر، رد بالك كي تبدا تاخذ في دواء السكر وتاخذ شويه ملوخيه كدواء كما قلنا على شكل غبره. كما نقولوا تحتات ممكن تطيح لك شويه في السكر نتاعك، كان حسيتك العرق اللي تم كما نقولوا بارد ويجيك معناتها هذوك العلامات اللي السكر طاح، هاكا تقرا حسابك تعلم الطبيب نتاعك ولا حتى قبل ما تاخذه تشاوره وتقول له راني باش نستعمله وهو ينصحك, وديما تقعد على اتصال بالطبيب نتاعك باش يأطرك يزيدك في الدواء ينقص لك في الدواء.
0: هنا بالنسبه للساده المسلمين يسالوا يقول لك ملا به اعطيني شنو هي الحالات اللي نجم ناخذ فيها الملوخيه, معناتها ناخذ فيها الملوخيه كدواء. ديما ناكدوا نحن برنامجنا صيدليه الاعشاب, والملوخيه اليوم نش نحكيوا عليها كصحن تونسي باش ناكلوه, نحكيوا عليها كغبره للتداوي بالاعشاب الطبيه.
1: اي نجم نستعملوها كغبره ولا حتى كمستحلب ميسالش, راه مستحلب خفيف معناتها ميسالش, مانيش باش نمشي باش نقول لي نجم نستعملوا كالمستحلب قيوب ولا مغلي خفيف مثلا تبات ليله كامله ومن في الصباح تعطيها دقيقه ولا زوز
0: غلوه صغيره
1: غلوه صغيره ما نقولوش ليه, معناتها السهل نعمله ما يهمش.
0: عندها تاثير على العظام؟
1: عندها على خاطر في وسطها اش معناتها تقصد التاثير على العظام؟ اش تقصد انت
0: هشاشه العظام؟ انا نقصد هشاشه العظام, فما اللي تقع عنده نحن نعرفوا انه برشا ناس تشكى من هشاشه العظام في الكيب, فماش تاثير إيجابي كي ناخذوا الملوخية كدواء أنها غنية بالأليف خاصة بالوعبيات عندها تأثير إيجابي ولا سلبي؟ واضح السؤال؟
1: لا مش واضح. نقص
0: كملي أنت.
1: نتعاونوا مع بعض. شوف احنا كي نقولوا العظام العظام معناتها
0: العظام
1: أول ما يخمم يقول لك راه والله ركيبي توجع فيا وخايف من البرد وحدها راهي شوي فيها مد الكالسيوم ما قلناش لي عندها مفعول مضاد للالتهابات ما قلناش لي, لكن شنو نزيدوا معاه حسب رايك ما اللي نعرفه نزيدوا الكركم اللي هو مفعول مضاد للالتهابات وينحينا الوجع, نبت الذنب الخيل اللي ساعات نلقاوها في بعض ليزون في تونس, ونلقاو زاد النبتة غنية بالسيليس اللي هي نبتة الحريقة. دونك ديجا كي نعملوا هذوما الثلاثة مع بعض جبنا الكالسيوم وجبنا مضادات للالتهابات وجبنا السيليس امورنا تتسمى امورنا مريقلة بقدرة ربي. علاش؟ على خاطر عملناها ما خذيناش كان حاجة برك موجود النتيجة باش تكون ايجابية, وديما نعاودوا نرجعوا المضاد للالتهابات العام هو دي جمل الإشكالية في بدننا كي تكثر الالتهابات البدن يولي كيما نقولوا مريض من الاخر, ودونك هذاك علاش نجمو نقولوا اللي هو عندها مفعول ايجابي. كيف عند ريتك التجريع الحارة هذيك
0: جاي
1: تمشي عندها مفعول ايجابي, دونك هنا وكيما نقولوا وتحمي الغشاء نتاع المعده البراني, ونعرفوه الغشاء كي يتم جويد فيسع الحموضه تاثر فيه, وحتى كان فما جرثومه للليكوباكتير بيلوري كي يبدا الغلاف جويد هي كيما نقولوا تشيخ دونك اوتوماتيكمون.
0: والقليون فما ناس برشا تشكي من القليون تقول لك عندي القليون يوجع فيه عندي المصرنه الخشيره هذه الكل
1: يمشي مع
0: الامعاء
1: يمشي معاه زاد كيف قلنا احنا بكري كي راهو اللي سهل الطبيعه بشويه لاكساتيف دو يتسمى كما قلنا بكري, والمالادي كرون زاد كيف اللي هي نعرفوا اصلها كما نقولوا عندها في وسط العديد من الالتهابات نجم نستعملوها كما نقولوا احنا كمستحلب, وبالخصوص يعني ناكد على الغبره, وإلا زادة نجم ناكلوها شوية كي الماكلة متاعنا ونزلوا ونرخفوا يدينا شوية من الزيوت باش ما تبديش كما نقولوا
0: فيها أسبوع زيت باش ما كاين ماهيش طايبة كي بديش فيها أسبوع زيت. على كل حال جبربي هي من الأكلات اللي ما تطيبش برشا, معناتها برشا ناس ما تطيبش برشا إلا في المناسبات ولا مرة بعد قداش
1: عندها زادة كيف أنها تزيد تحسن لنا في إفرازات مادة الأنسولين تحميلنا الكبدة من الشحم اللي موجود خاطر زيدة هي بيدة تحسن في عمل الكبد, واحنا نعرفوا اللي الكبدة كي تخدم منيح اوتوماتيك ما كشحمك البراني اللي موجود يولي ينقص. حاجة أخرى عندها مفعول على المناعة على المناعة على البكتيريا اللي موجودة في وسط البدن متاعنا، ونعرفوا البكتيريا هذيك عندها مفعول إيجابي على المناعة. كي نعمل نقول المفعول إيجابي على المناعة، راهو عندنا بصفة غير مباشرة مفعول على الغدة الدرقية، راهي ما تنساش، أما تدخل في طريقة الاستقلاب وفي عمل الكبد وتمشي كمعدل. كي تلقاك ماشية في الهداء، معناتها أنه الغدة الدرقية تخدم أكثر من لازم، تقول لها ليه
0: تكبح
1: ارتاح وخلينا نخبيه والطاقة متاعنا نخليوها الوقت الحاجة، وتنقص من كما قولوا الغدة در الهرمونات نتاع الغدة الدرقية تتروى وتولي تخبيهم، وباش البدن ينقص عليه عملية ضغط. وهنا يبدا نعاودوا نرجعوا مره اخرى مربوطه بمد الكورتيزول والستريس، وكي نقص الكورتيزول والستريس البدن تو
0: يرتاح
1: بطبيعته.
0: هو ديما الواحد كي يرتاح مخه يرتاح بدنه. على كل حال خلينا نمشيو للمكالمات الهاتفيه ونسمع الساده المستمعين. نذكر الساده المستمعين 73 460 800، مرحبا بكل اتصالاتكم. نقول الو، صباح النور.
3: الو، صباح الخير.
0: صباح الفل، مرحبا بك.
3: عايشك.
0: شكون معانا؟
3: صابره معاك.
0: مرحبا بك يا صابره.
3: منين الدكتور عادل؟ اسمحوا لي.
1: صباح الخير، مرحبا بكم وعامكم مبروك.
0: عايش
3: علينا عليك. عايش الدكتور عادل. بربي اخويا دكتور عادل، الحكايه تاع المخيه مش المراه اللي جاها العاده الشريه مثلا مجايعه وكل شيء، شنو هما الاوراق ولا البودر؟
1: الاوراق الاوراق الاوراق استعمل اوراق ولا بودر، ما عندناش حتى اشكاليه في الزوز. معناتها بالعكس
3: انت مستحلب، معناتها
1: تنجم بالنسبه للغبره تاخو كيما نقولوا شتر مغرفه نتاع قهوه صغيره تحلها في شويه ماء، ولا تحلها في كعبه ياغورت، خاطر المطعمها راه ماهوش خايب هو راه هو. وماذا بيا انت ما نستعملوش الملوخيه المرحيه بصفه مسترسله، اش معناتها؟ معناتها تجي تاخذها من عند العطار ولا البياع نتاع المواد الغذائيه، خاطر ديما تبدا موجوده كما نقولوا نزيدوا في وسطها الملح، وهذا غير مرغوب فيه.
3: ورق خير،
1: ورق خير ورحي وحدك، وتنزم تاخذهم وتخبيهم عندك.
3: لازم خضره، ما لازم فريشكه نغليها مستحلب وتشربها كده برنده.
0: اذا ما لقيتش فريشكه نصور حتى الشاي.
1: لا لا الشاي بالعكس، هي ماهيش باش تلقى الخضره، خاطر احنا
0: خاطر في كل وقت.
1: مثلا لو كان جينا في البلايص اللي قال عليهم سي بشير وانت تزرع ممكن تنجم تلقاها، اما تو احنا نقولوا احنا في الساحل والا في تونس العاصمه صعيب باش تلقاهم يبيعهم.
0: لكن ورق شيحه موجوده،
1: موجوده متوفره واحسن.
3: وسؤال الثاني، بالله عندي كرشي تجري ديما تاكل غلة تاكل حاجة وماذا بيه حاجة قصور رمان بيه ولا ليه ومش نعرفه، فماش حاجة
1: تيابي. شنية الغلة اللي تاكل فيها ساعة
3: مثلا بطيخ ولا مش في وقت؟
1: ايش قلت انت تو ايش قلت انت ساعة بطيخ مش في وقت، معناتها
3: مش في وقت نعرف
1: مازال ما هو، اما كثرت شوية كثرت شوية منه.
3: ليه مازال كدي تخليت برايش صغير ولا تريد تقلب خوك ولا حاجة كيش تبدا توجع؟ عندي يومي كيكة زادة.
1: استني مو اسمعني، شوف هنا ماذا بينا الغلة ما تتكل كان في وقتها، راهي كي تم
0: أو سيمية معناتها.
1: اي اما شنو احنا شنو نقولوا؟ نقولوا ماكي خذيت في عود باش تاخو فل كامل، خذ حتى شتر باش انت ما تتقلقش. هنا شنو نجمو ناخذو؟ كي انك تحط
3: كي ملينا من الحرابش ومن الواع، نحب حاجه طبيعيه.
1: عايشه شوف كي تقول طبيعيه راهو احنا نجم ونعاونوا قدر الامكان،
0: اما هذا ما يمنعش انه الطبيب لابد منه في بعض الحالات،
1: على خاطر انت كيما نقولوا ما تعرفش. معناتها كيما نقولوا كرشك مراه كبيره، قداش عمرها الولد؟
3: الولد عمرها في 70 في 80.
1: باه اللهم صلي على النبي. دونك اذا كان هي عمرها 70 ولا 80 وكرشها تمشي 3-4 مرات في النهار وتقول لي كرشي تجري، نقول لك ليه مرا الراجل الكبير والمراه الكبيره ما بدنه ما يحملش النقص نتاع الماء، وسورتو تو الدنيا سخونه الكميه الماء اللي يخسرها راهم ما فيهاش لعب. هنا وقت تنجم تاخو لارجيل فيرت اللي هو الطفل الاخضر اللي تباع في وسط الصيدليه، تاخو مغرفه نتاع قهوه تحلها في وسط كويس ماء، تخليها ترتاح شوية وتشرب، راهي تعطي نتيجة إيجابية وشبه فورية.
3: ما سمعتكش، يعاود لي
1: الطفل الأخضر اللي تباع في الصيدلية أرجيل فيرت.
3: عرفت ويا
1: باك هذاك باهي، وتنجم تستعمل
0: تشرب الماء وإلا
1: تشربه مزوز. احنا حتى كان عندك شوية ورق زوزة ما نقولكش ليه، ما لقيتش ورق زوزه خذ لي حتى القشور نتاع الزوزه. لازم باش نلقاو شويه ادباغ موجوده في وسطه تغليهم تهرسهم وتغليهم منيح وتشربهم وتخليهم كما نقولوا تغليهم في وسط الماء وقلت ربي تعطينا نتيجه ايجابيه.
0: وان شاء الله لبس نمشيو للمكالمه المواليه. الو
4: الو عسلامه
0: صباح النور.
4: يعيشك يبارك لك اختك بسمه معك من تونس.
0: مرحبا.
4: حبيت نسال على الحلبه كيفاش يستعملها مريض السكر بالضبط، مرحيه ولا كعب نفخها ونشرب منها والا نصفها هي ديريكت؟
0: تفضل سعاد.
4: حكيت قبل على الحلبه.
0: حكينا.
1: انت شنو قلت لي مرحيه؟
4: اي فما اللي يقول لي خذها مرحيه وفما اللي يقول لي صفها كعب وفما اللي يقول لي عراجها قبل. حبيت نعرف بالضبط
1: بتعرز
4: طيح لي السكر.
1: اسمعني التعريج لي، اما كي تقول لي راني نحطها في وسط الشمس نقول لك ايه داكور دو خاطر انت بعض المواد اللي في وسطها باش يتحرقوا بالنار. احنا شنو نقولوا راهي
0: النبته قلت لك والا كعب والا تنفخها في الماء وتشرب الماء وبعد تاكل ولا
1: هو تنجم ان تنفخها في وسط الماء. تنفخها في وسط الماء ومنها بعدش تولي تاخذ مغرفه نتاع قهوه تحطها في كاس ماء ومثلا نقولوا احنا ثلاثه كيس وراهي كي تتنفخ تنجم تشربها وتاكل الكعب تنجم تقرمشهم شوي.
0: ايه.
1: دونك النتيجه تكون نتيجه ايجابي.
0: واللي قادر باش فما ناس تعملها مرحيه وتعملها كيما الروينه.
1: ايه تنجم تنجم
0: نفس الشيء.
1: نفس الشيء اما ما تعملش كميه ما نقولوا ديما ما تعملش كميه
4: تعمل الريحه وقتها.
0: هذيك الناس تخاف كان من الريحه.
1: هي تعمل الريحه. الاخرى باقي اقل طريف وزاد فما كيما نقولوا مكملات غذائيه تلقى في وسط المواد الفعاله. وهنا وتبدا اقل ريحه من النبته معناتها
0: ما تعطيش ريحه قويه.
1: اما احنا كيما نقولوا عندنا كيما نقولوا ورق الزيتون تنجم تستعمله بالكدي والكدي باش يعدل لك السكري نتاعك راهو القلب ومرض القلب والشرايين راهو معروف.
0: القرفه زاد السكري
1: القرفه ديما باحتراز يعني ديما ما نقولش ليه راهو اما ديما
4: القرفه قلقت.
1: دونك انت تنجم تستعمل مستحلب لوراق الزيتون دونك ثلاثة جماع في الشهر والنتيجة تكون نتيجة منشيرة تحمي القلب والشرايين ومنشيرة أخرى يقوم لك بتخفيض السكري
0: وتعديل. طبعا دخلنا على القنوية زادة سعادة
1: هتو هتو جي موجود.
0: أي أكيد القنوية عندها تأثير زادة إيجابي على السكري.
1: فرد عائلة مو عندها اللعبيات
0: لعبيات ايه وتوى وقتها
1: عادك به.
0: على كل حال يعيشك ان شاء الله.
1: اللوبيا الخضراء زاد عندها مفعول ايجابي تعطيك نجيبه نتيجه ايجابيه برشا.
0: التابل
1: التابل كيف كيف بالخصوص الزيت الطيار عنده مفعول ايجابي جدا.
0: مفعول ايجابي ان شاء الله لباس. نمشي للمكالمه الواليه نقول الو صباح النور.
5: صافير ايرجك
0: مرحبا يعيشك علينا عليك. شكون معنا؟
5: هذه هي سوسه.
0: مرحبا بك تفضل.
5: عايش بارك الله فيك. هذا شنو نقول سي عادل عندي باراثيرويد. باراثيرويد هذه تسعني في الكالسيوم وعملت لي شي مشكل اذا
1: صحيح
5: ودير معناها توا عملت معناها تصويرا في شاشة العظام عام 26 وعام 26 فما ديفيريسا معناها زادني في شاشة العظام زادت 26 ما ظهرتش بالكل وتوا ظهرت شوية لو ما قالوا لي لازمك تعمل نحاها من نعمل العملية عاد ما يخص الملوخية نرى اني نجم خاطر عندي هشاشة العظام توا نجم
1: المصدر نتاعك شنو السبب؟ الغدة هي الباراتيرويد هي السبب. دونك هنا دونك انت اذا كان انت باش تجيب لها كما نقولوا الكالسيوم والاملاح اللازمه ماهيش باش تتعدل على خاطر الاخرى باش تقعد تهدلك. دونك هنا يلزم
0: يصلح
1: يصير التنسيق ما بين الطبيب نتاعك اللي يعطي فيك في الدواء والطبيب مختص في التداوي بالاعشاب الطبيه باش يشوف ينجمش يصلح لك ولا يلقى توازن تاع الغده هيك. هذاك هو معناتها كيما نقولوا انا كصيدلاني ما نجموش نعطيوك نصيحه كيما نقولوا الحاله تتسمى مركبه دونك وبالتالي دونك كيما نقولوا نخافوا عليك.
5: ما سامحني معناها كي نمشي للطبيب الاعشاب الطبيه معناها
1: انت وين تسكن
0: سوسه؟
1: دونك هنا فما اطباء في سوسه ولا في المستير كان تحب نعطيوك وهو يقرر ما نجمش نقرر.
5: ها
1: انا نجم ننصحك هاو
5: مددية كان مترشمان
6: طبعا بعديش في آخر الحسب قدرة ربي نعطيوك كما يقولوا أسماء كما يقولوا بعض الأطباء المختصين في التداوي بالأعشاب الطبية ويكونوا ينسقوا مع طبيبك اللي باش فيه
0: معناتها
6: أي بالتوازي بالطبيعة
5: يعطيك الصحة بارك الله فيك الله يخليك يعيش بارك الله فيك نهاركم طيب الله يخليكم
0: يظهر لي ما بقاش عندنا وقت سعادة خلينا نحوصلوا نبتتنا اليوم اللي هي الملوخية والمنافع والفوائد الصحية والغذائية الموجودة فيها
6: احنا شنو قلنا اول حاجة باش نعود نقولوها مرة اخرى
0: باختصار.
6: اللي هي باهي الجهاز الهضمي الكل باهي الامراض القلب والشرايين بصفة عامة باهي المرض السكري مضاد للالتهابات وهذوما الكل بصفة عامة الموجودين السكر السكر الدم التهاب امراض العظام احنا نقولوا
0: الكبد قلنا الكبد
6: حمايه الكبد
0: الناس اللي عندها الكلاوي نتاعهم تربي الحجر
6: هذوما هذوكم لي كونتراديكاسيون اللي ما يستعملوهمش المراه الحامل ما تستعملهاش ماذا بينا بصفه احتياطيه رغم اللي ما فماش دلائل فارماكولوجيه تفيد
0: اللي مضر
6: دونك الاحتياط واجب
0: الكلاوي نتاعو تربي الحجر.
6: بالنسبه للعباد اللي يستعملوا في امراض البعض الادويه في اللي عندهم امراض القلب والشرايين والسكري يستشيروا الطبيب نتاعهم ولا الصيدلاني باش ينصحهم شنو يعمل
0: هذه استعمالها مش كماكلة نعود ونقول راو كدواء معناتها بالنسبة لطريقة الاستعمال تكون عن طريق الأوراق الشيحة كمستحلب وإلا غبرة قدر معناتها اشتر مغرفة صغيرة نتاع ماكلة تتحط في كعبة ياغورت ولا
6: تتكل ديريكت
0: تتكل ديريكت
6: ديريكت
0: يظهر لي في ختام حلقتنا اليوم اكتشفنا مرة أخرى أنه الطبيعة مليانة بالكنوز الغذائية والصحية والملوخية أكبر دليل على ذلك هي نبتة صغيرة وعندها فوائد منفعة كبيرة شكرا لكم كانت معكم كثر علي جيبان باجي في برنامج صيدلية الأعشاب إن شاء الله نتلقاه في الأسبوع الجاي مع حصة جديدة وإلى اللقاء
7: صيدلية الأعشاب صيدلية الأعشاب

0: نصر الله الوسلتية حاجب العيون على موجة 97.3
1: حزام الأمان حاجة لازمة. الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. موجز الأخبار. دعت بلدية سوسة في بلاغ صادر عنها كافة المخالفين إلى المبادرة تلقائيا بإزالة جميع التجاوزات والإشغالات غير القانونية المقامة على ضفتي وادي الحلوف ورفع مختلف الشوائب والمظاهر المخلة بالنظافة وجمالية المنطقة. ويأتي هذا الإجراء تبعا لمعاينة ميدانية أظهرت تعمد عدد من المتسكنين المحاذين للواد وكذلك الأجوار الاستيلاء على أجزاء من مساحة الارتفاق عبر إقامة زرائب وإلقاء فواضل للبناء وتربية الحيوانات واستغلال المساحات العمومية بغراسة الأشجار وغيرها من المظاهر المخالفة للتراتيب الجاري بها العمل. انطلقت عمليات تسليم علب مواضيع امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني منظرة النفيام إلى المندوبيات الجهوية للتربية استعدادا لإجراء الاختبارات الكتابية أيام 18 و19 و20 جوان الجاري وفق ما أفادت به وزارة التربية. وترشح لاجتياز امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام 175,024 تلميذ أي ما يمثل 18% من مجموعة تلاميذ المرسمين بالسنة التاسعة، فيما ترشح 5,381 تلميذ لاجتياز امتحان التعليم الأساسي التقني لسنة 2026. في موضوع متصل أيضا بالتعليم، أعلنت جامعة تونس المنارة عن التحيين والتطوير الشامل لبرامج التكوين بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس، والذي شمل مراجعة وتطوير البرامج الحالية بما يتيح إدماج مهارات جديدة مطلوبة في عدة مجالات حيوية. قال المدير العام لمؤسسة باكو موتورز بوبكر سيال اليوم إن ثلث السيارات المخصصة للسوق التونسية تباع في مدينة فيثفاقس، وأوضح أن هذه السيارات مخصصة للجولان داخل المدن فقط ويمكن قيادتها من قبل الأطفال الذين يبلغون من العمر 16 فما فوق. في 11 موعدكم يتجدد مع الأخبار. السلام عليكم.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير. الوقت 10 متاع الصباح. عناوين متنوعة تجمع بين الخدمة المعلومة والمنوعة. أما بعد تبعوا الموجة. تبعوا الموجة.
2: صوت أوضح، صورة أجمل.

0: نفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. إذاعة المنستير، صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة.
1: إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم.

0: في الدنيا.
1: صحتك في الدنيا. صحتك بالدنيا مع إناس الغرياني.
2: صحتكم بالدنيا، صحتكم السيس، صحتكم هي بعد عليكم وجعة الراس. كلوا مليح، اشربوا مليح، البسوا المظلم، تشوش في الشمس، وخليكم ديما زاهين وفرحانين هكيك، ما تمرضوش ان شاء الله. الصيف كلها صحة وعافية للناس الكل، خاطر بدينا نمرض احنا من الشمس بركة، بدينا نمرض وربي يلطف بينا.
3: صباح النور،
2: صباح الفل والياسمين. اول مرة منيرة في استوديو جديد.
3: اي مالا،
2: اول اطلالة في استوديو جديد، مرحبا بك يا منيرة.
3: عايشك، شنو
2: حوالك؟ الحمد لله، الحمد لله،
3: امورك ماشية ان شاء الله.
2: الحمد لله.
3: شموس عندي إناس متعب،
2: ما نحبش الشمس، ما نحبش الشمس.
3: إن شاء الله
2: الشمس لا غالب تقلقني برشا، لا غالب نعم ربي.
3: كيفك والله؟ أنا هنا الإنسان يحاول باش يتماشى مع الوضع وكهو.
2: أنا المظلة، يا ربي يرحم والدين اللي عمل المظلة، ويرحم والدين اللي صنع المرايات
3: اللي كان سبب في أنا نعمل وكا مظلة.
2: والحمد لله وشكر لله على نعمة المياه، إن شاء الله ما يقصش كالعادة.
3: إن شاء الله يا ربي يكون الصيف مزيان ويتعدى الصحة النور كل مستمعين. يا
2: مرحبا بكم الناس كل
3: إن شاء الله. قلت لي أول مرة خدمت في استديو،
2: أول مرة منيرة.
3: اي اليوم اول مره،
2: اول اطلاله المنيره في استوديو جديد.
3: والله يا إناس عندي ذكريات كبيره راهي مع الاذاعه. انا خدمت في الكاف، في الكاف معناها مع البوبينات، وبعد ولينا بالورديناتور، وبعد ولينا
2: المراحل الكل مريت بها،
3: مريت بها الى حد الان.
2: مخضرمه منيره، مخضرمه
3: مخضرمه. ذاك هو شنو
2: دخلت لبدين، وربي يفضلك لينا.
3: شباب شباب شباب،
2: ربي فضلك ديما شباب منيرة.
3: والله هي ديما نحب المستمعين ونحبهم برشا ويحبوني.
2: دامك قليبك
3: ونحبك انت زادة برشا.
2: عايشك عايشك، كيفاش ننسى؟ تينا نستنى في الطليلة متاعك باش تعطينا رايك هكا في استوديو جديد. شقاولك؟ الحقيقة
3: مزيان مزيان،
2: تحس بالراحة وطمأنينة. التوندونس بتاع الألوان كماشي على صحتك بالدنيا،
3: فما فرق ماشي معنا،
2: فرق واضح. خليني نبدأ بالتهاني والأماني بالليلة. سعاد مشموم، مستمع وفي
3: زيبك عاد مطلع
2: ليه همش أقولك عيد ميلادها.
3: عيد ميلادك
2: نطلب فيكم يا هويدة، مدام سعاد تطلب رأي من بكري نرش، يمكن التليفون ما فيه مشكلة. على كل حال يا هويدة موجودة وما تخافش، وإن شاء الله. وقلت لك أنا إن شاء الله نعدي لك أغنية بمناسبة سناء، عيد ميلاد سناء. ربي
3: فضل لك
2: العزيزة القريبة لقلبها، عزيزة قريبة القلب هلالة سعاد. إن شاء الله ربي يفضل لك البنية ومحلها البنية في
3: بنيتها.
2: أي
3: سنة مبروك علينا، كل عام وهي حي بخير. إن شاء الله يا ربي هي وكل بنيات والوديدات وكلهم وكل الناس كل حبوا لهم الخير. إن شاء الله
2: إن شاء الله نسمع زغارية الفرح يا ربي. الله لا تحرم دار من الفرحة،
3: آمين يا
2: من فرحة النجاح، من فرحة كل شيء تنتظروا فيه، أي حلمة أي حاجة هكا تخموا فيها وتنتظروا فيها، إن شاء الله تلقاوها يا ربي تحققت على أرضك
3: إن شاء الله. يا إناس إن شاء الله يا ربي
2: إن شاء الله صيف لما وفرحة
3: إن شاء الله.
2: فيها
3: الأفراح بقدر ربي
2: إن شاء الله ربي. لا يسيسروا يحكم، أنا من تو فما اكتظاظ غير عادي على مستوى الطرقات.
3: والله تو
2: مازالوا الأشقاء من الجزائر وليبيا ما جاوش، مازالت الدنيا معناها باش تزيد تخوض، باش تزيد مش تخوض معناها على مستوى معناها الحركة المرورية زحمة برشا.
3: باه إناس سيسروا هذه نصيحة للأمهات والآباء الكل. باه فما كتروتينات هذيك

0: هيك الإلكترونية يعطيوها لصغارهم.
1: والله أنا قد
0: دواءني جاي في الطريق
1: وبنية
0: والله ما يمكن 12 عام نقولك 12 عام أي ومركبة صاحبتها وتزكزك في الطريق وقل لي يا أخي هي تو تعرف قانون الطرقات باش تعرف الأولوية لشكون ولا كيفاش معناها يا أولياء يعيشكم ما تعطيوش حاجة كمن هكا لوليداتكم وبنياتكم تحب حد باب الدار أنا مش تشق به الكياسات وتمشي وسط البلاد وما تعرفش هي شنو أخي ما يلزم يكون قانون الطرقات يعرفوه ولا يمشيوا في الكياس الكل سواء درجة نارية وإلا تروتينات وإلا والكرة كلهم يلزم يعرفوا قانون الطرقات ولا ما كانش بصراحة اختر اشترى انت يا إنيس
1: والله أه؟ هو لما حالا نشوف سواق سيارات الأجرة والتاكسيات وكل معناها واخذين حذرهم
0: هالحالات
1: هذوما بعد عليهم خايفين عليهم معناها
0: خايفين ملاني والله وليت نمشي بشوية وراها
1: نقد بيتك فيش عطيه
0: وما نحبش نزمر لها بالقوية باش ما تفجعش ربما تجيك قدام الكرهبة فهم برشا حاجات
1: علاش تجيك قدام الكرهبة
0: هذا هو بربي ردوا بالكم على صغيراتكم راهو في الحوادث يا إنيس في الصيف راهي تكثر عند الأطفال وعند الصغار ردوا بالنا في حوايج أخرى احنا برنامجنا صحي ولا ليه ردوا بالنا على صحة أطفالنا فاش مثلا تجيك لم في المطبخ حاجة من الحاجات الزيت السخون الكسرونة اللي تعملها
1: يدها على برا
0: كصغير يجي ويعمل لها هكا برشا مخاطر
1: بلي نحب نحكي على حالة ولوني ما نحبش نحكي على حالة
0: ليه احنا توا للجميع
1: على طاقة سلبية اما تكررت الحوادث وحاجة مؤسفة جدا عندي صديقتي معناها ولدها تحمل بوسات عرفتك البوسات اللي تبدأ بلي زكروش من القدام يعني تركب صغيرك وتسكر بلي زكروش وتخلي صغيرك انت تمشي به شوية فما ساعات تلقى مالفورماسيون تتقلع
0: والصغير يتيح
1: طاح على المغاغة متاعه تروى فراكتور دو كران تصور انت صغير عمره عام وشهرين يتيح كيفاش يقولها على المغاغة متاع راسه معناها في بيت العمليات ونزيف حاد وربي يستر ان شاء الله ربي ينفخ في صورته ردوا بالكم من البوسات هذوما اللي تلقاو
0: المخاطر
1: الموجودة في البوسات راهي هذه اللي فيها اللي زكروش من القدام وتقول لك قاعد ومرتاح ردوا بالك
0: ما حتى كان تعرف
1: ما تاخذهاش مش لازم عليك تاخذها
0: حتى كان شريت ردوا بالكم
1: اي ردوا بالكم ربطوا ولا ما انا مش عارفه خذها معناها فيها حاجة معناها فيها سيكوريتي اكستريم
0: سبتة صحيحة
1: شو انت تمشي بها مشات بها خطوتين ويتك مسيكنا الصغير كنت على راسه
0: لا هذا هو المشكلة
1: وراه مش حادث فقط راه برشا حوادث صارت اما هذه اكثر حادثة كانت خطيرة معناها مسيك الوليد معناها ربي ينفخ في صورته وكهو
0: ان شاء الله ربي يشفيه وردوا بالكم على صغيرات
1: ساعات حاجات ما تجيش على بال الوالدين راه نقول لك مسكر هذا
0: احنا شنو توا قاعدين معناها نبهوا برا يا اخي هذا الكل يعرفوه راهم الامهات ولا نقولوا فيها احنا ما يعرفوش يعرفوه
1: ما يجيش على بال ساعات والله لا يجي على بال يا منيره انا واحده من الناس ولا لا يجي على بالي معناها مسكر باش تتحل معناها فجأة هو قضاء وقدر ولكن
0: حتى على جميع الحاجات اللي قلناهم الحوادث الصغيرات اللي يتكونوا ردوا بالكم
1: ردوا بالكم من حاله الغرق تو عاد
0: الصيف يعطيك الصحه تو باش تمشيو للشط والبحر
1: راه ساعات بحذا سقيك مين تحط سقيك يغرق صغير ويموت
0: يغرق اي في 20 سنتي قال لك صغير البيبي يغرق
1: كب على وجهه ماشي نجم يفيق ما نجمش يكون يحاول
0: اي في حاجه اخرى يا انيس كون يخليوه في بيت البانو وتخليه تقول لك خليه يتفرشك في الماء وتمشي هي تقضي ولا تعمل حاجه وهو هكا في الماء وهو يطيح على وجهه ما ينجمش يقوم صارت راهي وردوا بالكم ردوا بالكم وردوا بالكم على صغيراتكم وان شاء الله يا ربي فما كان الخير
1: احنا نحبكم ونخافوا عليكم على هذاك بدينا ماشي طاقه سلبيه ولكن حبينا ناخذوا بعض هكا ملاحظات اللي تدرج في خانه كما نقولوها فصل الصيف هل حاله الغرق تخليش ولدك صغير روعه الغفله لطف يا ربي ما تعرفش علاش يعمل يتاثر باللي بحذاه يجبدوا اللي بحذاه زاد ردوا بالكم الغرباء علموهم ما يتعاملوش مع ناس ما يعرفوهمش ما ياخذوش الحلوى ولا اي ماكله من ايدي الناس غرباء ردوا بالكم
0: ردوا بالكم حتى ردوا بالكم على صغيراتكم ديما استحفظوا عليهم ولو حتى الأفراد العائلة
1: عند ربي استحفظوا على كل هدية
0: تقول أي باهي باش تهزوا بحت خالته ولا بحت وتردوا بالكم يا أخي خالته ولا عمته ولا ما لا هي في شورها ولا ردوا بالكم فما حوادث تصير وبعد نقولوا يا ما جبنا ليش خبرة بعد ما يفوت الفوت ردوا بالكم على صغيراتكم
1: أكهو ننطلق على بركة الله.
0: ننطلق اليوم نعمل مهدين عاد تجميل لابد منه
1: هكا. لازم منه عاد التواكه والوجه قل حاجة
0: جاي ناس
1: قل حاجة لو جاي يتبدل تبقى برونزي ما غير ما مشيت للبحر.
0: يعطيك الصحة. يعني نسبة كبيرة تولي الشمس متاعنا راهو قوية برشا. بيه إيناس توا يقول لك صحين فيتامين دي يتاخذ في الصدر وفي اليدين ومش من عن طريق الوجه مثلا، فهمت؟ هذا أهل الاختصاص يقولوا بيه. يقول لك الفيتامين دي يتاخذ منك، ولكن احنا كي نمشوا البحر مو باش نحطوا الإكران هكا ولا. يقول لك الإكران ما يخلي لكش الشمس، أشعة الشمس تدخل لك وهكا، يلزم معناها
1: تعطي
0: معلومة علمية مش نقولها لك يعني مانيش اختصاصي.
1: كتعمل الكرام ميلزمكش تمسحه بكله ساعة أول حاجة.
0: أولين يقول لك ربيع ساعة خوذ بلاش خوذ أشعة شمس مدة ربع ساعة وبعد حط الكرام على بدنك الكل. هذه معلومة علمية اخذناها اشبي للطلاع دائرة والمعرفة باهية. يقول لك بعد حط الكرام، ولكن الإكران لابد منه روا، لابد من فما برشا يستغلوه خاطر هو توا الباهي
1: والبر. احنا علاش نخدموا اذا ما نستحفظوش على الجسد نتاعنا والجسم نتاعنا ونظرة وجهك
0: في الدار
1: وهذه امور خطيره معناها ما يلزمناش نتهاونوا بها.
0: هذه معناها تهونوا على صحتكم على جمالكم وعلى ما تسالش معناها نبطل حاجه ما نلبسهاش ونشري حاجه اللي تنفعني في الصحه هكا ولا ما نعرفش عاد يعني هذا رأي وانتم راكم يرجع لكم. لكن فما حويجات طبيعية استعملوها راهو باهي باهي باهي.
1: بعد نوس كي تقصوه تروف بشوي بشوي
0: بشوي وتريحيه وما تزيدوش ماء
1: بالماء نتاعو اعملوا القطن نحط على وجهك هكا بشوي. ماذا بيك في الليلة؟
0: في الليل
1: يعطي أكله خير.
0: مو علاش خطر الإنسان يرقد ويدخلوا فك المسام في عقلهم وبالباهي
1: وفي البرود
0: وفي البرود
1: في الشمس.
0: فهمت؟
1: يتبخر في الشمس
0: خاطر توا تدهن وتخرج الشمس معناها كني ما عملنا شيء. ماذا بيك انت كيف تعمل حاجه هكا اللي تلقاها معناها تصلح لك لجمالك ولصحتك. استعمل ديما في الظلام وفي الظل هذا هو باش يكون انفع.
1: هذا الباروق علاش ماشي يستعملوه البنات؟
0: هو تطورت الدنيا وخلوها على تقليدي كان في
1: حمام العروسه ولكن راهو الباروق ما هو راهو صحي
0: راهو الماسك بيه
1: يبيض الوجه ينحي
0: خرق العاده يا اخي. قبل كان لا فما كران ولا فما حد شيء فما كان باروق الباروق وماء الورد. يقول لك ماء الورد يقطروه للصيف للعينين التعبة.
1: ما لازمكش تستعملوا في النهار ماء الورد راهو يكحل الوجه.
0: من يقولنا احنا ما نخرجوش كي نعملوا ماسك حدنا حد الدار وحدنا حد الظل ما نخرجوش البر ديم. اعمل ماسك بالباروق تو تشوف النتيجة راهي طيبة طيبة طيبة ما معناها ماء الورد الباروق تحلو بشوية ماء الورد وتعمل بيه ماسك تستنى حتى يشيح وبعد بطريقة دائرية على الوجه اللي انت نحيته وعملت معناها الماسك نحيته وهي شايحة بطريقة اللي تخليك صحية. هذه تفهمنا فيها الباروق هذايا فكرة ناس ولكن
1: طفل مجبل فيه طفل محلي
0: طفل الأزرق
1: يمشي البحر
0: تقاها رجال ونساء مطليين بك لونهم أزرق ويخليه شي حاليهم تو كي تقف الفلاز يعوموا تقاهم كلهم أزرق راهو باهي الماسك نتاعهم والله اكل ماسك
1: منهم للعين
0: منهم للعين يجيو بماء البحر يبلو الطفل هو شمجي تبل يولي يدهنوا به ويقعد هكاك في الشميسه وماشي جاي ويلعب بالكوره ويا شباب تلقاهم يسقلك الجلد ويعطيها اللمعه
1: استير عاد بلاد مزيانه وبحرها مزيان
0: بحرها اي مزيانه مستير
1: جنة على وجه الارض والله جنة على وجه.
0: وعندك لي ماسك اللي نجمو نستعملوهم في الدار هي اللي الطفل الاخضر الطفل الاخضر خرق العاده يمشي مع كل شيء.
1: الطفل الاخضر موجود في كل بلاصه الطفل موجود
0: الطفل الاخضر حتى يبيعوه هكا في الاسواق مثلا في مدينه سوسه في مدينه المنستير عند اللي يبيعوا اكل حاجات هذه اللي تعرفوها منهم شكيرات متاع الطفل الأخضر مش غالية تقريبا شكارة دينارين ولا حاجة تشدلك ما تشدلك تجي تبلها بشوية ما ورد كانت تحب، ما زهر ما عطر شيء، وتخليها تتنفخ، وبعد تحط فيها اللي تحب انت وتعمل ماسك بها خرق العادة، تبرد معناها الأماكن الغامقة اللي هي تسبب فيها معناها الجلد البقايع كالتصبغات هذيك الموجودة، تظهر على الوجه وتظهر على اليدين وتظهر على كل شيء، هذيك تحطها انت كالماسك وتحميك من أشعة الشمس ومعناها حتى من عبارة على أنك حطيت كرام تخليك معناها تحميك. هذه باهية راهو اعملوا لي ماسك بالصيف، ما تقولوش لي معناها والا تبخلوا. هو شنو حكاية بخل الناس؟ شو هي بخل العبد؟
1: بخل والله مشاغل الحياة يا منيرة. ساعات المرأة تنسى روحها، ولو نحن ديما نأكدوا يجب المرأة تسرق وقت الروحة، ومن حقها أن تاخذ وقت الروحة باش تتفرهد وترتاح، باش لا تحط مشاكلها وضغوطاتها على صغيرها ولا على رجلها ولا شبه على عصابها ولا حتى شيء. رحموها
0: رحموها، وهي
1: هي طرح... توا بدات تتنفس بعد هكا هويدا اغزر هويدك في وجهها من شرح الخطر، وليداتها كملوا الامتحانات ارتاحت هاي مش مبتسمه ريتها كيما تضحك توا هويدا مش تبتسم
0: عليه زعما تستنى في نتيجه
1: تستنى في النتائج مازالوا يترقبوا النتائج. ان شاء الله ربي يسمع الفرح يا ربي، الناس كل فرحانه بالنجاحات يا ربي ان شاء الله بحول الله يا ربي.
0: احنا جينا البارح عاد مو
1: أما نسمع في برشة زغريت البارحة منيرة يظهر لي في الكليات يمكن فما نجاحات في بعض الكليات،
0: الكليات فما
1: تخرج لربما هكا برشة تبارك الله محلاه قدش الإنسان كيسمك
0: زغريت موجي جوان وجويلي راهو متاع الفروحات وكل، وإن شاء الله يا ربي حتى اللي ما صادفوش النجاح راهو إن شاء الله يا ربي يكون
1: في مناسبة أخرى ما ما يسد با ديما معناها ماذا بيك ديما
0: يخلي روحه
1: تكونش حجر عثرة كل فشل متاعك كذلك.
0: هذا هو
1: لعل ربي اختار لك الخيرة فيما اختاره الله، لعل ربي اختار لك انك تنجح موسيون تربيا تنجح بتفوق كبير وتمشي البرانش معناها انت حبيتها
0: يعطيك الصحة.
1: فايدة توصل مش فايدة انك معناها تكل وتمل وبعد تقول لا فديت وما عادش نجم نعمل
0: لا فما نقرأ. فما يأس ويأس ويقول لك لا ما عادش اني نجم وكهو وكحدي وك لا لا ذي يلزمكم تخليوه على جهة الأحباط هذي وتبدأوا ديما متفائلين وفرحانين
1: منيرة ويداد مستير إبراهيم تقول لك صباح الورود يا وجوه الورود. إيناس بوزيد تقول صباح الخيرات والبركات نوسا ومدام منيرة كل عام وانتم حيين بخير. راني ما نجمش نحط معناها الإطراء نتاعكم، راني نولي هكاك نرجسية أنا حطيت محركة في الاستوديو جديد وكها نجاح بالنصر. شكرا ليك رشيدة محجوب صباح الخيرات والمسرات تقول صديقتي منيرة وإيناس قالت لك ولدي تحرق وجهه بالتيزانة في فرنسا أمه تشرب فيها وترمي عليها قعد 10 أيام في المستشفى قضاء وقدر لطف علي بسم الله عليك كردوا بيكم حتى كي تشرب حاجة سخونة ما تبدأش قريبة لصغيرك. صباح الخير بالله عندي سروال بيج تطبع تبقى بالفلوريسان الروز كيفاش النظف ويا منير بالله الكول الكول العادي
0: الكول 60 درجة ما فوق
1: 60 درجة فما فوق
0: شوف عاد بربي كي تعملوا الحاجة ابدأوا بالقطنة غطسوها وضربها يعني تحطها فوقها
1: وتنحي
0: يعطيك الصحة مش أنك تحلها
1: مش تبدأ تدور فيها خطر الرقعة تتحل الرقعة تتحل
0: بعد تنحيتها أبدأ نحي لك الغامق متاح الكل وبعد تنجي وراهو ديتاشير اللي قلت لكم ينحي كل شيء ديريك طول
1: انقع اللوبيا في الماء وخليه راه ديتاشير لكل شيء
0: ديتاشيرك الماء بلاش ملح
1: بلاش ملح ما اللوبيا لا تحط فيه اللوبيا باش تتحل راهو ينحي البقايا الصعيبه الكل
0: وحدها اللوبيا تاخذوها مثلا وكل الماء نتاعها حطوا في دبيبسه في الثلاجه ويشدك مده طويله راهو ينحي لك البقايا.
1: انا اشهار منيره ونرجع مع السيد المستمعين تفضل حسين.
2: الزريبة صوف زهوان على الموجة 104.7
3: إشهار
4: بقصر المعرض بالساحل معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة وأكسسوارات كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنستير.

0: مواصلين مع سادة المستمعين والمستمعات في صحتك بالدنيا. مرحبا أهلا وسهلا بكم متواصلين على صفحة إذاعة المنستير. زميلتي نجل عطية وحسام طبعا يوصلوا الصوت والصورة, وكذلك حسام قدرية يوصل طبعا نبض الاستوديو في المباشر. هو يدا في التنسيق الرقم 73 460 800. كل من قاعد يتواصل معنا نقول له إن شاء الله حتى أسألتكم معناها إذا كان مخذينهاش بحين الاعتبار جيتوا مخر شوية, فمنيرة تسجل الاقتراحات متاعكم الأسبوع القادم بإذن الله
1: إن شاء الله.
0: نواصلوا للمنيرة,
1: يتصلوا بينا إذا كان فما الهاتف. مرحبا. إذا كان أنت عندك سؤالات غادي مرحبا.
0: نجلة هاني الباهي تقولك عامك مبروك وإن شاء الله فرحين ديما.
1: عام وانتم حيين بألف خير إن شاء الله يا رب.
0: ورجاء ورجاء مشموم اسطنبولي فما سوسن عباس زادة تسلم عليك ويعطيهم الصحة المتواصلين معنا. شكرا لكم على حسن المتابعة.
1: عملوا الكسكسي
0: طيبت انت كسكسي ولا ملوخية منيرة؟
1: والله يعني الملوخية
0: احنا نبدأ بالخضار. خاطر تبدأ بالخضار عامك
1: والله ديما نطيبها رئيس بكري تحث عليها كوثر وسعاد الكون. الملوخية صحية راهي, أما تطيب بطريقة صحية
0: أكيد.
1: على خاطر مثلا فما اللي يطيبها تبدأ صباع زيت فوقها لا راهو مجيش هكاكا. أنا ديما نطيب الملوخية ما فاقهاش زيت وبنينة بنينة بنينة على خاطر نحلها أو الطريقة الصحيحة فيها راهو هما حكاوا على الملوخية ونقولوا وإحنا نطيبوها بطريقة صحية كون إحنا نحلوها في الزيت البارد والكمية اللي تحطها ملوخية تبدأ تصب فوقها فنجال زيت يعمل كافي راهو وتبدأ تحل فيها على البارد. وبعد ما تحليت على البارد تكون سخنت لها الماء ليغلي وحده هك. انت حليتها فك الزيت كمية الزيت هذيك اللي هي كافية, ما تخليش الزيت معناها تخلي الزيت يعوم فوقها لا, انما تتحل تولي هكا كيف الكريمة. وقتها ناخذوا الماء ليغلي وهي فوق النار وردوا بالكم تخليوها برشا على خاطر وقتها تتحرق يلزم نار هادية.
0: هذا بك تحط بلاك تحتها, البلاك راهي تبنن تخلي
1: البلاك تنقص معناها
0: نقص
1: حرارة
0: نقص وتطيب سلة سلة معناها ما تحرقش
1: خاطر ما كنتش تخليها على نار قوية راهو والماء ليغلي هو اللي باش يحلها
0: يحسر على الملوخية في الكانون
1: وتبدأ تحرك ايه كان على السحاق وعلى الكانون كانوا يطيبوها. توا احنا نطيبوها على الكانون نتاع هذاك هو ويكون هادي
0: ما بنها
1: يكون هادي
0: وخليها يا بابا ويرحمك
1: 3-4 ساعات وين تزيد وين تطيب وقتها هي يقولوا تقر زيتها تلقاها
0: كل شيء قديم فيها فيه
1: نكهة
0: فيه نكتة
1: نكهة
0: وصحي صحي أكثر نكهة. والله نكتة في نكتة في القلب للي مشاو خليونا والله الله يرحمهم
1: الله يرحمهم وينعمهم علمونا على قاعدة وإحنا نعلموا
0: شيء والله باللي تعمل سويبعات راهو أنا شكشكت
1: مماتي التو ونفوس
0: يقولك تعرف بصل وفول كلبنة عمري ما ذقتها التو عمري ما ذقتها كلبنة
1: قاعدة الذكرى في مخك وبرق
0: بنة نتاعها مش عادية تكون درش حطيت السحر في الماكلة حاجة بنينة
1: أي صحيح
0: قهبة عظيمة لا لحمة ولا حوتة ولا حتى شيء ولا سما ولا اللي تشوفوا فيه توا بنا عالمية
1: بنا عالمية والملوخية ذي اللي هي تخليها طيب حتى ساعتين ثلاث سوايع وحدها وبعد تفوح اللحم وتسقطوا
0: ربي نهار
1: فيها.
0: كامل أنا اللي دبوس الجاستوف
1: لا عاد اللحم ما تحطوش على الملوخية من الأول يا إيناس
0: لا ما تحطش من الأول
1: اي ما باش يعرفوا فما لا مازالوا
0: طيب برشا تقعد برشا
1: عروسة جديدة ما عندش
0: اللي طيب العائلة كبيرة تقعد برشا وقت مش كما تطيب شوية كما تطيب كمية باهية
1: هي توا إيناس انت باش طيب 6 مغارف ولا 10 مغارف كيف كيف
0: لا اما الدوري نتاع التطيب تطلب اكثر تولي تحبلها به لا علينا. ردوا بالكم اللي بدا بالمحمصه في العام الجديد راهو عندي عمو محموس واللي بدا بالدجاج راهو عمو كله مريش لا فرانك لا حتى شيء ما تقولش يا ربي
1: والله
0: شويخره فتحيه ذوما ناس بكري يقولوا تبداش عامك بالمحمص تقعد محموس تبداش عامك بالدجاج تقعد مريش ابدا بالخضار اللي هي الملوخيه وكمل بالكسكسي اما برشا يبدا بالكسكسي ويكملوا بالخضار
1: ويبدا بالكسكس طول عمره
0: يبدا بالفول يبدا بالفول ما يحصل حتى شيء
1: ما يقول ان شاء الله ديما فرحانين وان شاء الله العادات والتقاليد نتاعكم تحافظوا عليها هذوما
0: ناس بكري يقولوا مش احنا ما والله ديما كلامهم صحيح
1: خلوها معناها يقول لك خلوها مضمونه
0: رشيدة من قصر هلال، نسلم عليك يا رشيدة.
1: يا أهلا وسهلا، يا مرحبا بيها
0: ديما حاضرة معنا حتى بالتليفون هكا بالسلام وكهو. شكرا ليك يا رشيدة، شكرا، ربي فضلك شتك بصحة لبدأ. نواصلوا،
1: احنا نواصلوا نواصلوا اليوم، انتم تستناو في أفراح ومسرات إن شاء الله. وتعرف هك هيك الأكلة نجم نقوله مشروب تونسي أصيل. شني
0: مشروب التونسي الأصيل؟
1: برج وطاسة.
0: واو، والطاسة شنو؟ أنا خاصتنك النجم متاع اللوز، والله خذيته البارح برك.
1: أي
0: ذكرني في صغر
1: روزات اللوز. أي روزات اللوز وإلا السيترونات. تعملوها يقول لك كاس وبرش. هكا ولا
0: كاس
1: وبرش
0: ومستير معروفة بها،
1: معروفة هو تونس بكلها معروفة بالطاسة وبرش. كل ولاية معروفة
0: مستير تلقى. عندها عادات وتقاليد
1: يحافظوا عليها، يحافظوا صحتك الصحة، يحافظوا عليها.
0: بلاد صغيرة ومزيانة ومحلاها.
1: أي تو كبرت برشا عاد المستير ويلي.
0: أما بلاك تجيو كسياح يجيو بشوي بشوي. نعرفكم كلكم تحبوا مستير، جميلة برشا، بلاد جميلة برشا.
1: فيها البحر وفيها شط
0: مزيانة مزيانة، تقولش عليك أجمل حتى من أثينا ومن مدن أثينا ومن
1: مزيانة برشا.
0: مزيانة برشا المستير،
1: عندها شط نتاعها.
0: عندنا زوج مكالمات رحنا نسينا.
1: أي ناخذوهم عاد.
0: عندنا مكالمات والله العظيم حسام.
1: نبداو بهم قبل الأبرع جاي.
0: مكالمات يا حسام.
1: ناخذوهم
0: فمكالمات في الانتظار. بيه
1: عنا
0: أعطينا أنت الأستيس وبعد نرجع.
1: هي الأكلة باش نعطيوها،
0: تفضل الأبراج. ما قصلكش عليها.
1: بيه الأبراج هدي باش تعملوها، وتعملوها مع الروزاتا اللوز، وتعملوها مع سيترونات. انتم واش تحبوا، المهم يكون باردة وكيف تخلطها تكون شكل قوية الكاسحة باش تكون خفيفة باش الناس الكل اللي تنجم تشربها وفي متناول الجميع.
0: بالله عندي نداء عاجل. نداء
1: عاجل.
0: انا نحب نفهم حاجه، علاش معناها في ولايه تونس الكل راه مش كان في المستير، علاش ما يخطر لكم ما تنجموش تعطيوا شويه اسوايع اضافيه للعمل للناس اللي تخدم في وقت معين، مثلا اشغال ولا حاجه باش تعطل مسيره المواطن في نهاره، تنجموا تعملوها في الليل يا رسول الله. اولا برود، وثاني حاجه اكل العامل ما يتعبش لا يتحرق بالشمس لا حتى شيء، وتخدموا اموركم مريقله. توا مثلا فما اشغال في المستير بحذا
1: احدى كل بقعه في المستير
0: صراحه تعرفوها في بلاد العربي، باتيسري معروفه على الاخر، مش ممنوع اللي نقول على اسمها. اللي جاي ما ينجمش يدخل مغادي من الباب، فما باب يهز وما يردش، والاشغال مسكره كل شيء، وما كان حساس كمن هذاك. بربي تصور واحد ما تجيه جلطه في المواطنين الله لا يقدر غدك، وطالبين سيارة اسعاف شنو يعملوا؟ معناها سيارة اسعاف قالك جات وضربت ربع ساعه باش تعديت. ماني ماهوش معقول، ماهوش معقول اللي قاعد يصير، والله لا معقول.
1: مش معقول. وزاد نحافظوا، ايش نقول لك، احنا ديما احنا علاش نعطيه نصائح وتعليق اللي هي تهم صحه الانسان بصفه عامه. راهو
0: شويه نظام،
1: عندك
0: شويه نظام
1: اللي يبنيو يا ايناسك المرمات، يبداو لك السبعه ويحطوا لك
0: الكوامل الكبار،
1: الكوامل الكبار والحس نتاع اللي يقلعوا بها زليز وغيرها. راهو حس، راهو حس يولدي للأشغال هذي.
0: فما ناس مرضى راقدة في الديارة، فما صغيرات، فما ناس تروح تخدم لي الكامل تحب ترقد في النهار.
1: باهي ويجيك في وقت القيلولة مدي ساعتين اللي وقت الإنسان باش يرتاح، يروح شوية من الخدمة باش يرتاح، يلقك الحس والطنين في يده وش تحب له سنوات، وهو يبني في بطيمته وجاره مسيكن قاعد
0: يقاسي
1: قاسي برا.
0: ربي معك يا منيرة، خلنا ناخذ التليفونات.
1: ناخذ
0: حسام، عطينا المكالمة الهاتفية الأولى يا حسام. ألو، عسلامة ومرحبا.
1: يا أهلا وسهلا.
0: مرحبا، سامحنا بقيتوا تستنوا فينا، راه فما أشغال.
2: ألو عسلامة.
0: أشغال تخلينا ننساو مشاغلكم. مرحبا لالا، مرحبا بك. أهلا
1: وسهلا.
0: مرحبا
2: بكم. ربي يعاونكم إن شاء الله.
0: يعيشك
2: يا فاتن من جمة.
0: مرحبا يا فاتن.
1: مرحبا يا فاتن. أهلا وسهلا.
0: جايتك بتخيل. طالب ها؟
1: فاتن جمالية.
0: طالب شنو؟
2: جمالية.
0: إيه؟ طالب يدك.
2: باش نسأل ما
0: تفضل
2: مدام منيرة.
1: قولها
2: بربي اني معناها وجهي حساس برشا، قشرتي حساسة، حتى كي نمشي البحر ولا ندخل بيسين ولا حاجة
1: يولي
2: كله أحمر في حالة.
1: اي توا انت تعرفش تعمل ليكرون هذاك ماك تحط فيه ولا؟ لابد من المرأة.
2: لا ما استعملتش ليكرون خاطر اني يعني بما انه كما قلت لك قشرتي حساس حبيت نسالك على
0: لا ليش فما انواع نتاع شمس للبشره الحساسه ما يحبش تخلي وجهك هكاك
1: مالا وتاخذوا من الباراميديكال تاخذوا من بقعه من الفارماسي معناها مش من الشارع ومن السوق ومن
2: حبيت نسالك عليك الكروم بيني
1: الكروم الكروم شوف الكروم كونك تاخذ الكروم وتعصره وحده من غير ماء
0: هو يسيب ماء
1: وإلا تحطه بأي رحاء اللي هي تعمل فيه الماء وتاخد تعصره وكل ماء متاعه هو اللي تستحفظ به في دبيبسة صغيرة مش يعطيك كمية كبيرة راهو انت ولو شنو تعصر ماذا بيه كل مرة عمل حويجة وهذاك بقطنا وعمل به وجهك راهو به برشا ثم أنك انت حساسة برشا وتحمار وقلت برشا مرات راهو عندكم البابونج البابونج خارق العادة باش تعمل
0: يبرد يبرد
1: يبرد لك البشرة نتاعك
0: نجم تعمل فيزيون تعمل فيزيون تحطه يبرد في الفريقو
1: يبرد
0: في دبوزة حافظة
1: وبعد
0: بالقطن خرجوا معاك كما الزهر هكيك كما أي حاجة معك كليكران راهو
1: تهزها أنت معاك للبحر أكل ماء متاع البابون شنو معناها زهرة البابون تغليها شوية وتغطي عليها وتعمل الانفيزيون تاعها وبعد صفيها
0: يظهر لي ما تتغليش الماء. منيرة زهرة البابون زهرة البابون تصب عليها الماء سخون تصب عليها الماء سخون كل كلو جيرو
1: إذا كان معناها باش يسخن الماء إذا كان أنت حطيتها على البارد وإلا صب فوقها الماء سخون وخليها وغطيها وقتها أنت تصفيها وتاخذ هاك الماء متاعها وتحطه في الفريجدير بارد وتهزه معاك وبقطنة تبدأ تدهن وجهك أكل حمورية تبردها برشا وتنحي لك
0: تفرهد على الوجه
1: تفرهد برشا برشا
2: والمدة قديش تقعد سان
1: ديما على طول
0: على طول استعملها ما تضرش
1: الانفيزيون هذيك نتاع نهيرين عند كل مرة انت تحط مغرفة
2: فهمتك نجدد
1: نجدد نجدد مغرفة قهوة والكم
2: بذاك يتعصر لي تو مدام منيرة من غير ميلة حتى شيء تحالي
1: شوف كيفاش يترحالك
0: عندك الرحاة هذيك تعمل القديمة هذيك الدور الكلاسيك
1: أي حاجة
0: مانيويل لبنيت اليد هذيك تهبط برشا الماء
1: تنحيلها كالماء وتعصرها تعصرها باش تعطيك الماء هذاك هو كهورة وبقطنة انت باش تدهن وجهك اي مش تعمل انت كمية نجم تقعد لك راهو حتى اسبوع في الثلاجة
2: بارك الله فيكم يعيشك. وربي يعاونكم
1: يلا لا مرحبا بك
0: شكرا لك لالا شكرا مواصلين معاك معنا المكالمة الموالية
1: شكون معانا
0: الو
3: حسنامة
0: مرحبا
1: شكون معنا مرحبا بك
3: عايشك تحية ليكم والفريق العام معكم الكل
0: يعيشك شكون معنا
1: أهلا وسهلا
3: وإن شاء الله سنة هجرية مباركة
1: إن شاء الله يا ربي أجمعين على كافة المسلمين
0: إن شاء الله يا
1: ربي شكون معنا عملت البارحة عظم وواحد أكل عظم راهو كنا قبل نزينوا بيه
3: ولا ملوخية
0: تقع في الرز وتقع في الأصفر وتقع في الكركم وبالبتراف
1: كانت تقبل فما موجودة هي ما العادة خلوها نبتة اسمها اللبانة هذيك في الغابة صغار تطلع تاخذها وتحطها في الكسرون وكانوا قبل يعملوا كمية كبيرة عاد بنحاسة يا إيناس كل واحد ياخذ حارة وزوز بايو يبدي زين على روحه وكنا نعملوا جو الله يرحمها ميمتي معناها كنا ناخذ وكل واحد يزين على كيفه وإحنا أصحاب العائلة كل أكل يحبوا الديكور ويحبوا مغرومين نبدأ ونزين وكل هذا هو معناها توا نقصت العادة نقصت مشاد كيما الباك توا في البلدان الأوروبية مو يعملوها ويزينوه العظم كيما احنا في راس العام
0: اما توا نقصت مريتاش تولي مثل البتراف تحط فيه يولي محلاه
1: يولي راس
0: تحطه في الكركم يولي اصفر
1: يولي اصفر وهذا
0: مش نبتخره فمش حاجه اخرى
1: او قلت لك اللبينه
0: اللبينه دي عندها اكزوتيك هذه نلقاها كان في الجبل ولا
1: لا ما جبل في الساحل موجوده في الغابه
0: تلقاها معناها
1: تلقاها اي نعم
0: اللبينه
1: يعرفوها. اللبينه اي اللبينه تز تولي تلده لك اصفر اصفر
0: هذه اللبينه اللي تخرج في اللبينه
1: لا نبتة خضراء اسمها اللبينه اي قال لي اي
3: معك نادية منيرة
0: مرحبا نادية
1: نادية الله يعرف صوتك الجميل الرقيق
3: لبرشة
0: سيدة لونة
3: لبرشة هدرة تفلسة
0: مرحبا بك لباس إن شاء الله
3: ديما معكم ديما معكم بالاستماع
1: عايش نعرف إذا كان ما كلمتناش راهي تسمع فينا هكاك الميملاتك ما تحبش تقتلهم هكاك قلنا لك حل تعرف أنا إيش عملت نعطيك معناها حاجة
3: تجربة أخرى
1: لا والله ناخد طريف دون تفريس ونلوج على غارها منين تخرج ونسكر عليها بدون تفريس. والله لا عاد تلقاها تمشي على روحها، لا تقعد لا جبس ولا تمسخ في المبل متاع كل حكي، شوية دون تفريس تسكر عك الغار هذيك هك الجويدة هذيك العاملة فينا. هاي نادي شنو عندك اليوم؟
3: عندي زوز أسئلة.
1: تفضل يا نادي، ديما احنا نسجلولها نادي. ايه
3: يعيشك. اللينوكس عندي الامس عملت ملوخية حاطينه لسقط شوية في
1: لسقط لك ايه
3: شوية مش برشا، اما انا ما حبيتش نحطها بالحكاكة الحديد.
0: يا حط حط حط الماء وكهو
1: تتحل حدا لينوكس تشد شوية انت.
3: ايه هذيك علي شدت شوية ما حبيتش نحطها.
1: تحط له مواد التنظيف وتحط له شوية ماء وتغليها
0: شوية،
1: تغليها فوق النار شوية اي، وخليها ترتاح تو تتنفخ في اللينوكس وتتنحالك بحكاكة عادية متاع المعون هذيك تولي تتنح. فهمت نادية؟ طول بالك عليها وبر ما سخون ومواد تنظيف تولي عاقدة شوية فوقك، معناها مواد تنظيف مش تحلها برشا في الماء، تحطها فوق هذيك وتصب عليها شوية ماء وتغليها اللي هي نظفت. سؤالك الثاني يا نادي.
3: البرفات في الدبش
1: عملك صفورية؟
3: ولات لي صفرة شيمو.
1: أغزر ديتا شيري نحيها مجربتها أنا بالبهي بالبهي
0: وكربونات الخل. أما أنت وتبش زادة تخاف زادة
1: لا شنية الخل
3: مورية قطعش شبه شبه قمراية، هو مش قمراية
1: تتحمل تتحمل تتحمل القمراية على الأصل قطني معناها نتاعها مش معناها فيها كالفيسكوز وكل. تحط لها شوية خل وفوقها وإلا تحط الكربونات قبل أحد البقعة وتصب بالمغرفة خل تاخذ مغرفتها تصب فوقها تخليها تتنفخ وبعد افركها تتنحالك عاد يبقى فيها شيء. ولا عندك ديتاشور هذاك عاد ديتاشور
0: لازم ديتاشور في الدار
1: اللي هو تنحى.
3: يعيشك أطمني بشرار
1: بذكر. يعيشك يا نادية يا مرحبا بيك يا أهلا وسهلا
0: كل سادة المستمعين. فمك المخرى حسام فمك المخرى. ألو عسلامة مرحبا.
4: ألو عسلامة
0: أهلا وسهلا بيك. مرحبا بيك يا سيدي.
1: مرحبا بيك.
4: مرحبا بيكم مدام منيرة.
1: يعيشك شكونا معنا
4: محسن بالحاج من دياب السلم ولاية نابل.
0: مرحبا بيك يا سي محسن.
1: مرحبا بيك.
0: ولايتكم العرايس عاد البارح.
1: البارح العرايس
0: العرايس زميلتي حياة عملت نقل مباشر من غادي.
1: ما هو عرايس الحلوة تتاكل مع الكسكسي مع الكسكسي الابيض.
4: العرايس الحلوه والحلوه والعرايس
1: عندكم عادات مزيانه بالحق
0: حافظوا عليها بربي العادات تخلي ولا الشكه تندثر.
1: هاك عاد التو محافظين عليها ما شاء الله
4: موجوده ومازالوا يستعملوا كل شيء
1: مازالوا يستعملوا هيك العادات وتقاليد وتنهاير وتمشي
4: والله ما يتنحى شيء من عادات.
1: والله يا سي محسن والله اي تفضل يا سيدي يا سي محسن تفضل. اي
4: عندي البنية اشتعرس عم جايك البش الجاز خبي ولا كحالك رضنتك حال شوية واحد مش بطولة رضنتك
0: عندي دي عندك بلاسة من الدية
1: معناها البقعة اللي تخبي فيها من الدية هكا ولا ليه
4: من الدية شوية
1: فيها عندي يلزمك جهاز العروسة ديما يطلع للشمس يقعد في الشمس هاو طوى عنا شمس قوية خليه تضرب
0: خاصة الملاحف
1: اي حطهم في الشمس وخاصة كذا كان يتخباو برشا يعملوا بقعة نداء ولو حتى ما فهمش
4: نداء نحطها معاها ولا حاجة
1: ايه تحط معاها شوف ورق الرند وتحط معاها عود القرنفل وتحط اذا كان تحبوا ريحة الكافور يعني باهية
0: ما بعرفش تغسل ويتحدد ما يصيرش
1: ايه تحط معاها الكافور عرفتوا الكراكب هذوك البيضة اي النفتالي باه هذاك معاها عود القرنفل ورق الرند ورق الرند اي ما يخليش لا يندي ولا يسوس ما هو متعرض اي
4: ماذا يلزم يخرجهم من الشمس
1: يلزم تخرجهم من الشمس جهاز العروس تفقدوه ديما تفقدوه
4: وخرج ولا اقل شويه
1: في السخانه نتاع القايله واذا كان
4: ما انا كيما نقولوا شمسنا من اليوم قداش نرجع باش نتمشى شهر جمعه جمعتين ثلاثه
1: لا شمس انت حتى ما انت باش تخرجهم خليهم الصيف هذايا خليهم على برا شويه في شهر جويليه مثلا قويه برشا خاطر في اوتي واللي يجي نداء لوميديتي تجي ونابلي على بحر وكل. اما بقى جويليه تبدا فيها شمس يقول لك شمس اوسو
0: هو ويا. مشكل اللي هو راه الناس الكل يستغلوا فرصه حراره الشمس لان تنحي لزكريا الفطريات الكل
1: نحي الفطريات
0: خرج كل شيء خسر بيك خسر سوخك
4: لكن او في تعرفها هي لازم من تو
1: اي من تو خرج هون
0: ربي فضلك ليها ان شاء الله
1: ربي يفضلها لك اول
0: بنت بوها هذه بنت بوها
1: ربي يخليها لك ان شاء الله ان شاء الله يا
4: الاولاد هذوكم اللي مكتبه في حياتي
0: ربي يفضلك ليهم ان شاء الله
1: ربي يفضلك يا ربي
4: وعند ربي الصحه هذاك نتاع الدار مشاه
1: اي
4: زاد يعدي لي نبا شويه في الشتاء
1: اي هاو كنا هكاك اجمعين تعرف شنو نعملوا فم مواد اللي هي تتباع في الكينكيوري اللي هي ولات كيلكولا هاوكا موجوده مانيش باش نشهرها اني انا امشي له قل له اعطيني هذيك تسيق الواحد نتاعك وتشيحه سطح وبعد الشقوق
0: برشيطه
1: ابدا سكر هذوك الكل وبقدره ربي ما عادش ينادي لك وما عادش
4: على كلش
1: ايه هي ايه البقايا اغلبيتهم ما خاطر ما تعرفش ان هي المحلوله وان هي ما تظهرلكش بالعين بالعين
0: أيه. شكرا ليك شكرا ليك سيدي ان شاء الله نهارك طيب
1: مرحبا بيك
0: شكرا ليك منيره باش نغادروا
1: باش نغادروا الابراج ما عملناش وما فقناش بالوقت
0: خمسه دقائق منيره للاغنيه
1: باش
0: نهيو اللقاء معك ما يسالش الابراج
1: الابراج هذا جمال المره الجايه باش انتم تحضروهم يلزمكم مش برشا تهليل متاع نهارهم
0: حسام قالك سكر البرنامج السيد
1: أنا باش نسكر السيد المخرج
0: إلزم أغنية بتبيع قبل قسم الأخبار شكرا لك منيرة
1: إن شاء الله عدينا معكم
0: أي حتى على صفحتك خلي نخدمو هالصفحة مثالش أبدأ بصفحتك وبعد أعمل هالسيت الانترنت يلا
5: سيدة لمطة بحجر عن موجة 95.7 لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة الآن برامجكم المفضلة حواراتنا وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير
6: لإذاعة المنستير
5: إذاعة المنستير ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما
7: هلا حبيبي بشي هلا يا أمي

0: 11 عبر موجات إذاعتنا.
1: إذاعة المنسين صوت بلادي وحب كبير.
0: موجز الأخبار. أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد منجا اليوم أن أشغال محطة تحلية مياه البحر بسوسة اكتملت وتم ربطها بالمنظومة، مشيرا إلى أن المحطة ستدخل حيز الاستغلال موفى شهر جوان الجارية. نفذت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة وبالاشتراك مع وحدات إقليم الأمن الوطني وفوج وحدات التدخل حملة أمنية شملت الشريط الساحلي واستهدفت مختلف المظاهر المخلة بالأمن العام والانتصاب العشوائي بالشواطئ. انطلقت سفينة تانيت التابعة للشركة التونسية للملاحة من ميناء حلق الواد في اتجاه ميناء مرسيليا الفرنسي إذانا بانطلاق الموسم الصيفي 2026 والمخصص لنقل أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج. وبرمجت الشركة خلال الموسم الصيفي الحالي 149 سفرة على متن سفينتي تانيت وكارتاج. أكد رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية أن الفاعلين في القطاع على دراية بمتطلبات وامتيازات السوق الإفريقية، لكنهم يفتقدون دعم هياكل ومؤسسات الدولة. وأبرز أن القطاع يعاني لسنوات من عدة إشكالات وخسائر على غرار نقص اليد العاملة رغم الدعوات المتتالية لإنقاذ القطاع. ختاما، نشرت وكالة بلومبرغ تسريبات بنود مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، من بينها أن طهران وواشنطن والحلفاء يتعهدون بعدم شن أي عمل عدائي والامتناع عن التهديد، وتتعهد طهران وواشنطن بالتوصل إلى اتفاق خلال مدة أقصاها 60 يوم قابلة للتمديد. انت الموجز، ونلقاكم إن شاء الله في تمام منتصف النهار مع نشرة إخبارية مفصلة. السلام عليكم.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.an.
1: إذاعة المنسير.
3: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان، وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
4: 8 غرباء في بشائر الصباح
3: بعد نشرة نصف النهار،
4: 4 متاع العشية.
3: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. ندخل استوديو المونديال متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.
5: صحتك بالدنيا مع إناس الغرياني.

0: يا والله متدار والله قعدت فترة كاملة وهي بعيدة على الضغوطات، ولكن اليوم نعرفك باش تتفرهد. شوف استوديو خبيت تعرف أكسجين ولا
1: الحمد لله. مبروك عليكم الاستوديو مزيان برشا وحلو برشا.
0: عايشك حلاوتكم.
1: أنا نتشرف بذات المسير وأنا من طفولة من المستمعين الأوفياء لذات المسير. نشكرك برشا على الاستضافة.
0: شكرا على وجودك.
1: نشكر كل المستمعين ونرحب بهم وإن شاء الله نكون نعطي الإضافة إن شاء الله العلمية اللي تفيدهم إن شاء الله في الموسم الصيفي هذايا. إن شاء الله
0: لازم يكون حضورك راهو خاصة الاختصاص متاعك الحقيقة ماشي مع الصيف، يعني لازم تكون
1: إن شاء الله
0: بنصايحك
1: وبالكاتشي. شنو هذه الأغنية اللي حطيتها بكري على
0: طول عمرك يا ميمة مادامك أنت في طب الشيخوخة؟
1: إي شنهديها للوالدة، نهديها لعائلتي لزوجي لأبنائي اللي وقفوا معايا وقفة صحيحة وشجعوني ووقفوا معايا وإخوتي وكل أصدقائي. نقول لهم شكرا لكم وبارك الله فيكم وعيشكم برشا.
0: والله لخاطرك أنت السند نتاعنا الحمد لله. الناس كل وأنت الأخت الحنينة اللي يوجع راسه ويقول رفيعة ترى يلقى رفيعة بحذاه. راهو مشكلة كي مرض طبيب في الدار والله. انت القلب النابض ان شاء الله ربي يشدك
1: صحتك
0: ويعطيك
1: الصحه والعافيه للناس كل ان شاء الله. الحمد لله
0: الحمد لله على كل حال. به الا خلينا نتواصلوا اليوم وباش نحكيوا على اهميه الحفاظ على ابائنا وامهاتنا في فصل الصيف. ما نجهلوهم مش ما نخليهمش وحد، نعرفوا فصل لما وفصل خير والبركه الكل تهبط في الصيف ما شاء الله. يعني كان تنويع فصله يتكن في ما شاء الله احنا ننعم بثروات من البحر الابيض المتوسط فصل لما وفرحه. وساعتك الكبير والله تلقاه من زاويه وحده وساعات تنساوه هكا في خضم انه مريتش فلان ومريتش اختك ومريتش بنت خالتك والناس جات من الخارج تنسى بوك وتنسى امك ساعات هكا في القاعده في انك تخرجها في انك تودها بحاجه شهيتها تهزها تتحرك شويه من الكرسي من الفراش الفراش نتاعها خاطر فما ليزيسكار اللي يقلقوا برشا في الصيف وينجموا حتى يكونوا فتال معنا الله يقدر بالسخانه وكل. به خليك تعطي اكثر تفاصيل مدام
1: احنا نبداو في حاجه في تعريف شنو الشيخوخه. مش العباد كل كي يتسموا شيخوخة. الشيخوخة علميا تبدأ بعد سن 65 سنة وثم في بعض الأبحاث العلمية تقول بعد 70 سنة.
0: أنت والقلب
1: القلب ديما حي احنا ديما
0: قلب يبدأ القلب حي. شيب والله يرتفق بعمره
1: الروتريت. أنا نقول لهم ما ثماش روتريت، ثم كيفية عطاء وتغيير عطاء والاستحفاظ على العطاء هذايا مهم جدا باش نكون عندنا صحة سليمة. إذن الكبار متاعنا متاع السن شنو أهم النصائح اللي نعطيها لهم في التغذية الدقيقة والتغذية السليمة في فصل الصيف متاعنا؟ الأول حاجة
0: الماء.
1: نأكد عليها قبل الماء قبل الماء إنه المسن راهو كل عام من عمره يخسر 1% من الماس ميسكولير نتاعو من من الميسكول من العضلات
0: العضلات عفوا
1: كي نقولوا نخسروا 1% من العضلات نتاعنا شي تزيد من الغادي 2% شحوم ودهنيات وسموم. وبالتالي لهنا باش نحافظوا على كمية العضلات نتاعنا تكون سليمة، وهنا نحكي على عضلة القلب اللي هي أهم عضلة في البدن إن يلزمنا نحافظ عليها، وبقية العضلات اللي تعطينا القامة متاعنا وتعطينا الحركة. من غير عضلات نجموش نتحركوا، من غير بون ماس ميسكولير سمحني ما نجموش نعملوا حركات سليمة ونكونوا عنا طاقة في اليوم. إذن
0: سبحان الله معناها العظم معناها محاط بكل العضلات
1: العضلات من غير العضلات ما يحركش العظم
0: يولي مؤلم يولي مؤلم الحركة تولي.
1: دونك الحاجة الأولى تغذية سليمة. لهنا الصباح ننصح المريض مش المريض المسن ولا الإنسان الكبير وحتى الشباب وحتى الكل إنه تغذيتنا تكون سليمة، خاصة الصباح يكون فطور الصباح غني بالبروتينات
0: عظيمة إذا كان فماش الحمى
1: عظمتين مش عظيمة عظمتين في الصباح عظمتين في الصباح. ولهنا الأبحاث العلمية راهي أكدت إنه العظم ما يطلعش الكوليسترول. ديما يقولوا لي يا مدام الكوليسترول يطلع لي من العظم، راهو لا اللي غيش أوميغا 3 في الأوميغا 6 في الأوميغا 3 في برشا معادن. لذلك نأخذوا العظم عنا زادة كل ما هو الحليب المخمر ومشتقاته معناها الريغوتا الفريدو الأجبان بأنواعها كل ما هو بروتينات حيوانية. هذه البروتينات اللي تجيب لنا
0: الماريجوتا ما تاخذهاش من أي مكان هكاك وبرا
1: أكيد احنا نحكيه ديما على الحاجة المراقبة صحيا باش نبعدوا على كل الأخطار متاع الأمراض الجرثومية ولا البكتيرية هذا الأكيد.

0: لكن الصباح اني انا شناكل خبز و... ولا بسيسة ومعجون ودي شوكولا، هذا نحاول نبعد عليه. راهو الانسان باش نحافظ على الماس مسكولار متاعي، باش نحافظ على الكتلة متاع العضلات متاعي، باش نتحرك، باش ننشط، باش نعطي كمية كافية من الطاقة للهرمونات متاعي، يلزمني الصباح ناكل بروتينات. بعد
1: نرجع ديما للناس بكري
0: أي.
1: اللي ياكلوا زيت زيتونة والخبيزة القمح على الصباح، لكن فما قهوي لكن فما حد شيء،
0: معناها كي ناخذ زيت زيتونة هذاك فيه لاسيد لينوليك شي يعاوننا برشا برشا. خبز قمح كامل فيه الياف على الاقل، كينش ندخلوا سكريات طويله الامتصاص ثم عندنا الياف ش تغذي البكتيريا النافعه في بدننا، وش ندخلوا بروتينات الا ش تحسن لنا المزاج نتاعنا من صباحه، وش تعطينا طاقه،
1: تعطيك طاقه ما تخليكش فاشل، تخليك ديما معني فما نشاط وفما قوه،
0: خاصه اللي نراوه توا برشا الجرينيوتاج اكل يلوج ما يتفتف مع العشره نتاع الصباح. اذا خذيت كميات باهيه من البروتينات الصباح ما تخلي تخليك متقنع وما تلوش باش تاكل. لا يقدر لافوكا جيده وجيده جدا في الصباح.
1: والكيوي
0: الكيوي غني بالفيتامين سي، لافوكا فيها فيتامين سي والوميغا 3، ما فيها باس. حفينا لوز خاصة توا اللوز فريك فيه برشا مانيزيوم، فيه برشا مونغانيز.
1: يوم ياكلوا الصباح هكا ولا توقيت
0: يكون والله في الاوقات، انا نقول ديما المكسرات احسن الاوقات في الصباح وفي العشية مع الأربعة نتاع العشية، على خطر عنا العشية الأربعة نتاع العشية البيك دانسولين، خطر أكثر العباد وكل العباد جل العباد يقول لك الأربعة تصبح ماذا بيا قهوة وحويجة حلوة. نقول له قبل ما تخمم في القهوة والحويجة حلوة حط حفينة لوز بحذاك كلها، راهي هذيك شتقنك وشتهذب الأنسولين. هذه النصيحة الأولى. النصيحة الثانية والمهمة جدا وهي تأثير بديهي للعمر، مقاومة الأنسولين. إنه الإنسان بحكم تقدمه في السن الأنسولين تفقد حيويتها الطبيعية، وبالتالي يولي الإنسان مهدد بالسمنة، مهدد في زيادة الميزان، مهدد بضعف الكتلة العضلية وزيادة كتلة الدهنيات، وبالتالي
1: شنو حلها دكتورة كيفاش ينجم يعوض؟
0: أكثر حاجة تنقص ريزيستانس الأنسولين، مقاومة الأنسولين، أني ننقص من السكريات ومن المعجنات في مقابل كل ما هو خضر، بروتينات ودهنيات جيدة. دهنيات جيدة عن زيت زيتونة، احنا بلاد غنية بزيت زيتونة ونوع جيد جداً زيت زيتونة التونسي. عندنا لافوكا، عندنا الحوت الأزرق بمشتقاته، الحوت الأزرق كل السردينة سكومبري، الحوت الأزرق الكوليكايا والحوت بصفة عامة. عندنا المكسرات وتوا فصل اللوز وفصل الفستق الأخضر، وهذا الكل غني وغني جدا بالأوميغا 3 وبالمعادن اللي حشتنا بهم، وهذا اللي يساهموا مساهمة لصيقة مع مقاومة الأنسولين، وبالتالي يطيحوا مقاومة الأنسولين. لهنا نصيحة ثانية في مقاومة الأنسولين، ونصيحة ثانية قريتها مؤخرا آخر دراسة علمية تعملت كيفاش نجمو نزيدوا في عمر الناس وكيفاش نجمو نحسنوا عمر الناس. مش الفايدة أنك تعيش، الفايدة أنك تعيش بصحة جيدة، لا كاليتي دو في، النوعية مش الكيفية. مش يعيش في 90 سنة وهو بارك في سرير ما يجمش يتحرك، يعيش 90 سنة وهو ناشط وحيوي ومعطاء. هذا الحكمة فالدراسة هذه تعملت على أكثر من 1000 مسن، اللي هما كي نقولوا مسن أكثر من 75 سنة، كان عمرهم بين 75 سنة والتسعين سنة، إنه نقصوا من الكميات متاع الماكلة. راهو احنا عنا
1: كثروا من الخضرة
0: تخمة، احنا عنا ناكلوا بصورة ولات هستيرية، كي نتغشوا ناكلوا، كي نفرحوا ناكلوا، كي نقلقوا ناكلوا، ولات الماكلة ديما موجودة على الطاولة،
1: هي كما نقولوها العوض لكل معناها.
0: هذا كيخلي إفرازات عشوائية من الأنسولين ومن الهرمونات، وبالتالي تصير شيخوخة مبكرة للأعضاء وللخلايا. لهنا ننصح، ما نقولش الصوم المتقطع توصيف، لكن ننصح انه نتعشاو بكري
1: مثلا،
0: نحاولوا باش ما نفوتوش الستة تاع العشيه واحنا سهريه طويله في الصيف، ستة تاع العشية نقصوا ونقعدوا نشربوا السوائل والتيزان، ولهنا تو تشوفوا قداش الكبدة متاعنا ترتاح ويتنحى التليف متاع الكبد ويتنحى الشحمي الشحم اللي هي استياتوزيباتيك اللي هي ولات مرض العصر، استياتوزيباتيك فوق الكبد حتى عند الشباب نراو فيه وحتى عند الصغار نراو فيه استياتوزيباتيك، لهنا مهم جدا. الحاجة الثالثة اللي ننصح بها للكبار السن اللي هما يولي الجهاز الهضمي متاعهم ثقيل وكسول بحكم العمر،
1: ما يهضمش مليح
0: بسرعة، وكذلك أنه هو الأسنان متاعهم تبدأ في الترهل وتبدأ في الأمراض والكل واللثة كذلك. لهنا ننصح لم يجمش يقدر على الخضرة النية على السلايط متاعنا، نحاولوا باش نعملوا سلايط المفورة وما خليوهاش تطيب بارشة.
1: تبدأ ناقصة طيب،
0: تبدأ فوالا تبدأ على خاطر قد ما تبدأ تولي طايبة قد تولي معجنات، قد ما تقعد تقعد كروكون
1: هذي المكرونة
0: المعادن.
1: المكرونة ولا
0: لا، مش نحكي على المكرونة،
1: المكرونة يقول خليها لدنتي معنيها
0: هذيك زادت ينقص منها
1: ينقص السكريات. منها السكر وتغسلها زادت بعد ما
0: أما أنا نحكي على الخضرة اللي ما يجمش يأكل السلاطة النية أسنانه تعبة وإلا اللثة متاعه مريضة خاطر المسنين يبدأ الفم يتعب طيب شوية، يأكل الخضرة لكن نحاول الخضرة ما نخليوهاش لين تطيب برشا. أنا نحكي في الخضرة هنا على البطاطا على السنارية مثلا الورقيات تجمع خليها تطيب ما نفقدوش منها المعادن برشا، ما هوش كيما السنارية القرعال البطاطا هذولية الأوبرجين البتنجان هذا الكل خليهم ان بو كروكون باش يحافظوا على كميه المعادن،
1: وحنا كنفوروهم مدام
0: اي نفوروهم خليهم ان بو كروكون
1: نخليهم مش خليهم طايبين زبده
0: اي ما نخليوهمش طايبين زبده. دونك هذايا ضروري جدا انه ندخلوه لي كبير السن، معناها البلا نتاعي نتاع كبير السن نتاعي ما يكونش صحن كسكسي على خاطر فمه طايب وعلى خاطر صحن مقرونه صحن روز خبز نعطيه الباب على خاطر طريه سي با سا، هذه كل سكريات وكلها
1: تنفع فيه ماكش تنفع فيه،
0: هذه تخلي تكبر في كميه الدهنيات
1: اي تشبع فيه ماكش تنفع فيه
0: بالضبط وكميه العضلات قاعده تزيد اضعاف، وكذلك كميه حتى المس اسوز معناها كتله العظام اللي نحكيوا عليها توا وهشاشه العظام اللي ولينا نروفها عند حتى الشباب. لهنا كيفاش نقاوموا هشاشه العظام عند الكبار؟
1: مشكلة اللي تسأله دكتورة يقول لك طاح على مخروقته، اللي تسأله يقول لك طاح على مخروقته.
0: إفكتيفمون
1: مشكلة كبيرة والله،
0: إن شاء الله ربي يحمينا الكل ويحمي الكبار متاعنا الكل من الطيحات، على خاطر طيحة بحسابها عند الكبير والعجز عند الكبير راهو حاجة
1: مشكلة هو يولي يستثقل في روح
0: حاجة خطيرة نفسانيا وحاجة خطيرة على حتى ريكوبيراسيون متاعه بعد. معنا أهم حاجة في صحة العظام وهذه النقطة الرابعة انه يكون مستوى الفيتامين دي في بدنه جيد، كي نقول جيد راهو يزمو يقيسو في اللابوراتوار ويكون اكثر من 80 ميكروغرام بار مليليتر، راهو اقل من 80 راهو يجم يعمل يتسبب في الهشاشه، راهو يلزمنا نكونوا في 80، راهو قبل كنا نقولوا في 60 تو اخر الابحاث العلميه تقول في 80، معناها يلزمنا ناخذ المكمل الغذائي من الفيتامين دي اللي فيه الكادو، خاطر الكادو هي اللي تساهم في انه الكالسيوم يدخل في العظم ما يمشيش يلصق في العروق ما يمشيش يلصق في الثدي.
1: الكادو وين نلقاوه هذه؟ فينا فينا فينا غله وفينا خضره؟
0: هذا نلقاوه في المكسرات ونلقاوه في اللحوم الحمراء الكادو لكن بالاساس موجود مكملات خاطر لازم كميات ادابتي بيان ادابتي
1: معناها باش تعرف اللي هو
0: متناسقه مع الفيتامين دي، معناها مثلا
1: الفيتامين دي لازم معها ديما الكادو،
0: معه الكادو معه المغنيسيوم،
1: معه المغنيسيوم مش ناخذوه في الليل دكتوره؟
0: لا اش نعطيه كميات صغيره باش تحسن امتصاص الفيتامين دي. الفيتامين دي ما يجم يدخل الخليه الا ما تلقى ثم كادو ومغنيسيوم، عباره زوز مفاتح للباب نتاعك باش يدخل الفيتامين دي، ويدخل الفيتامين دي اش يمشي يخلي الكالسيوم يلصق في العظم تصير هشاشه، اش يخلي اش يحمي العروق من لاتيروسكليروز احنا نقولوا كل ما هو تيبس في العروق وكل ما هو تصلب في العيوق في العروق وبالتالي الجلطات يحمينا من الجلطات. لهنا مهم جدا كما قلت لك الفيتامين دي، راهو عندنا اكثر من 93% من الشعب التونسي فقير فقير جدا في الفيتامين دي. المعدن الثاني
1: بالرغم اللي احنا بلدنا كلها شمس.
0: هنا اسباب اخرى تو نعملوا عليه حصه الفيتامين
1: دي. مدام رفيعه نرجع معك شويه اخرى ايه. خليني نمشي مباشره لمدينه بنزرت الجميله، بنزرت الحلوه بناسها بالناس اللي تفرح بيك تمشي بحذاها، جماليه المكان، جماليه على كل. معنا دكتوره وصال جعفر رئيسه الجمعيه التونسيه لطب النساء والتوليد، لانه فما طبعا مؤتمر دولي حول طب النساء والتوليد واخر المستجدات في فتره تعاني فيها الأسرة التونسية من نقص الخصوبة وتأخر الحمل، انعكاسات نفسية واجتماعية نعرفوا هذا في الفترة الأخيرة والسنوات الأخيرة. المؤتمر بش يصير السبت هذا إن شاء الله، أكثر تفاصيل بش تكون مع الدكتورة وصال. هلا وسهلا بيك، بعثتنا بالنسبة البنزرتية يا وصال، شن أحوالك؟
2: مرحبا بيكم، تحية كبيرة من بنزرت المستير.
1: عايشك
2: ربي يفضلكم.
1: عاد أنت قريت في المستير راك وجوك في المستير.
2: أنا بلدي الثاني كما يقولوا.
1: مرحبا بيك.
2: أنا الخطة الأولى في الطب الأمراض النساء والتوليد كانت في الماتيرنيتي نتاع المستير، دونك التوى أنا بنتهم وديما نذكرهم بالخير ونوجه لهم تحية.
1: ربي يبارك لك
2: الفرصة هذه.
1: ربي يبارك لك.
2: نشكرك برشا على الاستضافة.
1: لا شكر على واجبي. لا مرحبا بيك،
2: نورتنا. نحضروا في المؤتمر نتاعنا باسم جمعية فضلك بجمعية أمراض النساء والتوليد ببنزرت، عندنا مؤتمر دولي نهار الجمعة 19 والسبت 20 جوان. المؤتمر هذا باش يكون فيه فعاليات وباش نحكيو على تقنيات جديدة في الجراحة، على علاجات جديدة لأمراض متعددة، في محاور كبيرة كيما المساعدة على الإنجاب، كيما عافانا وعافاكم الله سرطان المبيض، كيما الفتق اللي في السترة اللي نلاحظوه عند النساء اللي يتقدموا في العمر واللي يكونوا عندهم برشا ولادات تخلف شوية قلق في السترة. كيف كيف باش نحكي وباش نغتنموا الفرصة بحضور ديزيكسبير خبراء عالميين وخبراء وطنيين باش نقوموا بعمليات جراحة دقيقة مباشرة باش نحضروا عليها في المؤتمر، باش نتبادلوا الخبرات، باش نتبادلوا الطرق الناجعة في هذا كل يصب في مصلحة صحة الأم والمرأة في تونس.
1: نجم توصل المرأة بعد سن القياس تجيب صغير؟
2: لا
1: سؤال يطرح نفسه، معجزة إلهية تصير.
2: هذه كما نقولوا
1: لا تنجم راه الدكتورة إذا كانت تقوم بعملية معناها كونجيلاسيون دي زوفير دي زوفول بلوتو
2: دي زوفوسيت اكزاكتومون. معناتها هي كان ديما نقربوا للطبيعي قد ما نقدروا، صحيح العلم تقدم.
1: معناها حبيت نقول ما فماش يأس راه، ما فماش يأس، معناها فما ديما حلول.
2: ولينا نسميوها سن الامل، ما عادش يحبوا
1: سن الإياس، ما عادش يقولوا اليأس احنا سن الإياس.
2: فوالا هيك هي المرحله اللي بون مع تقدم سن الزواج ولينا معناتها فما ماذا بيها تحلم بحلم الامومه في الأربعينيات وكل شيء. ثم طرق مساعدة على الإنجاب وطفل الأنبوب من بيناتهم، ثم نتائج إيجابية لا يأس مع الحياة كما قلت أنت. بقينا ديما ماذا بينا نشجع توا في تونس توا تلاحظوها في الأعوام القادمة من اللي كنا نشجع في التنظيم العائلي
1: توا جيبوا صغير وكهو
2: توا ليه بالعكس
1: جيب معناها تشجيع على الإنجاب وجيبوا على بكري. عندكم وحدة هذا سكوب، عندكم وحدة هكا سمعت العصفورة وصلت لي المعلومة.
2: العصفورة عصفورتك صحيح. احنا في قالب المشروع الوزاري انه المساعدة على الانجاب وطفل الانبوب يكون وحدات في كل المستشفيات العمومية بنزرت على كيما في المستير المشروع موجود في بنزرت
1: في
2: خلطنا الركب في سوسة باش نكونوا باش نمتعوا الناسنا واهلنا، مش بضرورة من بنزرت مدن المجاورة مدن الشوال ولا حتى من مدن اخرى، بالمنظومة العمومية وتقدر الحلم هكاية يتحقق لها في أنها نعاونوها ونساعدوها على الإنجاب.
1: هذا حاجة بشرة الأهلي بنزرت وما جاورها إن شاء الله. أما دكتورة نحب نذكر أنه ما زالت المنظومة متاع أنه مثلا عندك معنيها الكرني وكل أنك عندك تخوى معنيها ثلاث مرات تقوم بالتجربة بصفة مجانية، ما زالت قبل ما توصل لأربعين سنة.
2: Exactement. هذه ملاحظة جيدة. مازالت اللي هي لا بريز اون شارج كنا نسميوها معناتها الدولة تمتعك بثلاثة فرص قبل 40 سنة، وكان ما عندكش قبل طفل معناتها انجب تم انجب طفل قبل معناتها كي تبدا المرأة ما عندهاش صغيرات قبل
1: حاجة تفرحك باش الناس اللي تسمع فينا
2: تفرق راي تفرق
1: من برشا صحيح
2: برشا مادية. دونك على هيك هذا المشروع اللي ماشيين فيه الوزارة والجهة باش ان نكونوا فما وحدة في كل مستشفى جامعي ان شاء الله يا ربي الهاو السكوب بدي معاك ان شاء الله
1: يعيشك
2: المكرا
1: جيب حذينا ساعة تشم النسمة المستيرية وجي البحر وتنحيو شوية ضغوطات واللي تخايف عليكم الأطباء راكم عائلتي ثانية راهو خايف عليكم السفينة ماشية بيكم راهو وانتم قاعدين تطيحوا الواحد تلو الآخر اسم الله عليكم اللطف عليكم وانتم ماكم كان الحم ودم وتتعبوا برشا وتخدموا بضمير مهني وهذا شيء يفرح وتقاعدين تقلعوا في الجوائز ما شاء الله نقول تقتلعوا في الجوائز كما دام لم يوا الناس بعد باش ناخذوها يعطيكم الصحة. وحبيت نحكي نقطة هامة دكتورة بربي تأكد عليها هو كيفية معني كيفاش باش تقوموا بهالحملات التحسيسية تو الشباب يقول لك أنا مازلت نقرأ فما ضغوطات الدنيا غليت أنا نقتصر على صغيرة كهو كيفاش باش تحاولوا ترجعوا بالحق السيرورة بتاع أنك تشجع الشاب ومرته باش يزيد صغير باش يجيب صغير تو بالحق فما عزوف تامرة وفما عزوف كبير
2: هو هي كل هذه تدخل فيها صحيح الوزارة وزارة الصحة بارتيكوليرمون والشؤون الاجتماعية وزادة المجتمع المدني في اللونتوراج نتاعنا أنا حتى في اللونتوراج القريب لينا ولا في المرضى نتاعنا نقول لهم راهو اون كونيسونس دو كوز معناتها واحد راه وشاف فما حالات اجتماعية ما كناش حالات طبية معناتها الكوبل كيفاش يهدد أنه غيانكم ما نجمش يجيب صغير على خاطر يقول لك نوخر حتى نخدم وحتى نتخرج وحتى نبني دار شيء راو نوريهم ال شنو ينجم يصير نحكيو لهم على شنو اللي في الصعوبات ونقولوا لهم خليكم معناتها تتشجعوا
1: تحاولوا تذلوا الصعوبات قدامهم
2: ولا سهلوها هيك هي
1: يعطيكم الصحة. مالا مؤتمر فيه ورشة تكوينية مؤتمر على نهارين سبت وحد إن شاء الله عندكم حضور زادة جمعة وسبت عفوا جمعة وسبت وعندكم زادة حضور أجنبي بشكون معكم فما ضيوف بشكونوا حاضرين
2: احنا عندنا 9 ضيوف منهم بروفيسور جون برنار دو بيسون اللي هو قام في الجراحة العصرية الجينيكولوجية وفما الرئيس الاشغاية احنا نقولوا له رئيس جمعية المساعدة على الانجاب الاوروبية بجلتها رئيسها باش يكون حاضر معنا باش يحكي على المساعدة على الانجاب بروفيسور نسقي فما دي بروفيسور من الشقيقة الجزائر دونك بروفيسور مجدوح مقراني بروفيسور فريد بن عيبوش زوز رؤساء جمعيات وما شاء الله عليهم معناتها كنا بحذاهم في ماي ما شاء الله جو سي تري فيير معناتها بالتوأمة اللي بين الجزائريين والتونسيين في مجال الصحة وبارتيكوليرمون في الاختصاص نتاعنا دونك يكونوا حاضرين معنا يوغا دو غران سوربريز الناس كل ان شاء الله يتعدى لبي ان شاء الله فرحانين لي جون كيف كيف المره هذه باش يعتليوا المنصه وباش يقدموا محاضرات صغيره بخمس دقائق باش يقدموا مشروع الطروحه نتاعهم والا مشروع الترافاي سانتيفيك نتاعهم
1: دونك
2: من الكبير للصغير ان شاء الله يلقى حظ
1: كان فمعني فما تواصل حتى بين الاجيال معني فهم الكبار والناس اللي عندهم خبره والطلبه وكل
2: باش تونس اللي معروف ديما قال الحمد لله يا ربي احنا الناس اللي تجيو نقعدوا نقعدك الشعله هيك نعديوها اللي اصغر كيما هما كيما الكبار عدوا هنا لنا احنا
1: محليك يا مدام ويسال محليك
2: ويسال
1: جعفر راهو اللي يقرا في المستير راهو يدمغج راهو يقول لي ما شاء الله عليه راهو بلاد الحوت بلاد الخيرات راهو وبعد مشيت لبلاد الخير زاد في بنزرت ما شاء الله زاد بلاد الخير في البحر
2: ربي يفضلك وربي
1: راهو الحوت يذكي راهو واكلوا صغاركم الحوت راهو الحوت يذكي
2: يذكي سي فري دونك يجيو بحذانا في المؤتمر وغير المؤتمر مرحبا بكم ومرحبا وشكرا مرة أخرى على الاستضافة
1: شكرا على واجب يا للا استنوا طلتك علينا يا للا استنوا طلتك علينا
2: ربي يفضلك
1: عايشك يا للا إن شاء الله شكرا ليك وتحياتي ليك وبتوفيق ونجاح إن شاء الله دكتورة وصال جعفر شكرا شكرا إلى اللقاء
3: الشاب ملولش المهدية على الموجة 95.7
4: ظواهر اجتماعية وحياتية للناس سلوكيات وأفكار قضايا وحكايات من صلب المجتمع ووقفة مع كل ظاهرة

0: الحمد لله
1: يا ربي. ألف حمد وشكر على الصحة والعافية. ألف حمد وشكرك والله لتشري صحتك بالفلوس. والله رك تجري تجري على الدنيا وملذات الدنيا ومغريات الدنيا وتنسى روحك وتنسى كل شيء، لكن الصحة كيف تحبيك الخيانة راهي الخيانة الكبرى هي خيانة تخونك صحتك. فما حتى خيانة أخرى تاخذها بعين الاعتبار سوى صحتك،
2: لازمنا نستحفظوا عليها خاطر هي ما تخونناش احنا نخونها قبل.
1: هي هدية من عند الخالق لازمك تستحفظ عليها.
2: هي أمانة،
1: أمانة وهدية.
2: أمانة يلزمنا نعرفوا كيفاش نستحفظوا عليها ونعرفوا كيفاش نحدوا الأولويات.
1: أكيد دكتور عنا تليفونات باش ناخذهم. حط الكاسك ناخذ المكالمة الهاتفية الأولى. ألو عسلامة ومرحبا.
3: ألو صباح الخير.
1: نهارك زين، شنو أحوالك؟ لاباس عليك؟
3: الحمد لله عايش بنتي إن شاء الله كل عام حيين بخير.
1: قداش عندي؟
3: يبارك لكم ويخليكم.
1: قداش عندي؟ قداش عندي ما سمعتهاش عايش بنتي؟ محلاها كل كلمة.
3: محلاها يخليك عايش بنتي فضلك. وأنتي بنت أختي
1: عايشك
3: نجيت الغرياني الله يرحمها
1: وينعمها. ربي يبارك لك.
3: ربي يبارك لك. نتصل بكم قبل شوية باش نتكلم أختي منيرة وانا عندي حسرة مثلا
1: ميسيل شو طلبنا جمعة جاي هاي مواصلة معكم
3: شاء عليكم
1: هاي يعطينا الاسم مدامة.
3: اسمي ليلى من الوردانين.
1: أهلا يا ليلى، شني أحوالك وشني أحوال أهل الوردانين الطيبين؟
3: والله الحمد لله يا ربي ولي الحمد
1: لله يا رب. محلاها كل كلمة راه وكلمة الحمد لله
3: الحمد لله تحس
1: براحة نفسية
3: كل شيء الحمد لله. والكلام اللي قلتوه بكري شوية صحيح ألف ألف في المية واني والله ممكن باش نقول لكم ساعات نعمل العكس ما ساعات نعارك روحي نبدا نتغشش على روحي ما فهمتش اني
1: ساعات حاجه اقوى منا سبحان الله. اما الواحد ما يطولش يستعوذ بالشيطان وكذا.
3: اي والحمد لله الحمد لله. وانا مش نحكي للدكتوره بربي على حسب الصحه اني صحتي عندي صح نوزل فوق المية
1: لطف علي
3: وفهمتها وعندي هالمدة كل وليت ما عاش النجم نمشي مسافة بعيدة ولا نوقف برش رجلي حاشة بنيتي تموت وتوجاني من ركبتي ومن مخروقتي للرجلي الكل وحبيت نسأل على الماكلة
1: خاطر في الكيني
3: ما ناكل لا تفرني ناكل بنتي ما فهمتش روحي ومن مرة نهرب من الخبز مرة ما نستغناش عليه
1: الخبز تحس بروحك جعت شوف حاجة تكلها تقنك
3: عندي دوايات وعندي حاجة بنيتي قرح في المعدة.
1: بسم الله عليك لباس لباس هذا الكل لباس
3: الحمد لله يا رب. ها كيما ناكلش حويجة لا تغلف لي كماتي وناكل حاجة بسيطة ترجع تحرقني وتوجعني. حب تعطيني كيفاش نجمش شنو ولا ناكله تخفف لي نحس روحي ساعات معتي ما تخدم.
1: اي هاي باش اسمحها اسمحها باش تقول لك مدام رفيعه اسمحها.
2: صباح الخير يا حاجه شنو احوالك لاباس؟ ان شاء الله نجيب لك الصحه والعافيه ان شاء الله.
3: يا رب يطعمنا ونحجوا
2: ان شاء الله
3: ان شاء الله يا رب.
2: يا
3: حاجه 58 سنه
1: هاتش بيه ما يسالش
2: مازلت بارك الله ما شاء الله مازلت صغيره مازلت صغرونه
1: اسمحش باش تقول لك
3: والله ما بيا يا بنيتي نحب نوقف روحي
1: معايا هيا الوقت يضبط فينا اسمحش باش تقول لك
2: كما قلت لك انا كما قلت بكري اهم حاجه باش نجموا ننقصوا في الميزان هما ثم ثلاثه قواعد رئيسيه الانضباط بهم المداومه الدوام اللي ذوب الرخام وانت تعرف هذايا المداومه عليهم هي اللي تخلي ينقص الميزان. ونعرفوا احنا اكثر من 40 سنه باش ينقص في الميزان ماهوش يكون سريع كما الصغير الانسان الكبير باش ينقص اكل كيلو وكزوز كيلو يلزم مجهود اكثر ويلزم يشد صحيح برشا. الحاجه الاولى قلنا ثلاثه حاجات نبدا بالحاجه الاولى. الحاجة الأولى اللي تخليك تتقنع وما تلوجش على العجين نرجع ونقول البروتينات كي ناخذ عظيمتين عربي الصباح ناخذ
1: شويه سكالوب مشويه
2: شويه سكالوب مشوي ناخذ كعبتين اكل فروماج هذاك اكل اي من غير ما نسميه كل ياغورت الفروماج هذاك ناخذ معاه مكسرات. اهم حاجه تاخذ مثلا كعبتين عظم تاخو حفينة لوز حتى تهروشها مع كعبات فستق وكعبات زوزة وتخلطهم هذوك ولا في كعبة ياغورت ناتور وتاكلهم حتى وتلقى روحك متقنعة وتلقى روحك تنازلت على الخبز وتنازلت على العجين متاع الصباح اللي هي البسيسة اللي هي عادة من العادات. لكن كي تاخذ انت هذولا وتحط في الكعيبه ياغورت ناتور غير فازيت زيتونه باش تخليك متقنع لنص النهار.
1: حتى حتى زريعه الكتان كي تحطها في الياغورت تقنع دكتوره.
2: زريعه الكتان ولا جلجلان ولا حبوب الشيا. لكن هما ديما نقولوا انا نقول المكسرات اهم من البذور. المكسرات اهم
1: شد القلب اكثر.
2: اي تقنع أكثر وفيها أكثر أوميغا 3 وأكثر معادن. والحاجة توا في العمر هذية محتاجة كميات باهية من المعادن والبروتينات. الغداء كيف كيف سلايت خضرة بروتينات. ركز على هذول وزيد بعدك العجين 3-4 مغارف 5 مغارف. كيش تبدأ بهذا كليت وتلقى روحك العجين تكمل بيت كمالة، مش تعبي صحن الكسكسي وتكمل بالسلطة. أعمل العكس، والعشاء خليه على بكري، خليه بكري 5-6 يكون سلايت ولا برودو ولا خضرة مع بروتينات.
1: واشرب
2: برشا ماء، وخاصة شوف الطبيب المباشر متاعك عندكش نقص في الفيتامينات والمعادن. خطر نقص متاع الفيتامينات هو سبب من أسباب السمنة وسبب من أسباب أنك يخليك ما تضعفش. دونك هدايا الحجم نجم نصحك بيه.
1: يعطيك الصحه دكتوره رفيع عبد الجليل، يعطيك الصحه ربي فضلك. اي خليني نمر مباشره ندي عمل تحيه للدكاتره اللي تعبوا برشا في الفتره الاخيره، واللي نقول لنا راهو طبيب ما هو الا لحم ودم، وراهو مش تراوها هكاك ويجري وفي بيت العمليات يقعد ساعات من 8 متاع الصباح ل 10 متاع الليل. هذوما حاجات لربما تفاصيل ما نعطيوهمش اعتبارهم، سواء انه كي تصير مشكله مثلا صحيه المريض قريب لنا، والا تلقاه منفعل وتلقاه وينسى كل شيء التضحيات وشيء اللي عمله الطبيب. نعرفوا أنه تبارك الله دكاترة التوانسة ما شاء الله يعني قاعدين يحظوا بمراكز كبيرة وبثقة كبيرة. راهي الثقة لا تكسب هكاك، معناها بطريقة اعتباطية. الثقة راهي تعطى وتكسب للناس اللي قاعدة تخدم، للناس اللي فارضة روحها، يتبعوا السيفي نتاعك، يشوفوا حركاتك، يشوفوا المؤتمرات اللي حضرتها اللي عملتها، العمليات اللي ربما نجحت فيها اللي فشلت فيها، اللي عودت وكررت العملية ونجحت ولقيت الحلول المثلى. يعني فما سيرورة كاملة، فما مسيرة كاملة حافلة بال كما نقولوها بالنجاحات والفشل اللي ما يكونش زادة فشل معناها يخليك تسلم، لا بالعكس يكون لك نقطة هامة باش تزيد تنطلق وتلقى الحلول المثلى بالنسبة لصحة الإنسان والتونسي. وإحنا ديما نعاولوا على صحة البنادم والإنسان والتونسي، راه وذي الصحة الرئيسية هي اللي نعاولوا عليها في بلادنا. خليني نحيي ونقول ألف ألف مبروك للدكتورة لميا والناس، وقد ما نفيها حقها ما نفيهاش. راه مرانة نعرفها عن قرب، نعرفها كإنسانة قبل أنها طبيبة ما شاء الله عليها، أنه يقع انتخابها كنائبة لرئيس الجمعية الفرنكوفونية للإنعاش الطبي والعناية المركزة يعتبر إنجاز عالمي ورفع اسم تونس في المحافل العلمية والدولية. فخر وكفاءة وتميز تونسي ما عندوش حدود. خليني نرحب بها ترحب خاص ونقول اسم الله عليك يا لميا، باللطف عليك يا لميا، إن شاء الله لاباس. أهلا وسهلا بيك لميا.
0: عايشك، شكرا.
1: والله قد ما نحكي راهو مش خاطرني نحبك، راهو مش خاطرني نحبك، والله كلمه حق، كلمه حق نقول فيها لك انت، والله يرحم من ربك
0: وبارك الله فيك. ونشكر كل فريق اذاعه مسير. قبل كل شيء نحب نشكر بحراره كل الناس وزملاء والاصدقاء اللي هنوني على هذه المسؤوليه الجديده، وعلى راسهم السيد وزير الصحه دكتور مصطفى الفرجيني على هذا التفاعل، لزيدني برشا، أعطاني برشا إحساس قيمة المسؤولية والثقة اللي حطيت فيها مناسبة انتخابي كنائبة رئيسة الجمعية الفرنسية للإنعاش والعناية المركزة لا سوسيتي دو ريانيماسيون دو لانغ فرونسيز. يعيشك إينيس وميرسي بوكو.
1: الحق محلاها محلاها، والله إنجاز إنجاز عالمي. يعطيك الصحة دكتورة لميا، وهذا ما جاش من لا شيء كما حكينا منذ قليل. إن شاء الله ربي يوفقك، أنا مش باش نطول عليك لأنك مريضة، وربي إن شاء الله يلطف بيك ويلطف بجميع مرضانا إن شاء الله. وننتظر طلتك علينا إن شاء الله، راه ونستناو فيك ونستناو فيك الطلة البهية نتاعك وفي نصايحك، ونعرف إيش معناها معناها الخطة هذه، راهي مسؤولية كبيرة وتخليك وأنت قدها قدها وأكثر إن شاء الله. مانيش باش نطول عليك يا لميا، شكرا لك على قبولك الدعوة، ويعطيك الصحة وفي انتظار طلتك علينا إن شاء الله. شكرا، صحة دائما ليك، صحة دائما ليك. لا كانت هذه دكتورة لميا والناس رئيس قسم الإنعاش الطبي متعدد الاختصاصات ومديرة مخبر البحث في علم السموم والفيزيولوجيا القلبية الرئوية في الإنعاش بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة كلية الطب بالمنستير جامعة المنستير. يلا ناخذ التليفون، ما نخليوهاش تستنى، خليوهاش تستنى. غادرتنا به ناخذوها رفيعي. قالوا عسلامه ومرحبا، اخذت بخاطرك يا حسين. مرحبا، اهلا وسهلا بالسيده الفاضله اللي طلبتنا تو. مرحبا بك. الو مرحبا، نسمع فيك. يلا بشكرا اذا كان فما المستمع غادرتنا، شكرا لك والى اللقاء. على كل دكتوره في نهايه اللقاء معك نختزل كل ما حكينا فيه من كلمات بعد ما تقدم الام، ام قمر تتقدم تحيه محلاها تقول لحماتها لامها الثانيه العزيزه هاديه الجزيري وتتمنى لها سنه هجريه سعيده وتقولها ربي فضلك لينا وسعاد مشموم نوار. زاد تقول بنتها سناء ان شاء الله ربي فضلك ليا وكل عام وانت حي بخير وعيد سعيد للناس اللي تحتفي بمناسبه سعيده. كلمه الختام دكتوره العزيزه على القلوب
2: عايشك ياسر
1: رفيعة، شكرا لك على حضورك زاد انت اليوم ويعطيك الصحة برغم المرض
2: نتاعك. فرحانة برشا اني ريتك وان شاء الله نكون عطيتكم الإضافة
1: أكيد.
2: ان شاء الله نكون خفيفة وعطيتكم لو نيسيسير ان شاء الله بيه. اللازم
1: المسن يشرب الماء
2: برشا ماء ما فيها باش يكون سيتروني قد ما الماء يكون سيتروني عصيرة صغيرة قرص ولا نحط حتى القرص ان بيتي غونديل دو سيترون حتى نحطوا فيها الكونكومبر ولد القمره زاد باه يعمل
1: جينجمبر زاد
2: جينجمبر ما فيها باس اما حتى الكونكومبر والسيترون يغذي ويخليه يعطش ويطلب الماء.
1: وما تنساوش عود القرنفل راه عنده منفعه كبيره دكتور
2: انتي بارازيتير وانتي فيرال مي ثم بعض عباد عندهم المعده تاعهم حساسه يقلب المعده يعمل ايريتاسيون يجم يعمل إيريتاسيون اللي يخطوا في برشة دويات يعمل لهم إيريتاسيون خليهم بعض الشباب وبعض
1: شوية فقوس شوية قارس وما صافية ما صافية نقصد معناها ما معدني
2: نوع المياه المعدنية خاطر المياه المعدنية متاعنا في تونس متنوعة وتختلف في تكوينتها ومهم جدا تنويع المياه المعدنية
1: ومتاخذوهاش من أماكن تعرض في الشوارع على الشمس
2: خاصة على الشمس على خاطر
1: يولي كونسيريجين
2: بالضبط. دونك الماء بروتينات نبعدوا على السكريات المصنعة وعلى السكريات بصفة عامة نكثروا من البروتينات من الدهنيات الجيدة الحركة بركة شوية مارش العشية طويلة نعملوا فيها شوية مارش قدر المستطاع
1: حتى إذا كان على كرسي ميسيلش تحرك له رجليك تعملوا كل مساق شوية كيني
2: مهم جدا وخاصة خاصة نتفقدوا شو عنا نقائص من المعادن والفيتامينات في بدننا خاطر راهم النقص متاع المعادن والفيتامينات هي الأسباب الرئيسية لتدهور خدمة الهرمونات متاع بدننا الكل سيستم الكل يكايج ومتيح على خاطر ناقصين فيتامين دي ناقصين مانيزيوم ناقصين زنك
1: برشا معاملينها الحكاية انه الفيتامينات ما يرجعوش بالنظر
2: معناها هي هي علوم جديده
1: الميكروبيوت زاد نقويو الميكروبيوت نتاعنا شكرا لكم بوسه تعنيق قلبكم كنت داخله وبوسه حتى في مشاغل الحياه نتاعك كنت داخله جوست تاخذ ساندويتش وترجع للخدمه نتاعك بوسه على كجبين ما تشريهاش بفلوس الدنيا تحميله لبوك وتحميله لامك راك ما تعرفش العز بعدهم هما راك تولي مشتاق باش تشم الريحه نتاعهم تقول وينهم وين بلاصتهم ها والله الله يرحمهم وينعمهم. يلا شكرا لكم وربي يبقي لكم ان شاء الله
2: باقيين ان شاء الله
1: كملنا بالحزن
2: ان شاء الله
4: صحتك بالدنيا
5: صحتك بالدنيا
4: صحتك بالدنيا مع إناس الغريالي.

0: بعد الشر علي.
1: تمام منتصف النهار عبر موجات إذاعتنا. نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة أبية أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. تواصل انقطاع الماء الصالح للشرب في عدة ولايات من الجمهورية دون سابق انذار، وفي النشرة متابعة للوضع بالفحص من ولاية زغوان. بلدية سوسة ترصد تجاوزات وإشغالات غير قانونية على ضفتي وادي الحلوف، وتدعو المخالفين إلى المبادرة تلقائيا بإزالة جميع التجاوزات. وفي المهدية 14 جمعية مدنية تطلق مسابقة وطنية لاختيار أجمل نهج بمدينة برج الراس في إطار برنامج برج الراس تشرق على المتوسط. كانت هذه المقدمة، وإليكم التفاصيل. وعلى غرار عديد المناطق بمختلف الولايات، اشتكى عدد من المواطنين في ولاية المنستير من تواصل الاضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب دون سابق انذار ومن دون معطيات تفيد بموعد عودة التزود بنسق طبيعي. وقد حاولنا مرارا الاتصال بمسؤولي الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه الصناد دون الحصول على أي رد. وفي زغوان عبر عدد من المواطنين بمدينة الفحص عن استيائهم من تكرر انقطاع الماء الصالح للشرب مع كل صائفة، وطلبوا السلطات المعنية بإيجاد الحل. حنا العباسي تابعت الموضوع.
2: تشهد مدينة الفحص انقطاعات متكررة للماء الصالح للشرب تتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما أثار استياء عدد من المواطنين الذين طالبوا السلطة المحلية والجهوية بضرورة التدخل وإيجاد الحل.
3: عنا فترة طويلة الماء قاعد يقص، طويلة عنا تلبرسك 4 أيام يقطر الماء تقطير، لو صرنا حتى تدويش عنا أزمة كبيرة قاعدين، وإن شاء الله نشوفوا الحلول.
4: الميتة وبالله ما نعرفوا شي، واحد بدوش شي ما يغسل شي،
5: ما معناش قاعدين نعيش في مسيت.
6: عنا الماء قاص علينا، بعد جينا فاتورات في 200-270 الشاي هذا يحكيناه عديد مرات، حكينا الويل، حكينا المعتمد، حكينا ما عرفش شنو، تسمع أي ينعملك ويسكت.
2: وحسب ما أفادتنا به مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بزغوان، فقد تم خلال الأسبوع الفارط الانتهاء من حفر وتركيز بئر جديدة بمنطقة بنت سعيدان ستساهم في تغطية النقص الحاصل في الموارد المائية بمدينة الفحص، ويعتبر الوضع حاليا مستقر. حنان العباسي، الفحص، إذاعة المنستير.
1: جهويا دائما، فقد دعت بلدية سوسة المخالفين إلى المبادرة تلقائيا بإزالة جميع التجاوزات والإشغالات غير القانونية والمقامة على ضفتي وادي الحلوف، ورفع مختلف الشوائب والمظاهر المخلة بالنظافة وجمالية المدينة. ويأتي هذا الإجراء تبعا لمعاينة ميدانية أظهرت تعمد عدد من المتساكنين والأجوار المحاضين للوادي الاستيلاء على أجزاء من مساحة الارتقاء عبر إقامة زرائب وإلقاء فواضل البناء وتربية الحيوانات واستغلال المساحات العمومية بغراسة الأشجار وغيرها من المظاهر المخالفة للترتيب الجاري بها العمل. كاتب عام بلدية سوسة مراد بن سالم وأكثر تفاصيل.
7: على مستوى وادي الحلوف تم ملاحظة استغلال المساكنين، استغلال الحرمة متاع الواد، اللي الحرمة هذيك ممنوع فيها البناء وتدخل في قرار التصفيف متاع الملك العمومي للمياه. دونك استغلوا العملية هذيك، استغلوا بوضع زي عبد الرحمن بزرايب، وبعض معناها ناس حطت حيوانات الأليفة نتاعها، ناس حطت بقية الأساس نتاعها إلى غير ذلك. معناها تم زراعة أشجار متجانس مع الموقع هذاك في محاولة لتعطيل سيل المياه الأمطار، وأثرت على الوضعية. دونك معناها بعد المعاينة هذيك ضمن عدد القرار تاع الإزالة، البلدية وحدها مش تنجم نحيولوا الحيوانات في الغابة. دونك دعيناهم في مرحلة أولى باش يقوموا يبادروا هما بإزالة المخالفات نتاعهم، وإزالة معناها رفع الأساس نتاعهم، رفع الحيوانات اللي مركزة غاديكا قاعدين يربيوا فيها. مع الاستجابة هذه البلدية بالنسبة للباخر باش تدخل بآلة التراك السلف الأيام القريبة القادمة زي زلت منع على كافة التشوهات على مستوى وادي الحلوف.
1: إلى المهدية الآن، فقد أطلقت 14 جمعية مدنية بمدينة المهدية مسابقة لاختيار أجمل نهج بمدينة برج الراس في إطار برنامج برج الراس تشرق على المتوسط الذي يمتد من 1 جوان إلى موفى جويلية المقبل. الدكتورة أسماء حمزة منسقة المبادرة، وأكثر تفاصيل في ميكروفون الزميلة نذر إسماعيل.
8: سنة في 2026 كانت عنا عدة محطات، قلنا معاش باش نخدموا على التوعية وبرك مش ولو على الانتماء، كيفاش الناس تتبنى الموضوع ولي هما اللي يسهروا على نظافة مدينتهم أكثر من أي كان. من جواء عملنا مشروع اسمه برج الراس تشرق على المتوسط، غاية منه هو باش نحسوا سكان المدينة هذه بقيمة المدينة متاعهم، خاصة من حيث النظافة ومن حيث جمالية المكان. المسابقة اسمها أجمل حي في برج الراس. الأجمل حي مش بالزينة ولا نحبه يقعد الطابع المعماري للمدينة هو بيده، ونحبه خاصة النظافة، نرجع لعاداتنا وتقاليدنا اللي الحومة كانوا يسكنوا فيها هي مكان مشترك ومكان عايش حميمي، نرجع كرونق متاع الحياة القديمة في برج الراس. بعد نعلن على الحي الفائز، والجوائز ستكون جوائز اعتبارية كحفلة في وسط الحي هذاك، كإشهار كبير على كل حي هذاك، خاصة قبل كيفاش كانت وبعد كيفاش كانت، وسيكون تسويق جمالي للحي هذاك.
1: ونبقى في الشأن المدني، تنظم اليوم جمعية استدامة للتنمية المستدامة يوما تحسيسيا لفائدة الصم وفاقدي السمع بمدينة سوسة، تنظم يوما تحسيسيا تحت شعار أصوات صامتة من أجل مستقبل مستدام. ومن بين أهداف اليوم التحسيسي هذا هو التعريف بالتنمية المستدامة عن طريق محامل مختلفة ومسرحيات من أجل انخراط الصم وفاقدي السمع في المجتمع المدني وفي التنمية المستدامة.
9: نقدم مسرحية استدامة ما هيش النامة اللي بشتختتم بنشيد بلغة الصم في الآخر، الهدف منه كونه بمسرحية يفهموا أطفال شبان المراكز ما معنى الاستدامة. الاستدامة بدواعمها الثلاث، الاقتصادي والبيئي والاجتماعي. نوم يندرج في هدف من أهداف التنمية المستدامة اللي هو الهدف 10 اللي هو المساواة بين جميع أطراف المجتمع، ومنه نريد دمج هؤلاء الصم اللي هم يمثلوا أكثر من 3000 أصم في تونس باش يندمجوا ويتعلموا الحركات والتصرفات التي تساهم على المحافظة على البيئة ويحسوا برويحهم هما فعالين في المجتمع.
1: إذن كنا نستمع إلى روضة بالشيخ رئيسة جمعية استدامة للتنمية المستدامة. في موضوع وطني، انطلقت اليوم سفينة تانيت التابعة للشركة التونسية للملاحة من ميناء حلق الواد في اتجاه ميناء مارسيليا الفرنسي، إذانا بانطلاق الموسم الصيفي 2026 والمخصص لنقل الأفراد أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج. وبرمجت الشركة خلال الموسم الصيفي الحالي 149 سفرة على متن سفينتي تانيت وقرطاج. حبيب كريم المتصرف المفوض للشركة التونسية للملاحة، وأكثر تفاصيل في ميكروفون الزميلة مها الفرشيشي.
10: في إطار الاستعدادات الشركة التونسية للملاحة لإنجاح الموسم الصيفي، نظمت الرحلة هذه على متن سفينة تانيت بحضور نواب مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم والديوانة والشرطة وجميع وزارة النقل وجميع المتدخلين الآخرين اللي في المواني التونسية بالخاص بميناء حلق الواد، باش معناها يطلعوا عن كثب على التحذيرات معناها الشركة التونسية للملاحة واستعداداتها لإنجاح الموسم الصيفي، وكذلك باش نمكنوهم زادة هما باش يستقبلوا المسافرين المواطنين التونسيين بالخارج ويطلعوا زادة كذلك عن قرب على انشغالاتهم ومشاغلهم وشنو المطالب نتاعهم وشنو مطالبهم في تحسين الخدمات على متن السفينة وعلى وزادة كذلك الميناء حلق الواد باش يسهلوا العبور نتاعهم، نقلصوا على مدة العبور وسهلوا بالأجراءات. 149 رحلة حضرتها الشركة التونسية للملاحة على زوز بواخر نتاعها التانيت والكرتاج في الموسم الصيفي هذا. وعنا بالنسبة للحجوزات قرابة الوقت الحاضر فما 150 ألف عملية حجز قاموا بها مواطنين التونسيين بالخارج، وإحنا نأملوا باش نكونوا من هنا لآخر الموسم نخلطوا أكثر من 200 ألف حجز.
1: ختاما على جامعة تونس المنار عن التحيين والتطوير الشامل لبرامج التكوين بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس، والذي شمل مراجعة وتطوير البرامج الحالية بما يتيح إدماج مهارات جديدة مطلوبة في عدة مجالات حيوية من أبرزها التمويل والمالية والبنوك والتأمين والتجارة والتمويل الدولي والمالية والتسويق والتصرف والمحاسبة وذكاء الأعمال. معاذ شفرة رئيس جامعة المنار وأكثر تفاصيل.
11: تعددت عروض التكوين بالكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس بإحداث أربع مسارات جديدة تتمثل في الذكاء والتقييم الاقتصادي ضمن اختصاص العلوم الاقتصادية، وعلوم البيانات للاقتصاد والمالية، والتصرف في الموارد البشرية ضمن علوم التصرف، إضافة إلى اختصاص الذكاء الأعمال ضمن علوم التصرف. الجديد إجازة نموذجية بعنوان تحليل الأعمال والاقتصاد. الإجازة هذه تدرس بالكامل باللغة الإنجليزية لأول المرة، يعني في جامعة تونس منار إجازة 100% باللغة الإنجليزية باش تكون موجهة للمتفوقين من حاملي شهادة البكالوريا. وقد تم تصميم الإجازة هذه كما الإجازات الكل حسب المعايير الأكاديمية الدولية بما يضمن تكوينها جيدا يواكب التحولات العالمية في مجال الاقتصاد وتحليل البيانات وكذلك اتخاذ القرار.
1: إلى خاتمة النشرة وصلنا مستمعينا الكرام، والخبر الأبرز فيها تواصل انقطاع الماء الصالح للشرب في عدة ولايات من الجمهورية دون سابق انذار، وفي النشرة وكبنا الوضع في مدينة الفحص من ولاية زغوان. الموعد القادم مع الأخبار يكون في تمام الواحدة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
12: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
13: المنسير، لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
14: إذاعة المنسير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
15: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
14: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
15: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
16: لإذاعة المنستير،
14: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما.

0: ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
1: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
2: لإذاعة المنستير.
0: إذاعة المنستير ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما.
1: دائما.
2: إذاعة المنستير.
0: إذاعة المنستير مؤسسة.
2: مؤسسة.
0: إفادة.
2: إفادة.
0: خدمة.
2: خدمة.
0: وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم.
2: كل ما يهمكم.
0: مواعيد. مواعيد تأثر صباحات وأمسيات.
2: أمسيات.
0: إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير.
0: كونوا معنا.
2: كونوا معنا.
1: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال.
4: أنفو المونديال.
1: آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
4: أنفو المونديال.
3: أنفو المونديال.
5: أخبار الرياضة على موجات إذاعة المنستير نص نهار وربع. مرحبا بكم في الأخبار الرياضية على موجة إذاعة المنستير. المدرب الجديد لمنتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم ميرفي رينار كان باشر المهام نتاع أشرف اليوم الفجر لأول حصة تدريبية ليه مباشرة أثر وصوله إلى مقر إقامة المنتخب في مونتيري في المكسيك. ميرفي رينار باش يكون معاه في الإطار الفني وهبي الخزري كمساعد، وأيضا جول لافلوكا كمدرب حراس المرمى، دافيد باريا كمعد بدني، وأيضا معهم كازوز التونسي المساعد على مستوى الإعداد البدني، وهو معد البدني لمنتخب أقل من 23 سنة لمنتخب الوطني التونسي لأقل من 23 عام. وأيضا باش يكون معاه نيكولا بودوان كمحلل أداء أناليست، وباش يكون معاه كحلمي لكشاو كمساعد لتحليل الأداء. بالنسبة لهيرفي رينار كان عقد اليوم ندوة صحفية قبل انطلاق الحصة التدريبية، وقالوا أنه أول ما اتصلت بها الجامعة ما ترددش حتى اللحظة في قبول بتبيع الاتصال مع الجامعة التونسية لكرة القدم. نسمعوا التصريح لهيرفي رينار اليوم في ندوة صحفية للمنتخب الوطني التونسي.
6: La fédération m'a contacté, j'ai pas hésité une seconde, puisqu'il reste, il reste deux matchs dans cette phase de groupe. Et le football, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et puis c'est une Coupe du Monde, c'est un événement exceptionnel. J'ai eu la chance d'en faire déjà deux au niveau masculin. Et je sais la passion qui entoure cet événement et la motivation qu'on doit apporter dans un tel événement. Donc c'est ce qui m'a motivé à venir et surtout également, c'est un challenge qui est pas facile, mais c'est un challenge qui est motivant.
5: وضح تصريح المدرب ريفي رينار مدرب المنتخب الوطني التونسي اللي قال فيه وأنه أول ما اتصلت به الجامعة ما ترددش حتى لحظة أو يعرف أنه ما زال زوز مباريات في الدور الأول كرة القدم مدام فيها الحياة فيها الأمل. كأس العالم تظاهرت استثنائية واللي عنده زوز مشاركات سابقة ذكركم بهم، وأنه في مونديال 2018 كان مدرب المنتخب المغربي، في مونديال 2022 في قطر كان مدرب المنتخب السعودي. قال نعرف لاباسيون لاموتيفاسيون، وأيضا ينتظر في تحدي مش سهل ولكن يبقى تحدي محافظ بالنسبة لمنتخبنا باش يلعب ثاني مباراة ليه في المونديال في الدورة الأول يوم الأحد القادم 21 جوان في 5 متاع العشية بتوقيت تونس، باش يواجه المنتخب الياباني اللي كانت عادل في الجولة الأولى مع المنتخب الهولندي 2-2 باش تكون في نفس الملعب اللي لعب فيه منتخبنا ضد منتخب السويد واللي انهزمنا فيها بخمسة مقابل واحدة في صد البي في اي في مونتيري في المكسيك. النجم الساحلي لجنة فضل النزاعات في النجم الرياضي الساحلي كانت نشرت تقريرها بعد 8 أيام من منذ الانطلاق الرسمي للحملة واللي تمكنت خلالها من جمع مبالغ تجاوزت 630 مليون، منها 550 مليون مربيح صافية للجمعية، وهو مكن لطوال من غلق 5 ملفات وبلوغ حوالي 40% من المبالغ المستحقة في الملف السادس. الحملة شارك فيها إلى حد الآن 107 محب، وبإمكان بقية أحباء وجماهير النجم الرياضي الساحلي المشاركة في الحملة هذه باقتناء الاشتراكات والأقمصة ومختلف منتوجات لطوال أو تقديم التبرع على الموقع لتيج اتوال دو ساهل.com. النجم الساحلي يواصل بيع الاشتراكات

السنوي الموسم الرياضي الجديد 2026-2027 عبر موقع لجنة تفضل النزاعات اللي قلنا عليها منذ قليل. والأسعار هي بالنسبة للشنوة ب 120 دينار، الجردان ب 200 دينار، الفيراج ب 100 دينار، والتريبيون المنصة الشرفية ب 3 ملايين. بنذكركم وأنه طبعا التقرير الوارد على الكتابة العامة للنجم الساحلي من طرف اللجنة المستقلة للانتخابات للنجم الساحلي يوم 15 جمعة وطبق الفصل 24 من القانون الأساسي للإطوال، فإنه تقرر إلغاء الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية اللي كانت مبرمجة بعد غدوة الجمعة 19 جمعة. وكانت الكتابة العامة للنجم الرياضي الساحلي طلبت من الهيئة المديرة المستقلة برئاسة السيد فؤاد قاسم أنها باش توصل المهام نتاعها التسييرية للجمعية إلى حين انتخاب هيئة مديرة جديدة تفادي الفراغ الإداري ولأي إشكال قد يعطل مسار النجم الرياضي الساحلي. الاتحاد المنسي ولجنة فضل النزاعات في الجمعية تواصل البيع على الشراكات السنوية لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد 2026-2027 على منصة ليوسمو جيشي بونتيان وأيضا بمقر النادي وأيضا في مختلف الفضاءات الخاصة والمقاهي اللي تعود عليها جمهور الاتحاد الرياضي المنسي لأنه يلقى فيها الشراكات وأيضا خاصة تذاكر المقابلات الخاصة بالاتحاد المنسي سواء كانت في كرة السلة وإلا في كرة القدم. بالنسبة للأسعار الموضوع على ذمة أحباء الاتحاد الرياضي المنسي، المدرج المكشوف البيلوز ب 100 دينار، مدرج المغطاة ريغرادان ب 200 دينار، منصة الشرفية الجانبية تريبيون ب 400 دينار، والمنصة الشرفية للفي اي بي 1,200,000. وبالنسبة للاشتراك الذهبي الجولد للفي اي بي بزوز ملايين ويمكن صاحبه من دخول مباريات كرة القدم وأيضا كرة السلة في المنصة الشرفية. مستقبل السيمان كان أصدر بلاغ عبر فيه عن استغرابه الشديد واستنكاره العميق لحالة العبث والارتجال اللي أصبحت تميز طريقة تعامل الجامعة التونسية لكرة القدم وعلى وجه الخصوص الإدارة الوطنية للتحكيم على الملفات المعروض عليها في سلوك يثير عديد التساؤلات المشروعة حول مدى احترام مبادئ الشفافية والحكم الرشيدة وحتى الأندية في النفاذ إلى المعلومة المتعلقة بالقرارات التحكيمية اللي تأثر بشكل مباشر على نتائج المنافسات الرياضية. وجاء البلاغ هذا على خلفية الطلب اللي كان تقدم به مستقبل سليمان في أواخر شهر أفريل الماضي للاطلاع على التسجيلات الصوتية لتقنية الفار الخاصة بالمباراة اللي تلعبت يوم 29 أفريل الفارت لحساب الجولة 27 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في الكرة الطائرة منتخبنا التونسي لكرة الطائرة أكابر في إيطاليا وين يجري تربص تحضيري استعداد للمشاركة في الاستحقاقات الدولية القادمة. منتخبنا باش يلعب زوج مباريات ودية في إيطاليا من خلال مواجهة المنتخب الإيطالي الرديف لأقل من 22 عام اللي يضم أبرز المواهب الواعدة في الكرة الطائرة الأوروبية والعالمية. المقابلة باش تكون اليوم انطلاقا من 4:30 متاع العشية بتوقيت تونس في قاعة جوردانيلو بارازيتا ديلو سبور في كاميلا سيلانو في إقليم كالابريا بإيطاليا. المقابلة الودية الثانية باش تكون بعد غدوة الجمعة. منتخبنا باش يشارك في الدورة الترشيحية اللي باش تستضيفها مدينة مكناس المغربية من 26 جوان إلى 3 جويلية 2026 إلى جانب منتخبات المغرب والجزائر، ولكن ليبيا اعتذرت عن المشاركة بسبب عدم توفر الدعم المالي للاعداد والمشاركه والدوره الترشيحيه هذه مؤهله الى بطوله افريقيا للامم للكره الطائره اللي باش تحتضنها كينشاسا عاصمه الكونغو الديمقراطيه من 7 الى 21 سبتمبر 2026. في كرة السلة تونس باش تكون عاصمة لكرة السلة العربية من خلال احتضان مدينة صفاقس لمنافسات البطولة العربية للشبان والشابات لأقل من 18 عام من 27 جوان الى 4 جويلية 2026. الختام باش يكون عالميا بالمونديال. اليوم الفجر الجزائر انهزمت امام الارجنتين 3-0. ميسي كان سجل 3 اهداف اللي فاز بها المنتخب الارجنتيني، وبالهاتريك هذه يصبح ليونيل ميسي الهدف التاريخي لكاس العالم برصيد 16 هدف واللي عادل رقم هداف المنتخب الالماني ميروسلاف كلوزو. الاردن في اول مشاركه ليها في اول مباراه ليها تسجل اول خساره ليها في المونديال بهزيمتها امام النمسا 3-1. الاردن كما قلنا شارك لأول مرة في كأس العالم في تاريخه، وعلي علوان يسجل اسمه في تاريخ الأردن كأول لاعب أردني يسجل هدف في المونديال. عمره 26 عام، المواليد 26 مارس 2000، قيمته التسويقية 772,000 دولار، ومحترف في نادي السيرية القطري. وهدف علوان جاء في دقيقة 50 للمباراة اللي عدل به نتيجة الأردن 1-1، ولكن المنتخب الناشئ كان انقاد إلى أول هزيمة في أول مباراة في أول مشاركة في المونديال.
في برنامج مقابلة اليوم 6 متاع العشيه البرتغال تواجه كونغو الديمقراطية، وفي 9 متاع الليل انجلترا تواجه كرواتيا. أجمل تحيات كامل فريق البث المباشر ويد بن ساسي نجراتي بن محمد حسام قدرية، تحية مقدم الميكرو شوق الحمادي، شهي طيب الجميع.

0: فيما يلي سيدتي وسادتي نرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والثواب.

0: إذاعة المنستير.
1: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
2: لا تنسى.
1: أحنا الموجة.
2: الموجة.

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: سلام على الأحبة. املأ روحك من دنيا الجمال وعب منه ما استطعت، فالجمال يتوهج بالذكاء والنظرة المعنوية، ويتألق في الوجه الحسن والنظرة البريئة والنبرة الجريئة والصوت الجميل الشجي. وما كان العالم جميلا لولا الإنسان، فهو الذي يعطي للأشياء معنى وصوتا وروحا. الجمال هو ما يهب من النسيم البليل على القلب العليل، هو ما ترقرق من شعاع الشمس في الماء السلسبيل، هو بعض أسرار الطبيعة تحار بها العقول، هو في ابتسامات الشروق ترف في فراشات الحقول، هو فوق البلاغة والفصاحة وفوق تحديد الميول. ورقة من دفتر قديم. هي جميلة لأن عقلها أكبر من قلبها في بعض الأحيان، ولأنها لا تغار من امرأة أخرى أجمل منها، بل تصارحها كم أنت جميلة. هي جميلة لأنها أكثر قوة في المواقف الجادة وأكثر ضعفا مع الضعفاء. هي طفلة مع الأطفال وحجر صلد مع المتطفلين السخفاء، وأنثى مع الزوج، وأم لكل من يحتاج لأمومتها من الصغار. هي جميلة لأنها تحارب الحقد والحسد والظلم في نفسها، وتنقي قلبها أولا بأول من الشوائب، وتصحو كل يوم بقلب صاف تهرب من الانتقام هروبنا من الوحوش الضارية. همس القوافي.
0: همس القوافي.
1: تساوى الناس، كل الناس أصلا، فلا تشمخ برأسك للسحاب، ولا ترقد على شرف تليد، فما يغني السراب عن الشراب. يزين المرأة إيمان وخلق، وإن لبس الزري من الثياب. جمال الشكل ليس يرد عما وراء الشكل من قبح وعاب. لكم نفض القريب يديه مني، وساعدني البعيد على الصعاب. فلا تهزأ بمخلوق، فإني رأيت التبر يخرج من ترابي. قطرات من الكلام الجميل. كل إنسان يحمل بداخله غيمة، وحياته معلقة في قفص الانتظار، وإلحاح سؤال وحيد يطارده: متى تمطر؟ عشبية الصوت، صب الصوت في أذني ملونا بحكايا الفل والزهر، وضمدي بالصدى العذري ما جرحت يد الليالي وما أوهته من فكري. حين تشرق الشمس في مكان أنت لست به، تتلاشى ظلالها وتلملم أشعتها راحلة إليك. يا لذكراك التي عاشت بها روحي على الوهم سنين، ذهبت من خاطري إلا صدى يعتادني حينا فحينا. حين يهاجر زورقك بعيدا عن بحيرات الخاضعة، يتوقف ماؤها عن الهدير. قاتل أنت عندما رحلت وتركتني أعيش بدون حياة.

0: من ألق الشعر.
1: من ألق الشعر. أعود إليك يا أم، أعود لصدرك الحاني، أعود بكل أشواقي وأشجاني وأحزاني، فضميني وضميني فإنك ملجأ الثاني. أحن لقبلة كانت تهدهدني وترعاني، أحن لصوتك المحزون أيا بوحي وكتماني. أعود إليك يا أمي سجينا مل مضجعه، أعود إليك يا عمري نشيدا ضاع مطلعه، فعدت اليوم من وجدي على كفيك أجمعه، وقلبي لو كشفتيه وجدت رضاك أفرعه، ولو كان الجفا رجلا بحد السيف أسرعه.

أعود إليك يا أمي كما لو كنت عصفورا يمل قيود وحدته ففر وطار مغرورا فهب نحوه النسر فخاف وصار مذعورا وراح بلهفة يسعى إلى الأوكار مقهورا إلى أن عاد من ندم إلى كفيك مسرورا. أحن إليك يا أمي حنين كل من هجروا وكنت بك أرى الدنيا فأنت ودونك البشر سئمت أيها السفر فلا تبقي ولا تذر فكل جوانحي وجد ووجدي كله ضجر سأدعو الله يا أمي سأدعوه وأنتظر. أعود إليك يا أمي أعود لنبع أحلامي لأغفو بين عينيك وأغسل درب أيامي وأغرف من سنة الدمع ضياء مداد أقلامي فأنت قصيدتي الأولى وأنت عبير إلهامي وأنت أخي وأنت أبي وأخوالي وأخوالي.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

0: الشهر
1: مع أريد الربح والفرجة الرخلة. خذ لوف في بغ بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مسمى للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريد طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.
4: كشفت جوجل خلال مؤتمر الجوجل اي او اس 2026 عن توسع جديد في مجال الأمن السيبراني، والخطوة هذه تجي في ظل تصاعد المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي في قطاع الأمن السيبراني بعد ما أثارت أنتروبيك اهتمام واسع إعلانها نموذج لكلود ميتوس المصمم لاكتشاف الثغرات الأمنية غير المعروفة في الأنظمة الحساسة والعالية الخطورة. وجذب نموذج الميتوس اهتمام مؤسسات مالية كبرى، إذ روجت له أنتروبيك على أنه نموذج قوي للغاية إلى درجة تمنع طرحه للعامة في الوقت الحالي. في أعقاب نجاح الأنتروبيك، بدأت شركات أخرى تطور أدوات مشابهة كما الأوبن أي آي وميكروسوفت قبل أن تضم جوجل رسميا إلى هذا السباق، وأكدت أنها تنافس بالفعل في استخدامه مع حكومات ومؤسسات كبرى لتدقيق الأنظمة الأمنية متاحة. من جانبه الرئيس التنفيذي متاعها قال أنه ما حققته أنتروبيك أظهر القيمة الكبيرة للنماذج الكبيرة في استخدام الأمن السيبرالي، وأضاف أنه جوجل تمتلك بدورها القدرات اللازمة لتقديم حلول منافسة في المجال هذا. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع أريد الربح والفرجة الرخلة. خذ لوف في بغ بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مسمى للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريد طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.
5: الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أعلن مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات إفادة بالشراكة مع لجنة التحاليل المالية وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي عن تنظيم 3 دورات تكوينية لفائدة الجمعيات خلال شهر جويلية القادم، وذلك في إطار دعم قدرات مكونات المجتمع المدني وتعزيز التزامها بقواعد الحوكمة والشفافية. أكدت شركة تونس لطرقات السيارة جاهزيتها واستعدادها للموسم الصيفي عبر اتخاذها جملة من الإجراءات لتأمين انسيابية أفضل لحركة المرور على طرقات السيارة، خاصة في الموسم الصيفي الذي يتزامن مع موسم الاصطياف والسهرات بالمهرجانات الصيفية وكذلك بمناسبة عودة التونسيين بالخارج. تنتظم يومي 18 و19 من جوان الجاري، أي غدا وبعد غد، بالعاصمة ندوة دولية بعنوان نحو بروتوكول وطني للتكفل الطبي الشرعي والنفسي بضحايا العنف الجنسي، بمبادرة من الوحدة الطبية القضائية بالمستشفى الجامعي شارنيكول تحت إشراف وزارة الصحة وبالشراكة مع مشروع صلة. تواصل الجامعة التونسية لنوادي السينما تنفيذ برنامجها التكويني لهذه السنة من خلال تنظيم التربص الجهوي لنوادي سينما الشمال الذي تحتضنه مدينة نابل، بمشاركة منشطي ومنشطات نوادي السينما من مختلف ولايات الشمال، وذلك أيام 19 و20 و21 من جوان الجاري. ختاماً، أعلنت مؤسسة فرنسا للخبرة إكسبرتيز فرانس لحساب وزارة الشؤون الثقافية التونسية عن إطلاق طلب عروض دولي مفتوح لاختيار شركة أو عدة شركات لإنجاز الأشغال الخاصة بمشروع إعادة تأهيل أكروبول بيرسا والمتحف الوطني بقرطاج. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، صوت أوضح، صورة أجمل.

تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. إذاعة المنستير، صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد.

0: الحدث مع كريمة بن يوسف.
1: عسلامة ومرحبا بالجميع في عدد متجدد من برنامج الحدث اليوم الأربعاء 17 جوان 2026. كما عودناكم ديما في برنامج الحدث نعود على آخر المستجدات على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي، الأحداث التي يتأثر بها الرأي العام ويهتم بها طبعا الرأي العام على المستوى الجهوي وأيضا على المستوى الوطني في مجالات متعددة اقتصادية اجتماعية سياسية وبيئية. إذن اليوم الحقيقة باش نعودوا على زوز مواضيع، باش نرجعوا على زيارة اليوم البارحة للسيد رئيس الجمهورية قيس سعيد لمدينة القيروان ولاية القيروان. سنعود على هذه الزيارة من حيث مسارات الزيارة، وأيضا مانيش باش نفوتوا الفرصة باش نحكي أيضا على مشاغل مدينة القيروان من الجانب طبعا التنموي وأيضا من الجانب البيئي والاقتصادي من خلال استضافة السيد حمادي العبدالله كاتب عام بلدية القيروان وأيضا السيد أيمن نجرة نائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية القيروان. وطبعا قبل هذا باش نرجع على موضوع الحقيقة قديم جديد، الموضوع هذايا كنا أثرناه سابقا في برنامج الحدث. اليوم نحكيه على خدمات النقل في ولاية المنستير، وتحديدا باش نحكيه على الخدمات اللي تقدمها شركة الظريف لخدمات النقل، هذه الشركة الأهلية اللي انبعثت مؤخرا طبعا في ولاية المنستير واللي من مهامها تحسين وتجويد خدمات النقل العمومية. إذن باش نعودوا على خدمات شركة الظريف للنقل من حيث جودة الخدمات، وأيضا باش نرجعوا على مشاغل سواق اللواج بالنسبة للخط الجنوبي ومشاغل المواطنين. الموضوع هذايا طبعا عنا ما نحكيوا فيه جديد من حيث نقل مشاغل سواق اللواج في المحطة الجنوبية لمدينة المنستير. طبعا وهذا الموضوع حاضرين معايا في المباشر كل من المفروض احنا يحضر معنا السيد صالح قسومة رئيس مجلس إدارة الظريف لخدمات النقل، إلا أنه اعتذر في الدقائق الأخيرة على المشاركة في هذا البرنامج وقت اللي هو سبق طبعا سي صالح شارك معنا في حصص ومواعيد طبعا سابقة. يحضر معنا في المباشر كل من السيد ناجح دندينة صاحب سيارة الواج. سي ناجح مرحبا بيك في المباشر في إذاعة المنستير.
2: بيك ويعطيك الصحة وبارك الله فيك على الاستضافة، وإحنا رو المهنيين سواق سيارة الأجرة منا حقنا ديما
1: واضح أنسنا وشرفتنا ساعة، خلينا نتعرف على بقية الأخيين وبعد إن شاء الله ننطلقوا في النقاش. وأيضا يحضر معنا في المباشر طبعا أصحاب أيضا سواق تاكسي جماعي، خلينا نقوله بولاية المنستير. هذا معنا سي الغذاب، مرحبا بك سي أنيس الغذاب.
3: مرحبا مدام، بارك الله فيك وشرفتنا وبارك الله فيك على الاستضافة.
1: شنحوالك سي أنيس؟
3: الحمد لله
1: لباس.
3: الحمد لله.
1: مرحبا بك أنسنا وشرفتنا. وأيضا كل الترحاب سي سالم قرب أيضا صاحب لواج ذولي خط المنستير المكنين.
4: لا خط المنستير جمال.
1: خط منستير جمال، سي سالم مرحبا بك، وسي أنيس الغذاب خط المنستير المكنين و
4: جمال
1: مكنين جمال طبعا المنستير. مرحبا بكم ضيوفي الكرام، ونعرفوا طبعا الوظيفة المهمة الاجتماعية والإنسانية طبعا لأصحاب لواج والنقل العمومي. اليوم الحقيقة جملة من المشاغل حبيتوا أنتم طلبتوا بشاركوا معنا في برنامج الحدث وباش تنقلوا كل هذه المشاغل طبعا لشركة ظريف لخدمة النقل اللي اليوم ما نعرفش شنو الأسباب يتعذر عليهم أنهم يكون حاضرين معنا. نبدأ معاك سي سالم قرب، مرحبا بك.
4: أهلا وسهلا بك. مرحبا أختي، شرفني جدا بالحضور في هذه الجلسة.
1: مرحبا بك سي سالم.
4: شكرا. الموضوع هو موضوع الشركة الأهلية المتمثلة في تسييرها سيد مدير الشركة سي صالح قسومة. احنا مذهبين على النظام ومذهبين على الوعد، لكن هو تجاوز القانون. كيف تجاوز وقع لزمة بينه وبين البلدية.
1: نعم.
4: في تعريف في اللزمة هذه يقول فيها وقوف استخلاص معلوم الوقوف. استخلاص معلوم الوقوف. هو ما رأينا إلا من تصرف برأيه بدون اعتبار القانون ما هو.
1: إيه سيسيل.

0: بالنسبة للمسافرين.
1: المسافرين لا لا بالنسبة لنحن.
0: بالنسبة أنتم السواق السواق الواجهة.
1: هذا يسمى من معلوم الوقوف لنحن.
0: فضلي.
1: ما قلت ماشي كي نعمل جلسة مشتركة ما بين أصحاب الرخص وإحنا وشركة أهلية ونتفقوا على شو نجم يكون بالمساواة. ما راعني إلا قال لي باهي أوكي. تو نعمل جلسة أنا وأنت سي صالح شو اسمه سي صالح محمد صالح دوس.
0: نعم.
1: اتفقنا هيك لقيت مقاش. كلمته مرتين ثلاثة مقاش. شبيك قال لي تو في اليوم في غدة في اليوم غدة أيستني. مادام مو سيد مدير الشركة ومجلس إدارة. بالطريقة هذه طلبت أنا في محضر جلسة. محضر جلسة نتاع إدارة.
0: نعم.
1: لم يوافق. لم يوافق. والقانون نص في مرسوم 15 لسيد رئيس الدولة كل شهر لازم تعمل مجلس جلسة بأعضاء مجلس الإدارة وتقيم فيه الأعمال اللي عملتوها وشو النقائص اللي عندكم.
0: بالضبط.
1: هو تغاضى على الطرف هذايا وقاعد يخدم بما في ذهني.
0: بمفرده معناه
1: بمفرد انفرد انفرد بالقرار
0: بقيت الاعراض قول انت
1: انفرد بالقرار
0: هو الحقيقه سي سالم مهم جدا حضورك في مجلس الاداره بشكون معناه المجلس الاداره ممثل من كافه المهنيين والفاعلين داخل المحطه المحطه شكون فيها فيها حرفاء فيها سواق الواج فيها ايضا هذا هو معناه الناس كل تمثيليه مهمه في اليوم الحقيقه نتاسف علاش خرجت مجلس الاداره
1: اي خرجت مجلس الاداره خرج مع التسييب اللي عملنا غير قانوني
0: لانه فما احتكار وبما
1: فما احتكار وفما غير قانوني اصلا انا ضد القانون انا كنت مع الزين
2: تمرد
1: انا كنت مع الزين في البعدات ثم علاش علاش بعدت من وانطلقت من في صرح قسوم
0: نعم
1: يعني عز الدين اختلف على القانون قلت له انا نمشيش معك في الخط هذا
0: بالضبط يعني كل من يحيد على القانون طبعا هذا هو الحياد على القانون
1: هذا هو القانون
0: هذا هو السلسل
1: اذا فهمت الله
0: اي
1: كيف منا ما مثل قديم من في في اليوم في غدا في القليل من وقت اللي صحيت وانا نعمل مجلس إدارة بون رايك انت مدام كنت مسؤول انت تصرف
0: سي سالم هم عملوا العام تقريب الشركه من حيث استغلال المحطه تقريبا ما يقارب
1: السنه مزال جوي اوت سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر جانفي فيفري مارس
3: عام ان
0: عام هذا كان من جويليا بالضبط سي سالم يعني عام لهنا الحقيقة من حيث الخدمات المتوفرة استبشرنا خير في المحطة الجنوبية فما خدمات على الأقل واضحة بالنسبة معناها للمحطة تم تهيئتها اليوم المحطة أصبحت مونسة حتى اللي باش يمشي المحطة في وقت متأخر ما عاد شكل خوف والكل ولكن ربما كانت التحفظات على معلوم الوقوف بالنسبة لكم أنتم كسيارات الواج ذكرنا بالمعلوم قديش سي سالم
1: يا المعلومة اللي عرفته البلدية من 500 في جزء من اليوم
0: اي
1: ودينار في اليوم الكامل
0: دينار يوم كامل
1: يوم كامل
0: هذا 24 ساعه حددته البلدية 24 ساعة قديش الان المعلوم
1: 1000 دينار
0: دينار
1: وفي جزء من اليوم 500 ملي وحنا كنشتغلوا كمشتغلين
0: اي
1: اصحاب سيارة الاجر الواج ما نخدموش 24 سير 24 مانيش نخدموا خط تونس
0: قداش تدفعوا للشركه الان سي سالم
1: نعم ندفع في 2000
0: في 2000
1: 2000
0: سي سالم معليش نبداو معاك واحده واحده نزيدو نفهموا اليوم يعني المعلوم حددته البلديه دينار في الشركه اليوم معناه انتم مطالبين تدفعوا للشركه بدينار
1: دينار او 500 او 500 مش دينار مش مقرر دينار 100 محدد
0: هذه بالنسبه للمعلوم اللي حددته البلديه ما تدفعوا للشركه حاجه اخرى
1: لا ما احنا مجبورين باش ندفعوا ال 2000 علاش مجبورين ندفع ما يخليكش تعدوا ما يخلصكش في فلوسك خذ شو يقص في التذاكر تاع المواطنين كيجي انا نقول له خذ معلوم الوقوف نتاعك خذ 500 هذا العمليه هذه وقعت في اول امر ثم تنتقل نقول لك علاش معناها اني رافض 500 مليم رافضها بصفه قانونيه مش
0: باهي واضح هذا من ربما الاحتجاجات ومن الاشكاليات اللي انتم عندكم تحفظ عليها انه المعلوم معناها
1: غير قانوني
0: غير قانوني
1: غير قانوني البلدي حدد لك الدينار و500 مليم في اليوم او في جزء من اليوم وانت تاخذ في دينارين الدينار مقابل ايش؟ شكون اذنك عليه؟
0: واضح
1: سي سالم بل صفه قانونيه تاخذ فيه انت من عندنا احنا وتقص في تقص في تذاكر تقص على المواطن في 200 فرنك تقيد 150 وتاخذ في 200
0: خلينا حتى اللي يسمع فينا باش يفهم لانه خط جمال المستير 18150 على ما يبدو
1: الوقت لا 18100 بس
0: 18100 به والمواطن يدفع في 2000 معناتها توا
1: لا المواطن يدفع في 200 فرنك هو حددها كانت 200
0: فرنك زي
1: لا سامحنا شفت كانت 200 هو ثم رجعها 150 وعنده ناجي يستخلص

0: كله معنا 50 معنا الصراف 50 ذو
1: ياخو في شي في الروح الفيه.
2: واضح سي أنيس تفضل. سي أنيس الغضاب أيضا صاحب الواج خط المنستير المكنين تفضل.
1: قصر لي
2: فقط الميكرو سي أنيس.
3: أني مش نحكي على على على محطة قصر هلال.
2: أي
3: محطة قصر هلال يقال اللي هو ثم معناتها حطوا
2: مشروع تهيئة لمحطة قصر هلال المفروض تابع الشركة. نعم
3: تابع الشركة هذه
2: بالضبط
3: نفس الشركة. والله ما يمشي مدالك أنا ما عرفش شو نقول لك معناتها احنا توا نخدموا معناتها على مستوى معناتها وسط البلاد منظمين رايحين الحقيقة ترفعنا ترفعنا بالباي بالباي معناتها فهمتني. ما رانا كان كي قالوا راه هو الشركة الأهلية أو خذات جزء من البلدية ولا شنو بلاصة لوطة في حومة سيدي الرسمة تبع تقريبا ما يقارب 700-800 متر على وسط البلاد
2: بيه. يعني بالشيقة على تهيئتها على غرار المحطة
3: الجوية. لا لا لا لا لا, لا, لا, لا هي حاضرة
2: هي حاضرة
3: هي حاضرة. هو قبل كان فوريير متاع الشركات تكل الشنجال وكذا كذا
2: واضح
3: داكوردو جوست عملوا بلايك وذوقوا فهمتني. مشينا قيمنا احنا الأولاد المهنيين وأصحاب السيارات وأصحاب الرخص مشينا قيمنا اختي اذا كان تحبوا تجيوا انتم على ارض الواقع تفضل زاد ما باش ما تقولوش احنا ما نزيدوا عليهم ولا حاجه
2: تتحاملوا على الشريك. نعم
3: صدقني لا ترفع 18 سياره بعد هي لا ترفع 80 85 سياره اليوم ما ترفعش 18 سياره وراء كلامي هذا هون مسجل عندكم اون بلس انت مش تحاول انت معناتها المحطه اللوطه مش تردها. شوف اختي لا قراوا حساب معناتها باش نتعداو من حوم شعبيه راهو مش نعم. راقي حوم شعبيه
2: نعم
3: ذراري طلع في الكياس
2: اي
3: امبوتياج الله لا يقدر تضرب طفل صغير هما راهو خدموا على تحب الحقيقه هما راهو خدموا على مصالحهم الخاصه هو نقول لك اني الرسم.
2: شوف سي شوف سي انيس هو هو هو من حيث المبدا
3: من حيث المبدا صحيح
2: راهو نحن مع تهيئه اي فضاء يكون الحقيقه مريح بالنسبه للحريف وبالنسبه لكم انتم كفاعلين اساسيين داخل المحطه.
3: اوكي
2: شوف هذا المبدا متفقين عليه ولا خلاف عليه
3: أوكي.
2: ما نختلفوش راهو احنا مع النظام مع التهيئه رانا مانيش مع الفوضى خاطر نحن كنشوفوا زاد الدزين والاكتظاظ جدنا الصف باش تاخذ الحريف باش ياخذ كل يوم سياره اجره الحقيقه مرهقه ومتعبه
3: أوكي.
2: احنا مع
3: اي لا اختي تحبش احنا معناتها سيدي نتطوعوا ونحولوا وتشوف الفوضى قد هي بعشر مرات والله كيما نحكي لك
2: وين تحكي على المستير والقصر
3: لا لا نحكي على قصر لا توني نحكي على مستوى قصر لا فهمتني اختي حاسيلو شو نقول لك اني راني تو نحكي على تحويل محطه قصر لا من وسط البلاد الى المحطه الجديده اللي هي المحطه الجديده 6 خانب ونصف 650 متر ايشو معقول هذا فهمتني
2: باهي تمت استشارتكم انتم كاصحاب الواج في اختيار المكان الجديد للمحطه.
3: لا اختي غيبونا في اجتماعات لا شاورونا ولا قالون مره بركه اني حضرت في اجتماع في قصر
2: فقط الميكرو سي انيس رجاء ما تنساش
3: حضرت مره بركه في اجتماع في قصر الليل صدقني معناتها ما خلوناش نتكلموا باريحيه اصلا معناتها بحضور اداره النقل بحضور سي اس دي زاد الحقيقه معناتها تكلمنا احنا دفعنا رواحنا اون بليس مدام احنا راهو نخدموا قصر ليل مستير على مستوى 17 كيلومتر انت اليوم مش تحول لي المسار مش نتولي تقريبا في معدل 25 26 كيلومتر وشوف المسار اختي عاد كيفناه معناتها مش عادي مش عادي معناتها يهزني اني من كياس طبي مزيان يهزني لحوم شعبيه ولا يقدر اني نضرب اني طفل صغير في حوم شعبيه راهو معناتها جي دي بيان معناتها نقول في حوم شعبيه وتحبوا تجاوب حذانا وتفضلوا ونوريكم اصلا على ارض الواقع فهمتني لا يقدر نخبش طفل صغير تشوف المشكله الا تصير لي وفي نفس الوقت الاسيرونس شريك تامين ما تستعرف ليش علاش ما تستعرف ليش لاني اني مدام من قصر ليل في اتجاه مستير مشني على مستوى حي الرياض ولا حي الرياضيين وثلاثة وكذا وكذا
2: وما تمش تدارس المكان الجديد وأخذ بعين الاعتبار كل هالإشكاليات هذه
3: والله صدقني
2: هو للتذكير سي أنيس لهنا احنا وجهنا الدعوة السيد صالح قسومة رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية شركة الظريف الخدمات مفروض كان يحضر معنا لكن في الدقائق الأخيرة اعتذر على الحضور.
3: مش هذا مشكلة
2: باش تبدأ الأمور.
3: ما عنديش مشكلة معه. مشكلة
2: سي أنيس علاش؟ لأنه المفروض أنتم هالملاحظة هذه كل بشي جاوب على سي صالح.
3: يجاوب على سي صالح
2: هذه الكل باش تاخذ معي الاعتذار.
3: لا ما يجاوبش على سي صالح.
2: سمحني شكون يجاوب عليه؟
3: نقول لك يجاوبك على
2: سمحني
3: عاد على الموضوع هذا يجاوب سيد كاتب عام بلدي قصر لين.
2: المفروض رم هما اللي يخذوا الماكين الجديد بشيقة تهيئته من طرف الشركة حتى ولا المفروض كنقولوا نحن معلوم الوقوف بالنسبة لسيارات الأجرة ومعلوم زادة حتى بالنسبة الحريب يجاوب عليه الشركة الحقيقة المفروض هو يحضر معنا في صالح ولكن تعذر عليه الحضور ما نعرفش شنو الأسباب اللي خليته يتغيب في الدقائق الأخيرة.
3: وإحنا مدام كنت نمشي على مستوى 17 كيلومتر في اتجاه مستير قصر المستير واليوم هو مشي حولي المسار ومشي حولي المحطة مش نولي في معدل 25 كيلومتر أخي يعني 5 كيلومتر ولا 6 كيلومتر أخي بالكربيرون ولا بلاش
2: الحقيقة كلفة
3: اللي كان هو يدعمني في الكربيرون تفضل مرحبا بي يعمل لي كيما الفلاي كيما الأبرات
2: وقتاش باش ينطلق
3: وليتو وليتو اللي نقعد كيما نقولوا احنا بالزحمة بكل شيء 30 دقيقة مثلا 30 دقيقة هي يعني كي مش تحولي انت المسار مش تحولي المحطة ومش تكمل تحولي المسار في اتجاه آخر أيه. وكان تحب تمشي على قصيبة وبنان تفضل زادة ميسالش مرحبا بيك هنا قدامك إيشو كلام هذا معناتها حتى الراكب أختي العزيزة مش يكون هو معناتها في 30 دقيقة يوصل مش يولي في 45 دقيقة إيو أنا كمهني كصاحب سيارة الكربيرون هذاك كليتر مازوت هذاك معناتها كيفاش نعملوا فيها
2: به كيفاش شنو كانت وجهه النظر نتاعهم لاختيار المكان الجديد كان نتوما ما وقعش استشاره اصحاب اللواء
3: هنا
2: تفاعلين معناها لهنا
3: والله يجي نقول لك حاجه هو
2: وتقول لي سامحني لهنا سي انيس تقول لي لانه فما كانت مصلحه بالنسبه للشركه
3: ايه مصلحه
2: وين اعطيني من وين مصلحه الشركه
3: بس هو كومسي داخلين معناتها كومسي معناتها بروجي بريزيدونسيال
0: جاوبك
3: مشروع سياده الرئيس هما يحبوا معناتها يمشوا فيه لكن انتم غيبتونا وعلاش تعملوا هيك معناتها باش تخدموا مصالحكم الخاصه هذا يتسمى مستلزم اسواق مستلزم
2: شوف سي انيس هو بالنسبه للمشروع سيد الرئيس راهو المشروع في حد ذاته معناه مشروع واعد وعنده اهداف اجتماعيه انسانيه
3: من خلال
2: بالضبط اذا كان باش يخدم معناه في المسار بالضبط هذا هو معناه لكن زاد اذا كان ما يقعش تشريك كافة الأطراف هذا هو وين المشكل معناه نحيدوا لهنا على المسار وعلى الهدف وعلى الفلسفة متاع الشركة الأهلية
3: هذا هو
2: ربما الإشكال هيك علاش حبيت نقول لك لهنا الكرسي الفارق كرسي صالح إن شاء الله إذا كان سي صالح قاعد يسمع فينا هو
3: عنا
2: نص ساعة من الزمن
3: مرحبا
2: إن شاء الله يلتحق بنا في المباشر وإذا كان تعذر عليه نجم حتى يتصل مع عبر الهاتف هكا باش يجاوب على كل هذه الإشكالية
3: وبربي نقطة أخرى
2: تفضل سي أنيسة
3: كي مش يحولوا المحطة متاع قصر للوتا ومش يحولوا تحويل المسار حتى المكنين زادا ما نعرفش شكون ندرس صورة الجهوية ولا المحلية والله لا نعرف الحقيقة ما نعرفوش قال لك لا لواجهة مكنين مستير معاش تتعدى على قصر لا مش تعدى قالك تحب تجيب على بنان ملتالي زاد على لوت سانتير جيب تحب تجيب على على الكليه اللوطانيه وتطلع على نفس المسار نتاع قصر لال جيب
2: راهو النقل في نهايه الامر راهي كلفه راه وقت وكلفه زوز
3: صحيح
2: وقت على الحريف الساعه
3: بالضبط هذا
2: تعرف معناه نحن كي نجيو من جمال وقصر هلال ومكنين راهو اللي باش يمشي للسبيطار نعرف قطب جامعي اللي باش يجي يبدا مربوط بوقته وامتحاناته وغير الدراسه هذا هو معناه زاد اذا كان ما يقعش الدراسه من حيث الكلفه الماليه
3: يرحم
2: بالنسبه لكم انتم اصحاب الواجهات ومن حيث الكلفه نتاع الوقت بالنسبه للحريف نقطه استفهام كبيره شنية من المصلحه العليا في اختيار هذا المكان سي سالم تحب تجاوب على السؤال تفضل نرجع لك سالم قرب
0: بالنسبه للمحطات هذه معنا والاستشاره ما عندهم تكون يستشيروا البلديه شكوني لان النقابات محلوله هي المفروض النقابه الاتحاد الصناعي والتجاره هو اللي يجاوب على الجزم وهو اللي يناقش
2: اي اما لكن الغرف ما زلت موجوده في صلب الاتحاد الجهوي تقول لي ماهيش فاعله مش فاعله انا موجوده معناها موجوده
0: موجوده انا عارف النقابه
2: ايه الغرف موجوده باهي ما يسالش
3: علاش ما يدافعوش عليني بربي سامحني الغرف
2: بربي سي اني سامحني باهي يا سيدي وصاحب سكت صاحب سياره لواج هاو حاضر هاو فاعل هاو عنصر فاعل في المحطه زاد لهنا
0: اختي من الحاضر
2: ليه ونمشي معاك اكثر سي سالم نمشي معاك اكثر
0: زين نحضر اني
2: نمشي معاك اكثر الحريف اللي هو راس المال
0: بس هو الكل
2: وين وزدا علاش ما يكونش ممثل في مجلس الاداره حاضر ويقع استشارته
3: اختي
2: هذا هو زاد بعدين حتى تكون التمثيليه تفضل يا سي ناجح تعسفنا عليك شويه من الوقت تفضل
1: يعطيك صح
2: تفضل
1: بالنسبه للشريك الاهليه دي اللي صدرت من رئاسه الدوله نحبوا نعرفوا ساعه احنا شو الشركه الاهليه دي شو مؤهلاتها لماذا الى اين معناها مش تصير بالوضع هذا
2: يعني شو طبيعة الخدمات المقدمة المزداد بالنسبة للحريف وبالنسبة
1: اللي نشوفه أنا واللي لاحظته أنا هي عملية تجارية أكثر منها تنظيمية
2: به سينجح تفضلوا بعض نتناقشوا معك تفضل ميسيتش
1: النظام والتنظيم مع احترام القانون احنا ملتزمين به
2: واضح
1: أما إذا كانت تشوف أنت المسؤول متجاوز القانون شو يكون رد فعلك أنت
2: وين فيش التجاوز على القانون اعطينا نقاط تجاوز القانون
1: نعطيك هالشركة الأهلية دي أبر متعاقد مع بلدية المستير وبلدية جمال
2: نعم
1: اللي نعلمه أنا اللي نعرفه أنا منها أبر متعاقد العقد هذا والتزمت بيها الشركة الأهلية وأبر وصحت عليه أنها حددت لها البلدية معلوم الوقوف حسب كراسة الشروط بجيش نعم. البلدية قتلها برا معناها هو كريت لك أني المكان هذا وعمل كيما تحب لا سيدي أنت حددت لك معلوم الوقوف وأنت أبرمت
2: ذكرنا حديق ذكرنا بالمعلوم
1: مش قل لك مش قل وصحت وصحوا فهمني والتزموا
2: بالضبط
1: يعطيك صح أنت كي التزمت وخالفت القانون يا لور وين البروبلام سامحني ما تقصش علي باش من خاطر برشا ما تقصش علي الله يبارك وين البروبلام
2: مش نقص عليك باش يكون كفاية
1: سامحني هو متقوى علينا
2: اي
1: متقوى علينا وانا ديجا مهدد من طرف سي صالح قاسوم او بشهادة زميلي وتو نقول لك يعني كيفاش
2: سي ناجح شوف راهو احنا لهنا راهو شوف الفضاء هذا صحيح مرحبا بكم راكم مبجلين ولكن شوف سي ناجح لا فقط رجاء سي ناجح رجاء نحترمه حتى كان هو في غيابه ما يسالش لا كلام النجم نتسائلوا عليه
1: عنده حق الرد
2: لا كلام النجم ما فهمت لا هو الحقيقه هو توجهت له الدعوه
1: توجهت
2: له الدعوه اذا كان ما توجهتلوش الدعوه وغيبناه وقتها يكون عنده حق الرد هو صح. اختار انه غيب
1: هو تقريبا
2: على ما وجه ليك سي صالح قاسومه تنجم تدخل معنا في كل وقت
1: على ما نعتقد عملوا معناها تقريبا مرتين في اذاعه الوطنيه
2: اي
1: وتقريب مره هوني في اذاعه
2: مرتين لهنا في اذاعه المنستير
1: وما استدعوش مهني
2: لا سي ناجح لهنا وقتها نقول لك سمح
3: لي قل لي
2: لا لا لا مش صحيح مش صحيح تعدينا زوج حصص وقدمتهم
1: اوكي احنا
2: دقيقه سي ناجح مش اوكي وتمر عاد هكا توا تبترمي في الكلام ونمر ليه ما نمروش على خاطر مش صحيح كلامك قدمنا زوج حصص قدمنا الحصه الاولى حاضر معنا سيد صالح قاسومة رئيس مجلس إدارة الشركة بحضور المهنيين ما نتفكرش المهنيين الحقيقة حاضرين معنا خط جمال والمكنين زملائكم
1: عزوكم أعضاء في الشركة أهلي
2: لا لا لا لا ما همش أعضاء سي ناجح رجاء ما همش أعضاء وحضروا معنا وجاو وعبروا عن مشاغل متاحهم وعبروا على تحفظاتهم وربما مخاوفهم زادة وشاركوا معنا حتى الحريف حصة ثانية زادا مشينا تنقلنا إلى محطة جمال وخذينا المهنيين وخذينا الشريك وأيضا حتى الحرفاء في الحصة الأولى دخلوا معنا عبر الهاتف معناه باش تقول لي معناه حضروا معنا كان الشركة بدون مهنيين
1: يا سيدي
2: تحمل شوية
1: يا سيدي الكريم
2: هاو توا في بال كنت تنجموا تسألوا تقول لكم زملائكم
3: مشكلة لا مش مشكلة
2: خليني شوفوا المهنية متاعنا تحتم علينا أن يحضروا جميع الأطراف من غيبوا حتى طرف هذا الأعلام المهني والموازي والمتزن وهذا هو طبعا شعار وفلسفة إذاعة المنستير هذا هو وما حضوركم أكبر دليل معنا يا سي ناجح
1: أنا نرجع ونقول لك راهو إحنا مش ضد شركة أهلية ولا إحنا راهو مع النظام والتنظيم الله يبارك لك احنا راهو مع نظام التنظيم. اما كيف نلقى اني مسؤول متمرد عليا، شو تحبني نعمل؟
2: شو تقول متمرد؟ انا تعرف سيدي كريمه احنا اكثر يعني منفرد بالراي مثلا، ما يقعش استشارتكم.
1: نعم نعم نعم نعم نرجع المعلومة الوقوف اللي همني أنا
2: واضح.
1: اللي همني أنا في مهنتي أنا معلومة الوقوف سيدتي الكريمة، ندفع 2000 في محطة مستير وندفع 2000 في محطة جمال، وإذا كان أمكن فما زملاء أخرين يدفعوا في جمال وفي مستير وفي قصر هلال، يعني قداش هذوما 6000؟ 6000 سيدتي الكريمة أني فيش شو فيش قاعد نصورين
3: لا يحسب في العام
1: هذا يوميا تحسب. إيه سيدي كريمة هذه شركة ذات رأس مال واحد.
3: أختي كريمة كنا معلوم الوقوف على مستوى البلديات 54 دينار في العام
2: في العام، وتوا قديش وليتوا بالمعلومة الجديدة نعملوا عملية
0: حسابية؟
2: علاش فقط سي ناجح وسي أنيس راهو بالنسبة لجمال ما زلت ما تدفعوش المعلوم في جمال؟ بالنسبة لقصر أهلي ما زلنا.
1: سمعني سمعني في جمال تو الحالين في جمال عندهم وغسل يقصوا فيهم بمعلوم 2000 في اليوم
3: به. أما القصام تكيات الحرفاء
2: مازال بما أنه مهم المعلومة
1: بما أنه بما أنه أنت نرجع لإبرام العقد هذا
2: نعم
1: اللي أنت إبرمته وحدته لك البلدية المستير قالت لك راهو نصف اليوم 500 فرنك ويوم كامل دينار
2: به بتاع شنو يولي 2000 هذا هو معنى الحقيقة سؤال مشروع.
1: أنا كنقى مسؤول
0: توصيل نتاع جمال
1: انت جبت توصيله
0: مش هذا مش توصيل بلك تواصل عندي
2: واضح يعني يعني بالنسبه لهنا هذا هذا هذا هذا توصيل جمال التابع للشركه الهلاليه الجويه للظريف لخدمات النقل بجمال معلوم
1: محطة جمال مع العلم مع العلم التوصيل اللي يفيدك هذاك
2: المعلوم أنا زوز دنانير هذا بالنسبه بالنسبه للمعلوم اللي خلي الموثق طبعا من خلال هذا هذا الوصل اطرح اعطينا سي سالم وصل هذا هذا وصل المنستير واضح زوز دينارات وصل جمال وصل منستير زوز دينارات وانتم تقولوا هذا مخالف لكرة الشروط اللي تقول دينار واحد
1: مع العلم
2: يتضعف المعلوم نتسألوا علاش
1: مع العلم زيد نمشي معك القدام زيد نمشي معك القدام
2: اي تفضل
1: انت كيف وظفت على على الراكب 150 ولا 200
2: ذكرنا
1: ولا
2: بربي جمستير جمال قديش سي ناجح
1: تعريفة 18% معلوم التوظيف المعلوم على الراكب
2: 150
1: سامحني 150 انت سيد الكريم شو الاعتمادات اللي اعتمدتها باش انت توظف 150 على الراكب
3: الخدمات اللي قدمتها
1: لا شو للموقع. شو المعايير اللي خذيتها انت هذه المعايير حتى تلك المعايير خلينا نحكي يا مسلم المعايير هذه المعايير هذه فهمني بالباقي الله يبارك لك المعايير هذه حددتها البلديه وحطوا لك في الكونترام تاعك وقالت لك راهو انت ما تنجم تاخذ المعلوم اللي حطوا لك انا بس وانت اتفقت وبرمت عليه وصححت
2: اللي هو قداش 150 مليم بالنسبه للحليب
1: اللي هو لا لا انا اعطيتك كيفاش البلديه قيدت الشركة الأهلية دي وقالت لها راهو يلزمك معلوم الوقوف كذا كذا انت تجاوزته وفضته به انت تجاوزت هذا
2: يعني ضعفت المبلغ لهنا
1: وانت مشيت زدت القدام
2: مبلغ مضاعف
1: انت مشيت زدت القدام وظفت على الراكب 150 فرنك به اوكي
2: به سي ناجح فقط رجاء علاش لازمنا نفهموا ال 150 دينار الموظف على 150 سامحني 150 مليم موظف على الراكب هذا مدون في كراس الشروط اللي وضعت عليه الشركه قديش موجود قديش المعلوم المعلوم قديش على الراكب
1: سامحني
2: اعطينا المعلومه مؤكده بربي رجاء
1: هذا معلوم معلوم داخلي في المحطه لشركه الخدمات
2: لا المعلوم الموثق عليه قديش
1: المعلوم الرسمي مش موجود
0: المعلوم القانوني
2: قديش المعلومه القانونيه
0: فما معناها فما الشركه تعمل لزمه فما قوانين تصدرها باش تطبق عليه القانون تاع اللزمه
2: اي ومن بعد
0: ثم بعدين تقرر هي عملت القانون 33/2004 اللي هو ينص على احداث محطه
2: اي
0: احداث محطه وما معنى احداث محطه هو مقر للمحطه في قانون 31/42 هو اللي يجبر رئيس البلدية هو معناها مش إجبار هو معناها باش
2: يعمل نوع من الإلزام
0: إلزام كإلزام باش يعمل محطة للمواطنين مقر له والمقر هذا شكون ينتمي ينتمي لأصحاب الرخصة ما ينتميش لأشخاص خاصة أو ما تكونش مأوى أو مكان مهيأ لا مقر تفرق العملية بين المقر وبين المأوى ومكان مهيئ. المأوى هو باركينج.
2: أي.
0: والمكان مهيئ هو سوق أسبوعية.
2: والمقر.
0: ولا والمقر هو يدفع وزارة النقل.
2: اي عاد سي سي هكا باش ترجعنا للفلسفه نتاع
0: الشيء. لا القانون، القانون السكر، القانون السكر
2: مش اغزر سي سي
0: نقول لك القانون السكر.
2: اما اما راهو ديما نتفقوا، راهو احنا ديما مع النظام راهو. سي سالم
0: لا اكيد ديما مع النظام.
2: شوف سي سالم، سي سالم خلينا نبداو واضحين.
0: تفضل
2: ناخذ محطه الجمال.
0: نعم.
2: اللي انت فيها تبارك الله سنوات وعمرك الكل كي عديتها في محطه الجمال.
0: عندي 47 عام
2: ما شاء الله، 47 عام وان شاء الله ربي يطول في عمرك.
0: عايش بارك الله فيك.
2: واكيد تجربه وخزان تبارك الله معناها ما شاء الله به. فما مظاهر الحقيقة ما هيش معاش تليق اليوم بالحريف 2026. أدخل محطة جمال 8 متاع الصباح، شوف الزحمة، شوف الجريان وراء الواجهات، شوف سامحني المرأة
0: موجود.
2: الحامل، المسن، ذوي الاحتياجات الخصوصية
0: موجود.
2: احنا اليوم الحقيقة نحب نقطع مع كل هذه المظاهر نحو التنظيم
0: موجود.
2: الحريف يدخل مبجل للمحطة.
0: سمحني له
2: وزادك نشوفه محطة فقط سي سالم. ربي ملاحظة فقط، وهو ما زلنا أكثر من صيف ساعة من بعضنا، حتى أكثر طبعا إن شاء الله نواصلوا حتى بعد موجز الأخبار، خاطر مهم جدا النقاط هذه. شوفوا محطة اليوم أصبحت مهيئة وأماكن مخصصة من الجلوس مثلا يأخذوا مستير. أصبحت اليوم فمك السقف هذيك على الشمس على على المطر،
0: فما حماية، فما حماية
2: زادة، حماية حتى من المطفلين على المحطة اللي يدخل المحطة في ساعة متأخرة. شوف من حيث المبدأ نحن مع التنظيم
0: معك،
2: هذا ما نختلفوش عليه،
0: نختلفوش عليه بكل بتات.
2: اي تقول انت نحسن ونصلحوا بطبيعة معناها جل من لا يسهو ولا فهمت هذا هو. اما ما نجموش نقولوا زاد اللي تعمل لك كل زاد معناها مش في صالح المحطة، مش صالح الحريف، هذا هو معناها سي سالم.
0: نقطة نقولها لك انيس،
2: تفضل.
0: ما هي الخدمات التي يقدمها الشركة دي
2: الحريف ولا
0: الشركة بنفسها؟ الخدمات التي تقدمها للمواطن وصاحب الرخصة هو أخذ مقابل معلوم الوقوف والميزان المالي بس،
2: يعني
0: ما عندهاش حتى أي خدمات قدمها.
2: سلام مسير رجاء طول بالك معنا شوية، نحن نحبوا نفهموا يعني يعني صفر خدمات،
0: صفر خدمات، صفر خدمات بالنسبة لنا. صفر الخدمات هي شنو معناها؟
2: يعني صفر خدمات معناها وكأنه الفلوس هذيك شنو معناها؟ ماشي الرأس مال الشركة هكاك بدون حتى أي بدون حتى أي خدمات تذكر، خدمات ملموسة، خدمات
0: يا مدام. سامحني يا مدام،
2: خلي سي سالم بعد نرجع لك.
1: سامحني سامحني عم سالم، خليني
2: تفضل.
1: انا انا خدمت على جميع المحطات في كامل
0: الجمهوريه،
1: المحطات الساحل
2: اي
1: على ولايه سوسه ومستير ومدين.
2: به
1: بالنسبه للتنظيم والنظام موجود، ما يختلف بين محطه ومحطه. محطه سوسه لا مقارنه بها.
2: علاش علاش ما تكونش نموذج؟ علاش ما تكونش ماذون من نموذج ننزجوا على منوالها؟ علاش هذا ما نكونوش خير؟ مانيش نحن لهنا ربما
1: محطه كبرى وتتسع لي منها مئات سيارات
2: الأجرة الجمهورية
1: تخدم الليفنت كاترير، ومحطة ذات منها جودة عالية. نمشيو المحطة مهدية والمحطة الجم ولا محطة سويس، قلت لك أنا خدمت تقريبا على جل المحطات
2: ما شاء الله.
1: فهمتني ديما نحب نعرض لك على النقطة متاعك دي اللي قلت لي الازدحام في المحطة والناس تجري في شرط الكهرباء. سيد الكريم هذا كراه وقت ذروة ما تنجمش تحلوا مشكل لا أنت ولا أني ولا ولا ولا الدولة.
2: علاش؟
1: آه سيعطيك صح. هذه هي وقت الذروة بين 8:30 النهار والستة بتاع العشية. هذه راهي موجودة في كامل تراب الجمهورية.
0: صحيح.
2: به.
1: واضح. ما نجموش راهو إحنا الاكتفاء متاع اللواجات بتاعنا باش نوصل نوفر ولا راهو عنا عنا طاقة محدودة. طاقة محدود يعني أي. نخرجوا
2: معناش رخص الكافية معناها؟
1: لا عندنا رخص الكافية، لا لا لا
2: السيارات الكافية
1: يعني وقت الذروة وقت الذروة صعيبة صعيبة. مي هي راهو في وقت وجيز، هي راهو في وقت وجيز نتاع ساعة ساعة.
2: ليه حتى الساعة غير مسموح بها؟ كساعة وقت دزين هذيك وناس مربوطة بمواعين في السبيطار وفما تحاليل ودراسة والكل
3: وامتحانات. لا لا لا
2: يا عاد احنا عاد نحبوا نجود
1: عادي عادي عادي عادي
2: خدمات النقل نجود
3: والله حالة عادية
1: حالة عادية حالة عادية
2: باهي. اما وقت الذروة ما تكون الزادة خلينا نشوفوا نعملوا دراسة احنا علاش فما اكتظاظ وقت الذروة اذا كان احنا
1: لأنه
2: نوفروا رخص جديدة نوفروا رخص جديدة تكون دراسة حتى هيك للمتدخلة
1: تقريبا حتى شريكة
2: نجح زيدة نعرف في جمال نعرف نهار الثلاثة تكسيات الكل تمشي القصرة لا
1: في لأنه لماذا لأنه ليس
2: وقت اللي هو المفروض يهز المستير على خاطر هو المسافة أقصر بالنسبة اللي هو أقل كلفة ويخليك الازدحام في المستير.
1: سيد كريم إيه نعطيك الواقع نعطيك الواقع لأنه يا عم سلم خلينا نحكي يا عم سلم لأنه سيد الكريمة سيد الكريمة في الوقت الحاضر أو سابقا قبل ما تهبط الكيران الجدد اللي هبطوا طول شركة النقل كانوا برشا خطوط تفقدت نهار ثلاثة تحكي لي نهار ثلاثة فماش حتى كار ما وفرتش الاستياسة كار تز الناس من الصباح للصباح نهار ثلاثة تزم للقصر هلال ليست متوفرة. لماذا؟ لأنها ما عندهمش كيران. اليوم كنت وفرت الكيران وموجودة
2: قلت لك عندنا الإشكال هذا
1: لا موجود الإشكال جمالة. موجود الإشكال لأنه لو شركة النقل تزيد توفر الكار ضخ كار تحل المشكل. إحنا تو المشكلة بتاعنا صحيح كانت عندنا زحمة زحمة كبيرة بين جمال مسير توفرت الكار كار ولات كل نص كار كل نص كار.
2: شنو رأيك سي ناجح وأنت السيد العارفين
1: نعم.
2: إنه في قصر هليل وقت المناسبات وتعرف معني ناس كل تمشي في وقت العيد المناسبات الدينية جمال قصر هليل تقريب دينار كيكا
1: 13 مية.
2: شنو رأيك تولي بالفين وبالفين ونص
1: فما طريفة تقيد طريفة تقيد الراكب تقيد الراكب
0: طريفة هذاك يتحمل مسؤولية شوف
3: يتحمل مسؤولية التاكسي اللي قاعد ياخذ في الدوبل
0: كل ما أول حاجة الساعة حرام علي.
2: شنو رأيك سي أنيس موجود
3: أنا واحد من الناس عدة المرات نتعرض لهم التاكسيات ونقول لهم عيب عليكم وما يجيش وحرام
2: هيك. لا مش تاكسيات لواجات مثل لا جمال قصر هليل تولي الطريفة تولي
3: لا سامحني أنا ما حضرتش
2: تتضاعف هذا يرصدني
3: أني حضرت على زيرو تروا على تاكسيات قصر هليل ياخذوا في الدوبل صحيح.
2: شنو رايك سي أنيس
3: لا مرفوض
2: تاكسي ولا الواج
3: مرفوض على التاكسي على الواجات
2: معناه في الاخر نقل معناه فهمت وقت الذروة وقت المناسبات وقت الاعياد وقتها الحريف مضطر انه يمشي ولا يروح
3: لا مرفوض
2: معناها تولي
1: لا وقت الذروة سيدي الكريم
2: وشكون يوقف الممارسه
0: من سيتصدى للشيء هذا
2: صحيح شكون
0: من يتصدى للشيء هذا
2: هي
0: وزاره النقل والامن ليس نحن
3: حتى لا حتى احنا نعم حتى
0: لا مش نفس كلامك شوف
3: لا انا قداش مره نتاع
0: الشوفر مش نفس كلامك
3: يا طريقتي الخاصه مدام راهو طريقتي نقول ولا
0: هذا
3: لك شوف المره هذيك الموتسات وكذا معناتها نورموت هزه وكذا علاش تاخذ عليها فيديو
0: انا
3: حرام عليك راهو ما يجيش كذا معناتها تكون
0: حسيت مدام
1: تم قانون تم قانون واللي يتجاوز القانون
2: تفضل تحضر وتغيب
1: موجود موجود سيدي الكريم فما قانون
2: سي سالم خلي كمل سيناج ونرجع لك مباشره
1: فما موجود القانون واللي يتجاوز القانون يتخلف
3: يتحمس وليد
1: انا عندي 32 عام خدمه ما تجرأتش يوم ما اني هزت انسان ب
2: ان شاء الله ربي يبارك لك
1: والحمد لله رب العالمين
0: ممنوع ممنوع
1: احنا ما نحبوش
2: نعرفوه ممنوع ونعرفوه تجاوز ولكن شكون اللي يتصدى ويوقف الممارسات هذه هذا هو زاد الاشكال خاطر الحريف ينجي مكله في عظام
1: ويسكت
2: بربي على دينار
3: ولا
1: سيدي كريم سامحني
2: خلينا نحكي واقع
1: انا نعطيك الواقع انا كيما جيت انا للاذاعه وحبيت نبلغ صوتي انا زاد من محبذ انه المواطن الراكب اللي يستعمل في سيارات
2: اجره
1: يشوف تجاوزات الاذاعه موجوده ويتفضل يبلغ صوت
3: يودي ياخذ سيري السياره من فوق ومن اللوطه يمشيش كيبي
2: اي بالضبط
1: احنا
3: سيري السياره اجره لواج من اللوطه ويمشيش كيبي
0: هذا
3: واحنا تاكسي من فوق والله يبارك
2: حبيت سي انين نوصل لهنا نقولوا الشركه هذه تنجم ربما تحد معناها ما الممارسات هذه تكون طريفه موحده وطريفه منظمه وطريحه طريفه تكون
1: نرجع ونقول لك الكلام الاول انه راهو الشركه الاهليه راهي لاستغلال مادي ليس للتنظيم به هذا احنا بعدنا شوي على الحديث
2: نرجع لأصل الحديث
1: الانجازات اللي قامت بها الشركه الاهليه تو في المحطه جمال ولا محطه مستير يعني والله شو يقول لك من او بشو يعني البورتال اللي عاملينه توا كي تدخل تحت منه
2: في جمال ولا مستير
1: في جمال ولا مستير كي تدخل تحت منه كي تدخل تحت منه تقريبا سخانه قداش البرا 30 سخانه تولي 38 درجه
2: معناه يضعف في درجه الحراره
1: مع وقوف السيارات مع الازدحام انت تنجم تتحمل سخانه لانه لماذا؟ لانه الدراسه نتاع الانجاز المشروع ذاك ما تعملتش على اسس صحيحه يعني فما فما فما هوت معين يجي بالسخانه باش تخلي السخانه توصل يعني شفت نقول لك يعني مثلا قارب محطه سوسه صارت اوجه سوسه تقريبا فما 20 متر علو يعني ما فما حاجه
2: ملاحظه الحقيقه هذه
1: شفت شو نقول لك
0: غير صحيه غير صحيه اصلا
1: احنا راهو ديما نجم نقول لك راهو مش ضد النظام راهو مع النظام والتنظيم مي يلزم تكون حاجه مو تحبوا على حاجه مودرن
3: تعملوا حاجه في حاجه
1: فهمني وتقبلك الناس كل مش انت
3: تقبل على مسارك نقود على الفلوس وبرد شنو هذا كله ما نعرفوش نعرفوا نفهموا راهو
1: هذا مشروع بلا يزيدني نحب نعرج على نقطه مهمه جدا احنا سيدتي الكريمة وقتنا جينا ناخذوا في رخص بتاع صايره اجره حسب الاقدميه بتاعنا وخذينا الرخص
0: هناك التزام
1: وقبل ما ناخذوا الرخصه سيدتي الكريمة التزمونا على على مطبوعه التزام على الشرف لماذا باش ما نتعطاوش مهنه اخرى
3: دوبل فونكسيون
1: يعني خلينا نحكي نوضح النقطه دي واذا كان فيها
2: نعطيك
1: صح السيد الرئيس أبقى الله تعالى في أنفاسه رجل معناها كفء به الشركة الأهلية شنو ال شو كيفاش تكون العبارة لا لا لا لا لا لا لا المؤسسين شركة الأهلية كيفاش شنو المؤهلات متاعها جيت نقول لك ان الشركه الاهليه تاسست باعضاء نتاع واحد سياره اجره واحد سياره تاكسي والاخر شنو والاخر سيدتي الكريمه الشركه الاهليه عملت اصحاب شهادة العليا الناس البطاله الناس اللي ما عندهمش يكونوا مشروع ويندمجوا فيه ويخدموا هذا سيدتي اصحاب رخص
2: هي التمثيليه مهمه
1: يعني سامحني الله يبارك لك سامحني نزيدك حاجه اخرى اللي يمشي في نشاط ثاني هو عنده منها رخصة قانوني. تاكسي ولا لواج عنده رخصة وعنده بتين يعتبر تدخل في نشاط ثاني
2: يعني
1: سمعني يا سيد الكريم يا سيد الكريم أنا أسمعني أنا خلنا نحكي وبعتلي أنا تعرضت عليه الموضوع ورفضته
2: من انت من المبدا
1: معناها اني نعرف وجهه القانون اني نعرف يعطيك صح انا تعرف الناس هذوما يلزموا يخرجوا من رجيم فورفيتير يدخل رجيم ريال هذا القانون شقو اذا كان كلامي غلط اوكي فما الناس تنجم تحدد القانون انت عندك رخصه وعندك باتيندا ودرت وعملت شركه اهليه وشركة أهلية فيها رأس مال وفيها مشاركين سيد الكريم هذوم عندهم رخص إيه الفلوس اللي تجمع فيها لمن أعطيني وضح لي ريتك وقلت لك سيد الكريم أني نرجع ونقول لك راهو العملية راهي عملية تجارية ليس تنظيمية ومشي ضدهم أني راني مشي ضدهم قلت لك أعترض علي الموضوع قلت ورفضته
2: واضح به هذايا الحقيقه خلينا نمشيو الامور اللي تهمكم انتم اللي تخصكم على
1: اللي تخصنا احنا
2: مباشره بهذه الشركه
1: اللي تخصنا احنا اللي تخصنا احنا طالبين تعديل معلوم الوقوف حسب الكونترا اللي تبرم بينك وبين البلدية بس
2: التعديل اللي يقول هو دينار واحد
1: يا ودي اللي عطاتولك اللي عطاتولك
2: لا نذكروا سي نجح
1: اللي عطاتولك البلدية سيدي العزيز
2: مش
1: نذكر اي ذكر مش
2: للمدة الوقوف تيلة 24 ساعة و500 هذا هو
1: إيه؟
2: يعني حسب اللي جاي في كرة الشروط المصدق عليها من طرف البلدية ومن طرف أعضاء الشركة
1: إيه؟ ما تتكش
2: اليوم تم مضاعفة معناها المعلوم بدينارين النهار كامل ودينار لمدة يعني نصف النهار الحقيقة يولي برش عليكم على كل احنا
1: في ذو محطتين
2: سي ناجح
1: في ذو محطتين
2: أنا جمال ندفع جمال وكل
1: ما ونزيد نطلب من بلاي كلمة أخرى لحظة.
2: لا إحنا ما زلنا مواصلين معكم اللقاء وما زلت مش نعطيكم ربيع ساعة
1: كلمة
2: أخرى.
1: باش ما ننسهاش.
2: لا طوى على خاطر يلزمني مع نفسح المجال لزميني حسام قدرية ومن بعد موجز الأخبار نعملوا تنفيسة موسيقية. راجع مازلت معايا يا سيناجح مازلت معايا به أي راجعين لي برنامج الحدث تبقى معي.
4: الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7
5: 104.7
6: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال تواريخ منتخبات نجوم هوا مش وفواليس وأرقام على مونديال 2026 من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية
7: 8 غرباء في بشائر الصباح
6: بعد نشرة نصف نهار
7: 4 متاع العشية.
6: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. ندخل استوديو المونديال ومتابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5 وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.

0: الثانية بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. استقبل وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد اليوم وفدا عن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد أفروكسيم بانك في إطار الإعداد للانطلاق الرسمي في إجراءات إنجاز مركز تجاري إفريقي متعدد الاختصاصات بتونس يضم فرعا للبنك. انطلقت عمليات تسليم علب مواضيع امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني مناظرة النوفيا من المندوبيات الجهوية للتربية استعدادا لإجراء الاختبارات الكتابية أيام 18 و19 و20 من جوان الجاري وفق ما أفادت به وزارة التربية. نظم فيلق المشاة الخفيف المنتشر بجمهورية إفريقيا الوسطى يوما تحسيسيا بمناسبة اليوم العالمي للطفل الإفريقي، وذلك بالتعاون مع مختلف المنظمات والجمعيات المدنية على غرار منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف. اتسمت الظروف المناخية المسجلة في تونس خلال شهر مايو المنقضي بدرجات حرارة قريبة من المعدلات العادية مع تفاوت واضح في التوزيع الجغرافي للتساقطات وفق نشرة المناخ الشهرية للمعهد الوطني للرصد الجوي. دعت بلدية سوسة في بلاغ صادر عنها كافة المخالفين إلى المبادرة تلقائيا بإزالة جميع التجاوزات والإشغالات غير القانونية المقامة على ضفتي وادي الحلوف ورفع مختلف الشوائب والمظاهر المخلة بنظافة وجمالية المنطقة. ختاما، تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب يوم الجمعة 19 من جوان الجاري جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون عدد 73 للسنة الماضية المتعلق بتنقيح أحكام عدد من فصول المجلة الجزائية. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي من الاثنين إلى الخميس من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
3: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. مونديال، كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.
4: مرحبا بكم. مونديال 1938 هو الأول اللي تم الاعتماد فيه على الملفات لقبول حق التنظيم اللي فاز به فرنسا على حساب ألمانيا والأرجنتين. دول أمريكا الجنوبية عبرت على الغضب متاعها ورفضت تنظيم أوروبا لزوز دورات متتالية، وبالتالي قاطعت لوروغواي والأرجنتين المشاركة. وما حضروا كاس العالم كان 12 منتخب أوروبي ومعهم كوبا والبرازيل وجزر الهند الهولندية اللي أصبحت اسمها إندونيسيا. ومن وقتها تم اعتماد ترشح الآلي للمنتخب بطل العالم منتخب الدولة المستضيفة حتى تم إلغائها في مونديال 2002. في نفس المونديال في عام 38 وبعد غياب منتخبات أمريكا الجنوبية اعتذرت إسبانيا على المشاركة بسبب الحرب الأهلية، وغابت النمسا رغم ترشحها في التصفيات بعد غزو القوات الألمانية للأراضي النمساوية وتم ضمها لألمانيا، وأجبر ملاعبيتها على تمثيل منتخب هتلر في كأس العالم، الشيء اللي خلى منتخب السويد يتحصل على الهدية ويعوض المنتخب النمساوي في كأس العالم 1938.
3: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. مونديال، كواليس وطرائف المونديال مع ذكر. الحدث مع كريمة بن يوسف.
5: عسلامة ومرحبا بكم من جديد، عودة إلى برنامج الحدث في الساعة الثانية من عمر هذا البرنامج، واللي كما كنتوا تتابعوا فينا وكل ما التحق فينا الآن إلى الاستماع خصصناه طبعا الحديث حول الخدمات المقدمة من طرف الشركة الأهلية، شركة الظريف لخدمات النقل بالمنستير. هذه الشركة اللي انبعثت تقريب ما يقارب السنة على انبعاثها، واللي مهمتها هي تجويد خدمات النقل العمومي وتحسين هذه الخدمات. شركة ذيك قامت بتهيئة المحطة الجنوبية في مدينة المنستير، وقامت بتهيئة أيضا محطة جمال، وبصدد طبعا تهيئة محطة الواج بقصر هلال، وأيضا المحطة بمطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي. اليوم الحقيقة استضفنا مجموعة من أصحاب اللواج الخطوط التابعة لولاية المنستير حاضرين معنا لتبليغ جملة من المشاغل طبعا إلى أعضاء هذه الشركة. نعاود الترحاب بسيناجح دندانة صاحب شركة لواج خط جمال المنستير، وكل الترحاب أيضا بسيد سالم قرب أيضا صاحب سيارة أجرة خط الجمال المنستير، وكل الترحاب سي أنيس الغضاب صاحب سيارة أجرة خط المكنين المنستير. احنا أيضا وجهنا الدعوة لسيد صالح قسومة رئيس مجلس إدارة الشركة شركة ظريف لخدمات النقل الشركة الأهلية، إلا أنه تغيب طبعا لأسباب طبعا نجهلها على هذا البرنامج، ومفروض هو يحضر معنا الإجابة على كل هذه المشاغل. وحتى لهنا ما نحكيوش في غيابه خاطر هذا هو، لكن اليوم اختار أنه معناها يغيب. على كل سي صالح الدعوة مرة أخرى موجهة ليك، تنجم تحضر معنا تشارك معنا حتى عبر الهاتف في ما تبقى من الجزء الأول أو الموضوع الأول طبعا من برنامج الحدث. وكما ذكرت في المقدمة الموضوع الثاني أو الجزء الثاني في برنامج الحدث سنعود على الزيارة التي أداها السيد رئيس الجمهورية سيد قيس سعيد مساء أمس إلى ولاية القيروان، نعود على مسار هذه الزيارة، وأيضا باش نحكيه على المجال التنموي والاقتصادي والخدمات البلدية داخل ولاية القيروان، من خلال استضافة السيد حمادي العبدالله كاتب عام بلدية القيروان، وأيضا السيد أيمن نجرة نائب بمجلس النواب الشعب عن ولاية القيروان، شكونوا حاضرين معنا بعد قليل في المباشر عبر الهاتف. خلينا نختموا الجزء الأول أو الموضوع الأول من برنامج الحدث. سيناجح فضلي نرجع
6: ونعرج شوي على محطة جمال،
5: رأو مازلت عنا ربيع ساعة.
6: نرجع شوية على محطة جمال، نعطيك فكرة بسيطة صغيرة أنه المحطة دي بتاع محطة جمال تقريبا ما يقارب 800 متر مربع تقريبا 800 متر مربع إذا كان مش أقل. عندما تقريبا تم ما يقارب على 160-150 سيارة أجرة يدخلوا المحطة.
5: نعم
6: سيدي الكريم، 800 متر تنجم يتسع 160 سيارة، هذا وجهة نظر. والأشغال اللي تقامت في المحطة وسيجوا المحطة وعملوا يعني ليست ذات مواصفات تاع محطة نموذجية، هذا بالصورة الواضحة. نزيد نقدم خدام، احنا توا معناها قاعدين يهيئوا في قشيات باش يوليوا يستغلوا وقصوا التكيات ومعناها يوليوا ينشطوا ويخدموا مش يكتسبوا المال، معناها يكتسبوا المال محقهم، حق من حقوقهم، لأنه يعني المشروع يزم يدخل الموارد باش
5: لأنه في الأخير مشروع لكن ربحي زي ده،
6: لكن مشروع ربحي بالقانون، بالقانون سيدة الكريمة باحترام القانون. انت باش توظف المعلوم هذه المعلوم الخدمات على المواطن او على سياره اجره.
5: اي تفضل سيدي.
6: معلوم الاضافي على الراكب او سياره أي. اجره معناها يلزم يكون مدروس بناس اكفاء. ما تنجمش تهندس وحدك وتحط وتقول اني مش نحط 200. سيدتي الكريمة اول ما حل الشركة دي حطوا 200 فرنك وبعد قالوا لا 150. شو الاعتمادات
5: على الراكب؟
6: على الراكب شو الاعتمادات اللي اعتمدت انت؟ شو يعني انت اني حسب ما نشوف حسب ما نلاحظ انك انت تهندس وحدك
5: بالضبط.
6: لا قيد ولا شروط
5: يعني لهنا سي
6: لا قيد ولا شروط. وعلى سبيل الذكر انا والله
5: خلينا في الراكب لانه اليوم زاد الراكب
6: انا مش معنا. انا زيد ان نقول لك كلمه
5: تفضل.
6: انا مره وانا متواجد في محطه مستير وجاء سيد الوالي
5: اي
6: جاء سيد الوالي يباشر في العمل غديكيه ودخلت وناقشت سيد الوالي قلت له سيد الوالي راهو فما اشكال كبير اشكال كبير ومضابيط تطرق ليه راهو شركة أهلية مش في يوم ما مش يجينا تحطنا في معناها في مشكل كبير اللي هو هذا وضحته له أنا قبل سيد الوالي. قلت سيد الوالي متلوحناش راهو المحطة هذه راهو خذيناها احنا بالدم في 2015 تقريبا 2016
5: تحكي على محطة المنافسة
6: ايه وقت اللي فكيناها وهو الناس كل تعلم معناها كيفاش كانت المحطة هذه.
5: سي ناجح توا خلينا سؤالي ليك كان قارنوا بالمحطة المستير الجنوبية قبل والآن بعد التدخل هذا أنت كيفاش تشوفها؟ فما تغيير سار على مستوى الخدمات على مستوى زاد الأمن داخل المحطة على مستوى كيفاش تشوفها؟ معناها خلينا انطلاقا من الواقع دون تحامل
6: احنا نجيد أنا أقول لك ممكن أحسن من سؤالك. أنا أقول لك مضبوط من أحسن إلى أحسن من حسن إلى أحسن
5: يعني نزيدوا نجود ونحسن
6: نجود ونحسن وديما نقول لك روحنا ماهوشنا ضد التنظيم. أما التنظيم يجب عنده قواعد عنده قواعد سيدي الكريمة عنده قواعد عنده أسس عنده ناس تقيم وتتنجم عنده ناس تقيم بيها سيدي
7: ما هو راهو مدام كريمة راهو الراكب يجي ويمشي ويركب ومتعود راهو مش حاجة جديدة راهو الركبة بتاعنا على مستوى داخل الولاية بتاعه بالمعتمديات بتاعنا هول هذيك أبعد معتمدية 20 ولا 25 كيلومتر راهو أجور راهو يمشي ويجي ولباس راهو والأمن راهو شنو أخي توا سي معناتها الشركة الأهلية هذه هي اللي فرضت على الأمن كل يوم يدخل لا ديما يدخل الأمن مطار
5: مش فرضت ولكن حسنت
7: لا لا لا لا لا ديما لا لا مدام ديما الأمن ديما يدخل صدقني أنا واحد من الناس أنا من أسس المحطة أنا توقفت على المحطة دي 2016
5: في الميكرو فقط سي انيس اي تفضل.
7: وحاربنا وقعدنا 12 يوم قرفين جينا تو معناتها اليوم تو الشركه الاهليه يقول شنو تحسين فماش حتى تحسين. المواطن يجي يركب ياخذ واج شنو مش حطوه في كوات راح مش حطوه يركب ياخذ واج السلام عليكم فهمت مش هي حاجه معناتها فهمت اختي معناتها هذيك هي المحطه
5: اي اما كنشوفوا اماكن مخصصه للاستراحه وين يجي المواطن
7: ربما ينزل استراحه ثم بركات صغار قبل ما يقعد معنا حاجه اختي نجموا احنا تو
8: ناخذ كلمه
7: نجموا نعملوا كولكت تو نعملوا كولكت احنا نعملوا كولكت تو نعملوا 50 مليون تو نعملوا السقف هذا
5: وعلاش ما صارش الكولكت تيما والكلام يا سي انيس حاجه
7: لك إيه نحكي لك
5: لا سيدي كلمه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: المفروض هي البلديات، المجلس البلدي هو اللي يهيئ المحطات قانونية. هو قانوني يجب هو يهيئ المحطات قطع النظر عن شركة أهلية. هي المحطات يجب تتنظم لتكون مهيئة من طرف البلدية، لأن يعني هي في تحت عهد
1: لأني
0: البلدية.
1: مصلحة عمومية
0: يعطيك صحة
2: أخي سلافيرتي الحقيقة هذه إجهار يبيعوا فيها باليمين يجيبوا الكلمة باليسار خلط فيها الكلمة معناتها مستلزمين أسواق ولا نحن
0: نرجع للميتين هذوما ركزوا
2: شفت كيفاش
1: كلمة الميتين تفضل سي ناجح
0: سوسة تونس من على خط سوسة تونس يوظفوا عليهم في 250 ملي يعملوا 180 كيلومتر وإحنا
2: داخل ولايته
0: وإحنا 17 كيلومتر في الولاية نتاعي يوظف عليه في 150 فرنك
2: وعلاش قسيبوا برنامج ما يخلصوهمش خاطركم
0: أنا مقترح
2: ما يخلصوش عليهم معلوم الوقوف وما يقصوش لولادهم قالوا أنا كان توصلوا أنتم مش تخصونا إحنا على كليوناتنا توتسوي تطوى نخرجوا من المحطة هذه
1: ليه لأنه ربما ما تشملهمش المحطة هيك ولا
2: تشملهم
1: إيه علاش ما تمش توظيف معلومة
2: على خاطر ما نش والله ما نعرف شفت كيفاش ولا التوره
0: على سبيل
2: أصرين
0: قيس
2: ما همش مشي على سبيل المثال معلوم الوقوف ما يخلصوش لا على ركبهم والركبه نتاعهم اصر زاده
3: باش ما نخلوش
1: خلينا نحوصلوا بربي رجاء نحوصلوا مع بعضنا
2: سي
1: سالم خلينا نشوفوا شنو المطالب نذكروا بمختلف المطالب اللي توجهوها طبعا للشركه الاهليه لخدمات النقل وهذا هو
3: مطالب قانونيه
1: تفضل سي سالم بربي فقدت الميكرو
3: بالنسبه للشركه الاهليه وبالنسبه لمحطه النقل فما قانون ينص على نظام عمل المحطات القانون هذا أصدر في أمر 1428
1: أي.
3: اللي سنة 1998 باش يقول شقول فيه الأمر هذا لأصحاب المهن لهم الحق باستغلال المحطات النقل باستغلالها والقيام بنظام العمل بالمحطات ألا هو يخرج من وزارة النقل
1: نعم
3: القانون هذا وكل الشروط هذه تخرج من وزارة النقل تعطيها كان هي ما يعطيها حتى حد منجم يمنحها كان وزارة النقل اللي هي تسمح لأصحاب المهن باش يقوموا بالنشاط هذا داخل المحطات ما هنا الشركة هذه هل تكتسي صيغة أصحاب المهن
0: الموضوع عم سالم فوتو
3: هي لما ممكن تقول داخل يا اخو مش بطول
0: احنا
3: لا سبق القانوني مفضل خلينا
1: بالضبط بربي سي سالم لانه ما عادش عندنا الحقيقه برشا
3: اي معناها خفيف المهم ما قلناش احنا المهم ما قلناش
1: تو عندنا قريب الساعه ونص وما قلناش
3: خلينا نخلعوا عليه الكلمه وما قلناش احنا ندخل في نطاق القانون باش ان يكون محمي وهو محمي ما ندخلوش كاين على كل واحد على مزاجه فهمت ولا القانون شو نص هو السيد هذا رسمه شكونه رسمه لوحنا احنا رسمه نتاعنا
1: والحريف
3: احنا والحريف بالضبط احنا والحريف شكون احنا والحريف احنا باش نمولوك انت ما عندكش حاجه راس مال بكل اصل انت كشريك ما عندكش راس مال بالنسبه للهيئه التهيئه نتاع المحطه ما عندكش راس مال ولو واحد خذيت قرض انت على حسابنا احنا باش نخلصوا مش انت اذا انت مش قادر تقدم خدمه
1: اعطينا المطالب معناها اليوم الحقيقه مطالبكم انه يقع الرجوع إلى المعلوم الأصلي الموجود في كراس الشروط اللي هو الدينار وحيد اليوم و500 ملي اللي نص
3: سمح لي بلاش خلينا نجاوب
0: احنا فما قانون
1: نرجع القانون اللي جاي في كراس الشروط بالنسبة لمعلوم الوقوف هذا
0: احنا مش نستعطوا فيهم ولا هما ما احنا مش
3: نقولوا
0: لا فما قانون يجب تطبق
3: نتبع القانون
1: إما بربي تو سمحني ضيوفي الكرام انتم مرحبا بكم وجيتوا لهنا مبجلين وان شاء الله ترجعوا بحذانا معناها ان شاء الله في اوقات اخرى وطبعا لذاعه اذاعتكم ومرحبا بكم في كل وقت يعيشك سي سالم لكن زاد لهنا في ظل تو غياب الشركه وما جاوش وما استمعوش ليكم اي شنو من بعد ومش تبلغوا ربما هاد التشكيات ولا هذه
3: الراي العام
1: اي سامحني الراي العام ينجم يلزم هذه الشركه انها ترجع تطبق معناها ما جاء في كره الشروط
3: لا احنا نجم نلزمها بالقانون لزمهني عندي قانون عندي المرسوم عندي الامر امر حكومي اعداد 805 لسنه 2016 مؤرخ في 3 جوان 2016 يتعلق بضبط تعريف المعاليم المرخص للجامعات المحليه في
1: الصلاه صدقني سي سيلا علاش ما تخموش تضبطوا موعد ولقاء من الشركه
3: ما يحبوش
1: في القريب وتطرحوا عليه

0: كليات هذه الكل سي انيس. يعني هذا هو الاشكال، حتى ما يكونش كلام هكاك ماشي دون فاعليه.
1: هل يديك نحجوا؟
0: طيب احنا اللي علينا عملناه هو جاني لهم الدعوة اليوم، معناها سي سالم هذا هو زاد.
1: خلينا نوريك الفصل، هما الفصل القانوني، الفصل القانوني لم يسل لهم الحق بانتصاب غادي قانونيا. اي نتبع القانون ما نتبعش، معناها اللزمة عند الحق البلدية عملت لزمة غير قانوني، عملت على فصل الامر لا إله إلا محمد رسول الله على قرار وزير النقل المؤرخ في 1996. القرار هذا ألغي بقانون بأمر 805.
0: نعم.
1: إذا كان ألغي القرار هذا ليس ما عادش عنده صلاحية بكل.
0: واضح.
1: ولا نطبق القانون 805 اللي نص على معلوم الموقوف.
0: نعم.
1: باللزم تقول هناك معلوم منح لزمة الملك البلدي أو الجهوي العمومي أو الخاص أو إشغاله أو الانتفاع به.
0: إي.
1: بون. معلوم وقوف عربات نقل أشخاص أو نقل بضائع في الطرق العام. عربات نقل أشخاص 150 ملي من العرباء في اليوم أو جزء من اليوم، في اليوم أو جزء من اليوم، معناها معلوم قار.
0: نعم بالضبط.
1: أنت الدولة تعطيني معلوم قار اللي باش نستنفع به، اللي تحط لي 2000 فرنك بور كالي ريزون.
0: بالضبط هذا هو يعني سؤال مشروع الحقيقة. سي أنيس الغضب، حتى أختم معكم ضيوفي الكرام باش ما ناكلوش
2: اللي توا باش نزيد للتذكير.
0: به واضح
2: للتذكير أختي الغالية. نحب نعرفوا زادة
0: فقط الميكرو سي أنيس.
2: نحب نعرفوا بربي الكيران هذه منين جهت لنا ومنين طلعت لنا، ما في بالناش بها.
0: شنو مال الكيران؟
2: كيران هذه نتاع شركة الأهلي ديوب ولا دهوب ولا دروب ولا شنو؟ من طبلبة في اتجاه مستير عبر مكنين عبر
0: حافلات
2: عبر طبلبة
0: دخلت الحيز الانتلاق. قديش تريفة بربي؟
2: تريفة 1500 مليم وندخلوك للسبيتار وتفضل مرحبا بيك في كله.
0: 1500
2: من مكنين من طبلبة 1600 بارامون تقريبا حاجة كي منك. عبر قصرلال عبر صيادة في اتجاه لمتة في اتجاه خنيسة مستير. لا وبدات بكار واون كور تقريبا 4 ل 5 كيران اخرين.
0: بي هو الحقيقه
2: إيه احنا نسينا صباح العربنا
0: هالتنافسية ان شاء الله تخدم الحريف الاخر.
1: إيه
0: ان شاء الله الحريف اليوم يلقى خدمات متنوعه ويختار بين بين بين هذه الخدمات.
2: لا هم شركه هي ان شاء الله
0: سي انيس بربي زاده. تعرف ان احنا مهم جدا كي نخرجوا برشا مناطق من عزلتها. تعرف احنا ولايه المنستيره وفيها مناطق ريفيه. شوف احنا زرمدين ومنزل الحياة والمزاوغة والمنيشات وغيرهم مناطق معزولة راهي
2: معناها ما شاء الله.
0: مش خص احنا لو كنا نلقى حافلة تدخل لك المناطق هذيك المعزولة وتخرجها من عزلتها وتجيبهم نحو المدن. كياس الكياس المسالك الريفية ليه فيهم كياسات المناطق على كل هذا هو اسمعني الحديث. اي تفضل سيسيل.
1: بالنسبه معناها المزاوغ
0: ما عندنا وقت يتفضل
1: سي سالم. حسان وكل كي مناطق حضاريه ليست مناطق ريفيه.
0: لا نشوفوا نحن ليك ندخلوا للعلاج شوغير ولا ريم
1: ولا قدروني
0: اي كياس معناها كياس اما مناطق ريفيه يعني صبغه ماهيش مدينه نقصد يعني ماهيش تجمعات.
1: تجمعات سكنيه موجوده
0: يا سي سالم رجاء ماهيش مدينه معني عندها طابع ريفي. طبعا ريفي معناها مناطق هذيك تشكو من قلة وصول معناها وسائل النقل لها
1: موجودة.
2: موجودة
1: اختي موجودة
2: الريف
0: سي أنيس مش بالكثافة المطلوبة مش بالكثافة المطلوبة معناها
2: على حسب عدد الناس مش يبدو يقفوا في الواجهات ويرخدوا.
0: لما لا زادة يا سي أنيس احنا نزيدوا نكثفوا زايدة وسائل النقل
2: داخل المنطقة على حسب
1: في منطقة نسمة
2: في منطقة
1: نسمة.
0: اما زادة تعرف انت المناطق هذيك بعد الستة متاع العشية ما عادش تنجم تمشي ولا تتنقل من والى المناطق هذيك
2: ما تدخلوش. انا اختي
0: نحكي بصفة عامة معناها
2: ما فهمتنيش راه انا نحكي على الشركة
0: مش نرجعوا لنقطة البداية نحكي على
2: الشركة الاهلية هذه متاع دروب ولا شنو
0: ايش
2: يزيدوا 3 و 4 كيران معناتها على حتى على مستوى الزرمدين على المعتمديات راه مش على الرياف فهمتني على المعتمديات اي معناتها بربي نحبوا نفهموا احنا الشركه هذه جديده معناتها
1: موجودين
2: معناتها يعملوا كوليكت 4-5 ناس يعملوا كيران
0: بالضبط
2: يعملوا كيران واحنا شنو محل عربنا معناتها شنو
3: شكون اللي رخص لهم
2: بالحق وشكون بالحق وشكون رخص لهم شخصيات الجمهوريه معناتها في باله بالمواضيع هذه صحيحه ولا
1: لا خلينا نعلمكم نعطيكم معلومه صحيحه.
2: ايه
1: سيد رئيس الجمهوريه
2: ايه
1: أعطيه قانون
2: إيه؟
1: في كراس شروط
2: إيه؟
1: كل من خمسة من الناس أو ستة من الناس نجم يعملوا شركة
2: إيه؟
1: أهلية في مخصص نقل منتظم. نقل منتظم شو معنى نقل منتظم؟ معناها بالوقت يخرج
0: بالضبط،
1: يخرج بالوقت
0: بالضبط. على كل سي سالم، احنا راهو هذايا حبينا نفسحوا المجال باش تعبروا على تشكياتكم. سمعناكم ان شاء الله. اسي نجح كلمة أخيرة، كلمة رجاء أخيرة.
3: احنا راهو في خلاصة الحديث
0: اي
3: ديما معناها كي ننتقدوا كي يبدا فما الانتقاد ديما راهو فما لازم يكون فما تحسن وفما
0: فما الاصلاح
3: يعطي فما الاصلاح
0: وناس اذا تسمع المشاغل هذيا اذا ما فيها بيس
3: لحقيقة وماذا بينا يرفقوا شويه بالمواطن
0: بالضبط. على خاطر كيف تقول لي سامحني لهنا 150 على التريفه وانت تنحي 200 فرنك ومن غدوه سامحني الغرف تطالب بالترفيع في التريفه
1: زاد
0: على حساب شكون وين المواطن من هذا الكل مشكلة. يعني سامحني تزيدني انت 200 فرنك اليوم ومن غدوه الغرف تطالب بزياده فما ما قالش باش تولي
2: ما باش تولي ما باشناش تعطينا دعمنا في الكربيرو ما باشناش
0: ليه هو تو زاد حق شرعي بالنسبه لكم انتوما ليه اذا نشوفوا نحن الكلفة والحروقات معناه زاد حق شرعي بالنسبة لنتوما كغرف الطالب بزيادة في التعريفة في الوقت تبعنا المحدد لكن زاد المواطن
1: كريم
0: زيادة بالشركة وزيادة
1: مدام كريم سمحني ليش لهم الحق في معنا في أخذ أي مليم من المواطن هم اللي يجيبوا
2: الفيزا لا لو ياخذوا في 2000 على فكره
1: ياخذوا
2: في 2000
1: خذهم اسمعني مدام اسمعني مدام لا
0: يا سي سيل كلمه خير مدابيه تقعدوا لك زاد عندي ضيوف تستنى في التليفون
1: كلمه خير كلمه خير كلمه خير
0: رفقه بالمواطن يا سي سيل كلمه اخيره شنو باش تقول
1: نطبقوا القانون على الكل
0: تطبيق القانون سي انيس الغضار كلمه اخيره
2: قبل نراجع حكايه زاد هذه تحويل المسار على محطة مكنين وقصر لا والراجع وزاد حكاية الكيران هذه مع أربعة وخمسة من الناس يهبطوا كار ويعملوا خمسة وستة كيران وبقول تربي نقولي وإحنا نعملوا كوليكت على رخصنا ونزوم السيد الوالي ولا نرجعوا من وزارة النقل
0: واضح واضح شكرا لكم على حضوركم معنا
2: ماذا بينا صوت يوصل
0: كان بودنا شريكة تكون حاضر معنا ولكن للأسف ما زلنا مواصلين معكم اللقاء بعد قليل شكون معنا كاتب عام بلدية القيروان السيد حمادي عبد الله ونائب مجلس نواب الشعب السيد أيمن نجارة باش يكونوا حاضرين معنا باش نحكيوا على الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية والمجال التنموي والاقتصادي بولاية القيروان ابقوا معنا في الاستماع. Thank you.

0: ميادة لمطة بحجر علموجة 95.7
1: 95.7
2: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
3: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
4: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
3: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
4: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
5: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما.
6: الحدث مع كريمة بن يوسف.
7: عسلامة ومرحبا بالجميع فيما تبقى من الوقت في عمر البرنامج، برنامج الحدث اللي باش نخصوا الجزء الأخير من هذا البرنامج للعودة على زيارة السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس إلى ولاية القيروان. هذه زيارة اللي لقات ترحاب كبير من طرف أهالي القيروان. باش نرجعوا على مسار هذه الزيارة، وأيضا باش نستغلوا أيضا الفرصة وباش نحكيوا على المجال التنموي والاقتصادي بمدينة القيروان، وباش نحكيوا على حقيقة مشروع مهم جدا وهو انطلاق بلدية القيروان في تغيير البعض من أو جزء من الشبكة العمومية، الإنارة العمومية، عبر استعمال تقنية ليد، هذه التقنية المقتصدة للطاقة اللي باش تربح طبعا البلدية كلفة. واليوم اللي باش نحكيه وزاد على القيروان على مدينة مستدامة، باش نحكيه على تحول طاقي وأيضا تحول إيكولوجي في مدينة القيروان حتى تكون هذه المدينة نموذج يحتذى به وتنسج على منويل وعديد من المدن الأخرى، وحتى أيضا بلدية القيروان أو مدينة القيروان طبعا بمختلف معتمدياتها تكون تواكب وتحضر نفسها طبعا للتغيرات المناخية. للحديث طبعا على هذا الموضوع معي السيد حمادي عبدالله كاتب عام بلدية القيروان. سعيدة جدا باستقبال السيد حمادي العبدالله. سي حمادي مرحبا بيك على موجات إذاعة المنستير.
8: عسلامة مدام، عسلامة بكل مستمعين في إذاعة المنستير.
7: شكرا لك سي حمادي. في البداية نقول لك سنة هجرية إن شاء الله مباركة، إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير.
8: عايشك،
7: شكرا ليك. وإحنا نعرفوا القيروان وأهمية طبعا القيروان في هذه المناسبات الدينية وزوار القيروان، وضبينا تكون دائما القيروان مشعة وفي طبعا أبهى حالاتها. سيد حمادي العبدالله، خلينا نبدأ بالزيارة الأخيرة، زيارة السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس إلى مدينة القيروان. باش نحكيو على مسارات هذه الزيارة. يبدو أنه زار الفسقية، فسقية الأغالبة، وما طبعا لهذه الفسقية من أثر كبير واهتمام كبير بالنسبة لمساكني القيروان وحتى زوار القيروان. وأيضا كانت زيارة إلى سور، خلينا نقول المدينة العربي. الصورة ذي للأسف صارت فيه ربما إشكال قديم، ومش نحكيه على ترميم. ننطلق معك سيد الكاتب عام بلدية القيروان بالزيارة الأخيرة للسيد رئيس الجمهورية.
8: الحقيقة هي زيارة مشهودة، والعباد كلها لاحظت الاستقبال الشعبي والتلقائي والحساوة الكبيرة اللي كناها معناها الحقيقة متساكني الولاية ومدينة القيروان للسيد الرئيس. أنا باش نقول لك حاجة، أنا راني قبل ما نكون كاتب عام أنا راني مهندس، واللي اللي اللي شعرت بيه واللي حسيته معناها الحقيقة هو الإلمام الشامل نتاع السيد الرئيس للمخزون الثقافي والتاريخي والحضاري لمدينة القيروان بالديتاي يا مدام، معناها بتفاصيل التفاصيل. راهو كي تحكي مع السيد الرئيس ويقول لك شنية المادة اللي استعملتوها باش ترمم الصور، معناها راهي عندها مدلول كبير، معناها ديما الانسجام معناها والطابع اللي يلزمنا نحافظه عليه في مدينة القيروان اللي هي نذكرها اللي هي راي مدينة مسجلة طبيعة عالمية من طرف منظمة اليونسكو. وهذا في منذ ديسمبر 1988.
7: نعم سيد حمادي معناها السيد الرئيس عاين مساء أمس مدى تقدم أشغال تهيئة الفسقية والمحيط المجاور لها.
8: هو مشروع كبير هو مشروع اللي أذن به فسقية للحقيقة. أنا هني أقول هلك بكل مسؤولية كانت ديليسي أن إسباس فيبليك ديليسي. هو المساحة الفضاء عمومي هذايا هو راهو 14 نكتار.
7: نعم
8: 14 نكتار
7: بالضبط.
8: هذايا كي مش يكمل المشروع هذايا راهو مش يبدل وجهه نتاع مدينة القيروان 180 درجة.
7: بالضبط
8: معناها تصور انت 14 هكتار ومشروع هذايا فيه الفسقيات للاخوان راهو الكل التوانسة راهم هما دو باتري دو دو معناها هما اربع فسقيات كبار. هما التوانسة يعرفوا كان كلي في التصوير اللي هما كزوز الكبيرة والصغيرة. هما اربع فسقيات كبار وهما بخلاف الفسقيات مدام راهي فما أكل أولياء وكل زوايا ومعناها راهو الفضاء هذاك يقولوا تلميم معناها معمل معلم البرك الأغلبية والمحيط المباشر ليه وخدمة توسع كل واحد بحق الحق. هو راهو المشروع هذايا بإشراف وزارة الثقافة عن طريق المعهد الوطني للتراث.
7: بالضبط
8: والإشراف المباشر هو راهو للهندسة العسكري.
7: الهندسة العسكري
8: أوي أوي هو هذايا هو كيقولوا الهندسة العسكرية يعني الجودة ويعني الإتقان ويعني الانضباط ويعني الإنجاز في
7: بالضبط واحترام الأجيال خاصة.
8: هذا إذا كان مش قبل الأجيال نتاعه. هو الأجيال نتاعه 24 شهر هو الديلي نتاعه 24 شهر.
7: نعم.
8: هو المقاول بدأ في جويلية 2025 معناها نحن نأمله وأنه بحول الله الصيفية الجاية قبل معناها قبل الجويلة يكون المنتزه هذايا يكون معناها يولي مستغل من طرف القرار.
7: يعني عملية التهيئة تهيئة الفسقية وين وصلنا في الأشغال تقريبا سي حمادي وانت أكيد تعاين يومين تقدم هذه الأشغال وين بالضبط وصلنا؟
8: أنا أقول لك هو مشروع كبير. هو في ترميم بتاع الفسقيات وفي إعادة الصور وفي أنباكور معناه دي سانتي وفي بيست سيكلابل وفي فضاءات نتاع خضار وفي اناره يا مدام التكنولوجي افونسي معناه التقنيات متقدمه وفي سيستم كامل ايدروليك نتاع شبكه الري. راهو مشروع راهو هذايا تعرف قيمه التوانسه والكفاءات التونسيه معناه في المجال هذايا خاطر راهو الارضيه بيدها راهي نتاع الفسقيه والمحيط راهي ماشي سهله من خبيث عليك وزاد وأنك أنت تخدم الأخضار في طقس كيما نتاع القران خاصة مع التغيرات المناخية إن شاء الله ما تستسمح الفرصة نكون مفاهم بعد. رأي الطقس نتاع القران هو مش سخونة كهوا مدام هي الإشكال ماشي في ارتفاع درجة الحرارة هي الإشكال فك الفاك دو شارع هي استمرار
7: الموجات موجات الحرارة
8: نتاع الارتفاع خاصة في الصيف لمدة طويلة مع الجفاف هذيك اللي يلزمنا نحن نقولوا نحن نتكيفوا معها معناها باش المشاريع نتاعنا البيئيه تنجح. دونك الفسقيه راهو مشروع ضخم مزيه معناها التكلفه نتاعو معناها 30 مليون و250 الف دينار 200 معناها تفهم فيا. هذايا مشروع اي الحقيقه هذايا مشروع انا نعتبره هديه من السيد الرئيس الى مدينه القيروان. انا هديه رايي الشخصي معناها فهمت
7: بالضبط هذا هو هديه لكل التوانسه. وتعرف احنا مكانه القيروان والقيروان مقصد معناه للتوانسه الكل في نهايه الامر يعني هديه لهلي القيروان وزوار القيروان من تونس وخارج طبعا حدود الوطن. وتعرف اشعاع القيروان عربيا وعالميا سيد حمادي فقط احنا ماذا بينا ناخذوا معناه وقتاش نقولوا تكون الفسقيه والمحيط المجاور لها يكون حاضر.
8: هو الانطلاق نتاع الأشغال رسميا بدأت في جويلة 2025 حاليا توا نجم نقول لك أكثر من 50% خذها عليا الرقم هذا أكثر توا من 50% يعني بحول الله قبل جويلة 2027 يكون حاضر.
7: واضح
8: هو الأجال نتاعه 24 شهر. هو هذايا راهو فضاء للتوانسه هو هذايا راهو اكثر فضاء مع الجامع الكبير ومعناها ومع السيد اللي هما مزارينا في المنطقه في السياح. وحاجه راهي هامه اللي المكان اللي معناها كل مرتفع هذاك اللي يعرفوه معناها الزوار واللي يعرفوه السياح هو بيدو هذاك في اطراف جذريه معناها باش يولي فيه معناها تقنيات باش الانسان ينجم يشوف والسياح ينجم يشوف كامل الفضاء نتاع الدراك الأغلبية ويقع التصوير نتاعو، معناها راهي صورة جميلة
7: بالضبط.
8: يقع تطويقها للمعلم هذايا اللي هو كما قال السيد الرئيس البارح راهو هذايا مشروع استثنائي في العالم الإسلامي بل في العالم، معناها معناها أكبر معلم مائي تاريخي موجود،
7: بالضبط. وإحنا نعرف إنه الإدارة العامة الهندسة العسكرية ومدى التزامها طبعا بالأجيال معناها في تنفيذ هذه المشاريع. أيضا سيد حمادي العبدالله كاتب عام بلدية القيروان، هذه زيارة أيضا شملت الجولة جولة تفقدية إلى سور المدينة العتيقة بعد الانتهاء من تأهيله.
8: هو مشى بعد بعد الزياره للتصفيه دونك للمعلم هذاك، ودونك من بعد كيش قام عمل الفتره اللي هي محادثات معناها مباشره مع المواطنين، جو احتفالي كبير البارح من اللي جاء السيد الرئيس الحقيقه الى المغادره، هي جو احتفالي الى ابعد حد سمع المواطنين. ومن بعد كيش معناها جانا وين زي وين الصور الحقيقه هي وقت مأساة التوانسة كلهم يعرفوا معناها وقع الإفاندرمان معناها انهيار جزئي للصور متاع القران اللي هو رو معلم بيدو معناها مسجل معناها وإذن هو معناها نحك البلوكاج اللي كان موجود وإذن نسيته معناها وكان الإشراف من طرف معناها الهندسة العسكرية الأشغال معناها دامت في حدود معناها 7 شهور كل سوى أونتيتمان معناها أشفي الحقيقة ولا الصور ونتأكد لك اللي هي اللي كنت نقول لك اللي راهو واخذين شهادة معناها من عن طرف منظمة اليونسكو شهادة اعتراف اللي معناها بالكفاءات التونسية اللي وصلت تترمم الصور نتاع القيروان ومعناها بك الكيفية هذية اللي العباد كلها الحقيقة أعجاب كبير معناها في طريقة إعادة التأهيل نتاعه وإعادة البناء وإعادة التأهيل هي إعادة بناء كل نهار وفما معالجة وترميم لك الشقوق خاصة العمودية معناها المهندسين يعرفوا اللي هذوك هم اللي اختار فين في أي بنية معناها كذلك الشقوق معناها كبيرة وعمودية هذا كله معناها تم الانتهاء منه الحقيقة معناها وكان نجاح باهر منقول للكفاءات التونسية
7: بالضبط
8: يعني الخبراء والمهندسين والفنيين والعمال وديما رانا نكتسبوا خبرة من خلال الأعمال هذه اللي هي سابدة منها.
7: أيضا السيد رئيس الجمهورية يعني بعد ما استمع لمشاغل المواطنين بالقيروان وتأكد وطالب بضرورة مضاعفة العمل وتحمل المسؤولية، هي مهمة اللفتة من سيد رئيس الجمهورية في كل مرة خاصة المشاريع هذه اللي عندها طابع تنموي جمالي تراثي اقتصادي، ولكن أيضا اليوم لهنا مضى بينا حتى المسؤول الجهوي يتحمل مسؤوليته ربما في أخذ ربما القرارات في التدخل، فشنو رأيك سي حمادي؟
8: هو زيارة نتاع السيد الرئيس ونأكد لك راهي لينا نحن كإدارة تونسية بس تزيد تكون لنا حافز ودافع معناها لمزيد العمل لمزيد معناها التحمل المسؤولية خاصة في دفع المشاريع التنموية لأنه الحقيقة زادة ما واسي معقول وأنه معناها موجود المشروع ولكن معناها يقع فيه بلوكات
7: بالضبط
8: المسؤول اللي سيد المسؤولين يلزم يتحمل مسؤوليته وما ينحي كراسك اللي في اليدي اللي ديما يقول عليها السيد الرئيس وانا اكد لك اللي توا في القران راهو الحقيقه معناه كل البلوكاج اللي كان موجود المشاريع كلها نتاعنا نحن متواصله في اطار من التناغم بين الادارات الجهويه الكل
7: بالضبط
8: الحمد لله نحن توا ما عاد ناكد لك انا على اي حال على مستوى المدينه معناه نحن القران توا ناكد لك اختي اللي هي راهي شانت
7: بالضبط
8: للفسقية أما راهو زاد معناها عنا المجال الصحي اللي قاعدة ماشية فيه ذاك مستشفى الملك سلمان
7: بالضبط هذا هو سي حمادي العبدالله باش نسألوك أين وصل طبعا المستشفى طبعا الجامعي في مدينة القيروان، هذا المطلب الشعبي لأهالي القيروان. خلينا فقط نمشي نرحب بسيد أيمن نقرة نائب مجلس نواب الشعب عن جهة القيروان. سي أيمن مرحبا بك على موجات إذاعة المنستير.
9: مرحبا بك وكافة مستمعات ومستمعين إذاعة المنستير.
7: شكرا لك سيد أيمن مرحبا بك لحضورك معنا في برنامج الحدث، وانت كنت حاضر في زيارة طبعا الغير معنى إلى ولاية القيروان اللي أداها طبعا مساء أمس السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى مدينة القيروان، هذه المدينة اللي عندها عديد المشاغل الحقيقة التنموية الاقتصادية والاجتماعية أيضا.
9: أكيد جدا طبعا القيروان، وكنت نسمع في جزء من مداخلة السيد كابتن عام بلدية سي حمدي عبدالله اللي نوجه له التحية، وكما قلت أنت معنا حظيرة متاع مشاريع الحقيقة متاع ربي تنموية
7: إن شاء الله يا ربي تم بالهنا إن شاء الله يا رب.
9: أمين أمين أمين يا رب العالمين، هي أحسن كلمة إن شاء الله ربي يتم بالهنا، خاصة في المشاريع اللي مش قاعدة تمشي
7: المعطلة
9: كما نحبوها تمشي. إحنا بالضبط صحيح، أنا بقدر رغم فرحانين معنا بتقدم بعض المشاريع بقدر ما هذا لا ينفي وجود بعض التعطيلات في مشاريع أخرى. بقى خلينا نرجع على زيارة السيد رئيس الجمهورية البارح لولاية القيروان، اللي بالفعل أنا أعتبرها يمكن كانت زيارة واضحة المعالم، زيارة متابعة لمشاريع
7: بالضبط
9: تم النظر فيها سابقا، يعني المشاريع هذه قبل حتى انطلاقها، يعني نتفكروا تقريبا مدة عامين التالي أو أقل حتى من عامين التالي كانت نفس الزيارة ذي، وكنا مواكبين هذا نفس الشيء وقت اللي كانت فسقية مهملة ما كانت حتى معناها مجرد فكرة أو مجرد برنامج، كانت سور القيروان نتفكروا وقتها كان طايح، معناها جزء منه كان طايح معناها ما فماشي بتاتا، والجامع الكبير زاد كيف كيف مجرد فكرة، اللي الفكرة راهي اليوم معناها في مرحلة الأخيرة. وعليه كانت معنا زيارة البارح للأمانة زيارة يعني في إطار المتابعة،
7: زيارة تفقدية في إطار المتابعة صحيح،
9: أي طبعا في إطار المتابعة تلتها بطبيعة الحال، وهذا في معظم الزيارات الإنصات للمواطنين ومشاغلهم والمشاكل والتطلعات نتاع المواطنين الموجودة، ولكن الزيارة انطلقت كما ريتوها الكل كانت بفسقية الأغالبة اللي مشروع كبير انطلق فيها، كانت فسقيات مهملة كانت الناس معناها تنظر لها في زمن التسعينات اللي ما كان
7: بالضبط.
9: اللي كانت معناها متنفس لولاية القيروان، اليوم رأي هي بالفعل تنجم تكون متنفس وتنجم تكون مشروع عبرت عليه سابقا اقتصادي وسياحي واجتماعي للبلاد هذه، يكون ملاذ للعائلات خاصة في فصل الصيف وفي غير حتى فصل الصيف يعني في جميع المناسبات. مشروع هذا قاعد يتقدم للأمانة يعني من بين المشاريع اللي ماخذ يعني الخطام تاعه بصفة واضحة وجلية وبصفة سريعة،
7: وإحنا
9: إن شاء الله في الإطار دي المشروع بش يكون حاضر قبل الأجيال اللي أعلن عليها يعني
7: إن شاء الله. هذا ما نتمناه. سي أيمن شنو رأيك؟ خلينا نستغل الاستغلال الإيجابي طبعا حضور السيد حمادي العبدالله معنا، بش نسأله أيضا على مشروع المدينة الصحية والقطب طبعا الصحي في القيروان من خلال المستشفى الجامعي. سي حمادي وين وصلنا المشروع المنتظر ننتظروا فيه جميعا؟
10: هو هذي فضاء كبير، هو هذي في المدخل الجنوبي للمدينة مستشفى الملك سلمان.
7: اي
10: الأشغال متاعه معناها قاعدة معناها متقدمة، للوحيين يزمهم يعرفوا اللي راهو معناها فما أشغال متاع أسس قبل ما يبدأ، هو راهو الصعيب ديما فك الأسس معناها دي تبغى فونداسيون كلي تيديو تكنيك هذيك اللي قاعدة اللي تقع على الميدان توا غادي فيه، هو زاد راهو كاذ كبير معناه مستشفى راهو مستشفى عملاق هذايا، وفما معناه بالتوازي معاه هو هذايا صحيح هبه سعوديه، ولكن راهو الجانب التونسي زاد راهو فما استثمار كبير معناه رانا حاطينه بخلاف الارض اللي هو راي معناه التزويد بالشبكات العموميه
7: بالضبط.
10: تزويد بالشبكات العموميه هذايا راهو زاد ولي اخر هم في مستشفى الجامعي معناها ملك سلمان بمدينة القيروان، مش يكون عنده الحقيقة إشعاع كبير سواء على مستوى ولاية القيروان وإلا حتى على مستوى معناها الولايات الغربية للجمهورية
7: مستوى تقدم الأشغال. سي حمادي
10: لا والله إذا نقول لك هي توا الصعيبة هي توا هي الصعيبة هي تو اكتوال ما هي الصعيبة معناها تو اكتوال ما فما اللي تبغوا فونداسيون امبيو معناها التحليل الجيوتقني نتاع الأرضية مد الشبكات اللي هي راهي كيما قلت لك راهي شبكات كيما نقولوا الغاز الطبيعي والا كيما نقولوا الماء معناها صالح للشرب والا التبغوا نتاع الالكتريسيتي والا هذا كله راهي زاد كلها قاعده ماشيه بالتوازي، بقينا دو سونتي بيان انستالي و الحقيقة في المدى المنظور مستبدأ مستبدأ يبان البروز معناها البنية نتاعه. الحقيقة المكاتب الدراسات ومكاتب المقاول مكاتب المراقبة والمقاول راهم مخبيش عليه ونفس المقاول وهو نتاع التسقيط
7: هيا
10: نفس المقاول أي بالجدية هذه
7: يعني إن شاء الله بخطى ثابتة وبالجدية المطلوبة إن شاء الله. خليني نرجع لك سي أيمن نقرا نائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية القيروان. أكيد أنتم كإطار تشريعي نواب تواكبوا في تطور هذه الأشغال ومدى طبعا سير هذه الأشغال. الأكيد رئيس الجمهورية البارح طالب المسؤولين بتحمل مسؤوليتهم معناه
11: طبعاً
7: في اتخاذ القرارات والمتابعة.
11: هذا ما فيش حتى نقاش. يعني المسؤول نورمالمون من غير ما ينتظر حتى اي كلام باش يتحمل المسؤوليه نتاعو. للامانه فما كما قلنا بعض المشاريع فيها تحمل المسؤوليه كما فسقيه الاغالبه. ولو فسقيه الاغالبه ما نعرفش انا كان حكايه سي حمادي ولا راهو ما نحكيو كان على الفضاء الداخلي
7: فقط. الفضاء على المحيط المجاور ليها
11: معناها اشغال كبيره بالكدا باش يكون متناسق يعني الفضاء الداخلي مع الفضاء الخارجي.
7: نعم.
11: ويكون يعني ملاذ بالرسمي للجميع المواطنين. لو تعرف رأي فسقية الأغالبة يجيوا حتى من خارج تونس مش كان من تونس فقط.
7: بالضبط.
11: تكون يعني معمولة رأي بدي برودوي ناتوريل راهو نأكدوا على هذا راهو فما محافظة على الخصوصية متاعها.
7: بالضبط بالضبط بالضبط.
11: حتى من ناحية معنى الزراعات اللي بيكون فيها أو الأشجار أو إلى غيره وزاد نفس الشيء فما تناسق وفما خدمة بروفيسيونيل كبيرة برشا. وهذا باش يكون بحول الله ملاذ لكافة الناس. ما ننساوش اللي وباش نجيو حتى للسبيطار شوية اللي هذا في تناسق مع سور القروان اللي تخدم معناها واللي كانت إشارة الانطلاق راهو في الزيارة السابقة لسيد رئيس الجمهورية.
7: بالضبط.
11: والزيارة ذي جات في إطار تفقد مشروع كمل. مشروع قاعد يتقدم خطى حثيثة.
7: نعم.
11: مشروع آخر قاعد يعني في اللمسات الأخيرة نتاعه اللي هو الجامعة الكبير معناها والمحيط نتاع الجامعة الكبير زادة اللي فيه راه مشروع فيه استثمار كبير وقاعد في معناها في اللمسات الأخيرة نتاعه إن شاء الله قريبا ينطلق باش يكون مكان كامل مهيئ. إضافة إلى مقام الصحابي سيدي السحبي نقولوا إحنا في القيروان اللي زادة كيف فمارست ميزانية من وزارة الشؤون الدينية وبالتالي هالمعالم هذه باعتبار الخصوصية نتاع القيروان واللي تتميز بسياحة ثقافية ودينية إضافة إلى المدينة العتيقة اللي إن شاء الله تشملها زادة هالتدخلات الكبيرة هذه والمسلك السياحي نتاعها استعداد
7: سيد أيمن معناها إن شاء الله مشاريع واعدة مهمة وإن شاء الله ربي يتمم بالخير وبالهناء كما قلنا في المقدمة إن شاء الله وإن شاء الله نجي واكبوا التدشين ربما هذه المشاريع. فقط يعيشك فقط خلينا نرجع سي حمادي عبد الله لأنه ما عادش عندنا برشا وقت وباش نحكيه أيضا على المشروع الكبير مشروع مدينة مستدامة من خلال تغيير جزء من الشبكة العمومية بفوانيس مقتصدة للطاقة. اليوم باش نحكيه على تحول طاقي وإيكولوجي في مدينة القيروان سيد حمادي.
10: هو هذايا مشروع الحقيقة من وزارة البيئة مع البنود معناها هو اسمه مدينة مستدامة بفضل النزاع الساقية. من بين ما فيه هي تغيير معناها شبكة فوانيس بس تولي معناها مقتصدة للطاقة من نوع لات. المشروع هذايا هو فيه تغيير متاع 850 عدد نقاط ضوئية اللي هما شملوا معناها اللي يعرف القبران اللي هو مدخل الزربية هذاك مدخل طريق تونس ونحن ماشيين للمقام الصحابي العديد من الشوارع الرئيسية العديد من الساحات. الحقيقة هو هذايا نحن رانا داخلين في إطار منظومة كاملة نتاع النزاع الساقية كمدينة وكبلدية بديناها من البرنامج نتاع التحالف المدن مع في إطار الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تسمى معناها البروجرام أكت نتاع العالم. نحن كنا من الأوائل المنخرطين فيه الحقيقة بس يستنفعوا مني شوية زملائي في المشروع هذا يلزمك تعمل انوديت انرجيتيك معناها كسوا في المكلبات بيبليك باش تعرف روحك انت قديش الاستهلاك نتاعك. انا هي منهم الشبكه اللي تستهلك اكثر من اللازم في الطاقه.
7: هذا هو
10: انا هم منهم البناءات مدام اللي يستهلك
7: اكثر استهلاك للطاقه فعلا. هو سي حمادي العبد الله وسي ايمن نعتذركم لانه وصلنا الى ختام هذا اللقاء. ان شاء الله احنا سي حمادي ما تعرف احنا كنا في زياره ليكم وحصه كامله بعدنا حول النجاعة الطاقية والقيروان مدينة مستدامة. إن شاء الله زيارة أخرى للقيروان ونواصل الحديث في هذا المشروع. كما قلت سي حمادي وسي أيمن مشاريع مهمة إن شاء الله ترى النور، وإن شاء الله ربي بقي ستر طبعا على القيروان وربي بقي ستر على بلادنا إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. هكا وصلنا معاكم إلى ختام هذا اللقاء، شكرا لكم. أجمل تحية حسام نوار، حسام قدرية، علي المنصوري، أيمن الشابي، كريمة بنوسف غديرة. نتلقاو إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة في أمان الله جميعا.

0: الثالثة بعد الزوال من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. استقبل وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد اليوم وفدا عن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في إطار الأعداد للانطلاق الرسمي في إجراءات إنجاز مركز تجاري إفريقي متعدد الاختصاصات بتونس يضم فرعا للبنك، بما سيساهم في تعزيز نفاذ المنتوجات والخدمات التونسية إلى الأسواق الإفريقية، إلى جانب توفير الدعم المالي والفني للمؤسسات التونسية المصدرة للسلع والخدمات والموردة في الفضاء الإفريقي. تنطلق غدا الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام التي تتواصل أيام 18 و19 و20 جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم السادس من شهر جويلية المقبل. أفادت وزارة التربية أنه بإمكان كافة المترشحين لامتحان البكالوريا الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من يوم غد على الساعة 10 صباحا عبر توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. أعلنت الشركة التونسية للمنحة عن حزمة من الإجراءات الاجتماعية والتجارية في إطار استعداداتها للموسم الصيفي، تنفيذا للتوصيات الصادرة عن المجلس الوزاري المنعقد في جويلية الماضي والرامية إلى تحسين ظروف تنقل التونسيين المقيمين بالخارج. في الجانب الاجتماعي أبرمت الشركة اتفاقية مع ديوان التونسيين بالخارج تقضي بإسناد منحة بقيمة 80 يورو للفرد الواحد لفائدة أبناء الجالية المنتمين إلى العائلات محدودة الدخل، تخصم مباشرة من ثمن التذكرة. ويستفيد من هذا الإجراء المسافرون على متن السفينتين قرطاج وطنيت، وذلك بالنسبة للحجوزات المنجزة خلال الفترة الممتدة من 1 جوان حتى 30 من شهر سبتمبر. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب يوم الجمعة القادم جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون عدد 73 لسنة 25 و2000 والمتعلق بتنقيح أحكام عدد من فصول المجلة الجزائية. نظم فيلق المشاة الخفيف المنتشر بجمهورية إفريقيا الوسطى يوما تحسيسي بمناسبة اليوم العالمي للطفل الإفريقي، وذلك بالتعاون مع مختلف المنظمات والجمعيات المدنية على غرار منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المونستير.
3: انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإيهوية متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانتي في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
4: دقيقة صحة.
5: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على الكلف ولا زادا نسميوه الميلازما ولا الماسك دو غروسيس، اللي هو يقلق برشا ناس خاصة في فصل الصيف، ونشوفوه الأكثر عند النساء الحبالة ونجم يتواصل بعد الولادة ونجم زادا نشوفوه عند الرجال. شنو هي الأسباب متاع الكلف؟ هي خاصة التعرض للشمس، ما فما زادا أسباب جينية يخلينا نشوفوه الأكثر عند المرأة اللي عندها بشرة سمراء وفي تسكن في أماكن مش مساكنة كيما تونس. فما زادا بعض الدويات، وفما زادا الضوء الأزرق ولا اللوميير بلو اللي هي نتيجة التعرض المفرط للتليفون بورتابل ولا ليزورديناتور. كيفاش نجمو نداويه الكلف؟ هو اول حاجه لازم نعديو عند طبيب باش يشخص الحاله، ولازم نعرفوا اللي الدواء يطول يستحق اشهر ويتمثل خاصه في دي كريم بمضات ندهنوا بهم، والا نجمو نعاونوا بعض التقنيات كما التقشير الكيميائي البيلينك ولا تقنيات اخرى. في الاخر نحب ناكد على الوقايه خاصه التعرض للشمس باستعمال القبعات والليزيكرون سولير المراهم اللي تحمينا من الشمس. مع تحيات دكتوره منى قربي.
4: دقيقه صحه
2: في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
4: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
2: يغازلنا اللون،
4: يشاكسنا المسرح،
2: وتحملنا السينما نحو العالم.
6: السينما نحو العالم.
4: في مرافق الفنون،
7: في مرافق الفنون
2: ترقص الألوان،
4: تبتهج الصورة،
2: وتتواشج الألحان.
4: مرافق الفنون
2: مع نجوى المهري.
8: مساء الخير، مساء الخير، مساء النور، مساء الفنون. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في عدد جديد من برنامج مرافق الفنون الذي يأتيكم من جديد بالجديد طبعا في مختلف مجالات الفنون. سنتصفح مواعيد متنوعة في المجال الثقافي في هذا العدد. حبيت نقدم تحية لكل أصدقائنا، لكل من تواصل معنا. صحيح هذه أول نجم قولوا مرافق الفنون في الاستوديو الجديد، الاستوديو الرقمي الذي نحتفي به دائما. فتحية كبيرة لكل مستمعينا، تحية لمنيا بالرحال، تحية لأمير العيوني اللي كانوا بحضنا لهنا في الريجي، تحية لكل أصدقائنا اللي تواصلوا معنا في مرافق الفنون إلى غاية الساعة الخامسة بالاستماع وبالمشاهدة. ضيوفنا بعد شوية يكونوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا للجميع.

ناديت المولى أراني مظلوم هاو دار زمان وعليا متلوم تعدد سنين كيني في منام في رمشة عين تهدو الأجبال شفت وحياتك من غير عنوان.

0: مرافق الفنون. في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
0: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
0: وتحملنا السينما نحو العالم.
2: السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
3: في مرافق الفنون
0: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
0: وتتواشج الألحان.
1: مرافق الفنون
0: مع نجوى المهري.
4: مرحبا بكم من جديد في مرافق الفنون حتى للخمسة متاع العشية في بثنا المباشر. مرافق الفنون تحت في أيضا مع سائر الدول العالمية باليوم العالمي للموسيقى، ولو أنه بعض الموسيقيين يقولك ليه راهو عيد الموسيقى فقط، لأنه اليوم العالمي للموسيقى هو في أكتوبر ومعروفين بأكتوبر الموسيقي، لكن احنا نقولوا عيد ديما عيد عن عيد الموسيقى وعن اليوم الوطني والعالمي للموسيقى، والمهم نحتفلوا بالموسيقيين موسيقتنا التونسية وموسيقى العالمية. ننفتحوا خاطر احنا تونس تعرفوا انه ميزة تونس في الانفتاح في مختلف مجالات الفنون وخاصة في المجال الموسيقي، واحنا ما تنسيوش عنا راهو موسيقيين باع وذراع على مستوى عالمي نفتخروا بهم في كل المجالات، ان كان في الغناء في الموسيقى. تحية كبيرة للموسيقان اللي قاعدين من الاجيال الكل حقيقة، من الجيل اللي سبق والجيل هذايا الجديد، تحية لهم وين ما كانوا ينشروا في الموسيقى بطابع تونسي وأيضا بأنامل تونسية وبأفكار تونسية. وإحنا نعرفوا العديد من الموزعين والمنتجين والموسيقيين في مختلف العالم اللي هما منورينا وهما فخرة البلاد الحقيقة. أنا حبيت نقول أهلا وسهلا بضيوفي. ضيف الحقيقة مش غريب على إذاعة المنستير، ضيف هذايا احنا نقولوا الفن التشكيلي وكل الفنون حاضرة معانا في مرافق الفنون، الحقيقة فنان تشكيلي قدير، فنان كبير برشا، فنان عنده بصمته، عنده مسيرة كبيرة، مسيرة مش أنا بركة نحكي عليها، يعني العالم يحكي عليها، لأنه بدايته كانت في الدراسة في الاطلاع وخاصة على المشهد التشكيلي الأوروبي العالمي، أيضا لأنه دراسته كانت في باريس، أيضا له صولات وجولات في عديد المعارض الشخصية والجماعية، في التأطير في التكوين. أنا سعيدة ابن الجهة، هو سعيدة جدا نقول أهلا وسهلا بسيد علي البرقاوي، مرحبا، نورتنا في إذاعة المنستير وفي هذا الأستوديو الجديد اللي هو مكسب.
5: عايشك بارك الله فيك على التقديم. أنا سعيد جدا معناها ديما كي نزوركم. إذاعة المنستير هي من الأوائل مسموعة في كل مكان ويحبوها برشا ناس.
4: وكي نرجع بالذاكرة، علاقتك بالإذاعة هذية من وقتاش بديت؟
5: بديت
4: 77 83
5: بدأت يظهر لي 77
4: 77 من الكاف.
5: اي بدأت في الفترة هذيك اي، وكانت مسموعة معناها كل ما نمشي المكان حتى في العاصمة. نسمع إذاعة المنستير.
4: هي في العاصمة كانت تبث طبعا على العام توا على الاف ام، لكن مستمعينا ومحبينا ولكل من مر من هنا من هذا المصدح الحقيقة الموقر اللي صدحت يعني من أمامه العديد من الأسماء الإذاعية وأيضا حتى الناس الضيوف اللي كانوا بحذينا معناها من تونس وخارج تونس. دالي وانتي تعرف عاد كنرجع معك
5: هي يعني مش مجاملة وقت نسمعوها، ما هوش كيف يحلوا إذاعة المنستير، يختاروا إذاعة المنستير، ما هيش مجاملة في المنستير، هي الخطر معناها الإذاعة وبرامجها تعجبهم برشا،
4: قريبة معناها قريبة من المستمع، يعني
5: بالضبط.
4: قريبة من المستمع. بي فرصة باش نرحبوا بسيدة بسمة بوزيد مدير دار الثقافة المكنين. مرحبا بك سيدة بسمة، أهلا وسهلا.
6: يعني مرحبا بكل مستمعي إذاعة المنستير. شرف كبير والحقيقة فرحانة برشا للتأسيس هالستوديو هذا، يسر حاجة مزيانة برشا، حاجة يسر الحقيقة واو.

0: تحتضنوا دار ثقافة بالمكنين للفنان التشكيلي اللي هو كنت تقول غني عن التعريف. المعرض هو إضافة، يعتبر إضافة للبرمجة الثقافية في دار ثقافة بالمكنين. نجم نقوله اللي هو يعكس رؤية تعبيرية تشكيلية ثرية للفنان التشكيلي علي البرجاوي بعنوان تراث ريشة وفنان، باش يكون هو انطلق يوم 13 جوان إلى غاية يوم 30 جوان 2026. باش يكون الافتتاح الرسمي إن شاء الله اليوم الخمسة تاع العشية في باهو قاعة المعارض بدار ثقافة بالمكنين. دعوة لكل عشاق الفن التشكيلي ومحبي الريشة والأشكال التعبيرية للفنان التشكيلي باش يجيوا يكتشفوا الرؤية والتجربة العظيمة للفنان التشكيلي علي البرجاوي.
1: نعم، احنا مازلنا باش نحكيوا على البرمجه وبرمجتكم الاحتفاليه باليوم العالمي للموسيقى، لكن باش نرجع مع سيد علي، بما انه المعرض الشخصي هذا ينضاف الى العديد من المعارض في مسيرته الفنيه التشكيليه بالطبيعه اللي قدمها واللي هي تختلف. ونعرفوا سيد علي البرجاوي راهو معروف باللي بورتري،
0: لانه لا هذه بدلنا شويه
1: بدلنا هو معروف، معناها اللي يعرف سيد علي اكثر معناها من بدايته معروف باللي بورتري، وديما معناها يصور الشخصيات التاريخية التونسية. وإحنا ننتظره في الكتاب اللي وعدنا به، ما نعرفش حضر ولا لا.
2: والله هو كتاب باش يكون كتاب في 110 شخصية تاريخية تونسية وكله بالألوان. وكما تعرفوا معناها مكلف، فأنا ننتظر معناها جهة
1: الدعم الداعمة،
2: جهة رسمية تتبنى المشروع هذا، لأنه باش نخلد به للذاكرة الوطنية شخصياتنا التاريخية.
1: من أبرز الشخصيات اللي نرجع بالذاكرة،
2: من أبرز الشخصيات أنا باش نعطيك الحقبات. بديت من عليسة حنا بعل ويغرطة، ومريت بابن خلدون، ثم أبو القاسم الشابي، المناضلين زاد كيما الدغباجي
1: تقريبا يعني كل الأعلام الأعلام والأسماء التاريخية اللي باش نلقاوها إن شاء الله في الكتيب هذية في الكتاب، مش الكتيب على خاطر كتاب يحمل كتاب مهم جدا. والأكيد راهو في كل شخصية عندها معناها المسار متاحة والتعريف بها
2: بالضبط. كل شخصية يرافقها نص للتعريف بها، نص اللي يحب يزيد يبحث معناها. بارك الله، احنا شخصياتنا عندهم تاريخ
1: معناها كبير برشا،
2: كبير برشا. اما حطيت يعني اهم المراحل اللي مروا بها الشخصيات هذه والاثر اللي خلوه في تاريخ تونس، وعملته بثلاثة لغات. العمل جاهز هو
1: اللي هي العربية الفرنسية والإنجليزية.
2: بالضبط،
1: والإنجليزية. النجم هذا يتسوق ويسوق إلى صورة تونس، ونجم يتروج، ونجم نعطيه حتى هدية يعني للكتيب هذية، يعني في إطار الترويج إلى تونس معناها وأعلامها وشخصياتها.
2: وكما نعرفوا احنا والناس كل تعرف اللي عنا البعض الشخصيات هي تجاوزت حدود الوطن التونسي. كما حنا بعل زعيم الحبيب بورقيبة، شخصيات هي معناها دولية، فهمت؟ يعني ولا ابن خلدون زد خلدون معناها خلى تاريخ كبير برشا. يعني أنا اللي لاحظته لما عملت معرض فيه 30 شخصية برك كي بديت المشروع، لاحظت جاوني برشا حتى من السفارات. جاو حبوا يشوفوا يطلعوا على الأعمال هذه. أنا هذه في إطار اختصاصي في فن البورتري عملت المشروع هذا. أما في نفس الوقت عندي إبداعات وعندي
1: مش نحكيه على إبداعاتك وعلى الخصوصية بتبيعة من خلال المعرض هذا ومعارض أخرى، مش نشوفه توا حاجة جديدة، مش نشوفه معناها نصور لوحات جديدة خدمتها يعني بالمناسبة، كل جدد. قداش من لوحة؟
2: 28 لوحة.
1: 28 لوحة في

0: معرض التراث ريشة وفنان اللي باش نلقاوه اليوم في الخمسة متاع العشية في دار الثقافة المكنين. تراث ريشة وفنان، العلاقة بالتراث، والأكيد باش نشوفوا حاجات معناها تتعمق في تراثنا وموروثنا التونسي.
1: هي بالنسبة لي كل معرض وكل عنوان عنده رسالة،
0: نعم،
1: وفي كل معرض عندي موضوع نخدم عليه. سبق مثلا عملت معرض من وحي البيئة والتراث.
0: نعم.
1: من وحي البيئة والتراث ركزت على النخيل. علاش اخترت النخيل؟ لخاطر كي نمروا احنا من الجنوب الى الشمال، اخر واحد تعرضك هي واحدة التخيلة،
0: نعم،
1: اللي للأسف قاعدين نحيو في النخل،
0: نعم،
1: يبنيو في العمارة في العمارات وفي النزل وفي مش مشكل معناها تبني نزل ولا تبني عمارات، أما حافظ أقل حاسة على نفس العدد متاع
0: النخلة، معناها
1: متاع النخلة
0: صحيح.
1: نعرف في جربة مثلا قال قطو نخلة ولا زوز باش يبني مثلا فيلا ولا باش يبني أي حاجة،
0: نعم،
1: يعملهم دوبل. العديد من الأصدقاء في جربة،
0: نعم،
1: يزرع دوبل وينحي ذوك خطر قلقوه وقع وضعهم ولو معناها
0: اللي باش ينحي معناها نخلة يلزم يعوضها بنخلة أخرى. احنا زيدها نعرفوا أنه حتى أنت ذكرت تخيلة، لأنه هذيك معروفة بسقانس النخيل.
1: اي علاش هو اسمه فما نوزل نخيل ما نعرف شنو نخيل نخيل نخيل خطر فما قطعة أرض في سقانس مازالوا ما تمسوش، معناها في تقريب 1000 متر تلقى ما نعرفش ما نجمتش نحسبهم، نتعدى من غادي ما حبيتش نقف باش نقعد نحسبهم، اما مقابل النزل.
0: نعم.
1: هذا موروث.
0: نعم.
1: موروث طبيعي وبيئي ولازمنا نحافظوا عليه.
0: نحافظوا عليه، صحيح.
1: هذه الدعوة معناها من خلالكم انتوما باش اللي يسمعوا فيا وهم معناها عندهم نزل وعندهم أي شيء يحاولوا باش يحافظون عليك الموروث هذاك. كان اللاقمي ما تقطعش قدام أنا في المستير كل يوم تلقى اللاقمي. وكنت فما عندي أصدقاء معناها يمشيوا مع أبائهم.
0: أي صحيح، هو ارتبط بذاكرة المكان وبخصوصية المكان كما قلت، وهذه في إطار معناها نحافظ على البيئة متاعنا ونحافظ على الخضار اللي في البيئة هذه، حلوة برشا، لأنه كي نعرفوا نقول سقانس النخيل راهو ما يميز معناها منطقة سقانس الكل، راهو هي النخلة والنخيل اللي موجود فيها. بي المعرض هذا إلى جانب النخيل شو نجمو نعرفوا عليها أكثر معناها في علاقتك يعني بالموروث والتراث؟
1: الموروث التراث هو يتغير مع الزمن،
0: نعم،
1: فاحنا نحاولوا بقدر الامكان نحافظوا زادة على الطابع. تو مثلا الجرة الرومانية الشكل موش كيما توا كيما وقتنا الحالي. نحاولوا احنا من خلال اعمالنا الفنية نحسوا المحافظة على الموروث هذا.
0: نعم. معناها نخليه ما نطوروش ولا نحب معناها نشتغل على
1: التطوير. نطوروه بطريقة فيها محافظة على الأصل.
0: على الأصل.
1: بالضبط.
0: وفي كل شيء في الأغنية لازمنا نحافظوا على الأصل، في الفن التشكيلي وفي الحاجات اللي كل شيء لازمنا نحافظوا على الأصل.
1: هي الغاية معناها من الرسالة متاع الفنان، معناها لازم تكون فيها عندها فائدة.
0: سيد علي، لترى ما كان التراث متاعنا وموروثنا الغني يعني من شمال تونس إلى جنوبها، ونعرف كل منطقة عندها خصوصيتها اللي تتميز بها، احنا حتى في الشريط الساحلي الكل من منطقة لمنطقة كل واحد كل منطقة وعندها الخصوصية هكا، ولا سيد علي ودي تحب لها دراسة وبحث بتبيعة باش تقدم أجمل معنا معناها ما الفسيفساء من الموروث والتراث، ونعرفوا انه التراث كان لطالما كان معناها ملهم معناها للمبدع معني ملهم. بالطبيعة نشتغل دائما على الطبيعة
1: وشكون خلى التاريخ معناها متاع على مستوى اللباس في العصر الروماني ولا حياتهم اليومية هم الفنانين
0: صحيح.
1: اللي أبدعوا في فسيفساء ولا في منحوتات هم اللي خلونا كيفاش كانوا الناس يعيشوا وقتها هو الفنانين احنا نحاولوا نواصلوا
0: من خلال الرموز العادات التقاليد هذه كل كنا ترجع بينا الى مدرسة تونس ترجع بينا معناها الى صفية فرحات والى هذاك زبير التركي وغيرهم معناها من برشا فنانين اللي خليوا الحقيقة بصمة كبيرة برشا في المجال هذا
1: كل فنان يخلي بصمته ويخلي زادة يوثق للعبارة اللوحات هي عبارة لوثيقة معناها باش نشوفوا في 2026 كيفاش تبدلت وتغيرت الأمور باش نقعدوا ديما مواكبين
0: مواكبين عندك علاقة بالذكاء الاصطناعي ولا لا ما عندكش علاقة معنا بالتكنولوجيا الجديدة
1: والله عملت تجربة
0: يعني في إطار أنه الفن التشكيلي وعلاقته بالذكاء الاصطناعي بالعصر هذايا التكنولوجي ككل معناه كيف شفته يعني سيد علي
1: عملت تجربة والتجربة متاعي كانت الأعمال الفنية لوحاتي كل عملتهم بطريقة رديتهم يتحركوا
0: يتفاعلوا مع المشاهد
1: يتفاعلوا ويعطيوا صورة يعطيوا فكرة
0: حلوة وتعطي قراءة أخرى
1: تعطي قراءة أخرى صحيح
0: ذي سيد علي كما قلت باش نلقاه اليوم كل لوحات جديدة وفيهم جديد بتبيع بلمستك أنت كل لوحة يعني ما تشبهش اللوحة الأخرى
1: بتبيع هي لوحة تم إنجازها في مش في جلسة واحدة ولا في يعني فيها بحث ويلزم يلزمنيش نغلط حتى على مستوى الحاجة نحب نوصلها لازم تكون صحيحة نرجعوا للبورتري مثلا حنا بعل حنا بعل معناش لي عنا كان منحوتة المنحوتة هيك مش بالألوان دونك فما بحث عملته واستعنت بالباحثين
0: نعم بالمختصين
1: مؤرخين قالوا لي راهو اللبسة تاع النبال لازمها تكون بالأحمر ومش أي أحمر فما أنواع أحمر
0: صحيح
1: لأنه اللون هذاك يلبسوه كان القادة ممنوع على المواطن مش يلبس اللون هذاك
0: هذه معلومة نعم
1: أي. يعني أنا بيدي استفدت برشا من خلال عملية خطر
0: البحث هذه عملية البحث نعم
1: وعاونوني برشا مؤرخين وباحثين
0: بتسبيعة فما بانوراما من الألوان الألوان اللي تتماشى مع روح التراث والموروث متاعنا الألوان زادة الفاقعة على حلوة فما ألوان زادة نتصور معناها باش نشوفوهم معناها في اللوحات أنا عندي علاقة كبيرة بالألوان نحب الألوان راهو سيد علي ألوان الحياة وهو الورد بحدة بسمة معناها محليه الأصفر وال هيك ولي
1: المرة هذه عملت شوية إضافة في
0: الألوان نعم
1: حبيت
0: انت ديما الازرق الطابع الازرق ديما يغلب على
1: هو
0: رسوماتك خاصة
1: هو الازرق الازرق سميوه التركواز
0: نعم
1: ذاك لوني مفضل مثلا بون مش معناها خاطر هو لوني مفضل اني باش
0: نستعمله
1: ما استعملته
0: نعم
1: لأنه لون جميل يحيينا
0: بالزرقة
1: البحر والسماء هو اللون السماء مش كما لون البحر
0: أي. نعم مش هي تلقي بذلالها على البحر ليه شكرا لك.
1: اصيلوا هذه دعوه معناها باش تجيو تشوفوا مش احنا نوصلوا عن طريق الميكروفون لكن ماذا بينا يجيونا برشا زوار
0: هو اكيد برشا يعني متعلقين بفنك ومتاثرين بالفن هذايا اللي قاعد تخدم عليه سنوات في مسيرتك. وانا الحقيقه كنت من اجمل الحصص اللي قدمناها في محطات في مسيرتي مبدع معك سيد علي. وهذه انا كل مره في استضافتك نحب ياسر الخصوصيه اللي تخدم عليها يعني تأرخ كما قلنا وتأرشف وللذاكره زيدا كيف كيف لانه الفنان عنده دور كبير برشا في حفظ الذاكره وانه باش يخرج معناها في لوحه فسيفسائيه اجمل ما عنده معناها من مش نحكي على الفسيفسائيه نحكي على الفسيفسائيه بما معناها معناها من خلال المعرض اللي قدمها. فسعيده جدا وان شاء الله نعملوا طلب باش نحكيه اكثر معناها في على كل لوحه وحكايه اللوحه خاطر كل لوحه عندها حكايه. وقديش طلبت منك اللوحه الوقت؟
1: والله هو المعرض عندي سنتين 28 لوحة سنتين معناها معدل كل شهر لوحة تقريبا
0: كل شهر لوحة وكل شهر شد صحيح زي ده مش معناها
1: مش هو بالضبط معناها فما لا فما لوحة تشدني أكثر فما لوحة تشدني أقل
0: أقل
1: أنت وال
0: والديمونسيون تاعهم قديش معناها
1: مختلفين عملتهم أحجام مختلفة
0: نخليه زاد المستمع والمشاهد يكتشف اليوم في دار الثقافة المكنين 5 نتاع العشية باش يكون الموعد معاكم إن شاء الله. احنا باش نمشيو إلى نغم ومن بعد نرجعوا مع السيدة بسمة بوزيد باش نحكيو على الاحتفال بالموسيقى واليوم العالمي للموسيقى. تفضل أيمن.

0: مرافق الفنون. في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
0: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
0: وتحملنا السينما نحو العالم.
2: السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
3: في مرافق الفنون
0: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
0: وتتواشج الألحان.
1: مرافق الفنون
0: مع نجوى المهري.
4: نرجع معكم لمواصلة لقائنا في مرافق الفنون لغاية الساعة الخامسة مساء. في مرافق الفنون نحتفي كما قلنا بالريشة والألوان، نحتفي بكل الفنون، ونحتفي أيضا بعيد الموسيقى، لأنه كل المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية تحتفي في برمجة خاصة باليوم العالمي للموسيقى أو عيد الموسيقى، مش مغشوش هي تسميات واحدة الحقيقة، عيد الموسيقى نحتفي به. بصمة دار الثقافة بالمكنين عملت زادة كيف كيف برمجة للاحتفال احتفالية، لكن خرجت زادة من العلبة الإيطالية، تخرج إلى
5: من الفضاء المغلق،
4: من المغلق إلى المفتوح، وتمشي هي بطبيعتها إلى للناس، تخرج للناس. نعم،
5: احنا توا ماذا بينا نقربوا الفن للمواطن.
4: نعم،
5: هذاك عليه اخترنا انه يكون العيد الموسيقى هو اصح الحقيقه، خاطر فيت دو لا ميوزيك، فيت دو لا ميوزيك يكون في مجدولين بارك، هو فضاء
4: هيك عملت لنا اشهار
5: سامحني يكون في فضاء خاص حابين نخرجوا للمواطن. السنة هو موعد سنوي كيف ما كل عام. السنة اخترنا انه يكون عيد الموسيقى يكون مع رواد دار ثقافة، مع عرض فني ألحان وأوتار مع رواد دار ثقافة بالمكنين لنادي الموسيقى تحت إشراف الأستاذ شاكر سنان المهدوي، وهو تتويج لثمار تعب متواصل على امتداد الموسم الثقافي. حضروا لنا عرض متميز كما نظمنا في ليالي رمضان لما اللي كان الحقيقة إقبال جماهيري كبير، العرض ناجح بامتياز. هذاك عليه حبينا عيد الموسيقى يكون فرصة لتشجيع المواهب الشابة، وفرصة أنهم يواصلوا في مسيرتهم الفنية. اللي يواصل يقرأ موسيقى، حتر كلهم شباب، اللي يعزف يزيد يتغرم، اللي يسقل موهبته. حبينا أنه عيد الموسيقى يكون موعد سنوي لهم، والسنة حبينا نخرجوا من الفضاء المغلق إلى المفتوح، باش يكون إن شاء الله نهار لحد 21 جوان كيف سائر مندوبيات الكل تحت إشراف المندوبية الجهوية لشؤون الثقافية بالمونستير، باش يكون 10 متاع الصباح إن شاء الله. مرحبا بكل محبي الفن، ومرحبا بكل الأولياء اللي شجعوا وليداتهم واللي عطاوا الثقة في دار ثقافة بالمكنين. مرحبا بالجميع، المكتب المحلي للمصايف والجولات ديما في شراكة معنا، باش يكون معنا إن شاء الله زادة في عيد الموسيقى، وإن شاء الله يتعدى نهير مزيان بكل إحساس وجمال وفن.
4: نعم،
5: إن شاء الله.
4: كما قلت بسمة، وأنا نزيد نأكد معناها على النقطة المهمة جدا، بما أنه عيد الموسيقى والموسيقيين وكل عشاق الموسيقى في عيدهم، لأنه عندنا برشا أحباء الموسيقيين، وتونس معروفة معناها خارج حدود الوطن بالذوق الراقي للموسيقى، وكل فنان يعتلي أي مسرح وخاصة مسرح كارتاج إلا أنه تكون عنده رهبة وعنده خوف كبير، وإن شاء الله يا ربي ترجع الكاريزما نتاعنا هذية معناها في المهرجانات. وإحنا نعرفوا نقولوا صيف نقولوا المهرجانات الصيفية، نقولوا ما تسيلش حتى العرب مش مشكلة، مش نشوفوا برشا أصوات باش تعتلي اللي هي يحبها الجمهور، باش تعتلي معناها ركح مهرجاناتنا الصيفية، وإن شاء الله يا ربي تتعدى أذواق حلوة برشا واختيارات إن شاء الله تكون ناجحة وجيب جمهور كبير برشا، مش معناها احنا دخلنا برشا فلوس، بربي نحافظوا على الذائقة ونحافظوا على الجودة معناها متاع الاستضافات، وإلا أنه تكون العروض هذية في نجم يقولوا تكون معناها تحافظ على الذائقة الموسيقى الراقية اللي تعرفنا بها في تونس. شباب كبير برشا اللي يلزم يكون عنده الدعم من موسيقيين، من عازفين، من من من فنانين، من أصوات حلوة برشا، نحب نعطيها الفرصة إنها تكون في عيد الموسيقى من خلال هذه التظاهرات الخاصة بهم. شكرا لك بسمة. أنتم أيضا يعني أنا نقول دار الثقافة المكنين ديما سباقة وديما تحاول تعطي معناها عندها جمهور كبير برشا، وأيضا دائمة البحث في تطوير العروض متاحة والتظاهرات متاحة والتنوع اللي تتميز به. رغم مش نشكره فيها على خاطر هي موجودة معنا سيدة بسمة أبو زيد، لكن هذا ما عودتنا به خاصة.
5: شكرا. نعم. شكرا مدام نجوى. الحقيقة هي تسعى دار ثقافة بالمكنين أن تكون فضاء لتوفير التعلم، التكوين، الإبداع،
4: نوادي من خلال النوادي.
5: من خلال النوادي، مجموعة كبيرة من نوادي الاختصاص في دار ثقافة بالمكنين. خاطر توا نجوى كنت تقول تظاهرات، راهو تظاهرات مناسبتية، أما يقعد التكوين.
4: نعم.
5: والشباب
4: هو الأساس.
5: هو الأساس.
4: نعم. هذا
5: باش
4: هو.
5: نجم تخدم التظاهرات المناسبتية اللي عندهم وقع كبير على الثقافة والفن. أما الشاب أنك تجلبه تستقطبه هذا هو الصعيب. نعم. وهذا الموجود في دار ثقافة بالمكنين من خلال مجموعة كبيرة من نوادي الاختصاص.
4: نعم.
5: مع جميع الفئات العمرية، أطفال، يافعين، شباب، كيف الموسيقى، المسرح، الفن التشكيلي، التصوير الفوتوغرافي والسينما.
4: نعم.
5: نعدد لك العديد، التنشيط الثقافي، الابتكارات الفنية، المطالعة، الكرة، الأطفال، الموسيقى، عزف، مسرح شباب وأطفال، العديد العديد من النوادي.
4: نعم.
5: في دار ثقافة. وفي الصيف يكون عندنا النوادي الصيفية حسب التوقيت الصيفية اللي وتتعزز النوادي هذه بورشات وبرامج.
4: نعم.
5: تخلي صغير يجي يخرج يتفرهد وبأنشطة ثقافية هادفة.
4: نعم. شكرا لك بسمة بوزيد مدير دار ثقافة بالمكنين على تلبية الدعوة. من نجاح والتوفيق وعيد موسيقى نجم نقوله يكون مميز، خاصة نذكر النهار فقط يوم
5: عيد الموسيقى هو 21 جوان 2026 على الساعة 10 صباحا. ونحب نقول مرحبا بكم اليوم بحذانا.
4: نعم.
5: في المعرض الفنون التشكيلية باش تشوفوا حاجة جديدة أول مرة تشوفوها في من خلال معرض الفنان التشكيلي علي برجاب علي البرجاوي.
4: نعم.
5: اللي يأتي المعرض هذايا في إطار حرص دار ثقافة والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير.
4: نعم.
5: أني أتعرف بالمبدعين وبالفنانين التشكيليين، وفرصة أنه كل فنان تشكيلي مرحبا به، الباب مفتوح في دار.
4: نعم.
5: ثقافة مكنين، وفرصة زادة لكل محبي الفن التشكيلي أنه يتفاعل مع الإبداعات والأعمال الفنية والمختلف التعبيرات التشكيلية.
4: نعم.
5: في دار ثقافة. وشكرا.
4: شكرا لك بسمة. راجعين مع الفن والموسيقى في عيد الموسيقى. تفضل أيمن.
6: من الاثنين إلى الأحد انطلاقا من الثامنة ليلا

الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمات

0: السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: أحلى موجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا فالسهرة معكم دائما أحلى.
2: أكودة، هرقلة، سوسة، عالموجة، 99.
0: 99.

0: مساءكم مزيان بالفل والريحان، واهلا وسهلا ومرحبا بكم في مرافق الفنون، ومواصلين معكم اللقاء الى غايه الساعه الخامسه في مرافق الفنون. اهلا وسهلا ومرحبا بضيوفنا بكل الفنون اللي معنا، مواعيد متنوعه ان كان في الموسيقى في الفن التشكيلي وايضا في المسرح. وكي نقولوا المسرح نقولوا انشطه متعدده، مهرجانات، عروض تمثل تونس داخل وخارج تونس، واحنا سعداء جدا في هذا المساء باستقباله. الحقيقة هو فنان حبه برشا، فنان مسرحي قاعد يقدم الجديد، وخاصة لما ترأس مركز الفنون الدرامية والركحية بسليانة. عرفتوني علاش شكون نحكي؟ صلاح الفالح، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
1: مساء النور.
0: نسألوا عليك، نعرفوا طقس سخون شوية، لكن بالأجواء الفنية والمسرحية وهذا هو شن حبوه في الصيف خاصة، وإحنا نعرفوا فما تنوع كبير بالنسبة لكم كمركز فنون درامية وركحية بسليانة، لأنه سيركوي تياتر معناها قعد يمشي بخطوات ثابتة. أيضا مهرجان المسرح والمجتمع في دورته الخامسة عنده الجديد والجديد دائما، وتكتب عليه برشا خاصة في الصحافة التونسية، هكا ولا ايه؟
1: صحيح صحيح.
0: نعم،
1: تحية سعيدة مستمعي إذاعة مسير، شكرا لكم على المتابعة والدعم خاصة للمناطق الداخلية اللي بالحق تستحق كل تشجيع للفنانين والمبدعين نتاعها، خاطر باش تعطيهم نفس المواصلة وإيصال أيضا إبداعاتهم للناس وإيصال صوتهم.
0: نعم، يعطيك الصحة. كما قلنا دورة جديدة تأتي دائما بالجديد، علاقة المسرح والمجتمع ونعرفها علاقة وثيقة، علاقة متبادلة التأثير. المسرح ليعد مرآة تعكس واقع المجتمع وقضاياه، في الوقت نفسه نلقاه أداة تساهم أيضا في توجيه الأفكار وتغيير السلوكات وغيرها، معناها فما بصمة كبيرة برشا اللي خليها المسرح معناها فيها المجتمع، وخاصة كما كنت تحكي في الجهات هذه اللي محرومة نوعا ما، راهو على خاطر احنا نلقاو معناها تظاهرة مرة بعد قديش في مختلف مجالات الفنون او من موسم من العيد لعيد، هكا ولا ايه؟
1: صحيح صحيح.
0: نعم،
1: بالحق الجهات الداخلية اللي يلزمها نوع من التمييز الايجابي كما يقولوا هما في السياسة، يعني باش تنجم ترسخ الفعل الثقافي والفكري في نفس الوقت، باش تنجم تخلق مواطن يحس بالانتماء للوطن هذا من خلال الاهتمام به على جميع الأصعدة، وأيضا الجانب الثقافي والفني اللي هو غذاء أولا للروح ومساهمة في تكوين الشخصية.
0: نعم،
1: وأيضا تطوير الذائقة الفنية والذوقية عنده. من ناحية أخرى زي الترفيه والتمتع من خلال مشاهدة الأعمال الفنية الجيدة اللي تكون وراها عمل وجهد متاع فنانين.
0: نعم،
1: يطمحوا أنهم يكونوا قراب للمجتمع ويطرحوا القضايا العاجلة وأيضا القضايا الدائمة اللي يلزمها حل في إطار الانفتاح والتحادث من أجل يعني تطوير الواقع للمعيشة.
0: نعم نعم، بأسبوع كامل من 21 حتى 28 جوان، فن يغير وجه المدينة، هذا ما كتب خاصة من الأقلام اللي كتبت على هذا المهرجان. دورة الخامسة، الدورة الخامسة أكيد من دورة لدورة فما جديد، نساعدوا شوية البرا كما نقولوا بلهجتنا التونسية، فشو نجمو نعرفوا على البرمجة والمواعيد اللي تنتظر معني عشاق الفن الرابع في سليانة وحتى خارج سليانة، وأكيد برشا ضيوف شكونوا موجودين في المهرجان.
1: مهرجان المسرح والمجتمع هو بالأساس مهرجان للمسرح الجماعي الموجه للشباب والكهول، يعني نختاره تقريبا أهم الأعمال المسرحية اللي لاقت استحسان على في الساحة الثقافية التونسية، وأيضا ربما تكون توجت على مستوى وطني والعربي، وأيضا تجارب تنجم تكون هي فتية وتطرح في مباحث جمالية جديدة فنية. غير أنه المهرجان هذا هو فيه المسرح بالأساس، أما هو يقوم على العروض المتنوعة الفرجوية، تلقى في الرقص المسرحي عروض عرض السيرك، ثم أيضا الموسيقى اللي تقريبا مصاحبة بشكل يومي، وغير التربصات، وعنا ليلة خاصة للشعراء، ليلة الشعراء دي للمرة الثالثة اللي تصير. وحاول المهرجان المرة هذه أنه زاد يوم آخر تقريبا اللي هو باش يخرج من مدينة سليانة، يكون يعني في ضاحية قريبة يعني جدا باش تصير فيه ليلة للمسرح.
0: خاصة شكرا لك على كل صالح. مبدئيا هذه المتابعة الأولى، إن شاء الله يا ربي نتلقاو بيك بداية المهرجان ونحكيو أكثر على تفاصيل وخاصة مع ضيوفه. تحياتنا ليك وشكرا، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق. مواصلين معكم قسم الأخبار، عنا وقفة معهم بعد نوصلوا لقائنا في مرافق الفنون.
2: أنت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإيهوية متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم، وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: وتمام الرابعة بعد الزوال على موجات إذاعة المنستير.
4: إذاعة المنستير، صوت بلادي وحب كبير.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في موجز الأنباء. أكدت المديرة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الشاطر اليوم أنه سيقع الإعلان عن المسارات التكوينية الجديدة ضمن النسخة الأولية من دليل التوجيه الجامعي المقرر صدورها يوم 23 من هذا الشهر، على أن يتم تحينها بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا في دورتيها الرئيسية والمراقبة. يجتاز أكثر من 32 ألف مترشح بداية من يوم غد الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام لتتواصل إلى غاية 20 من جوان الجارية. وأكد مدير عام الامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي أن عدد المترشحين لهذه السنة شهد تراجعا ب 3.5% مقارنة بالسنة الماضية. وقد ضبطت وزارة التربية طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية 26,000 و 27,000 في حدود 3,750 مقعد موزعا على مختلف جهات الجمهورية. عبرت الجامعة العامة للمتقاعدين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضها للزيادة المعلنة بنسبة 5% في جرايات متقاعدي صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واعتبرت في بيان أصدرته اليوم أنه كان من الأحرى أن تكون الزيادة في جرايات متقاعدي صندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسب تصاعدية كلما انخفضت قيمة الجراية، مما يحد من البون الشاسع الذي يتفاقم في كل زيادة بين عموم المتقاعدين. برمجت شركة تونسية للملاحة 149 سفرة بحرية على متن سفينتي تانيت وقرطاج خلال الموسم الصيفي الحالي الممتد من 15 من جوان الجاري إلى 15 من سبتمبر المقبل. وأكدت مديرة استغلال سفن نقل المسافرين بالشركة عايدة العدوانية مواصلة العمل بالتعريفات التفاضلية لفائدة أفراد الجالية التونسية بالخارج، ومن بينها تعريفة الحجز المبكر الصالحة على مدار السنة والتي تتيح تخفيضات تتراوح بين 25 و 39% مقارنة بالتعريفة العادية. قال نائب الرئيس الأمريكي أن نص مذكرة التفاهم مع إيران سينشر يوم الجمعة المقبل على أقصى تقدير، مشيرا إلى عودة حركة تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز وبداية تراجع أسعار النفط. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة الخامسة. إلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة تردد

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنف المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنف المونديال.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في نشرة أنفو المونديال من إذاعة المنستير. البداية تكون مع المنتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم، وفي إطار الجولة الثانية ضد المنتخب الياباني كان أعلن اليوم الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عن تعيين الحكم الروماني إستيفان كوفاكاتس لإدارة هذه المقابلة، وهي ستكون مقابلة عدد 1000 في تاريخ نهائيات كأس العالم. مقابلة ستدور يوم الأحد في 5 صباحا بتوقيت تونس. طاقم تحكيم روماني لإدارة هذه المواجهة. تفاجئ هذا اليوم كانت المصافحة الأولى للناخب الوطني إيرفي رونار مع العناصر الوطنية، وين تم إجراء حصة تدريبية قبلها كانت هناك مصافحة إعلامية أكد خلالها عن تحمسه لقبول مهمة تدريب المنتخب في هذا الظرف.
2: ما كونتاكتي جي با هيزيتي اون سكوند بيسكي ريست دي ريست دو ماتش دونك سي فاز دو جروب اي الفوتبول دونك يا دلا Donc il y a de la vie, il y a de l'espoir et puis c'est une Coupe du Monde, c'est un événement exceptionnel. J'ai eu la chance d'en faire déjà deux au niveau masculin. Et je sais la passion qui entoure cet événement et la motivation qu'on doit apporter dans un tel événement. Donc c'est ce qui m'a motivé à venir et surtout également... C'est un challenge qui est pas facile, mais c'est un challenge qui est motivant.
1: الرونار قال ما خممش لثانية لقبول العرض والمجيء للمكسيك، ما زال زوز مقابلات في دور المجموعات، التحدي موجود والأمل قائم، ونعرف جيدا قيمة هذا الرهان في هذه المسابقة الكبرى، ونعرف أن المهمة صعبة لكنها ليست بمستحيلة. بالنسبة لأهم المواعيد الكروية خاصة نحكي على كأس العالم في الستة، البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية، إنجلترا تواجه كرواتيا في 9 متاع الليل، في نصف الليل غانا ضد بنما، وفي ماضي 3 فجر الخميس أوزباكستان ضد كولومبيا. هذه كانت مجمل أخبارنا الرياضية في موعدنا لليوم من سبور المونديال. أكثر أخبار ومواكبات نجم تلقاوها متابعينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غادي مونسي سبورس. أجمل تحية من الشابي في الإخراج التقني، روف غدير على مستوى الديجيتال. بعد شوية ترجع لكم الزميلة وصديقة النجوى المهري في منوعة مرافق الفنون. متابعة طيبة للجميع.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير،
3: إذاعة المنستير، مؤسسة إفادة وخدمة، ديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم،
4: كل ما يهمكم.
3: مواعيد، مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنستير،
5: إذاعة المنستير،
3: كونوا معنا،
4: كونوا معنا.
6: مرافق الفنون،
7: مرافق الفنون.
6: في مرافق الفنون تلتقي القلوب،
8: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
6: يغازلنا اللون،
8: يشاكسنا المسرح،
6: وتحملنا السينما نحو العالم،
9: وتحملنا السينما نحو العالم.
8: في مرافق الفنون،
10: في مرافق الفنون
6: ترقص الألوان،
8: تبتهج الصورة،
6: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون
11: مع نجوى المهري.

إيقاعاتنا تتنوع كما استضافاتنا والأكيد مواعيدنا زادة ثقافية. مرحبا بكم، أهلا وسهلا على موجات إذاعة المونستير مرافق الفنون، مواصلة معكم لقاء حتى للخمسة تاع العشية إذا كان حبيتوا حابوا زيدوا شوية ما تسيرش. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، احنا الاستعدادات على قدم وساق، مهرجان عريق، مهرجان كبير، مهرجان ننتظروه بكل فارغ الصبر، مش كان الطلبة فقط، مش هواة المسرح فقط، كل زائرين، كل من تعلق بهذا المهرجان لأنه قام، لأنه عميد المهرجانات المسرحية الجامعية. عرفتوني على شكون نحكي، المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمسرح.

0: على هالاستقبال الرائع وفي هذا الفضاء الجميل جدا.
1: اي شنو رايك سي حمادي؟
0: مكسب من اهم المكاسب الاعلاميه في مدينتنا اللي تستاهل كل خير.
1: يعيشك سي حمادي، وهذايا مكسب للناس الكل كما قلت انت، لكل مبدعين، لكل محبي اذاعه المنستير وين ما كانوا داخل وخارج تونس، لانه عندنا علاقات كبيره برشا، وهما عندهم علاقات كبيره برشا، علاقه كبيره باذاعه المنستير كما تعلم سي حمادي.
0: الاستوديو هذا اكيد سيحضن الثقافه مثل ما عرفتها اذاعه المنستير كمدرسه ثقافه من اكثر من 40 سنه.
1: نعم.
0: يعني فما بالك اليوم بهالاستوديو هذا أكيد هناك ازدهار آخر ومنعرج جديد بوجودكم أنتم وبكفاءتكم وبإدارتكم وبمحبتكم.
1: نعم.
0: للإذاعة ومحبتكم للمستير ومحبتكم للثقافة والإبداع.
1: نعم، هذه موجه الكلام زاد كيف كيف لكل من يسمع فينا ويشاهد فينا خارج حدود الوطن، وخاصة من ضيوفنا اللي باش يكونوا على موعد إن شاء الله مع الدورة العشرين. كي نقولوا الدورة العشرين نقولوا نحتفيوا بعشرين دورة، يعني مش شوية كما قلنا عميد المهرجانات، باش تكون دورة متميزة جدا سي حمادي كما وعدتونا هكا ولا؟
0: المهرجان الدولي للمسرح الجامعي علامة كبيرة ومضيئة في تاريخنا حتى تونس اليوم.
1: نعم.
0: لأنه عميد المهرجانات العربية والإفريقية، وبل بالعكس حتى بعض الزملاء المسرحيين من المشرق العربي يقولوا لي راهو أكثر منه عربي وإفريقي. نعم. عالمي.
1: نعم.
0: لأنه بمحتواه بالمشاركات اللي حصلت فيها على مدار 20 دورة، بالجودة اللي حصلت معاه، بكونه إنه النموذج اللي اقتدي به من قبل عديد المهرجانات الأخرى فيما بعد يبقى مهرجان دولي المسرح الجامعي في المسير العميد الأول للمهرجانات، والحمد لله اللي حافظنا عليه وهو عمره يتجاوز 30 سنة.
1: نعم.
0: 20 دورة، علاش؟ لأنه كانت هما دورات متتالية سنويا، ثم بعد ذلك أصبح كل سنتين.
1: نعم.
0: وحافظنا على الجودة خاصة، وشكرا لوزارة التعليم العالي للبحث العلمي وديوان الخدمات الجامعية والمركز الثقافي الجامعي اللي حافظوا على الريادة هذه، وهو مهرجان المنستير، أهالي المنستير وشبكة مؤسسات المنستير كلها هي اللي حافظت على هذا المعلم وهذا المكسب الكبير.
1: نعم. أنا على يميني طبعا باش نقول أهلا وسهلا ومرحبا، وهو مش غريب على ميكروات إذاعة المنستير، سي حسام الخشير المدير العام بالنيابة للمركب السياحي ونجم نقولوا الترفيهي والثقافي، زيدا الترفيه فيها الثقافة والثقافي، مارينا المنستير مرحبا بيك، والأكيد الحاضن نجم نقولوا احنا القسم كبير برشا للمهرجان الدولي، وإن شاء الله يا ربي يكون موفق المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير. مرحبا بك سي حسين، اهلا وسهلا.
2: مرحبا يا مدام نجوى، نبدا باش نتمنى سنه هجريه سعيده لكافه المستمعين ولكم انتوما.
1: مازلنا نعيدوا احنا. نعم.
2: والله بالنسبه للشراكه نشكر سي حمادي اللي اختار مارينا المنستير باش تكون شريك في التظاهرة هذه المهمه، معناتها واللي هي مهمه كما قال هو بالعباد اللي قائمه بها. معنا نشكره اللي هو اختار مارينا المنستير باش تصير شوية فيها شوية فعاليات، وينفتح هو المهرجان على الاسباس السياحي، معناتها وديما قدم كما يقول لي هو يقول لي معناتها خنوريه الجمال نتاع المدينة.
1: احلى معنا في المستير،
2: مادام معنا ضيوف شجيو من الخارج
1: خنوريه احلى معنا،
2: وريه شنو عنا مزيان. وكما تعرف انت هي معناها ولات مارينا المنستير تدخل في برشا شراكات في انشطه ثقافيه، هي منفتحه على الانشطه الثقافيه الكل،
1: دعم للسياحه الثقافيه زي.
2: دعم للسياحه الثقافيه هي استراتيجيه اتخذتها الشركه، انها تعطي الاسباس لاي جمعيه ولا اي مهرجان يحب ينشط في مارينا المنستير. مرحبا به.
1: نعم. باش نرجعوا لك بالطبيعة سي حسام، خلينا نرحبوا بسي طارق زقامة رئيس مصلحة بالإدارة الجهوية للخدمات الجامعية بالمنستير، وعضو بالمهرجان الدولي للمسرح الجامعي، مكلف بمتابعة يعني الشقيقة والرقيقة أنا نقول الإقامات الحضور الورشات، يعني المسؤولية الكبرى عندك يعني في الجزئيات هذه اللي هي مهمة ومهمة جدا لإنجاح هذه التظاهرة. سي طارق كنت مش أول دورة، يعني دورات ودورات وأرشيف وتاريخ المهرجان عندك ظهر لي هكا ولا؟ مرحبا يا سي طارق.
3: وبيك عايشة.

0: أخت نجوى، نجدد التحية للأخيان الحاضرين. وبالنسبة للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي، هو يعني إضافة على كلام حتى سي حمادي، هو أصبح مهرجان دولة. يعني تجاوز أنه يكون يعني حدود مدينة المنستير. يعني هو مهرجان يعني دولي بامتياز، هو عراب المهرجانات يعني الدولية الطالبية. في سواء في الوطن العربي أو على مستوى العالم. كنت يعني نالني شرف أني كنت في الهيئة المديرة للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي منذ سنة 2003 إلى حدود هذه الدورة 20. يعني كل جزئيات وكل التفاصيل مش بالسهل أنك تنجح. لكن الصعيب أنك تحافظ على النجاح وزيد تقدم فيه إن شاء الله. وإحنا هذاك عاقدين العزم إن شاء الله بإذن الله أنه الدورة الثانية، دورة 20، تكون دورة استثنائية بجميع المقاييس، ومراهنين على النجاح بقوة ربي، يعني بتضافر جهود الأخيان الكل، وخاصة يعني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ديوان الخدمة الجامعية الوسط، الإدارة الجهوية للخدمة الجامعية المنستير، كافة يعني المؤسسات ومكونات المجتمع المدني ومؤسسات مدينة المنستير، كلها إن شاء الله تضافر جهود وأن تكون يعني دورة متميزة ودورة ناجحة إن شاء الله.
1: نعم، هو أنا نؤمن بالعمل الجماعي
0: بالطبع.
1: لأنه هو اللي بش يكون معناها هو نجاح طبعا المهرجان. من الشباب الحقيقة اللي نفتخر به في المنستير، هو ابن الجهة، ومش كان ابن الجهة زيدا، ولد الوز عوام. تحية ليه بطبيعة، المخرج المسرحي طلال أيوب، وتحية كبيرة برشا من خلال هذا الأستوديو إلى سي علاء الدين أيوب الفنان القدير المسرحي القدير. الحقيقة توحشناه برشا، وأنا الحقيقة دعوة لسي علاء باش يكون حاضر معنا في هذا الإنجاز. يكفي أنه يكون موجود في الأستوديو هذية، وإحنا فخر لنا أنه يكون حاضر معنا إن شاء الله في الأيام القادمة.
2: إن شاء الله.
1: مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: عايشك نجوى، وشكرا. والحقيقة أنا متفاجئ ومنبهر بالأستوديو هذية اللي مقاييس عالمية. شفنا تبعنا الافتتاح في التصور كما أغلب الناس، وشفنا التفاعل كبير الحقيقة. لكن أنا الحقيقة فرحان ومنبهر بالتقنيات الموجودة الكبيرة الموجودة، هذه مقاييس عالمية الحقيقة. الوسع والألوان والذوق وحتى الحاجات، المعدات التقنية اللي موجودة اللي تشرها على برشا مشاريع. كلنا هكا متاع الحقيقة مقاييس عالمية. مبروك ولاية المنستير وإذاعة المنستير على شيء ذي اللي أنا نعتبر ولد إذاعة المنستير، لأن تربيت لهنا بالمسلسلات الإذاعية وكل شيء. الحقيقة أنا اليوم بصفتي عضو كلفني سي حمادي في المهرجان الجامعي بالمنستير، اللي هو أقوى وأهم مهرجان جامعي، مش حتى عربي وأفريقي، يبدو أنه حتى دولي. ما فماش نجم في المسرح ولا في التلفزيون ما تعديش بالمهرجان هذية وتاريخه، والناس تخاف وتصير لها رهبة كي تقف في خشبة المهرجان هذي. السنة الحقيقة فما عمل غير معهود، عمل بدا على بكري لتحضير المهرجان، فما نظرة إدارية أخرى مغايرة، لأنه شاملة، لأنه فانا نقاو وكأني توسعت قائمة الناس اللي باش تشتغل على نجاح هذه الدورة. وصار اجتماع أولي، أنا شخصيا خفت من الحجم تاع المهرجان الكبير الموجود. سي حمادي ولا سي طارق يعرفوا بالكدا الإحصائيات وكل شيء، لكن فما الحقيقة دعم كبير موجود، فما ناس تحب تعلي البارة، المستوى يكون عالي، وإن شاء الله ونتصور أنه المهرجان باش ينجح في رفع التحدي هذا. نحب نشكر أنا زادة الناس اللي تدعم في المهرجان هذية، اللي من داخل ولاية المنستير ومن خارج ولاية المنستير، لأنه كما قال سي طارق هذا مهرجان دولي. ويدعم السياحة، يدعم الثقافة، يدعم المجتمع والاقتصاد، ويعطينا تصويرة هيلة على تونس، لأنه نحكيه على ناس باش تجي بحجم كبير باش تدور في مدينة المنستير تشتري تتفسح تصور بتليفوناتها وتعطي تصويرة باهية على تونس، وذا اللي نتصور حاجتنا به في الوقت هذا.
1: نعم يعطيك الصحة طلال. بنرجع مع سي حمادي. سي حمادي دورة قاعدين تخدموا عليها عندكم مدة كبيرة برشا، الدورة هذه مع كانكم مع الديوان مع الوزارة مع كل الأطراف مع الفنانين مع الاختيارات مع زيدا اللي باش يكونوا في لجان التحكيم اللي باش يكونوا يشرفوا على الورشات، يعني الفرق. واحنا مستير بالذات يعني مهرجان المنستير بالذات عنده ثقل كبير وعنده بصمة كبيرة برشا ويختلف على العديد من المهرجانات في العديد من النقاط. سي حمادي
3: المهرجان المهرجان يعني يتجاوز بعده المحلي وهو حتى الدولي، معناها كنقولوا احنا الحضور الجماهيري اللي يواكبوا ليس فقط المهرجانيين اللي يحضروا 300 ولا 400 يواكبوه المبدعين والمثقفين من كامل تراب الجمهورية ومن الخارج وكذلك سكان مدينة المنستير ويتزاحموا على الحضور. يعني مهرجان بشكل هذا طبيعي جدا يعني يثير الاهتمام ويخلي المسؤولية كبيرة وكبيرة جدا ويخلينا أنه نحاول قدر المستطاع أنه أولا ننطلقوا منذ قبل بستة شهر وثمانية شهر في الإعداد ليه من حيث الهيئات التنظيمية وانت مواكبة معانا والإعلام مواكب وانت سيادتك سيدة ثقافة وإعلام في ذات الوقت.
1: شكرا لك سحنا.
3: وعضو من أعضاء الهرم هذا يعني وكبت مهرجانات أخرى في الخارج وتعرف الصداب تاع مهرجان حقيقة ربي لقينا صدى جيد حتى من السلطة الجهوية السيد الوالي اللي أكثر من مرة يكلمني أو نتواصل أنا وياها أو يقول لي قل لي حمادي حافظوا على هالمكسب وقتاش كيفاش نخدموه من السنة الفارطة من 9 عامين يعني وانت تقريب يعني في بالكم في الإعلام يعني وحريص على متابعة كل جزئية فيه وحريص على أنه باش يدعم ويسند.
1: شكرا للسيد الوالي على المتابعة
3: والله متابعة لسيقة معي على المشروع هذا ويستحسن كل الخطوات اللي مشينا فيها خاصة خطوة أنه المهرجان يكون مهرجان مدينة كما كان يحكي زميلي مهرجان دولة كقول مهرجان مدينة يعني المركب السياحي بالمنستير اللي هو علامة مضيئة في المدينة واللي هو بصمة كبيرة من حيث الصورة ومن حيث الفضاءات يقول لي أنه تسويقه وتسويق المدينة جميعا يعني عبر هذا المهرجان يعتبر أكبر مكسب لنا عبارة سوقنا صورتنا الجميلة ثقافيا وسياحيا وهذا نشكر عليه للأستاذ سي حسام الخشين السيد المدير العام للمركب اللي لقيت كل التفاعل والتواصل والإنسجام
1: والعون خاصة زيدا العون أيوة والأفكار زيدا الأفكار
3: كنت نسمع زيدا في زميلي الأستاذ طلال اللي هو زيدا حضرته وهو في عمل مسرحي ويراه أنه في تحدي مسرحي لأنه العمل هذا في ذات الوقت سيدخل المنافسة مع كم من العروض اللي تقدمت لنا 90 عرض مسرحي خلال الأجيال وبعد الأجيال
1: هو حتى أكثر حتى أكثر معناها 90 وأكثر من
3: 90 وأكثر وقت اللي هو إنك باش تختار في لجنة الانتقاء اللي فيها الأستاذ طلال هو عضو كأستاذ مسرح وفيها زميلي سي طارق عضو يعني وفيها زملاء آخرين كما سي فوزي لبيك
1: فيها سيدة منيار منيار بيزيد
3: يعني وكانت يعني وكنا حريصين على أنه نشاهدوا كل الأعمال وأنه نعطيه حق كل الدول ثم بعد تكتشف أنه ليس النصف للدول العربية والنصف للدول البعيدة جدا كما كولومبيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وكوريا الجنوبية
1: وروسيا
3: وفرنسا يعني هذه أعمال يعني تتقدم للمهرجان أولا من منطلق اسم تونس يعني تونس عندها بصمتها ومعروفة على المستوى هذا وعلى الجانب التنظيمي والجانب الأمني والجانب الثقافي وعلى اسم المهرجان واسم المنستير يعني هذه مكاسب كبيرة حققناها حتى من قبل ما نشرعه في تنفيذه خلال هك المدة متاع 12 يوم ولكن قبله يعني مش تلقانا يعني في تفاعل جميل والجميع متفاعلين كما كانت حد زملائي
1: نعم.
3: انه المهرجان هو ملك للجميع نعم. وليس ملك لجهه واحده
1: لجهه واحده.
3: نشكر ديوان الخدمه الجماعيه للوسط سي محسن الفازع
1: نعم
3: اللي وفر لنا كل الامكانيات وما بخلش بالكل كديوان وكمدير عام وما بخلش حتى بالجلسات الدورية
1: نعم.
3: الأسبوعية
1: نعم هذه توا معناها من الفقرات العادية والمعمول بها في كل المهرجانات سي حمادي لكن مهرجان المنستير الدولي للمسرح الجامعي عنده خصوصية عنده واجهة اللي محافظ عليها يعني سنين وسنين اللي هي من التقاليد اللي هو الكرنفال اللي هو برشا فقرات اللي يتميز بها هذا المهرجان خلافا على المهرجانات الأخرى العربية احنا نعرفوا المهرجان هذايا احنا ما نقولوش شيخ لكن عميد المهرجانات يعني وبرشا ناس اللي كما قلت أنت يحبوا يجيوا إلى تونس ويقولك حتى بعد الأجيال متسيلش أنا نجي حتى كضيف ومستعد أني حتى نخلص على روحي ونجي المهم يعيش الأجواء هذه في مهرجان المنستير الدولي اللي تغيب الحقيقة ورغم ذلك معناها مازال محافظ على جمهوره وعلى الانطباعات الحلوة اللي يحملها في طيته كل من زار المنستير في المهرجان معناها
3: هو الكرنفال يعني نعم. من أول الجهات اللي نظمت الكرنفال في لا. تونس هي المنستير والمهرجان هذا
1: لا.
3: يعني في دوراته الأولى لأنه مع احترامي الكرنفال الحمامات مع كرنفال أكيد أوسو في سوسة لا. لكن الكرنفال هذا عنده خصوصيته الكرنفالات الأخرى تونسية بحتة ويشاهدها السائح وهو متفرج
1: لا.
3: لكن هذا الكرنفال يؤثثه المهرجانيين اللي يجيوا من كل دول العالم
1: لا.
3: هذا برازيلي وهذا تايلندي وهذا نعم. اندونيسي وهذا اردني وهذا
0: باللباس الرسمي نتاعهم
3: واللباس نتاعهم نعم. وبتقاليدهم ثم ياخذ مساحه كبيره من حيث الفضاء والوقت لانه ينطلق على مسافه كبيره من امام من ساحه من شارع المجاهد الاكبر امام المركز الثقافي الجامعي في اتجاه قصر العلوم وبالتالي فك العشويه هذيك مع قبلها باسبوع تخرج السيارة وتعلن أنه ثم الكرنفال وتلقى المواطن المنستيري على حافة الطريق باش يشاهد ويصور ويوثق
1: نعم.
3: إضافة لهذا أنه احنا حتى السائح وخاصة فترة الصيفية السائح واللي يصيف واللي جاي من الجزائر واللي جاي من ليبيا واللي جاي هو نفسه ينتعش بحركية ثقافية فنية إبداعية ويصور صغاره مع المهرجان وكل دورة عندها نكتها وخصوصيتها ينجم يتحدث عليها
1: زميلي نعم. سيطار صحيح كما قلت سي حمادي دورة معنى نجم نقول المهرجان هذا يحمل في طياته أنه يكون مهرجان دولي مهرجان جامعي ثقافي فني سياحي بامتياز لأنه كما قلنا برشا جنسيات بشكون حاضرة في رق يعني وفود حقيقة يعني مش عنصر ولا اثنين من كل دولة لأنه وفود جاية يعني جانب الفرق المشاركة يعني وفود تصحبها بطبيعة سي طارق التجربة هذه من سنة إلى سنة والمهرجان عمال يزيد يكبر أكيد المسؤولية تكبر وأكيد أكيد أنت مجند بطبيعة لكن رغم ذلك معناها فما احتياطات فما الإضافة زيادة وما يميز المهرجان على مهرجانات أخرى
0: كما قلت لك هو المهرجان المنسير الدولي للمسرح الجامعي اللي يميزه هو أكل العمل الجماعي اللي فيه أكل التناغم اللي يصير ما بين اللجان أكل حركية يعني نقول هاني يعني المهرجان كي تجي المهرجانيين والوفود من نهار الأول ما يهبطوا من المطار للنهار الأخر يروحوا ما فماش ما تغفلش عينك على ساعة النوم مش ترقد ساعة من زمان تفوتك فقرة تفوتك حكاية
1: الفقرات بالمرصاد
0: الفقرات بالمرصاد يعني من لا من لا من لا يوصلوا يعني مقر الإقامة يعني فما الورشات فما الندوات فما مناقشة العروض يعني أنشطة مختلفة فما أنشطة زادة تصير حتى الامبروفيست يعني فما ما تعرفوا سي طلال يعرف يعني هو هذوما ناس يعني مسرحيين وناس يعني أساتذة متاع مسرح وكذا ينجم الامبروفيست يخلق لك فقرة غادي في وسط المهرجان
1: نعم.
0: يعني يلزم احنا نكونوا يعني متحضرين الناس كل وصارت تقاليد يعني من قبل انه نخدموا في طار تناغم
1: نعم.
0: يعني مع اللجان الكل يعني لجنه النقل لجنه اللوجستيك لجنه الاقامه يعني نخدموا كلنا على اساس انه ندزوك المهرجان انه دم يكون يعني في درجه كبرى ودرجة عالمية، والحلم يعني قاعد يكبر والمسؤولية قاعدة تكبر.
1: نعم.
0: لأنه مش كما عديت مهرجان في 2003 أو أكثر من 20 سنة.
1: نعم.
0: مش كما الدورات اللي فاتت، يعني كل دورة وتحس حجم المسؤولية قاعد يكبر.
1: نعم.
0: وحجم والمهرجان قاعد يكبر.
1: نعم.
0: والمسؤولية قاعدة تكبر علينا.
1: نعم.
0: لكن التعب بكله، يعني تعب بكله مخلوف وبكله حب،
1: بمحبة
0: بمحبة خاصة
1: بمحبة
0: خاصة نهار الأخر، يعني نهار الأخر كتراك الدموع، يعني دموع الفرحة ودموعك خاصة أكل فراق، يعني يبدأ الناس فهمت نهار تمشي روحه تلقاها أكل الوفود كلها.
1: ودول ساعة فما دول اللي أول مرة تشارك، يعني الصين هي شركة يظهر لي في الدورة اللي قبل شركة
0: اللي
1: اي، فما دول كولومبيا،
3: فما كولومبيا، أي روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، باثنين فرق
1: ظروف
3: عروض قويين،
0: يعني زوز جامعات مختلفة،
3: جامعات مختلفة. دول الخليج اللي كانت ما تشاركش اصبحت اليوم فارضة روحها بأعمالها، الكويت
1: بأكثر من عمل الحقيقة،
3: السعودية،
0: يعني سلطنة
3: عمان، العراق، الأردن، يعني وفما اللي بعثوا خارج الأجال.
1: نعم الله غالب،
3: كما يعني كوريا الجنوبية، كما أندونيسيا، الصين، يعني وانت عندك مساحة من الزمن في المهرجان هذا، متنجمش تقدم
1: تقريبا في معدل قداش من عرض باش يكون في المسابقة؟
3: احنا في المسابقة استقرينا على 17 إلى 18 عرض،
1: 17-18 عرض
3: اللي هو كان قبل 14 إلى 15 عرض.
1: نعم نعم.
3: وهذا معناه مثقل على المهرجان، وينجم مش ياخذ حيز كبير وضغط كبير. عندنا الفضاءات الحمد لله المنستير مرافقها كبيره.
1: نعم.
3: وهذا الجميل اللي عرفوه حتى خيانا وقاعدين نوصلوا فيها احنا الكل فرق برا، انه كل المرافق متوفره المنستير.
1: نعم.
3: بس البنيه الاساسيه متكامله، سواء المسارح، سواء الفضاءات السياحيه، سواء المطارات.
1: نعم.
3: سواء النقل البري، النقل البحري، يعني الصحة،
1: النبيتات الجماعية، زيادة
3: النبيتات الجماعية،
1: احنا نتميزوا بالنبيتات يعني الجماعية، لانه
3: يعني هم انفسهم يقولك انا المدينة هذه ما علاش مش مسوقة بالشكل الكبير.
1: نعم.
3: انا كلمة منتجع اللي انا خذيت على شرم الشيخ اللي هي ما اي بالحق، يعني يقولك هذا مش منتجع فقط، هذه مدينة كان اخرى.
1: نعم نعم.
3: اولا علاش؟ لانه مع احترامي لخوينا زملائنا المصريين، وان شاء الله يشوفونا بعدنا، فيما الاستاذ عمر قبيل والدكتورة سامية حبيب، ويعني المجموعة هذه يقول لك انا شرم الشيخ حرارة والطقس شديد جدا، ما نجموش نحوسوا فيه الا واحنا في تحت المكيفات.
1: نعم.
3: رغم جماله، لكن في المستير بطقس معتدل جميل جدا، معناه ليل ونهار خلال كل الصيف، وفي منتجع كما هذا، هذاك مكسبكم.
1: نعم.
3: زاد إضافي أك البعد أك متاع.
1: نعم.
3: الكليما والمناخ.
1: نعم.
3: مع هالبنية هذه علاش مشي معرفين به؟ هذاك علاش مشينا مباشرة، سمعوني باش ما نحتكرش الكلمة لأنه زملائي عندهم يقولوا مشينا مباشرة.
1: نعم.
3: باش حطيت إيدي في إيد السيد مدير العام المركب.
1: نعم.
3: السياحي الأستاذ حسام رخشين، ولقيت نفس الصدى في داخله.
1: نعم.
3: لقيت نفس الروح نتاع الإبداع، نتاع أنه يحب يقدم ببلاده، أنه يقدم بالأشياء الجميلة، أنه يعرف بها.
1: نعم.
3: وحاول وقاعد يحاول أنه يوفر لنا عديد، وهذا.
1: نعم.
3: علاش أنا راه أنه مهرجان بشراكة بالشكل هذا مع عديد، مع الإذاعة كذلك.
1: مازلنا باش نحكيه على الشراكات، باش نرجع لك في الشراكات وفي الأخر زادة باش نختم مع سي حسام.
3: فما برشا تظاهرات مش تصير
1: أكيد، لأنه احنا في دعما وتثمين للسياحة الثقافية. خلينا نرجع مع طلال. طلال، 90 عرض وتحية للمسرحي طبعا المتميز فوزي اللبدين اللي هو مدير المركز الفنون الدرامية والركحية بالمناستير، على مشاهدة الأعمال. يعني 90 عرض راهو مش شوية،
2: متعبين
1: جولة متعبة شوية مع بقية الأخيين اللي كانوا حاضرين معناها في لجنة الانتخابات. الانتقاء وتحية ليهم الكل. شو نجم نحكي بالساعة ان جنرال الملاحظة متاعك؟
2: هو الحقيقة اولا كما سي حمادي متفاجئين بالحجم الكبير متاع العروض الاجنبية اي خاصة الاوروبية اللي بعثت، لانه كانت في فترة ما موجودة خاصة قبل 2011 كانت أغلبية العروض أوروبية
1: وعودة
2: أمريكا الجنوبية. العشر سنوات هذه الحقيقة فما نقص، نقاو ساعات عرض ولا اثنين وفما دورات، هاو سي طارق النجمي أكد الشيء هذا، كانت عربية مش دولية، عربية فقط للأسف. السنة فما رجوع بقوة، فما رغبة من الناس سمعت بتونس، فما تسويق زاد المهرجان، فما إدارة خدمت في أجال معينة باش الجامعات في والمراكز الثقافية الأوروبية
1: فما تواصل
2: زيادة، وصلت لهم المعلومة أن المهرجان هذا رجع. 90 عرض، فما دول شاركت بأكثر من 15 عرض كما مصر،
1: مصر يعطيهم الصحة
2: قاعدين المستوى الجامعي. فما عروض حبت تشارك كانت كما عرض السودان ولا غيره، لكن فما نقص في ولا خارج الأجال ولا مش مرتبطوش ماذا بينا كان نجم يكونوا. فما الحقيقة مختلفين المستوى، لكن عروض اللي تم اختيارها هي أحسن العروض. عكس بعض المهرجانات كما تعرف أنت يختار عروض متوسطة باش تقعد جايزة في تونس. الحقيقة تم اختيار أحسن العروض وأجودها لقيمة المهرجان.
1: ما هو الحقيقة هو أحسن العروض ما نقدموها للطلبة وللمشاهدين وللناس، وباش نجموا نقيموا زادة، خاطر عنا لجنة باش تقيم، هي من خيرة من خيرة من خيرة المسرحيين في الوطن العربي، راه مش شوية أسماء كبيرة برشا، ومصداقية المهرجان زادة، باش نحافظوا على مصداقية المهرجان، لأنه زادة هذا ما فما من مجهود قاعد يتقدم في المسرح الجامعي على المستوى العربي والعالمي أيضا، وإحنا انفتاح تونس راهي منفتحة، وتونس زيدا نجم نقولوا وإحنا ربير زيدا بالنسبة لنا، هيك علاش المصداقية كما قال طارق تحافظ عليها، يحافظ عليها المهرجان ويضرب عليها معناها على الطاولة، فهمت هيك ولا
2: إن شاء الله تقعد إن شاء الله. الحقيقة مهرجان مستير كما كانوا يحكي سي طارق سي حمادي فيه شيء كبير متاع حرية، حجم متاع حرية في اقتراح البرمجة أصلا متاع المهرجان، ما راهو في إذا كان يلقى وقت فراغ يعملوا مسابقة كروية ما بين الدول، يعملوا مسابقة في السباحة، يمشي ويعبطوا الشط القرعية، يعملوا سباحة لأنه هذوما مبدعين وشبان ونجم، حتى مش جامعات مختصة متاع مسرح ولا غيرها، لكن الإبداع يحب برشا حرية ويرتجلوا في ويخلقوا جو كامل، وفما ناس
1: هذه من مميزات المهرجان.
2: مميزات المهرجان أنا حضرت الدورات ملي كنت بيبي مع أمي وبام بابا موجود
0: عندي صور، عندي صور
2: تصور بيبي
0: سي علان.
2: الحجم تاع الحرية، فما ناس مواطنين اللي يسكنوا بحث الفويات ولا يتعدى يتفرج يولي يعرف على المهرجان أكثر من المسرح يبيده. فما توا زملائنا موجودين في مصر وفي ليبيا في المغرب وفي الجزائر قاعدين يكلموا فينا بالصداقة باش يجي يكري في مستير ويواكب، يقول لك أنا ما نحبش يكون عبء على المهرجان ولا حاجة، نحب نجي نتفرج. فما شكون سمع قال يحب يجي لتونس، فهذا الحقيقة مهم ياسر الصدا هذا.
1: نعم يعطيك الصحة طليل. احنا باش ناخذ وقفة موسيقية فنية ثم نرجع باش نختموا مع سي حسين وسي حمادي. هذه استضافة أولية الحقيقة، باش ناخذوا الخطوط العريضة للتحضيرات والاستعدادات للدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي. الكلمة ليك ثم نرجع.

0: Kar Krumpfen.
1: مرافق الفنون. في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
2: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
1: يغازلنا اللون،
2: يشاكسنا المسرح،
1: وتحملنا السينما نحو العالم.
2: في مرافق الفنون،
3: في مرافق الفنون
1: ترقص الألوان،
2: تبتهج الصورة،
1: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون مع نجوى المهري.
4: رجعنا معكم في الجزء الأخير من برنامج مرافق الفنون. أكيد باش نواصلوا الحديث على الاستعدادات للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير، عميد المهرجانات. أكيد سي حسين، يعني أنت نجم نقولوا الحاضن يعني إلى الضيوف والأجواء، الأجواء المهرجان الكل باش تكون فيها، يظهر لي العديد معناها من الأنشطة في مركب السياحي والترفيهي مارينا المنستير، ومش غريب عليها الأنشطة الثقافية، يظهر لي برمجة كاملة تعمل عليها يعني طيلة السنة، سنة كاملة. مواعيد إن شاء الله مش تكون موجودة يعني حتى في الأيامات القادمة. عندكم برمجة، عندكم شركات، محلها الشركات هذية ما بين العام والخاص، احنا هذي نشجع عليه بطبيعة. سي حسين، دخولك إلى غمار هذه التجربة أيضا مع المسرح الجامعي.
5: والله هو نجدد شكري لسي حمادي اللي هو اختار مركب السياحي مارينا المنستير باش معناه يكون شريك في الانجاح الدورة هذه. والحقيقة معناتها معناه كي بدا يحكي على المهرجان والحب اللي تراه كي معناه على الضيوف والعباد اللي مش تجي، ما تنجم كان انت بيدك تولي موتيفي وتحب تعطي الإضافة.
4: نعم،
5: معناه ان شاء الله تكون دورة باهية، ومعناتها والاختيار نتصور معناتها باهي باش يكون عديد الأنشطة باش يكون في مارينا المستير إن شاء الله، خاطر هو فضاء مفتوح أكويون، ما يقبل برشا العباد حتى السياح كي يجيو يستحسنوا البلاصة. وزاد كيف ترويج كما قال سي حمادي، ترويج للمدينة والمركب السياحي، خاطر برشا عباد تجي أول مرة لتونس ولا للمستير يقول علاش أنتم المخبين علينا ذي الكل، معناها ياسر مزيانة البلاصة وما ما ما كومش قاعدين تسوقوا فيها كما يلزم. وما نجم يكون التسويق كان أترافير هذا الانفتاح اللي موجود توا متاع المارينا على الأنشطة الثقافية الكل. ضيوف باش يجيو من العالم الكل في المهرجان هذا، معناتها ما نجم كان يكونوا سفراء للوجهة وجهة المستير في بلدانهم كي يستحسنوا الفترة اللي مش يقضيوها في المستير.
4: أنا أقول الضيف متاع المهرجان يجي ضيف ومرة جاي واللي يجي سفير، وحتى لو كان يجي وسائح يعني نكسبوه كسائح معناها في قدم الأيام.
5: صحيح، هو نربحوه كسفير للوجهة الكل، المستير سبيسيال مو تونس معناتها بصفة عامة.
4: نعم،
5: مستير تسخر كل بالموروث ثقافي غذائي سياحي كل شيء موجود، وأترافير مهرجانات كما هكا هما نجمو نسوقو لهم ونعرفو بهم.
4: نعم، بي سي حسين حتى الفضائيات حضرتها معناها على ذمة المهرجان. الفضائيات حضرتها، الأماكن وين باش تقام يعني حتى الأنشطة حضرتها. نعرف عندكم شاطئ جميل زاد كيف نجمو نستغلوه، يعني برشا حاجات نجمو نوظفوها معناها في المهرجان
5: إن شاء الله. كل شيء مش يكون على ذمة المهرجان وهيئة المهرجان، اللي باش نجمو نعاونه تو مارينا المنستير ولا عندها شوية خبرة في الشركات هذه السرطوة الثقافية فيها بريسك، معناتها الأعوان الشركة الكل ولو هيئة مهرجان كبيرة كل واحد مجندين كل واحد
4: يحبوا معناها المهرجانات وهالتظاهرات الثقافية.
5: صحيح، وحتى السلطات الموجودة غادي الأمنية الكل زاد كيف ولو يشجعوا فينا اصلا باش ندخلوا في الشركات اكثر، رغم اللي هما يتعبوا في التامين وكل شيء، خاطر تعرف انت فضاء محلول ديما التامين نتاع الزوار ديما يكون اصعب. اما فيكسا والله يعطيهم الصحه على المجهودات الكبيره اللي يقوموا بها،
4: حاسين بالمسؤوليه كل واحد حاسس
5: بالمسؤوليه والله يعطيهم الصحه. وحتى فما شكون يطلب من ليستة كامله يقول لك اعطيني شنو هو فما مهرجانات خل باش نعرف الاعوان اللي موجودين عندي كيفاش
4: لازم تعمل لنا ديبليون زاد خارج باش ينجم شنو هما التظاهرات. والله الحكايه حلوه
5: برشا، هو اكثرهم شركات الحقيقه، نحن من نوفر الدعم اللوجستي والفضاء أما الفكرة وكل يجيهم عند جمعيات ولا هم معناتها ينظموا ونحن نعاونهم باش يكون المهرجان ناجح.
4: أيوب عنده زيدا مهرجان باش ينسقوا معك إن شاء الله.
0: على طيب تلقني
4: إن شاء الله بإذن الله. سي حمادي باش نرجع لك سي حسين. سي حمادي في كلمة أخرى الأخيرة بتبيع على الخطوات القادمة إن شاء الله.
6: الخطوات القادمة هو مثل ما كان يتحدث سي حسام على كونه أنه تجاوزنا مرحلة الشراكة لمرحلة الاتحاد.
4: نعم في العمل. الاتحاد قوة.
6: لأنه عديد الأنشطة في المهرجان هذا مش تكون معناها أنت منطلقها المركب السياحي والترفيهي. فما بالك إذا كان كل الكوادر اللي مش يكونوا معناها في هذا المهرجان وهم من أعلى الكوادر الدولية في مجال الاختصاص متاعهم باش يكونوا مقيمين في المركب، إضافة لكونه أنه الحركية وبعض التظاهرات الليلية والسهرات باش تكون موجودة غادي. الجانب الثالث هو كونه أنه المشارك في المهرجان هذا هو ليس مواطن عادي كسائح، وإنما هو مواطن درجة أولى في بلاده من حيث سواء كان مؤطر أو كان طالب أو كان مسؤول. يعني هذوما شخصيات أخرى، ناس أخرى كي مش يهزوا المعلومة، مش يهزوها بصدق، مش يهزوها بأكثر وعي، ومش ينقلوها ويسوقوها بأكثر جمال. وبالتالي أكيد المردودية متاعها مش تكون إيجابية علينا في السنوات القادمة. تحدت لجنة التحكيم اللي يشرف عليها الأستاذ منير العرقي. تحدث الهيئة العلمية اللي يشرف عليها الدكتور سامي الجمعان.
4: من السعودية طبعا.
6: تحدث الهيئة الجهة اللي تناقش العروض مع الدكتور حمادي لهيبي. تحدث الورشات اليوم 6 أو 7 ورشات.
4: يعني
6: كنا 6 وناقشناها 6 والورشة السابعة اللي ممكن معناها تنضاف، معناها منهم ورشة أو 2 مش يكونوا في المركب السياحي. إدارة المهرجان جزء كبير منه مش يتم انطلاق من المركب السياحي، ونشكر هذا عليه سي حسام. السهرات احتفالية الموجهة لعموم الزائري المركب مش تكون موجودة في المركب السياحي. يعني ثم ما يمنعش هذا انه عندنا مهرجان اخر، المهرجان الصيفي. يعني مدينة المنستير فعلا ستكون معناها خلال هذا الصيف ان شاء الله يعني قبلت
4: زوار يعني والسياح والمثقفين والمبدعين
6: يعني بجمالها.
4: شكرا لك سي حمادي. أكيد في الأيام القادمة وقت اللي تتحدد بتبيع البرمجة الفعلية إن شاء الله بتكون عنا متابعة أيضا في مرافق الفنون. ومرحبا بكم. تفضل.
6: نشكر جميع المشاركين في الهيئة التنظيمية، ومن بينهم زميلي سي طارق، زملاء المختصين المسرح، كل أبناء المدينة من المختصين، ده من زميلي اللي أمامي إلى سي فوزي اللي سعمر بسباس إلى كذلك كلهم هذوم أساتذة متمكنين،
4: حسن سليمي وكلهم اللي يكونوا حاضرين إن شاء الله.
6: مغيرة كبيرة
4: على هذا المهرجان، ولد المهرجان هذوما.
6: كيقولك أنا كنت فيه بيبي لليوم، أنا اليوم نسوق وقود ما عادش كلام.
4: شكرا لك سي حمادي. سي حسين ما عرفش الفعالية اللي بعدها إن شاء الله نهار 21
5: 21 عنا كيف الاحتفال بعيد الموسيقى إن شاء الله. مش كون معهد العمومي للموسيقى والمركب الثقافي بالمنستير تحت شرف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير. بعد عنا مهرجان فيليس مش يكونوا فيه زادة كيف هي شراكة، ما فيهما برشا أنشطة مش يكونوا في المارينا المنستير. وبعد عنا الطفل المبدع إن شاء الله زادة كونوا عنا.
4: شكرا لك سي حسين، يعطيك الصحة. تحياتي لكم الناس الكل، فريق مرا الفنون. تحية لكل السادة المشاهدين والمستمعين. نلتقي إن شاء الله في قادم من الأيام في مواعيد برامجية أخرى. إلى اللقاء.
7: إش بك لعلى إشراردة على الموجة 97.3
8: 97.3
9: صوت أوضح، صورة أجمل.

0: تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم.
1: الخامسة مساء من إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
1: أهلا بكم في موجز للأنباء. تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة من إلقاء القبض على عنصر مفتش عنه دوليا لفائدة الشرطة الدولية الانتربول بمدينة المكنين في ولاية المنستير من أجل جرائم تتعلق بترويج المخدرات، ويأتي ذلك على إثر عمل استعلامي دقيق ومتابعة ميدانية للعناصر الضالعة في مجال جرائم المخدرات والمفتش عنها دوليا. عبرت الجامعة العامة للمتقاعدين عن رفضها للزيادة المعلنة بنسبة 5% في جرايات متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واعتبرت الجامعة في بيان أنه كان من الأحرى أن تكون الزيادة في جرايات متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسب تصاعدية كلما انخفضت قيمة الجراية، مما يحد من البون الشاسع الذي يتفاقم في كل زيادة بين عموم المتقاعدين. أكدت المديرة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الشاطر أنه سيقع الإعلان عن المسارات التكوينية الجديدة ضمن النسخة الأولية من دليل التوجيه الجامعي المقرر صدوره يوم 23 من جوان، على أن يتم تحيينها بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا في دورتيها الرئيسية والمراقبة. تنشر وزارة الدفاع الوطني قريبا دليل التكوين العالي العسكري، وهو وثيقة تعريفية موجهة إلى التلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا للموسم الدراسي الجديد والراغبين في الالتحاق بمؤسسة التعليم العالي العسكري. ويهدف دليل التكوين العالي العسكري إلى تقديم مختلف مسارات التكوين المتاحة داخل مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والتعريف بشروط الالتحاق بها والاختصاصات التي توفرها وأفاقها المهنية. أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين محمد الحسن الأزهري بأن افتتاح موسم الحصاد بحصاد القمح بالجهة الذي كان مقررا الاثنين الماضي سيتأخر لبضعة أيام أخرى في انتظار تحسن الظروف الجوية وانخفاض نسبة الرطوبة بالمحاصيل إلى المستوى المطلوب، وذلك على خلفية الأمطار التي تهاتلت خلال الفترة الأخيرة بعدد من معتمديات الولاية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكون. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.
1: مرحبا بكم. اليوم نكملوا رحلتنا مع مونديال 2002، أول كأس عالم تلعب في آسيا، نسخة المفاجآت بامتياز. من البداية البطولة هذه كانت مختلفة، 32 منتخب، تنظيم مشترك بين كوريا الجنوبية واليابان، وباب مفتوح لعالم جديد من كرة القدم. من أول الأدوار بدأت الصدمات تتوالى، خروج الأرجنتين، البرتغال، بعدهم إيطاليا، إسبانيا في الأدوار الإقصائية. أما حاملة اللقب فكانت الصدمة الأكبر، خرجت بدون ما تسجل حتى هدف. في المقابل منتخبات ما كانتش مرشحة كتبت التاريخ. كوريا الجنوبية صنعت إنجاز خرافي، وصلت النصف النهائي، وملاحظات التاريخية زاد سنغال وصلت الربع النهائي في أول مشاركة. تركيا فجرت المفاجأة، وصلت للمربع الذهبي وتحصلت على المركز الثالث. زاد شاهدنا آخر هدف ذهبي في تاريخ المونديال. المونديال هذا كان فعل بطولة لا متوقع. نوصلوا للنهائي الكبير، البرازيل ضد ألمانيا في يوكوهاما اليابان، مواجهة بين زوج مدارس من أقوى مدارس كرة القدم في العالم. الكلمة الأخيرة كانت للظاهرة رونالدو، سجل هدف الأول بعد متابعة ذكية داخل المنطقة، وسجل هدف الثاني مستغل خطأ الحارس أوليفر كان، وانتهت المقابلة بانتصار 2-0. البرازيل تتوج باللقب الخامس وتثبت مرة أخرى أنها ملكة كأس العالم. وهيك كان مونديال 2002 بطولة المفاجآت، الصدمات، وعودة البرازيل للقمة، بطولة أثبتت أن كرة القدم ما فيهاش مستحيل. إلى اللقاء. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم. بالتوقيت المحلي. مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش. بالتوقيت المحلي.
2: عند الإشارة تكون الساعة.
0: بالتوقيت المحلي. الإعداد العام محمد وليد الجاموسي، تقديم ثريا علاق.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل معنا في عدد جديد من برنامج بالتوقيت المحلي، من الآن حتى للسبعة كما العادة في بثنا المباشر في برنامجنا. الفريق اللي رافقنا كما العادة، البداية بقائد الفريق محمد وليد الجاموسي. اليوم معنا روف غديرة في الإخراج الرقمي، مدام علي منصوري في تنسيق البث المباشر، وأيمن الشابي في الهندسة الصوتية والإخراج التقني للحصة. السمير نشوفوا معنا في الفقرات، البداية باش تكون مع مهر جعيدان في خارطة وطن، أيضا بعدها فقرة عين على الجهات. اليوم الجولة خارج الأستوديو باش تاخذنا فيها وئام النخلي عن راديو ويب الصوت الحر أكودا، وبعدها تجيكم فقرة بواكير مع محمد أحمد مخلوف. بعد نشرة الساعة السادسة نرجع بفقرة خارج النص مع محمد وليد الجاموسي، ثم تحت المجهر. اليوم تحت المجهر ضيفتنا الدكتورة بسمة الحاج قاسم، باحثة تونسية أحرزت مؤخرا على الجائزة الأولى في مسابقة الشركات الناشئة. المناسبة كانت فعاليات القمة الدولية للأعمال والصحة The Bridge. نتعرفوا على المناسبة هذه أكثر، لأن هي بادرة تصير لأول مرة، تتنظم لأول مرة في بلادنا، ثم نتعرفوا على هذا الاختصاص، نتعرفوا أكثر على مشروع الدكتورة ضيفتنا بسمة الحاج قاسم، وأهمية هذا المشروع اللي فاز بالكأس واخذ الجائزة الأولى في هذه المناسبة. آخر فقراتنا كما العادة مع غادة العياشي في أسماء ومسميات. بعد نغم نستقبل مهر جعيدان وخريطة وطن.

0: الاشهار
1: تسعين دقيقه قرحه 90 دقيقه فرحه والمره هذه مع النسور الاخر لحظه المنتخب مشجعين وبفيبر بي طايرين ملا ضمن على الفرجه في المونديال بتخيو دي بي وعدي الابونمون تاعك على bi.net.n ولا كلمنا على 71 100 440. بي الانترنت معنا خير. خارطة وطن.
2: أهلا وسهلا ماهر جعيدان.
3: مساء النور لكل مستمعي إذاعة منصية.
2: جولتك الوطنية اليوم فين؟
3: اليوم محلية.
2: محلية. اليوم البحث العلمي من أجل تعزيز النزاهة ورعاية أخلاقيات البحث.
3: نعم هو موضوع أكاديمي.
2: بالعنوان خاصة.
3: أي والعنوان أكاديمي جدا.
2: أيوة.
3: ولكن إحنا مش نمشي ونبسطوها أكثر ما يمكن لفائدة الطلبة والمتخرجين وكذلك في إعداد يعاونهم في إعداد رسائل الماجستير والدكتوراه وكذلك في البحث. نبسطوا المسألة هذه هي هو إعلان.
2: أيضا جات إعلان من جامعة منوبة.
3: بالضبط.
2: أول حاجة.
3: هذه مش نبدأوها بها إحنا.
2: إحنا باش نحدوا زي خاطر مجالات البحث عديدة والاختصاصات متعددة.
3: إحنا لهنا في العلوم الإنسانية والاجتماعية مش خصصوا هالمرة هذه. دونك نبدأ فقط. الموضوع فقط في هذه في
2: النقطة.
3: وحتى
2: الإعلان ما يشمل إلا الإنسانيات وال.
3: الحقيقة هي لجنة أخلاقيات البحث في العلوم بصفة عامة موجودة في جميع الاختصاصات. لكن هنا إحنا اليوم مش نحكيه على موضوع العلوم الإنسانية والاجتماعية. هو إعلان على صفحة فيسبوك الرسمية لجامعة منوبة يقولوا فيه أنه ستتكون أول هيئة من نوعها في تونس تعنى بمراجعة البحوث في هذا المجال وضمان احترام المعايير الأخلاقية المؤطرة لها. علاش احنا قلنا في العلوم الإنسانية والاجتماعية؟ لأنها تهم الإنسان مباشرة في ذاته في الذات الإنسانية. وبالتالي أوضحت الجامعة في البلاغة متاعها على الصفحة الرسمية أن تقول اللجنة هذه مش تتولى مراجعة بروتوكولات البحث في العلوم الإنسانية. يعني فما مناهج وبروتوكولات في ذلك ومرافقة الباحثين خلال مختلف مراحل إعداد المشاريع البحثية بما يضمن احترام مبادئ الموافقة المستنيرة للمشاركين حماية الفئات الهشة كذلك والبيانات الشخصية وتعزيز النزاهة العلمية. علاش احنا مشينا في حماية الفئات الهشة والبيانات الشخصية وتعزيز النزاهة العلمية كلها متعرضة بالإنسان في هالدراسات هذه سواء في العلوم الإنسانية والاجتماعية. تعرف احنا فما إحصائيات فما مناهج بحث في ذلك فما بيانات فما دراسات تؤسس للإنسان وبواسطة الإنسان. وبالتالي فما بروتوكولات يجب احترامها في مجال البحوث في هذا المجال.
2: هو احنا ما نشكوش بطبيعة في أهمية الدراسات في المجالات هذه الإنسانيات والمجال الاجتماعي لأنه بعضية مخرجات الدراسات هذه ونتائجها راهي تبنى عليها سياسات.
3: بالطبع
2: سياسات دول كاملة.
3: احنا وقت اللي نحكيه على أخلاقيات في العلوم الإنسانية وفي المعاهد راهي موجودة من قبل. موجودة. لكن اللي هنا جديد في البلاغ هذايا هو إعداد هيكل رسمي في هذا المجال لمساعدة ومرافقة الباحثين في ذلك. لأنه فما دورة تكوينية هي صارت في المدة الأخيرة شاركوا فيها جامعيين أجانب خاصة من جامعات أوروبية وتونسيين ورافقت عدد كبير من الباحثين التونسيين في هذا المجال لمزيد التعريف بالإجراءات في الملفات البحثية وعرضها وآليات العرض متاعها من خلال لجنة الأخلاقيات البحث للحصول على المصادقة اللازمة. لأنه عملية التكوين هذه هي المرحلة الأولى لتأسيس هذا البروتوكول ضمن هيكل معين اللي يقوم بمراقبة هذا المجال. لأنه المجال الإنساني ولا متنوع وحساس جداً ومرتبط باتفاقيات دولية في هذا المجال وكل ما نتعرض إلى الإنسان في جميع الجوانب متاعه الشكلية والموضوعية يلزم فما احترام للذات الإنسانية بما فيها الإنسان السوي أو الإنسان غير السوي وإلا الإنسان ذي في الفئة الهشة من ذوي الفئة الهشة أو غير ذلك. وهذا البروتوكولات هذه الكل تمشي في هذا المسار. إذن احنا خلينا نزيدوا نحلوا اكثر ربما الموضوع هذا
2: ونبسطوا. لا هو يلزمنا نبسطوا اكثر خاصه اذا كان ما نقولوا فما هيكل باش يتابع زاد بالطبع. يعني هنا كاينه نفهموا وانه كل واحد باش يقوم ببحث سواء كان عنده تيز دكتوراه في اختصاص ولا دراسات تابعه ما نعرفش اختصاصه هو معناها دراسات جامعيه وغيره فما هيئه باش تولي تراجع بروتوكولات بالضبط. البحث نتاعو
3: لانه
2: ما عادتش يعني الاخلاقيات نتاع البحث ما عادتش اتفاقات
3: هنا ماشيين في التقنين يعني وقت اللي نمشيو في التقنين وفي الرقابه

0: تنساش عبارة على بروتوكول.
1: ما تنساش اللي ريزو سوسيو اليوم خلاو حتى الباحثين هذوما يلقاو معناها الولوج للمعلومة حول الإنسان سهلة برشا، ولات الأمور كلها مكشوفة حتى
0: هي الدراسات
1: لاكسي معناها للمعلومة ولا سهل خاصة في المسائل الإنسانية والاجتماعية.
0: الدراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية من المحددات متاعها الأصلية هي أن تدرس شريحة من المجتمع بشكل واقعي ومباشر، وتكون متصلة تلك الأبحاث الأولية اللي تخرج منها البيانات متصلة بالإنسان في ذاته. يعني فمك الكونتاكت المباشر، فما عملية الإحصاء، فما عملية المسائلة معناها الحوار الأولي اللي يخرج به بالنتائج، ثم تصير معناها عملية الطريقة البحثية. يعني
1: التقنيات.
0: تنطلق من الإنسان، من التقنيات،
1: هذه التقنيات
0: التعامل الباحث.
1: هذه إيش حبيت نقول لك،
0: تعامل الباحث مع الإنسان
1: في التقنيات تحديدا. ولو يعتمدوا راهو على الانترنت وعلى ريزو سوسيو بارتيكولي،
0: صحيح،
1: وليت يعتبروها مصدر للمعلومة،
0: مصدر للمعلومة أساسي. هذا واضح متفقين فيه. إذن في مفهوم أخلاقيات البحث العلمي هي منظومة من المبادئ والقواعد اللي تحكم سلوك الباحث وتضمن سلامة البحث ونزاهته وحماية جميع الأطراف المعنية. هنا الحماية نجول الحماية الأخلاقية والقانونية في نفس الوقت، وتكتسب الأهمية خاصة في العلوم الإنسانية والاجتماعية لو كنا نحكي، لأن موضوع البحث كما كنت نقول هو الإنسان في ذاته. فما المبادئ الأساسية، ثم الإخلاقيات هذه في العلوم الإنسانية والاجتماعية. فما المبادئ الأساسية، أولها هو احترام الأشخاص.
1: أيوة.
0: يعني لهنا لو كان نحكي عليه نقول الحصول على الموافقة المبدئية من المشاركين ضمن المشاركة الطوعية وغير مكره. وهناك أنه نحكي على الصحافة في نفس الوقت. وقت اللي جي مش تسائل إنسان ومش تعمل له مناسي في ومش تعمل له ديزانتربريتاسيون على الحال اللي هو فيه، يلزمك تاخذ الموافقة الأولية. مش معناها تجمع المعلومات بإرادتهم وغير إرادتهم، لأنه ما هيش مش تعطيك زمان الأحصائيات أو النتائج ستضر بنتائج البحث في هذا المجال. احترام خصوصية الأفراد وسرية البيانات، وكذلك الاعتراف باستقلالية المشاركين وحقهم في الانسحاب من هذا المشروع البحثي. لأنه توجهات المشروع البحثي أو أهدافه مش تكون مرسومة بشكل معين، ما نقولش مسبق يعني توا حاليا، ولكن ذات أهداف معينة ترسم، تمشي الأهداف معينة. إذا كان المعني بالأمر العينة في العلوم الإنسانية والاجتماعية رفضت الانخراط في هذا المشروع البحثي، من حقه الانسحاب وعدم التدليل عليه.
1: أي؟
0: وهذه حاجات الجديدة اللي خلال البحث متاعي ربما لقيتها. فما الإنصاف والعدالة كذلك، يعني توزيع الفوائد والأعباء البحثية بشكل عادل بين الباحثين، وعدم استغلال الفئات الهشة أو الضعيفة ضمن استفادة المجتمع المبحوث من نتائج الدراسة. هنا شفت البروتوكولات هذه المزمع إنجازها تحمي الباحث وتحمي بين ظفرين المبحوث، أي العينة اللي مش يقوم عليها البحث، وبالتالي هذا الكل يخدم نزاهة البحث العلمي. فما كذلك فما نقطة أساسية في البروتوكولات هي الإحسان وعدم الإيذاء، يعني تقليل المخاطر على ذوي الفئة الهشة مثلاً أو تلك العينة. ونعرفوا إحنا العينات راهو في العلوم الاجتماعية تنجم تكون عينات خطيرة،
1: أي،
0: وتنجم تكون عينات سلبية وعينات معقدة فيها التعقيدات النفسية، فيها التعقيدات الاجتماعية، فيها التعقيدات السياسية كذلك. وبالتالي فما حماية لهذه العينة وعدم إيذائها بمجرد نشر تلك البحوث. وهذه الدليل، هذا دليل على أنه عدة بحوث تضر بفئات معينة. إذا كان ما نقولش بالأشخاص، خاطر الشخص مع شخص يولي فئة اجتماعية معينة.
1: من هنا نرجع لقاعدة احترام الخصوصية بالطبيعة،
0: بالطبع
1: العينات.
0: لأنه من الدعوات في البروتوكول هذا كذلك التوقف الفوري عند ظهور أي مخاطر غير متوقع من نتائج ذلك البحث. لهنا لكن شكون اللي حدد هذا؟ وقت اللي يبدأ مبدأ التعديل الذاتي، يعني يقوم به أهل الاختصاص.

0: من اجتماعيين والدكاترة وجامعيين. هنا يدخل التعديل الذاتي داخل الجامعة التونسية، مش باش يجيبوا أطراف متداخلة تحكم أو تقيد البحث العلمي، لأنه من أساس البحث العلمي كذلك هو الحرية والاستقلالية في تلك الأبحاث. إذن هنا
1: معناها من داخل الجامعة،
0: من داخل الجامعة
1: الجامعيين هم اللي بيشقوا بالدور هذا في إطار هالهيئات اللي
0: كما إحنا وقت اللي نحكيه على الصحفيين نشوف التعديل الذاتي ومعناها تقوية وإيجاد هياكل التعديل الذاتي هي اللي تقوم الجسم الصحفي، لأنهم أكثر معرفة بهذا الجسم. كذلك في الجامعة التونسية الجامعيين واللجان هذه اللي تقوم بمعناها بالمراقبة وتعيين الهيكل هذا اللي نحكي عليه يكون من داخل الجامعة التونسية، وهذا اللي يمشوا فيه. وهذا الكل لكي اللي هدف هو النزاهة العلمية وتجنب التحيز والتلاعب بالنتائج والإفصاح كذلك عن تضارب المصالح إذا وجدت. هذه فما مشكلات أخلاقية شائعة وزاد كيف كيف طبعا الآن مش نخرجوا متصلة بالإنسان، زاد كذلك كما الانتحال العلمي انتحال الصفة العلمية، سرقة أفكار الآخرين، التوثيق المزيف والاستشهاد الدقيق بالمصادر، هذا نوع من المشاكل الظاهرة. فما التلفيق والتزوير واختلاق بيانات أو تحريفها
1: وهميات،
0: ويجب التدقيق والمراجعة المستقلة فيها. وهنا راهو ماهيش غريبة، هذه راهو الجامعات في العالم أجمع تعاني من هذه الإشكالات، ولكن قوة الرقابة ومن مسؤوليات هذا الهيكل المزمع بعثه هو مزيد من الشفافية لتمكين المستفيدين من هذه البحوث والدراسات، سواء مجتمعات أو سياسات دولة كذلك تكون عندها مصداقية ونزاهة عالية.
1: هو الكل الهدف الأخير هو المصداقية للبحوث العلمية.
0: هذا الكل لأن هذا كل نعيش فيه.
1: تنجم تتعمل بحوث علمية موجهة لأغراض سياسية، لأغراض حتى شخصية.
0: عملية التوجيه.
1: أي.
0: عملية التوجيه والتحيز. ذكر شو نسميه التحيز البحثي. هو توجيه النتائج لخدمة أجندات مسبقة. وبالتالي يجب أن تتوفر الموضوعية والشفافية والمنهجية. ثم زاد نقطة من المشاكل الأساسية تعرضنا لها بكري شوية اللي هي انتهاك الخصوصية، يعني نشر بيانات شخصية دون إذن وإخفاء الهوية والتشفير والاستغلال كذلك. الذي أنا لاحظته مثلا في ديتاز في مجال الحقوق، مانيش باش نحكي على الكلية شنية ولا الجامعة شنية بالضبط، فما ديتاز
1: مش في تونس نقول
0: فما ديتاز ينشروا المؤيدات لتلك العينات البحثية في المجال الحقوقية، يعني محاضر البحث وإلا أحكام وإلا كذا. هذه تدخل راه في الأخلاقيات،
1: تدخل في الأخلاقيات
0: لأنه أنت صحيح عملت بحثك كامل وعندك نتائج بحثية في مجال قانوني معين، ولكن زاد ترك ما نقولوش إلغاء، إحنا ترك الهويات وترك الهويات الشخصية في مؤيدات ذلك البحث في من وثائق ونشر رسائل ينجم يضر بالمعنيين بالأمر.
1: كيف يكونوا موافقين؟
0: هذا مجال من المجال.
1: كيف
0: هم يوافقين؟ يكون الموافقة كتابية.
1: كتابية باش الهيئة المراقبة لأن تكون مطلعة.
0: وهذا يدخل في المراجعات. احنا تو جبدنا اليوم العلوم الإنسانية والاجتماعية.
1: مهر اللي يسمع فينا تو يقول الهيئات هذه شنو باش تجيب جديد؟ خاطر قبل كانت الليجان، كانت الدراسات هذه في الجامعات ورسائل الدكتوراه وما شابهها، الأبحاث الكل كانت فما لجان تناقشها، ومن المؤكد أني كانت تحرص على مسألة المصداقية وبالتالي تحرص أكثر على أخلاقية البحث.
0: أنا متأكد أنها موجودة، متأكد من ذلك، وهذا ما هيش جديدة، لكن الهيكل هذا سيمتن هذه الرقابة ويقننها ويضع بروتوكولات واضحة في هذا المجال لتكون هي الفيصل والفيصل بين الباحث والمبحوث أو موضوع البحث. يعني فما تقييم علمي وأكاديمي للمسألة. الهيكل هذا احنا مازلنا ما نعرفوش الخصوصيات بتاعه وتركيبته بالتفاصيل، ولكن هذه على الاقل ملامح اوليه في هذا المجال. اصلا البعثه هذه من الجامعيين الاجانب والتونسيين اللي جاوا لتونس في جامعه منوبه كونوا عده باحثين من اجل التدقيق، وعملوا استشاره موسعه
1: في دوره تدريبيه.
0: اي جاوا في دوره تدريبيه بالطبع،
1: في دوره تدريبيه.
0: اذا
1: خاطر باش ما كلمه جاوا الاساتذه الجامعيين الاجانب والباحثين الاجانب باش يفهموش الناس اللي جايين هذه فيها اجانب، باش ما يفهموش اللي جايين فيها اجانب.
0: هما
1: احنا اكدنا على
0: هما تونسيين، فما تونسيين
1: الهيئات هذه فيها توانسه راه
0: فما تونسيين ويدرسوا حتى في جامعات
1: اجنبيه
0: اوروبيه عليا، عندهم معناها وزن وزن كبير، وزن معناها علمي. اذا اللجنه اللجان اخلاقيات البحث هذه يلزمها تتاسس وتقوم مراجعه مستقله للبروتوكولات البحثيه في من ضمن وتضمن سلامه المشاركين، مشروعيه الاجراءات، ومناسبه منهجيه البحث. هذا مجال معين، كذلك اهداف من اهداف البحث، ضمان اهداف البحث واجراءاته، وكذلك المخاطر والفوائد المحتمله من هذا البحث، وحقهم في الانسحاب كما كنت نقول دون عواقب، وكيفية حماية البيانات اللي تأسس عليهم محور البحث. هو موضوع كبير برشا،
1: موضوع كبير وعنده
0: واسع وعنده امتدادات على على جميع المجالات. اما احنا اليوم هنا حكينا على العلوم، مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية بمناسبة المزمع معناها إحداث هذا الهيكل البحثي والعلمي للرقابة. ما أحوجنا ديما في هذه المجال إلى هيكل رقابية وتتضمن مبادئ التعديل الذاتي من داخل المنظومة، ما هيش متسلطة على المنظومة، هي من داخل المنظومة ما إلا نثمنه. لكن زاد كذلك يلزم معناها تتابع هالهيكل هذه وتشوف ما مدى توفيقها في خدمة هذه الأهداف، مش تولي وسيلة تصنصرة ورقابة وتوجيه.
1: هذا اللي خوف.
0: وكذلك معناها تولي خدمة مجموعات معينة. هذه تساعد، هذه ما تساعدش، هذه كذا.
1: هي مش اللي خوف، مش صنصرة أكثر من توجيه يا ماهر.
0: بالضبط، هي التوجيه.
1: وهي من أسباب ربما التأكيد على هالهياكل هذية للرقابة والمتابعة والحرص على أخلاقيات البحث، وأنه اليوم الحقيقة ولا يقدح كثيرا في برشا بحوث علمية الحقيقة في العالم، نحكي
0: في العالم أسمعه في تونس في
1: ويقال أنه الأبحاث العلمية حتى اللي تظهر لك الأكثر مصداقية في بعض الأحيان يشكك في أنه في مصداقيتها ويقول وأنه موجهة وتوجهة.
0: هذا أمر طبيعي وبالتجربة.
1: هذا اللي سير في العالم، هذا اللي واقع في العالم، يعني
0: فما خدمة سياسات كاملة.
1: مشكلة مسألة المصداقية في البحث العلمي راه مشكلة كبيرة، ومسألة الأخلاقيات مشكلة أكبر. اليوم ياسر تشكيك في
0: لأنه هنا راه التساؤلات كبيرة جدا حول دور البحث. هل هو مراقب محايد او مشارك مؤثر؟
1: فوالا
0: وهذا هي. وكيفاش يتعامل مع المعلومات الحساسه اللي يطلع عليها؟ فيها عده ادبيات راه. وكما كنت تذكر بكري يعطيك الصحه انه البحث عبر الانترنت والفضاء الرقمي راهو ما هي حدود الخصوصيات العامه في ذلك؟
1: احترام مساله احترام الخصوصيه.
0: هل البيانات المنشوره
1: ما عادش ولات
0: هل البيانات المنشوره علنا متاحه للبحث دون اذن؟ هذا الكل ما نهى يطرح في هذا المجال. كذلك وقت اللي انت تتعرض للفئات الهشه،
1: هو انت قاعد تسال في السؤال المخر.
0: اي
1: على خاطر يا حاصره من اللي بداوا ياخذوا في المعطيات الخاصه نتاع الناس على الريزو سوسيو في العالم ويبنيوا عليها في دراسات ويخرجوا في استنتاجات ويستغلوا فيها اقتصاديا وسياسيا وغيره.
0: صدقني رغم توفر مواثيق دوليه مرجعيه في هذا المجال.
1: أيوة.
0: تعرف من اواخر السبعينات ثم تقرير بيلومونت ذايا عام 79، الأساس الأخلاقي للبحث مع البشر، إعلان هلسنكي، معايير أخلاقيات البحث الطبي والاجتماعي، مدونة نورنبرغ، نشأت إثر تجاوزت الحرب العالمية الثانية، بعد الحرب العالمية الثانية. كذلك فما مبادئ جمعية علم النفس الأمريكية راهي تأسست منذ السبعينات وإلى حد الآن، فما عدة جمعيات في هذا المجال. إحنا التجربة متاعنا توا مش نستثمرها، ربما متأخرة، ولكن اللي يلحق على الأقل خير من بلاش.
1: هذاك علاش قلت لك العنوان نتاع موضوع كل يوم يظهر نخبوي وتقني شوي، ولكن كي تحكي فيه وتبسطه راهو يهم الناس الكل باش تفهموا،
0: لانه يهم الانسان في ذاته
1: باش يعطيك الصحه وفي حياته. مهرج عيداني كالعاده يعطيك الصحه.
0: شكرا.
1: ديما تجيب الحوايج اللي يحكي فيها حد.
0: انا نوعه.
1: شكرا لك مهرج عيداني، يعطيك الصحه. ترجع لنا في خريطه وطن تحديدا في برنامج بالتوقيت المحلي. الى اللقاء.
0: شكرا.
1: معكم بعد النغم نرجعوا لكم في عين على الجهات. اليوم كما قلت الجوله خارج الاستوديو باش تاخذنا فيها وئام النخلي عن راديو ويب الصوت الحر. اكودا
2: إذاعة المنستير السويسي بومرداس شربان على الموجة 97.3 إذاعة
3: المنستير 97.3.
4: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ، منتخبات، نجوم، هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
5: 8 غربة في بشائر الصباح
4: بعد نشرة نصف النهار،
5: 4 متاع العشية.
4: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. Notre studio mondial, nous t'aimera les mécables de l'équipe nationale.
6: Tunisie, Tunisie, Marc Rabbi, Wendy,
4: ونهار الأحد من الماضي 3 إلى 5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من الماضي 3 إلى 5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.

0: نمشي والوئي من نخلي عن راديو بالصوت الحر اكودا. وئي اهلا وسهلا مرحبا بك وئي.
1: مساء النور مدام سوريا، شنو حوالك؟ ان شاء الله تكون بخير انت وجميع المستمعين.
0: اهلا وسهلا بخير، ونسالوا عليك انت وحكينا توا حدنا انت وفين وفين باش تاخذنا في الجوله نتاعك اليوم وئي.
1: احنا توا في الاداره الجهويه للشؤون الدينيه بسوسه. احنا مع عندنا المدير الجهوي زيدا مش يرافقنا اليوم في رحله جميله وشيقه جدا، نتركوها بعد نتحدثوا معهم بعد في التفاصيل حول مهرجان سيقام غدا في دار الثقافة سيدي بالي. لا تقاس الأمم بما تبنيه من عمران فقط، بل بما تغرسه في قلوب أطفالها من قيم، وما نزرعه في عقولهم من علم، وما نرسخه في وجدانهم من انتماء. اليوم نفتح نافذة على تجربة متميزة تعيشها ولاية سوسة من خلال مهرجان الكتاتيب. حول هذا الحدث وأبعاده ورهاناته المستقبلية، نحن في الإدارة الجهوية للشؤون الدينية في سوسة في ضيافة شمس الدين أحلاوة المدير الجهوي. مرحبا بك سي شمس على أثير إذاعة المنستير.
2: مرحبا بإذاعة المنستير، ومرحبا بكافة مستمعي عروس البحر.
0: مرحبا بك سي شمس الدين، أهلا وسهلا، نورتنا.
2: يعيشك عيش أختي، مرحبا.
0: إذن مهرجان الكتاتيب هذا هو عنوان جولتنا اليوم وئامة، تفضل.
1: أي سي شمس الدين، شعار هذا المهرجان في دورته الحالية، ما هي الرمزية التي أردتم إيصالها من خلاله؟
2: والله الرمزية هو شعار متاعنا، يعني احنا من الكتاب يبدأ الإبداع معناه، باعتبار أنه عندنا أنشطة معناها كبيرة برشا قاعدة تصير في الكتاتيب متاعنا، وعندنا عدد طيب معناها من الكتاتيب ومن المؤدبين. يعني كنت حب نعطيكم تفاصيل، عندنا قرابة 130 مؤدب، وعندنا 3941 تقريب طفل يرتدي هذه الكتاتيب، فبالتالي العدد هذا هو معناها فهمت الله يستحق منا باش نعطيه العناية الخاصة ونخصصوا له مهرجان يليق بسوسة ويليق بهذا العدد اللي عندنا متاع الأطفال الكتاتيب.
1: سي شمس الدين، في العالم اليوم نحن معناها منفتحين على فضاءات رقمية، الطفل يواجه تحدي الذوبان وفقدان الهوية للأسف، فهل يمكن اعتبار الكتاب اليوم خط الدفاع الأول لحماية الأمن الثقافي والفكري كذلك للطفل التونسي؟
2: ما فيش شك، باعتبار أنه فما خاصية لهذا الكتاب، باعتبار حتى المواد التي تدرس احنا صحيح معناها فهمت يعني نعتمد فهمت لها مواد عصرية، مواد معناها مصادق عليها من طرف علماء التربية، مصادق عليها من طرف أربع وزارات معناها نخدم معاهم بالتنسيق، يعني وزارة المرأة والأسرة والطفولة، وزارة الصحة، وزارة الثقافة، وزارة التربية، معناها نعتمد معناها في برامج وضعينها خيرة الخبراء اللي عندنا في مجال التربية في تونس. لكن يبقى ديما القرآن هو المادة الأساسية بتاعنا معناها، والأنشطة الأخلاقية بالطبيعة موجودة معناها، المسائل هي كل معناها يتعرضون المؤدبين بصفة يومية من خلال فهمت الدروس اليومية متاعهم، من خلال الساعات المخصصة للأطفال متاعنا، بالطبيعة مع مراعاة معناها قولوا احنا آخر ابتكارات موجودة في علم البيداغوجيا متاع الطفل، يعني البيداغوجيا النفسية الخاصة بعلوم الأطفال فهمت. ومؤسسة الكتاب يعني نجي نشوفه حتى في التاريخ، يعني نجي نشوفه أقدم مؤسسة علمية هي مؤسسة الكتاب، رغم لأن الكتاب موجود مع الجامعة يعني احنا شغل جامعة يعني معلم ديني، يعني انت أي تجمع بشري نجي نشوفه نلقاه أقدم دينية فيه هو المعلم الديني، هو الجامعة، هو المسجد، والكتاب دوما نلقاه عادة نلقاه في المسجد في الجامعة فهمت. لكن وزارة الشؤون الدينية بالطبيعة راعات فهمت الله يعني تطور فهمت الله اللي يعرفوا العنصر البشري معناها، فبالتالي كانت مواكبة الأحداث من سنة تقريبا 98-99 بدأت البرامج العصرية إلى في السنوات الأخيرة، يعني السنوات الأخيرة نقول يعني في الأربع خمس سنين الأخيرين هذوما، يعني مؤسسة الكتاب عرفت نقلة كبيرة، يعني في 2018 وقع معناها تخصيص برنامج معناها خاص بوزارة الشؤون الدينية معناها فيه آخر الابتكارات، ثم يعني من بعد ثم ما يعرف بالحقيبة البيداغوجية هذه اللي كنا نحكيوا عليها، اللي فيها نقول احنا ورقات بيداغوجية مصادق عليها من طرف الأربع وزارات هذوما اللي قمنا عليهم، ثم تنجموا حتى سيديتكم تطلعوا عليهم، وهما زادة موجهين كافة الأقسام التحضيرية الموجودة بكافة المؤسسات هذه يعني الموجودة في وزارة التربية، الموجودة التابعة لوزارة الأسرة، ثم الثقافة.
1: الكتاب يربي الناشئة، فالمؤدبين عندهم دور هام معناها جدا في تأديب وتربية الناشئة، فهل هناك تكوين للمؤدبين ولا؟
2: بالطبيعة فما تكوين قاعد يصير، معناها على مدار يعني منش من لست مخول الحديث معناها عن نشاط الوزارة كوزارة شؤون دينية، لكن أنا نحكي على قليل على الإدارة الجهوية. فهمت يعني بالنسبة لي نحن هنا في سوسة بطبيعة عنا تقريب يعني زوز حصص شهرية معناها مخصصة للمؤدبين. بالنسبة للإدارة الجهوية متانا محظوظة أنه فيها زوز كوادر علمية معناها عن شكون معناها يعني زوز عاملين فهمت لتكوين خاص في المجال هذايا لمدة 3 سنوات، إضافة أنه زوز ومالاء هذوم هم زيدا هم زوز رؤساء مصالح في الإدارة الجهوية، معناها فما شكون فيهم متحصل على الدكتوراه وزميلتي الأخرى متحصل على ماجستير في علوم التربية، معناه فهمت علما وأنه كيف يعني كيف نقولوا احنا المؤدبين معناها المنضوين تحت وزارة الشؤون الدينية بكلهم يتعرضوا بكلهم عندهم التكوين هذا يعني في 24 ولاية، معناها سمحني فهمت كيفاش يعني باعتبار انه الوزارة معناها عندها عناية خاصة بهذا الفصيل نقولوا احنا او بهذا العنصر التابع، يعني هي في الاخر المؤدبين هم إدارات دينية عندنا يعني ينضوي تحت الإدارات المسجدية في حد ذاتهم، يعني نفس الشيء كما الإدارات المسجدية عندهم تكوين حتى المؤدبين زاد عندهم تكوين، احنا كي نجيو نشوفوا حتى المعلمين في وزارة التربية عندهم تكوين، عندهم أيام بيداغوجية، احنا كيف زاد عندنا فهمت لا أيامات معنا نقولوا احنا بيداغوجية تكوينية مطالبين بها، ومعناها الوزارة قد فهمت لا توصي فينا وفما مناشير وفما أوامر في برشا حاجات فهمت لا في الموضوع هذايا، وداخل الشيء هذايا في صلب العمل اليومي للسيد الواعظ. احنا بينا كإدارة جهوية زادة فهمت لا مطالبين باش نتابعوا الأنشطة هذه، وداخل زادة في صلب العمل اللي متاعنا، وهذه واجبنا وهي أمانتنا قدام صغيراتنا وقدام بلادنا وقدام زادة الوزارة متاعنا.
1: ضروري جدا أن نضع المؤدبين في تكوين مستمر مع خبراء ومع مختصين، وحقيقة الأمر هذا يطرح سؤال آخر، ما هو الخلل السلوكي أو النفسي في شخصية الطفل اليوم الذي نحن نحاربه، أو يعني وزارة الشؤون الدينية وغيرها من الوزارات اللي متعاضدة ومتكاتفة مع بعضها تحاربه، وإن أردنا تسليح المؤدب بهذا التكوين المستمر ما هي المهارات النفسية التي نحرص على تزويد المؤدب بها حتى يستطيع أو يتسنى له التعامل مع طفل اليوم؟
2: هو الحقيقة احنا توا في خلال الأنشطة نتاعنا اللي كنا نحكيو فيها وفي خلال التكوين نتاعنا احنا منفتحين فهمت الله على الزملاء نتاعنا يعني في وزارة الصحة في وزارة التربية، معناها في كل لقاء تكوين يقع الاستعانة بالخبراء الموجودين في علم النفس التربوي خاصة. يعني آخر حاجة فهمت الله تعرضنا لها اليوم الجهوي للصحة، شاركنا في الأسبوع الوطني في مثلا في نظافة الأسنان فهمت الله، يعني كانت ضربت البداية مع الكتاتيب معناها كمؤسسة تربوية، معناها في ظرف يعني في أقل من 24 ساعة تم التجاوب مع الإدارة الجهوية معناها وتمت العملية انطلاقا فهمت الله من يعني من معتمدية مساكن وقتها فهمت، وإحنا بيدنا كإدارة جهوية منفتحين على كافة الإدارات الجهوية الموجودة بالجهة معناها، ونخدموا بتناغم معناها وحاطين اليد في اليد لما فيه معناها صالح الطفل.
0: يعطيك الصحة على المصافحة، وسؤالك الأخير بالغ الأهمية، وكان سي شمس الدين جاوبنا عليه كما يلزم، خاطر برشا ناس أكيد الكتاتيب ديما يتسائلوا حول المحور هذا تحديدا التكوين متاع المربي في الكتاب في تونس، هل يشمل تكوينه واطلاعه على نفسية الطفل بكل تعقيداتها؟ وي أم نختموا معك.
1: يعطيك الصحة سي شمس الدين. إن شاء الله في مرات قادمة إن شاء الله وغدوة نكون موجودة معاكم ونحضر معناها على الميدان في المهرجان الكتاتيب، لأنه شفت معناها البرنامج متاع المهرجان واللي هو شيق وثري جدا وعامل مؤدب أو مؤدب لا نجد أبلغ من قول الشاعر: مؤدب أطفال يسوس عقولهم بحلم من يزيل الطيش وهو شديد، إذا قوم الناشئ الصغير بحكمة غدا نبته في المكرمات يجود.
0: بسمة وئام كما العادة، يعطيك الصحة وئام النخلي، شكرا لك، شكرا لضيفك سي شمس الدين، وإن شاء الله ينجح المهرجان هذايا في سوسة. إلى لقاء وئام، إن شاء الله في مصافحات قادمة في برنامج بالتوقيت المحلي.
1: إن شاء الله بالتوفيق.
0: بعد قليل بعد النغم محمد أحمد مخلوف يخدنا في فقرته بوكير، وبعدها نواصل معكم بقية فقراتنا في برنامجنا بالتوقيت المحلي إلى حدود الساعة 7:00.

0: بواكير. بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.
1: مساء الخير. حكايات الكوخ الصغير هي الرواية الأولى لفؤاد العكرمي أستاذ الفلسفة والجماليات. ولدت محملة بوعي النهايات منطلقة من ذروة التجربة لا من سفحها، لتقول لنا إن الكارثة ليس ما يقع خارج حدود الذات، بل الكارثة أن ينجو الإنسان ثم يعجز عن تصديق أنه جدير بالحب وبالحياة، وما أفظع النجاة حين تكون وجه الخسارة الأشد قسوة. في رواية حكايات الكوخ الصغير، طبيب نفسي اعتاد أن يضع أسماء لآلام الآخرين، لا يجد اسما لألمه فينسحب إلى كوخ صغير في ضيعة العائلة، وفي هذا المكان الضيق يحاول أن يفهم ما حدث له وما يفعله الخوف بالناس، إذ يصير نظاما للحياة. وباء جعل الطاعة فضيلة، طبقات شوهت معنى الحب، سلطة أتقنت إهانة الأرواح، وماض عائلي لم ينطفئ وإن طال عليه الصمت. في الكوخ تقف الذاكرة في مواجهة ذاتها، فتنهض التفاصيل من قيعان الصمت. أم يشتعل صمتها بسر قديم، صديق يترك في روحه سؤالا معلقا، وامرأة تحب رجلا يعرف كيف يشخص العطب ولا يعرف كيف ينجو منه. ومع كل عودة إلى الوراء يتبين أن الإهانة هي القوة الخفية التي تصوغ الحب والطموح والتمرد والانكسار، وأن الاعتراف الذي يبدو خلاصا قد يكون الباب الأكثر هدوءا إلى المحو، وما يبدو سيرة شخصية ينفتح بالتدريج على تاريخ مدينة كاملة.
0: بواكير. بواكير مع محمد أحمد مخلوف.

0: تمام السادسة مساء على موجة إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت الذي وحبك بيه.
0: أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا بكم في نشرة الأنباء وهذه عناوينها. في القيروان تركيز محطة لاستغلال المياه ثلاثية المعالجة المتأتية من محطة التطهير بسبيخة. دليل التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000 يتضمن أكثر من 1200 عرض تكوين جديد أو تم تجديده. غدا انطلاق امتحان النذيان بمشاركة أكثر من 32 ألف مترشح والتنافس على 3750 مقعد بالمعاهد النموذجية. إلى تفاصيل النشرة. من أجل ترشيد استهلاك المياه واستغلال المياه غير التقليدية، تم تركيز محطة لاستغلال المياه المعالجة المتأتية من محطة التطهير بسبيخة من ولاية القيروان ثلاثية المعالجة، وحيث فاقت كلفتها 870 ألف دينار. أكثر تفاصيل يقدمها مراد بن عمر المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية في ميكروفون الزميلة نادرة برجب.
2: ترشيد استهلاك المياه واستغلال المياه غير التقليدية قامت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالتنسيق مع الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه بتركيز المحطة هذه استغلال مياه معالجة متأتية من محطة تطهير سبيخة ثلاثية المعالجة. الغاية منها هو استغلال المياه هذه اللي كانت تنتجها المحطة التطهير وغير متاحة للتوزيع العالم. قمنا بتركيز المحطة هذه بقيمة ما بين تجهيزات وتركيب طاقة شمسية في حدود أكثر من 870 ألف دينار. الغاية منها هو استغلال المياه غير التقليدية هذه اللي ري أكثر من 30 هكتار أعلى وأكثر من 50 هكتار زيتين لدول العالم. غاية منها هو استغلال المياه الغير تقليدية في ظل انحباس الأمطار وتدني المياه المائية اللي قادت تشهدها ولاية القيروان السنوات الأخيرة.
0: قالت المديرة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الشاطر إن النسخة الأولية من دليل التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000 ستصدر يوم 23 من هذا الشهر، على أن يتم تحييلها لاحقا بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا في دورتيها الرئيسية والمراقبة. وأوضحت الشاطر في تصريح لنجرة حسن خلال يوم تكويني وإعلامي حول الإحداثات الجديدة في التوجيه أن الدليل سيتضمن أكثر من 1200 عرض تكوين جديد أو تم تجديده.
3: بالنسبة للمسارات الجديدة هو باش يتم الإعلان عليها في دليل التوجيه عند نشره في 23 جوان في نسخته الأولية، ومن بعد باش يتم نشره بعد الإعلان على النتائج النهائية البكالوريا في الدورة الرئيسية ودورة المراقبة. عنا حوالي 1204 تكوين جديد وإلا تم تجديده بمراجعة برنامج التكوين، وتم التركيز أن يكون خال العديد من الاختصاصات الواعدة اللي فيها أفاق تشغيل وتستجيب لسوق شغل وحاجيات متاعه على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي.
0: وبداية من الساعة 10 من صباح يوم غد بإمكان الراغبين في الحصول على نتائج امتحانات البكالوريا عن طريق الإرساليات القصيرة SMS التسجيل في هذه الخدمة من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. وأكدت وزارة التربية أنه ينبغي أن يكون رقم التسجيل بامتحان البكالوريا متكون من 6 أرقام ورقم بطاقة التعريف الوطنية من 8 أرقام. نبقى مع الشأن التربوي، حيث يجتاز 32,004 مترشحا بداية من يوم غد الاختبارات الكتابية لامتحانات شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام لتتواصل إلى غاية 20 من هذا الشهر. وفي وقت سابق أكد مدير عام الامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي أن عدد المترشحين لهذه السنة شهد تراجعا بنسبة 3.5% مقارنة بالسنة الدراسية الماضية.
4: امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام شهادة هذه السنة تراجع ب 1163 مترشح مقارنة مع دورة 2025، حيث سجلنا هذه الدورة 32,004 مترشحين. ترشح لهذه الامتحان 32,004 تلميذ من جملة 175,024 تلميذ مرسم بالسنوات التاسع أساسي، أي تقريبا الخمس ترشحوا لهذا الامتحان من جملة تلامذنا المسجلين في السنة التاسعة. يتناظر المترشحون لشهادة ختم التعليم الأساسي العام على 3750 مقعداً. بالنسبة إلى امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام أتسموه التقني، ترشح هذه السنة إلى هذا الامتحان 203 تقريباً بنسبة 4% من جملة المسجلين 5381 تلميذ. مراكزنا المفتوحة السنة بشكون إن شاء الله 250 مركزاً، 27 مركز إيداع، 4 مراكز تجميع و6 مراكز إصلاح.
0: وفي موضوع آخر، أكد عميد المحامين مبكر بالثابت أن المحامين في مختلف ولايات الجمهورية متمسكون بتنفيذ إضراب عام حضوري بكافة المحاكم يوم غد مع تنظيم تجمع وطني أمام المحكمة الابتدائية بتونس. وأوضح بالثابت في تصريح للأخبار أن هذا التحرك يأتي في إطار الدفاع عن مطالب المحاماة في ظل ما اعتبره استمرار غياب الحوار وعدم التفاعل مع هذه المطالب.
5: يدعى المحاميات والمحامين بتونس غدوة إن شاء الله في 18 جوان 2026 في كامل محاكم الجمهورية بقرار من مجلس الهيئة الصادر في 13 مايو 2026 إلى إضراب عام حضوري يتعطل فيه نشاط المحاميات والمحامين احتجاجا على عدم النظر في مطالبهم واحتجاجا على إنكار مطالباتهم في إصلاح العدالة. هذا الإضراب سيتوج بتجمع لعموم المحاميات والمحامين في محكمة تونس الابتدائية بالعاصمة من كامل الفروع ومن كامل الجهات لإسناد مطالبهم ودعم نضالات هياكلهم من أجل إصلاح المحاماة والقضاء في تونس، من أجل محاماة متطورة ومن أجل قضاء مستقل ومنصف لجميع الأطراف ومحترم للقانون ويعمل فيه القضاة والمحامون بالضمانات القانونية التي قررها الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية. هذا الإضراب سيكون تتويج لمسار احتجاجي نقابي سلمي قانوني بدأ في 18 مايو بحمل الشارع الحمراء والإضرابات الجهوية، وسيكون خاتمة المرحلة من الاحتجاجات في إضراب عام حضوري، خصوصا بعدما قوبلت طلبات محاماة التونسية بأعراض كامل عن حوار حقيقي.
0: أطلقت جمعية أصوات نساء خلال ندوة صحفية بالعاصمة اليوم دليلاً نسوياً لإجراءات التكفل بالنساء ضحايا العنف الجنسي، ويمثل هذا الدليل أداة عملية تهدف إلى تعزيز تنسيق عمل المتدخلين وجودة الأداء داخل مراكز التعهد بالنساء. وبينت المكلفة بمشروع العنف الجنسي بجمعية أصوات نساء رجلاسي أن هذا الدليل يهدف إلى توفير الأدوات اللازمة للجمعية الحقوقية لتمكينها من مرافقة النساء الضحايا.
6: الدليل هذايا فيه أهم الإجراءات وفي مسار التعهد بالنساء ضحايا العنف، بتبيع الممارسات الفضلة اللي المتدخلات والمتدخلين لازمهم يقتديوا بها. كيف اليوم المشروع اعتمد مقاربة حقوقية، مقاربة نسوية ومقاربة تشاركية، إنه الدليل هذايا خرج من المتدخلين وبش يستعملوه المتدخلين. المشروع العنف الجنسي زدرج بمركز ناجية للتعهد والتكفل بالنساء ضحايا العنف الجنسي، اليوم حطينا آلي اللي هي مركز للاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف الجنسي من خلال رقم متوفر لكل الضحايا اللي يحبوا يبلغوا، من خلاله هو يتم التعهد بالنساء جزائيا قانونيا نفسيا واجتماعيا. بتبيعة ما نجموش نحكيوا على العنف الجنسي من غير ما نحكيوا أهمية الطب الشرعي والتكفل للطب الشرعي بالنساء ضحايا العنف الجنسي، وديما نقولوا للنساء ضحايا العنف الجنسي وخاصة الاغتصاب أهمية التحرر والتكلم، أن توصل صوتها وكسر جدار الصمت في السويعات وعلاش ليه الدقائق الأولى بعد ارتكاب الجرم يفرق كثيرا كثيرا وخاصة في الأدلة.
0: قبل يومين من التوقيع المرتقب على اتفاق إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم باستئناف العمليات العسكرية ضد إيران إذا لم تلتزم بتعهداتها. وقال ترامب على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا إن الاتفاقية ليست نهائية، إنها مذكرة تفاهم، وإذا لم يحسن الإيرانيون التصرف فسوف نعود مباشرة إلى إلقاء القنابل على رؤوسهم على حد تعبيره. ونهاية نشرة الأنباء، تذكير بأبرز ما ورد فيها. في القيروان تركيز محطة لاستغلال المياه ثلاثية المعالجة المتأتية من محطة تطهير بالصبيخة. غدا انطلاق امتحان مناظرة النفيام بمشاركة أكثر من 32 ألف مترشح يتنافسون على 3750 مقعد بالمعاهد النموذجية. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية أيمن الشابي في الإخراج التقني، رؤوف غديرة في الإخراج الرقمي، قدمت لكم النشرة نصير السكلي. إلى اللقاء.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير. بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
0: بالتوقيت المحلي،
2: عند الإشارة تكون الساعة.
1: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجاموسي، تقديم ثريا علاق.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الساعة الثانية من البرنامج، مواصليكم حتى للسبعة معاكم في برنامج بالتوقيت المحلي. بعد قليل محمد وليد الجاموسي في فقرة خارج النص، بعدها تحت المجهر اليوم ضيفتنا الدكتورة بسمة الحاج قاسم، باحثة تونسية أحرزت مؤخرا على الجائزة الأولى في مسابقة الشركات الناشئة. المناسبة كانت فعاليات القمة الدولية للأعمال والصحة واللي احتضنتها تونس، وباش نحكيه على التظاهرة هذه باش نحكيه على الجائزة والمشروع اللي نال الجائزة. وضيفتنا الدكتورة بسمة الحاج قاسم نتعرفوا عليها ونتعرفوا على تفاصيل المناسبة هذه. آخر فقراتنا أسماء ومسميات مع غادة العيش.

0: خارج النص خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.
1: تحية طيبة. أثارت الكاتبة البولندية أولغا توكارتشوك الفائزة بجائزة نوبل الأداب لسنة 2018 جدلا واسعا بعد تصريحات أدلت بها خلال مشاركتها في مؤتمر إمباكت 26 بمدينة بوزنان، حيث تحدثت عن استعانتها بتقنيات الذكاء الاصطناعي أثناء إعداد روايتها الأخيرة. وسرعان ما انتشرت التصريحات وأشعلت نقاشا محتدما وصل لدى بعض المنتقدين إلى حد المطالبة بسحب جائزة نوبل منها، غير أن الكاتبة سارعت إلى توضيح موقفها عبر بيان أكدت فيه أنها لم تستخدم الذكاء الاصطناعي في كتابة الرواية ذاتها، وإنما وظفته كأداة مساعدة في البحث وجمع المعلومات وتنظيم الأرشيف. وشددت على أن العمل الأدبي كتب بالكامل بقلمها دون تدخل أي شخص أو برنامج في عملية الإبداع، موضحة أنها تنظر إلى هذه التقنيات بوصفها وسائل تسرع الوصول إلى المعطيات والتحقق منها، تماما كما كانت تفعل سابقا عند الرجوع إلى الكتب والمراجع التقليدية. وبغض النظر عن حجم الاستفادة الفعلية التي حققتها الأديبة من هذه الأدوات، فإن مكانتها الأدبية وتجربتها الطويلة تمنحانها قدرا من الحصانة أمام مثل هذه الاتهامات.

0: حقيقية تشكل نظرته إلى العالم. إنه قادر على محاكاة الأساليب وتوليد النصوص، لكنه لا يعرف معنى الفقد أو الحب أو الحنين أو الخوف، وهي العناصر التي منحت الأدب عبر العصور روحه العميقة وقدرته على التأثير. لذلك قد لا يكون السؤال الحقيقي هو ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيقتل الإبداع، بل كيف سيتغير شكل هذا الإبداع في ظل الأدوات الجديدة. فكما لم تقضي آلة الطباعة على الكتابة ولم ينهي الحاسوب دور الكاتب، فقد يتحول الذكاء الاصطناعي إلى وسيلة إضافية في يد المبدع تساعده على البحث والتنظيم والتجريب دون أن تتمكن من الحلول محل الخيال البشري. ويبقى الرهان في النهاية على الإنسان نفسه، على قدرته على توظيف التكنولوجيا دون أن يفقد صوته الخاص، وعلى الحفاظ على جوهر الإبداع بوصفه تعبيرا عن تجربة بشرية فريدة لا يمكن اختزالها في خوارزمية أو مجموعة من البيانات. فالآلة تستطيع أن تكتب نصا، لكنها لا تستطيع أن تعيش الحكاية التي تكتبها.
1: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.

0: نوصلوا مع بعضنا لفقرة تحت المجهر.
1: تحت المجهر.
2: تحت المجهر.
1: تحت المجهر.
0: ضيفتنا الدكتورة بسمة الحاج قاسم، أستاذة مساعدة بكلية العلوم بقفصة وباحثة بمخبر البيوتكنولوجيا الكائنات المعزولة النواة بمركز البيوتكنولوجيا بصفاقس. دكتورة أهلا وسهلا ومرحبا بك.
3: عسلامة، مرحبا بك.
0: أهلا وسهلا دكتورة، مبروك الجائزة اللي تحصلت عليها مؤخرا، الجائزة الأولى في مسابقة الشركات الناشئة، وكانت في إطار فعاليات القمة الدولية للأعمال والصحة واللي احتضنتها تونس، ذا بريتش. ألف مبروك.
3: شكرا.
0: في البداية نحب نتعرف على المسابقة هذه وأهميتها، خاصة وأنه نعرف أول مرة الإيفينمون هذه يتنظم في تونس. المنظمين جمعية الأطباء التونسيين حول العالم والمنظمة الوطنية لرواد الأعمال، هذو مزوز منظمين للتظاهرة هذه دكتورة؟
3: اي افكتيفمون، هي مبادره جات من عندهم هما.
0: أيوة.
3: هو دكتور مروان جرب، هو صاحب الفكره على ما اظن. حبوا يشوفوا احسن مشاريع في دومين الصحه، ويجمعوا معناها الباحثين في دومين الصحه واطباء ورواد اعمال، ومعناها دي انفستيسور دي انتربرونور، باش معناها يتساعدوا مع بعضهم ويبوستيو أحسن مشاريع اللي هما نقصهم شوية على الكوميرسياليزاسيون. ثم مشاريع صحة اللي هي معناها قائمة على الذكاء الاصطناعي، وثم أيوة. مشاريع في دومين الصحة اللي هي قائمة على البيوتكنولوجيا والبحث العلمي، البحث يعني ما غير التدخل متاع الذكاء الاصطناعي. ومعناها تلمينا لكلنا سيتي معناها النهار الاثنين 8 جوان في تونس، مع الاسوسياسيون ثم زيد الاورغانيزاسيون ناسيونال دي زونتربرونور. دونك سيتين غوا زيد نشكروه، معناها فريمون كان تنظيم رائع ما شاء الله عليهم، معناها تلمدت سله ممتازه من الاطباء والباحثين ولي زونتربرونور ولي زاندستري فارماسيوتيك، يعني كما نقولوا الاطراف المتداخله كلها اللي عندها علاقه بالصحه. وعملنا معناها بليزيور ايفينمون في نفس اليوم. دونك فما محاضرات وفما دي ماستر كلاس على مواضيع متعدده، وكل شخص اختار الحاجه اللي يعني هو يهتم بها اكثر، وتخلنا كل حد معناها وين تخلق راه لمده ساعتين على دومين معين هو يحبه. فما اللي يحب الانتليجنس ارتيفيسيال، فما اللي يحب لونتربرونيا، فما اللي يحب فكره على وين نجمو نلقاو تمويل يعني للمشاريع البحث. وأمام طنز صار تنظيم المسابقة. المسابقة بدأت قبل بأيامات، يعني طلبوا منا نصبوا على موقع معين الكونديداتور متاعنا سلون معناها موديل معين. صارت اون بري سيليكسيون، معناها هو اون سيكونتين دو بروجي تصبوا، صارت تقييم أولي، اختاروا منهم 25. ولي 25 هذوما
0: قداش قداش هما من الأول 50 مشروع تقدموا للمسابقة؟
3: أي أي أيوة. حوالي 50 أو 55.
0: شنو كان المحور المقترح دكتورة؟
3: هو المهم على ميدان الصحة كما قلت، يا أما بيوتكنولوجيا مطبقة للصحة أو انتليجنس ارتيفيسيال مطبقة للصحة. فوالا. ثم اختاروا ال 25 مشروع الأوائل يعني الأفضل، وهذوما تم استدعائنا باش نشاركوا في مسابقة. دونك معناها باغ ان بيتشينغ، دونك باش نتكلموا قدام لجنة لمدة جست 5 دقائق، يعني تكون انت فريمون عندك قدرة على الإقناع جست في 5 دقائق، تحكي على المشروع دو بوان دو في علمي ودو بوان دو في يعني انتربرونيال. وبعد معناها في آخر اليوم تم الإعلان على الخمسة فائزين. وهي الهدية هي يعني كما نقولوا اكومبانيومون بور لا كرياسيون دان ستارت اب،
0: اي حاجه خارقه للعاده
3: صحيت لي شركه ناشئه اللي هما نكثر المشاريع يعني بيان افونسي دو بوان دو فيو ريشيرش، جست نقص شويه فينانسمون باش نجم يوليو فريمون دي برودوي معناها كوميرسياليزابل. كاو تم الاعلان معناها في المساء على الخمسه مشاريع الفائزه، لكن بدون ترتيب على الاول. سماو الخمسة مشاريع الفائزة. وبعد معنا خلال فترة العشاء الساهر أعلنوا على الترتيب ومعنا وعودنا تعدينا مرة أخرى حكينا قدام الناس كل على المشروع. خاطر على الأول أنت تحكي في البيتين تحكي إلا قدام اللجنة. من بعد عودنا حكينا كل واحد فينا على مشروعه قدام الحاضرين الكل والحمد لله. هنا
0: معناها مرحلة أخرى نجم نقولوا نهائيات. وقتها وصلوا خمسة مشاريع رابحين فقط. عودتوا سبيتش جديد قدام لجنة وعودتوا أقنعتوا بال
3: هو البيتش الأولاني كان افيك ان سوبور. معناها كمان عندنا خمسة دقائق فقط دونك فما ان سوبور يعاونك انك تتفكر روحك فيه عشان مش تقول. المرة الثانية كان لا معناها تحكي على طبيعتك من كيما تحب انت يعني من راسك مش افيك ان سوبور. فهمت؟
0: وي
3: فوالا فوالا. محليها معني الإيفينمون كان معني أول مرة يتنظم لكن بالحق يعني كنا فرحانين به. إيفينمون ناجح على الأخر. العباد اللي حضرت كلها كانت سعيدة جدا باللقاء معنيها ما بين اللي زان تغفنون كل في دومين الصحة. محليها أنك أنت تشوف أن ميدسان عنده أن بزوان وأنت كباحث حاولت تبحث على حل هالمشكلة. يعني كل واحد فينا بحث على حل الغيال معنيها المشكلة غير ما هي موجودة. يعني هم المشاريع كلها في إطار حل مشكلة هي بالحق موجودة ومحليهم مشاريع الكل ما شاء الله يعني أنا عجبوني برشا والحمد لله.
0: الخمسة مشاريع الفائزة تقصد الكلهم مشاريع معناها رائدة وعندها أهميتها. احنا مش نرجع أكثر أهمية المشروع متاعك اللي تحصل على المرتبة الأولى طبعا واللي أكيد عنده أهميته. عرفنا صعب المشروع الفائز هذا فاش يتمثل الفكرة متاع المشروع وأهميته لسنين.
3: هي بريباراسيون فارماسيوتيك دونك هو مستحضر صيدلي شرع عملية إيقاف النزيف. دونك هو نتيجة بحث علمي لمدة سنوات. احنا بدينا نبحثوا على على دي موليكول شيميك معناها جزيئات كيميائية صغيرة. بدينا نلوجو على معناها من كوليكسيون كبيرة برشا بدينا نلوجو ونلقاو شي موليكول ولا زوز نجموا يأثروا إيجابيا على صفائح ويخليهم معناها يتجمعوا. إذا ننجحوا في العملية هذه معناها احنا لنا نجموا نستثمروها لإيقاف نزيف. وهذا اللي صار. معناها احنا بعد سنوات من البحث لقينا فما جزيء كيميائي قادر انه ينشط الصفائح ويحفزها ويحطها تتجمع والتجمع متاحها فريمون يعني ديورابل في الوقت. خاطر ينجموا يتجمعوا وبعد شويه يتحل. اذا كان يتحل واللي ماهوش قادر على ايقاف النزيف. دونك احنا عملنا برشا تجارب. يعني التجارب هذه صارت في مركز بيوتكنولوجيا بالساقف وصارت زادا ان كولابوراسيون مع ايكيب في تولوز لانستيتيو دي مالادي ميتابوليك كارديو فاسكولار في تولوز. تعاوننا مع بعضنا باش نفهموا بالضبط يعني الطريقه اللي يخدم بها هالجزيء هذايا. خاطر هو الصفائح راهي في الدم نتاعنا ديما على تاع دغوبو تتسركل في الدم لكن هي غير ناشطة. ما دول اللي ناشطة إلا ما يجيها المساج. هي أصلا باش تفهم سو مساج فما حاجات خلوية كلها يزلنا نتبعوها إن كيفاش نجم تفهم المساج هذايا. احنا عملنا برشا تجارب باش نجمنا نفهموا بالضبط هالجزيء الكيميائي كي يتحط اون كونتاكت مع صفائح الدموية شنو يعمل بالضبط. هو يبدل لها الفورم نتاعها يخليها تنجم تحكي مع الانتوراج متاحة. فهمت؟ مونا باش نبسط على الاخر لما حاجة مش رمعيني حاولي يفهمونا
0: باش ما نوليوش نحكي وفك اللغة اللي تكنيك على الاخر وما تتفهمش تتوضح للناس اللي تسمع فينا باش يفهموا واش معناها المستحضر هذا.
3: ولا نحاول نبسط. المهم معناها ليسونسيال انه انت ما تنجم تفاليد اللي فيه هذي لما تعمل برشا تجارب باش تفهم بالضبط هو شنو صار في وسط الصفائح. الصفائح هي في حد ذاتها باش تفهم المساج راهي يلزمها جهة مساج معين وهي الغياجي بطريقة معينة. إذا كله أثبتناه أنه قاعد يصير بطريقة صحيحة جدا وأنه المساج قاعد يتعدى صحيح وأنه الصفيحة قاعدة الغياجي كوركتومون الغياجي مع روحها ثم ثم مع الاوتوراج اللي هي فيه الغياجي اصلا مع العروق نتاعنا خاطر الاخر معناها هو وسط معناها العرق هو اللي مشي تجرح فهمت ويلزم الرياكسيون تصير في الريجون هذيك داكور دونك اثبتنا علميا انه معناها كل شيء قاعد يصير كوريكتومون بالدلائل الكل ومن بعد حاولت اللي انا نثمن يعني النتائج هذه وحضرنا مستحضر صيدلي وجربناه عند الحيوان خاطر معناها احنا التجارب الاوليه تكون نسميها ان فيترو معناها جوست في دي تيوب اون كونتاكت مع صفائح دمويه مستخرجه من عند الانسان لكن مش قاعده تصير عند انسان احنا جوست ناخذ صفائح من عند الانسان ومن بعد اوايز ما نجربوه عند حيوان دونك احنا جربناه عند الفئران نجيو الطرف اللذيل نتاعهم يعني نقيسوا 1 سنتيمتر ونقصوا دونك اون بروفوك النزيف بعدين نداويوه هذيك الفار بالمستحضر نتاعنا وما نداويوهش ونداويوه ذاك بمستحضر معروف يستعملوه برشا الاطباء الجراحين لايقاف النزيف وقت العمليات يعني باش نقارنوا هكا ولا
0: يعني باش نعرفوا النجاعه نتاع المستحضر الجديد
3: فوالا يلزمك تقارن دونك احنا قينا انه المستحضر نتاعنا قادر انه يربحنا 50% من الوقت و 50% من كمية الدم المهدور برابور للفأر اللي نحطوها على طبيعته والبوان فور اللي كان انه المستحضر متاعنا كان انجع من الدواء اللي حاليا الاطباء تستعمل فيه وقت العمليات دونك هذه فريمون اللي شجعنا على الاخر انه نحميو الخدمه هذه نحميوها احنا ببراءه اختراع فبراءة الاختراع الأول كانت وطنية معناها باللغة الفرنسية وصبيناها في تونس ثم عملنا سكون أبيل إكستنسيون بي سي تي معناها باش تنجم أنت تحمي في العالم فما بروسيدور معينة أنت يلزمك تتبعها دونك تصب سكون أبيل لا دوموند أون بي سي تي ثم نتعداو على لجنة عالمية يفحصوا نسميها اون ريشيرش دونتيريوريتي معناها يبحثوا هما في اللي دوكيمون الموجودين الكل انه اللي نحكيوا فيه احنا راهو جديد وما فما حتى واحد قبلنا قال عليه
0: اسبقكم لي
3: حتى واحد اي صحيح سينو ما تنجمش تاخذها الشهاده هذه دونك فوالا دونك الحمد لله انه الرابور كان بوزيتيف على الاخر هما ثبتوا واحنا ديجا احنا ثبتنا راهو لكن احنا في تونس ما عندناش في تونس ولا غيرها ما عندناش اكسيل كل شيء يعني لي بنك دو دوني فما حاجات فري معناها جراتوي فما حاجات لا معناها احنا كمواطن عادي ما تنجمش انت تاخذ المعلومه منها صحيح دونك اللجنه هذه العالميه عندها اكسيل كل شيء وثبتته الحمد لله انه الغابور اللي تي فريمون بوزيتيف وعطاونا الشهاده هذه وبعدها هي انت تختار وين مش تحمي خاطر هي الحمايه
0: مهمه بالنسبه للاي بطبيعه
3: طبعا طبعا دونك احنا اخترنا ان نحميه في اوروبا وفي امريكا خاطر هيك هما اكثر مصنعين للادويه دونك انت بدك تحمي فيهم باش يفكر نتاعك معناها تقعد على ملكك يعني على ملك الدوله التونسيه
0: نعم
3: فوالا
0: والمستحضر وقتاش نشوفوه في قاعات العمليات في تونس
3: ولا
0: هو
3: هذا هذا اليوم
0: سؤال
3: سؤال يتسأل ديما ونتمنى انه ان شاء الله يوصل هو يعني هالمرحله عند الحيوان الحمد لله اثبت نجاعتها او ما زلنا المرحله الاخيره اللي هي نسميهم ليزيسي كلينيك يعني التجربه عند الانسان هذه يلزمها موارد مالية ويلزمها معناها كولابوراسيون افيك دي ميدسان افيك دي شيروجيان اللي هما باش يجربوها بيان سور انا كباحثة ما نجمش نجرب وما نجمش نجرب دونك احنا نقصتنا ديما المرحلة هذه فهل الفوز بهالجائزة هذه ان شاء الله نأمل انه يعني يدخل على الخط معانا رواد اعمال اللي هما مستثمرين يعاونونا ماديا باش ان شاء الله اذا كان جمنا نجربه عند الإنسان أثبتنا النجاعة وقتها بالحق نجم يكون أن برودوي يساعد على إيقاف النزيف وخاصة يعني pour sauver des
0: vies إيقاف النزيف هو يعني أنك تنقذ حياة الناس
3: طبعا طبعا خاصة هو في حالة الحوادث يكون المريض بعيد على الأوبيتال هكا ولا يعني بخفوة صحيح بخفوة معناها الأكسيدان يكون في أوتوروت بعيد برشا على أول أوبيتال entre temps qui يبدأ النزيف قوي برشا ينجم الانسان يفقد الحياه معناها دونك احنا الهدف انه هذا برودوي سهل استعماله قدر فما ادويه ناجعه لكنها ما ينجم يستعملها الا طبيب بينما هذايا احنا نعمل انه هو مستحضر صيدلي اللي كيد معناها يتفشفش يترش على المكان ان شاء الله اذا اثبت نجاعته.
0: معناها حتى في دكتوره حتى في عمليه السيكوريزم في الحوادث ينجم يستعملوا معناها حتى انسان عادي هذا اللي فهمتوه
3: صحيح ولا وهذا
0: معناه يجي لبلاست الجرح اللي يشوف هابط منها نزيف ويرش عليها ولا يبخ عليها يقفل الدم هكا ولا
3: فوالا معناها فريمون انا نامل انه نوصلوا لهالهدف هذايا انه حتى انسان عادي معناها يشوف انسان ينزف قدامه اذا هي موجود البرودوي معاه في معناها في بواط نتاع اسعافات اوليه ينجم معناها يساعد الشخص اللي قدامه معاه. زيد وقت راهو جراحين وقت العمليات قدام مره راه يقول لك معناها للاسف انا معناها باللي حاولت النزيف غلب والباسيون معناها فارق الحياه دونك هما بيدهم يعني يلوجوا على دي برودوي يكونوا انجع يعني يتمنوا انه يكون فما برودوي انجع.
0: والمستحضر هذا حسب ما حكيت لنا عليه انجع معناها برشا معناها ويربح ياسر وقت سورتو دونك ان شاء الله ان شاء الله نشوفوه في لي فارماسي ويتباع بما انه سهل حتى في الاستعمال نتاعو. راهو كي تحكي هكا على مستحضر سهل الاستعمال خاصه في مساله ايقاف النزيف راهو كانك تحكي على اختراع البنسلين
3: حاجه والله نامل
0: والله حاجه مهمه والله دكتوره واعيه معناها باللي نحكيو فيه اذا كان تثبت نجاعته على الانسان فعلا راهو اذا كان دواء سهل الاستعمال بالطريقه اللي حكيت عليها بالحق نحكيو على حاجه مهمه برشا للانسانيه الكل.
3: والله ان شاء الله نحن نامل يعني اصلا احنا نحبوا نخدموا سو ديفيرونت فورم يعني نحبوا نرجعوه جيل ونحبوا نرجعوه دونك سبراي معناها جوست هكا تفشفش على البلاصه اللي ونجموا نرجعوا حتى بان دو بوش معناها حتى من عش بان دو بوش بالعربي كيفاش نقولوها يعني في حاله اكستراكسيون دونتير ولا معناها سينيومون في الفم ينجم يكون محلول معناها فموي دونك يساعد على ايقاف النزيف. يعني هي الافكار موجوده ان شاء الله نجموا
0: يعني ينجم يكون دواء سهل الاستعمال كيما حكيت انت نجم يكون محلول تستعمله للفم كيما ينجم يكون في بخاخه ترشه على بلاست النزيف كيما ينجم يكون جيل تدهن به على جرحه تخرج فيه دم.
3: صحيح
0: فهمتك يعني لي فورم تحبوهم يتبدلوا نتاعو خاطر والاستعمال يكون اسهل.
3: طبعا طبعا هذا كيبدا في الدار مثلا هكا جرح في الدار مثلا واحد جرح وحده جيل لك ابليكاسيون تاع جيل على المكان الجرح ينجم في ساعتين ساعه يوقف النزيف مثلا في حاله العمليات يولي اصعب شويه معناها لازم يكون ستيريل لازم يكون معناها معناها سولون دي نورم معينه دونك احنا نحبوا معناها في الفكره نتاعنا اللي احنا ننجوا في هاللي فورم هذوما الكل وكل فورم عنده استعمال معين يعني.
0: وعمليه الانتاج نتاعو مازلت ناويه ان شاء الله في المستقبل تتابعها دكتوره ولا
3: والله ان شاء الله اذا ثم استخدام معناها هذيك انجاجمون يزمك انت كباحث تزيد ثقه على مشروعك ثم حلول اخرى هو راه ثم ساعات يجي معناها شركه لتصنيع الادويه تشري من عندك تشري من عندك البراءة الاختراع تشري من عندك الفكرة وتواصل هي تنجو على روحها معناها هذا يصير دونك احنا مفتوحين على اي كولابوراسيون وعلى اي طريقة ليسونسيل انا بالنسبة لي كباحثة نتمنى البرودوي هذايا يوصل يولي حاجة تتباع باش تفيد البشرية وتنقص ارواح
0: بالطبيعة وهو هذا الهدف من البحث العلمي عموما. أي. فهمتك يعني بالنسبة ليك انت كباحثة علمية تنجو انت ونجو غيرك شركة متعاونة كما قلت ولا في أي دولة أخرى ما يقلقكش بالكل المهم يوصل الاستغلال متاعه ويفيد البشرية. دكتورة بسمة الحاج قاسم عندك مشاريع جديدة أخرى ولا في المستقبل ولا مازلت مركزة على مشروعك هذا؟
3: والله لا عنا احنا كفي البحث العلمي ديما
0: فما جديدة
3: ديما طبعا نخدم على اللي سي انفيرس انا ديما مختصة في دومين الصفائح دونك هو لو كان نلقاو دي موليكول وإلا حتى مستحضرات نباتية يعني نخدم مع الزوز يا اما دي موليكول دو ناتور شيميك وإلا مستخلصات طبيعية من نباتات نخدم على اللي سي انفيرس اللي هو معناه عاوز اللي نحفز نشاط الصفائح بالعكس نحب نعطلها خاطر إذا كنا نعطلها نحمي ضد الجلطات القلبية والدماغية دونك نخدموا على الجزاكس.
0: أي معناه فما مشروع جديد زي في ثنية مازال قاعد يحضر معناه
3: طبعا طبعا
0: إن شاء الله موافقة دكتورة بسمة إن شاء الله موافقة يعطيك صحة مرة أخرى برافو مبروك الجائزة وإن شاء الله البحث الثاني هذا زاد توصل فيه لنتائج إيجابية في النهاية. دكتورة بسمة حاج قاسم شرفتنا برشا في المصافحة هذه وإن شاء الله أنت تكون سعيدة بهذا اللقاء أيضا.
1: يعيشك. شكرا على الاستضافة، بالعكس سعيدة جدا اني تم استضافتي من قبلكم. شكرا،
0: يعيشك. يعيشك دكتورة، شكرا لك، والى اللقاء ان شاء الله مع نجاحات جديدة. معكم ما زلنا مواصلين، الفقرة القادمة باش تكون مع غادة العايشي، اسماء ومسميات.
2: جرومبيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7.
4: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
5: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
6: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا، وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
5: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
6: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
5: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما.

0: مسميات أسماء ومسميات مع غادة العياشي.
1: مرحبا بكم، نتجه اليوم إلى قصر غيلان. لا يشير القصر هنا إلى بناء فخم، بل إلى نقطة استقرار في قلب بيئة قاسية. أما غيلان فيرجح أن يكون اسما لقبيلة أو شخص ارتبط بالمكان، فحمل الاسم بعدا تاريخيا وبشريا في آن واحد. تقع هذه الواحة في أقصى جنوب تونس على حافة الصحراء الكبرى، وتعد من آخر النقاط العمرانية قبل الانغماس في عالم الرمال المتحركة. وما يمنح قصر غيلان خصوصيته هو اجتماع عنصرين نادرين في مكان واحد: مياه جوفية حارة تنبع باستمرار، وحزام من النخيل يقاوم زحف الصحراء، فتتحول الواحة إلى نقطة توازن بين الجفاف والحياة. قرب هذا الموقع تقع بقايا حصن روماني يعرف باسم تيزافار، وهو جزء من خط الدفاع القديم الذي كان يفصل بين المناطق المأهولة وعمق الصحراء، مما يدل على أهمية المكان الاستراتيجية منذ القدم. وفي العصر الحديث أصبح قصر غيلان وجهة للسياحة الصحراوية، حيث يقصده الزوار لتجربة التنقل فوق الكثبان ومشاهدة غروب يتحول فيه اللون الذهبي إلى لوحة فنية.
0: أسماء ومسميات أسماء ومسميات مع غادة العياشي.

تحية الشريق روف غديرة في الإخراج الرقمي، عليا منصوري في تنسيق البث المباشر، وأيمن الشابي في الهندسة الصوتية للحصة، محمد وليد جاموسي يحييكم ويجدد معكم اللقاء غدوة في برنامج بالتوقيت المحلي، نفس الموعد نفس الموجة الخمسة للسبعة في إذاعة المنستير. موعدي معكم غدوة في برنامج من المجتمع مع كامل الفريق انطلاقا من العاشرة صباحا. شكرا للجميع، إلى اللقاء.

0: السابعة مساء من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. نشرت وزارة التربية رزنامة الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام النوفيام دورة 2026 المقررة أيام 18 و 19 و 20 جوان الجاري بمرفقة بجملة من التوصيات والإجراءات التنظيمية الموجهة إلى المترشحين. وتنطلق الاختبارات يوم غد باجتياز مادتي العربية والإنجليزية، فيما يخصص يوم الجمعة لاختبارات الفرنسية وعلوم الحياة والأرض، على أن تختتم المناظرة يوم السبت باختباري الرياضيات والعربية. ودعت وزارة التربية المترشحين إلى النوفيام إلى الحضور إلى مراكز الامتحان على الساعة 7:30 صباحا والاستظهار ببطاقة التعريف المدرسية والاستدعاء وتسليمهما للمراقبين، مع التأكيد على ضرورة تدوين الإجابات حصرا على أوراق الامتحان الرسمية. كما شددت على منع إدخال الكتب أو الوثائق أو الأجهزة الإلكترونية إلى قاعات الامتحان، ومنع استعمال الحبر الماحي أو تضمين أوراق الإجابة أي معطيات شخصية من شأنها الكشف عن هوية المترشح. كما أكدت أهمية التثبت من المعطيات الشخصية ومراجعة المعدل السنوي العام ورمز تسجيله بالوثيقة المعدل للغرض والتثبت من صحة البيانات المدرجة، ودعت إلى الإسراع بتقديم الاعتراضات عند الاقتضاء في الأجال المحددة. وأشارت الوزارة إلى أن أي محاولة غش أو مساعدة على الغش أو الإخلال بالسلوك داخل مركز الامتحان تعرض صاحبها إلى عقوبات قد تصل إلى إلغاء الامتحان والحرمان من الترسيم لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات بالمؤسسة التعليمية العمومية. عبرت الجامعة العامة للمتقاعدين عن رفضها للزيادة المعلنة بنسبة 5% في جرايات متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واعتبرت في بيان أنه كان من الأحرى أن تكون الزيادة في جرايات متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسب تصاعدية كلما انخفضت قيمة الجراية، مما يحد من الفرق الكبير الذي يتفاقم في كل زيادة بين عموم المتقاعدين. تنشر وزارة الدفاع الوطني قريبا دليل التكوين العالي العسكري، وهو الوثيقة التعريفية الموجهة إلى التلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا للموسم الدراسي 2025-2026 والراغبين في الالتحاق بمؤسسة التعليم العالي والعسكري. ويهدف دليل التكوين العالي العسكري إلى تقديم مختلف مسارات التكوين المتاحة داخل مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والتعريف بشروط الالتحاق بها والاختصاصات التي توفرها وأفاقها المهنية. استقبل رئيس الدولة قيس سعيد ظهر اليوم بقصر قرطاج وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق، الذي حل بتونس مبعوثا خاص محملا برسالة خطية من رئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: منكم وإليكم.
4: بار نافعين، ريتروفيزور، الحدث، جهات وشواغل، نبض الأرض، أجندا، مرافق الفنون، بالتوقيت المحلي، حديثنا سبور، القضية، لقاء مفتوح، مشاغل جامعية، فارس الكلمة، يسامعين الشعر والغناء، أنتم وشمس الدين، غربة وحكاية، محراب الفكر، ثنايا الإبداع، قناديل الخير في رحاب النظر. برامجنا منكم وإليكم. إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال. أنفو المونديال. أنفو
5: المونديال. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين مسكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنسير. موعد جديد من سبور المونديال، من خلاله نسلط الضوء على أهم الأخبار وآخر المستجدات اللي تم الدور عدد 23 لكأس العالم، وبرشا نتائج وبرشا أخبار متواردة. ولكن البداية تكون دائما وأبدا مع جديد المنتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم، وقبلها خلي سعيد جدا باستقبال الكوتش شهاب حاج عمر. أهلا وسهلا، مساء النور الكوتش.
6: مرحبا بلي، مرحبا بجميع المستمعين، ومرحبا بخونا لطفي.
5: تحياتنا لطفي المكي في الإخراج التقني، معاذ الحديد في التنسيق والإشراف العام. وأول فقراتنا تكون من خلال فقرة الجورنال. اليوم كانت الفجر مصفحة أولى للناخب الوطني الجديد إيرفي رونار مع العناصر الوطنية، وتم إجراء حصة تدريبية. قبل كانت هناك مصفحة إعلامية أكد خلالها إيرفي رونار على تحمسه لقبول مهمة تدريب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. والحقيقة شفنا حتى على طابع والأصداء الموجودة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، إن كان حتى في الشارع الرياضي، ناس راضية وقبلت قدوم إيرفي رونار بفرحة كبيرة، ممكن بأمل كبير من أجل تحقيق نتيجة إيجابية ضد منتخب اليابان. قراءتك الأولية قبل كل شيء كوتش؟
6: مهمة صعبة بالنسبة للمدرب الجديد. مش مسهل زاد قرار القبول، صحيح فيها فانتاج كبير زاد كيف كيف للمدرب شكون هو بالنسبة لرفيرونار، تدخله في السي في متاعه كثالث مشاركة في كأس عالمية. إن شاء الله تكون معنا اختيار نستناو منه برشا إضافة، بحكم نعرف المدرب هذا وشخصية المدرب هذا خاصة في إفريقيا، وعنده تجارب عديدة. كيف كيف ما فونتاج زاد للمنتخب الوطني اللي المدرب هذا كان مع المنتخب السعودي، وكان لعب مباريات كونتر المنتخب الياباني،
5: ثلاثة مقابلات
6: آخرها انتصار بهدف لصفر. دونك عنده فكرة على المنتخب هذا، وكان كانت معنا كما يقولوا دي كونفرونتاسيون، ويعرف المنتخب هذا السيل دو جو، نوعية اللعب، وممكن ينجم يكون هو أحسن اختيار باش يكون التعامل إيجابي مع المباراة هذه.
5: مقابلة اليابان نذكر أنها تتلعب في إطار الجولة الثانية لمجموعتنا يوم الأحد 5 PM بتوقيت تونس. مواجهة ستكون عدد 1000 في تاريخ كأس العالم. طاقم تحكيم الحقيقة معناتها عنده امتياز كبير برشا، طاقم تحكيم الأفضل الحكام الموجودين في العالم. والحقيقة مقابلة كبيرة للمنتخب الوطني التونسي اللي من خلال لا نتمنى وانه يحقق نتيجه ايجابيه، وتكون هناك بوادر لنشوفوا منتخب الحقيقه يقدم مردود افضل بكثير من اللي شفناه في الدوره هذه الحقيقه. ومقابله نجم نقولوا هي المفتاح، هي مقابله مصيريه من اجل اول حاجه ارجاع الثقه للعناصر الوطنيه، وثاني حاجه من اجل ارجاع الثقه للجماهير الرياضيه في تونس. طاقم تحكيم روماني بقياده ستيفان كوفاتش هو اللي باش يدير هذه المقابله. نذكروا ثاني جولات كاس العالم لمنتخبنا، وإيرفي رونار كان عنده اجتماع مع اللاعبين، والحقيقه تنجموا تشوفوا الفيديو كامل مستمعينا الكرام من خلال صفحتنا الرسميه على الفيسبوك غادي مونسير سبورتس. فيديو فيه برشا الحقيقه رسائل لرفع معنويات اللاعبين، اللي حس قال هو حتى بصريح العباره قال اللي باش يلعب هما اللاعبين اللي معنويين باش يكونوا حاضرين. الحكايه اللي على جانب بدني لا على جانب فني، حكايه على الجانب النفسي، اللي هو حاضر نفسانيا هو اللي باش يشارك في المقابله. خلينا نسمعوا إيرفي رونار حكى على المقابله الثانيه ضد منتخب اليابان شنو قال.
7: فوكاليزي سور لو جابون لو ريست كي فا فينير ابري سي با البروبليم. Le problème, c'est concentré, déterminé sur le match du Japon. C'est la clé. Vous le savez, il ne faut pas rater cette marche. Il faut la franchir. Après, vous connaissez ces phases finales. Lorsqu'il y a 3 matchs, tout est encore possible. Il y a plein de choses qui sont possibles. Il y a plein de choses qui sont arrivées dans le football et puis qui subitement, mais ça n'arrive pas tout le temps, hein. Parce qu'il faut avoir la volonté de faire retourner les choses, de changer les choses, de changer l'état d'esprit. Et c'est le maillot, les gars. Hein, vous savez qu'il y a des gens, vous le savez pertinemment, il y a des gens qui ont fait le déplacement ici. Vous savez combien ils ont dépensé pour venir vous supporter ? Donc vous avez la chance d'être ici. Donc les gars, allez, deuxième match, on remet les pendules à l'heure. Et le mot d'ordre, c'est on est ensemble. Je ne suis pas là pour faire ce que j'ai envie de faire. Je suis là pour faire ce que l'équipe demande de faire.
5: هذا كان الناخب الوطني فيرونا، لازمنا نركز على منتخب اليابان، هي المقابل المفتاح، ما يلزمناش نخسروا هذه المواجهة، لازمنا نكونوا حاضرين. كما تعرفوا انتم تلعبوا في مستوى عالي، ان المقابلات في المستوى هذا انك باش تعطيك الكرة عدة مقابلات باش تتجاوز، ما تصيرش ديما اما تنجم تقع، الامل دائما موجود وقائم اما مش ديما تصير. وقال راهو لازمنا نلعبوا من اجل المجموعة، حكى على انه الجماهير الرياضية اللي تنقلت للمكسيك تعبت باش تشوفكم، لازمكم تكونوا حاضرين وتلعبوا من أجل المجموعة، ما تلعبوش من أجل الأفراد. خطاب مباشر.
6: الجانب الذهني هو المهم بالنسبة للفترة هذه، بالنسبة للمدرب ما عندوش برشا وقت باش يكتشف المجموعة، باش يشوف المجموعة في التمارين، لازم فما خدمة كبيرة الحقيقة ممكن مع الستاف نتاعه، وسيرتو بالنسبة للستاف تاع الاناليز، وهو بالخزري زاد اللي موجود في الإدارة الفني نجم يعطيه فكرة كبيرة. شفنا في الديسكور المدرب معنا حاول يمس ذهنيا اللاعبين الكل، حاول يعطيهم رسورس جديدة، حكاية على الجانب هذا الجانب المعنوي. في الأخر كرة قدم معنا كان حكي لهم قال لهم انتم السيتياسيون هذه ممكن كنتوا عشتوها حتى في الفرق نتاعكم، يصيروا معناها اللي كاه هذوما الريزلتات هذوما الروندمون هذا تنجم تلقاها معناها في في في في مباراه معينه. كان حكي لهم زاد معناها مالغري سكور معناها قال ما نجموش ناخذوها المباراه نطيشوها بكلي، قال فما جوانب ايجابيه في المباراه لازمنا نستحفظوا عليها ونزيدوا نبنيوا عليها. أعطاه امبورتونس كبيرة بالنسبة للكولكتيف وكمجموعة، إلى نسيستي على الكوتي هذا خاطر نعرفه الحقيقة مهم جدا باش تكون التلاحم موجود في وسط المجموعة، سواء معناها الكوتي سوسيال ولا الكوتي سبورتيف معناها في التيران، مهم جدا باش المدرب باش ينجم يطبق الطرق نتاعه ولا الخطط التكتيكية. لازم يكون فما شخصية نتاع فريق، والشخصية هذه من تتبنى كان بالكولكتيف وبالمجموعة، وتكون فما سوليداريتي كبيرة نشوفوها في سواء في الكوميونيكاسيون سواء في التيران سواء في الانفي سواء في الرياكسيون تاع اللاعبين في الميدان. دونك باش يكون الجانب الذهني هو هو المهم ديرون دو جور تروا جور مازال المباراة. مع كيف كيف نتصور مش بالنسبة للمدرب واللي تعرف اني مش بتكون فلسفة كبيرة في الاختيارات وفي الديسبوزيتيف اللي بش يلعب به، مش يكون الشواء بالنسبة للاعبين الحقيقة كما قلت انت معناها اللي هو بش يشوفهم مونتالمو حاضرين، وكيف كيف الحقيقة زاد التشكيلة بتاع المنتخب التونسي معناها شفنا احنا بارابول الجروب وبارابول لماتش اميكو سوال في الريل بتاع افريل ولا الريل هذا ظاهرة معناها بنسبة 80% 90% اللاعبين اللي بش يكونوا تيتولير. مع بون فما الحقيقة كنا حكينا سابقا بالنسبة للاختيارات في وسط الميدان ديو هذاك الحقيقة ما نجموش ننجحوا به.
5: نحكيو على راني خضيرة
6: راني خضيرة وليس خيري لمم بروفيل، مستنسين نشوفوا قوة المنتخب الوطني في وسط الميدان، نشوفوا فما ان سيرتان اجريسيفيتي فقدناها الحقيقة في المنتخب الوطني في الريكوبيراسيون، فقدناها في المباراة الودية وفي المباراة الأخيرة مع السويد. لازم يكون فما تجانس في وسط الميدان، ولازم فما بوتنسيال تكنيك وبوتنسيال كيف فيزيك باش نجم تكون عندي في وسط الميدان موجود ونجم تقارع منتخبات في تظاهرة كما هذه.
5: احنا شفنا بعض الصور والفيديوهات على اول حصة تدريبية قام بها إيرفي رونار، نحسوا انه معناته حتى مع ستاف اللي معاه خدم برشا اكثر على الجانب النفسي والتحضير النفسي، حكى معاهم برشا قبل الحصة اثناء التمارين وبعد التمارين، وحكى حتى حسب اخر الاخبار مع كل لاعب على حدة، معناته لتعزيز الثقة باش اللاعبين يكونوا مركزين يكونوا واعين باهمية قميص المنتخب وتشريف الراية الوطنية، وانهم يقدموا المردود اللي عليهم أمام منافس كما قلنا منافس قوي أثبت من خلال الجولة الأولى في مواجهة ضد منتخب هولندا أنه يلعب كرة حديثة أنه يلعب كرة عصرية أنه عنده مرونة تكتيكية الحقيقة وتناغم وتجانس كبير برشا رغم أنه منقوص من 4 عناصر أساسية منتخب الحقيقة قوي والكرة كما قال هو معناتها تعطيك ديما الأمل باش تحلم وكي تبدا انت حاضر ومستعد ما فما حد شيء مستحيل حظوظك ما زالت موجوده حظوظك ما زالت وافره انك تفوز وتقدم المردود الكبير معناتها هذيك كره القدم وقاعدين نشوفوا معناتها في مقابلات كاس العالم معناتها برشا نتائج نجم نقولوا ما كناش منتظره وفما منتخبات قاعده تلعب بين الديه كبيره برشا العب وورينا المردود الكبير اللي لوجوا عليه ونتمنوا عليه على منتخبنا الوطني التونسي لكره القدم وبعد المشاركه هذه يجي الحساب ويجي شكون اخطا وشكون اذنب وشكون قصر وشكون ما خدمش وشكون كيفاش مشات العمليه هذه وشنو صار في الكواليس وكيفاش صارت عمليه القائمه وكيفاش العباد مشات وحكايه التساكر وحكايه اللي المسؤولين نتاعنا يلوجوا على التساكر ولوجوا على البلايص باركينج ولوجوا باش يحوسوا ولوجوا باش يدوروا هذوما الكل من بعد توجي فيهم بحث ولازم الحقيقه نهار من نهارات تخرج على الشيء اللي سمعناه وقريناه في صحيفه ليكيب الفرنسيه البارح وشفنا مقال الحقيقه كشف معناتها عده كواليس وعده حقائق تهم خاصه طريقه تسيير الجامعه التونسيه لكره القدم وبعض المشرفين على المنتخب الوطني التونسي لكره القدم. هذا بالنسبه لاخر المستجدات اللي تهم منتخبنا الوطني التونسي لكره القدم ان شاء الله زين هذا ما نتمناوه. نمشيو لفقرتنا المواليه فلاش سكور.
8: فلاش سكور
9: فلاش سكور
8: فلاش سكور.
5: قبل ما نمشي لمقابلات البارح وقراءة فنية معك شهاب نعطيه النتيجة الآنية والفورية في لقاء المنتخب البرتغالي ضد منتخب كونغو الديمقراطية نلعبه في دقيقة 53. البرتغالي اللي كانت سباقة بالتسجيل في آخر الشوط الأول تعادل الكونغو الديمقراطية النتيجة هي تعادل إيجابي هدف لهدف والحقيقة المدرب دو سابر من أفضل الفنيين الموجودين في القارة الإفريقية الحقيقة المدرب الفرنسي دو سابر ألقى منظومة تكتيكية مع ناصر منتخب كونغو الديمقراطية يلعب في كرة فيها برش انضباط فيها برش اندفاع وحتى خطور على المستوى الهجومي ضد أقوى خط وسط ميدان في العالم هو المنتخب البرتغالي بالنسبة لي وحسب العديد من المحللين أنه الخط الوسط هذا عرف كيفاش يتعامل مع المنتخب الكونغو الديمقراطية وقاعد يقدم في مردود كبير.
6: ترشح ما كانش بسهل جاء نعرف الباركور متاع المنتخب الكونغولي بعد حلوله في المركز الثاني في التصفيات الأولية تعدى براج مع الكاميرون ومع نيجيريا بعد مشى يلعب المباراة الأخيرة مع بوليفيا تحسن كبير شفناه مع المدرب كما كنت أحكي هذين مع المدرب دي سابر في الموسمين الأخيرين فريق متجانس يملك من المؤهلات البدنية والفنية اللي خلاته ينجم يلعب ويكون موجود في التظاهرة العالمية هذه وقاعدين نشوفه فيه في المباراة مع المنتخب
5: وهدف الثاني ما زلنا نحكيه أما تسلل تم إلغاء الهدف
6: المنتخب البرتغالي قاعد يلعب للند وقفة صحيحة يلعب على الإمكانيات متاعه كيف زادا ما ننساوش اللي عنده لاعبين ممتازين يلعبوا في عديد الفرق الأوروبية والبطولات الأوروبية هذا اللي يخليك معناها في كومبيتيسيون كيما هذه تنجم تقارع وتلقى روحك في الريتم
5: حتى اللقطة هذه راه تبين انه خط الدفاع معناتها مركز بالباقي معناتها نحكيه لنا على خط دفاع

0: شوفوا كيفاش يسكروا عليهم ونشوفوا في النادية كبيرة وتناغم كبير. معناتها هذه 3-5-2 تدرب لها وتحضر لها، مش كما منتخب السويد نلعبوا له 3-5-2 في أول مقابلة في كأس العالم ما غير ما حضرنا لها حتى شيء.
1: حتى في خروج الكرة نشوفه معناها فما دي سي دي، فما أفكار حاضرة. معناها صحيح ما البوزيسيون بطبيعة عند المنتخب البرتغالي، ما نشوفه في ريكوبيراسيون دو لابال كلكو سوا الزون دو ريكوبيراسيون بالنسبة للمنتخب الكونغولي، فما أفكار قاعدة توصل بها للمرمى للمنتخب البرتغالي، قاعد تحصل على ركنيات تدخل المناطق 18 المتر، وهذه فرصة
0: على كرة على القائمة. كرة على القائم بالنسبة منتخب كونغو ديمقراطي. لا منتخب الحقيقة ندية واندفاع وشراسة في افتكاك الكرة. نتمنى هو الحقيقة توا حتى كن نحكيه على المشاركة العربية 8 منتخبات، حتى منتخب عربي ما انتصر، رغم من نقوله معناتها شهادة معناتها تقدير كبير برشا. المنتخب المغربي هدف لهدف مع البرازيل، السعودية هدف لهدف مع الأوروغواي، للأسف البارح العراق معناتها أخطاء دفاعية كارثية خلته يخسر بنتيجة عريضة.
1: مردود كبير الحقيقة البارح المنتخب العراقي، شوط أول متميز شفنا معناها كما كنا نحكيه روح كبيرة في المجموعة، حتى الديويل مارغري معناها نعرف المنتخب النرويجي معناها لجباري طول القامة الساحة البدنية، شفنا فما ديويل كبير، شفنا منتخب عراقي الشوط الأول خاصة معناها شفنا ندية كبيرة بعد التعادل أثر خطأ. معناها قاعدين نشوفوا الحقيقة في الديتاي هذوما صغار بتاع غلط بتاع حراس المرمى ولا بتاع الدفاع، هم اللي قاعدين يخلقوا في الفارق في عديد المباريات، وهذا مهم جدا. خطر الحقيقه كيف معناها فما لونديرونس فيزيك وفما لونديرونس مونتال في اللو نيفو، ممكن الفرق هذه العربيه ولا الافريقيه ممكن قاعدين نشوفوا ديجا حتى في المردود ديما فما تراجع في الشطر الثاني بتاع الشوط الثاني
0: صحيح في اخر الدقائق ولا في اول المقابل
1: دونك الجانب هذاك معناها المونتال واللونديرونس مونتال هي اللي قاعده تنقص الفرق هذه، وهذه اللي هي اللي قاعده تعمل في الفارق للمنتخبات اللي هي معناها تيوريك مو هي افضل. اما كما كنت تحكي هذه اللي قاعدين نشوفه في مستوى متقارب، معناها حتى ما نقولوش بوندون 90 دقيقة، ما فما مقارعة من الفرق الكل. كنا شفنا زادة كيف
0: الرأس الأخضر إسبانيا، معناها
1: الرأس الأخضر لعبت على إمكانياته بالأخر. صحيح ما 90 دقيقة ولا 100 دقيقة تلعب بلوك باي شاد التالي كيف ما ذاك هو إمكانياته، تمكنت باش موش بسهل باش تقلع نقطة معناها مع الفريق الإسباني اللي هو يحتل المركز الأول عالميا، وكيف معناها كانت في الأخر في الوقت الضايع جاود دوز أوكازيون سور كورنير وكرة كونتر أتاك، كانت نجم تمركي، كانت نجم تكمل بالمباراة منتصرة كونتر المنتخب الإسباني. هذا هو المهم الذي في الأخر، فما قناعات لازم تكون موجودة في أي منتخب تلعب حسب إمكانياتك، فما حاجات ما تنجمش أنت ما عندكش الكاليتي وما عندكش البوتنسيال باش تعملها، دونك ما تحاولش توصلها ولا فورسيمون باش تفرضها على اللاعبين نتاعك، خاطر من بعد ما تلقاش نتيجه على ارضيه الميدان.
0: حدث ممكن اليوم بارز في تاريخ كاس العالم، كريستيانو رونالدو ثاني لاعب يشارك في 6 مونديالات بعد ليونيل ميسي البارح اللي الحقيقه ضد منتخب الجزائري، ومقابله تفرجت فيها وشفتها واستمتعت، كنا استمتعت بأداء ليونيل ميسي. معناتها نحكيه على لاعب 38 عام و357 يوم، حتى رقم قياسي، أكبر لاعب يسجل هاتريك في نهاية كأس العالم، يولي عنده 16 هدف إلى جانب ميروسلاف كلوزر، لاعب فلتة من الفلاتات، وقاعدين نستمتعوا بكل لحظة من اللحظات أنه مازال يلعب كرة قدم. ما بين ظفرين إذا تحب كريستيانو رونالدو لاعب أسطوري وكبير برش، أما ميسي حكاية أخرى ومستوى آخر، واللي شفناه ضد الجزائر معناتها البارح إن كان الهدف الأول الهدف الثاني حتى الهدف اللي هو فيه متسلل سجله بطريقة معناتها كبيرة برشا ولمسة فنية كبيرة برشا. السيد كنشوف المنتخب الأرجنتين 10 لاعبين، خاطر ميسي ما يرجعش في الدفاع، 10 لاعبين يجريوا ويغطيوا على ميسي ويدزوا مع ميسي ويلعبوا من أجل ميسي. حضور جماهيري متاع 55,000 متفرج أرجنتيني البارح، الأجواء اللي صنعوها في المقابلة، رغم أن المنتخب الجزائري الحقيقة لعب بندية وحاول يلعب بندية، لكن فما حاجة ما هيش عند أي منتخب هو اللي

0: ليونيل ميسي.
1: صحيح كما كنت أحكي موش بسهل في العمر هذا باش تلقى معناه في تظاهر كما هيك كأس عالم. ميسي البارح شفناه معناه مردود كبير، شفنا كما كنت أحكي أنت الفريق الكل الحقيقة أي جور في السورتينا جي كورة أول ما يلوج يلوج ميسي، وشفناه ميسي معناه جور إلكترون ليبر كما قولوا يحوس في التيران، ما عندوش مركز فيكس كما نحكيه، اللي توجور عن موفمون في الانيماسيون اوفنسيف ما تعرفش وين تلقاه. شفنا ديجا الهدف الاول معناه بدا هو الاكسيون، ومن بعد مشى في البروفوندور طاح في الاسباس انتر الليني بين خط الدفاع وخط وسط الميدان الجزائري ولقى الفضوى ومشى وسجل الهدف الاول. كيف شفنا معناه الاكسيليراسيون وشانجمون دريتم بالنسبه للهجوم الارجنتيني ديما نلقى وراه ميسي كيف حاجه اخرى. هذه اللي معناه الراجل معناه لاعب وهز الدنيا كل كما نقولوا
2: مسكروا الكره، نشوف تاريخ الكره مسكروا
1: ونشوفوا معناه التاثر هذاك بعد الهدف الاول يبكي، وكيف هاي. كيف الفرحه معناه بعد الهدف الثاني ولا بعد الهدف حتى في الشانجمون نتاعه معناه كيفاش تظهر له، تحس فما شعور لاعب معناه بالنسبه لي هو يعيش في فرحه كبيره، ممكن يرى فيها النهايه، يرى في النهايه ونهايه يرى فيها معناه
2: قربت
1: تحب ولا تكره. معناه البارح مباراة البارح نهاية سعيدة، بداية نهاية سعيدة كما نقولوا. المنتخب الأرجنتيني كما كنت تحكي أنت معناه منظومة الحقيقة جماعية متميزة قاعدين نشوفوا فيها مع المدرب سكالوني. على فكرة المدرب سكالوني كان دربه بيكوفيتش في لازيو
2: وما لعبوش وما تغشش منه.
1: بارح كانت ردة فعل كبيرة من سكالوني، دونك خذاه بالثار متاعه.
2: لا هو تعرف شنو مثير الاهتمام بالنسبة للأرجنتين، لاعب كيما ألفاريس أفضل لاعب ممكن في الليغا سنة في أتلتيكو مدريد على البنك، وانه لو تارو اساسي يهبط تراه يشجع من على البنك، ترى الناس الكل متكاتفه متلاحمه، تشوف مارتينيز في قلب الدفاع وانه فما لاعبي اقدم منه على البنك وشجعوه يحفزوا فيه. لا الحقيقه معناته الاجواء داخل المنتخب الارجنتيني اجواء متميزه، ممكن عكس المنتخب البرتغالي. علاش عكس المنتخب البرتغالي؟ خاطر قبل انطلاق المقابله البارح روبرتو مارتينيز مدرب المنتخب البرتغالي اكد انه باش تكون اخر مسابقه يشرف على المنتخب البرتغالي. معناته انت كمدرب تقول للاعلام راني بعد كاس العالم باش نخرج، معناته حتى ينجم يمس وياثر على معنويات اللاعبين باش نكونوا واضحين، معناته هذه تكون عنده اسباب. وفما حاجة أخرى، كريستيانو رونالدو ننتظروا القيمة الفنية الكبيرة كريستيانو رونالدو على مدار السنوات، نحس فما حاجة معطلة. المنتخب البرتغالي عنده أقوى من أقوى الدفاعات في العالم، عنده أفضل خط وسط ميدان في العالم، ممكن ما ينقصها هو في العشرين متر الأخير شكون يحط كرة في المرمى. ملقاوش توليفة مع كريستيانو، رغم كريستيانو راه الهداف التاريخي للعالم، لكن ما زلنا نلعبه في دقيقة 64 تعادل إيجابي هدف لهدف، ما شفناش كريستيانو رونالدو معناتها يقدم في حاجة كبيرة برشا للأسف. به من اللاعبين اللي ما استنيناش منهم حاجة كبيرة برشا لكن البارح كان قدم مقابلة كبيرة هو كيليان مبابي. كوتش كيليان مبابي انتصار على السنغال مع منتخب فرنسا، 3 أهداف مقابل هدف، وكيليان مبابي سجل ثنائية رغم أنه في المقابلة في 60 دقيقة ما كانش موجود، لكن هو إنسان حاسم رغم أنه أوليزي فاز بجائزة أفضل اللاعب في المقابلة وكان يستحق. هاي حتى الباس نتاع الهدف الأول حتى ما يتخيل كيفاش الباس خرجت من غادي، وذيك هي اعتمادك السهوة متاع الدفاع في لحظة نجم تسجل من خلالها هدف. والهدف عاد الثالث نحكيه على تسديدة 121 كيلومتر في الساعة.
1: كما كنت تحكي أنت بالنسبة لمبابي البارح كان الحقيقة خارج الموضوع، معناه 60 دقيقة لعب، كنا شفنا حتى فما ديريكسيون من الببليك معناه برشا كور ضاعوا في ساقيه، موش لاقي الروبير متاعه، ضيع كيف ديزوكازيون إلى حد الهدف الأول اللي سجله بعد تمريرة فسخت دفاع كامل وسط ميدان كامل. كما كنت تحكي انت لاعب مهاري لاعب ذكي برشا، شفنا الحقيقة ممكن توا في مع ديشان في التركيبة جديدة، ممكن في بوست جديد واخو أكثر ليبرتي، موجود أكثر في وسط الملعب أكثر منه في الرواق. شفناه هو اللي يخلق في الحلول، هو اللي يعمل في الترانزيسيون بعد الريكوبيراسيون بعد فكان الكرة. كما نعرف المنتخب الفرنسي مع ديشان موش المنتخب اللي يلوج على الاستحواذ، موش المنتخب اللي عنده بوزيسيون دو بال كبيرة، عنده لي ترانزيسيون اوفنسيف رابيد مع وجود لاعبين معناها سريعين ومهاريين كما ديمبيلي وليزي مبابي دوي. شفنا دخول باركولا زاد ديريكتومون عطى الإضافة. منتخب سينيغالي الحقيقة الشوط الأول ممكن ضيع الشوط الأول، كان في مستوى متميز في الشوط الأول، كنا شفنا في بعض ردهات الشوط الأول تفوقوا حتى على الميدان، كانت فما فرصة للمنتخب السنغالي على القائم، ممكن هذيك كانت تنجم تغير شوية في المباراة. في الشوط الثاني الحقيقة شفنا أكثر متريز من المنتخب الفرنسي ولقى أكثر لروبير متاعه، كيف كما كنت تحكي انت مبابي شفناه بعد الهدف الاول ممكن رجعت له اكثر الروح واكثر ثقه في امكانياته، كيف دوي شفناه في الرواق زاد يعطي في الاضافه. دونك مباراه كان فيها المنتخب الفرنسي بالمتريز نتاعه وبالاكسبيريونس الموجوده في المنتخب هذا خلاته هو في الاخر معناها مالغري عوده المنتخب السنغالي في الهدف الاول كنا نستناو باش كملوا 3-4 دقائق معناها من الحماس، لانه مبابي كانت عنده راي اخر وكما كنت تحكي انت تسديده من البعيد اللي زاد كيف حارس المرمى زاد مندي يتحمل فيها شويه مسؤوليه خاطر ما كانتش
2: بعيده 121 كيلومتر في الساعه
1: عنده الوقت.
2: هذا بالنسبه لمقابله البارح نحكيوا انتصار منتخب الفرنسي على السنغال 3-1، انتصار الارجنتيني ضد الجزائر 3-0، والجزائر لها الحظوظ الوافره باش تتاهل. الحقيقه البارح ورا اللي عنده عناصر ومنتخب قوي، منتخب الحقيقة له من الإمكانيات، ممكن بعض الاختيارات التكتيكية حتى على مستوى الصحافة الجزائرية لاموا عليها المدرب
1: هو البارح الحقيقة هذه المنتخب الجزائري ممكن ما بعد الهدف الأول وخاصة الهدف الثاني ممكن مورالمون تمسوا شوية، كيف ممكن الاختيار متاع على إسلام وزاد الجزائريين الاختيار متاع محرز على البنك خلى شوية ممكن خطر تحب ولا تكره معناه الاكسبرينس في المباراة هذوما، خاصة كي يبدأ المنافس كما المنتخب الأرجنتيني والمنتخب البرازيلي عنده أهمية كبيرة بالاكسبرينس في التيران.
2: نمشي لفقرة البرونوستيك ومقابلة اليوم. نحكيه على مقابلة تعتبر من المؤهلين والمرشحين للفوز بكأس العالم، نحكيه على المنتخب الإنجليزي في 9 متاع ليل ضد منتخب كرواتيا، مواجهة قوية.
1: المنتخب الكرواتي نعرفوه ديما في التظاهرات وذوما الكبار كما سواء كوب دوروب سواء كوب دي موند يتحول بلغة الكرة معناها نشوفهم في أخرى نشوفهم منتخب آخر، منتخب قوي بالمجموعة معناها ما فيش انديفيدواليتي كبيرة، ما مجموعة قوية ديما نشوفوا تلاحم في الميدان. ما نتصور الحقيقة حتى المنتخب الإنجليزي محضر كوم الفو مالغريل السيركونسونس اللي صارولو الكل معناها في كأس العالم جاءوا معه هو الكل، نتصور الانتصار باش يكون المنتخب الانجليزي.
2: اطلاق نار قرب مقر الاقامه، اصابات في اخر لحظه،
1: سرقه الماتريال،
2: سرقه المعدات والتجهيزات، معناتها المنتخب الانجليزي فرحوا بهم برشا غادي. كرواتيا كيف من المنتخبات اللي في كل مسابقه كبيره توري وجه مشرف الحقيقه المنتخب هذا. نصف الليل عندنا غانا ضد بنما،
1: ان شاء الله نقولوا ان شاء الله المنتخب الغاني يكون حاضر عنده الحقيقه، فما صحيح ما شفناش يتاهل في كاس افريقيا ما يملك لاعبين اللي ينجم اذا يبداو حاضرين ويعطيهم للمجموعه وما نشوفوش كل الخط، المنتخب الغاني ديما نشوفوا فيه كل الأخطاء البدائية خاصة في الدفاع إن شاء الله يكونوا حاضروا لملال الانتصار المنتخب الغاني إن شاء الله.
2: إن شاء الله إن شاء الله انتصار لمنتخب إفريقي. في ماضي ثلاثة فجر الخميس أوزبكستان في أول مشاركة لها في كأس العالم ضد المنتخب الكولومبي.
1: منتخب الأوزبكستاني شفناه توا هذه اللي ممكن العامين هذوما قاعد تطور كبير حتى في الأصناف الشابة قاعدين نشوفوا فيه معناه في الكؤوس الآسيوية قاعد يوصل يملك زادة لاعبين قاعدين يلعبوا في البطولات الأوروبية كيف المنتخب الكولومبي غني على التعريف معناه منتخب بدنيا وفنيا ويملك لاعبين سريعين برشا كيف فنيا. نصور مباراة بسعادة حماسية وتعادل نقول
2: تعادل. هذا بالنسبة لمقابلات اليوم. نذكروا أنه نلعب في الدقيقة 70 في لقاء منتخب البرتغال ضد منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية المنتخب البرتغالي وكونغو الديمقراطية نتيجة التعادل إيجابي هدف لهدف. تم اشراك مهاجم نادي ميلان لياو اللي باش يشارك ساميدو توا كيف من العناصر اللي دخلت في بلاست مينديز والحقيقه بيدرو نيتو كان خرج مهاجم نادي تشيلسي في المقابله هذه. معناتها فما تغييرات وفما اشكاليه واضحه بالنسبه ليا ويشوفوا فيها الناس الكل اللي تبعوا مع كريستيانو رونالدو يقص كرة على برونو فرنانديز. كان خلى الكرة برونو فرنانديز في وضعيه نتاع تسجيل خير كان البرتغال كانت تسجل الان الهدف الثاني. فما الحماس الزايد عند كريستيانو رونالدو باش يسجل كما نعرف كريستيانو رونالدو عنده رقم قياسي يجري وراه بطبيعه انه يسجل في سادس كاس عالم ليه وهذه ما عند ميسي ما عندوش منها الحقيقه
1: هو كان يسجل يكون اول واحد سجل في ستة نسخ متتاليه
2: من كاس العالم. شكرا جزيلا شهاب حاج عمر على حضورك معنا كالعاده من خلال قراءتك الفنيه لكل اخبار كاس العالم اللي تنجموا تواكبوها معنا مستمعينا الكرام من خلال صفحتنا الرسميه على الفيسبوك غادي مونسير سبورتس لحظه بلحظه كل ما هو جديد تلقاوها معنا. تحيه لطفي المكي في الاخراج التقني معاذ حداد في التنسيق والاشراف العام. نتمنى لكم في الاخير متابعه طيبه لبقيه برامج اذاعه مونسير. ليتكم زين الناس كل بسلامه.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

فهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: موسيقى وألحان،
1: موسيقى لكل الأذواق.
0: موسيقى وألحان، موسيقى لكل الأذواق.
2: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لعلى نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: le jasmin de la médina.
1: عروس البحر إذاعة المنستير.

0: 声音哎，你好巴拉给
1: بيعلك كاوية في شعبت الغالي مشموم على قرني وانا شايخ في حالي بارو الثاري استنوا فيا في البحاري نتوفيا بارو الثاري استنوا فيا في البحاري نتوفيا
2: وي اسفلا اسفلا ليه زمان ككوين ليبيت
3: نرجع لك من

نقي الوردة وما نخافش من الشوك، نطير بيها لقي وعربي على صوت أم كلثوم، شكون خير منا واحنا عايشين عيشة الملوك. وإذا ليلة البنات وضحكتها كعبة الويس، يميمتي الحنينة غزرت لي وتعدات،

لطف تسكت شمسك وتميل ويشعل ورد الخدي. ماذا بيا ماذا بيا نخبي صغري بين ايديا، انا صغري كل عصافر على

0: زرمدين الوردانيين بني حسان على الموجة 95.7
1: 95.7

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. نشرت وزارة التربية اليوم رزنامة الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام دورة 26 و2000 والمقررة أيام 18 و19 و20 من جوان الجاري، مرفقة بجملة من التوصيات والإجراءات التنظيمية الموجهة إلى المترشحين. وتنطلق الاختبارات يوم الخميس 18 من جوان باجتياز مادتي العربية والإنجليزية، فيما يخصص يوم الجمعة لاختبارات الفرنسية وعلوم الحياة والأرض، على أن تختتم المناظرة يوم السبت 20 من جوان باختباري الرياضيات والعربية. عبرت الجامعة العامة للمتقاعدين عن رفضها للزيادة المعلنة بنسبة 5% في جرايات المتقاعدية صندوق الوطني للضمان الاجتماعي. واعتبرت جامعة المتقاعدين في بيان أصدرته اليوم أنه كان من الأحرى أن تكون الزيادة في جرايات متقاعدية صندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة تصاعدية كلما انخفضت قيمة الجراية، مما يحد من البول الشاسع الذي يتفاقم في كل زيادة بين عموم المتقاعدين. وقع المعهد الوطني باستور تونس اليوم اتفاقية شراكة مع كلية العلوم بتونس في إطار دعم التعاون الأكاديمي والعلمي بين المؤسستين وتعزيز مجالات البحث والتكوين. وأوضح المعهد في بلاغ نشره على صفحته الرسمية أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار مواصلة التعاون القائم بين الطرفين، وتهدف إلى تكثيف التبادلات العلمية والأكاديمية إلى جانب تطوير مشاريع بحثية مشتركة ودعم تكوين الطلبة والباحثين الشبان. تشارك تونس في الصالون الدولي للتكنولوجيا الذي ينعقد من 17 إلى 20 من جوان الجاري بجناح، يشرف على تنظيمه مركز النهوض بالصادرات بالتعاون مع وزارة تكنولوجيات الاتصال وسفارة تونس بفرنسا وصندوق الودائع والأمانات. أكد المشاركون في الاجتماع التنسيقي للدول المضيفة للاجئي فلسطين الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان على رفض أي محاولات لتقليص خدمات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أو تقويض دورها، محذرين من التداعيات الإنسانية والاجتماعية الخطيرة على اللاجئين في مناطق عملياتها. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. في إذاعة المنستير برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية. في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات في برمجتنا ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات في برمجتنا، تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي. إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
3: من الأرشيف.
4: من الأرشيف مع ألفة جمالي.
3: من الأرشيف.
5: من الأرشيف. مساء النور، مرحبا بكم مستمعينا الكل في لقاء جمعنا واحنا نبحث مع بعضنا كل مرة في مخزون الأرشيف التونسي والعربي. برنامجنا في ساعته الأولى متنوع من خلال أغاني إن شاء الله تحبوها. تقريبا نوصلوا للأمتار الأخيرة في البرنامج متاعنا، خاطر قريبا تنطلق برمجة جديدة، وإحنا في الوقت هذية توا 8:04 دقائق في الدقائق الأولى بالنسبة لسهرة اليوم الأربعاء اللي توصلكم فيها تحية لطفي المكي في الجانب التقني. وقفتنا الإخبارية يأمنها كيف ما العادة كل أربعة أحمد العيساوي، ألفة جمالي في الأعداد والتقديم. البداية بصوت محمد قنديل الحل وبوشامة على كبين، ومرحبا بكم الناس الكل.
3: من الأرشيف.
6: الحلم وابو شام على دينه قال ايه ما احناش عاكينه

ويا ترى هل هو ما يعرفش بالقلب والشوق وحنين اكمن حلاوته ما توصفش القلب حبه ما يحلمش ويا ترى هل هو ما يعرفش بالقلب وشوقه وحنينه الحلوة بشام على الدينه بالقلب وشوقه وحنينه الحلوة بشام

ولهمه هوانا وأشوقنا صرح في الأمس عدوين الحلوة بشام على الدين صرح في

تحية لكم بصوت محمد قنديل في بداية لقانا معكم من إذاعة المنستير. أهلا وسهلا بكم. الحلوة بوشامة على كبين وديما الحقيقة نوعية الأغاني هذية بصوت محمد قنديل ولا كيرم محمود وإلا عبد العزيز محمود وغيرهم ترجع أنا شخصيا ديما تفكرني بالراحل توفيق الخضيري وقديش المولى يحب عبده باش يخليه معناها كل مرة حاضر في البال بتفاصيل صغيرة بالكل معني الله يرحمه وينعمه. حبيت زادة نترحم على فنان كبير غدرنا أولمس الله يرحمه وينعمه الفنان كمال رؤوف النجاتي اللي من الأسماء اللي نالتني فرصة وشرف لقائهم والمحاورة متاحهم في أحد لقاءات الإذاعية ولمست الجانب الإنساني البسيط والمتواضع والجانب الفني الثري وبقات كلمة ألفات ديما حاضرة في قلبي. حميدو كيف ما كان العديد إلى قبوه لأنه كان محب برشا للفن وهو صغير وكانت بدايته خاصة من خلال الأغاني المصرية. كمال رؤوف النجاتي أصيل القيروان تولد في تونس العاصمة وخدم موظف في برشا شركات عمومية وخاصة ومع الخدمة كان غرامه بالموسيقى غرام كبير حتى لين جت محطة فارقة في حياته كانت من خلال مشاركته في حفل جمعية قدماء الصادقية المحطة اللي هزته من ثم للإذاعة التونسية وين سجل أول أغانيه أغنية في غابة جميلة تلاقينا. ليقول كمال رؤوف النجاتي الحقيقة يقول لمسة خاصة جدا في أداء الأغاني الفرانكو أغاب يعني غنى بالفرنسوية ياسمينة بعد شوية إن شاء الله تسموها من أجمل الأغاني غوانتاناميرا زادة بالإسبانية في فترة السبعينات كان بالرصيد هذية وباللون هذية محبوب برشا عند الشباب فنان الشباب في وقته. اليوم تفقد الساحة الفنية أحد الأصوات اللي كان عندها خصوصية متفردة أثرت وأثرات الخزينة التونسية شخصية إنسانية طريفة شخصية قريبة للقلب الفنان كمال رؤوف النجاتي الله يرحمه وينعمه.

كانوا أصحابي معناها اللي قرب مقربين لأكثر شيء هم اثنين. أنا كنت نغني البيلكانتو دانيانو al terzo piano ho trovato il paradiso. دغنوا في لا بريما البيلكانتو دا بريما. وحتى وقت اللي سخلت تونس فهمت الكل معناها بدا يمشي وبيحد كذا قال له كمال فيا وتيما بغلاص شاليتي فرونسيز اللي مشوا في فرنسا واللي اثنين اللي مشوا روما وبارتي منهم شات نيس فيات يلا قول الناس وليتي تليان واحد وكذا وغيرها فهمت. كنت باش نمشي قالوا لي اتونسيون سي ان تينيزي اون ا بلو دافنيغ نو فهمت. لا انا قلت لهم هذا انساسي انا تونسي قال لي اتونسيون كمال ما باغو لي فون تو فار دي كراس دي تونيزيان. قلت علاه يا اخي الواد زاد كذا ما كانش من البخيل. بعدت في العاد في اوروبا وليت نغني مع باتيو لاكلارك نقل من ايفري كاونتي مع برشا عده بلدان. انا في حصه هواد جاتيغ واتر اتونسيون في حصه من حصات الهواد كان يدير على المرحوم محمد الجزيري فهمت. كنت الجازه الاولى كانت الكاميرا في النقاتي غنيت عيني بترف حبيت عيني خير ان شاء الله لبعدك والله والله لبعدك ما لا على عين على عين على عيني من الارشيف.

0: من الأرشيف التونسي.
1: كمال رؤوف، نغمة جلسية. شبت عينيها فاطمة، شعر الدرجيح، سبولة ذهبية تميل مع الريح، ما بين يديا ملوح تلويح، ها فاطمة. كمال رؤوف النجاتي في أغنية شبت عينيها.

0: شعر الدراجيح سبوله ذنبيه فليله مع الريح خصايل مرميه لوح تلقيح ما بين ايديا يا فاطمه.
1: حتى كيغني اغنيه تونسيه هكا باصاله اللحن وبكل كلمه تونسيه معناها اللي فيها عمق وصوره شعريه متاعنا تشبه لنا، تحس فما هكا روح غربيه شويه ديما في اداء الفنان الراحل كامل رؤوف النجاتي الله يرحمه وينعمه، واكيد لمسه خاصه بامضاء وحبيناها في الوقت هذايا وباش يبقى فنان حاضر في الذاكره. اسماء اخرى من خلال جوله الارشيف نتفكروها في الوقت هذايا باعتبار اقتران اسمائها وحضورها بنهار كيف ما اليوم 17 جوان.
2: كيف ما اليوم
1: في نهار كيف ما اليوم تولد الأديب والوزير وزير الثقافة والعسكري المصري يوسف السباعي رد قلبي أرض النفاق نائب عزرائيل نحن لا نزرع الشوك، الكلها روايات تحولت لأعمال درامية وتلفزية وسينمائية بإمضاء يوسف السباعي اللي يوصف توفيق الحكيم ويقول على أسلوبه بأنه أسلوب سهل عذب باسم ساخر، ويقول أنه يتناول بالرمز والسخرية عيوب المجتمع المصري. يوسف السباعي اللي تم اغتياله في قبرص في عملية كانت لها تداعيات من ثم على العلاقات المصرية القبرصية لدرجة قطع العلاقات بينتهم تماما.
3: المعادلة الصعبة بين ما يريد الناس وما يريد المجتمع من الناس، يعني الناس قطعا عايزين رواية كوميدي وعايزين غنوة وعايزين بعد يوم مزعج يوم يقعدوا قدام التلفزيون ويسترخوا ويضحكوا ويسمعوا حاجة حلوة. المجتمع وده يمكن نجيله بعد كده عايز من الناس دولة انهم يسلكوا سلوك جيد سواء في تنظيم الأسرة في حاجات عايز يعلمها لهم، واكبر اجهزة الارشاد او التوجيه هي او الاعلام التلفزيون. فبالتالي المجتمع عايز من التلفزيون، وده اللي كلنا اللي يعني واخدينه ككرباج على الناس، عايزينهم يعملوا كذا وعايزينهم يعملوا كذا ارشاد في كذا. فازاي تجري قدام التلفزيون بحاجه هو عايزها وتديله الحاجه اللي انت عايزاها، واللي هو لو قلتها له لوحدك مش هيعوزها ويقفل التلفزيون.
1: والاسبوع اللي فات

0: ولا اللي قبله ما عادش نسيت. على كل حال الأسابيع اللي تعدي وبعد العيد، بعد العيد الكبير فلا حكينا على حكاية غنية الكبش يدور، وبلا مرة جبدنا وحكينا على الصوت اللي أدى الغنية هذية بأسلوب تمثيلي حلو برشا، الفنان صالح المهدي بطبيعة، مش دكتور صالح المهدي زرياب، هذا صالح المهدي الممثل اللي تولد في نهار كيف ما اليوم عام 1910، رائد من رواد المسرح والإذاعة والتلفزة. وتعرفوشي أنه صالح المهدي كان نسيج متاع عمائم، معناها جمع عمامة، وكان ملي صغير مغروم بالتمثيل، وكان ديما يرتاد الجمعيات المسرحية ويحضر التمارين ويتفرج على العروض المسرحية المتاحة في وقته قبل ما يتعرف على الفنان الكبير محمد الحبيب اللي كان سبب في انضمامه لجمعية الكوكب التمثيلي، ومعاه قدم العديد من المسرحيات. مع المسرح شارك صالح المهدي في الإذاعة في حصة بابا سنبل اللي كان ينتجها محمد حفظي. صالح المهدي كانت عنده تجربة في الجزائر لكنه اختار من بعدها فترة مش كبيرة ياسر، معناها رجع لتونس، اختار أنه يستقر نهائيا في تونس وتعاقد مع الإذاعة باش ينضم لفرقة الإذاعة، وبقى يخدم فيها بانتظام حتى وفاته. للفنان صالح المهدي جانب نضالي لازم نحكي عليه، باعتباره كان مراقب عام في جمعية النجم الكشفي اللي كونها الحزب الحر الدستوري، كان محرر في جريدة كل شيء بالمكشوف، كما أنه شارك في مظاهرة 9 أفريل 38 وألقي القبض عليه وقتها وحطوه في السجن. نتفكروا صالح المهدي بهذا الكل، نتفكروا زادا من خلال عدة أعمال كيف ما الشيخ سلومة، الحاج كلوف، وأكيد ما ننسيوش دوره كزوج الفنانة زهرة فايزة في أمي تراكي. هذا اختيارنا في الوقت هذية في جولة الأرشيف.
1: من أرشيف المسرح.
2: بالله قل لي شكون هذا عمك الطاري باش يغرقنا؟
3: عم الطاهر هذا رئيس فرقة مسرح الطلعات بالفم والمناء.
2: بالله تعالي يا طاهر.
3: أثناء بابا. نعم.
4: كهو إذا ريتهم حاطين الرويس على الرويس لازم ثم نصبة.
2: يا ربي صلي عن بيلة حشكنا بنفس.
4: ما تخافش يا الله، النفس معاش تحوك فيك من اللي حجيت وزمزمت.
3: الله لا يحرمنا من زيارته ولا من شفاعته.
2: ما تقوليش انتش بتدخل من الشارع بتطش وراش سياسك
4: من قوة العام يا الله الحاجة.
2: حاجي
3: حتى هو حبطة
2: شنو اللي نبيتوا عليه نصبحوا عليه ولاش مغلبة هذي العيشة؟
4: لا يا الله، مش اللي نبيتوا عليه نصبحوا عليك يا خالتي صفية، اللي فيك تردوا فيا.
3: يا بابا راهي مزهمة ودي تعرف ولدك علالة كيف يجيبها.
4: ايه سحري وبحري وعاري ولابس.
3: يا جنوش ويا جنوش وما احلاه بابا كيف ده يسريب.
4: هو صحيتك يا سيش حيش لو عاد ولينا من هنا وغادي.
2: يا ولدي يزيوكت بكرة يبدأ في الشارع يبدأ يضحك ويتيخ وضرس لحقل صفة، هو يدخل الدار والراجل يصبح ولي اثنين اخرى.
4: ما هو العوادة نتاعك نغمتها حرشة يا الله.
3: أمي أخطى بابا العزيز راهو باب العرش باش يتحل اليوم.
4: إيه خلاني الديوان تاعي ما فيش باش نفلوس.
2: أيوة وكعاد وكعاد رجعنا لحكاية الفلوس والدحوس وكاو.
4: على خاطر أنت ديما تبدأ كيف الوعدة في باب الرزق.
2: أنت كيف البير ما يوقع في البلاعة اللي ما عندهاش يقع. أنت هكاك
4: نعرفك يا الله، نعرفك بارعة في التهدير.
2: والرجل زادا كيف يبدأ خالي شغل زادا حتى هو يدور على حوالي
4: ما كله منك
2: لويه.
4: اه ولا الانتريت نتاعي نجم يعيشني بالفضل.
2: اه جاي وكيف يبدأ الراجل زعمة يبدأ عنده حريكة بين يدي ويدخل شوية فلوس زعمة عيبة مو بيه يزيد
4: باهي.
2: اه
4: غدوي كنصبح في المرمى.
2: مرمى
4: هذه مفاجأة سارة.
5: يا سي صالح جيت في موضوع هام ياسر ان شاء الله ما تخيبنيش.
3: لا لا لا لا تهنى بابا وجهه ما يخيبش بالكل
4: عليك.
3: وي
4: على ما نعلم وعلى حسب ما نقدر.
5: لا لو كان نعرفك ما تقدرش ما كنتش نجيبك، وصدقني اذا كان قلت انت الوحيد اللي تنجم تنقذ الفرقه المسرحيه نتاعي اليوم.
3: شو عبده تعيد لكلامك؟ بابا في صغرته خدم في روايه عنتر وكليوباترا، وخدم في روايه رومي وجولييت دور قيس بن الملوح.
4: قل
3: لي
4: صغار، يا اخي الفرقه المسرحيه نتاعك عندها صعوبات؟
5: ما تعرفش انت يا صالح، في المسرح الكل صعوبات ومشاكل. انا اتفقت مع الاذاعه والتلفزه باش الفرقه نتاعي تقدم لهم روايه غبيكه من استوديو 9 مباشره في البيت، وكل شيء حاضر
4: ان شاء الله. ربي يجي في الصواب.
5: مين يجي في الصواب؟ بعد اللي واحد من افراد الفرقه نتاعي جاته مرضى مفاجاه وهو دخل المستشفى.
4: في عجبي نجم تعوضه اذا كان دوره قصير.
5: وانا هذاك على جيتك يا سي صالح، خصوصا الراجل يشبه لك ياسر في كل شيء.
3: مالك كفصول ويدو جوج مليح ويطنبور.
4: حالي يا حسرة يا سي طاهر. وقت اللي كنت صغير كنت في النهار نخدم وفي الليل نمثل.
5: لا لا لا، ما نجيتكم ما تخيبنيش يا سي صالح، كنت عايش وانا مستعد باش ندوبلك الكاشي نتاعي.
3: امي صحتك الساعة
1: سي صالح. أقول لي حال الرجل قصرنا وجينا وانتي ما عندك ما تعمل، حد ما فيها بيت كي تحلو جوانحو.
5: لا وانا يسر الياس اللي كان ينضم الفرقه نتاعي، وكل ساعه ساعات ياخذ دوير وكما يقولوا حاجه وحويجه.
1: قلنا جات حاجه وحويجه، منه هو ما عنده ما يعمل يتنهى في خدمه، ومنه دوير مع دوير مع دوير تحصل على برشا فلوس.
5: صحيح،
4: ما هيش مساله نتاع فلوس يا ست طاهر.
5: كيفاش؟
4: نقول لك الحق، الفرقه نتاعك قاعده تقدم في روايات فيها وعليها.
5: بالعكس تاع الفرقه نتاعي الوحيده اللي قاعده تقدم في روايه عن المسرح العالمي، كيف البعوض والارجل القادره والقبور بلا موتى والفوتاي وغيرها وغيرها وغيرها.
3: وروايه الكنبيات زاد
4: علي. خليني نتفاهم مع الراجل ولا باش تفاهم عنك؟
5: لا وسع بالك، ما تغشش. لا
4: حول ولا قوه الا بالله. يا اخي هذيك الروايه أما حالتها تعبة ولا هي أقوى من مخي، وكل حد ذوقه.
5: يا سي صالح ما هو ذاك اللي يقولوا له المسرح الطلاعي ولا معقول؟
4: توا احنا وفينا من الحاجات المعقولة حتى نمشي للحاجات المش معقولة.
1: يا ولدي زادة والله تيجيش حاجة فيهم، تيجيش شي شهوة يعملها في عشية.
5: على كل حال يا سي صالح ما تخيبنيش، وهذا يا الدوية
4: توا هكا شقوا دقوا.
5: هذه هي الرواية. واو هذا الدور بتاعي. هي مش تويليات، لازم تحضر من اليوم الغدر.
4: لا يا سيدي، يا سيدي جيتك عزيزة.
1: والمؤمن للمؤمن رحمة.
5: ربي عز. على كل حال ما لاوك موعدنا غديك الحي قبل بسياتين تقابلوا في الإذاعة، وما تخليهاش بيا عايش كيف. نعم نعم بارك الله فيك. على سيدي حب خاطر
1: سيدي لا سلام على ربي سلام على الدار.
5: يعيشك الله يسلمك. سلام يا جبار عبد الله. عايش عايش ولدي. ما زيدش نوصيك يا سي صالح.
4: تهنى يا سي صالح. سلام على
1: سلام. انا شو زاد الحمام
3: طيب الكفه.
1: سي صالح تحفظ على روحك ورد بالك على روحك وطوع لي يمشي فيه صحيح لك الدواء.
4: باي باي باي باي الحس تقسم الباي. من أرشيف.

0: الهاني على الموجة 104.7.
1: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
2: 8 غربة في مشاعر الصباح
1: بعد نشرة نصف النهار،
2: 4 متاع العشية.
1: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. نطفو ستوديو المونديال، متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال.
3: تونسية معك ربي والنبي.
1: ونهار الأحد من الماضي 3-5 في ستوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من الماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.
4: ونرجع لكم الجولة الأرشيف. أهلا وسهلا بكم أنتم مع إذاعة المنستير، تحية لكم من الناس الكل وين ما تسمعوا فينا على الفريكونس المتنوعة على إذاعة المنستير كيف كيف على غاديو منستير بونتين. نرجعوا باش نواصلوا معكم الحقيقة مع فنين في الوقت هذا. غادرنا الأسبوع اللي فات وكنت باش نحكي عليه الأسبوع اللي تعدى لولا زميلي فوزي صخيري، قلت ميسالش خلي يحكي عليه هو باعتبار نيلو معناها نلتو فرصة لقاءه في مهرجان قرطاج السينمائي. سي فوزي نحكي على عبد العزيز مخيون، عديته الجمعة اللي فاتت، دونك قلت ميسالش الجمعة هذية نعدي العنصر متاعي باش نحكي على الفنان هذية صاحب 50 سنة مسيرة راوح فيها بين السينما الدراما والمسرح. عبد العزيز مخيون اللي تمكن من أنه يحجز لنفسه مكانة ياسر مختلفة بفضل قدرته الكبيرة على تجسيد الشخصيات المركبة، وكان مبدع بالحق معناها رغم أنه عمره ما كان تدافيش في أي عمل، لكنه أمن ديما بقيمة الدور مش من المساحة متاعه. اسمه ارتبط بتعاونات مميزة مع مخرجين كبار كيف ما يوسف شاهين وإلا عطف الطيب، وارتبط أيضا باسم محمد عبد الوهاب لا لشيء إلا لأنه كان يقرب له في الشكل، وبرشا كانوا يقولوا أنه أقرب وجه ينجم يؤدي دور عبد الوهاب. فعلا هذا صار في 4 أعمال، منهم أمير الشعراء بطبيعة العمل الخاص بالشاعر الكبير أحمد شوقي، مسلسل أم كلثوم زادة جسد شخصية عبد الوهاب، مسلسل السندريلا، ومسلسل أبو ضحكة جنين. وقت المسلسل هذا يتناول حياة الفنان إسماعيل ياسين. على عبد الوهاب ومن الأرشيف يحكي عبد العزيز مخيون، يحكي على كواليس لقاءه الأول بعبد الوهاب مقتطف من لقاء مع الإعلامي الكبير والقريب ياسر من القلب محمود سعد.
5: من الأرشيف،
6: محمد عبد الوهاب كان في مسلسل اسمه أمير الشعراء تأليف الأستاذ كمال إسماعيل مدير إذاعة صوت العرب.
7: كويس.
6: والمسلسل كان طبعا عن أحمد شوقي، إخراج الأستاذ إبراهيم الصحن، والمسلسل إنتاج التلفزيون المصري بالاشتراك مع تلفزيون قطر. كان بتعمل سنة تقريبا 84. اختاروني عشان أعمل دور عبد الوهاب في 3 حلقات فقط. فاهتميت، نزلت أدور على الملابس في المخازن بتاعت
7: التلفزيون. معلوم 3 حلقات.
6: 3 حلقات آه. بس اهتميت جامد جدا لأن كان ناس كتير يقولوا
7: كان
6: لي
7: أول مرة بقى تعمل شخصية.
6: أول مرة. لأن كان ناس كتير يقولوا لي أنت شبه عبد الوهاب. فأنا بحسبهم يعني بيهزروا أو ينكتوا معايا أو كده، إلى أن شفت فيلم فعلا بتعرض كده الظهر في التلفزيون، فوقفت لقيت فعلا في
7: ملمح كده،
6: فبدأت إيه أهتم بالشخصية عشان فيه قرب في الشبه، يبقى لو عملته هيبقى يعني تقمص كويس يعني. وحاولت أجيب ملابس، نزلت مخزن التلفزيون في الدور الأرضي في البدروم، ملابس متكدسة على بعضها ومتشوينة بطريقة يعني سيئة جدا جدا، فطلعت بدلتين بالعافية ووديتهم الكاوي والحاجات دي والقمصان من عندي وكرافطات من عندي والطربوش طبعا من عندهم. وانا بشتغل حسيت ان انا عاوز اعرف معلومات. مين هيديني المعلومات الشخصيه؟ عبد الوهاب.
7: عبد موجود؟
6: ايوه موجود. فطلبته على التليفون الارضي، فبالمصادفه البحث هو رد عليا. فاندهش قال ايه ده، انتوا بتعملوا حاجه عني من غير ما حد يقول لي؟ انت مين؟ قلت له يا فندم انا عبد العزيز مخون، انا ممثل وبمثل شخصيه حضرتك في مسلسل اسمه امير الشعراء. الامير الشعراء يعني عن شوقي بيه؟ قلت له ايوه. قلت ازاي تعملوا عني عمل من غير ما حد يقول لي؟ قلت له يا فندم انا محتاج بس اعرف منك. قال لا انا اسف، ما انا مش فاضي، انا عندي حاجه للاذاعه بعملها فمش فاضي اقابل حد. طب شكرا يا فندم، حط السماعه واحنا بنشتغل. جاني مشهد عبد الوهاب هيغني في فرح ابن احمد شوقي في حفله. طب انا عايز اعرف بقى هيغني وهو ماسك العود ازاي؟ لو واقف العود هيزحلق، ما ينفعش. طيب
7: لازم يحط رجله على كرسي،
6: لازم يحط رجله كده ويقعد يمسك العود.
7: لا على كرسي.
6: فدي هي
7: عندك مشكله فنيه.
6: الحته الصغيره دي خلتني احاول اكلمه تاني.
7: كلمته تاني
6: وتطالبه تاني، فتقريبا مش فاكر رد عليا واحده ست او هو اللي رد، حاجات قديمه قوي. المهم عاد لي برضو الجمله، انتوا ازاي تعملوا عمل عني من غير ما حد يبلغني؟ قلت له يا فندم هو العمل مش عن حضرتك، العمل عن الامير الشعراء احمد شوقي، وانا بس محتاج اعرف من حضرتك في فرح ابن احمد شوقي حضرتك وقفت ازاي وغنيت ازاي؟ فزي ما تقول انا قعدت لذكرى عمرها يطلع 30 سنه. فسكت شويه كده وقال فرح علي. طيب تعالى لي 5 شارع الفردوس الساعه 1.
7: الفردوس؟
6: ايوه الفردوس. فرحت له فعلا الساعه 1 وكان مايو ولابس كرافطه وانا ما بحبش الكرافطه والحر.
7: رحت متطقم يعني؟
6: طقم. رحت له وفتحت لي واحده لابسه يونيفورم كده، خدتني من صالون لصالون لصالون. فقعدت لقيت تابلو كده صوره نهل القدسي، تابلو حلو عامله بيكار.
7: يا سلام.
6: وهنا كده على النيل على طول كده على يمين النيل. وقعدت. دخل الاستاذ عبد الوهاب لابس روب حرير روب دو شامبر، وداخل يعني ايه خطوه وايده كده وقصيره عشان مش لابس النضاره. سلمت عليه وقعد. قال لي ايوه يا سيدي، عاوز تعرف انا كنت بعمل ايه انا وشوقي بيه؟ قلت له ايوه يا فندم انا معايا النص اهو. رحت فاتح على طول وبقرا اول مشهد. قال لا لا لا، الاغنيه دي غلط، الاغنيه دي ما غنيتهاش انا في المناسبه دي، انا غنيت اغنيه كذا. وكان قاعده كان في السيده روزا اليوسف وكان في عبد القادر المازني. فرحت كاتب. الغريب بقى ان هم ما خدوش بالملحوظات دي
7: خالص. عملوا اللي في دماغهم
6: برضه. وبعدين قال لي في فرح علي انا جبت كرسي وحطيت رجل على الكرسي وسندت وغنيت
7: على الطريقه دي. وقف كده ويعمل
6: كده اغنيه دار البشاير مجلسنا مش عارف ايه مؤنسنا. اغنيه مشهوره هو غناها في الفرح ده. وبعدين قاعد يحكي لي انفتح بقى. وقاعد يحكي لي عن علاقته بشوقي بيه. فحقيقي انا ما شفتش علاقه بين اتنين فنانين بهذا الشكل، حب وانصهار نفسي غريب.
7: لا اصل كانوا ما تقدرش اتنين فنانين، كان في رعايه.
6: كان في رعايه،
7: شوقي كان كبير وراعى الصوت ده يعني.
6: وحب شديد جدا لشوقي بيه. يعني ظاهر في وهو بيحكي. قال لي شوقي بيه وهو بيموت نده على السكرتير بتاعه، كان اسمه حسين، واحنا كنا نقول له حسين كوشة
7: كوشة
6: ومد شفته كده حسين كوشة. قال له سلمولي على محمد ومات.
7: يا سلام.
6: والله. قال لي كده من بق عبد الوهاب يعني. فكان لاحظت يعني ايه حب شديد جدا جدا وعلاقة فعلا تنتج فن. يعني اللي وصلني ان هذه العلاقه لازم تنتج فن رفيع كمان.
7: صحيح.
6: وبعدين قال لي انت بقى ايه؟
7: انت مين بقى؟
6: فقلت له يا فندم انا ممثل واتخرجت معهد فنون مسرحيه ودرست في باريس. قال لي باريس، باريس حلوه؟ قلت له طبعا. هو يحب
7: كده كل سنه في
6: هو يحب باريس
7: كل الصيف في باريس.
6: فقعدت اتكلم معاه فعمل كده اهو. فجت الست قال لي هات النضاره. فجابته النضاره، لبس النضاره
7: ما كانش شايفك قبل
6: كده. ما كانش شايفني. لما لبس النضاره قال لي وانت فيك ملامح مني؟ فقلت له يا فندم بيقولوا كده عشان كده موزعين عليها الشخصيه دي. قال لي طيب بقى راعي انك تكون في الإيافة الكامله. كلمة الإيافة دي كلمة تركي تقريبا، يعني الكرفطة
7: الشياكة،
6: اللي هي الشياكة يعني.
7: عبد الرب كان شيك قوي قوي من هو صغير.
6: الكرفطة عقدتها تبقى لا هي كبيرة ولا هي صغيرة، متوسطنة. والطربوش تعوجه على الشمال. قلت له حاضر يا فندم. قال لي عندك ملابس؟ فانا اتكسفت اقول له تلفزيون فقران ومفيش ملابس، وملابس طلعتها
7: كلها هديك بدله يا عزيز من عنده
6: كلها تراب واتكسفت. قالوا لي كنت اقول له
7: كنت هتاخد بدله من عنده.
6: قلت له يا فندم عندي اتصرفت انا جبت من التلفزيون. قال لي طيب تكون في الإيافة الكامله. تمام يا فندم. والله وصلني لحد الباب. سلمت عليه سلام عليكم. الدور نجح قوي قوي قوي.
5: من الأرشيف.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. يجتاز أكثر من 32 ألف مترشح بداية من يوم غد الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية لتتواصل إلى غاية 20 من جوان الجاري. وأكد مدير عمل الامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي أن عدد المترشحين لهذه السنة شهد تراجعا ب 3.5% مقارنة بالسنة الدراسية الماضية. إذ وضبطت وزارة التربية طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية 26 و2027 في حدود 3750 مقعدا موزعا على مختلف جهات البلاد. قالت المديرة العامة للشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الشاطر أن النسخة الأولية من دليل التوجيه الجامعي للسنة الحالية ستصدر يوم 23 من جوان الجاري، على أن تم تحيينها لاحقا بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا في دورتها الرئيسية والمراقبة. وأوضحت الشاطر خلال يوم تكويني وإعلامي حول الأحداثات الجديدة في التوجيه أن الدليل سيتضمن أكثر من 1200 عرض تكوين جديد أو تم تجديده. تنشر وزارة الدفاع الوطني قريبا دليل التكوين العالي العسكري، وهو وثيقة تعريفية موجهة إلى التلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا للموسم الدراسي 25 و2026 والراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي العسكرية. ويهدف دليل التكوين العالي العسكري إلى تقديم مختلف مسارات التكوين المتاحة داخل المؤسسات ووزارة الدفاع الوطنية والتعريف بشروط الالتحاق بها والاختصاصات التي توفرها وأفاقها المهنية. أعلنت الإدارة العامة للمصالح البيطرية اليوم خلال جلسة عمل تنسيقية الأعداد لتدخل ميداني مكثف للتلقيح والتقصي الوبائي، وذلك أثر تسجيل بؤرة نداء الكلبة بمنطقة حدودية مشتركة بين ولايات القصرين وسليانة والكافة. يأتي هذا التدخل في إطار مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة نداء الكلب عند الحيوان وتعزيز منظومة اليقظة والاستجابة المبكرة للأمراض الحيوانية المشتركة. ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان المتواصل منذ 2 من مارس الماضي حتى اليوم إلى 3884 شهيدا وأكثر من 11 ألف مصابة. وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبناني في بيان له أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 من مارس الماضي وحتى اليوم بلغت 3884 شهيدا. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام العاشرة ونشرة أخبارية مفصلة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.an. إذاعة
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في حكاية جديدة من نجوم المونديال في إذاعة المونستير. حكاية اليوم عن أسطورة كبيرة في كرة القدم، محبوب ومعشوق الجماهير حول العالم، حتى جمهور الغريم الأزلي جماهير الانتر ميلانو كانوا يحبوه. حكايته مع كرة القدم جات بالصدفة، لأنه كان يلعب التنس وهو صغير وكان مغروم بشكل كبير بهذه الرياضة. في دورة مدرسية لكرة القدم انبهروا به كشافي نادي ساو باولو البرازيلي، ومن غادي بدأت مسيرة النجاح لين وصل للعملاق الإيطالي نادي الميلان، ومعاه عاش أحلى فترات مسيرته. حقق تاريخ كبير من التتويجات والإنجازات، إن كانت الجماعية أو الفردية، بطولة إيطالية عدة مرات، دوري أبطال أوروبا، كأس عالم للأندية، وبرشا ألقاب أخرى. أما يبقى الإنجاز الأهم في مسيرته كان الفوز بكأس العالم في كوريا واليابان عام 2002 مع جيل خارق كيما ريفالدو، رونالدينيو والظاهرة رونالدو. كان الأصغر بيناتهم ولقبته الصحافة بالبطل الصغير. بالنسبة للجماهير البرازيلية هو تميمة الحظ لمنتخب السيليساو، نجمنا لليوم لعب مع المنتخب 92 مقابلة دولية، سجل خلالها 29 هدف، شارك في 3 نسخ من كؤوس العالم، كان فنان ولاعب مهاري خطير، مراوغ بارع، صاحب أهداف حاسمة خلته يتوج في عام 2007 بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم. هذه كانت حكاية النجم البرازيلي ريكاردو كاكا. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.
3: نجوم المونديال مع لافيلي.

0: والله زمان حتى على نوعية الأغاني هذه برشا حاجات أخرين أكيد الحب اللي كان من أجمل مكتب ولحن عبقري زمانه بليغ حمدي، غنية بصوت مطربة الجيل ميادة الحناوي، وغنية مازال صداها بنفس الجمال حتى بعد سنوات من صدورها. نحكيه لهنا على عام 1980 كأول مرة تغنيت فيها الغنية، خطر عام 1990 وعيد إصدارها ضمن ألبوم الليالي الميادة. والغنية هذه نجم نقول في جوهرها مش غنية فقط، إنما تعبيرة فنية موسيقية، تعبير على مشاعر بليغ حمدي من بعد انفصاله من وردة الجزائرية. كتب الغنية هذه في وسط كل ما عاشه من بعد الانفصال من تأثيرات نفسية وألم الفراق، وبالحق نجم نعتبر كل كلمة جيت في الغنية هذه شهادة حية لكل ما عاشه بليغ، خاصة في كلمة لازم توقفوا عندها: أن الحب اللي كان اللي نسيته أوام، نسيت اسمي كمان نسيت يا سلام. الكلام هذي راهو مش كلام اعتباطي، الكلام هذي كتبه بليغ خطر سمع وردة نهار من نهارات بعد الانفصال في أحد اللقاءات الإعلامية وقت لا سألوها على بليغ، جاوبت شكون بليغ. الكلمة هذي أثرت ياسر فيه، فجيت الكلمات برشا صدق والتوى معناها تمسنا الوقفة هذية في الأغنية، كيف ما زاد بقيت المقاطع بطبيعة في الأغنية هذية، واللي من خلالها نرجعوا بلمسة الحب باش نواصلوا لقانا في جولة الأرشيف. وبرشا حب حبيت نوجه تحية كبيرة برشا سيلمونجي صنديد من كبارات الإذاعة، مش أنا نقول الكلام هذية، من كبارات الإذاعة بالفم والملي، وتحية توصل منك سيلمونجي، راهو تعني الكثير الكثير. ربي يعطيك الصحة، شدك بصحتك إن شاء الله، وربي يفضلك العائلة، وديما نبقاو نقدروك ونحترموك برشا برشا، وديما كل بلاصة لهنا في الإذاعة ذكرنا بمواقف عشناها معاك مع سمير الغزواني عبيد، وأكيد بقية الزملاء ربي يفضلهم إن شاء الله. نوصل معاكم للتسعة وخمساشن دقيقة في إذاعة المونستير، خليكم معنا في الاستماع، نرفع إن شاء الله إذن العشاء في حدود التسعة وخمسة وعشرين دقيقة. لكن قلنا مدام ما عديناش برشا من الجو التونسي، يكتفينا فقط بالفقرة الخاصة بالراحل كمال رؤوف النجاتي، قلنا في الوقت هذية نبقاو مع جو تونسي صرف من العتيق، الحكاية من الأرشيف مع المؤرخ ورجل الفكر التونسي الراحل منصف شرف الدين. شنية الأغنية تعرفوها بعد شوية؟
1: اسمع
2: اسمع
3: يا فاطمة بعد النكان والغصب.
4: الأغنية هذه عندها حكاية، هي يقولوا كتبها النغاوي، وهذا النغاوي تربط في الحبس من عرش علاش، وكان معناها يراسل في مرته عن طريق العساس متاع الحبس، لكن السي العساس معناها عجبته المرية، كان يوصل لها ربما جوابات ولا يبلغ لها بعض الحاجات، عاد في الاخر خذاها المرأة، معناها جبرت رجلها ولا طلقته، بما انه هو مربوط عندها حق باش تطلقه، وخذاها العساس هذا. عاد يقولوا معناها هو اللي كتب هذه بعد نكد والغصة
5: يدور الفلك والروح للمرسى، بعد نكد والكسرة يدور الفلك والروح للدشرة، ونقابلوا الأحباب أهي بشرة
3: باللي

0: بالله بالناس يا نعلم.
1: يا حسرة يا زمان يا حسرة، فخار بك ما يتبدلش.
2: ونرجع لسحر الماضي.
0: حسنا جارتي حسنا يا دلنا

انا موحول هيمشي وخبرها وبما اكون هيمشي

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3.
3: إذاعة المنستير
4: 97.3.
5: تبع الموجة
4: من الاثنين للحد، كل يوم حكاية.

كرم محمود الكروين الطيب ومن الأرشيف مشغول عليك مشغول. تحية خاصة لكل بو أم بيلهم مشغول على انتيش تولدوا ولا بنتوا اللي إن شاء الله يفرحوا بيها الأسبوع هذية من اللي عنده شكون في البكالوريا. كل بو كل أم عندهم شكون في السيزيام وفي النوفيام وقاعدين حتى هما بالهم مشغول على وديتهم. إن شاء الله يسمعكم الخير وربي يفرحكم وبرك نقصوا من الضغط على رواحكم وعلى أولادكم إن شاء الله. أحنا نواصل معكم جولة الأرشيف من إذاعة المنستير. قبيلة شوية كانت لنا وقفة وهابية مع محمد عبد الوهاب من كلمة حسين السيد وألحان وغناء موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. سمعنيكم علشان الشوك اللي في الورد بحب الورد شوية آخر باش نحكيه على غنية أخرى لعبد الوهاب واللي هي

جفنه علم الغزل ومن العلم ما قتل. أي نكمل نسمع شوية شوية بر. نفوسنا.

فنشدنا ولم نزل حبي والشباب. هذه قصيدة بديعة صاغها الأخطل الصغير الشاعر اللبناني بشارة الخوري، وما وراء هذه الأغنية في وقفة الأرشيف الليلة.

0: أنا بعتبر إنه الأستاذ عبد الوهاب هو مؤسس السينما الغنائية في مصر والعالم العربي.
1: جفنه علم الغزل.
0: جفنه علم الغزل ومن العلم ما قتل. إحدى أشهر الأغاني في القرن العشرين الأغاني العربية موسيقار محمد عبد الوهاب. الأغنية للشاعر اللبناني الكبير بشار أخولي الأخطر الصغير. أغنية ظهرت فيلم الوردة البيضاء سنة 32 للمخرج محمد كريم.
2: فيلم الوردة البيضاء تعرض ديسمبر 1933، يعني بعد السينما المصرية ما نطقت بسنة، وهو يعتبر الفيلم الغنائي الثاني في السينما المصرية. فهو الفيلم فيه 9 أغنيات، منهم 8 أغنيات باللغة العامية الراقية، لكن اللي بعد القصيدة دي.
0: لكن قبل ظهورها كان في قصة وراها. أول لقاء تم بين الموسيقار محمد عبد الوهاب والشاعر بشار أخولي كان في بيروت سنة 32. كان وقتها الأستاذ محمد عبد الوهاب موجود في لبنان مع أمير الشعراء أحمد شوقي، وأقيمت حفلة على شرف الأستاذ شوقي في منزل السيد محمد علي العبد أول رئيس للجمهورية العربية السورية وقتها. في خلال الحفلة تقرب منه شخص اسمه محمود العظم وقال له: تسمح لي يا أستاذ عبد الوهاب أقرأ لك كام بيت من الشعر وتقول لي رأيك فيهم؟
3: أنا يعني أعجبت قوي بالأبيات، وقلت له: دي أبيات جميلة جدا، بتاعت مين؟ قال لي: بتاعت الراجل اللي واقف جنبنا. مين؟ قال لي: الأخطل الصغير.
0: رجع الأستاذ عبد الوهاب على القاهرة، ثم سافر إلى باريس لتصوير الفيلم، فيلم الوردة البيضاء. سافر الأستاذ عبد الوهاب لبرلين عشان يسجل أغاني الفيلم على اسطوانات لصالح شركة بيضافون المشاركة في إنتاج الفيلم. وهو برلين وصله تلغراف جاي من شركة بيضافون في القاهرة في قصتين بعتهم الشاعر بشار الخوري: الهوى والشباب وجفنوه علم الغزل. سجل الهوى والشباب على آلة العود بس لأنه ما فيش فرقة، لكن جفنوه علم الغزل جاء في باله خاطر جديد، حاجة جديدة خالص. يعني وقتها كانت موسيقى الرومبا منتشرة في أوروبا في الثلاثينات، هي طبعا موسيقى من كولومبيا من أمريكا اللاتينية، بدأت في نهاية القرن 19 بس راجد أكتر في بداية الثلاثينات.
3: كان طالع يميها الرومبا، الرومبا دي كانت جديدة، وأنا أي حاجة جديدة كده أنبش فيها، فطلع في مخي أني أنا أعمل جفنوه علم الغزل رومبا. طيب يعني أعمل إيه؟ أهي لازم أعملها رومبا يا أخينا كده، يعني صراع بيني وبين نفسي. يا جدع انت ما تلايمها وتقولها خلاص زي ما قلت الهوى والشباب، لا لازم اعملها رب. طب اعملها رمبة ازاي؟
2: هو بيلحن بشكل عمدي انه عايز يحط الرمبة اللي هو ايقاع اوروبي كان جديد في الفترة ديت في الموسيقى الاوروبية، ويحسس ان الموسيقى الغربية لا تعرقل الايقاع الشرقي في الفيلم، خصوصا ان الفيلم موضوعه بيدور في الريف.

0: ده إيقاع الرومبا اللي استخدمه الأستاذ محمد عبد الوهاب في قصيدة جفنوعة لما الغزل، ودي آلة المراكاز اللي هو استخدمها.
1: جبت راجل اللي هو بيضرب الشخشيخة دي أو المراكازة، قلت له إن أنا عاوزه، أنا همسك واحدة ويمسك هو على الواحدة دي اللي أنا بقوله تاي تاي تاي تاي تات تات تات تات تات تات تات تات تشك تشك تشك تشك تشك، إنه يعرف يعمل ده مستحيل، راسه ألف صدمة اليوم يا خواجة. طيب أعمل إيه؟ أنا هموت، عاوز أعمل أنا الرمة دي هموت.
0: فقرر الأستاذ محمد عبد الوهاب إن هو بنفسه يعزف على الآلة دي. كان دايما وهو بيغني دايما بيصاحبه العود، بيبقى قاعد وماسك العود في كل أغانيه من أول ما بدأ في التسجيلات أو في الحفلات لحد النهاية. فبما إنه هيعزف فمش هيعزف عود، هيعزف الآلة المراكاز. فلما جرب يعزف مهندس صوت قال له لا، صوتها صوت الآلة لأن أنت قريب من الميكروفون أعلى من صوتك.
1: ففكرت قلت له للشخص اللي كان معايا يعني، قلت له تقدر تروح الأوتيل وتجيب لي بطانية؟ قال لي ليه؟ أنت بردان؟ قلت له لا أنا عاوز أغني. قال لي طب وإيه علاقة البطانية بالمغنم؟ قلت له بس مالكش دعوة هذا. رحت حاطط إيديا كده قلت له فين؟ لفني وقفت قعدت توقيت على الميكروفون عملت برضو تك تك تك، قال لي لا لسه برضو قوي يا ماري سيدورناك. قلت له طب روح هات لي بطانية تاني. راح جاب لي بطانية تاني ولفني بقيت معقول.
0: رجع على باريس وقابل الأستاذ محمد كريم في الاستوديو وهو بيعمل مونتاج وقال له أنا عندي ليك حاجة مهمة جدا جدا لازم نعملها. قال له خير؟ قال له أنا عندي أغنية جديدة وعايز أحطها في الفيلم. فاستدعى الأستاذ كريم وسمعه الأغنية على أسطوانة، كان مع الأسطوانة البروفا يعني.
1: ورحت بقى لمحمد كريم قلت له يا أستاذ محمد أنا جبت لك أغنية تجن تتحط. قال لي تتحط فين؟ قلت له تتحط في البتاع. قال لي فين الموسيقيين؟ قلت له نزلوا. قال لي يا حلاوة، طب وأنا أجيب منين ال يعني إزاي؟ قلت له معرفش الأسطوانة عندك. قال لي أسطوانة إيه؟ الأسطوانة ملهاش علاقة بالحكاية دي أبدا، لا لازم تغني. اغني ازاي؟ طب ما ونزله.
0: فالاستاذ عبد الوهاب قال له ما ينفعش نشغل الاسطوانه وتنقلها على شريط صوت وبعدين انا تصور وانا بلعب شفايفي اتمتم كانه انا بغنيها مع متوافق مع صوت الاسطوانه زي ما اتنقلت على شريط صوت على المافيولا.
2: محمد كريم امتثل للموقف واتاح له المساحه دي، فكان عليه انه يسجل الاغنيه ويروح باريس ويقول ويعملها هناك.
0: فراحوا يكلموا مهندس الصوت الفرنسي بتاع الفيلم لوبلان والاستاذ عبد الوهاب عرض عليه الفكره، قال لهم دي مستحيله وانا ارفض ان انا ادخل معاكم في حاجه زي كده، دي فاشله 100%. الاستاذ عبد الوهاب اصر، زاد اصراره، والاستاذ محمد كريم قال له خلاص انا هجرب، فشلت نجحت. فطلبوا من العمال ينقلوا المافيولا اللي بيعمل عليها المونتاج للجنينه بتاعه الاستوديو في المكان اللي هيصوروا فيه الاغنيه. العاملين في الاستوديو كلهم اللي بيشتغلوا مع الفيلم بقى مستغربين ننقل المافيولا ليه عشان نصور بره تصوير خارجي، ما المافيولا دي بتاعت المونتاج. فقالوا لهم احنا نشغل شريط الصوت من عليها والاستاذ عبد الوهاب هيعمل تمثال.

0: ونجحت بإيه؟ بشيء من الخبز. ولذلك تجد الأغنية دي أنا مش عاوز أفتن على نفسي يعني، لأنه الواحد يعني يقول أخطاءه، لكن هو دي بقى للتاريخ. إنك لما تشوف الصورة دي وهي مرسومة في الوردة البيضاء، تجد محمد كريم مثلا يروح منقول على عصفورة من غير داعي، يكون البق ما جاش مضبوط يقطع الصوت ويجيب مثلا شجرة، حاجات كده زي دي.
1: طبعا دي كانت أول مرة تحصل في السينما في العالم، يعني ما سمي بعد ذلك بالبلاي باك.
2: محمد عبد الوهاب والمخرج، هي تحسب لكريم اكتر من تحسب لمحمد عبد الوهاب، لكن محمد عبد الوهاب واضح قوي انه كان بيشتغل في الاقتراحات والاضافات ويتقبل التجربه، وكان كريم بيسمع له اكتر ما يؤمر.
0: وعملناها وكتب في لوحة رخامية، كان يعمل هنا مغني اسمه كذا، وغنى غناء يعتبر بلاي باك.
2: أهمية هذا العمل هو التجديد اللي ارتبط بعبد الوهاب، مش فقط في الفيلم ده، لكن ده كان أول حالة من حالات التجديد في الموسيقى السينمائية في على الشاشة المصرية.
1: افتكر بجفنوه عالم الغزل تحديدا، الاستاذ عبد الوهاب حط اول شكل او اول فورم للاغنية السينمائية، الاغنية القصيرة الثلاث دقائق اللي ايقاعها سريع، ايقاعها راقص برغم انها فصحى. فانا بعتبر انه الاستاذ عبد الوهاب هو مؤسس السينما الغنائية في مصر والعالم العربي.

معكم نوصلوا لآخر جولة الأرشيف. تحية لكم مستمعين الكل، إن شاء الله عديتوا معنا سهرة فيها الإفادة فيها المؤنسة رغم الإغراءات الرياضية بتبيعة تزامنا مع مباريات كرة القدم في كأس العالم. تحية لكم مستمعين الكل، خليكم معنا في الاستماع. بعد شوية الموعد مع زميلي فوزي الصخيري وعماد العوني. كرواتيا إنجلترا 2-2 نهاية الشوط الأول، أكيد وين ثم جديد زملائنا أكثر خبرة مني بطبيعة في الكرة، هكا معهم زيدة لطفي المكي معناها عيون لا تنام مع الرياضة. تحية لكم موسيقية باش نختموها مع صوت شفيق جلال لما رمتنا العين. تحياتي للجميع، إن شاء الله تكملوا بقية سهرة رائقة مع إذاعة المنستير. حديث على المسرح إن شاء الله في ثنايا الإبداع، على السينما إن شاء الله تلقاو ما يفيدكم وممتعكم. أبقى لي كمش نقول لكم على خير، إن شاء الله ديما نتلقاو على خير. تصبح على خير الناس الكل. من الأرشيف.

0: تمام العاشرة، تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. في عناوين هذه النشرة: غدا انطلاق مناظرة شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني بمشاركة أكثر من 32 ألف مترشح والتنافس على 3750 مقعدا بالمعاهد النموذجية. تجميع 3.3 مليون قنطار حسب ديوان الحبوب وعمليات الحصاد متواصلة. 14 جمعية مدنية في المهدية تطلق مسابقة لاختيار أجمل نهج بمدينة برج الراس في إطار برنامج برج الراس تشرق على المتوسطة. وتونس تشارك في الصالون الدولي لتكنولوجيا بباريس. أهلا بكم. يجتاز 32,004 مترشحا بداية من يوم غد الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية لتتواصل إلى 20 من جوان الجاري. وأكد مدير عام الامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي أن عدد المترشحين لهذه السنة شهد تراجعا بنسبة 3.5% مقارنة بالسنة الدراسية الماضية.
1: امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام شهدت هذه السنة تراجع ب 1163 مترشح مقارنة مع دورة 2025، حيث سجلنا هذه الدورة 32,004 مترشحين. ترشح لهذه الامتحان 32,004 تلميذ، من جملة 175,024 تلميذ مرسم بالسنوات التاسع أساسي، أي تقريبا الخمس ترشحوا لهذا الامتحان من جملة تلامذنا المسجلين في السنة التاسعة. يتناظر المترشحون لشهادة ختم التعليم الأساسي العام على 3750 مقعدا. بالنسبة إلى امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام التقني، ترشح هذه السنة إلى هذا الامتحان 203 تقريبا بنسبة 4% من جملة المسجلين 5381 تلميذ. مراكزنا المفتوحة السنة بشكون إن شاء الله 250 مركزا، 27 مركز إيداع، 4 مراكز تجميع و6 مراكز إصلاح.
0: وفي شأن التربوي، قالت المديرة العامة لشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الشاطر أن النسخة الأولية من دليل التوجيه الجامعي لسنة 26 والفينة ستصدر يوم 23 من جوان الجاري، على أن يتم تحينها لاحقا بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا في دورتها الرئيسية والمراقبة. وأوضحت الشاطر في تصريح لنجاة حسن خلال يوم تكويني وأعلامي حول الأحداثات الجديدة في التوجيه أن الدليل سيتضمن أكثر من 1200 عرض تكوين جديد أو تم تجديده.
2: بالنسبة للمسارات الجديدة، هو باش يتم الإعلان عليها في دليل التوجيه عند نشره في 23 جوان في نسخته الأولية، ومن بعد باش يتم نشره بعد الإعلان على النتائج النهائية البكالوريا في الدورة الرئيسية ودورة المراقبة. عنا حوالي 1204 من تكوين جديد، وإلا تم تجديده بمراجعة برنامج التكوين، وتم التركيز أن يكون دخل العديد من الاختصاصات الواعدة اللي فيها آفاق تشغيل وتستجيب لسوق شغل وحاجيات متاعه على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي.
0: وبداية من الساعة 10 من صباح يوم الغد، بإمكان الراغبين في الحصول على نتائج امتحانات البكالوريا عن طريق الإرساليات القصيرة SMS التسجيل في هذه الخدمة من خلال توجيه إرسالية قصيرة على الرقم 85005، وذلك على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة فبطاقة التعريف الوطنية. وأكدت وزارة التربية أنه ينبغي أن يكون رقم التسجيل بامتحان البكالوريا متكونا من 6 أرقام ورقم بطاقة التعريف الوطنية من 8 أرقام. وقع معهد باستور تونس اليوم اتفاقية شراكة مع كلية العلوم بتونس ترمي إلى دعم التعاون الأكاديمي والعلمي بين المؤسستين وتعزيز مجالات البحث والتكوين. وأوضح المعهد في بلاغ نشره على صفحته الرسمية أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار مواصلة التعاون القائم بين الطرفين، وتهدف إلى تكثيف التبادلات العلمية والأكاديمية إلى جانب تطوير مشاريع بحثية مشتركة ودعم تكوين الطلبة والباحثين الشبان. وأكد المعهد أن هذه الشراكة من شأنها أن تعزز علاقات عملية مستدامة بين المؤسسات بما يخدم أهداف تميز البحث العلمي والابتكار ويسهم في تطوير الكفاءات العلمية ودعم الأنشطة البحثية المشتركة. في موضوع آخر، أعلن ديوان الحبوب أن كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني بلغت 3.3 مليون قنطار إلى غاية 16 من جوان الجاري، وقد سجلت ولاية باجة أعلى كمية ب 625 ألف قنطار، ما يمثل 18.4% من إجمالية الكميات المجمعة على المستوى الوطني. وتأتي ولايتي القيروان والكاف في المرتبتين الثانية والثالثة بنسب بلغت 16.6% و15% على التوالي، تليهما ولايتي ياسليان وبنزرت بنسبة 11.4% و 10%، أما بالنسبة للمتبقية والمقدرة ب 28.6% فقد توزعت على بقية الولايات المنتجة للحبوب، وتتواصل في الأثناء عمليات الحصاد والتجميع بأغلب مناطق الإنتاج بنسق متصاعدة مع تضافر جهود مختلف المتداخلين لتأمين قبول المحصول وخزنه ووسقه في أفضل الظروف. من أجل ترشيد استهلاك المياه واستغلالها عبر الغير التقليدية، تم تركيز محطة لاستغلال المياه المعالجة المتأتية من محطة التطهير بسبيخة من ولاية القيروان ثلاثية المعالجة، حيث فاقت كلفتها 870 ألف دينار. أكثر تفاصيل يقدمها المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية مراد بن عمر في استضافة لنادر برجب.
3: في إطار الترشيد استهلاك المياه واستغلال المياه غير التقليدية، قامت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالتنسيق مع الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه بتركيز المحطة هذه استغلال المياه معالجة متأتية من محطة تطهير سبيخة ثلاثية المعالجة. الغاية منها هو استغلال المياه هذه اللي كانت تنتجها المحطة التطهير وغير متاحة للتوزيع العالم. قمنا بتركيز المحطة هذه بقيمة ما بين تجهيزات وتركيب طاقة شمسية في حدود أكثر من 870 ألف دينار. الغاية منها هو استغلال المياه غير التقليدية هذه اللي ري أكثر من 30 هكتار أعلى وأكثر من 50 هكتار زيتين لدول العالم. غاية منها هو استغلال المياه الغير تقليدية في ظل انحباس الأمطار وتدني المياه المائية اللي قاعدة تشهدها ولاية القيروان السنوات الأخيرة.
0: في المهدية أطلقت 14 جمعية مدنية بالمدينة مسابقة لاختيار أجمل نهج بمدينة برجراس في إطار برنامج برجراس تشرق على المتوسطة، والذي يمتد من غرة جوا إلى موفى جويليا القادم. منسقة هذه المبادرة دكتورة أسمى حمزة، وأكثر تفاصيل في استضافة ندرة إسماعيل.
4: في 2026 كانت عنا عدة محطات، قلنا معاش باش نخدموا على التوعية وبرك باش نوليو على الانتماء، كيفاش الناس تتبنى الموضوع وولي هما اللي يسهروا على نظافة مدينتهم أكثر من أي كان. من جوا واحد جوا عملنا مشروع اسمه برج الراس تشرق على المتوسط، غاية منه هو باش نحسوا سكان المدينة هذه بقيمة المدينة متاعهم، خاصة من حيث النظافة ومن حيث جمالية المكان. المسابقة اسمها أجمل حي في بوجراس. الأجمل حي مش بالزينة ولا نحبه يقعد الطابع المعماري للمدينة هو بيده، ونحبه خاصة النظافة، نرجع لعاداتنا وتقاليدنا اللي الحومة كي نسكنوا فيها هي مكان مشترك ومكان عايش حميمي، نرجع كالرونق متاع الحياة القديمة في بوجراس. بعد ما نعلنوا على الحي الفائز والجوائز ستكون جوائز اعتبارية كحفلة في وسط الحي هذاك، كإشهار كبير على الحي هذاك، وخاصة قبل كيفاش كانت وبعد كيفاش كانت، وسيكون تسويق جمالي للحي هذاك.
0: تشارك تونس في الصالون الدولي للتكنولوجيا الذي ينعقد من 17 إلى 20 من جوان الجاري بجناح يشرف على تنظيمه مركز النهوض بالصادرات، بالتعاون مع وزارة تكنولوجيا الاتصال وسفارة تونس بفرنسا وصندوق الودائع والأمانات. ويضم الجناح التونسي عددا هاما من المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة المختصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتيكا والتكنولوجيات الخضراء والتكنولوجيات المالية والبنكية والتكنولوجيات العميقة وسلاسل الإمداد والاستشارات والفلاحة والصحة والصحة الرقمية. وتمثل مشاركة تونس في الصالون الذي يعد من أبرز المواعيد الدولية المخصصة للشركات الناشئة والتكنولوجيات الرقمية والابتكار فرصة للترويج لبلادنا كوجهة جاذبة للاستثمار والتكنولوجيا الرقمية، وتعزيز حضور المؤسسات التونسية لا سيما منها الناشئة في الأسواق الدولية وبناء شراكات استراتيجية. نختم النشر بشأن الدولي، حيث أعلنت إيران أنها تنظر في احتمال أن يوقع رئيسها والرئيس الأمريكي مذكرة التفاهم التي توصل إليها البلدان خلال اللقاء المقرر الجمعة في سويسرا. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: حتى الآن لم تتبدل خطط ولا متصلة بالاجتماع المرتقب في سويسرا يوم الجمعة. مضيفا: فيما يتعلق بتوقيع مذكرة التفاهم، إحدى الأفكار تقضي بأن يوقع رئيسا البلدين وهو أمر قيد الدرس حاليا. في سياق متصل بين إعلان إيراني عن بدء رفع الحصار البحرية وأسوار فضائية ترصد استمرار تموضع قطعة أمريكية قبالة السواحل العمانية، تكشف بيانات الملاحة مشهدا جديدا في حركة السفن المرتبطة بالمضيق. ختام النشرة الإخبارية، إلى تذكير بأبرز عناوينها. غدا انطلاق امتحان مناظرة شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني بمشاركة أكثر من 32 ألف مترشح وتنافس على 3750 مقعدا بالمعاهد النموذجية. وتجميع أكثر من 3 مليون قنطار من الحبوب حسب ديوان الحبوب، عمليات الحصاد متواصلة. أخرج النشرة تقنيا لطفي مكي، قدمها لكم أحمد عيساوي. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام 11 ليلا.
5: صوت أوضح، صورة أجمل.

الأخير تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من

0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.
1: مرحبا بكم. مونديال 1938 هو الأول اللي تم الاعتماد فيه على الملفات لقبول حق التنظيم اللي فازت به فرنسا على حساب ألمانيا والأرجنتين. دول أمريكا الجنوبية عبرت على الغضب متاعها ورفضت تنظيم أوروبا لزوز دورات متتالية، وبالتالي قاطعت لوروغواي والأرجنتين المشاركة. وما حضروا كأس العالم كان 12 منتخب أوروبي ومعهم كوبا والبرازيل وجزر الهند الهولندية اللي أصبحت اسمها إندونيسيا. ومن وقتها تم اعتماد ترشح الآلي لمنتخب بطل العالم منتخب الدولة المستضيفة حتى تم إلغائها في مونديال 2002. في نفس المونديال في عام 38 وبعد غياب منتخبات أمريكا الجنوبية اعتذرت إسبانيا على المشاركة بسبب الحرب الأهلية، وغابت النمسا رغم ترشحها في التصفيات بعد غزو القوات الألمانية للأراضي النمساوية وتم ضمها لألمانيا، وأجبر ملاعبيتها على تمثيل منتخب هتلر في كأس العالم، الشيء اللي خلى منتخب السويد يتحصل على الهدية ويعوض المنتخب النمساوي في كأس العالم 1938.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.
2: وإن تختلف ثنايا وسبل الإبداع فإنها تعبر عن عبقرية الإنسان وحسه المرهف. ثنايا الإبداع.
3: ثنايا الإبداع تأخذكم إلى محطات الفنون من خلال اللقاءات والمتابعات.
2: ثنايا الإبداع. مع فوز السفيري
3: وعماد العوني.
4: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي سهرة في ثنايا الإبداع اللي كما العادة تنطلق معكم الآن لتتواصل إلى غاية انتصاف الليل.
5: مساء الخير للجميع، مرحبا عماد، هذه أول حصة ثنايا الإبداع في استوديو الجديد.
4: وليك أنت يا
5: لا في ثنايا الإبداع.
4: أي في ثنايا الإبداع.
5: إن شاء الله مبروك للجميع بالطبيعة. إن شاء الله كالعادة سهرتنا تتواصل حتى نص الليل مع عديد الفقرات.
4: أكيد مجموعة من اللقاءات والفقرات كما عودناكم في سهرة في ثنايا الإبداع اللي أمنها لطفي المكي في إخراج فقرتها، أيضا معاذ الحداد في التنسيق والتواصل مع الضيوف والمستمعين، فوزي سخيري عماد العوني معاكم في هذا اللقاء المباشر اللي الجزء الأول بتاعه باش نحكيه على عمل مسرحي. الحقيقة نعرف المخرج متاع العمل معرفة شخصية، واحد من المثابرين، واحد من المخرجين المسرحيين اللي يحب المسرح برشا برشا واللي يتعب وقاعد يتعب من أجل المسرح. كل مرة تويتي باش نستضيفه ما كتبش، اليوم كتب باش نحكي معاه حول العمل الجديد متاعه اللي هو أحسوس الراديو، نقصد المخرج المسرحي الفنان مروان الرزقي.
5: نستقبلهم بعد قليل عماد، ولكن بعد المسرح أكيد باش نحكي شوية.
4: نكملوا عدد الضيوف الأخرين مع مروان. مع مروان تحضر بحذنا هديل بن عبد الله. هديل هي المنتجة متاع العمل وأيضا المساهمة بالسينوغرافي في العمل هذايا. أيضا سعادة جدا باستقبال الممثل عبد الرزاق بن مصطفى اللي تقمص واحد من الأدوار الهامة في هذا العرض المسرحي اللي اسمه أحسوس الراديو.
5: نعم، بطبيعة المسرح ديما عنده مكانة يعني في سهرة ثنايا الإبداع والسينما أيضا، لأنه مش نحكيه شوية، نعمل فقرة خاصة بالمخرج المختار العجيمي اللي تم تعيينه.
4: قدكش طيارة جمعة اللي فات كي من هكا نحكي معك، قلت لك راني سمعت اسم آخر بخلاف
5: المختار. قلت لك يعني وقتها
4: قلت لي المختار العجيمي.
5: مختار العجيمي.
4: طلع مختار العجيمي.
5: مختار العجيمي صديقنا بطبيعة الحال، وأعتقد أنه يستحق يعني بالمنصب هذايا، وجدير يعني خطر بالمنصب هذايا، خطر مختار العجيمي سبق له أنه تقمص يعني مدير في عديد المهرجانات، مهرجان الحمامات، مهرجان السينما التونسية، الرئيسية ونعرف هو. وعلى كل حال احنا عددنا فقرة خاصة
4: مختار
5: العجيمي اللي هو مدير أيام كارتاج السينمائية الدورة 37 من 12 إلى 19 ديسمبر.
4: زيد باش يكون معنا الفنان التونسي شكري بوزيان.
5: شكري بوزيان يستعد استعداد خاص المرة هذه لأنه يوم 25 جويلية باش يقف على خشبة مسرح مهرجان الحمامات الدولي. وأكيد يعني دائما هل فما احتفالية خاصة 25 معناها ذكرنا بعيد الجمهورية عماد، ولهذا الحقيقة المكان المناسب لي دائما للفنان التونسي بالنسبة ل 25 جويلية لا يمكن له أن يؤثث يعني مثل هذه السهرات فنان غير تونسي. فجاته فرصة معناها شكري بوزيان أكيد باش يكون معنا باش نشوفوا شنو التحضيرات الخاصة بهذا الموعد بالذات.
4: بالذات نعم فوزي، تعرف العام الجاي زاد في إذاعتنا باش نحتفلوا برقم جميل برشا منذ انطلاق الإذاعة هذية
5: بطبيعة الحال
4: 23 العام الجاي لقيت هذايا تلقانا نحضر
5: 77
4: معناها العام الجاي 23 تلقانا نحضر توا باش نحتفلوا بالذكرى الخمسين.
5: نعم نصف قرن يعني مضت
4: لانبعاث
5: نعم.
4: هذا المنبر الإعلامي الأشهر 50 سنة من العطاء من الإعلام من
5: جيل بعد جيل يعني
4: أجيال نعم. متداولة على هذا المزدح. وعلاش جبت الموضوع هذا؟ لأنه المسرحية اللي باش نحكيو عليها شوية آخر اسمها حسوس الراديو وفيها برشا حديث على الراديو اللي هو الراديو المساند الرسمي مش المنتخب الوطني الشعب التونسي قبل التلفزيون
5: من عام 38 أعتقد التأسيس يعود تأسيس الإذاعة يعني التونسية تقريبا عام 38.
4: نعم فوزي باش نسمع أغنيتنا الأولى كما العادة
5: صوت
4: شكون؟
5: باش يجي هو ولا صح؟
4: باش يجي باش
5: يجي ماني باش يمشي هو
4: يعمل الله هاد الليل
5: حضر زملائنا
4: من الوقت يعمل الله هاد الليل. نسمع جورج وسوف ونرجع نستقبلوا ضيوفنا في الأستوديو.

0: 25 دقيقة بعد الساعة 10 ليلا في إذاعة المنسير وفي سهرة في ثنايا الإبداع، نجدد تحية لمستمعينا الكرام أينما كانوا في متابعتنا. ننطلق في استقبال ضيوفنا في الاستوديو للحديث عن عمل مسرحي جاء تحت عنوان حسوس الراديو، وسعادة جدا باستقبال المخرج المسرحي الفنان مروان رزقي. مروان مرحبا بك.
1: مرحبا بك اخوي عماد، مرحبا سي فوزي، مرحبا بكافة السادة المستمعين المستمعات والمتابعين لنا في ثنايا الإبداع. إن شاء الله حلقة بكلها متعة بكلها إبداع. مبروك علينا أخويا استوديو جديد، قداش هك مشرة محلاه، معناه إن شاء الله مبروك وإن شاء الله مزيد من الإبداع.
0: يعيشك. أيضا سعيد جدا باستقبال الفنان والمسرحي عبد الرزاق بن مصطفى. سي عبد الرزاق مرحبا بك.
2: مرحبا بكم وبارك الله فيكم على هالاستضافة الحلوة هذه في هالستوديو المزيان.
0: يعيش.
2: وإحنا مش نتحدث على بدايات الراديو.
0: الراديو
2: بتبيع. الراديو.
0: في سنوات
3: والتطورات اللي صارت له.
2: والتطورات.

0: ويلسون.
1: ايضا سعيد جدا. من المفروض يقولوا ليديز فيرست، لكن زاد بالتونسي يقولوا الحلو ديما يبقى للاخر. مرحبا يا هديل بن عبد الله اللي هي المنتجه وعامله السينوغرافي نتاع المسرحيه. مرحبا هديل.
2: مرحبا بكم. مرحبا بك سعيد.
0: مرحبا
2: فوزي. مرحبا بسيد المشاهدين المستمعين.
0: مشاهدين على صوت وصوره اليوم.
2: مبروك علينا
0: استوديو
2: جديد.
1: يعيشك هديل. مروان الرزقي رجل مسرح عشرتي به عندها مدة، إلى جانب أنه اكتشفت مؤخرا أنه حوماني، معناها ولد حومة. هذا اكتشفته مؤخرا، لكن
0: سرويس كنا حذاك كنت فقتش بيه ولا شو.
1: فعلا فوزي أي معناها بين بين دارنا ودارهم يمكن 200 متر، فهمت معناها مؤخرا عرفت
0: نفس الحي يعني.
1: نفس الحي فش نحكي. لكن معرفتي به قديمة من خلال العمل الأعمال المسرحية اللي يقوم بها من خلال نشاطه المسرحي. مروان الساعة لو كان يتعرفوا عليك سادة المستمعين أكثر.
3: مروان الرزقي ممثل ومخرج مسرحي، تجربة فاقت 25 سنة في المجال من النضال المسرحي.
1: فعلا هو نضال
3: مؤطر لنادي المسرح بدار ثقافة القلعة الكبرى، كذلك زاد مشرف على ورشة ومختبر التكوين بمركز فنون درامية والركحية بسوسة. تجربة امتدت على أكثر من
0: الأصل يعني، معناها أستاذ ما متع مسرح.
3: لا أنا يعني ما كملتش الإجازة. يعني معناها انقطعت لأسباب خاصة.
0: أيوة.
3: درست من اللغة العربية ومن بعد مشيت مسرح، ما كملتش لأسباب خاصة، ولكن
0: قعدت مغروم يعني.
3: مغروم وامتهن ومحترف في المجال،
1: خل المجال احترام. مروان البدايات كيفاش كانت؟
3: البدايات كانت عام 2003 مختبر الصورة جاءوا عملوه في الإعدادية بتاعنا سوسة الجديدة.
1: أي.
3: تحت إشراف سي حسن عليلش في فاش تاع سوسة
0: صديقنا. أي. تحياتنا ليه.
3: وقتها خدمت فيلم مع أنور الأحوار كلقطة صغيرة. من بعد مشيت لدار ثقافة نلقى المرحوم مراد كروت كان مشرف على نادي المسرح غادي، وكنت زاد مع سي محمد العربي القديدي في نادي السينما. نادي السينما كنا وقتها شنيه ما نتفرجوا في الافلام ونروحوا. لا قلت نحب المثل.
0: فما نقاش يعني
3: اي كان النقاش معنا ما الصغر معنا فك الوقت
0: بعدها تتفرجوا.
3: قلنا خي وين التمثيل وين. كملت في المسرح ومن بعد العائله معنا قالوا لي تتلهى بقرايتك. قسيت لي فتره كنت نخدم بعض المسرحيات حتى في المدرسه مع الاستاذه بتاعي بتاع العربيه. من بعد رجعت تحت اشراف محمد الهادي الفرحاني كان وقتها اول عمل، ومنها الانطلاقه مع برشا اساتذه سفيان شبيل محمد دغمان برشا برشا معنا مخرجين يعني معنا حبيب الزرافي مؤخرا معنا ما كنا نعرف بعضنا من قبل وخدمنا مع بعضنا. يقارب عندي كممثل 40 عمل
1: معنا
3: هذاك ممثل. التلفزة خدمت 4 مسلسلات على مستوى السينما.
0: تذكرنا منهم المسلسلات خلينا نفكروها.
3: لأجل كاترين في دور بشير لتيديون. خدمت مسلسل الزعيمان دور صفي الدين السنوسي الأمير البرقاوي في ليبيا كان إنتاج عربي. خدمت في ممالك النار قصي المحارب الصغير اللي من بعد يكمل الدور متاعي الممثل التونسي فتح الهداوي الله يرحمه. معنا بديت من الفك الدورة ذاك. خادم بيت الصلاة في معاوية ابن أبي سفيان. The Trader كان انتاج روسي خدمت معهم 2 سيزون معنا سيزون الأولى 10 حلقات الثانية 30 حلقة. مسلسل زين السعد في الجزائر يعني عشت عامين في الجزائر واشتغلت غاديك حتى مسرح
0: هو مسيرة تبارك الله يعني.
1: فوزي راهو عنا
0: والله بالحق راهو
1: عنا أسماء في تونس المسيرة متاعه قد مسيرة متاع 3 و4 بالناس. لكن شنو الفرق الفرق شنو الفرق هو الميديا. أولا تلقاه الشخص المعني بالأمر ما يجريش ولا الميديا ما يحبش يعرف بعماله، وهذه غلطة كبيرة. أو أحيانا تلقى أنه تقصير من الميديا اللي ما تهتمش وما تتبعش برشا
0: ببعض الممثلين الموجودين في الجهات في الجهات, يعني في الجهات. هذا ناقشناه في برشا مرات يعني الموضوع.
1: قبل من نرجع لك مروان هديل، انت العمل هذا اول مره تشارك في المسرح به حسوس الراديو ولا خدمت مسرح قبل؟ كانت عندك تجربه قبل؟
2: اللي كانت عندي تجربه مع جمعيه مسرحيه جمعيه شباب المسرحي وخدمت دور ممثله مع مروان. بعد خدمت مع جمعيه الشباب المسرح العربي وقتها خدمت سينوغرافيا
1: سينوغرافيا متاع
2: المسرحية، مسرح كتاب الرحلات العجيبة للمسرحية، نص وإخراج مروان الرزقي. يعني هو مروان دخلني للمسرح،
1: للمسرح بشوية بشوية
2: بشوية بشوية.
1: لكن قبل أنت معناها نجم نقول في الميدان معناها متاع الفن، والخدمت قبل مع تلفزيون،
2: خدمت قبل مع تلفزيون
1: قناة نسمة،
2: قناة نسمة، خدمت مع خدمت أسيستانت برودكسيون،
1: مساعد إنتاج،
2: مساعد إنتاج، خدمت نقول مساعد مخرج،
1: مخرج
2: بعد خدمت مساعد إنتاج.
0: مساعد مخرج شنو البرنامج؟
2: ببليسيتي.
0: ببليسيتي.
2: ببليسيتي. أنا مع في الأجنس دوكا. خدمت في
0: الوقت. واضح.
3: وبرامج الطبخ زاد.
1: جروبان معنا.
2: كلمي مروان.
0: عجب البرامج الطبخ نسيتو.
2: خدمت زاد مدير إنتاج في برنامج طبخ. زاد في قناة قناة
3: تسعة نوجه له تحية تيسير، شيف تيسير،
1: تيسير شيف تيسير
2: شيف تيسير وقتها.
1: يعني عندك تجارب قبل
2: مع أبغ قروي، أبغ نسمة قروي، أنت قروي نسمة، خدمت
1: اللي كانت تنتج القناة نسمة،
2: كانت تنتج قناة نسمة، يعني تخدم الببليسيتي قناة نسمة. خدمت مع دي بخود أخرين في تونس كأسيستان دي بخود، كما مع سيرا وفكوكا.
1: خدمت مع رفكوكا،
2: خدمت مع سيرا،
1: يعني خدمت مع ناس كراكيت تبارك الله معناها.
0: لا محترفين يعني معروفين
1: معناها التجربة حاصلة.
2: ولا التجربة في الإنتاج حاصلة.
0: إيش شنو ناقص مانا، شنو ناقص إذا كانت التجربة في الإنتاج يعني حاصلة، شنو ناقص؟ أنا مش أقول لك على حاجة ناقصة برا اللي هي خطر وجهك، يعني تبارك الله معناها نجم تكون يعني الكاميرات تحبك، وتنجم تكون في في
1: بعض
0: في ممثلة يعني في بعض المسلسلات. ما جاتكش فرصة هيك؟ ما فماش حد من المخرجين انك انتبه؟
2: أنا ما كنتش لوش، أنا كنت شيخة على الانتاج، عاجبتني البرودكسيون.
0: ماكش في الصورة دي، ما تظهرش برشا في الصورة معنا.
2: ما كنتش نحب الحقيقة
3: لكن تعمل لي مشكلة ليا.
0: حوار مفتوح أخوي مروان، حوار مفتوح.
1: هديل من بعد تالي عملت الشركة هذه اللي اسمها هديلز،
2: هديلز للإنتاج الفني،
1: للإنتاج الفني، واللي هي أنجت العمل المسرحي هذا اللي هو حسوس الراديو.
2: حسوس الراديو
1: تو نجي من بعد تالي نرجع لك. سي عبد الرزاق بن مصطفى،
4: مرحبا بك،
1: اشنا حوالك يا سي
0: عبد الرزاق؟
1: تبارك الله. مسيرة في المسرح الهوي،
4: في مسرح الهواية من بداية سنوات 70 في جمعية شباب مسرحي، على تلمذت وبديت على بغرام كبير بالممثل، ممكن تذكروا سي يوسف العتيري، كان من الوجوه اللي عندها
0: كان معانا كان معانا في ذات المسيرة،
4: في ذات المسيرة
0: وكان عندنا فرقة قارة يعني هنا.
4: أي كان كان معناها يشارك في الأعمال المسرحية بتاع الإذاعة في
0: الفترة هذه
4: البداية. إذا معناها من الغرام تاعي دائما انطلاقا من سي يوسف، كانوا في عندهم مقر هكا وكذا، معناها كنا نبداو صغار ونبداو نشدوا في الشباك ونتفرجوا، ساعات يتغشوا علينا يطردونا واحنا نرجعوا كذا من غادي جاي الغرام.
1: وانت تقرا معناها؟
4: لا واحنا مازلنا ممكن 10 سنين معناها هذا واحد. بعد في بدايه ممكن بدايه السنوات 70 هكاك، وتيت في القهوه قلت له توا يوسف شو تعطيني دور؟ قال لي علاش لا ترى؟ اي ترى قول لي الاعتراض هذه. قلت له قال لي غدوه تجي وتمثل.
0: معناها ميلاد ممثل في اللحظه هذيك
4: في القهوه،
0: في القهوه،
4: في القهوه. هذا تقريبا بدايه المسيره. ومن بعد معناها توليت رئاسه جمعيه شباب مسرحي في ثلاثه مناسبات في السبعينات، في التسعينات، وثم زاد في سنوات معناها 15 16 17
0: دائما في الهوايه، يعني
4: دائما في الهوايه. جمعيه شباب مسرحي اللي هي أثناء نظمة الدورة 39 للمهرجان الوطني، للمهرجان
1: الربيع
4: لهواة المسرح، لهواة المسرح. إن شاء الله نرجعوا العام الجاي، نحتفلوا بالسبعينية
1: إن شاء الله،
4: إن شاء الله نرجعوا
1: الدورة الدولية على انبعاث الجمعية
4: العام الجاي، إن شاء الله نحتفلوا بالسبعينية، وإن شاء الله نرجعوا النشرة، النشرة الدولية الدولية معناها اللي وصلت تقريبا
0: هكذا. تو عماد تعرفنا على المجموعة، هل تمشي شوية تو
1: للعمل؟ نرجع لك مروان، مروان العمل اسمه أحسوس الراديو.
3: حسوس الراديو.
1: علاش سميته حسوس الراديو ساعة وشنو بشكل عام بون شوية هكا سوسبانس للناس اللي تبع فينا باش ياخذوا فكرة عن حسوس. العمل ولو موجزة
3: هو كهكا فيت في الساعة يعني من صغري يعني من مواليد 87 ولكن تربيت على الحسوس والحس متاع عند الإشارة تكون الساعة هنا تونس صوت الأخبار الدندنة صوت العروي كنت أظن نسمعهم برشا
0: صوت نجوى إكرام
3: نجوى إكرام برشا
0: احترام الجار الساعة العاشرة ليلة احترام الجار تذكرها هذيك
3: يعني برشا يعني حتى أنت زلسي فوزي كان عندي ذكريات معك في في قليبيا كان معنا برشا حاجات كنت نسرق
0: باش نمشيو لقليبيا قريب
1: تمشي لقليبيا
3: شاركت تاني وحتى عنا الفيلم تاع صديق النادر عايش مثلت فيه اسمه المنجي عايشة التوج في قليبيا ووقتها موجودين ونبدأ ديما نسترق هكا
1: فوزي كل عام
3: ديما
0: قيدوم عاد قيدوم
3: أكيد وراك حتى في مقرة السينمائية زادة إن شاء الله بالنسبة للراديو زادة معناها ممكن اني زادة كنت محظوظ اني خذت تجربة اعلامية وخدمت معنا في اذاعات خاصة وخدمت معنا في وسط الراديو ولكن قعد هيك الحس والاصوات هذوكم
1: أيوه. كيما التجربة العملية فيها كسر في راسي معناها باش نعملوا حاجة حلوة مع بعضنا في الراديو زيد نضرب عليه السيد القهوة برا
3: منها هي اني زاد بعض المخرجين المسرحيين معنا كي خدمت برشا اعمال مؤخرا من بينهم العمال السناديد اللي كان معايا سي عبد الرزاق من مصطفى اللي يحكي على فترة الصراع الباشية الحسينية في تونس كان سي منير العرقي قال لي مروان اقعد في قالب الذاكرة والتوارخ خليك غاديك راهو ذاك كيف ما نقولوا الزون كونفور بتاعك كبديت نخمم في حسوس الراديو انتاجيا مستحيلة معناها حتى كيف تقترحها على شركة انتاج مسرحي ولا جمعية
0: يقول لك ما يتحمسوش للعمل
3: اي مكلفة وشنو هذا والراديو والواحد الكلمة اللي قالتها البنية هذه اللي هي شريكتي في كل شيء معناها قالت لي اني معك معناها أقدح واني معك بدينا ملول بزوز أعمال الأطفال اللي هما أبحرنا كتاب ونيروزة زوز أعمال الأطفال خدمنا اللي هما أعمال رئيسية معناها موجهة للأطفال بالفلوس هذوكم وزدنا من أحنا رنا بدون أي دعم وقررنا أن نخدموا حسوس الراديو اللي لم أربع أجيال من بينهم سي عبد الرزاق بن مصطفى وعدة ممثلين
1: هم 12 ممثل تقريبا
3: سي عبد الرزاق بن مصطفى سي طارق الزرقاتي
1: طارق زيد معاك
0: هاي طارق هاي تحياتنا
3: ميسول فتناسي الفنانة الصوت اللي باش يكون عندها مستقبل كريمة حكيمة كريمة المصباحي فوزي جن زاد قيدوم مسرح في حمام سوسة عمر قلص الشاب رائد مقداد رائد معنا اللي خدمت على الحركة الوطنية سهيل فرادي يعني معناها مجموعة وما زالت منفتحة على عدة ممثلين أخرين في بقية
0: باش نفتح قوس عماد ويقال بعدها حكاية الإمكانيات محدودة لكن الشركة ما من عند من حقها باش تاخذ دعم بطبيعة الحال
1: لا ما عندهمش حتى دعم تو نحكيو فيه الموضوع
0: خاطر كشركة إذا كان واحد يأسس شركة
3: فما شروط
0: شنو هي الشروط باش واحد يتحصل على دعم يعني
3: فما معناها الأوقات نتاع تقديم معناها كي تحل الصندوق فما أوقات ثم فما شروط من بينها الدوتيير بتاع المحترفين مع احترامي لهذا معناها الدوتيير بتاع المحترفين
0: يعني
1: يعني المحترف نقولوا لازم يكون عنده بطاقة
3: اللي هي بطاقة هذا قانون الفنان اللي لازمه حلقات وحلقات
0: أكيد هذا هو أيوة مش نبينه
3: اللي اليوم معناها من يقيم مسيرة عبد الرزاق بن مصطفى أو طارق الزرقاتي ناس عندهم 50 سنة تجربة مسرحية
1: معناها بيجي تقيمه أنت ببطاقة
3: معناها ببطاقة وتقول هذا غير
1: مروان باش نرجعوا للموضوع هذا والمواضيع الأخرى لكن كما قلت لك بإيجاز المضمون نتاع العمل هذا
3: العمل اللي يرجع بينا للذاكرة تأسيس الراديو في تونس صار اللي كان أصوات وقبل إطلين وفرنسيس الراديو في تونس قبل ما يتم تونسته
0: هذيك عام 57
3: أما 38
0: تأسيس 38
3: احنا رجعنا حتى ما قبل 38 وقت اللي الناس تجيب تسمع بالسحن ويسمعوا في شوية خشخيش جابوا مالتي وواحد من الجاليات اللي كانوا يعيشوا في تونس وكان عندهم راديو ويسمعوا في الحس ويسمعوا في لندرا ويسمعوا في اللي احنا مازال ما عندناش الذبذبات كانت تجي من عند الطلين من وقتها بدات الفكرة تتواجد غادي مش معنى فكرة مش نصنعوا راديون ولكن لأني مشيت قلت مثلا الحركة الوطنية في تونس على 17 على 50 شخصية نعرفوها ما نعرفوش شنو اللي صاير البرة منها خلقنا معناها هذا وين يولي الخيال متاع الكاتب بالمحافظة على الظرفية التاريخية
1: نص انت زاد مروان
3: نص واخراج و وتدقيق والمراجعة التاريخية أشرفوا عليه عدة أساتذة، ولكن احنا ما
0: عندهمش إضافات لهم اللي أشرفوا على
3: الإضافات اللي هي صارت اختلافات اللي هي
0: خاطر ديما نحكي فيها نوع عماد ديما الحاجات التاريخية ديما تلقاهم يعني برشا
1: مستشارين وبرشا
0: كل واحد ورأيه كل واحد ونظرته للأشياء يعني.
3: أربع مراجع كي تقراهم تلقاهم أربع مراجع كل واحد يحكي لك على حاجة لحبيب مسيك مثلا من الشخصيات الموجودة عندي حبيب تلقى مسيك. حبيب مسيك واحدة فما اختلاف في حياتها في شنية حبيب مسيك فما بالك بالحركة الوطنية أو بالحركة الأدبية بجماعة تحت السور تختلف. احنا نقولوا فانتازيا تاريخية حبت أكل حس ذاك بتاع الراديون وبعض الأصوات المسموعة في علاقة هذا الكل. نوصلوا أنه في المشهد الأخير بصورة الزعيم الحبيب بورقيبة واللي جسد
0: الدورة علاقة بالراديو
3: وبالإذاعة وفتحنا أفاق خطر احنا نقوله في الأخير
0: بربي سمحني فما كتاب بربي عماد فما كتاب خديما نفس فما كتاب أصدره الأستاذ عبد العزيز قاسم في موضوع الراديو وحكايه الراديو وعلاقته بالزعيم الحبيب بورقيبة هذا مؤخرا تقريبا عند الحكايه عام وقت اللي كان كان هو مدير عام نتاع الاذاعه والتلفزه التونسيه
1: نعم تفضل
3: جميل هذا قلنا وفتحنا افاق اللي احنا باش نكملوا الراديو من بعد المأسسة بتاعه معنا وتونست الراديو من 57 الى يومنا هذا في حلم معناها نحلم اني مش نكمل مش نوصله حتى للجيل متاع السبعينات والثمانينات والتسعينات ونرجع نسمعوا الاصوات اللي تربينا عليها ونكملوا معنا عمل ان شاء الله ان شاء الله باش نكملوا باش يكون عندنا حصوص الراديو اثنين وثلاثه ان شاء الله.
1: هو هذا كله مرهون بنجاح العمل ونجاح العمل راهو باستثناء ان يكون نجاح جماهيري يلزم يكون نجاح مادي. هديل انت المشرفه على الانتاج نتاع العمل هذا الفلوس نتاع الخدمه منين نتاع العمل منين لميتوها كيفاش تصرف
0: عندك انت كلها
2: قالك من وين لي خدمنا بالحق خدمنا المدارس
1: يعني تعملوا في مسرحيات في مدارس لميتوا شويه فلوس
2: لمينا شويه فلوس
1: قررتوا باش تعملوا العمل الجديد
0: يعني
2: هو الجاي عرفت كلي هكا نخدموا حاجه للتراث جاي شهر التراث مروين علاش قولك نعملوش حاجة للتراث خلينا في مخي حاجة هكا متاع الجو
1: حلو
2: اوكي عرفت كلي في من با جمعتين مروين جمعتين بيشوف ممثلين شوف
1: نص
2: لي مروين هذاك امتنين بي عند مروين دونك بيسك احنا نخدموا يعني في المدارس وخدمنا مكتبات دونك فما تعرف فلوس
1: قلت نعملوا
2: اللي داخله خارجه
1: ما تراش انها مغامره لانه راهو كيما حكي فوزي قبيله من المفروض الاعمال المسرحيه تتحصل على دعم من وزاره الثقافه ونعرفوا نحن مشاكل الماديه نتاع المسرح والمسرحيين والمثقفين والفنانين هذا كله حكينا فيه علاش ما لقيتوش صيغة أنكم تتحصلوا على دعم لأنه الواحد به توا هك لقيت شوية فلوس باش تعمل الحصوص الراديو واحد كما كان يحكي مروان ومن بعد تالي أعتقد أنه العرض هذايا اللي خسرتوا عليه فلوس من المفروض يتعرض في برشة مهرجانات
0: أكثر من فضاء يعني
1: في برشة أماكن على الأقل لاسترجاع المصاريف من أجل معناها استغلال المصاريف هذيك في الأعمال الأخرى.
3: هو زاد والله هاو نقطة أني كنت من أكثر الناس اللي ضد الدعم لأنه زاد هذا موضوع آخر تو نحكيه الدعم اللي وين قاعد يمشي
1: تقول لي ضد الدعم أنا عندك برشا فلوس
3: أو شو قولك لا مش عندي أني ما طالب حتى شيء نجم نكون مش الفلوس ولكن طالب تعطيني حقي في العروض أني تقيم جودة العمل تشوف كل الشروط معناها عندي العرض كامل مصور عندي كذا عندي نجاح جماهيري معناها صار للناس اللي جات شافت نتبرمج مانيش طالب زاد الملايين في العرض أو حتى سومو معناها
1: معقول
3: جدا معناها معقول جدا نحبه يتعرض في المهرجانات حتى المهرجانات صغر مش طالب زاد المهرجانات الدولية
0: على مستوى ولاية سوسة او
3: حبة ذا الوقت احنا بعثنا
0: حتى على المستوى الوطني يعني
1: ربي سمحني قبيلة نحكيو في ريجي قلت لي قالوا لك كانوا الولاية متاعك
3: اي صادف فما بعض بعض الولايات او بعض المندوبيات يقول لك يجعلني نززي اللي عندي والاولوية للانتاجات المحلية اللي تابعة ولايتي
1: لهناش تولي معناها غير مقبول هذا لانه العمل ماهوش جايك من من من المريخ العمل التونسي اساسا فاعتقد انه العمل اللي تعرض مش كان في سوسه سوسه مسير مهديه في برشا بقايا نصور
0: عماد هو عندنا مادام عندنا منتجه هو كي واحد يسمع كلمه منتجه معناها الفلسات عندها ولهذا انتم ما عندكمش مشكله
3: منتجه تونسيه
0: راهي لا معناها ما عندكمش مشكله في الفلسات هو
1: هزيانك
2: هو الحقيقه يعني كنا عمل كيف هو يعني هو العمل كنا عاملين عليه جو الحقيقة يعني كي عملناه نتاع هاو احنا شنو نجمو نجمو نعم. ما غير نعم. تمويل ما غير حتى شيء راهو احنا تعبنا خدمنا عروض اطفال تنشيط تفاعلي العرائسي هاو احنا بالفلوس هيكم شنو عملنا ما غير حتى دعم يعني حتى العمل الحقيقه اني دخلت يعني عينه مروان ما بعضنا نتاع احنا عاملين كيف نتاع احنا هاو شنو نجمو نخدمو ما غير معاند
0: فماشي رجال اعمال اللي يحبوا الثقافه يعاونوكم شويه مستشارين
3: هذا مش نمشيو فيه هو السنه تونس نعم. باش تكون عاصمة السياحة العربية
0: أيوة.
3: تونس نعم. السياحة العربية متاعنا احنا كيفاش نقولوا سياحة رانا ما عادش جمل وقزوزة وزكرة في الواحد
0: تجاوزنا هذيك
3: رانا مع احترامنا رانا جاء الوقت باش نقولوا هاو ثقافتنا شنو عنا هاو شخصياتنا الوطنية هاو الرموز متاعنا هاو احنا عنا مشهد ونخلي من بعد سي عبد الرزاق يحكي شوية احنا خدمنا حتى على الشخصيات النسوية المنسية في تونس احنا بدينا بالقعودة وسالمة معنا نحكي وتوحيدة بالشيخ معنا فما شخصيات وكأنه معناها على ورقة
0: مناضلات مناضلات اللي تحكي عليهم
3: يعني. أي شخصيات معناها
1: عندهم وزن نرجع للجانب المادي قدمتوا دوسيات للمهرجانات وللمندوبيات
3: قدمنا فما
1: وعود أن العمل هذا يتعرض
3: فما وعود جاتنا من في القصر سيدي بوزيد في باجة فما معناها نال الإعجاب قاعدة شنية معناها أمور لوجستية
1: عرضتوا لافون بريمير أنتم
3: عرضنا في حمام سوسة
0: كيفاش كان الردود فعل يعني
3: الحقيقة يعني هاني سنوات معناها لعمري ريت خاصة دي مش نقول ان نفرق ما بين العمل كي يشوفه جمهور نخبوي والعامة المتلقي عامة الناس اللي فرحني انه العامة الناس يوميا يبعثوا وين مش تعودوا العرض وين قصوا تساكر
0: عجبهم يعني
3: واحنا ما غير تساكر معناها
1: سي عبد الرزاق الوقت يمر بسرعة الحديث معاكم أحلو بارشة والله سي عبد الرزاق انت دور هام تقمصته في المسرحية لو كان تعطينا فكرة على الدور متاعك ثم نسمعه حتى على الأقل
0: جزدنا يعني شوية
4: شخصية باش نبدأ بحاجة أخرى ما نمشي يقول لك أنه مروان ما هيش هو العمل خدمت معه في صناديد وكان عمل معناها لقى رواج كبير
1: برشا
4: وخدمنا في مهرجان قرطاج وإلى آخره مروان معناها كيف يقول لي يا يقول لي اي راهو مش نعملوا عمل مسرحي ديريكت كاين واحد يقول لك برا مش نعملوا سفره مش نعملوا سفره تركب مع مروان ديريكت تركب وتيلو الاسفير
0: فما تناغم يعني
4: خليه يتصرف معناها مروان علاش تتصرف معها هكا لانه تعرف اللي هو مش يهزك الوجه باهي مش يوصلك البلاصه باهي
1: عندك ثقه في الخدمه
4: وثم في الثنيه تفا اتر ايميرفي مش تشيخ مش تعمل شيخه effectivement معناها صناديد كانت شيخه بالحق
1: نرجعوا لحسوس الراديو
4: وحسوس الراديو كانت شيخه زاده معناها بديناها معناها بدور من بعد عملت زوز ادوار
3: زوز انا من سيفيف لين
1: وقتاش ان شاء الله عرض عندكم مش عرض قريب خلينا شيخه معاكم
4: زي لا لا لا لا فعلا ثم انا مش حدثك على معناها
1: الشخصية
4: تحدثنا على الـ على الـ على ردود فعل الجمهور هي هو التقبل اللي شفناه عند الكبار والصغار وردود الفعل والناس كيف تحدثك الكبار يقول لك رجعتونا لفتره حلوه وغناء حلو
0: حنين وذكريات
4: حنين وكذا معناها الناس بعينيها بالدموع وقت اللي وفى العرض فما حس وطني في المسرحيه فما تحيا تونس تتعاود تحيا تونس
0: رساله يعني
4: معناها اللي فقدناه في الصالات معناها المسرح يرجعك لحب الوطن لحب البلاد لحب معناها حاجات غابت علينا
1: صعب نزيق وقت بسرعة دورك انت شنو
4: دوري انا سيذياف بلدي ومناضل في الحزب
1: دستوري
4: دستوري وثم معناها ثم شوية معناها من معناها جو البلدي إلى آخره وثم نختم المسرحية برجوع الزعيم بورقيبة في
0: 55
4: زاد اللي كان عندها أثر كبير عند الجمهور معناها شيء كبير
0: نعم
3: مقطع من عزيزة
2: مقطع
3: عزيزة
4: عزيزة روحك ساكنة خالدة ثابتة في عروق الأرض عزيزة واخذة من الإرث ورث كاتبة باسمك نبضك وحسك عزيزة نلوم الصفحات اللي نساتك ويش عطاتك غير كلمة عزيزة عزيزة غير اسمك اسمك باين والحس باين، القعودة سالمة توحيدة بوليلة نمجدك وانت مجيدة عزيزة نحبك، واللوم كل الصفحات اللوم كل من شتمك وذمك على وصولها على صوتها وتنتهي بزغريتها.
1: مروان النص كل كتبته انت يا حتى معناها المداخله توا من
0: اللهجه اللهجه زاد كيف كيف يعني.
3: بالنسبه للهجه يعني حتى معنى الشخصيات اللي كانوا من الجاليات الاجنبيه في تونس المالطيه اللي تسمع ويحكي بالايطاليان تسمع يحكي بالفرنسيه الجاليات الاخرى حتى معناها اليهوديه الكل موجودين في وسطه ويحكي على الربط والحاضرة
1: نتاع تونس. هو يتنزل في إطار الأعمال الملحمية أعتقد هي ملحمة إن صحت العبارة إذاعية ملحمة تاريخية، خاصة وكما كنا نحكي أربع من الناس معناها اللي كانوا مستشارين على مستوى التاريخ وكل عملك من هذا أعتقد أنه من المفروض التوينس يشوفوه
3: إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: لهنا دعوة للمسؤولين على الثقافة وخاصة حتى وزير الثقافة يودي لو ثم أعمال يزينا مكل
0: يزينا ثم تشجيع خاص يعني.
1: ومكل الخدمة اللي معناها الماستر راهو ثم خدمة راهو ثم أعمال تاريخية راهو ثم أعمال يلزمنا ندعموها. علاش ديما فوزي كان تتذكر نحكيه على مسلسلات لما لها ملحمية وتاريخية مسرحيات قوية من نوع هذية اللي المفروض التونسي يتفرج فيها
0: يتفرج فيها
1: ويحضر لها وانت كوزارة الثقافة وكمديري مهرجانات وكمندوبين للثقافة تسهلوا العملية باش العمل يوصل للناس
0: وتنجم تكون يعني مرشحة لعمل مسلسل يعني تلفزيوني
3: يعني باش نعطيك معناها فلواني كان لي تجربة اني خدمت ثلاثة مسلسلات إذاعية في انتاج في إذاعات خاصة من مسلسل توج كأفضل سيناريو لسلسلة بوليسية عام 2021 اسمه الجريمة. من بعد جيت مرة ضيف لهنا في الإذاعة لنا وقتها باش تم تكريمنا بعد ما خذينا الجائزة الوطنية مع أحد المعاهد. اقترحت على السيدة المديرة لأني كاتب سيرة الهطاية نحب نخدم عليها مسلسل. قالت لي معناها معناها بوركوا با وكل شيء وعناها وعجبها وحدتني ان نتنسق اني والسي العياشي انور العياشي
1: انور العياشي اللي عمل معنا مسرحيه
0: عمل كل سنه يعني تقريبا
3: من بعد ما انقطعت الاخبار
0: علاش ما جددتش يعني الموعد
1: ما جددتش نقول لك حاجه هذا بخلي كسول
0: لازم معناها تجدد معناها
3: الحكايه معناها قمت بانتاجه وكان عندي وعد من طرف مندوبيه الثقافه باش ننجو عمل مسرحي وبدينا فيه اسمه سامور سيرة العشق والترحال ولكن تكلفته الانتاجية واحدة 30 مليون ذا كبداية. وقتها وقفنا وقلنا يوما ما مش نخدمه مش يكون عمل ضخم
1: لأنه والله من المفروض 30 مليون في وزارة ثقافة شنية 30 مليون راهي ما عادش فلوس راهو 30 مليون ما يعملوكش حلقة في مسلسل في رمضان راهو من المفروض أنه أعمل كيما هكا بالحق يزمنا نفيقوا شوية يلزمك الأعمال السمجة ماك الأعمال التافهة خلينا نقدموا شوية بالبلاد حتى على المستوى الثقافي خلي العباد وذنيها تتبدل ذوقها يتبدل نظرتها تتبدل هكا ولا يعني ماشيين رانا في طريق معناها مش هو على المستوى الفني راهو الفن ما عادش فن سامحوني ولا برشا منه فن سي عبد الرزاق
4: صحيح
1: الوقت يمر
0: لا حبيت ان اللي شكون تعطي وزاره الثقافه بصفه عامه كان الاسماء المعروفه
1: لا خويا ما
0: شو ولكن هذا الكوردو تعطي الاسماء المعروفه والشركات المعروفه وزاد كيف تشجع
1: الناس
0: تشجع المجموعات والشركات اللي موجوده
1: اجى تفرج احضر تفرج على فون بريمير نتاع العمال
0: خاصه داخل الجهات يعني بطبيعه الحال.
1: مروان انت وهديل وسي عبد الرزاق كلمتكم الاخرى في هاللقاء الحلو معكم هذايا واللي تعدى بسرعه البرق الحقيقه. سي عبد الرزاق ايش حاب تقول للناس اللي تسمع فينا وللناس اللي تستنى باش تفرج في حسوس الراديو؟
4: نحب نقول ان العمل اللي تحدثنا عليه الليله هو عمل لو يعرض في التلفزه لو تجي فرصه ويعرض في التلفزه يكون من
0: ان شاء الله
4: اروع الاعمال. انا اقول لك هذايا من ناحيه الحديث على حسوس الراديو. بارك الله فيكم على هال
1: سيدي واجبنا نحن شكرا على واجب واجبنا
4: وتشجيعكم لهالأعمال هذه اللي هي منسية فهمتني. أنا حبيت نقول فهمتني إضافة بسيطة هو العمل هو تكريم سي ان هوماج على فام تونيزيان
1: وللإذاعة
4: في بدايتها إلى آخره ونشوفه اليوم ونوصلت معناها تكريم للمرأة التونسية المناضلة اللي تنسيت في بعض
0: نعم أديان
2: نحب نقول لكم شكرا على الاستضافة.
1: مرحبا.
2: شكرا للممثلين الحقيقة اللي خدموا معنا، وبالحق كنت يعني كنا عائلة، ما كانش كنا نغزروا كلنا للعمل كعائلة متعاملين جو. نشكر أمي، والحقيقة زادة وكانت مشجعتني يعني حتى كتراني وقتي الكل للعمل والخدمة والعروض ننزلوا للمدارس أهزم شي روحوا نبرفوا يعني العايش أمي ميخسي. ونشكر مروان الحقيقة بالحق كان
1: ضحى برشا
2: وفي العمل هكا كان عاطي كل ما عنده بالحق.
1: وعلى فكرة نحب نقول له تلهي بصحتك شوية مروان، لأنه بالحق الخدمة هذه هي رموش المجهود البدني، التعب ستريس واللي تعب والتفكير في العمل وكل الخماضة وكل تلقاه كل شيء قدام، وهذاك اللي تعب راهو البدن. أيوة فضل هذي
2: بالحق يعني حتى بخدمة مروان أنا راه كي طلبت الممثلين أو عمل متاع مروان لوحد فيهم قال لي خمم وقت هذي وقتاش مبرفو هذيك بالحق الثقة اللي كنا في مروان
0: دفع معنوي
2: زاد كانت عاونتنا ياسر راهو للعمل. يعني انا اما قالوا معايا راهو عندنا عمل مروان نجي نجي ما غير حتى واحد ما
0: كلمة اللي عندك انت
3: الاخرين. وشكرا للناس الكل، شكرا لكم انتم على الاستضافة، شكرا لهديل وصبرها وعائلتها وصبرها ومدام هدال عتيري وصبرها معانا زادة بتاع الكوستيم ومدام هدال والدة متاعك. شكرا سي عبد الرزاق وفخور اللي انت معايا وبقية الممثلين. مرة ندردش هاني وعماد غزر لي قال لي كيفاش كي يبدأ ممثل هو ولا الفنان تعب ومتقلق وحتى مدير مش مرتاح ويطلبوا منه ما مش يخدم حاجة ما فيهاش قتامة. قلت له عماد أنا خدمت حاجة ما فيهاش قتامة رغم اللي حكيناه الكل مش موجود، ولكن ما زال الأمل ومنش نفقد أنه السنوات اللي تعبتهم الكل أني مش نسلم معناه لازم يجي يوم لازم.
1: والحقيقة مزلت على الفكرة متاعي لأنه راهو الفنان إذا كان ما يبديش مرتاح ماديا ونفسيا راهو ما ينجمش يعطيك، حتى كان باش يعطيك باش يعطيك حاجه حزينه باش يعطيك حاجه من جواجيه من قلبه اللي ربما تعبك. لكن الفنان كيما راه في الخارج يبدا معناها على الاقل ثم استقرار نفسي ومادي معناها، ويعرف انه الخدمه نتاعو اللي يخدم فيها باش يتلقى اجر عليها، يبدا يخدم مرتاح يعطيك حاجات معناها خير من القاعده يعطي فيها توا. نصور
2: انا بالحق ساعات هكا كنجي هكا في البروفه ونبدا نخدم ومدا مروان يكتب وكل ساعات اني نحشم باش نقول حتى اي حاجه مع مروان خاطر راف احنا فاش قاعدين شنو التعب وشنو قاعدين.
4: بلا اضافه بسيطه هو انه مروان يكتب في وقته، يكتب يمل النص نتاعو في وقته، راهو ما يجيبناش نص مكتوب.
1: 11 غير 50 ثانيه موعد الاخبار بعد لحظات. شكري الجزيل للفنان والمخرج المسرحي التونسي مروان الرزقي، ايضا المنتجه والسينوغراف هديل بن عبد الله، شكرا سي عبد الرزاق بن مصطفى الممثل في راديو الحسوس، شكرا لكم الكل على المتابعه، ربي يوفقكم والى اللقاء.
5: ولاد الشامخ بيرة عن موجة 97.3 و 95.7
6: من خريطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي من الاثنين إلى الخميس من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
7: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. يجتاز أكثر من 32 ألف مترشح بداية من يوم غد الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة خدمة التعليم الأساسية العام والتقني لتتواصل إلى غاية 20 من جوان الجاري. وقد أكد مدير عام الامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي أن عدد المترشحين لهذه السنة شهد تراجعا ب 3.5% مقارنة بالسنة الدراسية الماضية. وضبطت وزارة التربية طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية 26 و 2027 في حدود 3750 مقعدا موزعا على مختلف جهات البلاد. عبرت الجامعة العمل المتقاعدين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضها للزيادة المعلنة بنسبة 5% في جرايات متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. واعتبرت جامعة المتقاعدين في بيان نظرته أنه كان من الأحرى أن تكون الزيادة في جرايات المتقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة تصاعدية كلما انخفضت قيمة الجراية، مما يحد من البون الشاسع الذي يتفاقم في كل زيادة بين عموم المتقاعدين. أعلنت الإدارة العامة للمصالح البيطرية خلال جلسة عمل تنسيقية الأعداد لتدخل ميداني مكثف للتلقيح والتقصي الوبائية، وذلك أثر تسجيل بؤرة لدايكلة بمنطقة حدودية مشتركة بين ولايات سليانة والكاف والقصرينة. يأتي هذا التدخل في إطار مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة داء الكلب عند الحيوان وتعزيز منظومة اليقظة والاستجابة المبكرة للأمراض الحيوانية المشتركة. برمجت شركة تونسية للملاحة 149 سفرة بحرية على متن سفينتي تانيت وقرطاج خلال الموسم الصيفي 26/2000 الممتد من 15 من جوان إلى حدود 15 من سبتمبر القادم. وأكدت مديرة الاستغلال السفن نقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة عايدة عدواني مواصلة العمل بالتعريفات التفاضلية لفئة أفراد الجالية التونسية بالخارج، من بينها تعريفة الحجز المبكر الصالح على مدار السنة والتي تتيح تخفيضات تتراوح بين 25 و39% مقارنة بالتعريفة العادية. دوليا، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه تم رسميا توقيع نص مذكرة التفاهم من قبل رئيسي أمريكا وإيران. كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وقعتا إلكترونيا اليوم مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، مضيفا أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ. هذا ونقلت وكالة تسنيم عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله إن قضية ماضي قرمز تقع ضمن مسؤولية إيران وسلطنة عمان، وهما الدولتان الحليتان الوحيدتان المطلتان على هذا المضيق. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
8: انتم تسمعوا في إذاعة المنستير معاكم وين ما كنتم، على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. للكبار عناوين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد، قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره، وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل. نقدموا الأفضل. إذاعة المنستير، اختياركم لكل الأوقات.
9: وإن تختلف ثنايا وسبل الإبداع فإنها تعبر عن عبقرية الإنسان وحسه المرهف. ثنايا الإبداع
10: تأخذكم إلى محطات الفنون من خلال اللقاءات والمتابعات. ثنايا الإبداع
9: مع فوز السفيري
10: وعماد العومي.

0: نعود من جديد مستمعينا الكرام لمواصلة اللقاء معكم إلى حدود منتصف الليل. أنتم دائما على موجات إذاعة المنسير وفي سهرة في ثنايا الإبداع، بعد ما كان الجزء الأول من حصتنا حول المسرح وحول مسرحية حسوس الراديو للفنان مروان رزقي، باش نتحول إلى فن الغناء.
1: الفن الغناء، وإحنا اليوم سعداء باستقبال طبعا صديقنا والفنان القدير شكري بوزيان اللي يسهر على خاطرنا، ونعرف أنه الفنانين بصفة عامة أخويا شكري يظهر لي يسهروا برشا في العادة. مرحبا بك.
2: على خاطرنا يسهر فيها
0: يعيشك يا شكري.
2: عمرنا كامل في السهر
1: في السهر والله. هاوك احنا اليوم قيمة باش نحكيه معاك طبعا شكري، لانك جدير يعني طبعا بتأثيث يعني سهرة من سهرات المهرجانات الصيفية، وانا على ابواب المهرجانات طبعا. مهرجان الحمامات الدولي باش تأثث يعني سهرة 25 جويلية، وانا طبعا 25 جويلية يناسب عيد الجمهورية، واكيد يعني من توا بديت تحضر وتجهز يعني في السهرة هذه لأن نعم
2: طبعا جهز طبعا في البرايب وفي الريبارتيشن وفي معناتها دون ثلاثة أيام نبدأ ندخل الريبارتيشن الريبارتيشن.
0: نعم واكيد شكري حضرت حاجات جديدة بمناسبة هذه السهرة الحدث.
2: والله طبعا انا معناتها حتى عندي جديد معناتها فما ياسر اغاني ما وصلت في الجمهور، باش نتمنى الفرصه نوصلها للجمهور من خلال السهره هذه.
1: نعم.
2: لكن طبعا عندي جديد، طبعا فما جديد موجود جديد ايضا، فما جديد كونه باش يشاركوا معايا زوز فنانين شبان باش يغنيوا من الحاني.
1: أغانيك اللي غنيتهم أنت ولا أعداد خاص للأصوات هذه؟
2: لا في الحقيقة مش أعداد خاص، لا الأغاني اللي تغنيوا لكن ما تسمعوكش ياسر، كما في خاطري، كما يويلك مني، كما أغاني معناتها لا تحيرني لا تحتار، أغاني بالنسبة للجمهور جدد.
1: شكري تشوفش أنه الجمهور في السهرة هذيك بصفة عامة ديما يحب يتمتع بالأغاني اللي أنت اشتهرت بها يعني
2: لازم طبعا.
1: أيوة.
2: لازم طبعا باش يكونوا الأغاني هذوك موجودين.
1: نعم.
2: أما أنا باقي نتخلى الفرصة وقت يقابل الجمهور باش يعني أنا من الفنانين اللي نحرص البرنامج الكل يبدأ من إنتاج هذا اسمه العمل هذا اسمه موزيكتي، يعني كله من الألحان.
1: نعم.
2: وطبعا فما الأغاني متنوعة يعني من مواضيعها
1: نعم.
2: من إيقاعاتها من
1: نعم.
2: أنماطها، فما النمط الديني، فما النمط الوطني، فما النمط الاجتماعي،
1: تنوع يعني في المواضيع بطبيعة. شكري نعم شكري بطبيعة الحال الجمهور اليوم يحب الفرجة على المسرح يعني، فمشي كوريوغرافي يعني في المسرح، فمشي رقص كما متعودين يعني نشوفه الفنانين خاصة في المواعيد هذه.
2: والله العظيم شوف أنا معناتها من أول من بداية الرقص على الركع ركحة حمامات في ياسر انتيميتي كان باش يتملى ياسر معناتها هكا حلقة ياسر كبيرة الجمهور معناتها معتاد موش مهرجان قصاص عملت نعمل الكوريغرافي نعمل الرقص، لكن في مهرجان الحمامات حكا ياسر معناتها
1: أي قريب برشا للجمهور، حبيت تقول قريب برشا للجمهور. اي
2: فوالا مع تقريب ياسر الجمهور، فاكتفيت بالاغاني تاعي والتواصل مع الجمهور معناتها باش نحيي الحفله هكاك
1: يعني. نعم. هو عماد تعرف الحمامات الحقيقه والله تحيه خاصه للمهرجان هذا، خاطر المهرجان الحمامات دائما يعطي قيمه للفنان التونسي دائما في كل سنه، معناها اكيد يشرك يعني الفنانين اللي عندهم كما يقولوا مسيره كبيره برشا. هو اليوم جاء دور شكري بوزيان اللي انت تستحق طبعا التكريم هذا في
2: المهرجان. نعم. انا راني غنيت في مهرجان الحمامات عام 78
0: ما شاء الله
2: عمري 3 سنين، وما اقتطعتش عليه يعني. عديت في عديد من المناسبات طلعت على مهرجان الحمامات. معناتها مش غريب عليا جمهور الحمامات ومهرجان الحمامات. وكنا احنا في فتره من الفترات الاواخر السبعينات وبدايه الثمانينات كنا حتى نمشيو معناتها ناخذوا الافتتاح وقتها مع الشبيبة الموسيقية وإلا مع الفرقة القومية كنا ناخذوا الافتتاح نعديو حتى بالشهر وإحنا نعملوا الانبيتيشن وإلا ثم أعمال كبيرة كما معناتها دي زوبيرات ولا حاجة يعني. شاركت في عديد المناسبات في مهرجان الحمامات.
1: نعم. إلى جانب مهرجان الحمامات فماشي سهرات أخرى يعني في مهرجانات أخرى يعني.
2: والله أنا قدمت للبيتيات وأنا في انتظار الحق ما عنديش كونفيرماسيون تويت أما سيرتينمون إن شاء الله فما يعني.
1: نعم
2: فما
1: يعني ان شاء الله بطبيعة الحال. عماد احنا جهزنا زي كيف كيف اغنية من اغانيه الجديدة. الاغنية اللي باش نبثوها يعني بعد لحظات يا ناجح اي هذه اغنية من الاغاني الجديدة.
0: شكون كتب هذه شكري؟
1: من قام بوضع الكلمات؟
2: انا نظمي انا
0: نظمك والحانك.
2: أيه.
1: يا ناجح وإحنا إن شاء الله قريبة على النتائج متاع
0: البكالوريا خير على كل المترشحين سنة للامتحانات الوطنية. شكرا.
1: هوا باش نسمعوا الأغنية هذه
2: ربي ينجحهم إن شاء الله وفرحنا بيهم.
1: تبقى معنا.

0: متمكن فوق حد ان احنا من الفرصه دي باش نشكر اداره مهرجان
1: الحمامات
0: الاخ نجيب كسراوي. هو بريمو هو اللي اقترح لي ديجا معناتها لادات دي 25 وطبعا ما ننساوش وزاره الثقافه طبعا
2: ويراقبهم
0: السيدة أمينة صرفي هي زميلتنا وهي فنانة الحقيقة معناتها واقفة مع الفنان التونسي ما يشفق السر بالكل ربي شاء الله يوفقها. فقلت لك هي فترة هذه تاع 60 سنة مهرجان الحمامات يحتفل ب 60 سنة وأنا كنت سعيد في 50 سنة في مهرجان كنت حاضر في مهرجان كارتاج وستين سنة مهرجان الحمامات.
2: هو
0: الوضع في تونس موسيقيا يعني بشقول أنا الفنانين قاعدين يجتهدوا قاعدين معناتها ينجوا بقى طبعا المشكلة الوحيدة اللي ما فماش يعني ظهور إعلامي كبير ياسر طول الفترة الأخرانية أكلت نقص في المنوعات التلفزية ما عادش فما ياسر المنوعات التلفزية معناتها هذاك اللي خلى يحتمل شوية إحباط ولا مش قاعدين يظهر الفنان التونسي والأغنية التونسية. أنا دميرمون جات قدام سيكونس نتاع معناتها حصة مصرية ثم زويز ديجاد يغني في أغنية تونسية الحب يتبدل يتجدد
2: لهادي شويني
0: يلزمك تشوف السكسي اللي خذيت الأغنية في الحصة معناتها كان أغنيتنا احنا يسمحوا لها معناتها الإذاعة التلفزيات العربية باش تدخل فهي معناتها أغنية ضامرة ياسر كلامنا محبوب والحان ضامرة وحلوة من سيد علي من محمد التريكي من هادي شويني من العديد من عبد الكريم اصحابه من عدنان الشواشي من دمك من ناصر سمود من شكري بوزيان من العديد والعديد من الملحنين اللي عملوا انتاجات حلوة. يعني كان احنا ان شاء الله بهالقانون بتاع
2: الفنان
0: ان شاء الله مع القانون بتاع الفنان ان شاء الله يا ربي يتهاو شويه معناتها هذه حكايه معناتها حكايه البث كان يعطينا كوتا حتى 30% فانا ما تكلمتش على الاذاعه التونسيه
1: احنا الحمد لله الاغاني التونسيه شكرا ديما موجوده
0: انا هذه قلت لك ما نحكيش على اذاعه المسيره
2: وانت تعرف عاد اخويا شكري احنا دائما الاغاني التونسيه هي في الصميم يعني
0: اذاعه المسيره مبدعه وصحفيينها مبدعين وكلهم كبار وكلهم يعني عملوا البصمه نتاعهم في الساحه الفنيه والثقافيه.
2: ربي يخليك اخويا شكري.
1: شكري أبو زين شكرا جزيلا لك على هذه المصافحة مرة أخرى. ربي يوفقك إن شاء الله في مهرجان الحمامات وبقية المهرجانات وإن شاء الله الأغنية التونسية ديما تكون حاضرة في مختلف التظاهرات الثقافية للتكزينة. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء أخوة شكري. إلى اللقاء.
1: النغم اللي باش تسمعوه دوا هو بصوت الفنان شكري أبو زين. الكلمات للفنان والشاعر الراحل حميدة جرية.

0: لقاء معكم مستمعينا الكرام مباشرة من إذاعة المنسير بعد ما حكينا مع الفنان شكري بوزيان. باش نتحدث الآن فوزي عن المدير الجديد لأيام قرطاج السينمائية في الدورة القادمة.
1: هو في الحقيقة حابين يكون معنا المختار العجيمي لكن ما زال ما صرحش حتى اللقاء مع حتى وسائل الإعلام يعني يقول لك حتى ترتيب البيت احنا نقوله. ولكن اللي حكينا فيه الجمعة اللي فاتت عماد وقت قلنا كيفاش يعني مدير أيام كرت السينمائية ما زال ما تعينش ويفصلنا على الموعد تقريب قرابة 5 أشهر يعني إذا كان نحسبه ديسمبر في أول ديسمبر يعني في النصف الأول متاع ديسمبر يعني 5 أشهر يعني ديما نعتبرها غير كافي يعني لتحضير مهرجان في قيمة أيام كرت السينمائية. فالمفروض يكون على الأقل فما سنة يعني يوفى الدورة يتعين مباشرة اسم آخر. الحقيقة التأخير من الأسباب ما نعرفوهاش علاش التأخير هذا. أيام كرتاج المسرحية تم تعيين سليم الصنهاجي يعني ما عنده مدة باش يكون هو على رأس أيام كرتاج المسرحية اللي باش تكون في نوفمبر وأيام كرتاج الموسيقية باش تكون في
0: السينمائية
1: في ديسمبر والأكتوبر أيام كرتاج الموسيقية. هذوما 3 مواعيد الكبرى يعني في وزارة الثقافة كل سنة. المهم مختار العجيمي اسم يعني معروف في المشهد السينمائي تجربة كبيرة عماد وكان تعرف اللي شنو خدم المختار العجيمي. صحيح ما عملش برشا أفلام طويلة عمل 3 أفلام فقط نحكي عليهم أما لكن هو التجارب السينمائية متاعه في الأشرطة الوثائقية
0: خدم برشا
1: وكانت تذكر في التلفزيون الوطنية فما سلسلة متاع اسمها نجوم في الذاكرة هكا النجوم في الذاكرة سلسلة كانت يقدم فيها رواد الموسيقى التونسية معناها تناول على الرياحي
0: وليا
1: الكل كيك هنا هو عملهم في الأشرطة الوثائقية في سلسلة اسمها نجوم في الذاكرة تخصص في إنتاج الأفلام الوثائقية. بالنسبة لي هو شنو عمل له؟ عمل 3 أفلام فقط يعني الفيلم الأولاني باب العرش عام 2004 تعدى في أيام كرتاج السينمائية. عمل فيلم ديكتاشوت أو قصر الدهشة هذا عمله في 2015 لكن من 2015 حتى 2025 عمل الفيلم الثالث اللي اسمه صباط الغول
0: يعني تقريبا كل 10 سنين
1: كل 10 سنين ما تفرغش للإنتاج السينمائي. هو تولد في المستير مختار العجيم. المهم يعني وزارة الثقافة وقت اللي عينته ينجم يكون هو الاسم اللي أكثر متداول يعني من بين الأسماء اللي من الدولة في الفترة الأخيرة شافوا أنه مختار العجيمي يزم يأخذ فرصته زي كيف على غرار بقية الأسماء اللي الدولة على إدارة أكبر تظاهرة ثقافية في تونس هي أيام كرتاج السينمائية. هو زي كيف عنده تجربة في إدارة المهرجانات. أول ساعة فما مهرجان السينما التونسية اللي الحقيقة هو كان على رأس زوز دورات مهرجان السينما التونسية. ايش معنى مهرجان السينما التونسية عماد؟ مش أيام كرت السينمائية هذا مهرجان السينما التونسية ما لا يحكي كان على أفلام تونسية اللي تم إنتاجها
0: يعني اختصاصه أفلام تونسية
1: في السنة الأخيرة أمام الأفلام اللي تم إنتاجهم هم بينهم عليها يدخلوا في المسابقة الرسمية. ولكن فما حاجة طريفة في الحكاية هذه عماد باش نحكيها وإن شاء الله اللي يسمع فيها ما ياخذنيش على خطر حاجة صارت في أثناء توزيع الجوائز في دورة من دورات مهرجان السينما التونسية وهو يشرف على المهرجان جاءوا أعطوا أحسن ديكور لفيلم اللي ما فيش ديكور يعني بابا عزيز هذا النصر خمير طلعوه قالوا له راك باش تاخذ جايزة احسن ديكور وقت له هو ماشي في بال باش ياخذ جايزة اخرى بتاع الاخراج ولا بتاع التصوير قالوا له راك عندك جايزة بتاع الديكور يودي قالوا يودي الفيلم هذا فيه كله في الصحراء ما فيش حد شيء
0: يمكن على الصحراء يعني
1: قالوا يعني من ثم الحقيقة كان فما مهرجان كبير يعني حضرت فيه في الدورتين هو مهرجان ياسمين الحمامات مهرجان السينما المتوسطية ياسمين الحمامات الحقيقة زوز دورات هو زاد كيف ترأسهم وبعد تخلى وفي بالنا باش يرجع المهرجان هذا خاطر جات فترة الكورونا خاطر تزامنت الحكاية مع فترة الكورونا برجعش. هو مهرجان الحقيقة جدير بالإعجاب. أولا الساعة في المكان اللي هو في ياسمين الحمامات، ثم تنساش القاعات، فما قاعة كبرى غادي في خاصة بالمؤتمرات وبالأعمال الكبرى معروفة القاعة هذه، فما قاعة أخرى سينمائية مجهزة يعني بآلات عرض يعني بالديسيبي يعني بك الآلات التقنيات الحديثة على مستوى صوت وصورة، يعني زوز دورات. وفي الدورات هذوما جاب العديد من الأسماء، دور زروق، جاب ليلى علوي، يعني العديد من الأسماء المصرية والعربية. مهرجان ما تنجم تقول من المهرجانات الكبرى في تونس، ونتأسف يعني مهرجان كيف مهرجان الحمامات يعني يختفي. يعني وهذا هو الإشكال اللي قاعد ديما نحكيو فيه عماد، دائما أيام كارتة السينمائية يبقى دائما صامد لأنه تشرف عليه الوزارة مباشرة، ولا مهرجان قليبيا اللي هو على الأبواب، مهرجانات اللي هما داخل المدن التونسية دائما نعم. فيهم إشكال، نجم يكون مش إشكال إداري، نجم تكون إشكال مالي، هذوما الكل كاية احنا ما نحبوهمش يصيروا في مهرجانات اللي بداوا يخطوا خطوات إيجابية نحو الأفضل. يعني شعبنا
0: باش نسمعوا عنصر فوزي قلت
1: العنصر اللي باش نسمعوه كان اللقاء الأخير اللي حبينا في ديسمبر في إطار أيام كارتاجس السينمائية، وقتها معايا شوقي الحمادي اللي هو قام بالتسجيل والتصوير والفيديوهات كل قام بهم، هو مشكور برشا خونا شوقي. اللقاء هذا تم يعني في مدينة الثقافة، والفيلم تاعو صبات الغول ما تعداش في المسابقة الرسمية، لكن تعدى في قسم آخر من الأقسام. بينما الفيلم هذا صبات الغول اللي بشاك عليه هو من بطولة إيلان كالزراس اللي هي تعود للسينما، وكذلك فاطمة بن سناد وياسين بن قمرة والعديد من الأسماء الأخرى. نسمعه في دقيقة.
2: ممكن أول فيلم روائي مش من الأفلام الأخرى، باب العرس من قصر الباشا، فيه الفواياج الاستاتيك، معناها الفايدين بين الماضي والحاضر، أهم حاجة الماضي والحاضر والذاكرة. وهذا الشخصية المحورية اللي هي إيلان كالزراس بكل عليها عن جرون كومباك في السينما، عاملة معتها يوم أنا كارير كبيرة ياسر في السينما التونسية، تاريخ السينما التونسية، بدالها الألزايمر، معناها بدالها الألزايمر، خاطر الشخصية هو مش ريبورتاج على الألزايمر، لكن في الدراما هذاك لوساتور، معناها العمود الفقري متاع كتابة السيناريو، وباش تعدي به الميساج اللي هو ميتافور بين الماضي والحاضر، تاريخ تونس من الستينات واليوم، والقصة الكل علاش تبنات وعلاش تفكر في ابوها شنو اللي صارنه، وهي كيفاش عاشت الفترة هذه والأجواء متاعها اليوم في تونس 2025.
0: بهذا تسجيل للمخرج طاهر المختار العجيمي مش بعد على بالهم، تحياتنا الستار العجيمي. نوصلوا مستمعينا الكرام لنهاية سهرتنا الليلة اللي كانت بدأت معاكم في حدود 10 و10 دقائق. تحياتنا لكم الكل على حسن المتابعة والاهتمام، تحياتي لضيوف الكل اللي كانوا معنا، تحيات الفريق الفني اللي أمن لكم سهرة الليلة، لطفي المكي في الإخراج الفني لمختلف فقرات السهرة، معاذ الحداد في التنسيق والتواصل مع الضيوف والمستمعين. ختاما لكم أجمل تحيات فوزي السخيري، عماد العوني، متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم منا كل الحب والتقدير.
1: نختم اللقاء بأغنية حبيبها بصوت العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ. للقاء، أصبح على خير.

حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها أنا

حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها أنا حبيبها أنا قبلك وربما جئت بعدك وربما كنت مثلك حبيبها حبيبها حبيبها

0: تمام، منتصف الليل، تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. قالت المديرة العامة للشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الشاطر أن النسخة الأولية من دليل التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000 ستصدر يوم 23 من جوان الجاري، على أن يتم تحيينها لاحقا بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا في دورتها الرئيسية والمراقبة. وأوضحت الشاطر خلال يوم تكويني وعالمي حول الأحداثات الجديدة في التوجيه أن الدليل سيتضمن أكثر من 1200 عرض تكوين جديد أو تم تجديده. تنشر وزارة الدفاع الوطني قريبا دليل التكوين العالي العسكري، وهو وثيقة تعريفية موجهة لأفادة التلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا للموسم الدراسي 25 و2026 و2000 وراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي العسكرية. ويهدف دليل التكوين العالي العسكري لتقديم مختلف مسارات التكوين المتاحة داخل مؤسسات وزارة الدفاع الوطنية والتعريف بشروط الالتحاق بها والاختصاصات التي توفرها وأفاقها المهنية. نشرت وزارة التربية رزنامة الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسية العام دورة 26 و2000 والمقررة أيام 18 و19 و20 من جوان الجاري، مرفقة من جملة من التوصيات والإجراءات التنظيمية الموجهة إلى المترشحين. وتنطلق الاختبارات الخميس باجتياز مادتي العربية والإنجليزية، فيما يخصص يوم الجمعة لاختبارات الفرنسية وعلوم الحياة، على أن تختتم المناظرة يوم السبت باختباري الرياضيات والعربية. برمجت الشركة التونسية للملاحة 149 سفرة بحرية على متن سفينة تيتانيت وقرطاج خلال الموسم الصيفي الحالي الممتد من 15 من جوان إلى غاية 15 من سبتمبر المقبل. وأكدت مديرة استغلال سفن نقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة عايدة عدواني مواصلة العمل بالتعريفات التفاضلية لفئة أفراد الجالية التونسية بالخارج. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www

شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنهارة للضياء.